0: برجع عن مصادر مطلعة في الكرملين. أقرت المصادر أن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فيما تدرس موسكو تكثيف الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية. وبحسب المصادر ذاتها لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي. توفي 12 شخصا جراء الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الجزائر، وفق ما أعلنه وزير الداخلية خلال زيارته إلى المصابين في ولاية بجاية شرقي البلاد. وتشهد بجاية موجة واسعة من الحرائق على غرار ولايات جزائرية أخرى. إلى اللقاء.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. توم باراك الدبلوماسي الأمريكي ذو الأصول اللبنانية القادم من عالم المال والأعمال إلى دهاليز السياسة في الشرق الأوسط، رجل ثقة ترامب الذي أثار الانتباه مؤخرا بتصريحاته الجدلية في عز الأزمات المستعرة بين أطراف الصراع إسرائيل لبنان سوريا تركيا. البعض أصبح يتساءل هل تصريحات توم باراك

تمثل وجهة نظر الإدارة الأمريكية أم أنها تلزمه وتمثل وجهة نظره، ولكن هو لا يتحدث بشكل شخصي، هو يتحدث عن الإدارة الأمريكية. فما الذي يحدث مع توم باراك؟ في ضوء هذا الغموض نتحدث ونشير إلى آخر التسريبات عن استدعائه لمقر البيت الأبيض، وعن أنباء ربما عن إمكانية تصحيح مساره وتوجيهه، ولكن تبقى تسريبات نتأكد منها مشاهدين. نحن اليوم نحاول أن نفهم ما الذي يحدث مع رجل من أهم الشخصيات التي مكنتها الإدارة الأمريكية من تسيير مجموعة مهمة أو ربما الأهم من ملفات المنطقة. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ حسن الطرازي المختص في الشأن الأمريكي بشبكة العربية، والأستاذ ناصر زهير الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لفتح المجال لهذا الموضوع اللي قلما نحاول طرح موضوع يهتم بشخصيات، ولكن لأن تصريحاته جدلية للغاية تهمنا بدرجة أولى وتهم أبرز دول المنطقة أو دول بارزة في المنطقة. خلينا نذكر أولا بتوم باراك. توم باراك كما ذكرنا في المقدمة أمريكي من أصول لبنانية، نشأ في كاليفورنيا، هو رجل أعمال مشاهدين ومستثمر عقاري قبل أن يكون دبلوماسي. لديه علاقة قديمة جدا بدونالد ترامب تمتد إلى عقود مضت، من كبار مستشاري حملة ترامب كذلك لعام 2016. في إدارة ترامب الثانية أصبح سفيرا لدى تركيا، ثم تولى ملف سوريا وهو ما وضعه في قلب المثلث تركيا سوريا إسرائيل. خلينا نذكر ببعض تصريحات توم باراك ولماذا نحن نخصص هذه الحلقة لهذا السفير الأمريكي في تركيا والذي يسير أو على الأقل موكلته الإدارة الأمريكية بمجموعة ملفات مهمة. توم باراك مثلا في مقدمة تصريحاته تصريح حول الجولان، ما الذي يقوله؟ الجولان المحتل طبعا. يقول توم باراك أن إسرائيل تحتل الجولان السوري، يقول لا تزال تحتل إسرائيل هضبة الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يأتي هذا التصريح رغم اعتراف ترامب نفسه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، إلا أن حتى الإدارة الأمريكية لم تؤكد، يعني لم تستمر في هذا التصريح وهدأت بعد ذلك الأوضاع. كذلك حذر من صدام تركي إسرائيلي. قبل أيام انتقد باراك علنا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو ظهور بسوريا واعتبرها تصعيدا غير مبرر، مقابل سياسات وصفها بالمنضبطة والمنفتحة للحوار من قبل الحكومة السورية، كما حذر من صدام عسكري تركي إسرائيلي. فيما يتعلق بلبنان، أكد باراك أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تفتقد إلى طرف صاحب قرار، مشيرا إلى طرفين غائبين على الطاولة وهما حزب الله وإيران. البعض فسر ذلك بأنها دعوة لإشراكهما في مسار المفاوضات التي تشرف عليها واشنطن. خلينا نذكر بما قاله توم باراك فيما يتعلق بالجولان، نستمع له.
1: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down? I don't think I'm not in trying to direct from the Syria and Iraq and helping as much as I can on the edges of Lebanon.
0: طبعا كل هذه التصريحات ضيوف الأفاضل كانت لها أو من بعدها كانت هناك موجة من الجدل، تم استدعاء

0: مشاكل البيت الأبيض منشور على إكس للصحفية لورا لومر المقربة من إدارة ترامب، هي التي تحدثت عن استدعاء باراك للبيت الأبيض، وهذا ما كتبته على منشورها. وكذلك إلى جانب استدعاء كما قالت الصحفية للبيت الأبيض لمحاولة توجيه مساره من جديد، كان هناك انتقاد كبير له مثلا في الإعلام الإسرائيلي، حتى أن صحيفة تدعو تحرنوت وصفته برجل أردوغان في واشنطن وليس العكس، وليس برجل ترامب في تركيا. وبالتالي هذا يطرح، هذا ما كتبته صحيفة يديعوت أحرنوت، وكانت هناك مجموعة كبيرة من الانتقادات. نفتح هذا النقاش مع ضيوفنا، أبدأ معك أستاذ أيمن. توم براك هل يمثل نفسه؟ ولو أنه هو رجل سياسة لا يمكن يعني أن يكون يمثل نفسه، أو أنه يمثل الإدارة الأمريكية، أو أنه رجل وضع في مكان ما لجس نبض، يعني بالون اختبار من الإدارة الأمريكية.
1: أعتقد أولا لا يمكن أن يكون توم براك يمثل نفسه. الرئيس ترامب بحسب المسار الواضح بمختلف القضايا التي يتفاعل معها، لا يحرج في حال كان هناك على خلاف مع أحد رجالات إدارته، حتى لو كان من أكثر المقربين إليه. وبالتالي برأيي ما يقوم به توم براك هو تعديل باللعبة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. النقطة الأساسية وهي مرتبطة بسقوط النظام السوري، حيث كانت روسيا وسوريا هي اللاعب الأساسي من خلال سوريا وضمان أمن إسرائيل. مع انهيار النظام بسوريا ومجيء الإدارة الجديدة، تحاول الولايات المتحدة اليوم أن تلعب الدور الذي كانت روسيا تلعبه، وهي تشعر لأن التحول الأساسي هو مرتبط، وكل الحملة اليوم المعمولة على توم براك تنطلق من إسرائيل. وبالتالي اللعبة الأساسية هي إسرائيل هي المحرك سلبا أو إيجابا. وعليه إسرائيل كانت ترى نفسها بأنها الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في صراعها مع إيران. اليوم أصبحت هناك واشنطن تعتمد على استراتيجية على الرابع الأساسي توم براك، وهو حصة كبيرة لتركيا بإدخالها بهذا المشروع الجديد. فباتت إسرائيل تشعر أن هناك من ينافسها على موقع جديد في المنطقة. وأعتقد أن توم براك لا أقول أن استراتيجيته هي استراتيجية النهائية التي ستعتمدها واشنطن، ولكن لا شك أن الإدارة الأمريكية تنظر بجدية كبيرة إلى الدور الذي يلعبه، وفينا نقول بالون اختبار ولكن بلس، لأنه هناك إمكانية جدية أن يكون النهج الذي يحاول إرساءه توم براك هو نهج جدي للولايات المتحدة وقد تعتمد عليه في المرحلة المقبلة. لذلك أنا أعتقد أن توم براك ما يقوم به هو تحويل استراتيجي بالرؤية الأمريكية في المنطقة من خلال إعطاء دور أكبر لتركيا بإشراكة بالمساهمة بحل بعض قضايا المنطقة وعلى رأس سوريا. لأن اليوم المعني الأساسي هو إسرائيل. النظام السوري السابق كان يعطي إسرائيل الضمانات الأمنية الكاملة منذ قيامه نظام البعث في سوريا. اليوم إسرائيل هي التي تحتاج إلى فهم كيفية طبيعة تعاطي هذا النظام الجديد مع الأمن الاستراتيجي التي كانت هي حاصلة عليه من قبل نظام الأسد. اليوم تركيا برأي الولايات المتحدة أو توم براك أن تركيا هي القادرة اليوم على الدخول مع الولايات المتحدة لتشكيل هذه الضمانة وتقديم الرؤية الجديدة لحل
0: إذا صدقت هذه القراءة أستاذ أيمن، فنحن أمام تحركات جد مهمة ورؤية جديدة كذلك تحملها الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال شريك جديد اللي هو تركيا، وبإضعاف شريك قديم مستمر دائما اللي هو إسرائيل. ما رأيكم في هذا الطرح دكتور رمضان؟
2: مساء الخير.
0: مش بإضعاف، بالتقليل، خلينا نقول لأنك ما حبيتش إضعاف، بالتقليل شوي.
2: الرئيس الأمريكي ترامب لا تنقصه الشجاعة ولا الجرأة على إقالة حتى رئيس السي آي إيه إذا لم يكن راضي عن أدائه.
0: وفعلها.
2: هذا بنك المركز. هذا يصب في صالح ما تفضل به الأستاذ أيمن بأن يمكن أن تكون تحركات توم براك يتمتع بها مش كبير من ثقة الرئيس ترامب، وهو لا يعمل بمعزل عن سياسة البيت الأبيض. ولكن الغاضب الوحيد من ترامب من

0: سياسات وتصريحات توم باراك جاءنا إسرائيل. إسرائيل جربت وقامت بإجراء صلب وقاسي ضد كايا كالاس مفوضة الشؤون الخارجية عندما كانت في رحلة إلى البرازيل، تحدثت مع بعض مساعديها وقالت إن إسرائيل تتجه لكي تكون مثل جنوب أفريقيا، مع العلم أن كايا كالاس من أكبر داعمي إسرائيل، إلا أن سعر جدعون سعر وزير الخارجية الإسرائيلي رفض التعامل معها وأبلغ المفوضية الأوروبية أنه لن يتعامل معها، فنجح وقامت مفوضية للأسف خضعت المفوضية الأوروبية وأرسلت مفوضة شؤون شرق الأوسط فرادر شويسكا بديلا عنها. تجرب إسرائيل الآن ممارسة الضغط على توم باراك باعتباره رجل تركيا وليس رجل الإدارة الأمريكية، وهذا غير صحيح، والغضب الإسرائيلي هو على ترامب نفسه، ولكن لا يجرؤ الإعلام الإسرائيلي ولا نتنياهو ولا حتى جدعون سعر أن يوجه جام غضبه على ترامب، فيستسهل ويجعل من توم باراك هدفا له للضغط على السياسة الأمريكية التي تعتبر إسرائيل أنها جديدة عليها أن تقرب تركيا مثلا، أن يتحدث الرئيس الأمريكي باحترام كبير على تركيا وعلى رئيس الشرع السوري. إسرائيل تريد أن تفرض واقعا جديدا وترى في إمكانية مهاجمة توم باراك أقل تكلفة وأقل ضرر
1: من استهداف الرئيس الأمريكي مباشرة. أستاذ حسن،
2: مساء الخير. أهلا بك للجميع. بالحقيقة يعني لا نريد أن نؤخذ كثيرا بمجرد استدعاء سفير، هذا إجراء روتيني
1: متبع، هو حتى الاستدعاء لم يتم التأكيد عليه، صحفية هي اللي ذكرت وسربت المعلومة.
2: نعم، هناك يعني موقف إسرائيلي متشدد تجاه توم باراك منذ البداية، ليس جديد. هناك أصوات بدأت ترتفع، يعني إضافة إلى لومر هناك مثلا سيناتور من ولاية فلوريدا غرد بهذا الموضوع وتحدث، لكن أتفق مع ما قاله الأستاذ أيمن، هناك حركة لوبي في الكواليس تتحرك ضد توم باراك. ما أود أن أقوله إن ما حصل إن تأكد قد يكون بداية نهاية نفوذ توم باراك، لكنه لن يكون نهاية أو بداية نهاية توم باراك شخصيا. لماذا؟ الرجل يرتبط بعلاقات شخصية وعلاقات عمل وبزنس قديمة جدا مع الرئيس الأمريكي. الرجل ملياردير ناجح جدا على الصعيد العملي، عنده شراكات وعقود واستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا زالت شغالة حتى يومنا هذا. رجل يحمل دكتوراه في القانون، يعرف ماذا يقول ويدرك تاريخ المنطقة لأنه يتحدر من أصول لبنانية.
1: هو كانت هناك شكوك أول ما تسلم منصب أنه لا يعرف تاريخ المنطقة، كانت له كذلك بعض التصريحات في هذا الإطار، وكانت هناك انتقادات تقول هل يعلم طبيعة مشاكل المنطقة أو لا، تبين أن الرجل واثق مما يقول ويصدر تصريحات مهمة في هذا الشأن.
2: وهذه التصريحات يعني عندما زي ما بيحكوا يعني بدأ يصطدم ببعض الجدران في المنطقة تحديدا مع الجانب الإسرائيلي أثار حفيظتهم أكثر من مرة. مؤخرا إسرائيل كالس دخل على الخط المواجهة الأخيرة هذه واستثار أيضا أصوات أخرى مضادة. الشعار العريض دائما في الدبلوماسية الأمريكية، لا يوجد موظف في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ليس له خصوم في البيت الأبيض، دائما هناك له خصوم، دائما هناك من يعني يحاول أن يتعقب ويشوف إيش عم يعمل ويثير ردود فعل.
1: وهذا عادي تعتقد، ولكن
2: هذا معتاد، لكن أكمل العبارة إذا أذنت لي.
1: تفضل.
2: المهم ألا تكون له هناك عداوة شخصية أو خصومة كبيرة بينه وبين الرئيس صاحب القرار الأول والأخير تاريخيا.
3: بالعكس. نعم. بوضع براك هذا بالعكس هو الأقرب إلى أذن ترامب من الأشخاص.
2: اللي بدي أحكي إنه بدنا ندرك شغلتين، أولا لا يشترط أن تكون الإدارة الأمريكية كلها من الرئيس لأعضاء الحكومة للسفراء والبعثات الدبلوماسية في الأرض كلها على قلب رجل واحد تتحدث بلسان واحد أبدا،
1: حتى بوجود ترامب أبداً. ونحن نعلم أبداً. ترامب كيف يفكر وكيف يريد أن يكون
2: هكذا
1: محيطه.
2: تشتغل الحكومة الأمريكية. هناك أصوات متفاوتة يدعمها الرئيس، يريد هذا التوجه لأن الإدارة لا تستطيع أحيانا أن تأتي إلى نتنياهو وتقول له يا نتنياهو انتبه نحن نضغط عليك في هذا الملف لأننا لا نريد كذا وكذا. يمررون الرسائل بأشكال مختلفة وعديدة.
3: واضح. موقف جي دي فانس من إيران وموقف روبيو 100% من المفاوضات
2: 100%. فهناك تقاسم أدوار، وتوم باراك ليس شخصا طارئا على العمل العام.
1: ولكن اسمح لي أستاذ حسن قبل المرور الأستاذ ناصر، لما تقول بأنك تعتقد بأن هذه بداية نهاية نفوذ توم باراك وليس شخص توم باراك، إن مشينا في القراءات اللي قدمتوها بأن توم باراك في النهاية هو جزء من هذه الساحة اللي

0: يعني مقر بها وافق عليها وبالعكس هو يسعى لإنمائها، فلماذا سيستغني عليه كرجل نفوذ مثلا في وقت من الأوقات؟
1: لم أقول أنه سيستغني عنه،
0: قلت بداية نهاية النفوذ.
1: نعم، إذا كان هناك بالفعل استدعاء من وزارة الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض، فإنما بعد الاستدعاء لن يكون مثل ما قبله، سيكون هناك تغيير إما بالصورة العامة للرجل، قد لا يحتفظ بنفس الحقائب التي يحملها الآن. نتذكر مثلا في سنة 1952 مع سفير أمريكي سابق اسمه جورج كينان، كان في الاتحاد السوفيتي، أخطأ في تعبير واحد، استدعاه هاري ترومان وعزله من منصبه.
0: لا، هذا يبحث له على غلطة، مش أنه
1: بالضبط.
0: أكيد أنه
1: حتى مع ترامب
0: ممكن أنه يعني ممكن تكون زلة لسان،
2: بس الهفوات مع ترامب كتير لأنه هو
1: يعني نفسه
2: هو نفسه بمرق.
1: فهناك فرق بين موقف رسمي تبنى عليه قرارات وتحركات على أرض الواقع، وبين تعبير لفظي لساني من رجل يحمل حقائب كثيرة جدا، وطبيعي جدا أنه يصدر منه مثل هذه التعبيرات التي لا ترضي.
0: ثقيلة، حقائق
1: بس
0: ثقيلة.
1: آخر شيء الرجل يعود إلى واشنطن، إذا كان بالفعل في الطريق الآن إلى واشنطن، وفي يده ورقة جميلة جدا يحمله عن المصالحة السورية يتحدث فيها أمام ترامب، وقد يكتسب الثقة مجددا أنه أنجزنا هذا الملف.
2: بعد قصد
0: أستاذ ناصر،
3: شفت براك في أسبوع واحد للمفارقة واجه يعني أخطر أخفاقاته في التصريحات المتناقضة والهجوم عليه، وأكبر نجاحاته في مسألة الحل في سوريا ما بين قسد وما بين الحكومة السورية، يمكن هي النقطة الإيجابية اللي بتغطي على المسار اللي هو مشي فيه. لكن
0: غطي على المسار، يعني المسار اللي كان مشي فيه هو مسار
3: أخطأ فيه، نسميها أخطأ فيه في التصريحات في مسألة إثارة الجولان، لأنه هي مسألة بتستثير إسرائيل في وقت لا يوجد أحد بحاجة إلى فتح هذا الأمر الآن في الوقت الحالي على أقل تقدير، لأنه ترامب عندما صرح أمام الرئيس السوري عندما كان جلس أمامه وقال بأنه أنا اعترفت في الجولان، اختار الرئيس السوري أن لا يثير هذه المسألة لأنها شائكة في الوقت الحالي على أقل تقدير. براك أشار أو أثار عش الدبابير وذهب كاتس إلى الجنوب السوري ويعني أثبت نفسه هناك في وقت حساس للغاية. براك الذي هو يعتبر أو الدور الأمريكي من المفروض أنه المايسترو الذي ينظم العلاقة ما بين تركيا إسرائيل سوريا، كاد يتسبب في صدام تركي إسرائيلي مباشر في مسألة قصف مطار أبو الظهور ومسألة المعلومات الاستخباراتية التي لم تصل، وقال بأنه هذا القصف لم يكن ضروري ولكن من المفترض أن لا يتم هذا القصف طالما أن الولايات المتحدة هي التي تتولى التنسيق.
0: ولكن فيما أخطأ في هذه التصريحات؟
3: لا أقول أخطأ في التصريحات، أقول أخطأ في إدارة الملف، في إدارة التنسيق.
0: ما كان عليه التصريح بهذا الشكل بالقول بأن هذا ضرب غير ضروري.
3: أتحدث عن إدارة الملف، إدارة العلاقة، لأنه كان في الاجتماعات السورية الإسرائيلية الأخيرة كان هناك برعاية أمريكية تفاهمات أمنية معينة، هذه التفاهمات الأمنية المعينة كان من المفترض أن لا يعني نذهب إلى مسألة قصف إسرائيل لسوريا في هذا التوقيت الحساس في الأساس. مسألة مثلاً رفع العقوبات عن سوريا هي بدأت من هنا من الرياض. توم براك عندما بدأ ترامب في رفع العقوبات عن سوريا وأعلن إلغاء قانون قيصر لم يكن أحد يسمع بتوم براك، كان هذا هنا في الرياض. صحيح. في صفقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم تولى توم براك إدارة هذا الملف. براك استلم ثلاث ملفات، لبنان، العراق، سوريا، باستثناء سوريا التي نجح فيها، وأيضا هناك دور البريطانيين، لبنان فشل فيها فشل ذريع، كان له تصريحات غير مفهومة أبدا في أنه ذوبان لبنان في سوريا الكبرى مثلا، يعني كان غير مفهوم هذا التصريح كيف ولوين وين المسار رايح في مسألة.
0: لكن
3: مثلاً
0: أعتقد وقتها قالها في إطار معين، قالها منطلقا من مخاوف تحدث فيها عن إمكانية أن يذوب لبنان مع مشاكل، لا مش عارفة صحح لي.
3: لا هو قالها بشكل كان عليه هجوم كبير، قالها بشكل أساسي وكان عليه هجوم في لبنان.
1: سوى هذا إذا سمحتي لي، هذا ينسجم إلى حد كبير دكتور مع النهج العام الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا يريد انخراطا مباشرا للأمريكيين في شؤون المنطقة، يريد من دول المنطقة أن تبادر إلى حل مشاكلها بنفسها. عنده مشكلة بالاعتراف بالحدود التاريخية لدول المنطقة، ويقول إنه هذه كلها حدود صناعية وليست طبيعية.
3: إحنا عم نتحدث عن إدارة الملفات بالنسبة لبراك، يعني أنت تكون عندك
1: أوضح لك شغلة. الحديث بالنسبة للبنان، كلنا سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان لمقاومة سلاح حزب.
2: وهذه فكرة براك، يعني تمام. هو من أوصى
1: فإذا هو لا يتحدث
2: طبعاً، ما في شكل تبنيها الرئيس ترامب.
1: نعم يعني لا يغرد خارج السرب، الرجل لا يغرد خارج السرب.
3: إنه ذوبان لبنان في سوريا الكبرى، طيب التصريحات الأخيرة في مسألة مثلاً إنه غياب حوار إيران وحزب الله عن طاولة الحوار
0: الذي كذلك أشار لها.

0: ترامب لما قال أنا أتواصل مع حزب الله
1: من خلال براك واضح،
0: وفيما بعد عاد وقال عبر نبيه بري محفظ الألقاب
2: برضو الجنيال. هذه النقطة ليست جريمة في واشنطن بالمناسبة، ليست جريمة لأنه الأمريكان جلسوا الأسبوع الماضي مع حماس وهي حركة لا تزال

0: ولاياته اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أو في هو الذي يستهدف توم باراك. لماذا لا نقول أن ما تفوه به توم باراك هو سياسة ممنهجة ومقصودة من الإدارة الأمريكية؟
1: هذا اللي كنا نقوله فيه.
0: يمكن هو بدي ربي بدي أدب الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة. بمعنى عندما يتحدث عن الجولان هو هذا رجل يعني مسؤول وله مناصب عديدة لا ينطق جزافا لما بيتكلم عنه. ما هو بقول لك أنا بمجرد أنه ينطقها وهو رئيسه اللي معترف بالجولان هو يمكن تحذير أو إشارة لإسرائيل مثل ما اعترف رئيسنا بالجولان بحمدون ممكن يسحب اعترافه. هذا من جانب. من جانب آخر لما بتحدث عن القصف الإسرائيلي الأخير للمطار في إدلب أنه غير ضروري وغير مبرر. هذه رسالة أخرى ليس دعما للموقف التركي ولكن رسالة
2: لا بس هو المفروض أنه ما يكون القصف طالما أنت عم بتدير الملف طالما توم باراك عم بيدير التنسيق الأمني ما بين سوريا وإسرائيل وتركيا المفروض أنه ما يتم هذا القصف أساسا مش أنه يكون نصل لمرحلة يعني كانت هي فرق ثواني
1: هل
2: بين تواجد
1: ناصر.
2: الوفد التركي وما بين عدم تواجده
1: أستاذ ناصر يقول بأن اعتراف باراك بأن هذه الضربة ليست في توقيتها الصحيح هذا يؤكد على مشكلة تواصلية بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.
2: من المفترض بأنه من يديره توم باراك
1: يكون هو الأعلم بذلك.
0: وهل توم باراك لديه السلطات الكافية لمنع إسرائيل من القيام بضرب هنا أو هناك؟ بتقديري أن التصريحات التي أغضبت إسرائيل هي مقصودة من توم باراك ولم يخطئ في الألفاظ وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من أن يتم التلاعب بها من قبل إعلاميين إسرائيليين أو لوبي إسرائيلي داخل واشنطن. هم يحاولون وهيظلوا يحاولوا لكن سنرى خلال أيام أن توم باراك سيعود. اليوم حقق إنجاز في شأن السوري ويمكن أن يكون لديه إنجازات أخرى ولكن ليس كل ما يغضب إسرائيل سوف يتعامل به رئيس ترامب بما يمليه نتنياهو عليه.
3: بس لا يمكن اعتبار كمان يعني مثل ما لا يجب أن نقع بفخ البروباغندا الإسرائيلية لا يجب أن نعتبر أن توم باراك رافع لواء الصراع مع إسرائيل واليوم
0: تماما إطلاقاً لا إطلاقاً
3: إسرائيل من خلال القول أنه الجولان لأرض محتلة. هذه براك تراجع عن هذه الكلمة. براك تراجع وأوضح ماذا كان يقصد بالحديث عن الحوار مع حزب الله. أنا ما أعتقده أنه اليوم تأتي هذه الحملة بظل تحولين كبار. تحول يلي تكلمنا عنه عن دور استراتيجي تفكر فيه واشنطن لتركيا بالمنطقة وعن انتخابات داخلية بقلب إسرائيل. لذلك اليوم ما يحصل من قبل الشخصيات الإسرائيلية التي تسارع للهجوم على توم باراك هي لكي تقدم أوراق اعتماد لهذا الجمهور اليميني.
0: تنافس انتخابي.
3: صحيح.
0: تنافس انتخابي.
3: لذلك برأيي أننا نضع توم باراك بخانة يعني التحول الاستراتيجي للسياسة الأمريكية أنا برأيي هي مرحلة لحظوية مرتبطة طبعا في عنصر استراتيجي أساسي ولكن هذا لا يمكن حله لا بشخص ولا بمجرد حديث من توم باراك. هذا سيكون جزء من نقاش طويل أمريكي إسرائيلي تركي. وعلى فكرة توم باراك هو من رحب ومن دعا الدولة اللبنانية للذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
1: هذا ما ودت التأكيد عليه.
3: هو من كان صاحب النظرية وضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة تركية إسرائيلية سورية من أجل حل الخلافات. وبالتالي توم باراك ما يقوم به توم باراك
1: من أعلن الاجتماع مع الموساد
3: وليس دفاعا. أنا ما عم دافع عن سياسة توم باراك بغض النظر إذا كانت صائبة أم لا ولكن لا شك في إطارها هي اليوم تأتي في ظل تحولين أساسيين التحول في سوريا وكل طرف يحاول إما إرساء نفوذ جديد توسيع هذا النفوذ أو تكريس نفوذ سابق وما نعيشه اليوم هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية الداخلية والصراع ما بين نتنياهو وكاتس وبنغفير وسموتريتش وكله راي عم يعمل هذه المعركة
0: بروباغندا
3: صراع داخل إسرائيل.
4: أنا بتصور أنه المشكلة يعني أرجع للإطار العام تبعها أتصور أنه ليس هناك مشكلة بين توم باراك وبين وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض على الأهداف النهائية
3: طبعاً.
4: التي ينشدها الجميع ويسعون لتحقيقها وتكريس رؤية الرئيس الأمريكي الأمريكي فيما يتعلق بملفات
1: لكن المنطقة. الطريقة تختلف.
4: لكن هناك لا شك خلاف على الطريقة. أؤكد مجددا بأنه هذا الرجل يمثل وجه من وجوه الإدارة الأمريكية، لكن هو ليس وزارة الخارجية، ما زال يحظى بثقة الرئيس الأمريكي، لأنه لو ننظر إلى حجم الملفات التي يحملها سنتوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك ثقة كبيرة ومرتفعة. لكن في الوقت ذاته هناك خصوم لتوم براك، وهناك أشخاص يعملون للوبي اليهودي في

0: أمريكا بشكل عام. لومر هي صحفية ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن باب البيت الأبيض مفتوح لها، تستطيع أن تدخل إلى البيت الأبيض، وقد حصل هذا واجتمعت مع الرئيس الأمريكي.
1: فترجح أن تكون معلوماتها دقيقة وسربها البيت الأبيض، لكن لماذا عن طريق صحفية ومش عن طريق بيان رسمي مثلا؟
0: لنفس السبب اللي خلى توم براك يسرب هذا الكلام عن الجولان مثلا في مقابلة بودكاست.
1: ونحن نحمل التسريبات أو ننتظر
2: حتى الآن المصادر بتقول أنه غير بعد الخارجية لم تعلق نهائيا.
0: بالمناسبة لما أنا أفكر يعني شوي أقول أنه ليش توم براك قال هذا الكلام في مقابلة بودكاست، لم يقولها في مقابلة مع صحفي في قناة أو في جريدة، لأنه لا يريد سؤال اللي بنسميه إحنا الفولو أب كويستشنز، ما بده حدا يرجع يناقشه في هذه الجزئية، بده يقولها وتمر.
3: أو خلينا نطرح الموضوع بصورة أخرى، ليش توم براك صرح ثم تراجع ثم دخل وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الجنوب السوري، ثم يعني هي الفوضى كلها ما الداعي إلها الآن في الوقت الحالي؟ يعني ممكن نقرأها بإطار آخر أيضا، بأنه ما نقع بفخ أنه كل شيء بتهاجمه إسرائيل هو مثل ما ذكر الأستاذ طوني حامل لواء المواجهة مع إسرائيل، قد يكون العكس. يعني توم براك في النقطة الأخيرة في الجولان خدم إسرائيل أكثر مما أضرها، يعني هو استدعى بأنه لا تعاد مسألة إثارة الجولان مرة أخرى في وقت سوريا مضطرة للحديث مع الإسرائيليين في مسألة الضمانات الأمنية واجتماع الذي تم في الأردن، ومسألة أنه يكون هناك تنسيق أمني في وقت الجميع ما بده هذا الملف ينفتح، بده هذا الملف يضل مغلق إلى أن يأتي وقته. توم براك أثار على الشدة بابير وتراجع، يعني مثل اللي فتح الباب واختفى.
0: ما هو لا يملك إلا أن يتراجع، لا يملك إلا أن يتراجع.
3: فليش تفتح الباب؟
0: فإذا أنه تقريبا موظف في الإدارة الأمريكية، لكنه ليس موظفا هامشيا.
1: أو ربما كما قلنا منذ البداية هو بالون اختبار، يعني حتى ترى الإدارة الأمريكية كيف ستتجاوب وستتفاعل الجانب الإسرائيلي. فلما شافت أنه كاتس تحول أو ذهب إلى الجولان تراجع توم براك
2: الملف اللبناني هو أول.
1: خلينا قبل الدخول الملف اللبناني سأعود لك حول هذه النقطة بعد فاصل قصير، لأنه تحدثنا عن الملف السوري قيمنا شوية المردود، ولكن لماذا فيما نجح في سوريا يبدو بأنه لم يشهد نفس هذا النجاح في العراق، خاصة العراق هناك ملف حساس، وفي لبنان كذلك، بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: حليكي حاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: احييكم مشاهدينا ساعة حوار، عدنا لكم نحاول ان نفكك الموضوع حتى وصلنا الى قراءه ربما عن توم باراك الشبيه بترامب في عقليته في تعامله مع الملفات، وكانه يتعامل بمنطق الصفقه اكثر منها بمنطق دبلوماسيه كما اشرت منذ قليل. ولكن ساعود لك في هذا الموضوع، منطق الصفقات لم ينجح كثيرا مثلا في لبنان كما بالرؤيه التي حملها توم باراك للبنان.
1: هلا ما في شك إذا عم نحكي سوريا لبنان أو العراق، كل بلد في التحديات الخاصة فيه المختلفة عن الأخرى، ولكن توم براك بملف لبنان لم يخرج عن استراتيجية الإدارة الأمريكية من حيث تمسكه بحصر السلاح، دعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الحديث عن دعم المؤسسات الرسمية لا سيما الجيش، أوكي، وأضاف خطوة جديدة هي كانت للمرة الأولى، لأنه هو صاحب نظرية يتحدث فيها عن محفزات. فتوم براك هو صاحب نظرية أن نربط فكرة الانسحاب الإسرائيلي مع وقف الحرب بحوافز اقتصادية لمنطقة الجنوب. وهنا بدأ الحديث عن أن يكون الجنوب اللبناني جزء من منطقة اقتصادية، أوكي، تؤمن لها استثمارات كبيرة. وهو صاحب تنظير ينطلق من أن في حال تم وقف الحرب يمكن أن تعود تلك الحرب بعد عام أو عامين، وإنما إذا حولنا تلك المنطقة إلى منطقة استراتيجية اقتصادية، المصالح الاستراتيجية الاقتصادية أكبر بكثير، كلفتها ستكون أكبر بكثير من خوض حرب، سيصبح على الجميع عبء خوض هذه الحرب.
0: على فكرة
1: بهذا المنطلق لا يمكن القول حتى اللحظة أنه خسر، لأنه من يخسر في طرفين، هو تراجع عن فكرة أو وضح ماذا يعني بفكرة المفاوضات مع حزب الله ومع إيران، هو واضح بضرورة تسليم السلاح، وأضاف أنه الولايات المتحدة لا زالت تصنف حزب الله إرهابي، منظمة إرهابية، ولكن توم بقى حزب الله اليوم لا يمكن الحديث معه. توم براك حافظ على علاقة ممتازة مع الرؤساء الثلاث، يعني رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. أعتقد أنه يميز علاقته مع نبيه بري لأنه يعلم أن نبيه بري هو القادر على تأمين غطاء شيعي كبير للتسوية التي يريدها توم براك، أوكي. وتوم براك اليوم بمواجهته حزب الله، هل حزب الله يمتلك قراره من أجل قبول صفقة تطرح عليه؟
0: ولكن
1: حزب الله
0: اسمح لي،
1: خرج مسؤول وأعلن موافقته على المفاوضات،
0: ولكن فيما تغير مثلا موقف توم براك عن أورتاغوس مثلا اللي كانت من قبله، واللي حملت تقريبا نفس هذه الخطوط العارضة، وكانت علاقتها كذلك بترامب علاقة تتجاوز وزارة الخارجية وعندها نفس
1: وبالتالي هذا مسار متواصل،
0: مسار إدارة أمريكية يعني لا يتعلق فقط ب
2: مع فرق كبير في الحجم والصلاحيات. ابتدع الرئيس ترامب أسلوب جديد يختلف عن ما سبقه من الرؤساء الأمريكيين من خلال الاعتماد الكبير وإعطاء صلاحيات كبيرة جدا لمبعوثين خاصين للرئيس على حساب وزارة الخارجية الأمريكية، على حساب السفارات الأمريكية وهي مؤسسات رسمية راسخة. هذا الأسلوب أعطى لترامب من خلاله صلاحيات الرئيس لهذا المبعوث في المكان الذي هو فيه. لذلك باراك لديه صلاحيات ترامب في تركيا وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق.
0: هناك ربما تفسير لهذا الموضوع، التفسير هو كيف يرى الرئيس الأمريكي ترامب الحلول، يراها عن طريق صفقات. فما الذي فعل؟ نصب كل الجسم السياسي الدبلوماسي كما هو وكما كان تقليديا في المؤسسات الأمريكية، وبعد ذلك أتى بمن يرون أو شرعنا قليلا وجود هؤلاء من خلال تقديم منصب المستشار المبعوث الكذا، ولكن كلهم لو دققنا فيهم كلهم يحملون نفس منطق ترامب في التعامل كما قال أيمن منذ قليل.

0: حل مقابل صفقة اقتصادية، مقابل فتح أبواب، وهذا نجح بعض الشيء.
1: وأي قصور أو في هذا التوجه يستبدله الرئيس ترامب؟ لذلك هذا المبدأ يعني موضوع الحلقة، توم باراك لو كان يسير في خط بعيد عن نهج ترامب لكان تم إقالته بالهاتف. لذلك هذا من جانب. من جانب آخر نعود إلى نقطة أخرى بالنسبة لنجاحات توم باراك. نجاحاته في سوريا سوف يتبعها نجاح في العراق، وسوف يعود بنجاح في لبنان.
0: تعتقد ذلك دكتور؟
1: كل المؤشرات تقول بأن العراق تسير في ضمن الرؤية الأمريكية التي يراها ترامب، وهذا ليس بالضرورة يرضي إسرائيل. الإسرائيليون لديهم أجندة مختلفة، هم يعيشون مخاض انتخابي، يمكن أن يصطدموا ببراك وبغير براك. حتى لو حطيت نتنياهو مبعوث أمريكي في سوريا يمكن الإسرائيليين يصطدموا به، لأن هذه هي المعارك الانتخابية في إسرائيل، هم يستعدون الجميع عندما تقترب الانتخابات.
0: أستاذ حسن،
2: كلام الدكتور بذكرني بتساؤل طرحته The Washington Post عن توم باراك، أنه من الذي يمثل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ هل هو
0: الجانب التقليدي أو المنصب اللي ابتدحها ترامب،
2: نظريات وجهة نظر، أم هو البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الحقيقة الانتقادات على توم باراك ليست جديدة، يعني وكان قبل أشهر قليلة، يعني كنا نتوقع نهاية توم باراك على خلاف معين، لكن فوجئنا بعد ساعات، يعني بعد ما أعلن بشكل رسمي على حساب وزارة الخارجية أن الرجل ترك ملفاته، بعدها بساعات كان في هناك من الرئيس الأمريكي تغريدة مباشرة بتقول أن الرجل بات مبعوثا رئاسيا خاصا
3: سوريا والعراق.
2: يعني تمددت حجم المهمات التي يشرف عليها. أنا أضم صوتي لصوت الدكتور أنه هناك يعني ترشيحات لتحقيق مزيد من النجاحات في المنطقة فيما يتعلق بالملف العراقي، لأنه العراق نفسه الآن على موعد مع 30 سبتمبر وقصة تسليم السلاح، وإن كان هناك يعني
0: ولكن
2: صار في تحول
0: تراجع علي زيدي فيما يخص 30 سبتمبر. هو 30 سبتمبر أولا حتى تكون الأمور واضحة، أعتقد بأنه لأن احنا قمنا بحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتقد بأن هناك لب صغير. هو تحدث عن خروج القوات الأجنبية، يعني لما تحدث عن 30 سبتمبر تحدث عن خروج القوات الأجنبية في مقابل نزع السلاح ومعها نزل، ولكن فيما بعد عاد من جديد
2: وصرح وقال بأنه الموعد المفترض لزيارته إلى السعودية والتي ألغيت قبل ثلاثة أو أربع أسابيع، قبلها بأيام يعني أو بساعات ربما تحدث وقال نحن ملتزمون بموعد 30 سبتمبر لإغلاق ملف تسليم السلاح.
0: لكن من ثلاثة أيام من ثلاثة أيام غير موضوع حصر السلاح إلى تنظيم السلاح داخل الجيش.
3: بس هو
0: اختلاف هذا.
3: ما أنا برأيي الزيدي لم يخرج عن لسانه حديث عن تنظيم أو إدارة السلاح. من فعل ذلك للفصل الإطار التنسيقي شكل لجنة من ثلاث أسماء بين نوري المالكي. تلك اللجنة تقول بأنها تريد، وهذه اللجنة شكلت بعد زيارة قليباف. تلك اللجنة تقول أنه أنا سوف أتفاوض مع الميليشيات الرافضة، حزب الله العراقي والنجباء، سوف أتفاوض معهما من أجل حصر السلاح. من أجل محاولة، وأنا رأيي بتبنيها للسياسة الإيرانية بالكامل، يعني جاءت لكي تغطي الموقف الإيراني، طرحت مبادرة من عنصرين أساسيين. أولا أن تكون مهلة تمديد تسليم السلاح 30 أن تمدد قليلا، والثانية أن يكون هناك طرح لا ليس حصر السلاح
0: ولكن وإنما إعادة تنظيمه
3: من خلال كشف عن تفاصيله. ولكن المهم أن ما نجح به توم باراك هو ما فشل به لبنان لعقدين وعقدين ونصف، هو طرح مبدأ السلاح، حصرية السلاح بيد الدولة.
0: هل هناك مبالغة؟ أنا أعتقد بأن هناك مبالغة قليلا في قراءة مردود توم باراك، لا أعلم يعني
4: بعض الملفات. لا، ما في مبالغة،
0: ما في مبالغة.
4: مثل ما تحدثنا توم باراك نجاح باهر في ملفات
0: باهر
4: وفشل في موضوع قسد وسوريا مثلا، يعتبر نجاح. ولكن مثلا مسألة العقوبات توم باراك ليس له علاقة فيها، مسألة في فصل في الملفات في دور توم باراك، ولكن باعتباره المبعوث كل شيء يجير له في الوقت الحالي. ترامب لديه ثلاث مبعوثين، ويتكوف بولوس وكوشنر مع ويتكوف يعني ممكن نعتبره، وتوم باراك. بتشوفي توم باراك هو الأكثر جدل في التصريحات والتراجع في إثارة المشاكل في ما خلافاته، حتى ما يعني مسألة روبيو إعلانه بانتهاء مهام

0: وبعدين تسميه ترامب. يمكن استاذ حسن او الزملاء بيعرفوا انه المبعوث الرئاسي غير المبعوث الامريكي. ممكن يكون ترامب اعطاه تصريحات او قوه اكبر او نفوذ اكبر، ولكن في العرف الدبلوماسي هو مبعوث رئاسي صلاحياته اقل من انه يكون مبعوث امريكي. ولكن بالنسبه لتوم باراك هو الاكثر جدلا ما بين المبعوثين الثلاثه. الخطوره هون في سياسه الولايات المتحده، يعني الان مين عم بيدير الملف.
1: حضرني على المقاطعه، هذه العباره الاخيره تفضلت فيها لها سبب. لأنه لو نظرنا إلى طبيعة الملفات اللي بيشتغل عليهم ما في ولا مبعوث آخر
2: نجح
1: مهماته
2: نجح
1: لا لا مهماته يعني
0: متعددة. ملف غزة صحيح. ممكن يعتبر أعقد ونجح في ويتكوف بمرحلة معينة، مش نقول نجح ولكن لا لا يعني إنه يوصل لمجلس السلام ويوصل.
1: نحكي عن إنهاء قتال، يعني قتال وقفنا وطرحنا خطة بديلة والآن نشتغل على تطبيقها. في معيقات بالطريق، نفذنا كذا ما نفذنا كذا، ولا زالت المسألة والجرح مفتوح. لكن فيما يتعلق بالملفات الأخرى اللي شايلهم توم براك، مرة أخرى أنا لا أدافع عن الرجل، عمري ما التقيته لكن الملفات اللي بيحملها الحقيقة ملفات.
2: ولكن خليني أسمع الخطورة لأنك تحدثت أستاذ ناصر على الخطورة. أين تكمن؟
0: أتى بنهج المبعوثين، والمبعوثين يعني هو أشخاص عم بتعاملوا مع ملفات، غير لما تكون الخارجية الأمريكية عم تتعامل بكل قطاعاتها.
2: هذا فيما يمثل كخطر
0: مثلاً. أعتقد بأنه حيكون في
2: الفصل بين الملفات
0: في تعاطي الولايات المتحدة في النتائج التي ستكون موجودة. يعني نحن عندما نتحدث أنا وافقك بأنه توم باراك يتبنى مسألة بأنه تركيا تكون هي طرف إقليمي مشارك للولايات المتحدة، ولكن هل الأطراف الأخرى ستقبل أبعد إسرائيل عن الموضوع؟ في سوريا بالتحديد هناك كثير من الأطراف لن تقبل أن تركيا هي التي تسيطر على سوريا، وهذا ما يتبناه توم براك
3: لا أعتقد
0: في الوقت الحالي.
3: أنا كمان مش عم دافع عن توم براك، ولكن لا أعتقد أن هدف توم براك هو سيطرة تركيا على سوريا، وإنما سيطرة سوريا ملف. سوريا ملف لازال حتى هذه اللحظة غامض بكثير من العناوين تبعه. توم براك غير النهج الأمريكي ليقول أنني أريد أحتاج سأدعم وجود تركيا إلى جانبي لمساعدتي بحلحل تلك الملفات. وقد تكون الملف الأمني أمن إسرائيل والملفات العالقة بين سوريا وإسرائيل هي أبرز تلك الملفات التي ما نحن كمان ما ننسى تركيا وإسرائيل أكبر حليفين استراتيجيين بالتبادل الاقتصادي في المنطقة أولا. ثانيا مين قال أنه هذا الصراع سيستمر بين توم براك والنهج هذا مع إسرائيل؟ فور انتهاء نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة سوف يصبح توم براك قد يكون هو حليف استراتيجي لتلك الحكومة.
4: المعضلة التي جعلت من ملف توم أو من تصريحات توم باراك جدلية جدا أنها اصطدمت بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، أين تركيا هي شريك وحليف، إسرائيل شريك استراتيجي للولايات المتحدة، سوريا اليوم سوريا الشرع هي
2: بدعم الولايات المتحدة
4: يعتبر بالرعاية الأمريكية أو رعاية ترامب الكاملة ويعتبر أحد أهم نجاحاته. لذلك هنا الجدل، اختلاف في الرؤى، تغول إسرائيلي على على على ولا زلت مصمم أن هجوم الإعلام الإسرائيلي والساسة الإسرائيليين على توم باراك هو موجه في الأساس إلى الرئيس غضبا من الرئيس ترامب، ولكن ليس لديهم الجرأة لمهاجمة ترامب بهذا الشكل. المعركة الانتخابية الإسرائيلية لديها تطل بأصابعها أو تطل بقوة في ملف باراك. توم باراك الآن، ولكن توم باراك سوف يستمر في مكانه وسوف يشرف على تفاهمات جديدة، والملف اللبناني هو الأكثر تعقيدا. لماذا؟ لأن فيه خلاف، فيه عدة رؤوس داخل لبنان، ولكن توم باراك أنجز ما لم يستطع أن ينجزه أي مبعوث أمريكي.
2: طيب، ولكن هذا يطرح سؤال كذلك بالربط مع ما قاله أستاذ ناصر منذ قليل، هذا ألا يمثل تحديا جديدا وخطورة في نفس الوقت من أن تمكن بعض الأشخاص وتفتح الباب لمبعوثين أن يغير هذا في طريقة التعامل الكلاسيكية للإدارة الأمريكية أو غيرها مع مشاكل المنطقة؟ ومن بعد نختم.
1: المبعوثين الخاصين والمبعوثين الرئاسيين هو ليس الهدف منه إرباك المؤسسات، مؤسسات صنع القرار في واشنطن. الهدف الرئيسي والكبير منه هو سرعة نقل وإيصال الرسائل بين الرئيس الأمريكي شخصيا والمعنيين بالملفات المختلفة. يعني توم براك عنده أكسس على ترامب، بداوم في البيت الأبيض، لما بيكون في واشنطن مكتبه في البيت الأبيض، لذلك هو قريب من الرئيس الأمريكي، ممكن أن يجتمع به في كل يوم ويوصل له الرسائل التي يريد إيصالها ونقلها فيما يرتبط بملفات المنطقة.
2: لكن احنا تعودنا دائما وزير خارجية يكون ملم بكل الملفات وهو يجلس على الطاولة وهو يناقش.
1: هناك سبب لهذا الأمر. وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو يحمل أكثر من ملف إضافة إلى كونه وزير خارجية.

0: خارجية، هو مستشار الأمن القومي الأمريكي
1: طبعا،
0: فبالتالي مش متفرغ.
1: هذه شخصية ترامب واضح أنها تنعكس على
0: ذلك. هناك عملية تقاسم أدوار حقيقية في البيت الأبيض.
1: أنا بس يعني كمان كي لا أحكم أو قيم في سينجح أم سيفشل،
2: لا لا قيم عادي، لا تبرر موقفك.
1: أعتقد أنه توم براك اليوم بملف لبنان المعضلة الأساسية مش وجود عدة رؤوس في لبنان، المعضلة الأساسية أنه أزمة في حال نجاحه بحل ملف لبنان هذا يعني أن ملف إيران قد حسب وتم حله. اليوم الطرف الآخر الذي يريد أي فريق إن كان مورغان أورتاغوس أو توم براك أو أي شخصية أخرى الحديث معه هو حزب الله الذي لا يمتلك قراره. القرار اليوم بالذهاب إلى تسوية أو بعدم الذهاب بموافقة على خطة أو رفضة مرتبط بالقرار الإيراني، هو في طهران وليس لدى حزب الله.
2: دكتور
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد الوسائل والأدوات التي تحكم بها. المبعوثين الأمريكيين هو أسلوب تدعه الرئيس ترامب، ولكن هو في النهاية من يقرر، ولا يمكن التقليل من شأن أو صلاحيات أو قدرة هؤلاء المبعوثين. شهدنا كيف ويتكوف يجتمع بالرئيس بوتين رئيس دولة عظمى
2: لا بالعكس، نحن ما قللناش، نحن نتساءل لماذا أخذوا أكثر من هذه الضجة،
4: هذا التحول في المسار الأمريكي أساسا.
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد من يمثلها ومن يرسم سياساتها في الأقاليم المختلفة في العالم، ولكن في النهاية الرئيس الأمريكي هو من يقرر ماذا ومتى وكيف ومع من.
4: مثل ما تحدثنا توم براك نجح في ملفات فشل في ملفات، ولكن أعتقد بأنه كان في علامات استفهام كبرى حول أدائه، سنرى في الأيام القادمة كيف حيكون الأمر. نقطة أنه هناك حملة من الإعلام الإسرائيلي أنا أوافق عليها، ولكن أيضا لا يجب أن تكون صك أبيض لتوم براك بأنه هو يدير ملفات بشكل ممتاز والإعلام الإسرائيلي يهاجمه. أيضا هو فشل في بعض الملفات،
2: لكن مش غريب. سؤال أخير بعد الأخير، مش غريب أنه يحمل 4 ملفات كبيرة، تركيا وسوريا والعراق ولبنان؟ هل تفتقد الإدارة الأمريكية لمبعوثين لأنه مترابطة لهذا السبب فقط؟
1: وتعكس شخصية الرئيس
4: ميشيل عيسى
0: يعني ملف لبنان، ملف لبنان مرتبط بشكل عضوي بملف سوريا، ملف سوريا مرتبط بحكم الجغرافيا والتاريخ مع العراق، العراق مرتبط بحكم
4: كل المنطقة مرتبطة مع بعضها،
0: وتركيا
3: تركيا لديها
4: إيران مرتبطة
0: تشرف على المنطقة كلها. وهذا من نجاحاته بالمناسبة، عودة تركيا إلى الساحة الإقليمية بهذه القوة، هذا نجاح كبير جدا تبناه هو توم براك وتحدث عنه أكثر من مرة وقال إنه جسد فيه رؤية دونالد ترامب.
3: آخر كلمة وبعدين
2: أضافونا 30 ثانية 40 ثانية.
3: إسرائيل ليست من تحدد السياسات الأمريكية كما يشيع البعض وكما يشيع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. أحيانا الإسرائيل وبالذات حكومة نتنياهو تدفع أثمانا لغطرستها وتهكمها.
2: في كل الحالات نحن سنبقى في متابعة مدى إمكانية دقة ما كانت تحدثت عنه هذه الصحفية الأمريكية، أنت ما استدعاؤه إن سيغير في نهجه، وكيف ستكون الأيام القادمة فيما يتعلق بالملف اللبناني، ملف العراقي والملف السوري. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. نلتقي غدا مشاهدينا بإذن الله في حلقة يوم الخميس. السلام عليكم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: ترامب يعلن تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية، ويكشف عن أن مشتبه خامنئي حي لكنه مصاب بجروح بالغة. إيران تقر بأزمة وقود كبيرة يعاني منها الشعب، وتعترف بعدم قدرتها على استيراد البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. معتمد المرجعية الدينية الشيعية في البصرة يعلن أن الفصائل المسلحة لا تستجيب لأوامر المرجعية أو الدولة، مؤكدا دعمه لنزع سلاحها. بعد انهيار المفاوضات الروسية الأوكرانية، موسكو تدرس استخدام الأسلحة التكتيكية ضد كييف وتكثيف الهجمات بالصواريخ البالستية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق. كما أوضح ترامب في حديث إذاعي أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلا وتم تدمير 22 زورقا إيرانيا خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف ترامب بأن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. من جانبه شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر تبني المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا استمرت طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the

0: energy supplies for the world forever.
1: ونبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران طالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية بل يعكس رغبة طهران الواضحة لتسلح النووي وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه.
0: And of course the Iranian program has never been about commercial enrichment. They wouldn't bury that hundreds of feet underground and lie about it and deceive us about it. They have a weapons program. Our goal, we will prevent that weapons program from ever achieving success. The best route to get there is a negotiated agreement where they abandon a weapons program, they rejoin the community of peaceful nations.
1: يتوجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الخميس إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى بحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن عددا من المسؤولين الإيرانيين مؤكدة أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف الدوحة بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. قال مساعد الرئيس الإيراني إن توزيع البنزين في البلاد غير عادل وأقر بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب وصف محمد جعفر المذكرة بأنها وثيقة فخر واعتزاز لإيران على حد تعبيره. ندد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي باستمرار القيود المفروضة على الإنترنت داعيا الرئيس مسعود بيزشكيان إلى معالجة ما وصفه بالمعضلة المؤسفة الناجمة عن تداعيات حجب الإنترنت. خاتمي قال إن الحجب تحول من إجراء أمني إلى تجارة مربحة مشيرا لتنامي استخدام أدوات تجاوز الحجب والاهتمام بالإنترنت الفضائي، كما حذر من أن استمرار الحجب يزيد الميل لمخالفة القواعد ويضر بالاقتصاد ويقلل الإنتاج ويفقد الوظائف. رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مزهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل. وشدد الناجي على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا عن العراقيين أو مؤسسات العراق الرسمية. استهدفت ميليشيات الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. تأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من استهدافات الحوثي المتكررة لميناء المخا والمنشآت المدنية في الساحل الغربي.

0: مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، هيئة بحرية بريطانية تؤكد إخماد حريق على متن ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف مجهول. حذر رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مالادينيوف من بلوغ نقطة اللاعودة في حالة انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
1: Every use of force that does not answer an immediate threat and every incident that the deconfliction mechanism was not asked to resolve costs the process something that is very very hard to buy back.
0: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود الاستيطان في الضفة الغربية إلى صدارة التنافس بين الأحزاب، بين من يريد توسعته ومن يدفع نحو الضم، ومن يحاول مجاراة اليمين خشية خسارة الناخبين، ومن مشروع المرفوض E1 دوليا وأقليميا والذي تحول إلى ورقة ساخنة ودراماتيكية في هذه الانتخابات. زياد حلبي يرصد خريطة المواقف الإسرائيلية.
2: خلف مقر للشرطة الإسرائيلية، المبنى الوحيد عمليا في منطقة إيوان المفارقة بأن مبنى يرمز لإنفاذ القانون

0: بدأ هذا المشروع الذي تحول إلى ورقة انتخابية رغم المعارضة الدولية والإقليمية القانونية والسياسية، لأنه يعزل القدس الشرقية ويمنع التواصل الفلسطيني ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة. من هنا ربما يمكن أن نقرأ مواقف الأحزاب من الاستيطان والضم.
1: العطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية والذي يغلق قبل الانتخابات بثمانية أيام فقط يمنح الائتلاف اليميني إنجازا انتخابيا من الإسمنت. فالليكود ينافس على أصوات المستوطنين ويدعم توسيع المستوطنات وتكثيف البناء، لكنه لا يتعجل إعلان ضم الضفة وينتظر فرصة دولية مؤاتية وخصوصا غطاء أمريكيا.
2: طالما بقيت رئيسا للحكومة سنواصل البناء ولن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة.
1: إلى يمين الليكود لا يريد سموتريج وبن غفير الانتظار، وكلاهما مستوطن يقيم في الضفة الغربية، الأول في كدوميم والثاني في كريات أربع، وهما يدعوان إلى توسيع الاستيطان وإنهاء السلطة الفلسطينية وضم الضفة بهدف إسقاط إمكان قيام دولة فلسطينية نهائيا. أما أحزاب الوسط فتواجه مأزقا انتخابيا، لا تهاجم الاستيطان بوصفه مشروعا ولا تؤيد ضما فوريا، لكنها تضطر إلى مجارات اليمين في رفض الدولة الفلسطينية خشية من خسارة الناخبين.
3: أدعو من هنا من يريد أن يصبح رئيسا للحكومة، هل يتعهد بمواصلة خطط البناء في إيوان؟ وهل يتعهد بأن تبقى المستوطنات التي نقيمها والمزارع في الضفة لدى حكومته؟ وهل يتعهد بأن لا تقوم دولة فلسطينية؟
4: بيودا وشمرون وخفوت يشعروا الأمدام جام بممشلتك، هم أتا مخان ليتخيب שלא تقوم مدينة فلسطينية.
5: لم أدعم يوما قيام دولة فلسطينية كمن خدم عسكريا في الضفة الغربية واطلع على الأخذ والرد مع الفلسطينيين. اعتقدت بأن ليس صحيحا أن نتحدث عن الحل الدائم وقيام دولة فلسطينية، بل نتحدث عن إسرائيل.
1: وعلى هامش المنافسة يتمسك حزب الديمقراطيين ممثل ما تبقى من اليسار الصهيوني بحل الدولتين ويهاجم إرهاب المستوطنين، فيما ترفض الأحزاب العربية المشروع الاستيطاني برمته وتدعو إلى تفكيكه وإقامة دولة فلسطينية. هكذا تختصر إيوان خريطة الانتخابات الإسرائيلية. اليمين يتنافس على البناء والضم، والوسط يضطر إلى مجاراته، وما تبقى من اليسار يعترض من الهامش. أما الخريطة الفلسطينية فترسم هنا قبل فتح صناديق الاقتراع. زياد حلبي، العربية، منطقة إيوان، شرق القدس.
6: يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة في الكرملين. المصادر قالت إن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فيما تدرس موسكو تكثيف الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية. وبحسب المصادر ذاتها لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو لإيصال رسالة إلى روسيا تحذرها من مهاجمة دول حلف الناتو. وأضافت الصحيفة نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية بأن الزيارة تأتي في أعقاب تقديرات تشير إلى أن الرئيس الروسي قد يختبر موقف الحلف بشأن هجوم محدود على إحدى دوله. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يشن بوتين هجوما إلكترونيا أو توغلا بريا محدودا قد يستهدف إحدى دول البلطيق.
7: زيارة أثارت الجدل وتصدرت عناوين الأخبار. مسؤول من العيار الثقيل وهو مدير جهاز المخابرات الأمريكية يهبط في موسكو من دون إعلان مسبق من أي طرف. خطوة واحدة كانت كفيلة لفتح باب واسع من الأسئلة ودفع كثيرين لتتبع مسار طائرة عسكرية أمريكية على مواقع حركة الطيران، ولا سيما أن زيارة مسؤول بهذا الحجم والطراز الاستخباراتي لابد أن تكون لأمر هام. الكرملين أعلن مباشرة بين قوسين أجندة الكرملين هذا الأسبوع تخلو من لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية.

0: رسالة جاءت واضحة، لكنها فتحت في المقابل مساحة واسعة للغموض حول هدف الزيارة. هل هي الحرب الأوكرانية؟ أم أن ملف إيران كان على الطاولة؟ أم هي الأزمة بين موسكو ولندن؟ أم أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي عنوان الملف؟ لكن الإعلان الجديد من الكرملين حول أن اللقاء جرى مع أجهزة المخابرات الروسية عمق الملف غموضا، تأكيد من جهة على أن اللقاء خارج أسوار الكرملين، فيما من جهة أخرى ترك سؤالا معلقا في الهواء: لماذا لم يلتقي بوتين مع المسؤول الأمريكي؟ ووسط كل ما جرى يبقى السؤال واحدا: ما هي الرسالة التي حملها مدير المخابرات الأمريكية إلى موسكو؟ وهل غياب لقاء بين الأخير وزعيم الكرملين هي رسالة بحد ذاتها إلى واشنطن؟ عبد الجواد الروشت، العربية، موسكو.
1: وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة أثارت جدلا واسعا بعد انهيار المفاوضات وتبادل فرض الرسوم الجمركية بين الجارتين.
2: في عالم ترامب لا تبدو الخرائط دائما صورة ثابتة للواقع، فأحيانا تتحول إلى مساحة لطرح تصورات جديدة للجغرافيا بما ينسجم مع رؤيته السياسية. لا يخفي الرئيس الأمريكي رغبته في توسيع حدود بلاده، وهذه المرة تتجه أنظاره إلى بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية التي تتقاسم الولايات المتحدة وكندا مياهها، فيما يقترح اسما جديدا لها: بحيرة أمريكا.
3: الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن.
2: أهمية هذه البحيرة تتجاوز بعدها الجغرافي، فهي جزء من أكبر منظومة للمياه السطحية العذبة في العالم، وتوفر مياه الشرب وتشكل ممراً للنقل وتدعم قطاعات متعددة. وعلى ضفتها الكندية تقع تورونتو، أكبر مدن كندا وأحد أهم مراكزها الاقتصادية. ويعيد هذا الطرح إلى الأذهان سلسلة قرارات مماثلة، من أبرزها تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. لكن مع الجارة الشمالية لا يقف الأمر عند إعادة التسمية، بل يحمل رسالة سياسية في فصل جديد من المواجهات التجارية. فبعد انهيار المحادثات، فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وردت أوتاوا بالمثل بفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بالقيمة نفسها تقريبا. وتزداد حساسية الخلاف مع حجم الترابط الاقتصادي بين البلدين، إذ تتداخل سلاسل الإمداد في مجالات حيوية من السيارات والطاقة إلى الزراعة، ما يجعل استمرار التوترات مكلفا على الطرفين.
1: توفي 12 شخصا جراء الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الجزائر، وفق ما أعلنه وزير الداخلية خلال زيارته المصابين في ولاية بجاية شرقي البلاد. وتشهد بجاية موجة واسعة من الحرائق على غرار ولايات جزائرية أخرى.

0: كشفت مجموعة ام بي سي عن اطلاق اولى العاب استوديو ام بي سي للالعاب مستوحاة من اجواء الف ليلة وليلة خلال مشاركتها في معرض جيمز كوم بمدينة كولونيا الالمانية في خطوة تستهدف توسيع حضورها في قطاع الالعاب والوصول الى جمهور عالمي.
1: كان يا مكان عاش الجن والانسان متحدين في ألفة ووئام حتى مزق النكس نسيج عالميهم.
2: قصص ألف ليلة وليلة انتقلت رسمياً إلى عالم الفيديو، وهذا الانتقال مجموعة ام بي سي للألعاب جعلته واقعاً، فهي أطلقت من داخل هذا المعرض، معرض جيمز كوم، أكبر معارض صانعي ألعاب الفيديو في العالم.

0: أطلقت لعبتها هذه لعبة الفيديو الأولى المستوحاة من قصص خيالية لعالم ألف ليلة وليلة، من شهرزاد إلى بساط الريح وأكثر بكثير ما يجمع بين الثقافة العربية، ولكن يستهدف جمهور عالمي من محبي ألعاب الفيديو.
1: I think A Thousand and One Night Stories in itself is.
2: في رأيي تعد قصص ألف ليلة وليلة قصص تنبض بالحياة وتتجاوز حدود الصفحات المكتوبة، ولذا كان من السهل جدا تصور كيفية تحويلها إلى لعبة عالمية.
3: لقد أعجبتني المناظر الطبيعية كثيرا، وهو أمر لم أكن أتوقعه عند بدء اللعبة، فقد فاجأتني الأجواء والبيئة المحيطة بشكل إيجابي للغاية، كما أحببت نظام القتال وتنوع الأعداء وكذلك الإطار العام للعبة والقصة والحبكة والشخصيات المميزة. ومما نال إعجابي أيضا هو المزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية في الحوارات.
0: هذه مجرد البداية. مجموعة NBC لألعاب الفيديو أو للألعاب تأمل بأن تكون هذه الانطلاقة هي الأولى نحو تطوير ألعاب جديدة أخرى تعكس الثقافة العربية ولكن تجذب اللاعبين العالميين. راغدة بهنام، العربية، من داخل معرض Gamescom في مدينة كولون بألمانيا.
4: إذن بهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
1: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
3: كان يخاطب الإيمانيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريب يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
1: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
3: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. قبل زهاء 90 عاما أعدم شيخ ليبي في محاكمة صورية. وحينما نقول شيخ فهو شيخ بالمعنى الديني وشيخ بالمعنى العمري وشيخ ربما يكون أيضا بالمعنى الاجتماعي، فقد اجتمعت فيه كل معاني المشيخة. نتحدث عن عمر المختار أو شيخ المجاهدين عمر المختار الذي أصبح أيقونة وأسطورة في العالم العربي، خاصة بعدما صنع المخرج السوري أو العربي أو الأمريكي العالمي مصطفى العقاد رائعته عن عمر المختار التي ستظل خالدة في سمع الزمان وبصره. لكننا اليوم نحاول أن ندير نقاشا وسجالا وجدالا بالتي هي أحسن حول الحقيقة والخيال، المبالغات والحقائق الموضوعية والسياق الذي نوجد فيه عمر المختار. عمر المختار لم يكن يعني شخصية سوبرمان الذي يصنع كل شيء لوحده، لا، هو وليد ظروف سياسية وسياقات اجتماعية هي التي نريد أن نسلط الضوء عليها ونضع صورة عمر المختار فيها، ثم نناقش تلك المرحلة مع شريكنا على هذه المائدة الكاتب والباحث الليبي الدكتور إبراهيم الجراري. حياك الله دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
0: أنت شخص ليبي وأكيد تعرف عمر المختار بزاوية ثانية غير اللي يعرفونها العرب. العرب يعرفون عمر المختار بس في الفيلم،
1: نعم،
0: ما يعرفوا حاجة عن عمر المختار غير الفيلم. يمكن حتى شخصية عمر المختار الحقيقية مع أنها يعني معروفة
1: طبعا،
0: بس يعرفوا أنتون كوين،
1: صحيح،
0: الممثل العالمي الشهير، هو هذا عمر المختار. فأنت هل تعتقد أنه عمر المختار رحمة الله عليه هو الأبرز بين الذين قاوموا الحركة الاستعمار الإيطالي؟
1: الحقيقة يعتبر عمر المختار الحقيقة قادة، يعني قادة أروع أو أرقى أو أو أو أصدق حركات الجهاد الليبي التي ارتقيت إلى المستوى العربي أو المستوى الضمير العربي بصفة عامة. فحقيقة كان جهاد عمر المختار كان جهاد مبني على أن شيخ ليبي كان محفظا لكتاب الله عز وجل، كان يعمل في هذه المهنة الشريفة التي أشرف مهنة في في في في الوجود البشري ككل، من خلال تحفيظه للقرآن الكريم برزت هذه الحركة أو هذه الظاهرة الجهادية

الصحيحة الظاهرة الجهادية التي أثرت حقيقة في العالم العربي ككل. طبعا عمر المختار كان شيخ محفظ نفس ما قلت لك للقرآن الكريم، نتج نتيجة لظروف معينة من الاحتلال الإيطالي، الاحتلال الذي

0: في حين والأضواء التي ربما تحجب الرؤية عن آخرين. فهمت قصدي؟
1: أوكي.
0: يعني عمر المختار مش لوحده، أكيد صح. في آخرين يعني صح. زيه أقل منه أكثر منه شوية
1: صحيح.
0: بس هو الرؤية السينمائية اختارت هذا الشخص يعني. فأنا هذا سؤالي، هل كان مثلا في رموز للجهاد أو المقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
1: طبعا هو عمر المختار كان القائد لهذه المرحلة، لكن بالتالي كانوا معه جموع الليبيين، كانوا معه أغلب القبائل الليبية شاركت في هذه الحركة الجهادية، وكانوا يعني بمعنى مجلس عسكري كان معه بالكامل على أمثلتهم يعني.
0: مجلس عسكري
1: زي المجلس العسكري. نعم نعم، مجموعة من المجاهدين.
0: مين كان فيه مثلا؟
1: مثل الشهيد بإذن الله المرحوم الفضيل بعمر، يوسف بورحيل، وغيرهم كثيرا من هذه القيادات التي ساهمت، وبمطاري أيضا. فهذه القيادات ساهمت في نشأة أو في إظهار أو في نصرة هذه الحركة التي نحن كليبين نعتبرها انتصرت حقيقة بجهود هؤلاء المشايخ الذين ضحوا بأرواحهم وأثروا أنفسهم وتحملوا القسوة والتهجير والسجن وحرق القرى، فتحملوا كل شيء لا يستطيع أحد أن يتحمله. فعمر المختار كان هو القائد لهذه المرحلة الجهادية، لكن بالتالي كانت أغلب القبائل الليبية معه وأغلب الرموز الجهاديين نفس ما قلت لك معه.
0: هل كان مجموعة عمر المختار وأنصاره والمجموعات اللي معه سواء من القيادات مثل بن عمر والرحيل وغيرهم من الشرق الليبي، يعني هل كان فيها جهوية أو من كامل أجزاء ليبيا؟
1: نعم، هم في الأغلب كانوا أغلب المجاهدين هم من الشرق الليبي، لكن شاركوا في بعض الجهاديين من المنطقة الغربية من المصراتة ومنطقة البس، لأن هذه تعتبر لحمة يعني شارك فيها كثير من الليبي. فتوجد أيضا قيادات المنطقة الغربية وقيادات شاركت واستشهدت أيضا في هذه المعارك. فجهاد عمر المختار كان هو يرمز إلى وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة، إضافة إلى مشاركة والكثير جدا من مشايخ القبائل الليبية في هذه الحركة.
0: إذا لم تكن معبرة فقط عن الشرق الليبي،
1: لا لا لا، الشرق
0: تعرف الانقسامات اللي كان يقال بين برقة وطرابلس.
1: هو حركة الجهاد هي انطلقت من برقة، لأن الاحتلال الإيطالي احتل برقة في تلك الوقت، لكن شاركوا بعض القيادات الجهادية منطقة غربية، شاركوا جنبا إلى جنب المجاهدين المنطقة الشرقية أو في برقة، لكن الغالبية العظمى كانت لمجاهدي برقة بحكم أن الاحتلال الإيطالي تم تقسيم ليبيا برقة وفزان وطرابلس، فكان جزء في برقة هو احتلال إيطالي غاشم واحتل ليبيا في ظروف صعبة، فشاركوا فيها عديد من الجهاديين سواء كان من إقليم برقة أو من إقليم فزان أو من إقليم طرابلس.
0: تمام. طيب أنا استميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة تعطينا ملامح أولية أو دالة حول شخصية عمر المختار.
2: عمر المختار المنفي الملقب بشيخ المجاهدين وشيخ الشهداء وأسد الصحراء، ينتمي لقبيلة منفى الهلالية في ليبيا، ولد عام 1858 في البطنان ببرقة، التحق بالحركة السنوسية وعينه المهدي السنوسي شيخا لبلدة تسمى زاوية القصور في منطقة الجبل الأخضر عام 1897. عام 1900 بدأ الاحتلال الإيطالي الدخول إلى ليبيا بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية. سرعان ما واجه السنوسيون المحتل الجديد، وهنا برز دور عمر المختار في الصحراء الليبية. عام 1911 بدأ كفاح عمر المختار المنظم ضد الإيطاليين، واستمر 20 عاما، وشن حرب عصابات متواصلة ضد المحتلين، لكن حروبه مرت باختبارات كثيرة، أبرزها توقيع إدريس السنوس اتفاقية مع الإيطاليين عام 1922. بعد هذه الواقعة استمر عمر المختار على كل حال مقاتلا في الصحراء والأرياف الليبية حتى اعتقل ثم أعدم عام 1931. نالت قصة كفاح الرجل المسن إجماعا عالميا على مشروعية مقاومته، وأصبحت صورته رومانسية في النصف الثاني من القرن العشرين بفعل السينما والإعلام.
0: ورد في التقرير

0: تقرير مسمى عمر المختار حسب وهذه مشهورة على فكرة. أنا أشوف الناس يسمعونها فرصة أن نسمع دقة الاسم. يقولون عمر المختار المنفي كأنه من النفي، بس بينما صواب الاسم هو
1: هو عمر المختار. أنت من القبيلة اسمها قبيلة المنفى،
0: المنفى
1: المنفى
0: وليس نعم. المنفى
1: وهي من أكبر
0: ومفردها المنفي،
1: المنفي طبعا
0: باللهجة العامية
1: مفردها المنفي، والجمع بتاعها قبيلة المنفى التي تقطن في إقليم برقة في مدينة طبرق، قبيلة يعني امتداد لقبائل المرابطين في الدولة الليبية، ويحتوي ينتمي لها هذا الشيخ الجليل، الشيخ الذي أثر فعليا في الضمير العربي والضمير العالمي.
0: هم من بني هلال.
1: من بني هلال نعم.
0: طيب خلاص قربنا، من بني هلال جايين من الجزيرة العربية
1: طبعًا.
0: في الأساس يعني
1: طبعًا.
0: بنو هلال وبنو سليم
1: نعم.
0: ذكر لبيد بن ربيعة هي قبيلة عامرية بنو
1: نعم.
0: هلال، يقول وهو من بني عامر لبيد بن ربيعة الصحابي صاحب المعلقة الشهيرة، ففيها في مش في المعلق في بيت آخر يفتخر بقومه ويقول هم كان مجموعة تحالفات داخل بني عامر يقال لهم بنو مجد يعني مجموعة
1: نعم.
0: قبائل، فيقول سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي
1: نعم.
0: فهذه كانت هلال قبل أن تأتي إليكم
1: نعم.
0: في ليبيا مرورا بمصر. يمكن من هذه فرصة أن بعض السعوديين يقولون أن نجد تشابه كبير في اللهجة الليبية
1: نعم.
0: والشعر الليبي والتقسيم والعادات الليبية.
1: صحيح.
0: تحدثتني
1: صحيح.
0: قبل الهوى
1: صحيح
0: انه في عندكم عاده لتجميع المال
1: طبعا
0: بالقبيله اللي تحمل الديات والمغارم
1: صحيح
0: بس ما ادري شو تسمونها انتم عندك.
1: لا طبعا نسموها زي جمعيه الدم
0: أيه.
1: او جمعيه او يسموا فيها جمعيه القبيله
0: أيه.
1: بمعنى طبعا هذه الجمعيه او هذه او صندوق هو مخصص للاعانه او زي ما قلت لي حضرتك للرافده
0: الرفده
1: للرفده طبعا
0: يقولون فلان يسترفد
1: طبعا الرفدة. هذه طبعا كصندوق او كعينه تدفع او تقدم لاهل المتضرر في حاله وقوع اي مصيبه به لا سمح الله، تكون هذه المصيبه اغلبها بقضاء وقدر كحادث او حرق او معلوم. كذا من غير القصد يعني.
0: ورد ايضا في البطاقه الشخصيه انه تحولت صوره عمر المختار في النصف الاخر من القرن العشرين الى صوره رومانسيه. هل تعتقد انه في ابعاد واقعيه في حياه عمر المختار لم يتناولها الفيلم؟ لانه في النهايه ليس ملاكا، هو
1: صحيح.
0: شخصيه
1: صحيح.
0: بشر يعني
1: صحيح.
0: فهل فعلا تتفق أنه صارت رومانسية أكثر صورته؟
1: الحقيقة صارت رومانسية قربا للدراما، لأنه الفيلم يريد أن يضيف طابع أو يضيف جزئية الدراما لمخرجات الفيلم، لكن الفيلم طبعا أنا أراه أنه أثر أو حكى بشكل صحيح يعني على الشهيد عمر المختار، ولكن تم إخفاء أو تم تجاهل بعض الحاجات البسيطة، ألا وهي مثلا دور القبيلة أو دور القبائل. أنا أشوف أن تم تقنينه وظهوره في هذا الفيلم. أيضا دور الحركة السنوسية
0: صحيح.
1: كان دور مهم
0: صحيح.
1: لأن عمر المختار هو امتداد لهذه الحركة، هو يعتبر قائد الميداني أو قائد الحرب نيابة عن السنوسيين، لكن الحركة هي كانت حركة سنوسية بحتة. عمر المختار كان جزء أساسي، كان هو الجزء الأكبر فيها، لكن تظل امتداد لهذه الحركة الشريفة التي ساهمت في إنجاح هذه المشاريع حقيقة.
0: نقطة مرة مهمة دكتور إبراهيم وفعلا احنا نناقشها بعد قليل، انه هذا كنت اقول اللي حكاية البطل الفرد، انه عمر المختار جزء من كل
1: صحيح،
0: يعني هو جاي في سياق معين هو الذي نريد أن نفهمه. طبيعي الدراما تركز على الفرد يعني الصورة تصير أسهل، بس لما تبي تتناوله كظاهرة في ضمن سياق لا تصير دمها ثقيل كفيلم يعني
1: صحيح صحيح
0: يعني ما تصير مناسبة. كذلك صورة عمر المختار متنازع عليها، يعني في ناس مثلا يسحبون عمر المختار لجهتهم، القذافي الله يرحمه
1: صحيح.
0: هو اللي عمل الفيلم قطه هو من عمر المختار
1: صحيح.
0: في نسخ أخرى يعني ممكن نسخة
1: صحيح.
0: داخل ليبيا
1: صحيح.
0: نسخة الإخوان المسلمين، نسخة التيارات الرومانسية اليسارية الثورية، نسخة
1: نعم.
0: أنتوني كوينو والعقاد
1: نعم.
0: كل واحد عنده نسخة. لكن سنذهب إذا أذنت لي بعد فاصل سريع ونناقش أيضا هذه الصور المتعددة لعمر المختار، والأهم أنا في نظري عمر المختار والسنوسية لأن هذه فعلا قصة ومحور هام يعني. ففاصل وجيز أيها الكرام، ثم نكمل رحلتنا مع عمر المختار والدكتور إبراهيم الجراري.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال،
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that.
7: Online and beyond.
8: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
23: Where the architects of power, economics, and politics
24: stop the war in Ukraine.
25: Break their silence.
26: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
27: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية عمر المختار والزمن الذي وجد فيه عمر المختار، والأهم السياق الاجتماعي والديني والثقافي الذي أوجد لنا عمر المختار. عمر المختار بين الرومانسية وبين الواقع، بين السينما وبين الحياة السياسية بكل خشونتها ولا مثاليتها أحيانا. ضيفنا كان وما يزال بل شريكنا الدكتور إبراهيم الجراري، الكاتب والباحث الليبي. حب أن نستعرض معك صورة من صور عمر المختار ثم ندير نقاشا حولها.
28: وقامت المقاومة الليبية بقيادة عمر المختار والزعماء الليبيين زي الفضيب عمر وزي سبرحيل حسين جوي، فقاموا الجهاد ضد إيطاليا وحاربوا إيطاليا 25 سنة هم يحاربوا في إيطاليا.
29: عمر المختار فخر للليبيين وفخر لنا العرب والمسلمين، هم الرماز يعني رموز قادة الاستقلال في العالم. قصته طبعا رواية عالمية، طبعا شهد بها العالم القاصي والدني، الإنس والجن.
27: لاحظت في هذه المادة ابن عمر المختار الشيخ الكبير يتحدث عن والده أكيد بإجلال، لكن لم ينسى رغم قصر الحديث أن يذكر شركائه وزملائه في العملية، كأنه أراد أن يقول أبي ليس وحده.
30: صحيح.
27: بينما المتحدث الآخر لا، يعني كغيره ركز الضوء فقط على عمر المختار. من كان رفاق عمر المختار في تلك الحركة؟ الشيوخ الدينيين، القبائل، يعني من كان الجو اللي فيه عمر المختار؟
30: طبعا هو الجو اللي كان فيه عمر المختار هو النشأة، هو هو هو

0: جو عمر مختار أو كيفية توصيفه هو النشأة بتاعته. عمر مختار كان شيخ ومحفظ في زاوية القصور من منطقة الجبل الأخضر الذي أنتمي بالسكن فيها والانتماء إليها.
1: نعم.
0: كون في هذه المنطقة، هذه المنطقة أحدثت لعمر مختار مع الشباب اللي هم خلينا نقول مع الشباب الصغيرين في السن أو الأوسط أو الأكبر، إضافة إلى أولياء أمورهم وكذا، هذه هي النشأة. لأن عمر مختار في نشأته حتى قبل الحركة الجهادية كان معروف بلين قلبه وحبه للناس وعلاقته الروحية مع كثير من الناس، وأيضا علاقته الصادقة مع الحركة السنوسية. الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا لزاوية القصور في فهذه هي المنطلق في كيفية علاقة عمر مختار ما قبل الجهاد. فبعد انطلاق الجهاد والذي هو كان القائد الميداني،
1: هو كان مدرس قرآن؟
0: نعم، كان مدرس ومحفظ القرآن الكريم في زاوية القصور، وكان يحفظ القرآن باللوح
1: على طريقة الكتاب.
0: على طريقة الكتاب.
1: هذا السؤال، هل هذا يشبه النموذج الموريتاني، تعرف اللي يعلمون على ظهور الإبل روحها؟
0: نعم.
1: أو كان في مكان ثابت، قرية ثابتة؟
0: هو
1: أو بدوي يرحل وينزل.
0: هو عمر مختار النشأة بتاعته في بداية تكوينها تم تكليفه في هذه الزاوية.
1: طبعا لا، أنا ما أتكلم عن عمر كعمر، المجتمع القصور هذا.
0: زاوية القصور.
1: والمنفى
0: والمنفى. أقصد
1: البشر.
0: أوكي.
1: هل كانوا بدو رحل؟ أو مستوطنين في قرى؟
0: لا، هم كانوا مستوطنين في قرى. كانوا مستوطنين في قرى عندما تم عند وجودهم في هذه المنطقة، لا مستقرين، ويتم تحفيظ عمل زوايا. هذه الزوايا تساعد أو زي المدارس حاليا. أوكي. اللي في ليبيا وفي كثير من الدول لتحفيظ القرآن الكريم والتعاليم الدينية المختلفة،
1: زي ما هو حاصل في الجزيرة العربية. طبعًا. يعني بعض القرى اللي يصير فيها كتاتيب لتعليم،
0: كتاتيب صغيرة. نعم، هو امتداد لهذه الكتاتيب الصغيرة. فنشأة عمر مختار تكونت في هذه البقعة الطاهرة. شركاء عمر مختار نفس ما حكيت لحضرتك، هو كان قائد ميداني، هو كان قائد لهذه الحركة الجهادية، لكن كان مدعوم من أغلب شيوخ قبائل اللي في إقليم برقة بالكامل.
1: زي مين؟
0: زي شيوخ نبتدي من
1: نعم.
0: من شيوخ القذافة، من شيوخ المغاربة، من شيوخ العواقير، من شيوخ البراعصة، من شيوخ العبيدات، من الشيوخ المرابطين والأشراف الذي قطنوا في هذه المنطقة. فهذا التكون الجغرافي أو هذا التكون القبلي هو من ساهم وأنجح عمر المختار في هذه الحركة الجهادية. لأن لولا دعم هذا، لأن نعرف كثير من هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم دعموا عمر المختار بالمال وبالسلاح، ودعموه أيضا بالكلمة بالموقف داخل قبائلهم، ولم يستغنوا عنه رغم مضايقات الإيطاليين لهؤلاء المشايخ. فعمر المختار لم يكن وحيدا في هذه
1: جميل
0: الحركة.
1: نجي للنقطة المهمة، عمر المختار والسنوسية. دعنا نشاهد هذه المادة ثم نتناقش حولها.
2: أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
3: نعم، انظروا إلي. ولكن أسرتي حاربت حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟
4: والتاريخ يبقى هو التاريخ، يعني مهما كانت المحاولات لعزل عمر المختار عن الحركة السنوسية وكأنه بطل من الأبطال البعيد عن تعاليمها، هذا تزوير للتاريخ وليست حقيقة.
1: في المشهد من الفيلم يوبخ السنوسي، واضح يقصد محمد إدريس، ويقول نحن قاتلنا، هذاك بشكل ضعيف ومتردد، أسرتي قاتلت، قال نعم من أجل امتيازاتكم. هل هذا يعكس الواقع الحقيقي من علاقة عمر المختار بالحركة السنوسية؟
0: حقيقة لا يعكس الواقع نهائيا. في عام 1922 وقعوا السنوسية اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، فلكن رغم هذا التوقيع يعني ظل عمر المختار قائدا وشريكا. بالعكس، لم يحدث أي اختلاف بين الحركة السنوسية وعمر المختار. بالعكس، عمر المختار كان امتدادا للحركة السنوسية، لأن هو الحركة السنوسية كانت مختلفة التأثيرات، التأثير السياسي والتأثير العسكري. فالتأثير العسكري كان كلف به عمر المختار كقائدا لهذه الحملة أو لهذه الحركة الجهادية، لكن لا ينفصل نهائيا. بل بالعكس، نرى أن في هذا الفيلم إشحاف حقيقة لدور السنوسية. دور السنوسية كان دور عظيم جدا في الجهاد الليبي، وعلاقتهم بعمر المختار كانت علاقة روحية وعلاقة صادقة لوجه الله عز وجل، الهدف منها تحرير إقليم برقة من الاحتلال الإيطالي الغاشم. يعني
1: إذا القائد الفعلي للحراك السياسي وتعبئة المجتمع في ذلك ليبيا يتكلم هم السنوسية.
0: طبعا، هي الحركة السنوسية. الملك إدريس رحمة الله عليه هو كان القائد السياسي الفذ الذي رحمه الله، الذي أتاح أو الذي فتح حقيقة المجال أمام الليبيين وأمام استعادة هيبة الدولة الليبية. وكان عمر المختار جزءا من هذه الحركة كقائد ميداني لحركة جهادية.

0: صنفت من أروع ومن أرقى وأثرت في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ككل، لصنفت من أفضل حركات جهادية على مستوى العالم.
1: يعني نستطيع القول أن الفيلم قول عمر المختار ما لم يقله.
0: هو الحقيقة عندما يتم إسقاط، نرجع للإسقاط الفيلم، هو الفيلم نفس ما حكيت لحضرتك، هو يتأثر دراميا أكثر شيء، لكن ضعف دور مشاركة القبائل نفس ما قلت لك في هذا الفيلم.
1: هامش دور القبائل
0: جدا، وأيضا هامش دور الحركة السنوسية، أكبر خطأ هامش دور الحركة وزارة أن حركة ضعيفة هزيلة، حركة لا تدعم التيار الجهادي في ليبيا، وهذا غير صحيح. أيضا الفيلم وظف ظهور عمر المختار كشخص وحيد فقط، يعني في أغلب المشاهد. ثانيا، حتى مقولة سننتصر أو نموت الذي قالها شيخ الشهداء عمر المختار، حتى نراه وظفت بطريقة قصيرة جدا ومرة واحدة ولم تثرى بالصورة الصحيحة، لأن هذه مقولة خالدة للشيخ الشهداء.
1: مقولة خالدة بس في نقاش هل قالها عمر المختار
0: طبعاً
1: ولا أضيفت في السيناريو؟
0: لا هذه
1: يعني هل هي متداولة عند الليبيين قبل الفيلم؟
0: متداولة، أنا شخصيا سمعها من حياة جدي رحمة الله عليه، أن عمر المختار هو من قائل،
1: سمعها من جدك الكلام. نعم. قبل الفيلم
0: نعم،
1: وأنه كان عمر المختار قال هذه الكلمة.
0: عمر المختار قال هذه، وركنا علاقة عمر المختار كانت علاقة روحية بالسنوسية، كان دائما حتى عند مخاطبة الملك إدريس لا يقول له يا سيدي، فأنا كنت ملاحظة حتى في حياة جدي رحمة الله عليه، فكانت علاقتهم هم كلهم كانوا زي المقتنعين بالحركة السنوسية، فدائما هذه الكلمة نراها مشابهة في اللفظ لبعض، فهذه الكلمة تدل على أن فعلا علاقة عمر المختار بالملك إدريس السنوسي كانت علاقة أخوية، علاقة روحية، علاقة احترام وتقدير، لأن عمر المختار يعتبر هو القائد الميداني لهذه الحركة، بينما الملك إدريس رحمة الله عليه هو الفيص أو هو رئيس هذه المقاومة الفعلية السياسية والاجتماعية والعسكرية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار رحمة الله.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
0: حدثني عنه أن عمر المختار ظلم في هذه الحركة الجهادية. الحقيقة عمر المختار الحقيقة يعني والله يحيي جدي رحمة الله عليه، قال إن عمر المختار لم يكترث حقيقة بالتهجير، ولم يكترث بحرق القرى، ولم يكترث بالمعتقلات، ولم يكترث حتى بالمشاكل القبلية اللي صارت له، صار ضغط على القبائل. يعني حكى لي جدي رحمة الله عليه، قال تم تجميع القبائل في إقليم برقة، وطليان صراحة يقول لهم إذا كنت ترغب في وجودك وترغب في امتيازاتك ومزارعك وكذا لازم تقدم، بمعنى تتبرأ من عمر المختار. قال لي جدي نحن لم نتأثر بهذه التأثيرات، لكن في بعض القبائل وفي بعض مشاكل القبائل للأسف صار عليهم زي الضغوط من نتيجة السجن، نتيجة لتهديدات معينة، لكن عمر المختار كان وعلى فكرة المرحلة الجهاد بتاعه وكذا سميت في ليبيا مرحلة الأدوار.
1: الأدوار
0: يعني كيف الأدوار؟ أدوار كل مرة دور على قبيلة، يعني عمر المختار يأتي إلى قبيلة العبيدات يقول لهم دور العبيدات اليوم، يمشي للبراحصة يقول لهم اليوم دور البراحصة مثلا في الجهاد، يمشي قبيلة اسمها قبيلة العبيد في المكان الذي أسر فيه وقبض عليه فيه ليقول له اليوم دور قبيلة العبيد، يذهب إلى العواقير دور قبيلة العواقير، يذهب إلى قبائل الأشراف والمرابطين يصنفهم يقول دور قبائل للمرابطين هذا اليوم. فعمر المختار أنا الحقيقة دائما أجد صعوبة لما يقول أنها حرب عصابات، السياسة بتاعتها ليست حرب عصابات بل هي حرب أدوار. كل قبيلة وكل قبيلة أنت عارف كان وجودهم من قبل نتيجة للظروف الاجتماعية والظروف حتى المادية، فعدد كان بسيط، عدد اللي بيه ما كانش كثير، فهذه القبائل قدمت أروع من تضحية أبنائها، وأغلب أي قبيلة موجودة في برقة خصوصا يوجد لهم 2-3 استشهدوا مع عمر المختار أو اعتقلوا. نحن عرفنا معتقل العقيلة هذا أسر وهذا تم اعتقال فيه كافة قبائل برقة وموتوا في فوق من 3000 شيخ أو 3000 رجل ليبي نتيجة لوقوفهم جنب عمر المختار، فهذا الدليل أن عمر المختار لم يكن وحده، لم تكن قبيلة واحدة معه، بل كانت جميع القبائل معه، بل كانت جميع الشرائح الاجتماعية في ذلك الوقت معه، حتى الملك إدريس كانوا في نواب معه وكانوا في وزراء، فهؤلاء الوزراء والنواب اشتغلوا مع عمر المختار شغل موازي للشغل العسكري اللي هو يشتغل به. يعني
1: هذه حلوة، عجبتني موضوع الأدوار هذه. يعني هو كان يتحرك في مجموعة خاصة فيه.
0: طبعا مجموعة خاصة فيه، مجموعة ممكن ما تلبش 15-20 شخص.
1: هذول المحيطين.
0: هذول المحيطين به.
1: اللي يتحرك فيهم.
0: اللي يتحرك فيهم باستمرار.
1: وبعدين القوة العسكرية كل شوي على قبيلة.
0: كل شوي على قبيلة، مما جعل الإيطالي حتى.

0: ذبح تقرس يعني في كتابه يعني في هو مؤلف كتاب على برقة اسمه يعني برقة الهادية. فالكتاب هذا أظهر الدور الحقيقي للقبائل. يعني القرسياني قال أنا صدمت بهذه القبائل التي لم تترك عمر المختار نهائيا. فدور فالأدوار أصبحت كل قبيلة لديها اثنان أو ثلاثة مستشهدين مع عمر المختار. فيقول لك أنا لن بمعنى لن أضيع حق أبنائي الذين استشهدوا مع عمر المختار. فمن هنا كانت انطلاقة ومن هنا سبب نجاح عمر المختار، لأن نجاح عمر المختار وانتصاره نحن اللي بنعتبره انتصر على الاحتلال الإيطالي رغم أنه حكم سوريا في 16 سبتمبر في عام 1931 استشهد رحمة الله عليه. هذه محكمة سورية لا تعني لنا شيئا، نحن اعتبرنا أنفسنا انتصرنا على الاحتلال بآلية أو بكيفية أو بإدارة عمر المختار لهذه المعركة التي جسدت جميع قبائل برقة في جهادها ضد الاحتلال الإيطالي.
1: جميل. الحقيقة أستاذ دكتور إبراهيم الجراري الكاتب والباحث الليبي، أنا ودي أطول الحلقة ذي لأنه فعلا سيرة عمر المختار مثيرة للحماسة وفيها معاني النبل والفروسية العربية وفيها معاني التعبئة والغيرة الدينية بمعناها الجميل وليس بمعناها الذي شوه لاحقا، وفيها أيضا تذكير لنا بأن ليبيا بمقدورها أن تحيا أيضا. أرجو لليبيا الحياة الدائمة والسعيدة أيضا. هل من كلمة أخيرة تود قولها قبل أن نطوي صفحة عمر المختار مؤقتا؟
0: شكرا أستاذ مشاري على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا اللقاء الطيب الذي أثار روح إيجابية حقيقة في هذا اللقاء. فأشكرك والشكر موصول إلى قناة العربية، القناة الرائعة جدا اللي ملهمة في خواطر كل العرب. يعني والله كلمتي الأخيرة أن شاء الله أخوتي الليبيين أن يأخذوا سيرة عمر المختار أو حركة عمر المختار الجهادية كان إبراز لهم لتحقيق ما نسمو إليه. إن شاء الله إن شاء الله تكون حركة عمر المختار هي هي هي هي المعيار
1: إن شاء الله
0: لحياة جميع الليبيين على الأرض الليبية.
1: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الجراري الباحث والكاتب الليبي، وشكرا لكم أيها الكرام على تخصيص الوقت لمحاولة أن نتفرس بعض ملامح أسد الصحراء الليبية الشيخ عمر المختار. مع السلامة.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق على السفينة تم إخماده منذ ذلك الحين. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم وحصرهم، ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة تطل على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع. وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زوارق تهريب تحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. قال مصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. أعلن قاض عسكري أمريكي أن محاكمة خالد شيخ المتهم بالتخطيط لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو العام 2028. وأضاف القاضي بأن هذا الموعد قد يتأجل مجددا إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة، من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة. ويعتقد بأن شيخ هو العقل المدبر الذي تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العملية، وأنه متورط أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب. وأضاف غالوزين بأن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع مسيرات وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى البنى التحتية للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم.

0: في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
3: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
2: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
3: لماذا؟ شو تفسيرك؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الحرس الثوري يرد على العقوبات الأمريكية بالحديث عن اتفاق مع عمان لتقاسم إيرادات هرمز وإدارته. مصادر عراقية تكشف للعربية مخاوف حكومة الزيد من شمولها بالعقوبات المفروضة على إيران. وشراكة دفاعية بين واشنطن وأديس أبابا، تقارب في توقيت حساس مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا ومصر.
1: There will be no roadmap to return to. There will be no administration to deploy. And there will be nothing left.
0: ميلادينوفي يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار في غزة وينتقد التصعيد الإسرائيلي. أصبح هناك سؤال رئيسي، هل يمكن أن يؤدي التفاهم الإيراني العماني إلى وضع عنوان جديد بالنسبة لمضيق هرمز؟ الأزمة ما زالت مستمرة، ولكن الجانبان

0: العماني والإيراني أعلن أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الممر الملاحي المؤقت. هذه الصيغة التي كان قد تم التوافق عليها خلال الأسابيع والأيام الماضية، لكن حتى اللحظة هناك انتظار لتنفيذ ذلك على الأرض. حركة السفن ما زالت منخفضة، تقريبا يقال أن اليوم مرت أو عبرت تقريبا 20 سفينة فقط. إيران تؤكد أن هذا التوافق الذي يتم مع سلطنة عمان لا يعني أن المضيق سيكون مفتوحا، في حين أن ترامب يقول إن المضيق مفتوح. على أي حال هناك تفاهمات الآن حول هذا الممر المؤقت، لكن الحرس الثوري الإيراني يذهب من جديد بعيدا جدا عن هذه التفاهمات المشتركة مع عمان، ويقول إن التفاهمات تتضمن أيضا تقاسم العائدات الخاصة بهرمز وتحديد حصة كل دولة من هذه الإيرادات، وكأنه يقول أن ستظل سلطة إيران هي السلطة الأعلى في مضيق هرمز. نستمع إلى مقيد.
1: مضيق هرمز تحت سيطرتنا، والممر المائي القريب من عمان يخضع أيضا لسيطرتنا الكاملة عسكريا وسياسيا. مضيق هرمز تابع لنا ولعمان الدولة المقابلة لنا. دخلنا في مفاوضات مع سلطنة عمان قبل نحو شهر ونصف، وتوصلنا إلى تفاهمات في نقاط عدة، منها تحديد حصة كل طرف من مياه المضيق، كما اتفقنا على نسبة الإيرادات التي ستؤول إلى إيران ونسبة ما سيؤول إلى عمان.
0: وكأن مضيق هرمز أصبح شأنا إيرانيا ثم عمانيا، يعني إيران تضع نفسها في المقدمة بالنسبة لمضيق هرمز، وهناك شريك يتم التوافق أو التفاهم معه أيضا وهو الشريك العماني. ولكن هناك سؤال مطروح الآن، هل هذه التفاهمات التي تتم الآن ستؤدي في النهاية إلى فتح المضيق كما كان الحال قبل الحرب؟ حتى الآن الإجابة لا، لكن دعونا ننظر إلى جغرافية هذا المسار المشترك الذي تم الإعلان عنه. هذا المسار سيبلغ تقريبا عرضه ما يقرب من 7 أميال بحرية، نحو 13 كيلو متر. المقترح يقول أن مسار دخول السفن إلى الخليج سيكون عبر المياه الإيرانية، يعني السفن الداخلة إلى المضيق ستمر عبر إيران. أما فيما يتعلق بمسار الخروج فيكون عبر المياه العمانية وبإشراف من مسقط. هكذا هي التفاهمات المتعلقة بحركة الدخول والخروج، لكن هذه التطورات تعني أنه سيتم إغلاق المسار الجنوبي الذي أعلنت عنه عمان مسبقا والذي كانت تتعرض فيه السفن لهجمات إيرانية. لكن مسألة العبور كما كان قبل الحرب ما زالت مسألة غامضة للغاية، خاصة مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على السفن العابرة فيه. هناك تطورات أيضا على الصعيد السياسي تتعلق بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والذي أعلن وفقا للخارجية القطرية بأنه سيزور طهران غدا لبحث هذا المسار المتعلق بالمفاوضات بصفة عامة، وبالتأكيد موضوع هرمز في القلب منها. لكن نستمع أيضا إلى ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بقصة الألغام في مضيق هرمز، لأننا أمام رواية أمريكية تقول إنه تم القضاء على الألغام ورواية إيرانية تنفيها تماما.
2: مضيق هرمز غير آمن أمام عبور السفن التجارية بسبب الألغام المزروعة، ولا أحد، وأقول ذلك بصراحة ووضوح، يعرف مواقع هذه الألغام بشكل دقيق سوى إيران، فهي في النهاية أداة دفاعية وهجومية لنا والجميع يعلم ذلك.
0: انضم إلينا في الاستوديو الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ فيصل المضحكة، مرحبا بك معنا وشكرا لتشريفك لنا في خارج الصندوق الليلة. مما نتابعه الآن من تصريحات إيرانية، ما زالت إيران تريد أن تفرض أمرا واقعا بات واضحا أنها صاحبة الكلمة العليا والوحيدة في مضيق هرمز. هل ستتمكن من هذا أم أن هذا هو خطاب سياسي للاستهلاك الإعلامي؟
3: يعني اليوم يعني أنت تتكلمين عن عدة محاور،

0: كان في حراك دبلوماسي في آخر 24 ساعة بين زيارة الوزير الخارجية العماني وبين التحرك الباكستاني وبين الزيارة اللي سيقوم فيها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن. أنا أعتقد هناك نوع من التلاعب في الألفاظ حتى في التصريح الإيراني. يعني اليوم في الاتفاقية ما سمعنا احنا من الجانب العماني أي اتفاقية، سمعنا من مصدر واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أعتقد هذه يعني وساطة الرمق الأخير، لأن اليوم احنا نتكلم عن عقوبات قاسية، وهذه العقوبات القاسية هي اللي عملت الرد الفعل الإيراني. يتكلمون عن تقاسم الموارد. ما هي الموارد؟ هل هي موارد عبور أو موارد خدمات؟ وفي نهاية البيان بعد كان احنا نتبع القانون الدولي. فأنا أعتقد هذه حتى الاتفاقية أو ما يسرب الاتفاقية العمانية الإيرانية هي نوع من البرج إلى اتفاقية تكون شاملة. يعني أنت احنا لو نرجع إلى الحدث بعد اتفاقية الهدنة في جنيف، ما يهمنا احنا في دول الخليج ويهم دولة قطر يعني في المقام الأول، اللي هو فتح مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هذا صار يعني هو مثل ما تقولين مصدر الحدث، أو هو يعني عنق الزجاجة. هذا هو ما يهمنا في الوقت الحالي.
1: لكن هناك رؤية قطرية تم التعبير عنها، تعبر عن الرؤية الخليجية أيضا، وهي أنه لابد من عودة الملاحة إلى مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب، دون أن تكون هناك رسوم مباشرة أو غير مباشرة. هذا المفهوم بالنسبة لدول الخليج مرفوض.
0: يعني في شيء الجانب التقني. اليوم مثلا باخرة مرت إلى ميناء حمد وطلبت خدمات مثلا سحب مركب، هذه تعتبر خدمات مشروعة حتى في مضيق جبل طارق. يعني إسبانيا تقدمها والمغرب تقدمها. فإحنا أعتقد أن الحوار على هذا الموضوع، ولكن هو نوع من إخراج يعني إيران من المأزق، لأن أنا أعتقد هذا مضيق هرمز كان متوقع أنه بيكون فخ، وهو صار فخ للإيرانيين. لو نرجع إحنا
1: هم تضرروا أيضا،
0: تضرروا جدا. يعني أنت اليوم لو نرجع للاتفاقية الهدنة في جنيف، كان صرح معالي رئيس الوزراء في موضوع أن هناك لجان فنية ولجان قانونية وأيضا خط ساخن لتفسير الهدنة، ولكن الإيرانيين يعني اعتدوا على السفن ودخلوا في تفسيرهم المنفرد في موضوع الهدنة، وما أدى للا طيب. إحنا موجودين فيه الآن يعني هذا المأزق.
1: هناك سؤال رئيسي، أن يدخل طبعا قطر لعبت دور وسيط وراعي لهذه التفاهمات السياسية بشكل كبير، ولكن أن يذهب الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير خارجية رئيس مجلس الوزراء القطري بنفسه إلى قطر إلى طهران غدا، هذا عنوان كبير. هل هذا يعني أن هناك تحريك بالفعل تم للمسار التفاوضي أو لمسألة تقريب وجهات النظر ما بين إيران وأمريكا؟ هل حدث ما أو هناك ما يحمله الشيخ محمد في هذه الزيارة؟
0: أنا أعتقد يعني تفسيري الخاص أو تحليل الخاص، أنا غير مسؤول يعني في هذا الموضوع، ولكن أنا ما أعتقد في أن اليوم الإيرانيين يراهنون على الانتخابات النصفية في أمريكا، وأنا أعتقد أن اليوم ما بيحصلون المكاسب اللي بيحصلونها لو الإيرانيين يجلسون على الطاولة مع الولايات المتحدة، بيحصلون يمكن أشياء أكثر أو باكج أحسن بما بعد، لأن يعني ما حد يعرف ردة الفعل الأمريكية. هم يراهنون أن الرئيس الأمريكي أو الحزب بيخسر. فأنا أعتقد هذه يعني نقطة مهمة، لأن
1: نقطة مهمة لصالحهم،
0: نقطة مهمة أن يعني يتلقفون هذه. يعني اليوم قطر سعت إلى الهدنة، دول الخليج مجتمعة وقفت الحرب، وقفت القصف مرتين على هاي، والسبب أن قطر ودول الخليج يهمهم أمن المنطقة. يعني عندنا إحنا مشاريع تنموية، مشاريع نفكر في الشباب، نفكر يعني إحنا ما نفكر في أيديولوجيات ولا نفكر في حروب ولا نفكر يعني إذا
1: أنت أمام طرف لا يستجيب لهذا الأمر بل ويصاعد يوما بعد يوم. يعني في أيام الحرب ضربت أراضي الخليج بحجة القواعد الأمريكية، الآن هناك تهديدات أيضا باستهداف دول الخليج إذا ما شاركت في الحرب الاقتصادية من خلال قطع العلاقات التجارية مع طهران. في كل الأحوال الدول الخليجية مستهدفة لسبب

0: أو بآخر من قبل إيران. هي لا تقبل حتى اللحظة ما تقدمه دول الخليج من ضرورة أن يكون هناك حل سلمي لهذه الأزمة.
1: هو التهديد يعني التصعيد في موضوع الحصار أو موضوع العقوبات طلع من اقتصادي إلى مالي. هل اليوم إيران بتهاجم باكستان؟ إذا يعني كل الدول يمكن بعض الدول الكبيرة الصين حين هو الحوار بين الصين، بس هل مثلا تركيا قطع العراق؟ مثلا العراق إذا ما قطع إيش هيعمل في مصادر أو دخل البترول؟ مو بدخل البترول يجي من
0: هذا ملف لدينا الليلة.
1: يعني هذا موضوع يعني إيران حتحارب العالم، تحارب الخليج وحتحارب باكستان وحتحارب مين يعني ولا مين. فأنا أعتقد هذه الفرصة يعني الأخيرة أو الرمق الأخير في هذه الهدنة، وإذا مدت هذه الأزمة إلى ما بعد شهر 11 حيكون هناك تصعيد. فأنا أعتقد أن زيارة معاليه لشرح وجهة النظر الخليجية، وجهة النظر القطرية في موضوع مثلا تحويل الأموال، في شرح أن يعني اليوم مضيق هرمز إذا كان موضوع سيادي بين عمان وبين شو اسمه يرجع إلى ما قبل 28 يكون ممر عابر. أنا أعتقد هاي موضوع أصلا حتى ما قبل 28 كانت الدول المجاورة أو المشاطئة تأخذ قيمة خدمات إذا ما طلب منها. إذا كان هو هذا هو اللي يعني يخرج إيران، لأن اليوم
0: لكن هو يتحدث بلغة إيران وإيران فقط ومعنا الشريك العماني. يعني أشعر وقد أكون مخطئة، ولكن اللغة الإيرانية تقول أننا نحن من يسيطر. التفاهمات المتعلقة حتى بدول الخليج التي يجب أن يكون لها رأي في هذا الأمر غير مطروحة.
1: لا، أنا أعتقد أنها هي مطروحة
0: لدى إيران،
1: مطروحة والإيران، بس يعني ما تسمعينه اليوم أنتي في الإعلام، ما تسمعينه في الإعلام غير ما يدور في الكواليس السياسة. أنا أعتقد إيران تفهم وعمان سياستها هادئة، ما تعتمد على بعد التصاريح اليومية. يعني اليوم أنت تعقدين اتفاقية، طرف واحد هو اللي يلقي الاتفاقية، وإحنا تعودنا اتفقنا مع عمان، ثاني يوم يسافر عرقجي تستهدف عمان. فأعتقد هاي نوع من البيان اللي طلع، بيان مبهم البيان الإيراني، هو أعتقد أنه هو مثل جسر إلى حل ويوصل إلى ما قبل الهدنة، ويعني وينفك موضوع مضيق هرمز. هذا اللي أنا ما أتوقعه يعني. وإذا كان في هناك تعنت إيراني، إحنا يعني أستاذ إحنا شفنا كثير أنظمة شمولية كان عندها موضوع الرمق الأخير، شفنا في موضوع صدام حسين، شفنا في ليبيا، شفنا يعني هذه إحنا عندنا خبرة فيها في دولة قطر في موضوع الوساطة. فأنا أعتقد أن إحنا يعني دولة قطر يعني عندها الآليات للشرع هذه يعني الموقف السياسي اللي موجود الحالي. يعني أعتقد أن لا يمكن أن العالم يقبل أن مضيق هرمز ولا المنطقة أن يكون له مثل رسوم عبور، رسوم خدمات تختلف عن رسوم العبور. يعني حس تكون هناك سابقة، وبعدين يعني 24% من طاقة العالم تمر عن طريق هرمز، من بيتعامل؟
0: لدي تقدير دائما بأن المشكلة ليست لدى إيران هي أن تحصل على أموال من مضيق هرمز، لأن في النهاية إذا رفع الحصار ورفعت الحصار البحري الأمريكي ورفعت العقوبات على إيران، إيران ستجني مليارات الدولارات.
1: أكيد.
0: لن يفرق معها هذه الإيرادات البسيطة من مضيق هرمز، ويستخدم فقط للتوظيف السياسي كأداة.
1: أتفق معك أنا في هذا الموضوع. يعني إيران كان عندها اتفاقية بكين مع المملكة العربية السعودية، كان عندها علاقة هادئة مع قطر، عندها تبادل تجاري مع الإمارات فوق 50 مليار، بعد الصين تجي الإمارات، خسرتها كلها. اليوم إيران تسمعين أصوات حتى في الإعلام الإيراني، سمعنا خاتمي أمس وسمعنا أصوات كثيرة يقول لك يا أخي الحرب وين تودونا في هذه الحرب؟ تحاربون فيها إلى واشنطن؟ فأعتقد في أصوات يعني اليوم حتى لو تلاحظين حطوا ابن الرئيس ترامب كمستهدف، ففي يعني أصوات هادية وفي أصوات متشددة أو خلينا نقول يعني متشددة جدا في هذا الموضوع. بس الواقع يقول أن إذا طافت الانتخابات النصبية في الباكج يعني أنا في وجهة نظري الباكج اللي بتحصله إيران ما قبل الانتخابات غير ما بعد الانتخابات.
0: هي فرصتها الأخيرة.

0: إذا ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسن التهديدات التي تحدث عنها في شبكة العقوبات الجديدة، فهذا لا يعني أن الخناق سيشتد على رقبة إيران وحدها، ولكن سيتعدى هذا الأمر وربما يمتد إلى دول ربطتها على مدى الفترة الماضية علاقات وثيقة معها، ونتحدث هنا عن العراق. هذا الأمر يمثل عامل ضغط كبير على حكومة الزيدي، ربما لتقليص ارتباطها بطهران، وأيضا في توقيت بالغ الحساسية يتعلق بحسم ملف سلاح الفصائل والذي يبدو أنه متعثر حتى اللحظة. لكن في النهاية العراق أمام اختبار صعب للغاية. المشكلة بالنسبة للموارد العراقية في مجال النفط مثلا أنها تحت السيطرة الأمريكية إن صح التعبير، وبالتالي إن لم تستجب بغداد لما تراه أمريكا في مسألة الحصار الاقتصادي على إيران فإن سيطالها هذا الضرر بشكل كبير، وهذا يعطي ورقة ضغط قوية للغاية لواشنطن على بغداد. طبعا كان هناك تحذير واضح من قبل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أنه سيتم مراقبة الدول التي تتعامل بشكل واضح مع إيران وستطالها هذه العقوبات. نستمع.
1: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through Treasury authorities. For example, every branch of Bank Mellie must be shuttered and dark. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system.
0: كل من يتعامل، هذه الرسائل واضحة للغاية. لكن لطالما اعتمدت طهران بشكل كبير على بغداد كرئة اقتصادية لها، لكن كما ذكرت لحضراتكم ترامب يستخدم أداة ضغط مباشرة. نعلم أنه منذ عام 2003 تمر إيرادات النفط العراقية عبر النظام المصرفي الأمريكي في نيويورك، وهذا يجعل بغداد دائما في حاجة إلى أن تحصل على أو أن تكون في مسافة آمنة ما بين واشنطن وما بين طهران. لكن هذا الخط يشبه الخط الملغم تقريبا، لأنه في أواخر 2024 كان هناك تقرير شهير لوكالة رويترز عن الكشف عن شبكة لتهريب زيت الوقود تدر على إيران ووكلائها في العراق ما لا يقل عن مليار دولار سنويا. كيف سيكون مصير هذه الأموال؟ سلاح العقوبات هنا سيكون له تأثير، وتأثير قوي للغاية على العراق إذا ما تم تنفيذه، لأنه سيطال بشكل أو بآخر موارد النفط. هنا تصبح، وهذا يبدو أنه ما يخيف حكومة الزيد الآن، مصادر عراقية كشفت للعربية بأن الحكومة تخشى بالفعل من فرض إجراءات أمريكية تؤدي إلى تقييد حركة التجارة البرية مع إيران، وبالطبع أيضا منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بغداد، بمعنى أن بغداد هنا تعود لتصبح محاصرة من جديد من قبل طهران من جهة، ومن قبل واشنطن من جهة أخرى. من بغداد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور إياد العنبر. مرحبا بك دكتور إياد. يعني الحقيقة نشفق على بغداد في هكذا معادلات سياسية وصراعات وتداعيات خطيرة للغاية. بغداد فعلا في موقف صعب للغاية، كيف يمكن أن تفلت من هنا أو من هنا؟ إذا فلتت من طهران ستجد واشنطن، وإذا فلتت من واشنطن ستجد طهران. ماذا تفعل بغداد؟

هذا هو ما سميته في أحد المرات وهم الحياد بين واشنطن وطهران، أو وهم التوازن. هذه من الأوهام التي يتم تسويقها في الخطاب السياسي العراقي. الملف معقد، العراق وعلاقاته ورئاسته.

0: الخفي منه هو أكثر تعقيدا. لدينا أنه شراء فقط سنوي كما تحدث التقارير، وربما يكون هذا رقم غير دقيق، ولكن من مسؤولين أن ما يقارب 11 مليار دولار يتم شراء بضائع من إيران، هذه بطريقة تكون أغلبها بتداول غير عن طريق البنوك بسبب العقوبات على إيران. لدى إيران تطلب العراق أكثر من 10 مليار دولار بسبب أموال الغاز لتوريد الكهرباء الذي يصل إلى العراق. هذه إشكالية معقدة. الجزء الأكثر تعقيدا أن هنالك ملفات معقدة متعلقة بالتهريب، وكما تحدثت حضرت في تقرير رويترز قبل سنوات، والذي اتهم سومو واتهم وعاقب شخصيات معينة بأنها تعمل على تهريب النفط الإيراني وبيعه كنفط عراقي. هذه بحد ذاتها يعني ربما تكون واضحة للعيان، ولكن المنافذ البرية وما يدخل ويخرج منها بين العراق من سلع وبضائع وغيرها، بالتأكيد هذه من الصعب أن يكون سيطر عليه. أيضا السياحة الدينية وما يتعامل معه الإيرانيين وما يدخل من موارد إلى العراق بشأن الطائرات وغيرها، هذه في مواسم الزيارات الأربعينية وغيرها، هذه بحد ذاتها أيضا معقدة في خصوص الطيران. فإجمالا الآن الحكومة ليس بيدها.
1: لدي سؤال، إذا ما قررت، لا أنت استمعت حضرتك معنا الآن للتهديد الواضح والصريح والمباشر من قبل وزير الخزانة الأمريكي بأنه سيتم استهداف ومعاقبة أي دولة تتعامل مع إيران. طيب إذا ما قررت حكومة بغداد وفقا للروابط المهمة التي ذكرتها حضرتك في عرضك الآن استمرار التعامل مع إيران، هذا يعني أنه ستلاحقها عقوبات واشنطن. طب إذا ما قررت العراق أن تتعاون، ستعتبر إيران أن هذا خيانة عظمى لأنها تخلت عنها في الحرب الاقتصادية التي تتعرض إليها، وفي هذه الحالة ماذا ستفعل إيران؟ ستضرب العراق؟
0: لا، هي حتى بدون يعني أي سبب هي تضرب العراق. أكثر من مرة كردستان تتعرض إلى ضربات وطائرات مسيرة، فهي لا تحتاج ذريعة أخرى حتى تكون إضافة للهجمات التي تحدث بالسيارات أو حتى بالصواريخ في أكثر من حادثة. ولكن أعتقد إيران تدرك تماما أهمية العراق في هذا الجانب، ولكن أيضا تدرك على أن الحكومة هي الحلقة الأضعف في دوائر التي تكون تؤثر عليها وزارة الخزانة الأمريكية. ونحن نتحدث عن وزارة الخزانة تعاملت مع العراق ومع الشبكات ومع تهريب الدولار ليس الآن من هذا التاريخ، وإنما تعاملت على مدار أكثر من 6 سنوات بالضغط وخلق جميع المنافذ. فالحكومة يعني لا تملك خيارات حقيقة إلا التعامل مع الخزانة الأمريكية، والإيرانيين يدركون هذا تماما. ولكن لدى إيران الكثير من المنافذ، حتى وإن بقيت 10% منها، سواء كانت أنها منافذ غير رسمية، سواء كانت تصدير بضائع بطريقة غير رسمية أو غيرها كمناطق التهريب وغيرها التي هي لا تكون داخلة بسبب طول الحدود مع إيران، فأعتقد هذه ربما أيضا تحاول الإبقاء عليه. أيضا إيران أدركت في الفترة الأخيرة كما تحدث اقتصاديين بتحليل هذا الشيء، أن إيران عندما سمحت بتصدير النفط على العراق لأن الأزمات الاقتصادية الخانقة على العراق سوف تنعكس على إيران. بالنتيجة النهائية منظومة حكم تواجه احتجاجات شعبية تتصاعد بسبب أنه الرواتب وغيرها وطلبات التعيين، وليس لدينا منفذ غير النفط. أيضا حديث أنه البحث عن طرق بدائل لتصدير النفط، هذا يضر إيران بحد ذاتها باعتبار أنها تضعف أهمية سيطرتها على مضيق
1: هناك
0: شبكات للعلاقات الاقتصادية مع دول أخرى.
1: هناك تصريح ملفت جدا دكتور إياد لقاليباف حينما جمع طهران والعراق في ما يمكن اعتباره محور يمكن أن يؤدي دورا حاسما فيما وصفه بالنظام الإقليمي الجديد على حد تعبيره. وقال هذا التصريح قاليباف حينما كان يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في طهران. قاليباف في هذا التصريح يؤكد أن الظروف بالنسبة لإيران والعراق حساسة وتاريخية كما يقول. ما الذي يعنيه قاليباف بهذا الأمر؟
0: يعني هذه أعتقد تصريحات ربما تتحدث عن أفق سياسي يحاول أن

0: يرسم طبيعة العلاقة مع العراق بين العراق وإيران، أو يحاول توصيفها، هذه ضمن الأطر الدبلوماسية. ولكن
1: لا، أنا أشعر من هذا التصريح حينما يقول أن العراق وإيران معا سيكون لهم دور في النظام الإقليمي، فهو يضع العراق في معسكره الخاص بما يسميه النظام الإقليمي الجديد، وهذا أمر خطير للغاية، يعني يربط مصير العراق بمصير إيران.
0: بالضبط. لا، هذا أمر إذا متابعة حضرتك بالأيام الماضية، كأنما هنالك أكثر من رسالة تريد أن تبعثها إيران من خلال الزيارات، سواء كانت بتشييع السيد خامنئي وحضور قيادات عليا، سواء كان بزيارة قاليباف أو زيارة عرقشي، أو زيارة قبل أيام إلى محسن قمي وكيف اجتمع بقيادات الإطار التنسيقي ومن ضمنهم الحكومة. الرسالة التي تريد أن ترسلها إيران، سواء بتصريحات قاليباف التي ربما تريد أن تصر عن هذا الموضوع، وهو شخص قيادي في الحرس الثوري رغم المشاكل التي يتعرض إليها الآن من انتقادات بسبب ورئيس الوفد التفاوضي، ولكن الرسائل كانت تؤكد دائما على أن العراق لا يمكن أن يكون بعيد عن النفوذ السياسي الإيراني، والحضور السياسي الإيراني يبعث هذه الرسالة. كل التصريحات تتحدث بهذا، وهذه الزيارات المكوكية وعلى مستوى عالي واللقاءات، وسواء كانت المعلنة أو غير المعلنة كما حدثت مع زيارة قاني، هذه الرسالة الأهم منها. نحن حضورنا السياسي الأقوى، وهذا الحضور سوف يكون بعد 30/9 سيبقى على هذا المستوى، حتى وإن كان هنالك ظهور أمريكي على الحكومة لفرض حضور سياسي بتشكيل حكومة.
1: الرسائل واضحة، كان الله في عون العراق في هذا التوقيت تحديدا. شكرا لك دكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية من بغداد. شكرا. تحياتي. في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بشكل ملحوظ بين مصر وإثيوبيا على خلفية ملفات عديدة، منها سد النهضة والسدود الجديدة التي تزعم إثيوبيا أنها قادمة أو عازمة على القيام ببنائها من جديد، بالإضافة إلى الصراع على النفوذ في البحر الأحمر، إذا بالولايات المتحدة الأمريكية واشنطن تقوم برفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية مع إثيوبيا أو مع أديس أبابا. كانت هناك مشاورات رفيعة المستوى في البنتاغون خلال الأيام الماضية، وأعلن عن هذه الشراكة الأمنية والدفاعية وفقا لبيان من الخارجية الإثيوبية، التي أشارت في هذا البيان أن هذه الشراكة تهدف إلى تأمين الوضع في منطقة القرن الأفريقي. هنا تطل علينا مسألة في غاية الأهمية. أولا، التقارب ما بين الجانبين بالمناسبة هو ليس جديد. في مايو الماضي تم تخفيف القيود الكبيرة التي كانت تفرضها واشنطن على الأسلحة التي كان يتم تصديرها إلى إثيوبيا، وده كان أثناء حرب تجري، تم تخفيف هذا الأمر. أيضا في شهر مايو كان هناك إطلاق ما أطلق عليه أو سمي بالحوار الثنائي، الذي شمل لقاءات تتعلق بالاقتصاد والأمن والملفات الإقليمية، ومن بينها سد النهضة والسودان وأمن البحر الأحمر. لكن الخطير هنا هو هذا التوقيت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا عن شراكة أمنية من هذا النوع، في وقت كان يتم فيه التعويل من الناحية العملية من قبل مصر على أنه ستكون هناك مساندة من قبل إدارة الرئيس ترامب في هذا الأمر، لأن كانت هناك تصريحات عديدة للرئيس الأمريكي ترامب فهم منها أنه يأخذ الجانب أو يعطي نوعا من التضامن مع موقف مصر، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة. فإذا بهذا الإعلان المتعلق بالشراكة الأمنية ما بين إثيوبيا وما بين واشنطن يجعل هذه الأحلام وكأنها سراب. كان هناك اعتقاد ربما حتى في الأوساط بأن واشنطن ستكون مساندة لمصر في هذا الملف. هناك أيضا خطورة كبيرة أن إثيوبيا لا تتحرك فقط لتغيير المعادلات فيما يتعلق بالمياه وحصة المياه وما إلى ذلك. هناك طبعا تصريحات يوما بعد يوم من الجانب الإثيوبي تستفز الجانب المصري بشكل كبير وفقا لردود فعل عديدة. لكن إثيوبيا الآن تلعب أيضا في منطقة خطيرة للغاية، وهي البحر الأحمر، وهذا كان فيه استفزاز كبير للجانب المصري. الزميلة رندا أبو العزم في حوارها مع وزير خارجية المصري دكتور بدر

0: عبد العاطي طرحت هذا الملف بوضوح وكان له رأي فيه سنستمع إليه. ولكن دعونا ينضم إلينا الدكتور محمد مجاهد الزيات الخبير في شؤون الأمن الاستراتيجية. ولكن دعونا في البداية دكتور مجاهد إذا سمحت لي أن نستمع إلى ما قيل من وزير الخارجية المصري، وأيضا كان هناك تصريح للرئيس ترامب سنستمع إليه، ولكن نستمع إلى تعقيب وزير الخارجية المصري عن الصراع مع إثيوبيا في البحر الأحمر.
1: لن تسمح بأي إجراءات أحادية أخرى، ولن تسمح بإقامة سدود إضافية، وهذا موقف مصري ثابت وواضح. وبطبيعة الحال احنا لنا حق الدفاع الشرعي عن النفس للحفاظ على مصالحنا وأمننا المائي.
0: دكتور مجاهد، لطالما كان هناك وفقا للفهم العام تعويل على الدورة الذي يمكن أن تلعبه إدارة الرئيس ترامب في مساندة موقف مصر بالنسبة لصراعها مع إثيوبيا، إذا بمفاجأة تعلنها الخارجية الإثيوبية عن شراكة أمنية ودفاعية مع واشنطن، هل هذا يغير ويبدد كل الآمال المصرية في دور أمريكي يمكن أن يكون مساندا لحقوقها؟
2: أولا تحياتي لك يا أستاذة رشا ولأسرة القناة والسادة المشاهدين. أرجو ألا نعول كثيرا على مساندة أمريكية للموقف المصري. كل مواقف الرئيس ترامب حتى في دورته الأولى في رئاسته الأولى كان يتحدث كان على الموقف بصورة سطحية للغاية، أنه سيتوسط وسيفرض على إثيوبيا، وعندما انسحبت إثيوبيا من اللقاء الذي كان حدده لم يتخذ أي إجراء، فهو فقط كان يتصور أن الأزمة يمكن أن تحل عندما يجمع الطرفين، ويقول أنه أنهى نزاعا دوليا كما كان يعدد النزاعات التي قام بحلها، لكنه لم يتخذ أي موقف يمكن أن نصوره حلما مصريا لمساندة من الإدارة الأمريكية. النقطة الثانية والمهمة في هذا الموضوع أن ما حدث لا يغير الموقف فيما يتعلق بموقف أمريكا من إثيوبيا. أنا في اعتقادي أن الاتفاقات الشراكة الدفاعية والأمنية ترتبط أساسا بمصلحة أمريكية. أمريكا تريد أن تقول، وعلى منذ بداية العام ومنذ التحديد أن العدو الرئيسي لها في أفريقيا في الفترة الحالية هي الصين التي تمدد نفوذها، وبالتالي تريد أن تحدد نقاط ارتكاز أخرى داخل القارة الإفريقية لمواجهة هذا. ومن هنا عادت الموقف لأثيوبيا التي كانت قد اتخذت موقفا منها. دعيني أشير إلى أن هناك لوبي قوي أفريقي في وأثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية يضغط على الإدارة لتقديم الدعم لأثيوبيا في الوقت الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية أنها في حاجة إلى نقاط ارتكاز متعددة داخل القارة الأفريقية. دعينا نقيم ما حدث بين الطرفين، هو ليس اتفاقية دفاعية وليس حلف، لأنه في أدبيات،
0: ولكن حتى ما تذكره حضرتك العسكري يشير يعني كما يقال شبكة المصالح حينما تجتمع وفقا للتحليل الذي ذكرته حضرتك، هذا يعني أن إثيوبيا في موقف قوي في وقت هناك تهديدات تتجاوز كل، يعني لم يعد الحديث عن سد النهضة، يعني هناك وزير الموارد المائية الإثيوبي يتحدث عن عزم إثيوبيا بناء 3 سدود جديدة، هناك سعي لوجود قاعدة لإثيوبيا في البحر الأحمر، الأمر تعدى كل ما يمكن اعتباره خطوط حمراء بالنسبة لمصر وفقا للمتابعين.
2: أنا لا أهون مما يحدث، ولكن وزير الري الإثيوبي لم تكن هذه هي التصريحات الأولى، لديه 32 تصريح يتضمن مبالغات كبيرة في التعامل مع مصر، والحديث في إثيوبيا ليس عن 3 سدود فقط، ولكن القضية هي أن مصر تعتبر أن مياه النيل مياه وجودية، وعندما يعني يتم منع المياه سيكون هناك إجراءات واضحة، وأعتقد أنها سوف تحتاج سوف تسعى إلى أن يكون هناك غطاء دوليا لما يتم، والموقف واضح.
0: تتحدث عن عن عن عن إجراءات محددة تقصد بها العمل العسكري، لأنك تقول لي أيضا غطاء دولي.
2: يعني هو بالطبيعي سيكون العمل العسكري في النهاية إذا منعت المياه، وهذه قضية وجودية. تصريح السيد وزير الخارجية لأنه رأس الدبلوماسية تحدث بلغة دبلوماسية بحتة أنها لن نسمح بأن تمنع المياه عنا، لن تسمح. كيف؟

0: إجراءات يحددها متخذ القرار. ودعيني
1: ولكن يقال دائما أن إثيوبيا نجحت في فرض سياسة الأمر الواقع حينما أقدمت على إقامة السد بالفعل وأنهته تماما وقامت بتشغيله. ما الذي يضمن عدم تكرار سيناريو سد النهضة؟ وماذا عن التحدي الآخر المرتبط بالبحر الأحمر؟
0: أولا حتى الآن، حتى طوال سنوات التشغيل، لم تمنع أي مياه تحتاجها مصر تحصل عليها في الأعوام الماضية، وبالتالي لم يكن هناك موقفا مصريا واضحا فيما يتعلق بالتعامل مع إثيوبيا. إذا تمت السدود لن تختلف عن سد النهضة فيما يتعلق بحصول مصر على مستحقاتها. يعني إذا أدى ذلك إلى نقص المياه التي تصل إلى مصر سيكون لكل حادث حديث. أما فيما يتعلق بالبحر الأحمر، لا تملك إثيوبيا الحضور العسكري فيه، حتى لو حصلت على قيد ليست لديها قوات بحرية وليس لديها حضور عسكري هناك. ولا أتصور أن إثيوبيا من الغباء بحيث تأتي إلى البحر الأحمر لمنازعة مصر داخله، لأنه
1: هذا حدث بالفعل وفقا للمؤشرات الموجودة على الأرض. يا دكتور مجاهد، حدث بالفعل، بدأت تتحدث وتربط علاقات.
0: ما هي المؤشرات؟
1: هناك ما يحدث على الأرض يشير إلى نفوذ ومحاولة لإقامة قاعدة عسكرية أو قاعدة بحرية لها في البحر الأحمر. هي لا تكتفي بأن لها منفذ عبر جيبوتي، هي تتحدث الآن عن حقها في هذا الأمر، وكانت هناك تصريحات واضحة من المسؤولين الإثيوبيين في هذا الأمر.
0: شتان بين أن أسعى لأن يكون لي منفذا بحريا وقاعدة خاصة بي، أو أن أكون قوة عسكرية بحرية مؤثرة. يعني هي تسعى من خلال صومالي لاند أن تكون لها أحد المواني في على البحر الأحمر، يصبح ميناء أثيوبيا كما كانت عندما كانت أثيوبيا وإريتريا جزءا من أثيوبيا. لكن أن القضية ليست أن يكون لها منفذ، القضية يكون ملهى.
1: يعني مصر مطمئنة لأنها لن تنجح في ذلك؟
0: ليست مطمئنة فقط، ولكن مصر منتبهة تماما وتنسج تحالفات داخل البحر الأحمر لمحاصرة أي دور أثيوبي. نعم. على هذا المستوى.
1: نعم.
0: يعني هناك حضور عسكري قوي لمصر، ومصر من أقوى الدول الموجودة في البحر الأحمر. قضية أمن البحر الأحمر لا تسمح بتنازعات جديدة أو بتوترات جديدة داخله في ظل ما يعانيه من توترات حاليا.
1: نعم، شكرا لك الدكتور محمد مجاهد الزيات على هذه المقابلة ولكل ما قدمته من تحليل. في غزة لا شيء يحل، ربما تكون هناك عناوين براقة تدعو للتفاؤل، تدعو للأمل، تتحدث عن واقع يمكن أن يتغير، لكن على الأرض لا شيء يتغير. المعاناة كما هي، الوضع كما هو. الكل لدينا طرفين للصراع، حماس وإسرائيل. حماس تنتظر انسحاب إسرائيل، وإسرائيل تنتظر تسليم سلاح حماس، وفي النهاية المشهد ما زال كما هو. معاناة، وضع على الأرض بائس للغاية، لا تحريك في أي شيء، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق يقرب الجانبين إلى بدء المرحلة الثانية، وهي مرحلة مهمة للغاية، لكن لا أحد دخل هذه المرحلة حتى الآن. حتى أن الأمر وصل بإسرائيل إلى رفض، أو يعني خلال الأيام الماضية كانت الأخبار عن رفض إسرائيل لاستخدام الطائرات الورقية. حتى الطائرات الورقية تمنعها إسرائيل لأنها تقول أنها تحمل متفجرات، بل ويتوعد نتنياهو برد انتقامي. في المقابل حماس تؤكد أن هذه التهديدات هي مجرد ذريعة يستخدمها نتنياهو لاستمرار العمليات العسكرية. هو مستمر في التصعيد الإسرائيلي بالمناسبة في غزة، هو ما زال قادر على الوصول إلى رؤوس نخبة القسام. خلال ثلاثة أيام تم قتل أربعة من هؤلاء القادة. كل هذا الأمر بالتأكيد يهدد ما يعتبره البعض خطة طموحة للسلام. ميلادينوف نفسه خائف ويتحدث عن هذا الأمر.
2: If the ceasefire collapses and the strip spirals into another full escalation, there will be no roadmap to return to, there will be no administration to deploy, and there will be nothing left on the ground to rebuild. That would not be a setback. It would be a point of no return for everyone.
1: هذا هو الوضع. من تل أبيب ينضم إلينا رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق في مكتب

0: الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. مرحبا بك سيد مندي. كعادة إسرائيل لا التزام بأي شيء، حتى الطائرات الورقية يعتبروها مصدر تهديد. اتخاذ مسألة تسليم السلاح أو عدم تسليمه في هذا التوقيت في وقت كانت الخطة تتحدث عن تسليم متزامن مع الانسحاب، كل هذا الأمر يقول أن نتنياهو يفجر خطة السلام التي وضعها حليفه الأمريكي.
1: تأخر لك من المشاهدين، سبق ورأينا أن هذه الطائرات الورقية ليست طائرات ورقية للألعاب، بل استعملت لحرق مساحات كبيرة من مزارع المواطنين المجاورين للحدود، وحملت مواد متفجرة وحملت أمور التي تهدد أمن إسرائيل.
0: آخر مرة حصل ده إمتى يا سيد من؟ آخر مرة شفنا طائرة ورقية بتحمل متفجرات؟ لا بس هو في سؤال محدد، لا أعطيني تاريخ. آخر مرة شفنا فيها طائرة ورقية في سماء غزة انطلقت بمتفجرات؟ نعم،
1: أشهر قليلة قبل 7 من أكتوبر.
0: عظيم. أليست هناك قوة الآن مفترض على الأرض وهي مجلس السلام الذي يراقب مدى التزام إسرائيل أو مدى التزام حماس؟
1: هناك قوة على الأرض، كان يجب عليها أن تبدأ بنزع سلاح حماس.
0: لا، أنا أسأل حضرتك في مسألة الطائرات الورقية، إذا كانت هناك طائرات ورقية في سماء غزة تستخدمها حماس تحمل متفجرات، فمن المفترض أن يكون الطرف الذي يقوم بهذا الأمر على الأرض وهي مجلس السلام هو من يتوجه إلى حماس لينذرها ويقول أن هذا اختراق لوقف إطلاق النار وعدم التزام بالهدنة، وليس أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر ليقوم بالتصعيد الإسرائيلي في غزة.
1: يقولون من احترق بماء تغلي فهو ينفخ على الجليد.
0: ليس لديكم أدلة. ليس لديكم أدلة.
1: لدينا أدلة. لدينا.
0: طب أنا أسألك عن الأدلة. يعني هل ضبطتوا عدد من هذه الطائرات؟ يا سيد من هل ضبطتم عدد من هذه الطائرات كان يحمل متفجرات متوجهة إلى تل أبيب أو إلى أي مكان في إسرائيل؟
1: نعم.
0: طيب قول لي الواقع.
1: قبل 7 من أكتوبر. لا، أشهر قبل 7 من أكتوبر. نعم،
0: أنا بتحدث عن الآن يا سيد مندي.
1: ربما
0: أرجوك أن تحترم عقل المشاهد. أنا أتحدث سؤالي.
1: أنا أحترم عقل المشاهد، لكن أنا أدرك أن حماس يقوم بمناورة وبتجهيزات مسبقة قام بها، ندرك أنه كان يقوم بها قبل 7 من أكتوبر. فاليوم نحن حذرون من كل.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بغزة. لديكم كما تقول تقديرات خبرة الماضي تسيطر عليكم. طيب، ماذا عن الضفة الغربية؟ ما الذي تفعله إسرائيل في الضفة الغربية؟ هذا مخطط استيطاني بامتياز. هي تحاول، حتى أن هناك أصوات إسرائيلية في الداخل تقول وتنتقد حكومة نتنياهو وتقول أنها تريد ضم الضفة من أجل دواعي انتخابية خاصة بجلب اليمين في هذه الانتخابات.
1: لا، هناك طبعا المعارضة دائما تطعن بالحكومة، والمعارضة دائما تعطي أمور لا واقع لها.
0: المعارضة الإسرائيلية؟
1: كل يوم.
0: يعني المعارضة الإسرائيلية مصطفى مع الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
1: نعم.
0: المعارضة الإسرائيلية مصطفى مع الفلسطينيين. طب ده تطور جيد للغاية، يعني حكومة نتنياهو غلط إذا كانت الإسرائيليين نفسهم حتى لو كانوا معارضة شايفين ان ما تفعله حكومه نتنياهو خطا، يبقى هذا صوت اسرائيلي من الداخل.
1: هناك، نعم، هناك سياسيين مثل يائر جولان مثلا، هو يستعمل او يستغل الفلسطينيين لحملتها الانتخابيه ويقوم بتصريح.
0: الفلسطينيين هدوا اصواتهم في الانتخابات، ما خلينا عاقلين برضه.
1: هو هم وسيله للطعن.
0: هو لازم يكون متطرف، لازم يكون متطرف ويقدم خطاب متطرف كالذي يقدمه بن جفيرة الذي يتحدث عن قتل 4 أو 5 من الفلسطينيين يوميا. لازم يكون
1: ايضا يائر جولان هو يساري متطرف، هو اقصى اليسار المتطرف،
0: ولكنه اسرائيلي في النهايه، لا يمكن المزايده عليه.
1: يجب، كيف لا يمكن المزايدة عليه؟
0: يعني في إسرائيلي هينحاز للفلسطينيين على حساب إسرائيل. ما يفعله يائير وغيره هم أنهم يدركون أن سياسات اليمين تدمر صورة إسرائيل يوما بعد يوم، لذلك هم يحاولون أن يقولوا هذه ليست إسرائيل اليمينية المتطرفة، هناك صوت آخر في إسرائيل عاقل.
1: ما يدركه يائير جولان أنه لن يستطيع

0: أن يتغلب على بنيامين نتنياهو في الانتخابات، فيستعمل أدوات خبيثة لكي يطعن بهذا.
1: هذا ليس صوت داخلي إسرائيلي فقط يا سيد مندي، أنتم تخسرون، هولندا تدين ما تقومون به، بريطانيا تدين ما تقومون به، دول العالم تدين ما تقومون به، خسرتم الرأي العام العالمي حتى في أكثر الأماكن حضانة لكم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. صورة إسرائيل نتيجة ممارسات سموتريج وبن جفير ومن خلفهم نتنياهو تدمرت تماما. هل وأنت رئيس لمركز أبحاث لديك استطلاعات الرأي التي تؤكد ذلك؟
0: هذا الأمر أقل أهمية بالنسبة لنا. إذا كانت دول الغرب تحبنا ونحن غير موجودين على حساب وجودنا، فلا نريد هذه المحبة.
1: هذه الرواية لم تعد تروق ولا تسوق. يعني لا يمكن لعقل أن يقبل أن يطلع وزير ويقول سأقتل 4-5 فلسطينيين يوميا.
0: هذه أيضا دعاية انتخابية. هذه
1: هو قال هذا الأمر. للحديث بقية شكرا لك سيد مندي الصفدي، وصلنا لختام خارج الصندوق الليلة، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده في حينها. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم، ولم ترد أي تقارير عن تأخير أو تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على الممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. أعلن قاض عسكري أمريكي أن محاكمة خالد شيخ المتهم بالتخطيط لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو العام 2028. وأضاف القاضي أن هذا الموعد قد يتأجل مجددا، إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة، من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة. ويعتقد أن شيخ هو العقل المدبر الذي تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العمل، وأنه متورط أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة. نهاية الموجز.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مع مساء جديد للرياض وطابت اوقاتكم. الاهلي يهزم اوكلاند في كاس القارات ويتاهل لملاقاه بطل افريقيا. الفيصلي والفتح اول نقطه في دوري روشن والدرعيه يتفادى الخساره امام الخلود. سلسلة قيادات آراء قيادات رياضية أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر.

السلام عليكم. اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت القائمة النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته السادسة برئاسة بدر إرزيزة. وتنعقد الجمعية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الحالي لاختيار مجلس الإدارة، بل لتزكية مجلس الإدارة الجديد ورئيسه خلفا للمجلس المستقيل الذي ترأسه ياسر المسحل. انتصر الأهلي السعودي على ضيفه أوكلاند نيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة بعد شوط سلبي. نتيجة سجل اللاعب البديل صالح أبو الشمات هدف المباراة الوحيد لمصلحة أصحاب الأرض، وبه تأهل لمواجهة مايمولودي سان داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل. جرت الخميس مباراتان في الجولة الثالثة لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. الفيصلي تعادل أمام الفتح، وأيضا الدرعية والخلود تعادلا. نذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم نفتح ملف حلقة الأربعاء التي ترصد آراء قيادات الرياضية في الوضع الرياضي السعودي الراهن في ثورته الكبيرة نحو العالمية. أحمد البريكي الليلة المدير التنفيذي السابق لنادي النصر.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

حياكم الله كما كل أربعاء حلقة خاصة نستضيف فيها واحدا من القيادات الرياضية السابقة في كرة القدم أو في الرياضة السعودية ككل، ونطرح عليه محاور تهم الرياضة السعودية في وقتها الحالي التي تسعى نحو العالمية بخطى حثيثة على مستوى الدوري وعلى مستوى الحركة الرياضية بشكل عام. ضيفنا لهذه الليلة هو الأستاذ أحمد بريكي، الرئيس أو المدير التنفيذي لنادي النصر السابق، وقد تقلد الكثير من المناصب الرياضية في لجان مختلفة. أحمد أهلا بك.

0: محمد نبدأ مع ضيوفنا كالعادة نسأله وينك الآن؟ شو تسوي؟ الآن يعني بعد ما تركت العمل في الرياضة شو تسوي؟
1: والله شوف أنا تركت العمل بالرياضة وكان عندي هدف إني يعني أقتنص الفرص اللي تتيح رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 2030، والفرص الكبيرة اللي هي بانت ب 2018 بالنسبة لي إنه في فرص راح تكون عملاقة لرواد الأعمال ورجال الأعمال، فقررت إني أتفرغ لأعمالي وإلى الآن إحنا ماشيين عليها. ودعواتك
0: تختص بالرياضة ولا ما تختص بالرياضة؟
1: كان في عندنا شق رياضي كبير، بس بعد ما تركت نادي النصر تقريبا وقفته. ودعواتك ان نقدر نصل للمليار الاول قريب،
0: ما شاء الله،
1: هذا الانديه هذه الموجوده المتاحه، لان اشوف انها فرصه كبيره وفي عزوف، فودنا نقتص هذا الفرص.
0: ما شاء الله،
1: دعواتك الله يجيب المليار.
0: امين يا رب.

0: احنا تمارس رياضة؟
1: اي
0: شو تمارس؟
1: والله مكس يعني عندك الكيك بوكسينج كروس فيت
0: كيك بوكسينج متأكد
1: حديد نعم الألعاب قوة بس مسافات قصيرة
0: ايه مسافات قصيرة
1: نعم
0: تعرف ان المسافات القصيرة اصعب من الطويلة
1: كل شيء طبعا كل شيء الا كرة القدم ما عاد اتابعها ولا عاد امارسها
0: وين تمارس الكيك بوكسينج؟
1: في عندي صالة في البيت في عندي مدرب طبعا محقق بطولات عربية واسلامية يجين البيت وانا والابناء ايضا يعني كلنا نتمرن
0: كلكم يعني تدريب عائلي ومسافات قصيرة وين تمارسها؟
1: في نادي قريب من البيت مختص بالألعاب القوى يوم واحد بالأسبوع وأنصح الكل فيها بصراحة لأن صحيا هي ممتازة جدا لك فمكسو من كل شيء.
0: وليش كرة القدم لا؟ أنت لاعب الناس ما تدري أنك لاعب كرة قدم سابق
1: وش يعني كان
0: لعبت في الشباب ناشئين وشباب
1: ناشئين وشباب
0: أي بس فريق أول ما طلعت
1: لا
0: أي بطلت كورة يعني
1: والله كنت جيد بالدراسة جدا يعني كنت أيه. مرة ممتاز ما كنت أقدر
0: توفق بينهم
1: نهائيا لا كرة القدم والله أبو ساير تقريبا يعني أحس أني أنا أصبت بلعنة بيني وبينك يعني ممكن سببين هي اللي خلتني أعزف عن كرة القدم سواء متابعتنا أو ممارسة الأولى أن يعني 2011 أرجع فيها أن 2011 بديت أقرأ وأدرس وسافر كرة القدم تطوير كرة القدم الرياضة بشكل عام زرت ومن ثم حصل لي الشرف أني أشتغل بالاتحاد السعودي مع الأستاذ أحمد عيد مع عمالقة كبار يعني منهم من غير يعني من غير ما أنسى أحد أستاذ أحمد عيد دكتور عبد البرقان دكتور خالد المقرن دكتور عبد اللطيف بخاري العبقري والفذ والأسطورة سلمان القريني وخلافهم فبعد المجموعة هذه وبعد الحراك اللي صار وبعد الشغل الكبير اللي صار في وقت بسيط جدا لقيت أن اللي كنت أحلم فيه واللي كنا نستهدفه اختفى تقريبا صار الوضع جدا مختلف فخلني التفت لاشغالي
0: بطلت كرة نهائية متابعة ما تشوف
1: والله ما اشوفه بس يعني اذا شفت 10 مباريات بالسنة بين ديربي وكلاسيكو
0: بس توصلك الاخبار تعرف ايش يصير
1: اي لا متابع
0: تعرف ايش يصير
1: والله في جروب رياضي الصحيفة الرياضية هو اللي يعطينا كل المستجدات
0: يعني انت في الجروب هذا على الواتساب
1: جروب الرياضي احسن شيء صار لي هذا احسن جروب دخلته بصراحة
0: ليش قلت عن سلمان القريني العبقري
1: لا هو يعني شوف ابو حمد ما ينصف يعني ما انصفه المعاصرين بس ان شاء الله انه التاريخ بينصفه

0: انا اشتغلت مع الاتحاد السعودي يوم السلام المشرف العام على المنتخب السعودي عام قبل تصفيات كاس اسيا 2015 وهو استلم المنتخب قبلها باسبوعين إقالة ريكارد ولوبيز كارو حققوا 16 نقطة من 18 مجموعة تذكرها الصين والعراق واندونيسيا. أنا كنت أشوف العمل، كنت أشوف التفاصيل، تعلمت منها أشياء كثير بصراحة أبو حمد. وفعلاً اللي يقول كل اللي ممكن حنا ندرسه ونقرأه، يعني أقولهم باي ذا بوك، مثل ما الكتاب بيقول، أنا شفته بعيني في ذيك الفترة مع الاتحاد السعودي. حتى بعد ما مشى، وكان كنا نذكر سبب أنه ترك الإشراف على الاتحاد السعودي، أنه كان يبغى يشيل لوبيز كارو ويجيب مارفيك بديله أو هيرفي رينارد، كانوا هم الخيارين. فشفته بالاتحاد السعودي، ويوم رحت نادي النصر كان هو الأمين العام اللي قبلنا أو قبلنا، فشفت العمل أيضا، شفت 2014، شفت قبل 2014 الإسهامات اللي كانت موجودة، الديو اللي بينه وبين الأمير فيصل بن تركي، ونفس الديو اللي بينه وبين الأستاذ أحمد عيد. فأنا ممتن له، يعني هو بصراحة شخصين أنا ما أنسى جميلهم معي، سلمان القريني على تعليم لي وعلى دعمه حتى يوم كنت في نادي النصر، والشخص الثاني اللي هو مقام والدي ووالد كثير من المنتسبين نادي النصر، اللي هو صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز. هذا الرجل يا أبو ساير لولا الله ثم هو، أنا ما قعدت بالنادي شهر، يعني دعمني بشكل كبير.
1: طيب، احنا مقابلتنا ما لها دخل في الشخصية، في الآراء
0: طبعا.
1: كويس، بس هذه مقدمة، يعني خلينا نقول مدخل جيد. عندنا أربع محاور في الحلقة تتفرع منها الكثير من الأسئلة: المنتخبات، الاتحادات، الدوري، والإعلام الرياضي. ايش تحب نبدأ فيه؟
0: اللي يناسبك.
1: خلينا نبدأ بالاتحادات.
0: ممتاز.
1: اتحاد كرة القدم، ما رأيك فيه؟
0: والله شوف، يعني
1: انت عاصرت اتحادات كثيرة وعملت في اتحاد أحمد عيد.
0: صحيح.
1: اي
0: طبعا ما اقدر اقارن بين
1: انا اتكلم عن الاتحاد الحالي، ايش رايك في عمله المستقيل
0: الفترة الاولى؟ خليني اقول لك اللي كان المجموعة كلها موجودة كاملة، يعني كان الاخ ياسر مسحل، انا اقدر اقول لك اللي كانوا شايلين العمل، وهم دائما يكونون يعني بين 5 إلى 7 اشخاص، فكانوا موجودين، فكان في نتاج عمل كبير. اتكلم على الامين العام القاسم، اتكلم على ياسر مسحل، الدكتور خالد المقرن كان ماسك المنتخبات السنيه كامله، فكان في عمل على كل المحاور، اضافه الى مثل لجنه الاحتراف يوم كانت عند الاتحاد السعودي والاخ معيض الشهري. واخر شيء انا بقول لك، وهذا هو ممكن اللي سبب احجار الدمنه انها تطيح في الاتحاد السعودي، اللي هو كابتن المنتخب وقتها كان كابتن سلمان الفرج. غياب سلمان الفرج عن المنتخب من اول، حتى
1: ما جينا المنتخب،
0: اي بس اقول انه كان سبب رئيسي في الضغط اللي تسبب على الاتحاد السعودي وعلى ياسر مسحل، اللي انتهى بالاخير الى استقالته من الاتحاد السعودي.
1: ما قلت لي كيف تقيم عملهم؟ جيد، مرضي لك، ممتاز، رائع.
0: الفترة الأولى كان جيد جدا، الفترة الثانية أعتقد أنه كان غير جيد نهائيا، يعني
1: ضعيف،
0: يعني بقدر أقول مقبول.
1: مقبول،
0: بس ترى في
1: ليش الفترة الأولى جيد جدا؟
0: كان في نتائج. شو أبو،
1: عطني النتائج اللي أنت شفتها.
0: أقصد النتائج، يعني أنت
1: وش النتائج؟
0: أنت متكلم عن الفئات السنية ومنتخبات الفئات السنية، على النظام اللي موجود، هذا ما يكون شغل الاتحاد القائم، هذا هو يرثه من الاتحادات اللي قبله. فاتحاد ياسر مسحل ورث منتخبات قوية على مستوى الشباب، اللي لعبوا كأس العالم للشباب على مستوى الفريق الأول، مجموعة مو بس
1: ورثوها من اتحاد عادل عزة وقصي. قصي يعني فترة شهرين.
0: لا، اللي قبلهم
1: من أحمد عيد.
0: إيه، عادل عزت يعني ربي ستر على ما يسمح لي.
1: خلينا نأخذ واحد واحد، بجيك على عادل عزت وفترة الرئاسية. لا، عطني اللي عاجبك في الفترة الأولى لياسر المسحل، اللي تقول كانت جيدة جدا.
0: كان في تناغم، كان في عمل إداري كويس. أي. يعني كانت الأمانة كويسة.
1: إيوه، بس أحمد أنت قاعد تقول الحين نجاحهم على الفئات السنية، بعدين ترجع تقول بس فئات السنية كانت من اللي قبلهم. عملهم ولا مو بعملهم؟
0: شوف أبو ساير، أنت ممكن تجيب أفضل لاعبين في العالم، إذا ما كان في عمل إداري قوي ما راح ينجزون ولا راح يحققون لك شيء.
1: أيه.
0: كويس، فأنت أنا أقول لك عندك أفضل لاعبين على مستوى منتخب درجة الشباب، بس ما في إدارة قادرة على أنها تحتويهم، ومدربين قادرين على أنهم يطلعون اللي عندهم، أكيد ما راح يحققون.
1: إدارة كانت جيدة؟

0: في هذا الشيء؟
1: إدارة المنتخبات السنية كانت جدا ممتازة.
0: مين كانوا؟ خالد المقيرن؟
1: خالد المقيرن. نعم
0: خالد المقيرن.
1: خالد المقيرن كان خالد المقيرن. عمل إيه؟ كان فريق عمل كبير معه. وهو أصلا الحالة يعني هو يعتبر فريق الحالة يعني خبرته ترى كبيرة جدا وهو يعني من أبناء اللعبة ومن صناع تاريخ اللعبة الحديث اللي
0: هو لعب كرة سابق ها؟
1: أعتقد والله ما عندي خبر.
0: بس أظن لعب.
1: بس والله شوف في ناس تقعد معه. يعني ودك انك تجيب دفترك تسجل وراه المجموعه اللي ذكرتها لك اللي كانوا موجودين بالاتحاد السعودي وانا والله ما نافقهم ولا جملهم ولا بيني وبينهم تواضع يعني يمكن مقصر انا معهم نسيت.
0: لا احمد احنا اول شيء كل الاحترام والتقدير لمن يرد اسمه في هذه الحلقه من الاعلى مقاما الى الاقل سنا يعني في هذا الموضوع، ولكن احنا لا نتكلم عن الاشخاص، نحن نتكلم عن الادوار العمل والاختلاف في الراي نرجو ولا يفسد في الودي قضية، ولكنه يفسد دائما.
1: هو دائما.
0: ولكن نقول نرجو يعني هذه آراء يعني على على على على من يثق في نفسه أن يتقبلها كآراء يعني لا يأخذها تحت أي منحى آخر. ليش الفترة الثانية سيئة؟
1: طبعا خلني أقول لك تفكك الفريق.
0: موجودين يعني المقرب موجود.
1: لا لمين العام مش.
0: لمين العام مش آخر سنة؟
1: آخر سنتين.
0: سنة.
1: وهذا طبعا
0: مش قبل الملحق الآسيوي الماضي
1: وعندك خادم المقر ما هو ماسك الفئات السنية
0: اي بس موجود
1: سلمان الفرج ما هو موجود اي درس احترام
0: الحين سلمان الفرج له دخل في جودة اتحاد كرة القدم
1: ساير ثق تمام الثقة انه نتائج وانت اخبر مني تعلم منك
0: ما جينا المنتخبات يا احمد
1: نتائج الفرق تؤثر على
0: الحين انا قاعد اتكلم لك يا حبيبنا عن مجلس اتحاد كرة القدم تقول تدخل لي سلمان الفرج لاعب
1: أنا أقول لك المجموعة بشكل عام يعني هذا اللي كان العمل
0: الركائز هذه
1: هذه الركائز اللي فيها يعني ما تقدر تفصل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المنتخبات ما تقدر مستحيل يعني بتقيمه على إذا كانت الرابطة هي اللي قائمة بالدوري إن دورك وشو اللي جان
0: الآن إحنا عند فترتين لياسر المسعى الفترة الأولى بالتزكية وفترة الثانية بالتزكية هل كان يستحق التزكية الثانية؟
1: لا
0: إيش أبرز عيوبه؟ هذا المجلس ما هو ياسر المجلس ككل
1: احنا ما نبي ندخل مشاكل ابو
0: لا لا لا لا انا ما قلت لك تكلم اشكالهم
1: لا انا ما
0: اتكلم ادوارهم
1: مشاكل اقول
0: كلهم احسن مني انا وياك احمد ان شاء الله بس اتكلم ادوار على قرارات واي انسان يعمل ويكون في موقع امام الجمهور محق ناس تنتقده
1: يجب ان تكون مستقل يا ابو سعيد
0: ما كان مستقل
1: ابدا
0: كان تابع لمن
1: والله أكثر من جهة ولكن يجب أن يكون الاتحاد السعودي
0: إيه بس أنت لما تقول لما تتهمهم بعدم الاستقلالية لابد أنك تعرف كانوا تابعين لمين
1: طيب الحين أبو سير خني بقول لك إذا سمحت لي أني أخطو خطوة للوراء
0: تفضل
1: شوي وأقول لك أن إحنا ما هي كل مشاكلنا الاتحاد السعودي كرة القدم كويس إحنا عندنا المنظومة الرياضية المختصة في كرة القدم عندنا تحديات كبيرة فيها يعني إذا إحنا بنتكلم على مثلا أين القصور برنامج الابتعاث اعتقد انه ما سالت الشيخ الذكاء الاصطناعي قبل ادخل الحلقه بس اعتقد انه اكبر برنامج ابتعاث في تاريخ كره القدم في العالم وين مخرجاته ما في نجي نتكلم على اكاديميه مهد كل هذه الثنتين ما لها علاقه بالاتحاد السعودي اكاديميه مهد انا اعتقد انها من اكبر المشاريع صرفا واستثمارا على مستوى العالم
0: عندك ارقام
1: وين مخرجات الأكاديمية مهد طلعتها سألت الشيخ أقول وين المخرجات أخي أنت استضفت يا أبو ساير هنا رئيس اللجنة الأولمبية الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية
0: نعم
1: المنظومة الرياضية كلها مو بس كرة القدم فيها خلل فيها تحديات يجب أن يتم التعامل معها إذا كنا إحنا ترى دولة بنستضيف كأس العالم بعد 8 سنين يعني هل العمل اللي موجود الآن مبشر؟ لا هل العمل قبل سنة يعني يعطينا أمل على 2034 على جميع الألعاب؟ لا
0: هل يتقدم؟
1: من هو؟
0: العمل
1: ممكن ترى
0: لا هل يتقدم في الوضع اللي انت قاعد تشوفه الان المنظوم بالمنظومه الحاليه
1: والله عندي امل كبير بالمجلس الجديد رغم انه ما يعني
0: تتكلم انت تكلمت عن المنظومه الان ما تكلمت بس عن كره القدم
1: بس خلينا اذا بنخص مثلا كره القدم لانه في مجلس اداره جديد جاي يعني انا يعني عندي امل كبير رغم انه الحراك الانتخابي
0: مزعج جاي كان الحراك
1: مزعج
0: جاي كان عليه جايك عليه دائما ايش كانت المشكله في اتحاد كره القدم طوال 8 سنوات هي مشكله في الاشخاص او مشكله في النظام يعني في النظام الموجود اللي يدير الاتحاد

0: مشكلة في الأشخاص نفسهم اللي يديرون النظام، وين كانت المشكلة بالضبط؟
1: شوف، التحدي اللي يواجه أي اتحاد أو أي نادي أنك تكون ردة فعل أو تكون مبادر. يعني هل تكون عندك خطة تمشي عليها بغض النظر عن النتائج والضغوط وخلافه، أو أنت بتشوف الناس وش تقول وش تطلب وبتسوي اللي هم يسوي اللي هم يطلبونه. أساسيات تطوير عندنا في المملكة العربية السعودية ما لقيتها وأنا أبحث، تحضيرا للحلقة. يعني مثلا دخلت الشيخ الذكاء الاصطناعي وقلت له عطني المنهج الفني لتطوير الفئات السنية في فرنسا، عطاني معلم.
0: هذا بحث سويته انت اليوم؟
1: اي الان، وممكن انشره بعد بالذكاء الاصطناعي. يعني سالت نفس الشيء على اسبانيا، نزل لي المنهج للعمر كذا وطريقة التنافس والمناهج الأربعة اللي هي مختصة في التطوير. قلت له طيب الاتحاد السعودي لكرة القدم وكرة القدم في المملكة العربية السعودية، أعطاني إجابة أنه عندهم 17 مركز. أنا أعرف أنه 17 مركز تم إغلاقها لمراكز التدريب أو التطوير اللي هم يقولون. طيب أقول أنا أطلب منهج، قال لي أنا ما أبغى أقول لك أنه في منهج ذكاء اصطناعي بأنشرها، أقول لك أنه في منهج وهو ما في منهج.
0: كان جوابك كذا؟
1: طيب فإحنا الحين نتكلم يا أبو ساير، تخيل أن مدارس الثانوية على مستوى المملكة كلها، كل ثانوية تدرس المناهج اللي تبغاها والمواد اللي تبغاها واللغات اللي تبغاها.
0: أيه.
1: تخرجوا من عندك كلهم هذول بيروحون جامعات، انتم شلون تجمعهم؟ هذا صيني وهذا اسباني وهذا فرنسي، هذا درس فيزياء هذا ما درس فيزياء. هذا يجب ان يكون لدينا منهج كرة قدم واضح من عمر 3 سنوات الى عمر 18 سنة. المنهج ذا ابو ساير، القصور اللي نواجهه في المملكة العربية السعودية ان نضع منهج يخدم الأندية. ترى بالنهاية اللاعب هذا راح يمثل منتخب يلعب ضد بلجيكا وأسبانيا وفرنسا وهولندا منتخبات ثانية. يجب أن يكون المنهج أفضل منهج ممكن نضع له. ليه أبو ساير؟ اللي قاعد يصير حاليا وأنا تكلمت فيها قبل أنه خذلان للشباب هذول. هذا الشاب يطلع من بيته 4 ساعات، يجيك النادي يتمرن ويرجع 4 ساعات من يومه، كل يوم يعطيك 4 ساعات رايح جاي بهالشموس وتعبان ومنهك، وعلى حساب دراسته على حساب وقته مع أهله على على على حبا في اللعبة هذه. أنت تخذله أنك ما تعطيه الأدوات اللي هو يقدر، وهو شاب سعودي، شباب سعودي قادرين أنهم يحققوا كل شيء، أنك ما تعطيه الأدوات اللي ممكن تمكنه أنه ينافس البلجيكي والأسباني والفرنسي. ما في، كلنا عيال 9. هذه ما هي موجودة أبو ساير. هل في برنامج؟ أني أنا شفت بالاستراتيجية الاتحاد السعودي اللي أعلنوها 2023 يقول لك نظام مراقبة المواهب، ونزلت التطبيق ما لقيت شيء.
0: ما لقيت
1: هل يكون في عطل فني وقته أو لا؟ بس أني دخلت أبغى أتأكد منها، ما في. مطلوب أن اللاعب بالعمر هذا يلعب 50 مباراة في السنة. أنت محتاج تصقله. كل اللي قاعدين يتكلمون الآن ومن ضمنهم ضيوف عندك أبو ساير يقولون حنا نبيهم يلعبون بالدوري الممتاز، دوري روشن. يا رجل هو ما لعب بالفئات السنية، الصقل تحت، النتيجة فوق. أنت تحت ما لعبت لا مباريات قوية ولا لعبت عدد مباريات كافي. عدد ساعات التدريب اللي أنت تدربه لا تتوافق مع المناهج العلمية اللي موجودة. وين 20,000 ساعة اللي المفروض هو يدربها لين ما يصل عمر 18 سنة؟ وين 50 مباراة اللي لازم يلعبها في كل موسم عشان يطبق الأشياء اللي أنت علمته فيها؟ وين المنهج؟ تخيل أبو ساير إنه في أندية، وأنا شفتها يوم وقتي بالاتحاد السعودي وغيره، يجي مدرب للناشئين من جنسية سين يمشي معهم بمنهج هو جايبه، مشى جاء مدرب ثاني مشى معهم في منهج ثاني مستقل. يجي ثالث نفس الشيء،
0: لعيبة داخل
1: ومن حقهم يا أبو ساهر.
0: طيب طبعا تقفزت على المراحل، احنا الحين لسه في محور الاتحاد. الانتخابات السعودية الآن أو انتخابات مجلس الاتحاد الآن، اليوم أعلنوا أنه ما في إلا واحد وبيزكى اللي هو السيد بدر الرزيزة القادم من نادي القادسية، ونرجو له كامل التوفيق ومجلسه، وإن شاء الله يكون فيهم الخير والبركة في قيادة الكرة السعودية في السنوات المقبلة. الإجراءات اللي تمت هل أنت مقتنع فيها؟
1: نعم طبعا. يعني
0: عطني أهم انتقاداتك على الإجراءات الانتخابية اللي حدثت.
1: طبعا يعني أنا كنت أتمنى أنه يكون فيه انتخابات شرسة وتنافس شرس بين متقدمين، وكنت أتمنى أن توجه دعوات أيضا لناس

يرون الوسط الرياضي أنهم كفو وأنهم قادرين، أساس نختار الأفضل منهم. لأن إذا طلعت دائما الإشاعات إذا طلعت يا أبو ساير يعني مع الوقت تصبح حقيقة والكل يصدقها ويقول لك والله أنا ما راح أرشح نفسي ضد المرحب.

0: كشف
1: ما شفت شيء يعني
0: كلنا.
1: طيب شلون انت قاعد تقول لي النادي اني انا بصوت له وانت ما شفت منه شيء؟
0: لا هم يقدموا البرامج الانتخابيه بعد اعلان القائمه النهائيه، اليوم اعلنت القائمه النهائيه.
1: إيه بس الانديه اوريدي هي قال يعني هذاك على كلامه يقول ان الانديه تقول له احنا بنصوت لرزيزه يعني إيه؟ ما في برنامج ما في شيء يعني
0: قبل الحين خلاص والرئيس صوته ولا ما صوته؟
1: احنا نتكلم قبل
0: يعني يوم كان
1: وقت يوم كان وقت قبل الطعون.
0: عطني ملاحظاتك على الاجراءات الانتخابيه، انت طلعت شويه الموضوع.
1: انا اقول لك ترى الاشتراطات اللي موجوده على اللي مطلوبه من الرئيس
0: أي.
1: ما تنطبق على يعني الرئيس التنفيذي لشركه ارامكو ما تنطبق عليه،
0: مو مطلوب انها تنطبق
1: يعني
0: عليه.
1: ولا اغلب الناجحين اللي موجودين في الوسط يعني انت ترى ما انت محتاج لعب كره قدم سابق جيمس كنت قدامك مشروع.
0: لا هو المجلس يكون ميكس يعني يكون مشكل، المجلس يكون يتشكل من اهل كوره واهل قانون واهل تسويق واهل، مو لازم كله كوره بعد
1: إيه؟ وهنا هنا الكلام
0: بس برضو ما تجيب يعني واحد جراح عالمي تقول اصير رئيس اتحاد كره القدم.
1: ما اقول جراحي، الموضوع بالنهايه هو مثلاً. هو شغل اداري يا ابو
0: أيوة.
1: هو شغل اداري، الاداريين اغلب الاداريين.
0: بس خلينا نتكلم مثلا انت كيف يعني الرئيس في اي مجال من اي كل المجالات لازم يكون عنده قدرات نقديه في المجال اللي يعمل فيه. يعني مثلا اذا كنت انت مثلا خلينا نقول جواهرجي ترى ما قلت له اوكي، انت كيف ترد على عامل عندك يقول لك هذه الماسه ولا مش الماسه؟ لازم تكون انت تعرفها صح؟ اذا ما تعرفها بيقول لك هذه الماسه، يقول لك واللي جنبه يقول لا هذه قزازه. انت لازم تكون تعرف الشيء اللي جاي تشتغل فيه.
1: كذا زعلتك ابو ساير بيصير
0: لا ما حنزعل من بعضنا وياك.
1: لا انا اعتقد ان الاتحاد السعودي لكره القدم يحتاج إلى قائد إداري استراتيجي متمرس ويحيط نفسه بالاختصاصيين وبالشركات المختصة، وبناء عليه راح يطلع باستراتيجية احنا نبحث عنها، لأن حاليا أغلب معايير الأداء اللي أشوفها وسائر خاصة اللي هي كفاءة الإنفاق وخلافه هي معايير غالبا تكون أحادية.
0: طيب هل يجب أن يكون في المجلس لاعبين سابقين؟
1: كونهم لاعبين فقط لا، بس إذا كان عندهم إمكانيات أخرى وكذا نعم.
0: أي الاتحاد الحالي يجب أن يستمر السنوات المقبلة حتى كأس العالم 34؟
1: طبعا
0: لازم يستمر الحالي اللي بيجي الان.
1: طبعا اعتقد ان
0: مع انه هو دورتين 8 سنين ترى،
1: بس ما في وقت الان الا للاستقرار يعني 8 سنين ترى ما هي بفتره طويله.
0: طيب خلينا نتحول معك للاداء الاعلامي للاتحادات السعوديه السابقه، راضي عنه؟
1: والله ابو بسير انا ماني مختص اعلاميا، ولكن اعتقد ان الحراك الاعلامي المختص خارج الاتحاد يعني اقصد على المختص بالقنوات وخلافه في
0: لا اداء الاتحاد مو بدأ القنوات، اداء الاتحاد
1: اداء
0: يعني تعامله مع الاعلام استجابته.
1: ما تعاملت معهم ابو سير يعني ما عندي علاقه.
0: انا ابغاك تقيم الوضع مو كشخص انت الاتحادات اللي انت شايفها.
1: ما
0: تجاوب على السؤال، نروح السؤال اللي بعده. طيب المنتخبات راضي عن منتخب سعودي؟
1: لا.
0: ليش السعوديه لم تحقق كاس اسيا من 96؟ وليش كانت في السنوات الاخيره دائما يعني التاهل لكاس العالم يكون خجول يعني بالذات خلينا نقول المرحله الاخيره رغم انه المقاعد زادت يعني وصار اصبحت الفرصه يعني السعوديه تاهلت على ايام مقعدين في اسيا.
1: صحيح.
0: اوكي يعني مقعدين كانت صعبه جدا وتاهلت عليها بكل جداره. صحيح. وتاهلت على 4 وتاهلت على 3 بكل جداره. يعني لما صارت المقاعد 9 واسيا الاخيره صارت 10 لانه العراق نجحت في الملحق ف يعني صارت النتائج سيئه، ليش صارت نتائج المنتخب سيئه؟
1: طبعا يعني انا اعتقد بالمقام الاول كان الاختلاف الفني او التوظيف الفني اللي بين هيرفي رينارد وبين مانشيني. اختلاف كامل.
0: هي مش القصه بس اخر سنه.
1: لا بس ان اقصد ان انت كنت يعني خليني اقول لك المنتخب هذا من ايام مارفيك كان ماشي على رتم معين. نجحوا بالرتم هذا، نفس الرتم هذا طبقوه بعض الأندية اللي فيها اللاعبين المنتخب ونجحوا أيضا، يتكلم على نادي الهلال. ثم تجي وتغير المنظومة هذه في متوسط أعمار لاعبين فوق 28 سنة.

0: تقول لهم أنا أطلب منكم يعني طريقة جديدة وهوية جديدة. كان أعتقد هذه الفترة هي اللي سببت التذبذب اللي في مقام اللي في المستوى المنتخب السعودي. ولكن أرجع أقول لك أبو ساير، هل في خطة إحلال موجودة في المنتخب؟
1: اللاعبين؟
0: اللاعبين لا، ما في. يعني هل أنت حاط ببالك يعني إحنا كنا نتكلم، أنا أذكر حتى شفت حلقة لحد ضيوفك يقول إنه لازم اللاعب السعودي في الدوري.
1: لسه لا تحرق المراحل.
0: إيه بالمنتخب، أنا أجعل المنتخب.
1: أي.
0: أنت معدل الأعمار اللي عندك 28، يعني اللاعبين اللي فوق 30 سنة في المنتخب عددهم أعتقد 8 أو 9. تلعبهم يعني تستثمر في شيء ما راح يكون موجود عندك لا بكأس العالم الجاي ولا بكأس العالم اللي بعده. اللاعبين اللي راح يكونوا موجودين في كأس العالم القادم وكأس العالم اللي بعده هم اللاعبين اللي لازم تشتغل عليهم. إذا كنت أنت فعلا ترغب أن المنتخب السعودي يؤدي، إذا أنت ترغب أنك تصل إلى دوري الثمانية في كأس العالم يا أبو ساير، الدوري السعودي ما هو البيئة المناسبة للاعب السعودي أنك تجهزه للتحديات هذه.
1: زين، طيب المشكلة في المنتخب قلة المواهب الحالية أو الإدارة؟
0: قلة المواهب طبعا.
1: الإدارة ما فيها مشكلة،
0: مع أنك الإدارة فيها يعني الإدارة فيها، بس ترى أبو ساير يعني
1: السبب الأول وشو؟ المواهب؟
0: الأربع سنين اللي راحت الإدارة.
1: الإدارة ومع تراجع المواهب نقدر نقول؟
0: طبعا يعني أنت عندك لاعبين ما أنت بقادر تلقى لهم بديل. يعني أنت وصلت إلى أن لاعب يروح يحترف بأوروبا أنت مستعد ترجعه بأربعين مليون لأنك ما أنت بقادر لا تخلق بديل ولا تلقى بديل بالأندية كلها. كويس، خان الظهير.
1: جميل.
0: فحتى على مستوى المهاجمين على خلاف
1: كسعودي وش طموحك في كأس خليج اللي بعد أسبوعين؟
0: طبعا نحققها.
1: هذا طموحك؟
0: طبعا.
1: وصول للنهائي لا يكفي؟
0: لا لا يكفي.
1: لا يكفي؟
0: لا يكفي.
1: كأس آسيا في يناير بعد 14 شهر؟
0: طبعا نحققها أبو ساير.
1: كأس آسيا في يناير.
0: طالما انك تتكلم عن المنتخب السعودي.
1: لا لا انا اتكلم شوف، هي كرة القدم الامنيات بالفوز عند الجميع، بس نتكلم على واقعك كسعودي. وش طموحك في كأس آسيا في يناير بعد 4 أشهر؟
0: والله شوف، يجب ان يكون الطموح اني احققها، ولكن بما ان المقدمين ايضا على بطوله ثانيه، يعني ما اعتقد انه في وقت انك تنتقد سواء لا اداره ولا مدرب ولا
1: لا. ما ننتقد، نتكلم لك عن طموحك بس.
0: طموحي انه تحقق كل شيء. اي شيء
1: الا يكفي الوصول لنهائي او نصف النهائي؟
0: I'll take it، يعني باخذها. اذا بتقول بتوصل النهائي خلينا نوصل النهائي.
1: طيب، هل الوضع والمكونات الموجوده للمنتخب كلها الاداريه والفنيه واللاعبين وكل شيء حتى الجماهيرية، هل هي كافية لتحقيق هذا الطموح؟
0: ما متابع كثير صراحة للاعبين، بس ما أعتقد أنها صعبة يا أبو ساير.
1: ما بصعب. آسيا برضو
0: أنا ما أعتقد أنها مستحيلة.
1: طيب أقول لك ما يبينها. ليش بدأنا نرى من سنوات قليلة ما كانت موجودة في الرياضة السعودية بعض الناس على السوشيال ميديا لا يشجعون المنتخب السعودي وهم سعوديين؟ ليش تلحظ هذا الشيء؟
0: السوشيال ميديا،
1: هل هو لفت الانتباه؟ هل هو انتقامية للأندية؟
0: هل هم شخصية؟
1: إيش بالضبط؟
0: يعني شخصيات معروفة ولا؟
1: لا لا، جمهور.
0: لا ممكن جمهور يكون عمره 11 سنة 12 سنة يعني
1: ما يقاس عليهم.
0: إيه بس إذا جاء وقت الجد أبو ساير ما في أحد يعني ما في أحد.
1: بس هل هذا مؤشر يجب أن ننتبه له؟
0: طبعًا.
1: إيش نسوي قدامه هذا؟
0: شوف الشغل العمل الجيد. هو يبيع نفسه أبو ساير. يعني أنت إذا عملك فعلا
1: جميل هذه العبارة
0: ممتاز وعملك على أسس صحيحة بغض النظر عن النتيجة أبو ساير، الناس راح تشيد فيك، الناس راح تدعمك، الناس راح بالنهاية هو منتخبها، يعني منتخب بلدها راح تكون معه. بس أحيانا يكون القصور في العمل، القصور ما أقول لك القصور الأخطاء البسيطة، أحيانا تكون أخطاء كوارثية، يعني طيب. قصور كوارثية هي اللي تخلي تكون في ردة فعل.
1: ممتاز.
0: بس لا يغرك الكلام اللي موجود، لا جاء وقت الجد أول من بنطه ويفرح
1: شيء موجود، لكن أنا أعتقد أنه يعني المنتخب جزء من الوطن والدماء تتحرك له بدون شعور.
0: صحيح.
1: المفروض
0: صحيح.
1: يعني هذا يعني ما المفروض ما يشعر به كل من ينتمون لأي منتخب. أحمد، السعودية ستستضيف كأس العالم 2034، أي تبقى 9 سنوات أو خلنا نقول 8 سنوات وأشهر. كيف يمكن الإعداد لمنتخب

0: 2034 مع هذه المدة القصيرة وعدم وجود مواهب مثل ما قلت أنت؟
1: شوف اللاعبين اللي يرغبون منهم يكونون لاعبين نجوم على مستوى المملكة العربية السعودية موجودين وبكثرة. هم كثير. احنا كنا نسميه بالاتحاد السعودي الانفير ادفانتج او الميزة الغير عادلة. الشاب سعودي خلينا نقول نبدا من عمر 9 سنوات يمارس كرة القدم اكثر من لاعب في نادي في المانيا. بس يمارسها غلط، يعني تلقاه ممكن يمارس 6 ساعات في اليوم 7 ساعات وهو بين الحارة وبين المدرسة وبين النادي وبالبيت، حياته كلها كرة. ما لقى لا الرعاية الإدارية والفنية، ولا لقى المناهج، ولا لقى المسابقات اللي هو يلعبها، ولا لقى التغذية الذهنية اللي هو محتاجها علشان يكون أفضل من القرينة في ألمانيا ولا في أي دولة ثانية. اللي قاعد يصير الآن أن اللاعب قاعد يعطيك 100% بس أنت ما تعطيه 100%، أنت كمنظومة ما تعطي بالمية، لا تتابعه، لا تراقبه، لا حتى التغذية. يعني أنت رحت الآن مطاعم الفاست فود الآن في الأكلات السريعة، رح أبو ساير بعد صلاة العشاء
0: تلقى شباب صغار،
1: شباب صغار ولابسين شعارات أندية، يعني كان بالتمرين وجاي يأكل. يعني في مشكلة، في خطأ، في قصور
0: بالذات
1: كبير.
0: خلنا نقول بس عشان تأكيد، بالذات المطاعم هذه الموجودة حول الأندية
1: صحيح. أي. أنا واجهني موقف والله قبل يومين. إيه
0: دائما أشوفها.
1: وأقول له أنت لاعب كويس، يقول لو تشوفني أنا تعال شوفني.
0: أنا اللي هو.
1: إيه، فأقول له طيب هذا أكل لاعب يصير كويس؟ قلت طيب متى تنام؟ قال لا أنا أنام بدري. قلت كويس، قلت زين دام إنك تنام بدري، بس هذا الأكل ما ينفع. يعني كلك أكل زين. إن شاء الله أبشر وما أدري شلون ويرجع ويأخذ الوجبة. هذا قصور من النادي نفسه، من المنظومة يا أبو ساي،
0: من البرنامج.
1: وممكن تلقى لاعب.
0: طيب بس ما قلت لي كيف نؤسس؟ أنا أسألك عن المشكلة وتزيد لي المشاكل.
1: لازم يكون مشروع جاي، لازم يكون في مشروع
0: في وقت.
1: في
0: مشروع يبدأ من الأندية أو مشروع لا. تحت مظلة الأولمبية أو الوزارة أو الاتحاد.
1: خلها على مستوى الاتحاد. المفروض يكون في مشروع على مستوى الاتحاد السعودي لكرة القدم. يفرغ له فريق عمل كامل.
0: وش مكونات هذا المشروع؟
1: يكون كل صيف، كل إجازة مدرسية، كل فرصة أنت ممكن تأخذ اللاعبين هذول إلى ما أقولك مرنهم برا مثل اللي كنا نسويه. يا أخي خذ اللاعبين خلهم يحتكون مع اللاعبين الأفارقة في نيجيريا، في الكاميرون، في.
0: طب هذا اللي قاعد تسويه مهد الآن.
1: مهد قاعد تسوي نفس الموضوع هذا بس على لاعبين أكبر من اللي أنا قاعد أتكلم.
0: لا أحمد. يعني مهد عندها 13 و14، عندها 9 سنين.
1: اي 9 كو.
0: عندها 9 سنين، عندها لعيبة 9 سنين وعندها إلين 17. وعندها الآن ما شاء الله عليهم، يعني عندهم إقامة وعندهم مدرسة. شفت عندهم مدرسة تعليمية يعني داخل مهد. بس طبعا قاعد أقول بس هذه الأشياء مش دفاعا عنهم، بس إنه يعني ننتظر منتجاتهم. ماش منهم منتجات للآن.
1: وكلمت يعني ولي أمر أحد اللاعبين اللي داخلين في مهد، ممتاز، في قصور صحيح، ما في مخرجات نعم. بس أرجع أقول لك المشروع هذا يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم ويكون مربوط في مدربين.
0: يمكن والله أحمد هو يمكن نجح لأنه مستقل. أو ما أقول لك نجح، لا ما نجح، لا بس خلينا نقول في طريقه ان شاء الله للنجاح مهد، لانه بعيد عنهم كلهم.
1: ما تستقيم
0: مهد، انت تعرف انشات بمرسوم ملكي.
1: انا عارف بس ما تستقيم الامور كذا برضه. هذا الاتحاد، هذا اتحاد اللعبه، سلم المسؤوليه وحاسبه.
0: ما اتحاد يعني
1: بالعكس، كان عندك اتحاد يسمع الكلام، بس عط الاتحاد الحالي الفرصه وعطه المسؤوليه وخليه يشتغل. خليه يشتغل يا ابو رضا. ابو
0: من المتفائل بان نقدر نؤسس منتخب 34 بشكل جيد؟
1: نقدر نعم. والله نقدر.
0: الوقت متاح؟
1: الوقت متاح.
0: طيب.
1: ونقدر. وان شاء الله بنحقق.
0: ارجو ذلك.
1: ان شاء الله بنحقق.
0: طيب خليني اروح معك للدوري. ايش اكثر شيء عاجبك في الدوري؟
1: الزخم.
0: الجماهير.
1: الزخم يعني زخم التواصل الاجتماعي والجماهير. و
0: على العشب وش عاجبك؟
1: اخر سنه اعتقد انه فيه يعني فيه عند اغلب الانديه، ما بقول كلها، جوده افضل باختيار اللاعبين.
0: على العشب
1: نجوم، قاعد نشوف محتوى كويس. ماني والله ما تابع مباريات كثير، بس اتابع جميع الاحصائيات.

0: يعني انا احب
1: لا بس اكيد تشوف ديربي كلاسيكو
0: لا في زخم وفيه
1: على الاقل تشوف مباراه الشباب فريقك
0: في محتوى كويس تشوف مباراه الشباب في محتوى جدا كويس في محتوى ارى انه هو كويس
1: شو اللي ما عجبك؟
0: طبعا حضور الجماهيري يا ابو سعيد حضور الجماهيري يعني فيه لقطات لا تليق بالدوري يعني الحضور يكون جدا متدني
1: شو الاسباب؟
0: شوف انا بقول لك بشكل عام لاني انا ما حضرت مباريات يعني انا ما اعرف وش اللي يصير اوف لاين يعني بس بشكل عام هي زياره من اسره او من شباب رايحين لموقع للترفيه هل انت خلقت البيئه الترفيهيه المناسبه لهم هل الاجواء مناسبه لهم تعرف انت
1: جاوبني على الاسئله احمد شو ينقص هالبيئه لتكون بيئه ترفيهيه جاذبه في الملاعب
0: لازم احضر ابو سعير طبعا عشان اجاوب
1: ما انت ابن الكوره لاعب واداري
0: بشكل عام
1: يعني على فكره احمد من يومك تشتغل في الانديه اخر مره انت اشتغلت في الانديه 2019
0: صحيح
1: الى اليوم ترى ما تغير الملاعب نفس الملاعب ما تغير شيء فيعني ما في شيء جديد قل لي من ايامكم قل لي وش اللي ناقص
0: اذا كانت نفس الملاعب ونفس الاليه اذا
1: هي نفسها
0: ما في يعني ما في فعل مستحيل ما في فعاليات ما في يعني ما في الاكل اللي نحتاجه ما في الفعاليات اللي ما
1: في
0: باخذ ابنائي معي
1: في اكل
0: هل مواقف السيارات قريبه هي جيرني هي رحله ابو سعير من يوم ما تصل الى ما تطلع في احتياجات انت بتقعد كم ساعه بتقعد 3 ساعات في الملعب هل كل الاحتياجات اللي انت بتحتاجها في طلعة مع عيالك أو مع أسرتك موجودة أو مع أصدقائك موجودة أو لا
1: طيب
0: إذا هي موجودة
1: تذكر المباريات مناسبة أسعارها اللي تكون جاذبة للناس
0: يعني اللي أقرأ طبعا أنها إلى 100 ريال
1: يعني 100 ريال مشكلة المباريات خلف المرميين مثلا
0: وشوف يعني هو لازم توافق بين العرض والطلب هل الطلب يغطي الأرقام اللي احنا نتكلم عنها أو لا يعني في ملاعب فيها 30,000 40,000 25,000 ما تقدر
1: طيب أحمد شوف أنت لو أنت تأخذني أو أنا بروح الملعب ملعب غير مكيف أوكي مقاعد مش الملعب المقاعد غير مكيفة يعني الحضور فيها في أشهر الصيف مرة صعب يعني بالنسبة للعائلة وإذا معهم أطفال وتشتري وتقول لي خذ تذكرة ب1000 مناسب 500
0: لا لا اذا بالصيف وعلى الاجواء حتى 500 بس السؤال هل الملعب هل الملعب المباراه ل 500 ريال هذا هل امتلأ
1: لا هل يجب انه نضع
0: لما تجاوبني ابو سعيد وين السؤال
1: جاوبته قلت لك لا
0: ما يمتلي وشلون يبيعون 500
1: توني قايل لك لا
0: 500 وما يمتلي
1: لا ما يمتلي
0: شلون يبيعون
1: مو كل الملاعب تمتلي انت شايف انت نشوف مباريات ديربي تمتلي نشوف مباريات احيانا يكون فيها شويه تحفز مثلا فريق متصدر فريق مقدم مستوى الجمهور يحضر
0: بس شلون يبيعون
1: كل الملاعب يعني مثلا احمد مين اعطني 2-3 فرق بالدوري الانجليزي من تحت المتوسط في 3 سنوات الاخيره كثير فرق اوكي طيب هذه الفرق تمتلي ملاعبها تحت المتوسط تكلم ما نقيس عليهم بس حتى في فرنسا تحت المتوسط يعني تمتلي ملاعبها اوكي لانه في شراء للتذاكر الموسميه ومسهله وفي ترويج لها بشكل عالي هذا مش موجود الان بشكل هذا وللاسف شديد يعني مثلا تجيك مباراه مثلا خلينا نقول فريق الف وفريق باء بيستغل الف يقوم يرفع التذاكر عليه لانه بيلعب عنده مره واحده هو المفروض يكون في قانون ما ترفع عشان انا اشتري عندك تذاكر موسميه عشان اشتري تذاكر فريقي اذا جاء عندك
0: بس اللي بيشتري تذاكر موسميه ما راح يدفع المبلغ هذا هو بيدفع اقل يعني
1: أقل
0: ما راح
1: اقل بس النسبه مش
0: بس راح يتلافى مخاطره الاسعار ابو 1000
1: صحيح
0: وابو
1: صحيح بس انه ترى حتى التذاكر الموسميه مش هاك الرخص اللي قاعد يصير يعني
0: بس هذا معناه انه في خلل بالعرض والطلب
1: صحيح
0: يعني ان اذا كان الملعب ما يمتلي وانت مصمم على مبلغ 500 ريال
1: صحيح
0: في مشكله هنا
1: صحيح صحيح ويجب ان الانتباه لها تحديدا يعني حتى يعني انا اشوف انه الملعب انا اتفق معك ترى انه هي رحله ترفيه رحله ترفيهيه يعني رحلة ترفيهية المفروض أن تكون عواملها جيدة يعني ما تكون رحلة مكلفة
0: لا بس هل المنظمين يرونها ترفيه أو ينظرونها الرياضة
1: المفروض أنهم ينظرون لها رياضة وترفيه وصناعة اقتصادية
0: اللي يمارس الرياضة بالمعادلة هذه كلها ترى فقط 22 لاعب اللي في موجودين في الملعب

0: الباقيين ترى يعني ولا احرقوا حتى 50 كلمة.
1: يعني الرياضة يعني بشكل عام يعني مهما قلنا أن الرياضة تحولت إلى مال وأعمال وتجارة، الرياضة في الأساس هي ترفيه، أساس ترفيه.
0: هذه أول خطوة ترى،
1: بس يندرج تحتها أشياء أخرى، يعني هي ترفيه بس ممكن تكسب منه.
0: ما أختلف، بس أنا بروح على أنه ترفيه، أنا ماني برايح أني بمارس الرياضة، أنا بروح ترفيه. فأنت حتى إذا أنا قاعد أتفرج أبو ساير المباراة، ترى أنت قاعد تنافس الأفلام والمسلسلات والبرامج والأخبار، وفي عندي مليون خيار للترفيه.
1: صحيح.
0: كويس. اللي موجود والميزة اللي موجودة في الأندية أن ما يتفرجونها الناس اللي هي on demand أو أنه يكون مثلا مسجل، هو يبغى ينظر لها لايف مباشر، وهذه ميزة موجودة عندك يجب أن تستغلها.
1: طيب. ثمانية جانب كافي في الدوري ولا كثير ولا قليل؟
0: المفروض يفتح العدد بصراحة.
1: يفتح العدد. هل يتعارض هذا مع تكوين منتخب؟
0: لا.
1: يعني خلنا أقول لك الرأيين اللي أنا دائما أكررها مع حلقات زملائي. الرأي الأول يقول لا، الدوري منتج الوحدة، نبغى نرفع من شأنه ونرفع من قيمته ونرفع من جودته الفنية والترفيهية والجاذبية، والمنتخب هو منتج ثاني يمكن أن نسير به في خط مستقل. هذين الخطين متوازيين لا يلتقيان ولا يصطدمان ولا يتعارضان. أوكي. الرأي الثاني يقول لا، لن يكون لديك منتخب قوي إلا بوجود لاعبين يمنحهم فرصتهم في الدوري، وهذا لا يحدث الآن. أنت إيش رأيك؟
0: أنا مع الرأي الأول طبعاً.
1: طيب كيف مدامك مع الرأي الأول، كيف نكون منتخب وإذا اللعيبة ما
0: لازم يطلعون يا أبو سائر؟
1: يطلعون وين؟
0: يطلعون يحترفون برا. اللاعبين من الصغر لازم.
1: سوت السعودية، الرياضة السعودية سوت 4 إلى 5 برامج من أيام الأمير نواف بن فيصل كوزير للرياضة، عمل البرنامج الابتعاث، ثم تعاقب الوزراء بعده في برامج مختلفة للرياضة. حتى الآن لا يوجد لاعب خلينا نقول في المنتخب الأول من هذيك البرامج. أنا قاعد أتذكر أحمد إذا في أحد.
0: إيه بس أنا شو أبو ساير، تجربة سعود عبد الحميد أعتقد أنها يعني تجربة أثبت.
1: سعود على كبر.
0: ما يعتبر كبير، لا يوم طلع يعني بالعشرينات إحنا نتكلم كم ثلاثة.
1: إيوه بس واحد لما يروح يحترف أوروبا 26.
0: هن يا ابن حلا هذا لاعب المنتخب خليه يروح. أنت القاب عندك تتحله بأجور
1: أحمد.
0: بس يا رب أني أكمل سالفة.
1: لا أحمد.
0: يا رب
1: أحمد الآن أنت لك سنين وأنت تقول يروحون، ما راحوا، كيف نوديهم؟ صح
0: عوضة. هذا اللي يأخذ 14 مليون بيجيه برا ترى 600,000 ريال. عوضة المبلغ المتبقي بيطلع. هو الموضوع أن الآن اللاعب اللي لاعب منتخب، ما بقول لك اللي اساسي بالمنتخب، قاعد يطالب 14 مليون 12 مليون. وشلون تقول له ابيك تطلع تتطور في اي دوري في اي نادي في اوروبا؟ ما راح يطلع. اطلع من 12 مليون الى 600 الف ليه؟ وش اللي حادني؟ عوضوهم. ترى بتكلف ممكن عقد لاعب من الجانب السوبر اللي عندنا.
1: من اللي يعوضهم؟
0: الاتحاد السعودي طبعا.
1: كيف نسيطر على هيمنه الانديه في هذا؟ يعني كيف نطلع لاعب من الهلال؟
0: إذا فتحت
1: كيف نطلع لاعب من النصر؟
0: شوف إذا فتحت عدد اللاعبين الأجانب أبو ساير ما في عذر. كويس. ما بالعكس، أنت عطيتهم أن اللاعب السعودي اللي هم يعطونه 12 مليون بيقولوا إحنا بنعطيك 3، تبي ولا بجيب لاعب أفضل منك برا؟ فاللي أنا قاعد أحاول أوصل له أن ما نبغى نضر اللاعبين بأرزاقهم بالمبالغ اللي هم يستلمونها، بس يا أخي طالما أنك دافع، خاصة أنه أغلب الموازنات الأندية يا جاية من الصندوق يا جاية من الوزارة، يعني ما في والله إيرادات أقول لك أنه جاية من الأندية أنهم دخلوا مئات الملايين. طالما أنك دافع، زد عدد اللاعبين الأجانب، طبق الفاينانشال فير بلاي، سياسة اللعب المالي النظيف، وخل اللاعبين السعوديين اللي بيطلعون برا لهم مكافآت مليونية. أنا أغطي لك العدس، رح بتلعب، رح، ما هو بلازم تروح ريال مدريد ولا برشلونة. طيب. رح النادي الإسباني اللي بيلعبك رح.
1: طيب رونالدو في الدوري السعودي ما بين معجب مدافع بقوة ومحب وعاشق وإلى آخره، أو حتى بعض الكثير من المحايدين، وما بين أنه لا لاعب منتهي وجاي بس يأخذ عقد كبير، أنت مع مين وليش؟
0: طبعا لا، كريستيانو أنا أعتقد أنه يعني ثاني أفضل شيء صار لكرة القدم السعودية يمكن آخر 10 سنوات.
1: وش أفضل شيء صار؟
0: لا هذا شيء ثاني. هذا
1: لا بتقوله؟
0: لا ان شاء الله فكر وسائل.
1: ايش افضل شيء صار اكثر من كريس؟ خلنا نسمع منك.
0: انا طبعا اتكلم على الاثر على كره

0: القدم كريس رقم 2
1: ورقم 1
0: فكنا تكفى ابو سعد.
1: لا لا عادي كل احمد انت اللي قلت ما بنا
0: انا طبعا انت همك سالتني عن كريس
1: ايوه بس انت قلت ثاني واحد تقدر تقول لنا الاول ولا ما يعني ما ادري يعني ايش اقول لك
0: انا ارى الافضل شيء صار كره القدم السعوديه اخر 10 سنوات هي فتره ابو ناصر
1: أي.
0: يعني حضور ابو ناصر نتكلم على ترى زياده لاعب اجنبي
1: معالي تركي آل الشيخ
0: معالي المستشار تركي آل الشيخ زياده لاعب اجنبي قبل لا يجي ابو ناصر ترى عقدت عليها اجتماعات واراء واستبيانات جاء ابو ناصر وش الافضل لكره القدم السعوديه زياده عدد اللاعبين الاجانب زيدوه خلصنا
1: خلال ساعه خلص
0: يعني اقصد قفزنا قفزات
1: هو ميزته انه حاسم
0: بس قفزنا قفزات ابو ساير الحكام الاجانب كنت تستجدي انهم يزيدوا لك كنت ترجع الفريق اللي انت طيب. بتلعب على ارضه
1: نرجع لموضوع رونالدو
0: ايه هو طبعا
1: هو ثاني افضل شيء
0: اي طبعا اعطاك زخم أعطاك زخم كبير جدا أعطاك ترى في في في عثرات كريستيانو مع نادي النصر والنهائيات اللي ما فازها وصل لك كبي آر على مستوى العالم اللي ما حققه فرق كثير عالمي
1: جميل.
0: حققت بطولات
1: جميل أحمد
0: بس على فكرة أبو
1: باقي دقيقة عندي خلص الوقت
0: إن الرابطة استفادت من كريس النصر ما استفاد
1: بقي عندي 30 ثانية أخذت 30 أنت كنت ستعود للنصر في الموسم الماضي لكنك رفضت العمل صحيح؟
0: ما الله كتب ما هو
1: بس كنت ستعود
0: يعني كان في توافق أني أرجع
1: أنا سعيد باستضافتك
0: أنا والله اللي سعيد وسعيد
1: أرجو لك دائما التوفيق والنجاح أن يكون وأرجو أن يكون فيما قدمت فائدة لمن استمع إلينا
0: يا رب يا رب يا رب
1: شكرا أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر وفي كل أربعاء دائما ضيف جديد من القيادة الرياضية السابقة يدلي بآرائه إلى اللقاء

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. واشنطن تصر على منع إيران من تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي. البحرية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين في البحر الأحمر، وخفر السواحل يضبط قاربا يحمل معدات لصناعة المسيرات. انفجارات تهز كييف مع إطلاق روسيا صواريخ بالستية على العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى. مقتل 12 شخصا في حرائق غابات في الجزائر، والسلطات تجلي عائلات مع امتداد النيران لمناطق سكنية. فيضانات في التبات والنيبال بسبب انهيار جليدي تقتل المئات، والصين تعلن عن فقدان أكثر من 500. أهلا بكم. بينما تتسع رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التصعيد إلى مستوى جديد. ترامب كشف عن إصابة بالغة يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعرض لها، وذلك بالتزامن مع حديثه عن ضربة أمريكية استهدفت 22 زورقا إيرانيا خلال ليلة واحدة. وبينما يؤكد ترامب أن النصر الكبير في إيران بات قريبا على حد تعبيره، تبدو طهران ماضية في معركة موازية على الجبهة الاقتصادية والدبلوماسية، واصفة ما يجري بأنه إرهاب دولة وإرهاب اقتصادي.

0: ومن جهته شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي عبر تبني المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما أيضا إذا استمرت طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the energy supplies for the world forever.
0: هذا ونبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران لطالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض مدنية، بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه.
1: And of course, the Iranian program has never been about commercial enrichment. They wouldn't bury that hundreds of feet underground and lie about it and deceive us about it. They have a weapons program. Our goal, we will prevent that weapons program from ever achieving success. The best route to get there is a negotiated agreement where they abandon a weapons program, they rejoin the community of peaceful nations.
0: إيران ومن جهتها وفي رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة وصفت التهديدات الأمريكية بأنها عمل من أعمال إرهاب الدولة والإرهاب الاقتصادي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء العلاقات الاقتصادية المشروعة لإيران مع الدول الأخرى بعدما فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الحرب. واعتبر عرقجي إن العقوبات تستهدف إلحاق الضرر بالمدنيين من خلال تقييد الوصول

إلى الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة وغيرها من السلع الأساسية. ودعا مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى إدانة ورفض ما وصفه بالتدابير القسرية الأحادية والعقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة، وحث الدول على عدم تنفيذها. كما دعا واشنطن إلى وقف الضغط على الدول الأخرى لتغيير علاقاتها التجارية مع إيران.

0: من جهة أخرى، رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلب مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الهجمات العسكرية الأخيرة إلى حين وضع إجراءات تفتيش جديدة. واتهم إسلامي الوكالة بأنها تخضع لضغوط أمريكية وإسرائيلية للوصول إلى المنشآت المتضررة.
1: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إن كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبتهما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليها.
0: تطورات تحصل فيما لا يزال المرشد الإيراني غائبا عن الظهور الإعلامي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أمس إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق لكنه لم يقتل. إذن هو حاضر في السلطة، غائب عن أعين الإيرانيين 6 أشهر على توليه منصب المرشد الأعلى لإيران، ولا يزال مجتبى خامنئي غائبا عن الأنظار تماما، لا صورة حديثة ولا مقطع فيديو ولا حتى تسجيل صوتي له. غياب تحيط به أكثر من رواية، أبرزها تقارير غير رسمية تتحدث عن إصابته بجروح خطيرة خلال الضربة الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي التي قتل فيها والده علي خامنئي، بل إن بعض التقارير تتحدث عن إصابات وتشوهات في الوجه تعرض لها مجتبى. لكن ماذا تقول طهران؟ طهران تنفي كل ذلك. الرئيس مسعود بازشكيان يقول إن خامنئي الابن بصحة كاملة ويعقد اجتماعات طويلة، لكن من دون ظهور علني أو تسجيل مصور حديث يؤكد حالته. الإصابة المحتملة ليست التفسير الوحيد لاختفاء الرجل، الأمن سبب آخر، فخامنئي ينظر إليه باعتباره هدفا رئيسيا للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ما يجعل ظهوره العلني مخاطرة كبيرة. ولحماية مكانه من الرصد، يبدو أن خامنئي غير حتى من طريقة تواصله، فتقارير كثيرة تقول إنه يتجنب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر خشية تعقبه، ويعتمد على حراس موثوقين لنقل رسائل مكتوبة وبخط يده إلى المسؤولين.

تطورات سياسية وعسكرية يقابلها جدل آخر داخل البلاد، إذ قال مساعد الرئيس الإيراني أن توزيع البنزين في البلاد غير عادل، وأقر بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، وصف محمد جعفر

0: القائم المذكرة بأنها وثيقة فخر واعتزاز لإيران. طبعا في إطار هذا الحدث وفي إطار هذه المشاهد بدأ يطفو على السطح مشاهد طوابير الانتظار للحصول على البنزين والخبز والمواد الأساسية حتى في طهران وفي باقي المحافظات، مما يعكس حالة من الهلع لدى المواطنين في ظل عملية الإنزال الاقتصادي التي أطلقتها أمريكا مؤخرا. هذا فيما ندد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي باستمرار القيود أيضا المفروضة على الإنترنت، داعيا الرئيس مسعود بازاشكيان إلى معالجة ما وصفه بالمعضلة المؤسفة الناجمة عن تداعيات حجب الإنترنت. خاتمي قال إن الحجب تحول من إجراء أمني إلى تجارة مربحة، مشيرا لتنامي استخدام أدوات تجاوز الحجب والاهتمام بالإنترنت الفضائي، كما حذر من أن استمرار الحجب يزيد الميل لمخالفة القواعد ويضر بالاقتصاد ويقلل الإنتاج ويفقد الوظائف.
1: وصل الدولار الآن إلى 200 تومان خلال شهر. سنشعر بالتأثير الرئيسي على أسعار السلع، وأعتقد أننا سنواجه مستوى معيشة أسوأ بكثير. لست مؤيدا للعقوبات، لكني لست مؤيدا للحرب، لأن الاثنين لهم أثر سلبي على حياتنا ويدفع التضخم للارتفاع.
2: النمط الذي خلقته لنا الحرب بالتأكيد قلل من جودة الحياة من ناحية السفر وقضاء وقتنا مع الأصدقاء. الحرب قللت من مستوى الراحة والمعيشة المثالية، أيضا أثرت بشكل كبير على خططي المستقبلية وعلى عملي. كجيل زاد يعتقد الناس أننا نهتم فقط بأمور بسيطة جدا، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. إذا جلست وتحدثت مع معظم الشباب ستجد أنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وما إذا كانوا قد يتمكنون من بناء حياة جيدة.

وعلى صعيد التحركات الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد، يتوجه اليوم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى بحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن عددا من المسؤولين الإيرانيين، مؤكدة أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف الدوحة بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. طبعا تأتي هذه المحاولة القطرية بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران والتحركات الباكستانية لإعادة الحوار على طاولة البحث.

وفي التطورات الميدانية في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده منذ ذلك الحين. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم، ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي.

ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. معتمد المرجعية الدينية الشيعية في البصرة يعلن أن الفصائل المسلحة لا تستجيب لأوامر المرجعية أو الدولة. بعد رفع العقوبات الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا في سوريا. رئيس مجلس السلام في غزة يحذر من بلوغ نقطة لا عودة في حال انهيار وقف إطلاق النار.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر، وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع، وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. وقال المصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. ميليشيا الحوثي كانت استهدفت ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة في محافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من استهدافات الحوثي المتكررة لميناء المخا والمنشآت المدنية في الساحل الغربي.

في العراق رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مزهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل، وشدد الناجي على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل قد حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا عن العراقيين أو مؤسسات العراق الرسمية. Yeah.

0: الجماعة اللي يردون الفصائل مرة يسمونهم حشد، مرة يسمونهم مجاهدين، مرة يسمونهم كذا، يردون يضيفونهم صفة، وهذا الصفة تعطيهم يعني أمر بحيث يكون غير قابلين للحل. اسمع كلامي، المقصود بالفصائل لا الحشد الشعبي ولا الجيش العراقي ولا الشرطة ولا القوات النظامية، هذا ما مقصود بالفصائل. إذا قيلت كلمة فصائل وهم يدرون، الفصائل هم يدرون يعرفون، الفصائل المجاميع المسلحة التي لا تتبع لا أمر المرجعية ولا أمر الدولة العراقية، ما عندهم لا مشروعية دينية ولا مشروعية قانونية ولا مشروعية شعبية أن يكونون هؤلاء من اختيار المجتمع.
1: طبعا تصريح هذا المعتمد الديني في البصرة مهم جدا في سياق المساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه العملية من المفترض أن تبدأ في نهاية سبتمبر المقبل.

مشهد أثار الكثير من ردود الفعل، أجرى الرئيس السوري أحمد الشارع أول عمليات دفع باستخدام بطاقة فيزا في سوريا، وذلك خلال زيارته أحد المطاعم في دمشق، وأتي هذا بعد رفع العقوبات عن سوريا والتي كانت تعيق المعاملات المالية الدولية. متابعينا،

ونذكر مشاهدينا أن هذا الفيديو تحديدا أثار الكثير من ردود الفعل، لأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد رفعت رسميا اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب في هذا الشهر، تماشيا مع تخفيف القيود المالية وعودة التعاملات المصرفية الدولية لسوريا. القرار طبعا سيقلص المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال التي كانت تواجه الشركات والبنوك الأمريكية والدولية الراغبة في التعامل والاستثمار في سوريا، وهما يمكن أن يشجع مؤسسات مالية وشركات دولية على دخول السوق السورية قريبا. حذر رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف من بلوغ نقطة اللا عودة في حال انهيار

0: قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
1: Every use of force that does not answer an immediate threat and every incident that the deconfliction mechanism was not asked to resolve costs the process something that is very, very hard to buy back.
0: أدرجت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، كما فرضت واشنطن عقوبات على الحركة مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب دعمها نشاطا إرهابيا بحسب وصف الخارجية الأمريكية. وكانت الحكومة البريطانية صنفت بالستاين أكشن منظمة إرهابية، وهو قرار طعنت فيه الحركة التي أسست عام 2020، كما نددت به منظمات حقوقية. ويتمثل الهدف المعلن لحركة بالستاين أكشن كما يرد على موقعها الإلكتروني في إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة والفصل العنصري الإسرائيلي.

وريا جثمان الفنان التشكيلي الفلسطيني الكبير سليمان منصور صاحب اللوحة الأيقونية جمل المحامل الثرى في مسقط رأسه في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. الفنان رحل يوم الاثنين عن عمر ناهز 79 عاما في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية بعد صراع طويل مع المرض. منصور أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر الذي شكلت تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية وفقا لوزارة الثقافة الفلسطينية.

مشاهدينا، لوحة جمل المحامل تصور حمالا فلسطينيا مسنا يحمل مدينة القدس على ظهره، ويظهر فيها أيضا مسجد قبة الصخرة، وترتدي جميع النساء في لوحات منصور الثوب الفلسطيني بزخرفاته وتصاميمه المعروفة. نتابع جزء من لوحاته الشهيرة. في الجزائر توفي 12 شخصا جراء الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الجزائر، وفق ما أعلنه وزير الداخلية خلال زيارته المصابين في ولاية بجاية شرقي البلاد. هذا وتشهد هذه المنطقة موجة واسعة من الحرائق على غرار ولايات جزائرية أخرى.

التحدي لسلطة طالبان، اجتمعت لاعبات كرة القدم الأفغانيات في معسكر صيفي بألمانيا بحضور لاعبات من مختلف أنحاء الشتات الأفغاني، وذلك من أجل القيام بدورات تدريبية بقيادة مدربي نادي فولسبورغ. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في إبريل الماضي بالسماح لهن بتمثيل بلادهن رسميا لأول مرة منذ 5 سنوات، وكانت لوائح فيفا تشترط سابقا لمشاركتهن موافقة الاتحاد الأفغاني لكرة القدم الخاضع لسيطرة طالبان. طبعا بعد عودة طالبان إلى السلطة كانت قد منعت النساء من المشاركة في أنشطة

رياضية وأيضا من الالتحاق بالجامعات أيضا، ولكن الفتيات الأفغانيات تتحدى السلطة في طالبان وتمارس الأنشطة الثقافية والرياضية أو خلف

إدارة الغذاء والدواء توافق على دواء لسرطان البنكرياس. وفاة الممثل البريطاني تيم كوري عن عمر 80 عاما في لوس أنجلوس.

0: هو اتهمني لأنه انا اخذت اموال الحزب. فانا قلت انه انا لم اكن اسيطر على اموال الحزب، اموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم انذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هلكي حاول انه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد بحسب وسائل إعلام محلية، وسمع ما لا يقل عن 6 انفجارات في كييف خلال نحو دقيقة، كما أبلغ عن انفجارات في أوديسا وزاباروجيا. وقال حاكم زاباروجيا إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على المدينة. في ظل هذه التطورات يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة في الكرملين. وقالت المصادر إن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فيما تدرس موسكو تكثيف الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية. وبحسب المصادر ذاتها لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي.

وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو لإيصال رسالة إلى روسيا تحذرها من مهاجمة دول حلف الناتو. وأضافت الصحيفة نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية أن الزيارة تأتي في أعقاب تقديرات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر موقف الحلف بشن هجوم محدود على إحدى دوله. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يشن بوتين هجوما إلكترونيا أو توغلا بريا محدودا قد يستهدف إحدى دول البلطيق. وزير القوات المسلحة أو وزيرة القوات المسلحة البريطانية الجديدة أجرت زيارة رسمية إلى أفراد القوات المسلحة البريطانية المتمركزين في معسكر تابا بأستونيا ضمن عملية كابريت في إطار جهود تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو.

هذا فيما تجري ألمانيا محادثات مع بريطانيا بشأن تقديم دعم مالي لبرنامج الردع النووي البريطاني بحسب صحيفة تيليغراف. ويأتي التحرك ضمن مساع ألمانية لتعزيز الردع النووي الأوروبي بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا بدلا من تطوير سلاح نووي ألماني مستقل. وتشمل الخيارات المطروحة في برلين مشاركة القوات الألمانية في حماية المنشآت المرتبطة بالردع النووي. بريطانيا تملك نحو 200 رأس نووي، ترسانة وضعتها في خدمة الدفاع الناتو، لكنها ليست بريطانية بالكامل من حيث التصنيع والصيانة. فلندن تملك وحدها قرار استخدام سلاحها النووي، لكنها تعتمد على الولايات المتحدة في تصنيع وصيانة صواريخ ترايدنت التي تحملها غواصاتها النووية. هذه الصواريخ تصنع في الولايات المتحدة وتخضع للصيانة في قاعدة كينجز باي للغواصات في ولاية جورجيا الأمريكية. هذا الاعتماد تحديدا يثير قلق برلين، فألمانيا تريد مظلة نووية أوروبية أقوى وأقل ارتباطا بواشنطن، لذلك تبحث دعم القدرات البريطانية بدل من تطوير سلاح نووي ألماني خاص بها. فبالنسبة لها تقوية الردع النووي البريطاني والفرنسي قد يساعد أيضا في منع ظهور قوى نووية جديدة داخل أوروبا. وبريطانيا تنفق بالفعل مليارات الجنيهات لتحديث ترسانتها، وتعمل على رأس نووي جديد باسم أستريا ضمن عملية تحديث تقدر كلفتها بنحو 64 مليار جنيه استرليني، أي ما يقارب من 87 مليار دولار أمريكي. وفي البحر تبني لندن أيضا 4 غواصات نووية جديدة، المهمة الموكلة إليها تأمين الردع النووي البريطاني وضمان بقائه منتشرا وبصورة مستمرة.

أسى الرئيس الكولومبي أبيلاردو ديل إسبيريا مراسم عسكرية لتعيين قيادة الجيش والشرطة، ويعد الأمن ركيزة أساسية في برنامج الرئيس الجديد، وقد جدد وعده بعد استلامه السلطة باتخاذ نهج حازم في مكافحة ما يسميه الإرهاب. هذا وقد وصل قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان إلى كولومبيا لبحث العمليات المشتركة ضد شبكات تهريب المخدرات، وتأتي زيارة بعد تولي الرئيس الكولومبي منصبه في 7 أغسطس متعهدا بمواجهة الفصائل المسلحة المتورطة في تهريب الكوكايين بدعم من واشنطن. في كولومبيا أيضا دخلت جهود الإنقاذ المرحلة الأخيرة لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد. وفقا للسلطات المحلية أسفر الزلزال عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 وفقدان ما يقارب من 500 آخرين.

قالت شركة استشارات أمنية إن المسلحين الذين يقومون بعمليات الخطف في نيجيريا جمعوا خلال عام واحد ما يقرب من 5.8 مليون دولار من الفديات التي حصلوا عليها بعد خطف مدنيين. وقالت شركة الاستشارات الأمنية النيجيرية إن قرابة 8000 شخص تعرضوا للخطف بين شهر يوليو من عام الماضي وشهر يونيو من العام الجاري، بزيادة قدرها 66% عن العام الماضي، مضيفة أن ما لا يقل عن 1000 شخص لقوا حتفهم، وأن إجمالية مدفوعات الفدية المؤكدة زاد بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار. أودى

فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 160 شخصاً وتسبب في فقدان المئات، غالبيتهم من السياح في النيبال وأقليم التبات الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، فضلاً عن جرفه قرى وإلحاقه أضراراً واسعة بمنازل المواطنين والطرق والجسور ومشاريع الطاقة، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثاً عن مفقودين من بينهم أكثر من 600 سائح.

وفي فرنسا أصاب إعصار قرية بوماز جنوب غربي البلاد ما أسفر عن إصابة 41 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل وفق السلطات المحلية، ونقل 15 مصابا إلى المستشفى، فيما شارك أكثر من 120 عنصر طوارئ في عمليات الإنقاذ والتعامل مع الأضرار.

نبقى في أخبار الطقس، إذ تسببت موجة جفاف مرتبطة بظاهرة النينيو في تلف محاصيل زراعية وسط السلفادور، مع تراجع الأمطار إلى مستويات شديدة الانخفاض. وقال مزارعون إن الجفاف أدى إلى خسارة محاصيل الذرة ونقص الأعلاف للماشية، في وقت أعلنت فيه السلفادور حالة الطوارئ بسبب تداعيات الظاهرة المناخية. أقيمت في العاصمة الأوغندية مسابقة عسكرية مميزة جمعت بين التدريبات القتالية التقليدية والعروض الثقافية والفنية، وذلك بمشاركة أكثر من 1400 جندي من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية الأوغندية. ودمجت المسابقة بين دقة الانضباط العسكري وحركات الرقص الإيقاعي المتناغم، وتضمنت العروض ألوانا من التراث الأوغندي ورواية القصص وارتداء الأزياء التقليدية مثل زي الكارامونونغ. دهس رجل بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة في شمال غرب فرنسا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين وفق ما أفادت به الشرطة ورجال الإطفاء. وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن المتهم صدم المجموعة بسيارته قرب محطة القطار في المدينة عقب شجار وقع في المنطقة، ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه لاحقا على مسافة 20 كيلومترا من موقع الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تطبق تعليقا مؤقتا في كل أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين من القنصلية. ويسري هذا الإجراء الاستثنائي في كل السفارات والقنصليات الأمريكية في أنحاء العالم، ولا يشمل هذا الإجراء تأشيرات السياحة أو الدراسة أو الأعمال أو العمل المؤقت في الولايات المتحدة. ولم يحدد موعد استئناف هذه المواعيد، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية تحدث طالبا عدم كشف هويته، وأشار إلى التوقف لمدة أسابيع فقط. نبقى في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما لزيادة كميات اللحوم الأبقار المستوردة بشكل مؤقت بحسب ما أعلنه البيت الأبيض. ورغم أن الخطوة هدفها معالجة مشكلة أسعار لحوم البقر التي ارتفعت بشكل غير معقول بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنها تلقى معارضة من جماعات المزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة. يأتي هذا بعدما أدى الجفاف وحرائق

الغابات في الولايات المتحدة إلى انخفاض إمدادات الماشية إلى أدنى مستوى لها في 75 عاما. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد رائد لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم، ما يوفر للمرضى في الولايات المتحدة علاجا أكثر فعالية لأحد أكثر أنواع السرطان فتكا. ومنح مسؤولو إدارة الغذاء والدواء موافقة عاجلة على أول عقار من نوعه يحمل اسم را سونغ، الذي طورته شركة ريفوليوشن ميديسن بعد دراسة أظهرت أن الدواء ضاعف مدة البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي. ويعمل الدواء على تثبيت البروتين المتحور ويحفز نمو الأورام في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس. وأعلنت الشركة أن تكلفة العلاج لمدة شهر ستبلغ نحو 39,800 دولار. وفقا لدراسة وزعت المرضى عشوائيا لتلقي العلاج التجريبي أو المزيد من العلاج الكيميائي، شملت 500 مريض. بلغ متوسط فترة البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين تلقوا العلاج الجديد 13 شهرا مقارنة بالسبع أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي. ويعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع السرطان فتكا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى صعوبة اكتشافه قبل أن يبدأ بالانتشار إلى أعضاء أخرى. وتقدر جمعية السرطان الأمريكية تشخيص نحو 67 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة هذا العام. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لجميع الحالات نحو 13%. أطلقت شرطة لندن هذا الأسبوع أسطولا موسعا مكونا من 20 دراجة كهربائية قادرة على بلوغ سرعات تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، مجهزة لملاحقة المشتبه بهم خارج الطرقات وحتى صعود السلالم، وذلك بهدف التصدي لما يعرف بجرائم الخطف والنشالين في العاصمة البريطانية. وصف أحد كبار الضباط هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية، لافتا إلى أن الدراجات ساعدت بشكل خاص في مكافحة سرقات الهواتف المحمولة.

0: توفي الممثل البريطاني تيم كوري عن عمر ناهز 80 عاما، واشتهر كوري بتجسيده البارع للشخصيات وأدواره المتنوعة على خشبة المسرح والشاشة على حد سواء، كما لعب أدوارا سينمائية في أفلام شهيرة منها فيلم هوم ألون. Did the butler do it?
1: A diamond mine of incredible bounty.
2: He's the one to be a
3: Long John Silver.
4: At your service.
5: Pursued by pirates.
6: Pirates?
7: We're sailing for buried treasure.
8: We're gonna be rich. We're gonna be dead.
9: Did the butler.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
10: تشهد موناكو اليوم قرعة مرحلة الدور بدور أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي توج بلقبها باريس سان جيرمان في الموسم الماضي. فاز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد ب4 أهداف مقابل هدف ضمن مؤجل الجولة الأولى من الدوري الإسباني. يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني له في الدوري الإسباني عندما يواجه ضيفه أتلتيك بيلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. تتواصل اليوم منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، وفي ملعب ستانفورد بريدج يلتقي تشيلسي مع لوتون تاون في الدور الثاني للمسابقة. انتصر الأهلي السعودي في جدة على ضيف أوكلاند النيوزيلندي بهدف دون رد في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. تعادل فريق الفيصلي والفتح بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، لينال كل فريق

0: أولى نقاطه بالمسابقة، وأيضا تعادل فريق الدرعية والخلود بهدف لكل منهما في الدوري السعودي ليرتفع رصيد الخلود إلى 5 نقاط. يلتقي اليوم منتخب السعودية مع ضيف منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة المقررة نهائيتها في قطر العام المقبل.
1: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وسؤالها التفاعلي لصباح العربية.
2: صباح الخير جيلان، وأكيد نبدأ بسؤالنا التفاعلي. قضية أشعلت الجدل في أمريكا بمحاكمة صانعي محتوى تظاهر بالثراء، في النهاية كل المظاهر كانت أكاذيب. برأيكم لماذا يتابع الناس محتوى استعراض الثراء؟ ما رأيك يا جيلان؟
1: ممكن الهروب من الواقع، بس أثبتت الدراسات أنه الأغنياء الحقيقيين ما بيستعرضوا أموال وثراء على العنان، بالعكس بيحافظوا على الخصوصية.
2: بالضبط، يعني يبدو
1: لازم الواحد يتوخى الحذر من مشاهدة هدول الفيديوهات.
2: لا، وأنه هم يعني أنه صناعة المحتوى بادعاء الثراء يبدو أنها جريمة.
1: صحيح. على كل حال رح نتابع الموضوع معك، وبانتظار المزيد من الموضوعات في صباح العربية. شكرا ريم، وشكرا للمشاهدين، وشكرا لطيب المتابعة، وعود ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها

0: نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها منطقة هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده في حينها. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم، ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر، وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع، وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. قال المصدر إنها مهربة من الحلث الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. أعلن قاض عسكري أمريكي أن محاكمة خالد شيخ المتهم بالتخطيط لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو العام 2028. وأضاف القاضي أن هذا الموعد قد يؤجل مجددا، إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة، من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة. ويعتقد أن شيخ هو العقل المدبر الذي تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العملية، وأنه متورط أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب، وأضاف أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع المسيرات وغيرها من منشآت المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية في كييف ومناطق أخرى. هذا ودوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد بحسب وسائل إعلام محلية. وسمع ما لا يقل عن 6 انفجارات في كييف خلال نحو دقيقة، كما أبلغ عن انفجارات في أوديسا وزاباروجيا. نهاية الموجز، والآن ننطلق معا مع ريم مع صباح العربية.
1: شكرا جيلان.

يسعد صباحكم مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. حلقة متجددة من صباح العربية ونبدأها بالعناوين. في حديث الصباح، قضية أشعلت الجدل في أمريكا بمحاكمة صانعي محتوى تظاهر بالثراء، فلماذا يتابع الناس هذا المحتوى، محتوى الاستعراض، استعراض الثراء. لدينا أيضا بعد اعتزال الفنانة داليا مبارك، لماذا تتكرر أخبار الاعتزال في عالم الفن؟ راصد الزلازل الشهير يحذر من أيام عصيبة في جولة العلوم. أيضا ناسا تطلق تلسكوب جديد لفتح نافذة أوسع على الكون. ولدينا أيضا في صباح العربية، قهوة مع فريدريك موراليس، الرجل الذي يعلمنا كيف نحافظ على مهاراتنا الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي. لقاح موديرنا الشخصي، أمل جديد في

0: جريمة السرطان. وفي أخبار عيادة الصباح أيضا دراسة علمية تكشف الفيتامينات المتعددة قد تبطئ مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، بيل غيتس يقترح ضريبة لإبطاء استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي، وسنغافورة تمنح المواليد الجدد 55,000 دولار. وفي ملفنا الخاص العودة للمدارس، جرس يوقظ ميزانية البيت، والخوارزميات والمظاهر تحدد قرارات الشراء.

0: صباح الخير، نبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم. نشاركها مع ضيوفنا الخبير الاقتصادي راشد جمعة، مدربة المهارات الحياتية البتول روميتي، والصحفي في العربية FM الزميل أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان. سيارات خارقة، يخت بقيمة 50 مليون دولار، ملابس من علامات أزياء فاخرة، لكن يبدو أن كل هذا مجرد استعراض. صحيفة نيويورك بوست نشرت كواليس محاكمة الأخوان أندرو وتريستان تيت الثنائي، اعترفا بأن جزءا كبيرا من هذا البذخ الذي اعتادا على ظهور به كان بغرض جذب المشاهدات. بحسب المحامين السيارات كانت مستأجرة، وحتى اليخت لا يملكانه أصلا، بل حصلا على مقابل للترويج له. يعني دائما نحن نقول لا تصدق كل ما تشاهده على السوشيال ميديا، ويبدو أن هذه صناعة محتوى لجلب المشاهدات لحلق الأموال.
1: أكيد ريم، إحنا في البداية يعني عم نشوف تقريبا هذا المثال كاقتصادي المكشوف. ليش؟ إحنا عندنا في تقريبا مصطلح اقتصادي بنستخدم بالفترة الأخيرة اللي هو الاتنشن إيكونومي أو اقتصاد الانتباه.
0: مزبوط.
1: ففي عندنا حاليا بعض صانعين المحتوى عم بركزوا على هاي الفئة وعلى هاي الدرجة اللي هم رأس المال تبعهم هو بيكون تقريبا الانتباه. مثلا بيستأجر سيارات فارهة، بكون عنده بيستعرض الساعات السيارات، وهون هو كمان عم تقريبا بصنع مبالغ وبيبيع دورات، وبيستغل انه الناس عم بتتابع وبتطمح انه تصير له، او بشوفه مثلا خلص معاه سيارة او لابس ساعة معينة، خلص هو بيعرف سر النجاح، فبصير يكسب مشاهدات اعلى، وكل ما جاب مشاهدات اعلى هو عم بصنع مصاري. فهون احنا حاليا تقريبا من ناحية اقتصادية هو عم بيستخدم هذا النموذج، والنموذج هذا مستخدم وفي ناس كثير عم تستخدمه، انه بتروح مثلا تستأجر سيارات، بتروح
0: يعني
1: تستغل انه كيف احنا كثير عم ننتبه او بلفت انتباهنا مثلا الامور هاي، فبيستغلوها وبصنعوا منها محتوى، بصير هو الراس مال اللي عم بنشر
0: يعني منه. يعتبر صناعه محتوى مضلل او
1: صحيح،
0: كاذب وغير حقيقي لجذب المشاهدات.
2: مشكله عليهم قضايا، يعني الان هم
0: قضايا اخرى ايضا،
2: يعني
0: كمان
2: تخيل مرفوع عليهم قضايا يمكن 59 قضيه على الاخوين، يعني الاول 42 والثاني 17 قضيه. بصراحه يعني هم الان تحت الاضواء لكن بشكل سلبي، كانوا في الفتره الماضيه في عمليه الرفاه، الان في عمليه المحاكمة.
0: بالفعل
2: على كل ما جرى.
0: عبر فيسبوك سألنا المتابعين لماذا يتابع الناس محتوى استعراض الثراء. آيات تقول الفضول لرؤية حياة الترف أو الهروب المؤقت من المشاكل. المحتوى الاستعراضي دائما بيجذب الانتباه لأنه بيعرض الحلم مش الحقيقة. جميل. طاهر شارك أيضا وكتب بأن جميع الناس يحبوا أن يكونوا أثرياء على الأقل للاستمتاع بالنظر إليه. غدير تقول من عاشر القوم صار منهم، لكنهم محتالين يا غدير. أما ماسيس يقول يعتبرونه برنامج ترفيهي سواء كان المحتوى حقيقي أو تصوير استوديو. ممكن. وليد يقول ليشوفوا العالم الذي معها مصاري كيف عايشة. لا طلع ما معهم مصاري. طيب نذهب إلى خبر آخر. داليا مبارك الفنانة السعودية تفاجئ جمهورها بقرار اعتزال الفن. أعلن

0: الخبر عبر حسابها على إنستغرام، قالت إن آخر أعمالها سيكون مع كارما ولما قيس أبطال برنامج The Voice Kids قبل أن تبتعد نهائيا عن الساحة الفنية. السبب كشفته بكلمات صريحة ومؤثرة: الفن أخذ الكثير من روحي وصحتي وإنسانيتي، أنا ما صرت قادرة أكمل، آسفة إني أخذلكم. يعني أنا لا أعلم إذا كان هو حقيقة أو لا، ولكن عن هذا الموضوع زميلتنا سهى الوعل محررة الشؤون الفنية في قناة العربية علقت على خبر اعتزال النجوم، نشوف رأيها.
1: أنا برأيي أنه الاعتزال لما يكون حقيقي وقرار لا رجعة فيه، إذن الفنان ما رح يعلن. الفنان اللي يبغى يعتزل هو ينسحب شيئا فشيئا، أكيد عشان كمان يختبر نفسه، لكن لما يكون في إعلان وفي تفاعل من قبل حتى زملاء وكأنه الموضوع يتم باتفاق، فإذن في خطة مسبقة للموضوع. في حالة داليا، داليا عندها مشاريع فنية في الانتظار، هي عندها برنامج مواهب عضو لجنة تحكيم فيه، لسه أكيد بتنتظر مواسم قادمة منه، عندها أفراح. داليا أصلا من أهم الأسماء المطلوبة في الحفلات الخاصة والأفراح، وعندها مشاريع فنية كثير. أنا برأيي أنه لأنه الإعلان جاء مصحوب بكمان إعلان عن عمل قادم، فهذه هي الفكرة من الـ أصلا البوست كله أو المنشور كله والإعلان كله، أو أنها لحظة غضب من أجل أنه يصير فيه اهتمام بموضوع ما. هي بالنسبة لها كان هذه عندها ردة فعل، ربما الجمهور ما يكون فاهم أو الإعلام ما يكون فاهم، بس يكون الموضوع مختلف أصلا تماما، مش الاعتزال إنما في فكرة أخرى مختلفة.
0: يعني شفنا في الفترة الأخيرة في فنانين ظهروا وأعلنوا أنه أنا بدي أعتزل وكذا، وكانت نوع من الدعابة وكانت نوع من جذب المشاهدات، لكن مع داليا ما هو الحقيقة؟ يعني ما أعرف،
2: ما بينعرف، لأنه هو أصلاً مجال الفن كتير متطلب، بالذات الغناء، الكونسرتس، الحفلات، التورز، أو الانفايرمنت أو البيئة اللي هني أصلاً فيها، يعني فيها نزاعات خفية، أشياء
0: كل بيئة والله،
2: بس عندهم بتكون متطلبة أكتر، أو ليجل ماترز أشياء أكتر، فاستنزاف أكتر، يعني صحيح. متعب أكتر.
3: بس من كلام سهى فهمنا أنه هي مكملة، يعني
0: هي عندها التزامات كثير، ألبوم جديد
3: على الأقل، يعني لفترة بسيطة، يعني أنه الاعتزال ما راح يكون اليوم، يعني على الأقل
0: أو ممكن يعني كذبت في لحظة تعب وغضب وكذا،
2: وممكن صعب أنه الواحد عنده يعني نمبر وفولورز وينزل هيك على هوا أنه معصب، يعني قلة احترام للمشاهد انه الواحد ما يتمسك اعصابه وينزل شيء مثل هيك، الا اذا هو عن جد بده يعمل هذا الشيء.
0: ممكن
2: يعني في فنانين بضلوا كل شوي يقولوا بدي اخذ سوشيال ميديا بريك وبعد يومين بينزلوا.
0: ممكن حصلت صحيح صح. طيب، ريتش توك او المحتوى الخاص بالاثرياء على تيك توك انتشر ايضا بين المستخدمين العرب. التفاصيل مع الزميله الريان. يسعد صباحك الريان.
4: يسعد صباحك بالخير يا ريم، ولا تستعجلي وتشتري يختني الان.
0: لا طيب انصحيني.
4: لا تشتري جزيرة خاصة الآن، هذا اليخت معروض للبيع. هذه أسعار الطائرات الخاصة. أو السؤال العبثي، لو كان معك مليون دولار ماذا ستشتري؟ محتوى منتشر بشكل عالمي، والآن أصبحنا نشاهد نسخا عربية منه. ظاهريا هو يخاطب فئة صغيرة جدا قادرة فعلا على الشراء، لكن جمهوره الحقيقي أوسع بكثير. وبما أن السوشيال ميديا بلا أسوار، وصل هذا المحتوى للمستخدمين العاديين غير المستهدفين بالمرة. وطبعا ظهرت عشرات المقاطع الساخرة لأشخاص يناقشون أسعار اليخوت والقصور. نتابع.
5: لا تشتري هذا القصر ب 25 مليون دولار، وانا بعرف انه مبلغ بسيط، بس بدي اياك تستنى وتشوف هالفيديو للاخر.
6: ليش يا اخي؟ ليش دايم تخربون علي احلامي؟ انا رايح بالطريق بدفع فلوس القصر واخذه، فجاه طلع لي هذا الفيديو. القصر واضح انه مرتب وسعره مناسب ورخيص.
0: طيب أنا عندي تعليق، أحس إنه هذول الناس اللي بيسووا هذا النوع من الفيديوهات برضو هم أذكياء في استغلال اسم الأثرياء والثراء عشان يجذبوا أرض أيضا مشاهدات، ولكن تحت محتوى يعني نصائح وإرشادات.
3: صحيح صحيح ريم، هون إحنا عم نشوف الصراحة خطة ذكية من صناع المحتوى. أي. حتى المنصة هي عارفة لما يكونوا ينشروا مثلا فيديو لا متعلق بسيارة مثلا فراري أو يخت، هي عارفة إنه تقريبا أغلبية المشاهدين ما راح يقدروا يشتروا هاي الأمور.
0: نعم.
3: بس هون إحنا المنصة عم تشتغل من ناحية ذكية، عم بتزيد متابعة، عم بتجيب مشاهدات، وهم عم بربحوا. فهي طبعاً. ما عندها فكرة إنه حالياً إنه بنشر مثلاً فيديو معين إنه راح يكون مثلاً فيه مشترين، لا، هم الفكرة إنه حالياً عم بيزيدوا الاتنشن، عم بيزيدوا انتباه الناس، وكل ما زاد الانتباه كل ما صار فيه ريورد للمنصة وللمتابع.
7: أنا أتوقع اللي

0: يا اخت ما راح يحضر هذا الفيديو اصلا، تبع تيك توك اصلا
1: يعني ياخذ نصيبه،
0: يمكن ما عنده تيك توك
1: طبعا. يعني عموما ننتقل الى موضوع اخر، اقراض الاموال خصوصا للاصدقاء والاقارب قد يتحول احيانا الى موقف محرج. طبعا اذهب اليك يا ريان وشاركينا القصه.
2: صحيح يا ريم، أقرضت صديقك مالا وحل موعد السداد، لكنك تجد نفسك أنت الذي تشعر بالحرج من طلبه. علم النفس يقول إن المشكلة أعمق من مجرد حديث غير مريح عن المال، فبمجرد دخول الدين إلى الصداقة تتحول العلاقة من المجاملة والثقة إلى حسابات والتزامات. الدراسة وجدت أن الخلاف قد يبدأ حتى قبل المطالبة بالسداد، وقد يستمر أحيانا بعد إعادة المال نفسه. عودة إلى ريم والتعليق.
1: يعني في مثل شهير يقول السلف تلف، وأنا من الناس اللي عندها مبدأ لو سلفت خلاص أنسى هذه الفلوس.
3: لا، وفي مثل فرنساوي كمان كتير شهير، لبون كونت مو لبون زامي، يعني الحسابات الجيدة بتعمل أصدقاء جيدين.
1: يا سلام
0: بعيدا عن الديون يعني
1: نعم، بس إنه أحيانا يعني بنسلف أصدقائنا، نسلف الأهل، لكن نخجل من طلب أموالنا. إيش الأسباب النفسية وراء هذا التردد يا جيلان؟
3: الأسباب كثيرة، لأنه هناك عدة أسباب للخجل من طلب الأموال، رح نستعرضها سويا من خلال أول شيء تجنب النزاع مع الشخص يلي أقرضناه الأموال.
1: نعم.
3: وأيضا تجنب النزاع، وأيضا هناك التزام بالرد الجميل. وأيضا كمان السبب الثالث هو حساسية الرفض الطرف الآخر برد الأموال.
1: نعم.
3: وأخيرا خشية الخسارة والنفور منها، ما يسبب يعني بتلف الصداقة أصلا. يعني
1: اللي يزعل في الموضوع إنه لما تيجي تطلب أموالك اللي هو مستلفها منك يقولك ويزعق وحارجع لك، هي طب أنا أديتك هي بكل حب، ليش لما جيت أطلب بتزعل مني؟
4: مزبوط. وهي إحنا بنسميها كمان relationship cost. إذا خلاص مدام دخلت بمرحلة إنك تدينت واحد، تتوقع إنك أنت راح تحط تقريبا كوست على إنك ترجع هاي من ناحية نفسية، مش من ناحية كمان مادية. فبداية إذا بتداين حدا بتكون متوقع إنه احتمال كبير ما يرجع أو تخسر
0: العلاقة. إذا رجع كويس ما رجع كويس.
5: بداية لازم يحط بباله إنه هذا المبلغ ما يكون محتاجه الشخص اللي بده يدين، لحتى رجع رجع ما رجع ما يعني يتضايق. بس بشكل عام الصديق اللي بيحترمني وبيحبني ما هيحط موقف يحرجني او يطول كثير لحتى يرد لي المبلغ. وانا اصلا ممكن ما اني اقول له اوه انا حدينك هيدا المبلغ، بس انه ما هيحطني بهالموقف الشخص اللي بيحترمني وبيقدرني.
1: المفروض
5: يعني
1: يقدر اني انا ساعدته في هذا الوقت. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.
6: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: مع الزميلة هند إبراهيم مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية من واشنطن. أهلا وسهلا بك يا هند، ونبدأ بتحذير جديد من راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي يقول إن أياما حاسمة تنتظرنا بسبب ما يصفه باصطفافات فلكية قد ترفع احتمالات النشاط الزلزالي. تحذيرات تثير الجدل، فهل يتحقق كلامه هذه المرة أما أننا سنرى العلماء يعني طبعا هناك عدم إمكانية برصد الزلازل وهذه ما زالت حقيقة مطلقة يا هند؟
1: صحيح ريم، السماء بالفعل يعني مثيرة فلكيا هذه الأيام، وستكون الأرض في ترتيب هندسي خاص بين الزهرة وزحل، وهذا ما يستند إليه هوغربيتس، لكن الخبراء يعتبرونه تنجيم لأنه كي يعني تصح النبوءة لابد أن تستوفي المعايير اللي وضعتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، واللي يعني تطالب بتحديد موقع ووقت وقوة الزلزال قبل وقوعه، وأي شيء آخر هو صدفة يعني، لأنه الأرض تشهد هزات باستمرار. بس ريم، جاذبية الشمس والقمر تسبب ما يعرف بالمد الأرضي بالضبط. يعني القشرة الصلبة نفسها تتمدد وتنكمش،
0: نعم.
1: وبعض الدراسات وجدت أنه هذا قد يغير توقيت بعض أنواع الزلازل، أما تأثير جاذبية الكواكب الأخرى فضئيلة جدا بالمقارنة حتى لو اصطفت جميع الكواكب.
0: من الأرض إلى الفضاء، أيام قليلة تفصلنا عن فتح واحدة من أكبر النوافذ على الكون. ناسا تستعد بحسب الجدول الحالي لإطلاق تلسكوب نانسي غريس رومان في 30 أغسطس. هذا التلسكوب يتمتع بمجال رؤية يقارب 100 مرة مجال هابل، فما مهمة هذا التلسكوب يا هند؟
1: ريم، يعني خلال مهمته الأساسية واللي ستستمر 5 سنوات سيحاول تلسكوب رومان الإجابة عن سؤالين. الأول، كيف تتوزع المادة المظلمة؟ والثاني هو ماذا يقف وراء تسارع تمدد الكون، واللي طبعا حاليا يعني ننسبه إلى الطاقة المظلمة. للقيام بذلك سيرصد رومان أكثر من 1 مليار مجرة، وسيركز تحديدا على المجرات التي يعني كما كنا نراها عندما كان الكون يتراوح بين 2 إلى 6 مليارات سنة، ويمسح هذا التلسكوب مساحات شاسعة من السماء على عكس جيمس ويب الذي صمم لدراسة مناطق محددة بعمق. وريم طبعا سيبحث أيضا رومان عن كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، تشير توقعات ناسا إلى أنه من المتوقع أن يكتشف أكثر من 100,000 كوكب خارجي. إلى الآن نعرف فقط حول 6,000 كوكب.
0: نعم، نختم من عالم الطب بابتكار يوصف بأنه الأول من نوعه في العالم. علماء طوروا صمامات قلب اصطناعية جديدة في محاولة لتجاوز بعض مشكلات الصمامات المستخدمة حاليا وفتح خيارات أفضل أمام مرضى القلب. إيش رأيك يا هند؟
1: صحيح يا ريم، يعني إنتاج أنسجة من الخلايا الجذعية مسألة ليست جديدة، لكن الجديد هو أنهم لأول مرة تمكنوا من إنتاج صمام للقلب بخاصياته، يعني هذا النسيج يحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا والمكونات المنظمة بطريقة تمنح المرونة والقوة لكي يعني ينفتح ويغلق مع كل نبضة. هذا يمكن العلماء من فهم كيف يتغير الصمام عند الإصابة بأمراض القلب، وبالفعل طبعا عرضوا النسيج على عوامل التهابية وظهرت عليه تغيرات مشابهة لما يحدث في الصمامات المريضة الطبيعية. الهدف على المدى البعيد يعني هو تطوير صمامات حيوية قابلة للزرع، تستطيع يعني التعويض عن الصمامات الصناعية الآن. الأمر مهم خاصة للأطفال لأن الصمامات البديلة المستخدمة حاليا لا تنمو معهم، والفكرة هي أن يصنعون صمام من الممكن أن ينمو معهم ويعني يحول دون خضوعهم لعمليات مستمرة طوال حياتهم.
0: ممتاز، شكرا لك مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم. كلنا نتفق أن السفر متعة، لكن لماذا الحقيبة تكون دوما أثقل مما نتوقع؟ رعب الوقوف أمام ميزان المطار حالة تصيب جميع المسافرين، لكن كيف يتعاملون معها؟ نتابع مع الزميلة سارة سالم.

0: جاهزين ناخذكم رحلة مع المسافرين، معهم رفيق في السفرة شنطة السفر اللي دائما نتورط هل حنرجع بعفش زايد أو هل حنعبي أغراضنا في شنط العائلة والأصدقاء. هذا الشيء كله حنسأل المسافرين عليه عشان ناخذكم في رحلة مع أهم رفيق. طمنيني ايش اللي صار؟ ايش طلع؟
1: مشيت 23 و9.
0: يعني كنت عارفه انه هي شنطه مليانه؟
1: ايوه لا بعرف، انا ما اشتريت شيء من هنا فماني عارفه ليش زاد الوزن، ما عرفت ايش حطيت.
2: الوزن الزياده هذا بالرجعه لازم منه، ومعي شنطه جوا الشنطه، يعني في شنطه احتياطيه عشان لما ارجع في عندي وزن زياده لازم.
3: ووزعنا العفش ما شاء الله تبارك الله، وجينا بالقطار من اسهل ما يمكن، سهالات سبحان الله. حتى العفش كمان ما احتاج اللي في على الكاونتر، احط اللي في على الشنطه وعلى طول التيب عليها، وخدمات سهاله ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني انت دحين بتعلم الناس اساليب بسيطه في انه كيف يتخلص من العفش الزايد؟
3: نعم نعم والله، في كذا طريقه سبحان الله، يعني في طرق تصريف العفش وتوزيع العفش وشحن العفش، في وفي مستودعات تعتمد في المطار هنا كمان ممكن واحد يخزن عندهم.
0: أهم رفيق في السفرة الشنط اللي دحين وصلت الكاونتر، وتوتر الناس زايد ليش؟ عشان كل أحد يبي يعرف هل شنطته زايدة أو هل حيضطر إنه خلاص يتخلص من بعض العفش. هذا السيناريو المعتاد اللي يصير في كل المطارات العالم.
4: الحمد لله، لا توفقت اليوم بترتيب الشنطة، مع أن الوقت متأخر على الرحلة بس إن شاء الله إني ألحق، إن شاء الله نشوفها سوا.
0: يلا خلينا نشوف إذا فعلا الكاونتر حيكون يأكد هذه المعلومة. كيف الخطة ضبطت؟
4: إيه الحمد لله، طلع نفس الوزن الحمد لله.
0: هل تمشي على خطة السفر والميزانية اللي أنت حاططها، ولا عادة تطلع عن البجت وترجع يعني الميزانية مو مرة؟
5: الله يستر الواحد يقول بس، ولكن إن شاء الله أنها تكفي الميزانية.
6: على حسب السفرة وعلى حسب يعني ما فيها تخطيط، أحيانا الواحد ما خطط بيكون فيه مصاريف وبيكون فيه أمور تطلع بدون الترتيب ذا.
0: في النهاية الشنط اللي مليانة عفش والميزانية اللي طارت والمفاجآت اللي تصير قبل الإقلاع بدقائق، كلها أشياء حلوة نضحك عليها إذا رجعنا.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده في حينها. وأضافت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامته ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة القطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع، وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. قال المصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. أعلن قاد عسكري أمريكي أن

حكمت خالد شيخ المتهم بالتخطيط لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو من عام 2028. وأضاف القاضي أن هذا الموعد قد يؤجل مجددا إذ لا

0: مسلحة روسية بدأت بشن هجمات ممنهجة ومتواصلة على مصانع المسيرات وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى. نهاية الموجز وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرايا. إليك ولاء.
1: شكرا جزيلا. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. البداية من مقطع انتشر عالميا لطفل يقف وحيدا أمام القاضي أثار تفاعلا واسعا. المقطع مأخوذ من فيلم قصير يحاكي معاناة الأطفال المهاجرين دون ذويهم.

0: Are you a little nervous this morning?
1: مشاهد مرعبة من تاراغونا الإسبانية في كاتالونيا بعد عاصفة شديدة وأمطار غزيرة أدت لاضطرابات وأضرار شديدة.

حدث غريب ومرعب ومضحك ربما وقع في الصين أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعدما علقت السيارة على الشجرة بطريقة غريبة.

إلى مقطع آخر مع لحظة عائلية جميلة لأب عراقي يجتمع ببناته التسع في مشهد يختصر معنى الأبوة والمحبة والدفء العائلي.

0: ونختم بآخر خبر من الجزائر، مقطع متداول لأسماك السردين التي خرجت من البحر إلى الشاطئ شرقي العاصمة الجزائرية في ظاهرة حيرت المتابعين.
1: الله يبارك خير ربي، سبحان الله ما شاء الله، واي واي واي واي، اللهم بارك.
2: ما تخافش ما تخافش،
0: كان هذا كل ما لدي لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية.
3: شكرا ولا.
4: فلنكن صريحين، لقد بدأ زمن الخوف، خصوصا مع بداية عصر ينجز فيه الذكاء الاصطناعي الكثير من المهام. وهنا يبقى السؤال الأهم، ما الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدله؟ للإجابة عن هذا السؤال نستضيف اليوم الخبير الفرنسي فريدريك موراليس، المتخصص في السلوك البشري والذي يكرس عمله لتعزيز المهارات الإنسانية داخل المؤسسات. نرحب بك دكتور فريدريك، ويسعد صباحك، شكرا لوجودك معنا اليوم. يعني بالفعل اليوم الذكاء الاصطناعي واقع لا مفر منه، دخل في الأعمال في الشركات، بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير جدا. لكن قبل أن أدخل وأناقش معك هذا الموضوع وتأثيره على الوظائف وعلى علاقاتنا الإنسانية، عندما نتحدث عن القوة الناعمة أو المهارات الإنسانية، هنا نتحدث عن ماذا خصوصا في بيئة العمل؟
5: Thank you so much and good morning.
6: شكرا جزيلا وأسعدت صباحا. نحن هنا نتحدث عن المهارات الإنسانية، وأنت محقة، الذكاء الاصطناعي يأخذ حيزا متزايدا في بيئة العمل مع سرعة متزايدة، ولكن المهارات الإنسانية تظل أساسية وجوهرية. قدرتنا على التفاعل والتأثير داخل المنظمات هي مسألة مهمة، وكلما دخل الذكاء الاصطناعي

0: المؤسسات. نعم. كنا ما احتفنا إلا مهارات الإنسانية.
1: صحيح، ولكن هناك مقال مهم ولافت لمؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، والذي كان من أكثر المتفائلين بالذكاء الاصطناعي، يقول فيه: في زمن الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف يجب أن تبقى محجوزة للبشر. اقترح فرض ضرائب على الشركات التي تستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي، ويبدو أنه لديه بعض المخاوف من مستقبل الوظائف مع الذكاء الاصطناعي. هل يجب أن نقلق من هذا المستقبل؟
0: طبعا هنا سمعت هذا القلق بالتأكيد، والذكاء الاصطناعي في الواقع هو يساعدنا في بعض المهام، ولكن دعينا ننظر إلى تجارة التجزئة. عندما تزورين المتجر تحتاجين للتعاطف والتواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين يبيعون المنتجات، عندما تذهبين إلى فندق تحتاجين لأن يستقبلك شخص حتى يتعامل معك حسب شعورك ويتأقلم معك. هذا مفتاح هذه العلاقات كما هو الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
1: يعني اللي أفهمه أنه قد يغير الذكاء الاصطناعي طريقة العمل، ولكن لا يلغي الحاجة إلى الإنسان واللمسة البشرية والمهارات الإنسانية. طيب، يعني برأيك كيف ممكن أن نحقق بيئة عمل مثالية يكون فيها أو ينجح فيها الذكاء الاصطناعي والإنسان معا؟
0: لو نظرت إلى المنظمات التي تعاملت معها، سواء كان ذلك في الحقل المالي أو لوجيستي أو تجارة التجزئة أو الفندقة أو الترفيه، كل هذه المنظمات تستخدم بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي، ولكنها أيضا تستثمر في العناصر البشرية. لو نظرت إلى المهارات الإنسانية في المؤسسة، نحن نتحدث عن التفكير الانتقادي، والذكاء الاصطناعي يمنحك الكثير من البيانات، ولكن هناك حاجة لإصدار أحكام صائب بشأن هذه المعطيات. ماذا عن التعاون؟ نحن نعمل في بيئة عمل متزايدة من حيث التعقيد، من حيث الوظائف، وكذلك التواصل، نحتاج لتعاون فيما بين. ماذا عن المرونة؟ العالم يتغير بسرعة، نحتاج للبشر للتحلي بالمرونة. أنت تعملين اليوم ونعمل، عملنا اختلف اليوم عما كان عليه في الماضي وسيختفي بعد 10 سنين. نحتاج لهذه المرونة، وهذه مهارة إنسانية، وكل يوم نحن نحتاج لتأثير حيثما كنا في نعمل، نحتاج لتأثير على نظرائنا وعلى رؤسائنا وكذلك الموردين وكذلك العملاء.
1: أتفق معك، وهذا كان سؤالي لك: ما هي المهارات الإنسانية الأساسية التي يجب أن نحتفظ بها مهما تطورنا في الذكاء الاصطناعي؟ وذكرت التفكير الناقد والتعاون والمرونة أيضا والإلهام. لكن دعنا نتابع بعض هذه المقولات المهمة. كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، الذي يقول: كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة، أصبحت الصفات الإنسانية مثل الإبداع والتعاطف والحكم السليم أكثر أهمية. أيضا لدي تصريح قديم من عام 2017 من ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت وأحد أبرز قادة قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، يقول: أعتقد أننا نعيش في عالم يفيض بالذكاء الاصطناعي، لكن ما سيكون نادرا هو الذكاء الحقيقي والصفات الإنسانية مثل التعاطف. ما رأيك؟
0: شكرا جزيلا لك على الإشارة إلى التعاطف، هذه كلمة أساسية. الآن يمكن أن نعرف هذه التعبير الوجهة الستة. عندما يكون لديك هذه المعلومة وتعرفين أن الشخص حزين، ماذا تفعلين؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل شيئا عندما يكون الشخص حزين؟ هنا تأتي المهارات الإنسانية. نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن يساعدنا ويوفر لنا المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشاعر، ولكن ماذا يعمل إزاء ذلك عندما يكون هناك شكوك؟ كيف يمكن التطمين؟ وهذا طبعا ينطبق على كافة القطاع، لأننا نحتاج خلال العقود والقرون الماضية للتأثير على من يعمل معنا ودفع المشاريع قدما.
1: أتفق معك. سؤالي الأخير: أيهما سيكون أكثر قيمة مستقبلا؟ موظف يمتلك مهارات تقنية عالية، أم موظف يمتلك مهارات إنسانية استثنائية؟ من سينتصر؟
0: I would say we mentioned empathy. سأشير إلى كلمة التعاطف.

0: العاطفة التي سوف تنتصر. وأؤمن حقا أن الجانب الأساسي هو عدم الانتظار حتى يصل إنسان 30 أو 40 ويحصل بعد تدريب في القيادة. كيف يمكن نكتسب هذه مهارات في المدرسة وفي الجامعة ونطور برامج لتدريس هذه المهارات الإنسانية؟
1: أتفق معك. المهارات الإنسانية أولا. أشكرك جزيلا دكتور فريدريك موراليس. ونختم بمجموعة من المهارات الإنسانية التي تظل مطلوبة مهما تطور الذكاء الاصطناعي، نتعرف عليها في فيديو من السوشيال للخبير رائد الأعمال محمد جاوش.
2: خايف من الذكاء الاصطناعي يشتغل على تطوير المهارات الانسانيه؟ يعني ايه يا جويش؟ يعني في مجموعه من المهارات هتفضل مطلوبه مهما تطور الذكاء الاصطناعي، زي مهاره التواصل، ازاي تعرف تتعامل مع اي نوع من الناس وتخليهم يحبوك ويثقوا فيك، مهاره العرض، ازاي تعرض منتج او خدمه بشكل احتراف، مهاره الالقاء، ازاي تتكلم قدام جمهور من غير خوف او قلق وازاي يعجبهم كلامك ويركزوا معاك، مهاره الاقناع والبيع، ازاي تقنع وتبيع اي حاجه لاي حد من غير ما تحسسه انك بياع، واخيرا مهارة القيادة، ازاي تعرف تبقى قائد لمجموعة من الناس وتحمسهم جدا على فعل شيء معين ويبقوا مبسوطين وهم بيعملوه كمان. وكل المهارات دي ملهاش علاقة بمجال معين، اي مجال ينفع يتعلمها وهتفيده في شغله، والاهم انها هتحميه من استبداله بالذكاء الاصطناعي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: مع عيادة الصباح وأخبار العالم من زاوية صحية، أكيد مع الوجوه الوفية استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عايد القحطاني، واستشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، واستشارية جراحة الجدية والتجميل الدكتورة خزام الفلاح. أهلا بكم، وأبدأ بحديث العالم الصحي دون منازع. لقاح مودرينا الشخصي ضد السرطان يحمل وعودا هائلة بإطلاق جيل جديد من العلاجات المعتمدة على تقنية mRNA، وأظهرت نتائج أولية أن اللقاح ساعد في خفض خطر عودة سرطان الجلد الميلانيني وانتشاره بعد استئصال الورم. بالمناسبة، أسعار أسهم الشركة حلقت كثيرا بعد أخبار نجاح الاختبارات. طيب، يبدو أن هذه التقنية هي نفسها التي اعتمدوها في لقاح كورونا، لكن صحيح. ما الجديد فيها وبماذا تعد؟
1: صحيح، هيدي التقنية اكشلي مش بس للقاحات كورونا، كمان استخدمت كتير بعلاجات، ومنها كمان علاجات للكوليسترول. فما بدنا نجيب سيرة كورونا لأنه الناس بتصير بتتخوف منها. بس
0: هم جابوا سيرة شيء تاني مهم اللي هو علاج سرطان، وهذه صحيح. الجملة بحد ذاتها قوية.
1: صحيح، وللتأكيد هو علاج للسرطان وليس لتجنب السرطان، يعني هيدا منه لقاح ينعطى للأشخاص السليمين لتجنب الإصابة بالسرطان، هو علاج. يعني من بعد استئصال الورم من ندرس التفرق

0: الجينية يلي فيه، منشوف هيدي البروتينات ويخصص لهيك، هو مخصص لكل شخص ولكل ورم. صحيح. يخصص له لقاح mRNA يتم حقنه، وهيدا بيدرب الجهاز المناعي لمحاربة هذا الورم. فهيدي التقنية جدا رائعة، ولكن بدنا نقول انه هيدي دراسات بعدها بالأوائل، واكيد رح تكون بعتقد مكلفة جدا.
1: ممكن المشكلة فيها انه انت الان لكل مريض عملها لكل مريض مخصص، انت تاخذ الأنسجة هذه من المريض وفي نفس الوقت تعمل شغل عليها في المختبر، ثم توجد مادة لهذا المريض مكلفة، عملها الأشخاص اللي يشتغلون عليها كل مريض، فوجودها على أرض الواقع قد يكون صعب، لكنها ثورة تعتبر في العلاج.
2: صحيح. نذهب إلى دراسة طبية جديدة وجدت أن تناول الفيتامينات المتعددة يوميا قد يبطئ مظاهر الشيخوخة أو يعزز ما يصفه الباحثون بشيخوخة أكثر صحة. ذكر تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن ذلك يعني أن الشخص يتقدم في العمر بوتيرة أبطأ من الناحية الصحية والوظيفية بغض النظر عن عمره الزمني الفعلي. يعني في بعض الدراسات أخرى تقول أنه الفيتامينات هذه تجارة، وأصلا الإنسان يجب أن يعتمد على أسلوب حياة صحي قد يفيده أكثر.
3: أكيد. أنا بس بشرح موضوع الدراسة اللي حصلت. هي حصلت على تقريبا 900 شخص يتمتع بصحة كويسة بمتوسط عمر 70، قسموهم إلى مجموعتين، مجموعة أخذت الملتي فيتامينز ومجموعة أخذت علاج وهمي. اعتمدوا في قياس عوامل أو معدل الشيخوخة على تحاليل دم وعلى مؤشر واحد فقط اللي هو اللي يسموها الإبيجينيتيك كلوك، فهم ما قاسوا باقي المؤشرات، وهذا يخلي الدراسة يمكن أضعف.
2: أيوة.
3: يعني بالإضافة إلى أنه الدراسة أكدت أنه أخذ الفيتامينات لا يغني عن أهمية نمط الحياة السليم
2: بالفعل،
3: فكل هذه أكيد. صحيح. فنحتاج إلى دراسات أكثر، نحتاج إلى قياس مؤشرات أخرى للشيخوخة، اللي منها اللي هي التغيرات اللي تحصل على الدي إن إيه، تغيرات تحصل على البروتينات، على وظائف الخلايا وعلى معدل الالتهابات في الجسم. فأنا أشوف أنه الدراسة محدودة
2: إلى حد كبير. طيب نذهب إلى لعبة سريعة معكم عن حقيقة أو خرافة بما يخص الفيتامينات. أول معلومة هي، هل هي حقيقة أم خرافة؟ كلما تناولنا فيتامينات أكثر كانت صحتنا أفضل، حقيقة أم خرافة؟
1: خرافة.
2: تتفقوا جميعا على
1: الخرافة،
2: وقد يكون لها أيضا يعني مخاطر.
1: 100% تعوض نواقص، لكنك تقول لا نأخذ أي فيتامينات وأنا محتاجها، ما أحتاج.
2: نعم. يمكن أن تتسبب الجرعات الزايدة في بعض الفيتامينات بالتسمم، حقيقة أم خرافة؟
1: حقيقة.
0: وحتى في دراسة كمان صارت ببريطانيا عن الأطفال يلي بيعطون مالتي فيتامينز بشكل يومي للأطفال من دون سبب، لقوا أنهم في عندهم تسمم.
2: طيب، فيتامين سي يمنع الإصابة بالزكام، حقيقة أم خرافة؟
1: خرافة.
2: أكبر خرافة. وإحنا أول ما نمرض فيتامين سي. طيب، الشعور بالتعب يعني غالبا أننا نحتاج إلى فيتامينات، حقيقة أم خرافة؟
4: خرافة. خرافة.
2: معقول؟
4: لازم نعمل
1: ليس دائما يعني.
3: أكيد. يعني دائما أنا أقول الواحد يعوض الفيتامينات بناء على التحاليل، إذا في نقص يأخذ الفيتامينات، أما أخذها بشكل عشوائي ممكن يدخلنا بالمشاكل اللي ذكرتها.
0: نعم. طبعا. والتعب له كمان أسباب كثيرة ممكن تكون. أكيد. مش بس نقص فيتامينات.
2: طيب، الفيتامينات الموجودة في الطعام أفضل عموما من الاعتماد على المكملات.
1: صحيح.
2: طبعا. حقيقة.
3: لكن مع أسلوب حياتنا الآن يعني أيوة. نادر ما تشوفي أحد ملتزم ب
2: بس كده الكميات المطلوبة من الحدود. حتى الأكل، القيمة الغذائية اللي فيه الأكل
1: قليلة.
2: ما هو إيه، ما هو حقيقي يعني مو زي زمان
4: وكله سكر.
2: بالضبط. طيب، نذهب إلى خبر آخر. طور باحثون من جامعة كاليفورنيا مركبا تجريبيا جديدا لإنقاص الوزن. هذا المركب يعتمد على زيادة حرق الدهون ورفع استهلاك الطاقة في الجسم بدلا من كبح الشهية فقط. أظهرت الدراسة أن المركب الذي تم تعريفه باسم TOFA رفع معدل استهلاك الطاقة بنحو 18%، ساهم أيضا في خفض الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية. دكتور، يعني فيه جديد في السوق حيكون.
1: كل الأدوية، ليش الخبر هذا مهم؟ أولا فيه نشر في مجلة علمية مرموقة جدا. اثنين، أنه كل الأدوية الموجودة اللي عندنا الآن تشتغل على تقليل الشهية وحركة الجهاز الهضمي، وبالتالي ما لها علاقة، وتقلل الكتلة العضلية طبعا للأسف هذا أعراضها، فما لها علاقة بالحرق وزيادة الميتابوليزم أو

0: أيض عند الناس.
1: طيب.
0: كونك تجيب لي علاج آخر في منظور آخر يشتغل لي على الحرق ويشتغل لي على الطاقة ويشتغل لي إنه على ميتابوليزم تسريع الميتابوليزم
1: ويحافظ على الكتلة العضلية
0: ويحافظ على الكتلة العضلية، هذا يعتبر ثورة. إنما يجب أن نبين للناس إنه هذه مرحلة أولى، إحنا ما زلنا على الفيران، يبغى لها تطبيق وما إلى ذلك، وإن شاء الله يصل للبشر. للأسف إنه دائما الأشياء الدراسات الأولية هذه تأخذ وقت طويل، لكن كفكرة وكثورة علمية إنك توجد لشيء يعمل هذا التغيير في جسم الإنسان غير النظرية الموجودة، إحنا نتكلم أكثر من 120 أو 130 منتج الآن شغالين عليهم، معظمها على فكرة الشهية وحركة الأمعاء، فهذه مختلف جدا.
1: مختلفة، وهذا حيكون يعني الجديد في عالم إنقاص الوزن. مع تراجع إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة مع التقدم في العمر، تتجه الأنظار إلى البيبتايد الثلاثية كأحد المكونات الواعدة في مستحضرات العناية الحديثة. تشير أبحاث متزايدة إلى أن هذه الجزيئات الصغيرة قد تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة البشرة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. لن نعود للحديث عن البيبتايد الآن.
2: أكيد. عموما البيبتايد هنا ما ذكروا هل هو عن طريق الفم أو عن طريق الكريمات أو مستحضرات التجميل، لكن بشكل عام يعني أنا أعتبر أنه البيبتايد هي إضافة إلى عالم العناية بالبشرة، وليس كما يروج لها أنه هي مكافحة للشيخوخة لعدة أسباب. أولا الدراسات ما زالت صغيرة، وحجم الدراسة كمان صغير وقصير. أغلب الدراسات هي ممولة من الشركات اللي أصلا مصنعة لهذا المنتج، بالإضافة إلى أنه في سؤال كبير يعني خاصة في مستحضرات التجميل، كيف أو مدى ثبات هذه المادة البيبتايدز عندما تصل إلى البشرة، وكيف أنها تدخل وتصل إلى الخلية اللي مطلوب منها أنها تصنع الكولاجين أو الإلاستين. فكل هذه أسئلة يعني ما زالت مطروحة، لذلك أنا أقول أنه هي إضافة وليس بديل عن الأشياء اللي حنا نعرفها زي الريتينويدز والترطيب والأزليك أسد وواقي الشمس. فكل هذه يعني لازم تؤخذ بعين الاعتبار ونشوف كيف الدراسات عليها في المستقبل.
1: نعم. الممثلة داكوتا جونسون كشفت أن النوم يأتي في صدارة أولوياتها للعناية الذاتية، مؤكدة أنها لا تستطيع العمل بكفاءة إذا لم تحصل على ما لا يقل عن 10 ساعات من النوم يوميا. أوضحت في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أنها قد تنام حتى 14 ساعة في الأيام التي لا تكون مرتبطة فيها بالعمل. ترى أن الراحة ليست رفاهية بل جزء أساسي من الحفاظ على التوازن والصحة الجسدية والذهنية. يا بختها
3: عن جد
1: يستطيع ينام
3: بس أكيد مش مجوزة وما عندها أولاد.
1: بدي أقول لها هموم
3: ما عندها هموم.
0: بس يجب نكون حذرين هنا، أي إنسان بالغ بينام أكثر من 9 ساعات عنده مشكلة.
1: لا
0: لا لا عنده مشكلة.
1: إحنا السيدات
0: خليني أقول لك، لا معليش، قد يكون اكتئاب، قد يكون كفاءة النوم عندك غير جيدة، لأنه للأسف لما يصيبون بالقلق وما إلى ذلك وأمور أخرى تجد أنه ما كفاءة النوم، فالنوم فعلا مش نوم حقيقي، هو نوم جزئي، وبالتالي كفاءة النوم يحتاج إلى يقضي ساعات أكثر علشان يحصل على مردود النوم الحقيقي.
3: ممكن خمول،
2: احنا لازم نعرف ممكن أمراض. ساعات متواصلة ولا متقطعة؟
1: يعني يبدو أنها متواصلة ما شاء الله،
2: متواصلة خلية يعني
0: خلية تنام
1: خلية تنام بالضبط، عشان كده هي جميلة. عموما شكرا لكم، وقبل أن نستكمل الجزء الثاني من عيادتنا نتابع مع دكتور علي شقير اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد تفاصيل أكثر عن مركب TOFA، وهو من فصيلة الأدوية التي تعالج أمراض السكر. نتابع.
4: في دراسة أمريكية نشرت مؤخراً، باحثين درسوا مركب معروف أنه من السبعينات اختصاره توفا، وهذا المركب بيشتغل على مستقبلات البيبار ألفا ودلتا بالجسم، فبالتالي هو من فصيلة أدوية تعالج أمراض السكر. بس الباحثين درسوا هذا المركب تحديداً بما يخص موضوع تنزيل الوزن أمراض السمنة، ولقوا أنه هذا المركب قدر على نسبة حرق الدهون بالخلايا، استخدام الدهون كمصدر للطاقة بنسبة 20%، وبالتالي ساعد على موضوع تنزيل الوزن، وكمان كان له أثار إيجابية تانية بموضوع السيطرة على أمراض السكر وأمراض الكبد الدهني وكل شيء مرتبط بموضوع السمنة. مقارنة بينه وبين العلاجات اللي عم نستخدمها حاليا هي الجي ال بي أجونست، علاجات المستخدمة لتنزيل الوزن، الجي ال بي أجونست اللي هي كمان مركبات أدوية علاج أمراض السكر، الجي ال بي أجونست بيشتغل على موضوع الشهية وتخفيف كمية الأكل، التوفا ما بيشتغل على موضوع الشهية بس بالعكس بيساعد على موضوع الحرق، بالتالي بعض المضاعفات اللي عم نشوفها مع الجي ال بي أجونست

0: ممكن ما نشوفها مع هذا المركب، تحديدا موضوع خسارة الكتلة الدهنية. بعتقد لما يصير هذا الدواء موجود متاح للاستخدام الطبي بشكل آمن، الأطباء والمرضى حيصيروا ياخذوا كومبينيشنز بين جي ال بي أجونست وهذا المركبات التوفى ليساعدوا موضوع خسارة الوزن وعلاج أمراض السمنة.
1: نستكمل عيادة الصباح مع دكتورة خزامة وترندات وأخبار عالم الصحة والجمال، ونبدأ بهذه الفتاة التي وثقت ما قالت إنها مضاعفات خطيرة بعد حقنة فيلر خاطئة في الأنف. طبعا أشارت إلى أن الأنسجة بدأت بالتآكل وسط تحذيرات طبية من خطر الجرجرينا واحتمال فقدان جزء من الأنف أو تأثير النظر أيضا. خلينا نشوف.
2: أنا كنت بدي أعمل وأحكي الأعراض اللي طلعت لي عشان إذا أي واحدة صار معاها إشي خلال غز إبرة الفيلر. أنا اللي كنت بدي أعمل اللي هو كانت رفعة عند الدكتورة، أنا بقولها عن هاي الرفعة، واقترحت علي أنه تعمل لي بالفيلر رفعة صغيرة بالأنف، إجراء بسيط زي هيك. كيف بلشت عندي الأعراض؟ رح صار في عندي بلش عندي تاني يوم تورم. هلا رح أحط الفيديو. التورم وكان في زراء عندي بهاي المنطقة. كنت أبعت للدكتور أحكي له إنه أنا كتير عم بتوجع وكتير أنفي منفخ. كانت تحكي لي عادي ما في مشكلة، روحي خدي بس جل إشي بشير التورم. كنت ما أقدر أتحمل من الوجع أخذ إبر مسكن، كنت أخذ باليوم مرتين إبر. مسكنات العادية ما كانت تجيب معي نتيجة. ثالث يوم صار طلع عندي زي هلا، كمان رح احط الصوره، زي طبقه هون، هذا كله طلع عندي على انفي هاي الطبقه، وكان يزيد اللون يغمق من هاي المنطقه. هلا انا ما كنت بعرف شو انه هو شو صاير، اللي هو طلع اللي هو تسكير بالاوعيه.
1: دكتورة، هذه ليست أول حالة توثق ما حصل لها من فيلر الأنف، ودائما الأطباء يحذرون من خطورة هذا الموضوع.
3: فيلر الأنف من أخطر المناطق لاتصال الأوعية الدموية اللي موجودة في الأنف، في الأوعية الدموية اللي في العين، وبالتالي إحنا ما نتكلم عن مشكلة فقط في الأنف، إحنا ممكن نفقد البصر من فيلر الأنف، فهذه مشكلة كبيرة جدا. لذلك يعني أنصح لأي أحد يبغى يسوي أي تغيير في الأنف يلجأ إلى الجراحة، أأمن بكثير.
1: طبعاً.
3: النقطة الثانية اللي أبغى أقولها إنه هناك تفاوت تشريحي بين الأشخاص. صح. خاصة في الأوعية الدموية اللي موجودة في الأنف، حتى مع أمهر الدكاترة أنت ما تقدري تضمني كل مرة إنه يعني تعمليه بالطريقة الصحيحة. من المشاكل اللي حصلت يعني مع اللي شاركتنا التجربة إنه إهمال الأعراض اللي كانت واضحة جدا إنها أعراض انسداد وعاء دموي، وبالتالي سرعة التعرف على الأعراض وسرعة التصرف مهمة جدا في هذه الحالة.
1: نعم.
3: وبسيطة جدا، هي فقط حقن مادة مذوبة للفيلر قد يعني
1: تساعد أو
3: تجنبنا فقد الأنسجة. نعم. بالطريقة هذه.
1: تحولت صيحة تجميلية رائجة في الصين تعتمد على حقن الوجه بما يعرف بعوامل النمو إلى مصدر قلق صحي، بعدما تسبب في تشوهات دائمة لدى عدد من الشباب. طبعا تستخدم بروتينات طبيا لأغراض علاجية محددة، إلى أن استخدام التجميل غير مرخص أدى إلى نمو غير طبيعي للخلايا وظهور تكتلات وبروزات في الوجه. انتفاخ الوجه واستخدام إيش بالضبط هنا يا دكتور؟
3: اللي حصل
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. واشنطن تصر على منع إيران من تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي. البحرية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين في البحر الأحمر، وخفر السواحل يضبط قاربا يحمل معدات لصناعة المسيرات. الولايات المتحدة تقول إن المناطق التجريبية في لبنان تحتاج وقتا للتنفيذ، وتؤكد أن مصير مرتفعات علي الطاهر غير واضح. انفجارات تهز كييف مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية.

الثانية ومناطق أخرى. وفي أخبارنا الاقتصادية، ميتا توافق على تسوية تاريخية ب 18 مليار دولار في دعوة تتعلق بتأثير فيسبوك وإنستغرام على الصحة النفسية للمراهقين. وفي أخبارنا الرياضية، الأهلي السعودي يتجاوز أوكلاند النيوزيلندي ويضرب موعدا مع سان داونز.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، معكم هناء عوني. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران اليوم، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظرف الملائم للحوار. وأضاف الأنصاري في منشور على منصة إكس أن المباحثات ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذا وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وعمليات التفتيش الدولية، وشدد أنه لا يمكن السماح لإيران بأن تظل تهديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن يوما لأغراض تجارية مدنية، كاشفا أن الهدف هو إفشال برنامج التسلح الإيراني. واعتبر رايت أنه لا يمكن للولايات المتحدة التحكم فيما تفعله الحكومة الإيرانية، فهذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني على حد قوله. ونبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران طالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية، بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. أسألك بداية عن مدى انفتاح الإدارة الأمريكية على جهود الوساطة التي تتكثف في الوقت الراهن، سواء من الباكستانيين والعمانيين والقطريين اليوم.
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أعتقد أن الولايات المتحدة مستثمرة بقوة في جهود الوساطة هذه، وربما بعثت رسائل لهذه البلدان بأنه تستأنف جهودها بهذا الخصوص. كلنا نتذكر قبل حوالي 10 أيام أو أسبوعين الولايات المتحدة قررت أن تنهي التفاوض مع إيران، بمعنى قطع جهود الوساطة. لم يكن هناك تفاوض رسمي أو مباشر، وإنما عبر الوسطاء، وقالت أنه لا جدوى لأن إيران ليست جدية. الآن بعد فرض العقوبات الجديدة خلال بضعة أيام سنعرف شكلها النهائي، الدول المشمولة بها عادت كل جهودها هذه الوساطة مرة واحدة، باكستان، قطر، عمان. هذا يشيء أن أمريكا تريد جهود الوساطة هذه، وتشعر أنه بالإمكان عودة الأشياء إلى التفاوض وفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي.
1: إذن فتح مضيق هرمز هو ربما نقطة الانطلاق لمفاوضات أشمل وأوسع، ولكن ما يهم ترامب هل هو فتح المضيق أيا كانت نوع الوساطة أو التفاهم أو الوسيلة، أم أنه الولايات المتحدة معنية بمكانة وسيادة القرار الأمريكي؟
2: ما تريد الولايات المتحدة ليس فقط فتح المضيق، وإنما الذهاب وحل الموضوع النووي كاملا، وربما موضوع الصواريخ الباليستية سيكون انتحارا سياسيا لترامب أن تنتهي الحرب بالقضية التي لم تنشب بسببها، بمعنى فقط فتح المضيق وتعود الأشياء إلى ما كانت عليه، وإنما سيكون عليه أن يقدم شيئا جديدا، حل السبب الرئيسي للحرب وهو الملف النووي الإيراني. حل قضية المضيق هي تمهيد للذهاب إلى

0: القضايا الأخرى.
1: لكن أن يأتي الرئيس الأمريكي وأعضاء في إدارته على تكرار ذكر الملف النووي الإيراني، وطبعا هو كان الهدف الرئيسي من هذه الحرب كما أعلن في البداية، هل إعادة الضوء مرة أخرى إلى هذا الملف ربما سيخفف من الضغوط على الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت من انتخابات التجديد النصفي؟
0: بلا شك هذا سيساعد كثيرا، لأنه هو الضغط على الرئيس ترامب داخليا هو أنه مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وأنت تحاول أن تحل مشكلة صنعتها الحرب، شنك للحرب. لذلك هو يستفيد كثيرا انتخابيا في هذه اللحظة، وعلى المدى السياسي الطويل يستفيد كثيرا من تجاوز مشكلة مضيق هرمز والذهاب إلى الملف النووي. يعني جزء كبير من نجاح رئاسته يتعلق بهذا الأمر، وإلا سيكون فتح حربا فقط يعني أدت إلى خسارة الأموال والأرواح من دون أن تقدم شيئا جديدا.
1: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن لا يمكن للولايات المتحدة التحكم فيما تفعله الحكومة الإيرانية، وهذا النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني. هل يعكس هذا التصريح رغبة لدى الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بأن هذا النظام لا يمكن التفاهم معه ولا بد من إسقاطه؟ وإذا كان هذا هو السيناريو المتخيل في ذهنية الإدارة الأمريكية، ما البديل كي يتفاوض الرئيس الأمريكي؟
0: يعني ما قاله كريس رايت وما يقوله بعض يعني أقطاب الإدارة يقع في حرب الكلمات مع إيران، الضغط المعنوي، الضغط الدبلوماسي، لكنه الهدف السياسي هو ليس إطاحة النظام، وإنما دفعه للعودة إلى طاولة التفاوض. يعني أمريكا تريد شريكا كي تمضي معه الصفقة النووية، هذا هو الهدف الرئيسي وهذا الهدف الذي تشتغل عليه أمريكا. أما إذا حدث سقوط للنظام كنتيجة عرضية أو يعني أحد أسباب الضغط الأمريكي، فأعتقد الولايات المتحدة سترحب بهذا الأمر، لكنها يعني لا تسعى له وخططها لا تقوم على مثل هذه النتيجة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون الأمريكية. أما إيران وفي رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة فقد وصفت التهديدات الأمريكية بأنها عمل من أعمال إرهاب الدولة والإرهاب الاقتصادي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء العلاقة الاقتصادية المشروعة لإيران مع الدول الأخرى بعدما فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الحرب. اعتبر عراقجي أن العقوبات تستهدف إلحاق الضرر بالمدنيين من خلال تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة وغيرها من السلع الأساسية. ودعا مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى إدانة ورفض ما وصفه بالتدابير القسرية الأحادية والعقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة، كما حث الدول على عدم تنفيذها. كما دعا أيضا واشنطن إلى وقف الضغط على الدول الأخرى لتغيير علاقاتها التجارية مع إيران. من جهة أخرى رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلب مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الهجمات العسكرية الأخيرة إلى حين وضع إجراءات تفتيش جديدة. واتهم إسلامي الوكالة بأنها تخضع لضغوط أمريكية وإسرائيلية للوصول إلى المنشآت المتضررة.
2: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إذ كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبة اهتمامهما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليه.
1: كان هذا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وفيما يتعلق بالتطورات التي تحدث، لا يزال المرشد الإيراني غائبا عن الظهور الإعلامي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أمس إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق، لكنه لم يقتل.

0: قال مساعد الرئيس الإيراني إن توزيع البنزين في البلاد غير عادل، وأقر بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، وصف محمد جعفر قائم المذكرة بأنها وثيقة فخر واعتزاز لإيران. هذا وعبر مواطنون إيرانيون عن خشيتهم من استمرار تردي الأوضاع المعيشية بعد صدور العقوبات الاقتصادية الجديدة على بلادهم. يشتكي الإيرانيون ارتفاعا مستمرا لأسعار المواد الأولية وانهيار العملة المحلية.
1: إنزال غير مسار الحرب قبل أكثر من 8 عقود من الآن. وزارة الخزانة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ نسخة اقتصادية منه على إيران، غير أن نجاح الإنزال يتوقف على طرف يقف خارج ساحة المعركة وهي الصين، إذ تشتري الصين نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. كما كشفت بيانات الشحن عن استيراد الصين ما يقرب من 1,200,000 برميل من النفط الإيراني يومياً منذ بداية العام الجاري. وهنا تكمن العقدة، فإذا استمر النفط الإيراني في الوصول إلى الصين ستبقى لدى طهران نافذة لإنتاج الإيرادات تحت وطأة العقوبات. وقد انعكست متانة العلاقة التجارية بين الجانبين على الموقف الصيني الأولي من العقوبات المفروضة على إيران، إذ تبنت الخارجية الصينية لهجة حازمة في رفضها من دون الكشف عن إجراءات انتقامية محددة أو شاملة. العقوبات الأمريكية تستهدف إيران، لكن تطبيقها الكامل قد يطال شركات ومصارف صينية تواصل شراء النفط الإيراني. وبحسب بلومبرغ، فإن أي حملة تستثني الصين من المرجح ألا تحدث تأثيراً ملموساً على الاقتصاد الإيراني. المضي بهذا المسار قد يفتح جبهة أخرى أمام واشنطن عبر إحداث توتر جديد في العلاقات الأمريكية الصينية، وذلك قبل أسابيع من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في شهر سبتمبر.
0: كان هذا تقريراً عن العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وعلاقة الصين بها باعتبارها المشتري الأكبر، وهو ما يجعلها الحلقة الأهم في اختبار قدرة واشنطن على إحكام الخناق على طهران. لكن دعونا نستمع لأصوات بعض الإيرانيين الذين بدأوا يشعرون بتداعيات هذه الإجراءات الاقتصادية عليهم.
2: وصل الدولار الآن إلى 200 تومان خلال شهر. سنشعر بالتأثير الرئيسي على أسعار السلع، وأعتقد أننا سنواجه مستوى معيشة أسوأ بكثير. لست مؤيدا للعقوبات، لكني لست مؤيدا للحرب، لأن الاثنين لهم أثر سلبي على حياتنا ويدفع التضخم للارتفاع.
3: النمط الذي خلقته لنا الحرب بالتأكيد قلل من جودة الحياة من ناحية السفر وقضاء وقتنا مع الأصدقاء. الحرب قللت من مستوى الراحة والمعيشة المثالية، أيضا أثرت بشكل كبير على خططي المستقبلية وعلى عملي. كجيل زاد يعتقد الناس أننا نهتم فقط بأمور بسيطة جدا، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. إذا جلست وتحدثت مع معظم الشباب ستجد أنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وما إذا كانوا قد يتمكنون من بناء حياة جيدة.
0: ينضم إلينا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أرحب بك ضيفي الكريم، وأسألك بداية عن قراءتك لرسالة إيران إلى الأمم المتحدة وفي دوافعها أيضا ما بين اتهام الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الاقتصادي وأيضا سرد التداعيات الاقتصادية على حياة المدى

0: المسلمين الإيرانيين تحديدا؟
1: أهلا وسهلا بك. في اعتقادي هي محاولة من جانب إيران لتوجيه الأنظار بعيدا عن أولا الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في إيران في المرحلة الحالية، وأيضا عن السياسة الراديكالية التي تتبناها إيران الآن، ما يتعلق بتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما يتعلق بالعدوان على دول الجوار على سبيل المثال. وبالتالي إيران تريد إلقاء المسؤولية على عاتق الولايات المتحدة باعتبار أنها هي التي تسببت في رؤية إيران في ما يحدث الآن، رغم أنه الأساس في هذا الأمر هو السياسة الإيرانية التي أدت إلى تعرض إيران لعقوبات ولحربين متتاليتين، إلى جانب طبعا سيطرة الجناح الأكثر نفوذا الآن المتشدد داخل إيران وما يفرضه من سياسات اقتصادية وهكذا، وبالتالي كل ذلك أثر على حياة الإيرانيين كما جاء في التقرير.
0: التقارير حول تأثر الاقتصاد الإيراني بهذه العقوبات وبهذه الإجراءات وبالحصار الاقتصادي والبحري على إيران تتوالى، من ارتفاع نسب التضخم، من انهيار سعر العملة، ارتفاع الأسعار وغيرها من هذه المظاهر، وهو ما بات المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عنه بانفتاح لافت. هل هذا الانفتاح هو مجرد وسيلة للتنفيس عن الضغط على الشعب الإيراني، أم أنه يأتي ربما في ظل الانقسام الواضح بين أجنحة السلطة؟
1: سؤال مهم بداية، وأنا أميل إلى الترجيح الثاني، أنه هو يعكس الانقسام الحالي بين دوائر صنع القرار في إيران. يبدو أنه من يعلن عن هذه الأرقام وعن الأزمة الحالية هو الرئيس بوشكيان وحكومة الرئيس في الوقت الحالي، وبالتالي محاولة إلقاء المسؤولية على التيار المتشدد الذي يتحكم في صنع القرار والذي يتبنى السياسة الراديكالية الحالية ما يتعلق باستمرار الحرب واستمرار الحصار وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا يعني أنه هناك مشكلة كبيرة في إيران ستواجهها في المرحلة القادمة، وهذا يعني أنه طالما أنه هذا التيار ما زال مسيطرا على مراكز صنع القرار في إيران، فهذا معناه أنه إيران لن تتوانى عن التصعيد في كل الاتجاهات، عن تهديد الملاحة، عن العدوان على دول الجوار، عن التسبب في مشكلات كثيرة للشعب الإيراني في المرحلة القادمة.
0: بالنظر إلى التفاهم العماني الإيراني الأخير في محاولة لفتح ممر في مضيق هرمز، اليوم أيضا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية موجود في طهران لتمهيد الطريق أمام مسار للمفاوضات، هل تعتقد بأنه أو تستنتج بأن إيران تريد أن يخرج حل هذا الصراع من خلال التفاهم مع دول المنطقة من أجل إضعاف النفوذ الأمريكي، وهذا ما يتضح من خلال ما ذكرناه من تقارب أو فتح قنوات تواصل مع دول المنطقة؟
1: إيران تتبنى سياسة مزدوجة في هذا، يعني هي بالفعل تسعى إلى فتح قنوات تواصل مع دول المنطقة، وتسعى أيضا إلى الاحتفاظ بقنوات تواصل حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا أمر، وما يحدث على الأرض أمر آخر. هو إيران أو النخبة الحاكمة الآن المتشددة في إيران لا تسعى إلى وقف الحرب، لا تسعى إلى وقف التصعيد، لا تسعى إلى وقف العدوان على دول الجوار. بالعكس، أنا أتصور هذه النخبة لا تثق في المفاوضات أصلا، حتى لو قبلت بمواصلة المفاوضات في الفترة القادمة لا تثق في إمكانية الوصول إلى اتفاق يتسم بصفة الديمومة، وبالتالي حتى لو افترضنا أنه سيتم الوصول إلى تهدئة أو الإجراء مفاوضات جديدة، فهذا ليس معناه تغيير في موقف هذه النخبة. هذه النخبة ما زالت مصرة على الاحتفاظ بكل الأوراق التي ترى أنها تمارس من خلالها ضغط على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك انفراجا ربما قريبا للأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال مصدر عسكري إن ميليشيا الحوثي أطلقت 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرقي مدينة تعز، وأشار إلى وصول 3 منها إلى ميناء المخا، بينما سقط الرابع داخل مدينة الخوخة. تأتي هذه الهجمات ضمن استهداف ميليشيا

0: الحوثي المتكرر لميناء المخا والمنشآت المدنية في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز. أيضا شهدت الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب اشتباكات وقصفا متبادلا بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي. تأتي الاشتباكات بحسب مصادر عسكرية بعد يوم من هجوم حوثي ومحاولة للتسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة العقد الرملي لتأمين خطوط إمداد نحو جبل البلق الشرقي. كما تشهد جبهات الزور والمشجح والكسارة اشتباكات متقطعة، فيما يواصل الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف تجمعات ومواقع للميليشيات ملحقا فيها خسائر بشرية ومادية. وفي الحديد أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن خفر السواحل التابع للقوات الحكومية أسقط مسيرة استطلاعية حوثية فوق منطقة الخوخة. وفي مديرية حيس استهدفت مسيرة حوثية منزلا لأحد المواطنين شمالي المديرية وألحق فيه أضرارا جسيمة. وكانت الميليشيات استهدفت نفس المنزل في يوليو الماضي وأصابت مالكه بجروح خطيرة بالإضافة إلى نفوق عدد من الماشية. إذن مثلث جبهة الكسارة شمال غربي مأرب أكبر نقاط لاستنزاف لجنود وآليات ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية. تعد اليوم أهم مراكز القوى للقوات الحكومية بسبب قربها من مناطق استراتيجية حساسة يسيطر عليها الحوثيون. نستعرض التفاصيل في هذا التقرير.
1: نقف اليوم في الجبهة الشمالية الغربية في محافظة مأرب وتحديدا جبهة الكسارة. هذه المواقع التي تشرف فيها القوات الحكومية على مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة، والتي تظهر في الصورة كثير من المواقع التي تقع بمحاذاة جبل هيلان. هذه المواقع التي تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات حين استهدفت مدفعية ومسيرات القوات الحكومية مواقع الحوثيين.
2: الحمد لله قواتنا صامدة وقواتنا على أهبة الاستعداد إلى التقدم إلى تحرير الوطن بإذن الله من هذه النقطة التي الخطوط الدفاعية ستكون منها نقطة الانطلاق بإذن الله إلى صنعاء وإلى المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي. طيران المسير عندما يكبد الحوثيين خسائر فادحة في كل الجبهات على مستوى الجبهات في كل المناطق العسكرية، يعني هذا زادت المعنويات أكثر فأكثر، واشتياقنا إلى خوض المعركة الحاسمة لتحرير الوطن أكثر من اشتياقنا إلى أي شيء آخر.
1: إذن هذه المواقع الدفاعية للقوات الحكومية، ويظهر من خلف جبل هيلان الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية وبعض التباب أسفل جبل هيلان. الأبراج الكهربائية التي تبدو في الصورة هي الخطوط الأمامية للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين في الخطوط المتقدمة من جبهة الكسارة التي تشرف على جبل هيلان، وعلى بعد أكثر من 50 كيلومترا شمالا تتقدم القوات الحكومية في محزام ماس بجبهة رغوان.

0: ومن عدن ينضم إلينا الرماح الجابري الصحفي اليمني. أهلا ومرحبا بك سيد رماح.
1: أهلا وسهلا، تحية لكم وللمستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا، أبدأ معك من إعلان البحرية اليمنية: إحباط هجوم بحري حوثي وضبط شحنة معدات قالت إنها قادمة من إيران، ما هي تفاصيل هذه العملية؟
1: نعم، استطاعت القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي تنفيذ عملية وضبط، بالإضافة إلى يعني أن الميليشيا الحوثية كانت تحاول استهداف المواقع المدنية في الساحل الغربي بالزوارق المفخخة، وبالإضافة إلى العمليات الأخرى كان هناك فجر اليوم.

0: تم استهداف وقصف حوثي لميناء المخا بثلاثة صواريخ وصاروخ آخر أيضا سقط في مدينة الخوخة. أيضا كان من ضمن التفاصيل أن الميليشيا الحوثية أطلقت فجر اليوم 2 من الصواريخ من محافظة إب، لكنهما هذين الصاروخين سقطا بعد انطلاقهم بلحظات وسقطا في منطقة غير مأهولة. الميليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها بحق باتجاه المدنيين وتجاه الأعيان المدنية من خلال استهداف ميناء المخا الذي خرج عن الجاهزية خلال.
1: طيب سنتحدث عن هذه التداعيات الإنسانية، ولكن بالعودة إلى إحباط هذا الهجوم البحري الحوثي، ما الذي يقوله عن استراتيجية القوات الحكومية ليس فقط في القضاء على المقدرات العسكرية للحوثيين، ولكن في قطع خطوط الإمداد لهم؟
0: نعم، أنا في اعتقادي أن الحكومة تعمل حاليا بصورة جادة وحازمة في مسألة التعامل وشبكات التهريب التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في محاولة للوصول إلى شبكات كبيرة. وأعتقد وأمس كان مجلس القيادة الرئاسي أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتمع بالحكومة و لجنة مكافحة التهريب والعمل على ضبط كل الموانئ الغير الرسمية وإيجاد آلية رقابة صارمة، لأن الميليشيا الحوثية استفادت من حالة التفكك الأمني التي كانت خلال السنوات الماضية وسنوات الخلاف مع المجلس الانتقالي وغيره، واستطاعت أن تدخل الكثير من الشحنات الأسلحة والأسلحة المهربة الإيرانية، وربما كثير من الأسلحة ما يقصف اليوم على الأعيان المدنية وعلى المواطنين وعلى مواقع العسكرية للحكومة هي أسلحة دخلت بالتهريب، وربما قد تكون دخلت من الأراضي الحكومة الشرعية.
1: طيب سيد رماح، كنت تتحدث عن الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بهذا التصعيد، حدثني عن تأثرها وعن تداعيات هذا التصعيد خصوصا على الموانئ والجبهات، بما يؤثر على إمدادات الغذاء والوقود والمساعدات إلى المدنيين أنفسهم.
0: نعم، ميناء الحديدة باعتباره ميناء كان من أهم الموانئ اليمنية، لكن القصف الذي طاله خلال الأسابيع الماضية والذي تجاوز بمئة صاروخ باليستي أطلقتها بمئة صاروخ باليستي إيراني حتى تكون المفاهيم واضحة أطلقتها الميليشيا الحوثية أخرجه عن الجاهزية ولم يعد يستقبل أي من السفن. وأعلن ذلك أيضا مدير الميناء، وهذا أيضا يثقل كاهل الأسر والمجتمع في الساحل الغربي في مدينة المخا والمدينة المجاورة التي كانت تعتمد على هذا الميناء باعتباره النقطة الأهم لوصول الإمدادات الغذائية، ما يجعل الوصول إلى الغذاء بكلفة أكبر، لأنه سيضطر إلى النقل عبر الأقرب الموانئ أو النقل البري عبر المحافظات القريبة، وهذا أيضا سيضاعف أيضا وسترتفع الأسعار وتتسبب الميليشيا الحوثية أيضا بمعاناة إضافية إضافة إلى المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني وأبناء المحافظات في محافظة الحديدة في تلك المناطق بشكل عام.
1: أشكرك شكرا جزيلا رماح الجابري الصحفي اليمني متحدثا إلينا من عدن. إذن على امتداد الساحل الغربي لليمن لا تتوقف عمليات المراقبة الأمنية للحد من استخدام البحر في تهريب السلاح والمعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا ما أفادنا به ضيفنا للتو. من البحر إلى المنافذ الساحلية ثم الطرق المؤدية إلى الداخل تسعى قوات المقاومة والوطنية والعمالقة وخفر السواحل إلى تضييق مسارات إمدادات الحوثي بالسلاح.
2: هنا تدور معركة أخرى إلى جانب المعارك في البر، وهي مراقبة الساحل لمنع استخدام البحر في تهريب السلاح والمعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين. زوارق خفر السواحل تجوب المياه ذهابا وإيابا في حركة لا تتوقف، فيما يبقى عناصرها في حركة

حالة استنفار ومراقبة مستمرة وسط انتشار أمني يمتد من البحر إلى النقاط الساحلية. فالسلاح الذي يمكن أن يصل عبر البحر يحتاج إلى منفذ على الساحل ثم إلى طريق ينقله باتجاه الداخل، ولذلك تركز

0: تضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية مهربة لميليشيا الحوثي، كما استطاعت اختراق شبكة التهريب المعقدة الإيرانية والتي تبدأ من بندر عيسى مرورا بالسواحل العمانية والإرتيرية، إضافة لاستخدامها سفن صغيرة وزوارق لتهريب هذه الأسلحة. سيطرت المقاومة الوطنية على جزيرة زقور وجزيرة ميون، وإضافة إلى تشكيل حفر السواحل وقدرات بحرية نوعية مكنها من اختراق هذه الشبكة والحد من تدفقات الأسلحة الإيرانية.
1: السيطرة على الساحل لا تعني إغلاق البحر كاملا، لكنها تضيق إحدى حلقات تهريب السلاح والإمداد إلى الحوثي، خصوصا في منطقة قريبة من باب المندب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الملف اللبناني، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تخوض حربا ضد بعض من يرفض منطق الدولة، وأكد أن قرار المفاوضات اتخذ لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. كما أوضح أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، وهناك معرقلات وصعوبات، لكنها أفضل من الحرب، معتبرا أن لا خيار أمام لبنان إلا بالتفاوض لتحرير الجنوب ونشر الجيش على الحدود. الرئيس اللبناني كشف أن الحرب قضت على النمو والإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة. وفي بيروت أيضا، أوضح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن مصير مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان لا يزال غير واضح، مؤكدا أن بلاده مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وسيادته. السفير الأمريكي أوضح أن المناطق التجريبية تتقدم، وكل ما يحضر على ورق يأخذ وقتا للتنفيذ على الأرض. ينضم إلينا من جبل لبنان ساطع نور الدين الكاتب السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد ساطع.
2: أهلا أهلا.
1: لنبدأ من تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن المفاوضات ليست سهلة أو سريعة، وهناك معرقلات وصعوبات، لكنها أفضل من الحرب. وهنا السؤال، ما الذي تحقق للبنان عمليا في الميدان من خلال هذه المفاوضات، أو المكتسبات التي حصل عليها لبنان حتى الآن؟
2: عزيزتي، المكتسبات حتى الآن لا تذكر، متواضعة جدا جدا. حصلنا على اعتراف مبدئي بأنه إسرائيل ستنسحب إلى الحدود الدولية، وأنه ليس لديها أطماع في الأرض ولا في المياه. حصلنا على إنجاز بسيط جدا جدا اسمه المنطقة التجريبية الأولى في محيط في النبطية. ولكن هذه الإنجازات تعرضت لنكسة كبيرة جدا في الأسابيع القليلة، في الأسبوعين الماضيين بالتحديد، وهذا ما قصده الرئيس جوزيف عون عندما قال أنه المفاوضات هي بديلنا الوحيد، لأن الحرب تعني الويلات والكوارث للبنان. هو يقصد القول أن إسرائيل، أولا يعني الاعتراف أن لبنان يفاوض عدو وليس يفاوض دولة صديقة مجاورة، هذه قاعدة أساسية للنقاش. هذا العدو لم يقدم حتى الآن ما كان يتوقعه لبنان. هذه المفاوضات تعثرت عند المنطقة التجريبية الأولى في منطقة في الزوترين، في قرية تي الزوترين، وعلقت هناك، وارتفع وأوقف الإسرائيليون، منع الإسرائيليون انتشار الجيش اللبناني الذي كان منطبق عليه في البلدتين.
1: طب هل السبب سيد ساطع كما يقول السفير الأمريكي في لبنان أن هذه المناطق يجب أن تأخذ وقتا، وكل ما يحضر على ورق يحتاج إلى فترة للتنفيذ على الأرض، أم أنه الأمر يتعلق بالرغبة الإسرائيلية والأمريكية أيضا؟
2: أظن أنه أنا ميلي دائما إلى الشك في النوايا الإسرائيلية وحتى الأمريكية في هذه المرحلة. نحن قدمنا الكثير، دفعنا الكثير لكي يعني نحاصر حزب الله، لكي نضع حزب الله في زاوية المطار.

0: طالب بنزع سلاحه، قدمنا أيضا يعني قمنا بواجبنا أيضا في صراع مع إيران، طردنا الدبلوماسيين، طردنا الحرس الثوري، منعنا نقل الأموال، قدمنا الكثير في هذه المعركة. هذا إذا يعني لا أحد يستطيع أن ينسى أرقام الضحايا الهائلة التي سقطت في خلال الأشهر
1: نعم
0: القليلة الماضية. للتوضيح، أشك في النوايا الإسرائيلية، كما يعني أقصد الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية التي تفاوض ونحن معها في هذه المفاوضات، أيضا تشك في النوايا الإسرائيلية. كما ذكرت، نحن نفاوض عدو، هذا العدو ضخم إلى حد بعيد مشكلة اسمها قريبة من الزوترين، اسمها مشكلة تلة علي طاهر.
1: صحيح.
0: تلت علي الطاهر هي منطقة استراتيجية فيها أنفاق لحزب الله، في الحزب الله فيها أحد الأنفاق، مجموعة من مقاتلي الحزب المحاصرين الذين لم يستطع الحزب حتى تموينهم بالغذاء والماء والذخيرة. ضخم هذه المشكلة ويريد الآن أن يحاول أن يحول هذه المشكلة إلى قضية انتخابات في إسرائيل. كما تعلمين عزيزتي، الانتخابات الإسرائيلية بعد شهرين من اليوم، بالتحديد بعد شهرين. هذه الـ يعني هذه الـ يقال يقال يعني اصطلاحا معركة في بيروت وفي إسرائيل، معركة تلة علي الطاهر. لن تكون هناك معركة، حزب الله تعرض لضربة ساحقة في كل لبنان، وخاصة في منطقة تلة علي الطاهر، لأنه كما ذكرت أنه لا يستطيع الحزب لا أن يخرج هؤلاء المحاصرين ولا أن يرسل
1: طيب،
0: إليهم
1: مفهوم
0: التمويل.
1: هذه الاستراتيجية الإسرائيلية بالتصعيد على عدة جبهات لحصد نقاط انتخابية لصالح نتنياهو، ولكن بالعودة إلى المشهد الداخلي اللبناني، ماذا عن العلاقة الآن بين حزب الله والحكومة؟ هل يبدو حزب الله الآن أكثر ليس انفتاحاً وربما هو اهتمام، يعني يبدو أكثر اهتمام بالتواصل مع الدولة وفتح قنوات حوار أكثر من ذي قبل، طبعا مع تشدده في مسألة نزع سلاحه كخط أحمر؟
0: لسوء الحظ عزيزتي، لا أرى أي بوادر مرونة من حزب الله في هذه المرحلة، بل بالعكس تماما، أرى ما يثير العجب في سلوك حزب الله. السفير الأمريكي كما تفضلت قبل قليل، عندما تحدث عن الحزب البارحة، سأل لماذا لا يصدرون حتى بيان يبدون استعدادهم لنزع السلاح في لبنان، لحصر السلاح في لبنان، بيان، مجرد بيان. لا يريدون تقديم هذه الورقة لصالح الدولة اللبنانية، لصالح المفاوض اللبناني. أيضا بالنسبة إلى حزب الله، أقول أننا يعني نشعر بأننا أمام كارثة حقيقية، هي أنه انهيار الحزب من دون أن يبدو أمامنا هيكل سياسي بديل، لا عند الشيعة ولا عند حتى بقية الطوائف الأخرى،
1: أشكرك.
0: يستطيع أن يخاطب حزب الله على سبيل المثال، أن يقول له انظروا ماذا فعلت حركة حماس قبل أسبوعين في قطاع غزة.
1: نعم.
0: خليل الحي مسؤول حركة حماس أعلن رسميا الاستعداد لنزع السلاح الكامل بما فيه السلاح الفردي في قطاع غزة.
1: نعم.
0: مثل هذا البيان لم يخطر في بال، حتى الآن لم يخطر في بال أحد في لبنان،
1: مفهوم.
0: ولا طبعا حزب الله الذي
1: مفهوم.
0: يعيش
1: يعني
0: في
1: يمكن النظر إلى
0: غيبوبته.
1: ما يحدث في قطاع غزة لتطبيقه من جانب حزب الله. أشكرك شكرا جزيلا ساطع نور الدين، الكاتبة السياسية، متحدثا إلينا من جبل لبنان. أشكرك على وجودك معنا.
0: شكرا شكرا.
1: إذن من لبنان إلى أمريكا اللاتينية، بلغ حزب الله بعناصره وقياديه دولا وقطعا

0: محيطات بجوازات سفر مزورة. التفاصيل في الجزء الأخير من السلسلة التي تبثها العربية والحدث مع إبراهيم فتفت.
1: لا تقتصر قضية الهويات المزورة أو التي جرى الحصول عليها بطرق احتيالية على لبنان فقط، فعلى مدى سنوات تناول تقارير استخباراتية وتحقيقات صحفية ومؤسسات بحثية غربية مزاعم تتعلق بوجود صلات بين حزب الله وشبكات أوسع لتسهيل الحركة العابرة للحدود في أمريكا اللاتينية، ولا سيما في فنزويلا والمنطقة الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي. وفي عام 2016 قدمت المحكمة الجنائية في بعبدة بجبل لبنان مثالا قضائيا نادرا يوضح كيفية عمل هذه الشبكة على أرض الواقع. أدانت المحكمة حينها في جبل لبنان مواطنا لبنانيا بجرم استخدام جواز سفر صادر عن فنزويلا باسم هوية مختلفة بعد أن تنقل بين عدة دول من بينها نيجيريا والبرازيل. وتنسجم هذه المعطيات مشاهدين الكرام مع عدد من التحقيقات الصحفية، من بينها تحقيق نشرته شبكة CNN عام 2017. تناول هذا التحقيق مزاعم إصدار مسؤولين فنزويليين جوازات سفر ووثائق هوية لرعايا من الشرق الأوسط، من بينهم أشخاص يرتبطون بميليشيا حزب الله. وفي عام 2009 كشفت السلطات المصرية أيضا عن توقيف خلية لحزب الله كانت تنشط داخل البلاد باستخدام هويات مزورة ووثائق سفر مزيفة للدخول إلى مصر والعمل بداخلها. إذن هو تاريخ طويل وغير مستجد لميليشيا حزب الله بالتخفي وتزوير الوثائق، لكن الدولة اللبنانية اليوم وفي ظل الحكومة والعهد الجديدين يريدان فرض سيادة الدولة والحد من نفوذ حزب الله. فهل يمكن ذلك؟ إذا كانت الدولة اللبنانية تريد فتح تحقيق جدي، فيمكنها أن تبدأ بمراجعة جميع الحالات التي استفادت من استثناء الإعفاء من التسجيل البيومتري كخطوة أولى. فكل ملف جرى التعامل معه عبر هذا الاستثناء يجب أن يكون قابلا للتحقيق. وكل جواز سفر مشاهدين الكرام صدر من دون بيانات بيومترية يجب أن يكون هناك تفسير قانوني لإصداره. وفي حال تم التدقيق وإذا جرى استبعاد الحالات المشروعة مثل مبتوري الأطراف والحالات الطبية الأخرى والملفات الرسمية الاستثنائية الحقيقية، فإن ما يتبقى قد يكشف حجم التجاوزات. حينها يمكن للدولة اللبنانية أن تعرف عدد منتحلي الهوية ومحاسبتهم ووضع حد لتجاوزات ميليشيا حزب الله وخرقه للأمن العام اللبناني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وقال ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، ولن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء.

أدرجت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، كما فرضت واشنطن عقوبات على الحركة وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب دعمها نشاطا إرهابيا بحسب وصف الخارجية الأمريكية. وكانت الحكومة البريطانية صنفت بالستاين أكشن منظمة إرهابية، وهو قرار طعنت فيه الحركة التي أسست عام 2020، كما نددت به منظمات حقوقية. يتمثل الهدف المعلن لحركة بالستاين أكشن كما يرد على موقعها الإلكتروني في إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة والفصل العنصري الإسرائيلي. ونبقى في الشأن الفلسطيني، وعلى الأرض ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى صدارة التنافس بين الأحزاب، بين من يريد

0: توسيعه ومن يدفع نحو الضم ومن يحاول مجاراة اليمين خشية خسارة الناخبين. ومن مشروع إيوان المرفوض دوليا وإقليميا والذي تحول إلى ورقة ساخنة ودراماتيكية في هذه الانتخابات، يرصد الزميل زياد حلبي خريطة المواقف الإسرائيلية.
1: خلفي مقر للشرطة الإسرائيلية، المبنى الوحيد عملياً في منطقة إيوان. المفارقة بأن مبنى يرمز لإنفاذ القانون بدأ هذا المشروع الذي تحول إلى ورقة انتخابية رغم المعارضة الدولية والإقليمية القانونية والسياسية، لأنه يعزل القدس الشرقية ويمنع التواصل الفلسطيني ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة. من هنا ربما يمكن أن نقرأ مواقف الأحزاب من الاستيطان والضم.
2: العطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية والذي يغلق قبل الانتخابات بثمانية أيام فقط يمنح الائتلاف اليميني إنجازا انتخابيا من الإسمنت. فالليكود ينافس على أصوات المستوطنين ويدعم توسيع المستوطنات وتكثيف البناء، لكنه لا يتعجل إعلان ضم الضفة وينتظر فرصة دولية مؤاتية وخصوصا غطاء أمريكيا.
3: طالما بقيت رئيسا للحكومة سنواصل البناء ولن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة.
2: إلى يمين الليكود لا يريد سموتريج وبن غفير الانتظار، وكلاهما مستوطن يقيم في الضفة الغربية، الأول في كدوميم والثاني في كريات أربع، وهما يدعوان إلى توسيع الاستيطان وإنهاء السلطة الفلسطينية وضم الضفة بهدف إسقاط إمكان قيام دولة فلسطينية نهائيا. أما أحزاب الوسط فتواجه مأزقا انتخابيا، لا تهاجم الاستيطان بوصفه مشروعا ولا تؤيد ضما فوريا، لكنها تضطر إلى مجارات اليمين في رفض الدولة الفلسطينية خشية من خسارة الناخبين.
4: أدعو من هنا من يريد أن يصبح رئيسا للحكومة، هل يتعهد بمواصلة خطط البناء في إيوان؟ وهل يتعهد بأن تبقى المستوطنات التي نقيمها والمزارع في الضفة لدى حكومته؟ وهل يتعهد بأن لا تقوم دولة فلسطينية؟
5: بيودا وشمرون وخفوت يشاروا لمدام جام بممشلتها، هم أنت مخان ليتخيف שלא تقوم مدينة فلسطينية.
6: لم أدعم يوما قيام دولة فلسطينية كمن خدم عسكريا في الضفة الغربية واطلع على الأخذ والرد مع الفلسطينيين. اعتقدت بأن ليس صحيحا أن نتحدث عن الحل الدائم وقيام دولة فلسطينية، بل نتحدث عن إسرائيل.
2: وعلى هامش المنافسة يتمسك حزب الديمقراطيين ممثل ما تبقى من اليسار الصهيوني بحل الدولتين ويهاجم إرهاب المستوطنين، فيما ترفض الأحزاب العربية المشروع الاستيطاني برمته وتدعو إلى تفكيكه وإقامة دولة فلسطينية. هكذا تختصر إيوان خريطة الانتخابات الإسرائيلية. اليمين يتنافس على البناء والضم، والوسط يضطر إلى مجاراته، وما تبقى من اليسار يعترض من الهامش. أما الخريطة الفلسطينية فترسم هنا قبل فتح صناديق الاقتراع.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الآن مع هذه الطائفة من الأخبار العالمية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تطبق تعليقاً مؤقتاً في كل أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين. دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد. يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة في الكرملين. في الجزائر قتل 12 شخصا وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرقي البلاد، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. أودى فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 160 شخصا وتسبب في فقدان المئات غالبيتهم من السياح في نيبال وإقليم التبت الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، فضلا عن جرفه قرى وإلحاقه أضرارا واسعة بمنازل المواطنين والطرق والجسور ومشاريع

الطاقة. بينما لا يزال البحث جارياً عن أكثر من 600 سائح. في فرنسا أصاب إعصار قرية بوماس جنوب غربي البلاد ما أسفر عن إصابة 41 شخصاً وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل وفق السلطات المحلية. وفي أخبار الطقس أيضاً، تسببت موجة جفاف مرتبطة بظاهرة النينو في تلف محاصيل زراعية وسط سلفادور مع تراجع الأمطار إلى مستويات شديدة الانخفاض. أطلقت شرطة لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً مؤلفاً من 20 دراجة كهربائية قادرة على بلوغ سرعات تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة ومجهزة لملاحقة المشتبه بهم خارج الطرقات وحتى صعود السلالم، وذلك بهدف التصدي لما يعرف بجرائم الخطف والنشالين في العاصمة البريطانية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط اليوم ووصلت الهبوط المستمر منذ أيام وسط توقعات بأن المحادثات المرتقبة بين إيران وقطر ربما تفضي لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 40 سنتا لتصل إلى 87 دولارا و44 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. أظهرت بيانات شركة كابلر عبور 10 سفن لنقل السلع عبر المضيق يوم أمس ارتفاعا من 8 سفن في اليوم السابق. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. صعد الذهب في المعاملات الفورية بواقع نصف الدرجة المئوية ليصل إلى 4615 دولارا تقريبا للأونصة. دعت مجموعات تمثل منتجي الألومنيوم في الولايات المتحدة وكندا إلى وقف الحرب التجارية بين البلدين وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة المنافسة الصينية. حذرت المجموعات من أن النزاع التجاري يهدد الاستثمارات وسلاسل الإمداد المتكاملة في أمريكا الشمالية. قفزت العقود الآجلة للقمح في أوروبا بواقع 4% مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد أن زاد تقرير أفاد بأن روسيا تعتزم تكثيف وتيرة هجماتها على أوكرانيا من المخاوف بشأن تأثير الحرب على تجارة الحبوب الضخمة بمنطقة البحر الأسود. تستعد شركة الأزياء السريعة شيئاً لجمع 1,700,000,000 دولار من طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ في خطوة تنهي رحلة استمرت سنوات للوصول إلى الأسواق العامة بعد تعثر محاولات الإدراج في نيويورك ولندن. وافقت شركة ميتا على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار في تسوية تاريخية مع معظم الولايات الأمريكية لإنهاء مجموعة واسعة من الدعاوى المرتبطة بتأثير منصتي فيسبوك وإنستغرام على المستخدمين المراهقين. في الولايات المتحدة أيضا وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما لزيادة كميات لحوم الأبقار المستوردة بشكل مؤقت بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ورغم أن الخطوة تهدف إلى معالجة مشكلة أسعار لحوم البقر التي ارتفعت بشكل غير معقول، إلا أنها تلقى معارضة من جماعات المزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل فريق الأهلي السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال بفوزه على أوكلاند النيوزيلندي بهدف للا شيء. المزيد من تفاصيل هذا اللقاء وأخبار رياضية أخرى محلية وعالمية في هذا التقرير.
2: تشهد موناكو اليوم قرعة مرحلة الدور بدور أبطال أوروبا لكرة القدم والتي توج بلقبها باريس سان جيرمان في الموسم الماضي. فاز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مؤجل الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

0: يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني له في الدوري الإسباني عندما يواجه ضيفه أتلتيك بيلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. تتواصل اليوم منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، وفي ملعب ستانفورد بريدج يلتقي تشيلسي مع لوتون تاون في الدور الثاني للمسابقة. انتصر الأهلي السعودي في جدة على ضيفه أوكلاند النيوزيلندي بهدف دون رد في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. تعادل فريق الفيصلي والفتح بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لينال كل فريق أولى نقاطه بالمسابقة. وأيضا تعادل فريق الدرعية والخلود بهدف لكل منهما في الدوري السعودي ليرتفع رصيد الخلود إلى 5 نقاط. يلتقي اليوم منتخب السعودية مع ضيف منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة المقررة نهائيتها في قطر العام المقبل.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
2: اذا القدسية المفروض الاول،
3: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
1: وش اسوي انا اللي سجل؟
0: واقلام الصحفيين
4: الان ما شاء الله تبارك الله حسين،
5: اذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
6: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
7: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

إذن مشاهدينا، سوق الأسهم السعودية نترقب افتتاح جلسة التداول يوم الخميس. كنا قد سجلنا 7 جلسات متتالية من الارتفاعات، هذه سلسلة أطول سلسلة ربما من حوالي 2 سنين تقريبا. السوق سجلت في 7 جلسات الماضية ارتفاعات بلغت نسبتها 3.25%. لنرى ما إذا كنا سنسجل 8 جلسة على التوالي من المكاسب وننهي هذا الأسبوع على نبرة إيجابية. إذن انطلاقة التداولات الآن، استقرار 11270 نقطة. كنا قد شهدنا المعمر يوم أمس بعد وصوله أول من أمس إلى مستوى قياسي جديد يعود ليشهد بعض عمليات جني الأرباح. هذه كانت نظرة أولية على الحركة السوق السعودية في اللحظات الأولى. تفاصيل الجلسة وأبرز أخبارنا بعد قليل على العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد. تسهيلات ائتمانية للمعمر لأنظمة المعلومات بقيمة 2 ملياري ريال من مصرف الراجحي. العقود الآجلة للمؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من نتائج إنفيديا وتوقعات المبيعات المستقبلية. متابع أيضا في نبض السوق. مؤشر السوق السعودي يواصل التداول عند أعلى مستوى له في 4 أشهر.

صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشة العربية بزنس، لنقم بجولة على افتتاح جلسة التداول سوق الأسهم السعودية لصباح هذا اليوم. إذن انطلاقت التداولات مشاهدينا ونبرة إيجابية خضراء، المكاسب بحوالي 20 نقطة المئوية. نتحرك إذن باتجاه تسجيل ثامن جلسة على التوالي من الارتفاعات بعد 7 جلسات من الصعود، سجل المؤشر فيها مكاسب بلغت 3.25 نقطة المئوية في الجلسات 7 الماضية. إذن هذه مكاسب السوق على مدار الجلسات 7 الماضية والمكاسب بحوالي 3.25 النقطة المئوية، ونتحرك اليوم في الجلسة 8 أيضا صعودا. الأسهم الأكثر نشاطا إذن الراجحي، وبعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام من تصدره لائحة الأسهم الأكثر نشاطا، حاليا في المرتبة الثانية، ولكن لربما ليس لفترة طويلة، فهو مقارب من حيث حجم السيولة مع الأهلي، وها هو فعلا يعود الراجحي ليتصدر اللائحة. طبعا 4 جلسات متتالية سجل فيها سهم الراجحي، أو حتى 5 جلسات سجل فيها الراجحي مستويات سيولة يومية فاقت 600 مليون ريال، وكنا قد شهدنا صعودا مع أسهم الراجحي نحو مستوى 69 ريال، والآن فوقها نتحرك. وصاحبه في هذه المكاسب معظم أسهم القطاع البنكي التي كانت حقيقة الداعم الرئيسي لصعود المؤشر في الجلسات الأخيرة الماضية. الأهلي على ارتفاع، ها هو BSF أيضا على قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في الدقائق الأولى، مكاسبه 2%. سهم أرامكو السعودية بعد عودته للتراجع نحو 26 ريال بعد تسجيل أسعار النفط 3 جلسات متتالية من الارتفاعات، بالرغم من أن أسعار النفط متراجعة اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، إلا أن أرامكو السعودية على ارتفاع في مطلع تداولات هذه الجلسة. الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج عناية، التصنيع أيضا تسجل مكاسب قوية ب 2.5 النقطة المئوية. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا، الأهلي ريت 1، تهامة أسواق المزرعة، جبل عمر على تراجع أيضا ب0.8 النقطة المئوية. ماذا عن سهم معمر؟ طبعا نراقبه بعد وصوله في جلسة يوم أول من أمس إلى مستوى قياسي جديد، هو الأعلى منذ إدراج الشركة عام 2019. كنا قد أنهينا جلسة البارحة على تراجع ب3%، عمليات جني أرباح بعد إعلان الشركة عن توسيع مشروعها لمراكز البيانات المرتبط بالذكاء الاصطناعي مع شركة هيومين، وزيادة قيمة العقد عدة أضعاف مقارنة بالإعلان الأولي الذي أفصح عنه في مارس الماضي. اليوم MIS بعض الأخبار بأنها وقعت اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 2 ملياري ريال. السهم على ارتفاع ب0.3 نقطة المئوية عند قرابة 314 ريالا. إذن مشاهدينا هذا بالنسبة لـ MIS. لنقم الآن بجولة على أبرز أخبارنا المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من السعودية، حيث طرح المركز السعودي ساما مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد للمختصين، انطلاقا من دور المركز الإشرافي والرقابي. تهدف القواعد إلى وضع المعايير والإجراءات المنظمة لممارسة نشاط تمويل سلاسل الإمداد ونشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد، بما يعزز تمكين نمو قطاع تمويل سلاسل الإمداد في المملكة. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف وسط ترقب لتطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق، وأظهرت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن عبور 10 سفن لنقل السلع عبر مضيق هرمز يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا من 8 سفن في اليوم السابق، إلا أن الحركة لا تزال أقل من متوسط 10 أيام السابقة البالغ نحو 15 سفينة. في الولايات المتحدة وفي بياناتها الاقتصادية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك

الاستهلاك الشخصي الأساسي الكور بي سي اي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 20 نقطة مئوية على أساس شهري، وارتفع ب 3.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليأتي متماشيا مع التوقعات. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام وهو المقياس المفضل لدى الفدرالي للتضخم فسجل ارتفاعا سنويا ب 3.7% ليبقى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. فاقت إيرادات وأرباح إنفيديا الفصلية توقعات المحللين، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 96 مليار و 200 مليون دولار متجاوزاً التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار، وبلغ الربح المعدل للسهم $2.22. وتوقعت إنفيديا استمرار الزخم القوي في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرجحة نمو إيراداتها بنحو 70% خلال سنتها المالية 2027-2028. وافقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار في تسوية تاريخية مع معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مجموعة واسعة من الدعاوى المرتبطة بتأثير منصتي فيسبوك وإنستغرام على المستخدمين المراهقين. في الصين تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في شهر يوليو مع استمرار تفوق القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبالتصدير، وارتفعت أرباح الشركات الصناعية ب 11.4% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بنمو شهر يونيو الماضي البالغ أكثر من 15%.

مشاهدينا، ماذا عن تداولات أسواق الأسهم الخليجية؟ فقط نذكركم بأن أسواق مسقط والكويت ومصر، هذه الأسواق الثلاثة مغلقة اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذه نظرة على باقي الأسواق العاملة هذا اليوم. إذن في دبي مكاسب ب14 نقطة المئوية، وفي أبوظبي مكاسب ب حوالي 13 نقطة المئوية أيضا. أما في قطر فمكاسب السوق القطرية ب14 نقطة المئوية.

إذن مشاهدينا، أسعار النفط كما ذكرنا تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي، هذه أطول سلسلة تراجعات خلال شهر أغسطس، مع الأخبار وإعلان الرسمي بين الجانبين الإيراني والعماني حول التوصل لاتفاق مؤقت لتقاسم مياه مضيق هرمز وإنشاء ممر مؤقت للملاحة البحرية. هذا ضغط أكثر على أسعار النفط، وبرنت يتداول عند مستويات 86 دولار ونصف الدولار. للمزيد مشاهدينا حول الأسواق النفطية، معي من دبي محمد العناني الخبير في النفط والغاز. صباح الخير محمد. اليوم تراجع أسعار النفط من جهة، من جهة أخرى نسمع عن أخبار بقيام عدد من الدول الخليجية بزيادة التحميل ناقلاتها النفطية داخل الخليج العربي. هل هناك تجهيز وتهيئة فيما يبدو لمرور عدد أكبر

0: أكبر من الناقلات النفطية في الأيام المقبلة في ضوء هذا الاتفاق الإيراني العماني المؤقت برأيك؟
1: مرحبا بحضراتكم والسادة المشاهدين. الوضع الحالي، هناك عبورات من مضيق هرمز ولكنها متفاوتة. بعض الأيام عبورات جيدة وبعض الأيام يعني تنخفض بشكل ملحوظ. اليوم في الصباح كان في استهداف لإحدى الناقلات مع عبور ناقلات أخرى أيضا، فالوضع غير مستقر. لكن بعض المنتجين داخل منطقة الخليج بدأوا فعلا بعرض شحنات للتحميل من داخل منطقة الخليج، ب يعني وجود بعض التخفيضات في الأسعار جيدة، مما يشجع الناقلات إلى الدخول إلى منطقة الخليج وأخذ يعني أخذ الريسك للدخول المنطقة وتحميل النفط وبحيرة الخروج مرة أخرى بأمان إلى بحر عمان والأسواق العالمية. فنعم، هناك اطمئنان إلى حد ما بالمسار العماني وعودة الناقلات إلى منطقة الخليج لتحميل النفط مرة أخرى. وإن لم يكن هذا مستطاع، فالشارتر الناقلات اللي بتعمل من داخل منطقة الخليج لبحر عمان هي أيضا موجودة وتقدم خدماتها، فبالتالي ممكن هناك التحميل on ship to ship basis في منطقة بحر عمان أو أمام السواحل العمانية أو سواحل الإمارات في الفجيرة.
0: لربما القصة الأبرز في الأسواق النفطية لا تكمن في سوق النفط الخام بل في المشتقات، ويبدو أنه الديزل اليوم في محط الأنظار خصوصا في ظل شبه توقف لإمدادات الديزل من المصافي الخليجية بسبب إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب توقف أيضا روسيا عن التصدير، والحديث اليوم بأن روسيا قد تمدد عملية حظر تصدير الديزل في ظل الضربات العسكرية الأوكرانية على منشأتها النفطية. ما درجة حدة نقص وشح الديزل في الأسواق العالمية اليوم أستاذ محمد؟
1: في الحقيقة الديزل هناك شحن كبير، انخفضت المخزونات الميدل ديستلس في الولايات المتحدة بحوالي 2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. أيضا هناك ضغط كبير في الأسواق الآسيوية على شحنات الديزل، ارتفاع شديد في الأسعار، وكما تفضلت حضرتك هناك ضغط على المصافي الروسية. بالأمس تم استهداف مصفى كبيرة من المصافي الروسية وهي من المصادر الرئيسية للديزل، فهناك يعني ضغط كبير، بالإضافة لانقطاع معظم الشحنات الوقود من منطقة الخليج. هناك أيضا منصات جيزان وهي كانت مهمة بالنسبة للسوق الأفريقي، يعني توقفت في خلال شهر أغسطس، ونتمنى أنها تعود للعمل في أسرع وقت ممكن. فنعم، سوق الديزل بالذات ويمكن عموما سوق الوقود يعاني من شح كبير جدا في المعروض وارتفاع الطلب. نحن الآن في نهاية موسم الأجازات، ما زال الطلب موجود، ونتجه إلى موسم الهاربستنج أو الحصاد في أوروبا وفي الولايات المتحدة، وسيرتفع أيضا يعني بنهاية أو في النصف الثاني من شهر سبتمبر وأكتوبر الطلب على الديزل.
0: شكرا جزيلا لك محمد العناني من دبي، الخبير في النفط والغاز، أهلا بك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق. وفيه مؤشر الدولار سجل أكبر مكاسب في أكثر من أسبوعين في جلسة يوم أمس.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية تحت إشراف إنفاذ عن مزاد نوادر الرياض بستة أصول متنوعة تتصدرها مزرعة تتجاوز مساحتها 128 ألف متر مربع.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.

0: قلب الأحداث. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن لنقم بتحديث لتداولات الأسواق العالمية في هذه اللحظات. إذن البداية من إغلاقات وول ستريت ليلة البارحة، حيث شهدنا بعض الارتفاع على ناسداك 100، حالة من الاستقرار في شكل مجمل على المؤشرات الرئيسية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الجلسة الأمريكية، والتي أظهرت بعض الارتفاع في مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي شهر عن شهر للمؤشر العام، ولكن المؤشر الذي يستثني منه الغذاء والطاقة شهد استقرارا. جاءت القراءات قريبة من التوقعات، لا تغيير كبير، لكن مستويات التضخم على أساس سنوي لا تزال أعلى من مستهدفات البنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، نتحدث عن 3.3% الذي يستثني الغذاء والطاقة و 3.7% للمؤشر العام. فعادت بعض الشيء المراهنات حول احتمال قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. هذا نوعا ما أبقى الأسهم الأمريكية البارحة مستقرة، لكن في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في هذه اللحظات لاحظوا مكاسب الناسداك 100 ب17 والأس أن بي ب13، وذلك بعد صدور بيانات إنفيديا بعد جرس الإغلاق في وول ستريت، والتي أظهرت فيها نتائج فاقت التوقعات بالنسبة للفصل الماضي. والأهم من ذلك، وهنا انصب تركيز السوق على إرشاداتها للفترة المستقبلية المقبلة، ولم تخيب الآمال إنفيديا، حيث أكدت بأن توقعاتها تشير إلى نمو إيراداتها في السنة المالية المقبلة 2027-2028. تتوقع إنفيديا نمو إيراداتها ب 70%. هذه كانت طبعا توقعات وإرشادات إيجابية بالنسبة للسوق، دفعت سهم إنفيديا للارتفاع في التداولات الإلكترونية ما بعد الإغلاق. هذا أداء سهم إنفيديا منذ بداية السنة 12.5 النقطة المئوية، وطبعا نترقب افتتاح سهم إنفيديا لاحقا خلال جلسة هذا اليوم. ماذا عن عوائد السندات الأمريكية مشاهدينا؟ تحدثت أنه هناك البارحة بعد بيانات التضخم ارتفعت بعض الشيء المراهنات حول رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع سبتمبر أو على الأقل قبل نهاية السنة. هذا رفع عوائد السندات في جلسة البارحة بعض الشيء، خصوصا على المنحنى القريب، لكن على المنحنى البعيد أجل 30 سنة لازلنا دون مستويات 5.25 التي كنا قد سجلناها في الأسبوع الماضي، وهي كانت أعلى مستويات منذ العام 2007، وهو ما دفع طبعا وزارة الخزانة الأمريكية للتدخل والإعلان عن برنامج لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل بدءا من المزاد في شهر سبتمبر المقبل. مزاد السندات، الدولار الأمريكي البارحة سجل ارتفاعا جيدا في ظل ارتفاع المراهنات على رفع نسب الفائدة في ضوء بيانات التضخم التي جاءت كما ذكرنا مطابقة للتوقعات، لكن ما زالت أعلى من المستوى المستهدف للفيدرالي. لكن اليوم الدولار الأمريكي مستقر، وتنصب الآن الأنظار حول أو على كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وورش في اجتماع جاكسون هول لاحقا غدا يوم الجمعة. اجتماعات البنوك المركزية في جاكسون هول ستمتد من الجمعة وحتى يوم الأحد، وجميع رؤساء البنوك المركزية الكبرى سيكونون في هذا الاجتماع. أسعار الذهب الآن تنخفض دون $4,600 للأونصة مع الارتفاع الذي شهدناه بعض الشيء في الدولار في جلسة يوم.

أمس هذا ضغط بعض الشيء على الذهب، ولكن الذهب لا يزال بشكل عام متمسك بمعظم المكاسب التي سجلها خلال الأسبوعين الماضيين، تحديدا خلال الأسبوع الماضي، ويبقى الذهب عند أو قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر. ماذا عن أسواق الأسهم الأوروبية في هذه اللحظات؟ إذن أو هذه الآسيوية، إذن في آسيا استقرار على التوبكس الأوسع نطاقا في اليابان، بعض التراجع على النيكي 225 وهانغ سانغ أيضا على تراجع ب4 أعشار، لكن كوسبي الكوري على مكاسب ب1.5% مصنعي الرقائق في كوريا مثل سامسونج إلكترونيكس وإس كي هاينكس ارتفعت، هم يصنعون رقائق الذاكرة. على فكرة إنفيديا تحدثت بأن أنه ارتفاع أسعار الرقائق قد يضغط بعض الشيء على هوامشها، لكن أبقت الهوامش الربحية عند مستويات لا بأس بها، ولكن لا تزال هناك بعض مخاوف من المحللين حول هوامش إنفيديا قبل أن تستطيع إنفيديا أن ترفع هي أسعارها في وقت لاحق وتحسن من هوامش ربحيتها. المؤشر الأسهم الأوروبية الآن الفوتسي 100 على تراجع ب0.5%، تراجعات في باريس على الكاك كارونت، وزاترا داكس الألماني مكاسب بربع نقطة مئوية.

هذا الآن مشاهدينا موجز لآخر الأنباء السياسية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها لمضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده في حينها. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطرية عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر، وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع. وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، قال المصدر بأنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. أعلن قاض عسكري أمريكي أن محاكمة خالد شيخ المتهم بالتخطيطات لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو 2028. وأضاف القاضي أن هذا الموعد قد يتأجل مجددا إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة، من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة. ويعتقد أن شيخ هو العقل المدبر الذي تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العملية، وأنه متورط أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب، وأضاف أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع المسيرات وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى البنى التحتية.

للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ودوت عدة انفجارات في العاصمة كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا بحسب وسائل إعلام محلية. وسمع ما لا يقل عن 6 انفجارات في كييف خلال نحو دقيقة، كما أبلغ عن انفجارات في أوديسا وزابوريجيا. وقال حاكم زابوريجيا إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على المدينة. إذن مشاهدينا، سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد. تسهيلات ائتمانية للمعمر لأنظمة المعلومات بقيمة ملياري ريال من مصرف الراجحي. العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من نتائج إنفيديا وتوقعات مبيعاتها المستقبلية. تابع أيضا في نبض السوق. السوق السعودي يتداول عند أعلى مستوى له في 4 أشهر.

صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية بزنس والعربية لنتابع وإياكم حركة تداولات سوق الأسهم السعودية في نهاية هذا الأسبوع بعد أن سجل السوق السعودي ارتفاعات على مدار 7 جلسات متتالية. الجلسة الثامنة حتى الساعة باللون الأخضر، لكن استقرار على حافة 11270 نقطة. قيم التداولات حتى اللحظة عند قرابة 800 مليون ريال. لا يوجد طبعا أخبار جوهرية في جلسة هذا اليوم، ولكن نذكركم بأنه ارتفاعات الجلسات 7 الأخيرة

الأخيرة بلغت نسبة الارتفاعات فيها حوالي 3.25 النقطة المئوية في آخر 7 جلسات، ارتدادة جيدة طبعا قادمين من مستويات 10,900 نقطة قبل هذا الصعود الأخير.

معظم أسهم القطاع المصرفي الذي كان مسؤولا بالدرجة الأولى عن ارتفاعات المؤشر والسوق الأخيرة. لكن حاليا الراجحي بالرغم من تصدره لائحة الأكثر نشاطا من حيث القيمة متراجع السهم إلى ما دون 69 ريال. سينومي ريتيل طبعا كنا قد شهدنا تقلب على هذه الأسهم خلال الجلسات القليلة الأخيرة. بترو رابغ يواصل تراجعاته أيضا في جلسة اليوم بواحد ونصف النقطة المئوية. أما أرامكو الذي كان انخفض إلى 26 ريال يعود ليرتفع بعض الشيء. الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج، عناية، التصنيع تسجل مكاسب ب3%، مرافق أيضا على مكاسب جيدة ب3%. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا أسيج، تأمين العربية على تراجع ب2%، الخليجية العامة أيضا في نفس القطاع على تراجع بحوالي 2%. طبعا نتابع أسهم المعمر MIS كون أنه في جلسة يوم أول من أمس وصل إلى مستوى سعري قياسي جديد مرتفع قبل أن يتراجع في جلسة البارحة ب3%. عمليات جني أرباح بعد إعلان الشركة عن زيادة قيمة عقدها مع هيومين إلى حوالي 8.7 مليار ريال بأقل تقدير. والسهم اليوم يواصل تراجعاته أيضا للجلسة الثانية على التوالي بعد تسجيل المستوى القياسي في جلسة يوم أول من أمس. طبعا ذكرنا بالعناوين الخبر اليوم الصادر صباحا هذا الإفصاح بأنه MIS قامت بالتوقيع على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 2 مليار ريال. هذا على صعيد الأسهم والسوق السعودية. ماذا عن الأسواق العالمية؟ أسعار النفط طبعا نراقبها في ظل الإعلان البارحة عن توصل عمان وإيران لاتفاق مرحلي لفتح مضيق هرمز مرحليا مؤقتا هذا الاتفاق إلى حين التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. هذا زاد من الضغوطات على أسعار النفط بالرغم من أنه سمعنا صباحا عن استهداف ناقلة في مضيق هرمز إلا أنه أسعار النفط متراجعة. ونسمع في اليومين أو الثلاثة الماضية بأن الدول الخليجية بدأت بزيادة عمليات تحميل ناقلاتها النفطية داخل الخليج العربي وهو كمؤشر بأنه لربما تتوقع بالفعل تحسن حركة المرور الملاحية عبر مضيق هرمز في الأيام القادمة. أسعار النفط تتراجع إذن للجلسة الرابعة على التوالي. أما بالنسبة لعقود الأسهم الأمريكية الآجلة فهي تشير إلى ارتفاعات تحديدا على ناسداك 100 المرتفع ب0.9%. هذه الارتفاعات تأتي بعد إعلان شركة إنفيديا عملاق صانع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إعلانها ليلة البارحة بعد جرس الإغلاق في وول ستريت بأنه عن نتائجها الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع. والأكثر أهمية وما ركز عليه السوق بأنه إرشاداتها وتوقعاتها لإيرادات السنة المالية القادمة 2027-2028 توقعت إنفيديا أن إيراداتها سترتفع ب70%. هذه كانت طبعا ما تنتظره وتترقبه الأسواق. وبالتالي أسهم إنفيديا في التداولات الإلكترونية ما بعد الإغلاق شهدت ارتفاعات ودفعت معها العقود الآجلة للأسهم الأمريكية للارتفاع. هذا تذكير بأداء إنفيديا منذ بداية السنة، مكاسب إنفيديا ب12.5%. هذا بالنسبة للأسواق. لنقم الآن بجولة على أبرز أخبارنا مشاهدينا التي نتابعها اليوم، والبداية من السعودية حيث طرح البنك المركزي السعودي سامة مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد طرحها للمختصين انطلاقا من دور المركز الإشرافي والرقابي. وتهدف هذه القواعد إلى وضع المعايير والإجراءات المنظمة لممارسة نشاط تمويل سلاسل الإمداد ونشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد بما يعزز تمكين نمو قطاع تمويل سلاسل الإمداد في المملكة. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف وسط ترقب لتطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق. وأظهرت بيانات شركة تتبع السفن كابلر عبور 10 سفن لنقل السلع عبر مضيق هرمز يوم أمس الأربعاء ارتفاعا من 8 سفن عبرت في اليوم السابق، إلا أن الحركة لا تزال أقل من متوسط العشرة الأيام الأخيرة والبالغ نحو 15 سفينة.
في آخر البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية ارتفع يوم أمس مؤشر

يباشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الكور بي سي اي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بعشرين نقطة المئوية على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليأتي متماشيا مع التوقعات. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام وهو المقياس المفضل لدى الفدرالي للتضخم فسجل ارتفاعا سنويا ب3.7% ليبقى أعلى بكثير من مستهدف الفدرالي البالغ 2%. فاقت أرباح وإيرادات إنفيديا الفصلية توقعات المحللين، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 96 مليار و200 مليون دولار متجاوزاً التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار، وبلغ الربح المعدل للسهم $2.22. وتوقعت إنفيديا استمرار الزخم القوي في الطلب على تقنية الذكاء الاصطناعي مرجحة نمو إيرادات بنحو 70% في السنة المالية 2028. وافقت شركة ميتا الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار في تسوية تاريخية مع عدد من الولايات الأمريكية لإنهاء مجموعة واسعة من الدعاوى المرتبطة بتأثير منصتي فيسبوك وإنستغرام على المستخدمين المراهقين. تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر يوليو مع استمرار تفوق القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتصدير، وارتفعت أرباح الشركات الصناعية ب11.4% على أساس سنوي في يوليو، منخفضة من نمو شهر يونيو السابق البالغ أكثر من 15%.

0: حول تداولات السوق السعودي ينضم إلينا الآن مباشرة من جدة محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. صباح الخير أخوي محمد، شكرا لانضمامك إلينا. إذن السوق سبع جلسات متتالية من المكاسب، هناك حالة يعني عزل بعض إلى حالة تفاؤل المتداولين حول الرئاسة الجديدة لهيئة السوق وما قد تحضره معها من تغييرات. برأيك اليوم هل وصلنا إلى نهاية هذه الارتدادة في السوق على المدى القصير، وماذا يترقب السوق بعد المكاسب الأخيرة؟
1: أهلا وسهلا أخوي ناصر، صب عليك وعلى جميع مشاهدينا. بالنسبة للارتفاعات، يمكن البداية كانت مع خبر التغير الإدارة، تمام، وأعطى يعني نوع من الإيجابية النفسية خلينا نقول للسوق. ما رأينا في بداية الارتفاعات، خاصة نتكلم عن جلستين ثلاث جلسات أو أربع جلسات، ارتفاعات فقط، لكن ما كانت ذيك التداولات العالية جدا. المتوسط التداولات لدينا احنا في السنة هذه 26 4,800,000,000 ريال. اللي حصل ارتفاعات بزخم كبير هو بداية من هذا الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء واليوم برضو الخميس. إيش السبب؟ السبب هو الحديث اللي صرح فيه وزير الخزانة الأمريكي يوم الأربعاء عند إغلاق السوق الأمريكي أنه سوف يقومون ببرنامج إعادة شراء السندات. إعادة شراء السندات معروف أنه في حالة إعادة شراء السندات وبسعر أعلى، معناته أنه العوائد هتنخفض حتى يكبحوا نوعا ما التضخم. هذا طبعا أعطى في صالح الذهب وفي صالح الأسواق الأسهم، رأينا ردة الفعل بشكل إيجابي أسواق الأسهم والذهب. لذلك ما نشاهده الآن في السوق هو نتيجة أخبار اقتصادية مؤثرة، ولاحظنا انه حتى في الحديث المؤتمر اللي قبل امس انه تكلم انه حيكون شراء السندات من 9 سبتمبر الى 4 نوفمبر، فاتوقع انه خلال هذه الفتره الشهرين انه حيكون السوق ايضا ماخذ الوضع الايجابي، الارتفاع حيكون موجود. الان عندنا النقطه المقاومه اللي تم اختراقها 11

0: 1150. عندنا باذن الله تعالى نقطه المقاومه القادمه المتوقع لها باذن الله تعالى تحقيقها هي 11600. من 11600 ممكن نشاهد بعض جني ارباح وتراجعات، ولكن الايجابيه مستمره، وخاصه انه احنا جالسين نشاهد ارتفاع في قيم التداولات. يعني جلسه امس وقبل امس وقبل امس تجاوزت المتوسط اللي تكلمتك عنه 4 مليار و800 مليون، لا صرنا نحقق اعلى من هذا الرقم.
1: ولكن أخي محمد، تركيز هذه السيولة يبدو أنه على مصرف الراجحي، 4 جلسات متتالية كنا نشهد يوميا 600 مليون 700 مليون وحتى إلى ما فوق 800 مليون ريال فقط على مصرف الراجحي، نحن وصلنا إلى 69 ريال. هل تعتقد بأنه هذا الزخم والصعود على الراجحي تحديدا، مع أنه عدد من الأسهم المصرفية الأخرى أيضا ارتفعت هذا الأسبوع بالتماشي مع الراجحي، هل يمكن أن يعود إلى القمة السابقة هذا العام عند ما فوق ال 72 ريال؟
0: طيب بس خليني أكمل، لأنه إيجابية السوق الآن حاليا إحنا لا نفحصها فقط في قيمة التداولات، نفحصها أيضا في عدد الشركات، هل الشركات مجملها جالسة ترتفع ولا شركات معينة؟ فإحنا شاهدين أن أكثر من 50% 60% من الشركات هي جالسة برضو تصعد، لذلك الصعود هو يعتبر إجمالي. صحيح أنه حجم الراجحي وحجم أرامكو وحجم الشركات القيادية كبير جدا وهو اللي يستحوذ على القيمة الأكبر، ولكن الإيجابية أنها موجودة أنه الارتفاعات عالية. هل ممكن نوصل للقمة؟ أتوقع الآن حاليا هو 11600 اللي نستطيع أن احنا نوصل لها، وتعتبر نقطة مقاومة قوية. منها أتوقع يكون في نوع من جني الأرباح، تمام، ثم العودة مجددا للارتفاعات بإذن الله تعالى، وخاصة هذا الشهرين اللي نتكلم عنها.
1: شكرا جزيلا لك من جدة محمد بن فريحان رئيس مجلس المحترفة القابضة، أهلا بك. لنلقي النظر الآن على باقي أسواق الأسهم الخليجية، نذكركم مشاهدينا بأنه اليوم أسواق الكويت ومصر ومسقط مغلقة بمناسبة المولد النبوي الشريف، لكن الأسواق الإماراتية عاملة اليوم، مكاسب في دبي وأبوظبي بحوالي 13 النقطة المئوية. أيضا بالنسبة للسوق في قطر نشهد عليها أيضا بعض الارتفاعات في قطر بحوالي 16 النقطة المئوية. نشير هنا مشاهدينا بأنه سوق الأسهم القطرية كان من بين أو أسوأ له أسوأ أداء منذ بداية السنة مقارنة بباقي أسواق المنطقة، انخفاضاته منذ مطلع العام فاقت 9%. السوق البحرينية على استقرار. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق وفيه صناديق الـ ETF المرتبطة بالذهب والبيتكوين تجذب تدفقات قياسية في 5 جلسات.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد إلى نبض السوق. جذبت صناديق الـ ETF المرتبطة بالذهب والبيتكوين رقما قياسيا بلغ 7 مليارات دولار في آخر 5 جلسات تداول، ما يعكس توجها مؤسساتيا نحو التحوط من تراجع الدولار الأمريكي. صندوق تداول GLD للذهب استقطب نحو 3.4 مليار دولار، بينما دخل نحو 1.5 مليار دولار إلى صندوق بلاك روك ايبت للبيتكوين.

0: السبب الرئيسي وراء هذه التدفقات هو عودة القلق بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي وضعف الدولار ومستويات الفائدة والعوائد طويلة الأجل. هذه الظاهرة تسمى طبعا الديبيسمنت تريد أو رهان تآكل قيمة الدولار، ويعكس خشية من أن يؤدي ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي والسياسات المالية والنقدية هناك الأكثر مرونة إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. لذلك يتجه المتداولون إلى أصول محدودة المعروض، ولا تستطيع الحكومات إصدار المزيد منها بسهولة مثل الذهب والبيتكوين. إذن قبل قليل نشاهد البيتكوين عند 78,000، كنا مؤخرا قد وصلنا إلى 81,000 دولار قبل أن نشهد تقليص لتلك المكاسب. أما الذهب فيتراجع دون مستويات 4,600 دولار في هذه اللحظات، لكن يبقى قريب من أعلى مستوياته في 3 أشهر. وللمزيد حول تداولات الذهب معي من القاهرة دكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة. صباح الخير دكتور سامح، أهلا بك. اليوم هذه الارتداد التي شهدناها تحديدا الأسبوع الماضي في الذهب، بدأنا نسمع من عدد من البنوك الاستثمارية العالمية زيادة مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، البعض يضعها عند 4,800 في الأشهر القادمة، البعض يضعها عند 5,000 دولار. ما الذي برأيك أعاد إحياء سعر الذهب بعد ثبات قارب عدة أشهر؟
1: حاجتين. الحاجة الأولانية هو التخوف من ضعف الدولار. طبعا كان هناك تخوف دايما من ضعف الدولار، وده اللي كان مخلي الذهب حتى في ظل الضغوط اللي عليه عمره تقريبا يعني ما كان في حدود ال 4,100 الاونس، ينزل 3,700، يعني ما كانش كان ماسك عند الحته دي. الحاجه الثانيه طبعا قرار وزاره الخزانه الامريكيه بشراء الاسهم، شراء اذون الخزانه والسندات طويله الاجل، وده ادى الى ضعف طبعا هذه الاذون، وبالتالي ادى الى ضعف الدولار، وبالتالي ادى كل ده إلى الطفرة في سعر الذهب، فسعر الذهب بيعكس ضعف الدولار.
0: طيب اليوم أسألك عن توقعاتك لتوجه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لأنه هناك علامة استفهام هل فعلا سيقوم برفع الفائدة خلال ما تبقى من أشهر هذا العام أم لا، طبعا الاستحقاق الأول في شهر سبتمبر. لا تزال هناك رهانات على رفع الفائدة في هذا الاجتماع، لكن معظم الأسواق لا تتوقع ذلك. أسألك هنا لأنه هذا سيحدد وجهة الذهب، إذا ما رفعنا الفائدة هذا سيضغط على سعر الذهب، فما رأيك؟
1: أنا بعتقد أن الكل منتظر اجتماع جاكسون هول، ومنتظر كلمة رئيس البنك الفدرالي الأمريكي غدا، لأنه ده اللي هيوري التوجه رايح فين. هو في 3 سيناريوهات، كلها سيناريوهات كل واحدة بتأثر على ده بطريقة مختلف. يعني لو قرر البنك المركزي انه يتبع ما ينادي به ترامب بتخفيض سعر الفايده، وانه يسمح للاقتصاد انه يتحرك بسرعه اكبر، ده مفيش شك هيضعف الدولار وهيؤدي الذهب الى انه يرتفع بشكل كبير. لو كان اتجاه الى تشدد ورفع سعر الفايده، وانا اشك في هذه المرحله، فده هيؤدي الى طبعا تراجع سعر الذهب. انا اللي بتوقعه انه الوضع هيفضل على ما هو عليه بالنسبه لاسعار الفايده في القريب العاجل، الى ان البنك الفدرالي الامريكي ووزاره الخزانه الامريكيه تستقر كيف ستعالج المشاكل الهيكليه العميقه الموجوده في التمويل وفي الاقتصاد.
0: ولكن أنت تستبعد إذن قيام الفدرالي برفع الفائدة هذا العام برأيك؟
1: على الأقل في الاجتماع القادم ما أظنش، وعندك الانتخابات قادمة. المشكلة هي وزارة الخزانة قامت بعملية إعادة الفاينانس الانجينيرينج بشراء السندات والأذون مرة أخرى ليه؟ لسببين. السبب الاولاني انه لقيت ان سعر الفايده عالي جدا الفتره،

0: لقدام في ال10 سنين وال20 سنه، وبالتالي ده انعكس على المورجج اللي التمويل العقاري، وده ادى الى بقى عندك مشكله افوردابيلتي. فده وده داخل على انتخابات، وما ينفعش يبقى هذا الكونسيرن او هذا الامر موجود. الحاجه الثانيه وهي اللي الناس مش واخده بالها منها، ان اخطر حاجه تواجه الاسواق حاليا هي السيوله في وضع خطر في الاسواق العالميه، وده اللي خل وده ده سببه التوسع في استدانه الشركات زي في الذكاء الاصطناعي والمشروعات الكبرى في التكنولوجي والكلام، كل ما ادى الى انه السيوله المتاحه حاليا بقت ضعيفه جدا، وده
1: نعم
0: مشكله كبيره جدا هتواجه
1: نعم
0: الاسواق.
1: أكيد
0: وبالتالي دول ده بيخافوا اكتر
1: نعم
0: ويهموا اكتر من التضخم.
1: نعم نقطة مهمة جدا بالفعل، وآثار التوسع في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السيولة لأغراض التمويل الأخرى. شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور سامح الترجمان من شركة إيفولف للاستثمار، أهلا بك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية نبض السوق، بعد قليل تلقاكم زميلتي مايا جريديني على البزنس عربية، ابقوا معنا إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
4: من أشد التنافس عالميا ترى في قطاع السياحة.
3: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
4: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
3: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات.

القوات تفتح أبوابا، تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

ارتفاع طفيف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تواصل المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ترتيبات الملاحة والإيرادات. المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد. ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد أرقام التضخم الأمريكية. إنفيديا تطمئن المستثمرين بأن الإيرادات سترتفع ب70% في العام المقبل، وسهمها يتحول من التراجع إلى قفزة ب5%.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس، انا مايا جريديني ونبدا بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. حيث ذكرت وكاله بلومبرج نقلا عن متعاملين ان صادرات الكويت وقطر النفطيه عبر هرمز عادت الى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع ايران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابه المليوني برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. وارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف وسط ترقب لتطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق، وشملت السفن التي دخلت المضيق من جهة خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. طرح المركزي السعودي ساما مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد للمختصين انطلاقا من دور المركزي الإشرافي والرقابي، وتهدف القواعد إلى وضع المعايير والإجراءات المنظمة

0: لممارسة نشاط تمويل سلاسل الإمداد ونشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد بما يعزز تمكين نمو قطاع تمويل سلاسل الإمداد في المملكة. فاقت أرباح وإيرادات إنفيديا الفصلية توقعات المحللين، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 96 مليار و200 مليون دولار متجاوزا التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار. ورجحت إنفيديا نمو إيراداتها بنحو 70% خلال السنة المالية 2028. وافقت شركة ميتا على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار في تسوية تاريخية مع معظم الولايات الأمريكية لإنهاء مجموعة واسعة من الدعاوى المرتبطة بتأثير منصتي فيسبوك وإنستغرام على المستخدمين المراهقين. رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بوقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025 في محاولة لاحتواء التضخم ومخاطر الاستقرار المالي خصوصا ارتفاع أسعار العقارات. وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق. تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية في يوليو مع استمرار تفوق القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتصدير، وارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بنمو بلغ 15.1% في يونيو. ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين أن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر هرمز عادت إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة 2 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي تدفقات النفط عبر المضيق من مختلف المنتجين إلى نحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا مقابل نحو 4 ملايين برميل يوميا في منتصف يوليو، ليصل إلى قرابة 3/4 مستويات ما قبل الحرب. فيما أظهرت بيانات فورتكسا أن متوسط التدفقات عبر المضيق خلال 7 أيام اقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وساهمت زيادة الشحنات الخليجية عبر المضيق في احتواء ارتفاع أسعار النفط العالمية ليتداول خام برنت قرب 87 دولارا للبرميل مقارنة بأكثر من 120 دولارا أواخر إبريل. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف رغم استمرار توترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تترقب الأسواق تطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق. وأظهرت بيانات شركة كابلر عبور 10 سفن لنقل السلع عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء ارتفاعا من 8 سفن في اليوم السابق، إلا أن الحركة لا تزال أقل من متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. وشملت السفن التي دخلت المضيق من جهة خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز بحسب مصدر إيراني رفيع، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن تقسم الممر المائي وإرادته. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أيمن شلبي مدير شركة مد بلك لحلول الشحن. أهلا وسهلا بك سيد أيمن. إذا لنبدأ مع هذه آخر التطورات المتعلقة بالمضيق، يبدو أن حركة الملاحة تتحسن تدريجيا عن ما كانت عليه في خضم الحرب، ولكن مع ذلك إلى أي مدى برأيك هذا الاتفاق العماني الإيراني قادر فعلا على العودة بالملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز بغياب الولايات المتحدة عن هذا الاتفاق؟
1: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. هو طبعا مما لا شك فيه ان كل دول العالم بما فيهم طبعا الولايات المتحده ودول الخليج ودول اوروبا كلهم عندهم هدف واحد هو عبور وفتح المضيق. النهارده ايران وايران وسلطنه عمان توصلوا لاتفاق اللي هو الممر، انهم يعملوا ممرات امنه للعبور ويتحققوا في درجه عدد السفن اللي بتعبر وانواعها والاولويات العبور واذا كان في مصروفات العبور هتطبق ولا لا.

0: بدأت فعلا هذا يطبق بشبه عرفي، يعني بدأت السفن انها تعبر، وبدأنا نشوف ان في تزايد بالنسبه لعدد السفن اللي بتعبر، سواء اللي جايه من خليج عمان او اللي طالعه من الخليج العربي. وطبعا هي كل اللي بيرصدوه هو نقلات النفط، لكن من المتوقع ان يكون في نقلات تانية زي نقلات الصب او بعض النقلات الاخرى، سواء سفن الحيوانات او خلافه بتعدي، لان طبعا الامور ما زالت طبعا في بعض السفن بتقفل بعض الاجهزه من الحيوانات وبتعبر. فحتى الان هو الامور بدأت تاخد اتجاه يعني شبه فتح للمضيق شويه، في هدوء شويه، يعني التوترات بدأت تهدى شويه، ملاك السفن بدأوا ان هم ياخدوا قرارات ان هم يتحركوا، ولكن ما زال الموضوع المعلق حتى الان هو موضوع الالغام. ما زال هناك موضوع الالغام لم يتم حله ما بين يعني ما بين الجانب الايراني والجانب الامريكي وباقي دول العالم. هم قالوا ان الممر ما امن او الممر القديم امن، ولكن هم دلوقتي بيعبروا عن طريق الممر الجديد اللي هو بتاع عمان. وانس ان الامور بتاعت الموضوع يتحققوا تماما بموضوع ان ما فيش اي يعني الغام او حاجه في الميه، اعتقد الامور هتاخد شكل تدريجي اتجاه الصعود. واحنا شفنا ان عدد السفن الاسبوع اللي فات زادت شويه، شفنا هدوء نسبي في موضوع في اسعار الوقود الخام في الاسواق العالميه، نتيجه طبعا لان زياده عدد السفن اللي بتعبر من والى الخليج العربي.
1: يعني ما قبل حرب إيران كانت حركة المرور لا تنتمي إلى أي دولة، يعني عبر مضيق هرمز، ولم يكن هناك رسوم عبور. اليوم بتنا نتحدث أنه من ناحية نسمع أو سمعنا سابقا أن الولايات المتحدة كانت تقول أنها ستقوم بوضع رسوم عبر المضيق لصالحها، الآن نسمع أن هناك مفاوضات في هذا المجال بين إيران وسلطنة عمان. إلى أي مدى هذه تتنافى مع القوانين الدولية؟
0: هو طبعا احنا كنا اتكلمنا برضو واشرنا قبل كده ان مضيق هرمز هو ممر ملاحي يعني عالمي مفتوح للملاحه البحريه بحريه، وكان في الماضي تعبر السفن بدون اي ترتيبات، يدو يعني هو بس يخطر ان السفينه دي داخله، بيبلغ اللي هو البورت ستيت بنسميها، وبيعبر عادي وما فيش اولويات، ما فيش حاجه بتمنع السفن انها تعبر ولا يعني اي قيود. طبعا بعد الاحداث اللي حصلت ديت، ايران شافت ان الوضع بالنسبه لمضيق هرمز هو وضع ايجابي من وجهه نظرها، وان هو يحقق لها بعض طموحها سواء طموح سياسي او طموح تجاري، فبدات انها تفرض سيطره على هذا الامر. وفي نفس الوقت يعني بعد الشد والجذب اللي حصل، عمان بقت جزء من الحل، وبدات عمان تخش، فهم توصلوا ان الحل بقى ان المراكب تعبر عن طريق ممرات، ويحددوا ويعملوها بقى نظام آلي للعبور ونظام متابعه ونظام عشان يعني زي ما يقولوا يكون ايه السبب ان هم ياخدوا يعني زي مصروفات العبور. فالامور ديت لحد دلوقتي يعني الجانب الفني بقى واضح، الجانب اللي هو المالي غير واضح بالنسبه للسفن بتعبر، ولكن حتى الان ما فيش حد بيصرح اذا كان هو بيدفع مباشر للحرس الثوري او بيدفع مباشر للجانب الاخر. احنا ما نعرفش لحد دلوقتي مين بيدفع لمين، ولكن احنا شايفين السفن بتعبر من والى وان كانت اعدادها قليله، لكن اعتقد ان بعد ما الدنيا تمشي شويه اعتقد ان هيحصل بقى توضيح من الجانبين، هيقولوا بقى الموضوع ده هيمشي ازاي، الموضوع المالي، وهل والكلام ده لما يتعرض بقى على المجتمع الدولي العالمي هيبقى رايهم ايه، هل هيبقى في قبول، هل هيبقى في نفور، هل ايه اللي هيحصل بالظبط لحد دلوقتي ما نعرفش. لكن طبعا التجاره العالميه هي تجاره حره، وكل الناس يعني هتبتدي انها حتى لو طبقوا اعتقد هيبقى في جزء من الاعتراض، ولكن يعني زي ما بيقولوا هو شر لابد منه، يعني اذا طبق هذا الكلام هو هيعمل مشاكل كبيره، ولكن هو اعتقد هو جزء منه مطبق يعني ضمنيا، يعني ممكن ما حدش بيصرح بهذا
1: نعم.
0: الامر.
1: وبالتالي يعني ما هو السيناريو الذي تراه في حال انتهاء حرب إيران التوصل إلى اتفاق نهائي؟ هل برأيك ستعود حركة الملاحة من دون أي رسوم عبر مضيق هرمز، أم أننا سنشهد سيناريو مخالف؟
0: والله يعني 50% و50%، ما حدش يقدر يجزم يعني هل الامور هتاخد في اي اتجاه،
1: يلا
0: ان هل المراكب هتعبر باريحيه وبدون اي قيود، ولا هيبقى في قيود والامور بقى عمرها ما هترجع زي ما كانت. وان كنت اعتقد ان العالم كله يعني اتعلم الدرس من الموضوع اللي حصل في هرمز، واحنا شايفين ان جزء كبير جدا من التجاره هيبتدي يشوف طرق مختلفه اخرى، كنا يعني ذكرنا بعضها فيما سبق عن طريق الانابيب او عن طريق مواني الترانزيت او اختيار مواني محوريه سواء في البحر الابيض او في البحر الاحمر او في المواني المصريه انها تروح الخليج العربي. الحاجه الوحيده اللي هتبقى يعني فيها معضله شويه موضوع الغاز، ان اضطروا الناس يدفعوا، يعني ده هينعكس يعني على السوق العالمي بالنسبه لهذا المنتج. ولكن طبعا من المتوقع ان حجم التجاره البينيه اللي كانت بتخرج منه الى الخليج سواء طبقوا هذه الشغل يعني الـ زي ما بيقولوا الفيز او المصاريف العبور دي او ما طبقوهاش، الواقع برضو هيختلف. وانا اتوقع ان 25 من 25 30% من حجم التجارة اللي كانت موجودة قبل الأزمة مش هترجع تاني، يعني انا اعتقدش انها ترجع.

0: لان في كتير جدا تضرروا، سواء دول سواء تجاره سواء
1: نعم
0: يعني منتجين مستهلكين. فانا اعتقد ان جزء كبير يمكن قرب ال 30% هيختفي من العبور، وهيبقى ليه ممرات اخرى ومسارات اخرى وحلول لوجستيه هتطبق الفتره
1: نعم
0: اللي جايه، وهي اوريدي تطبق، ولكن هيبقى ليها اليه واضحه ومعتمده يعني.
1: شكرا لك أيمن شلبي مدير شركة ماد بالك لحلول الشحن. ومشاهدينا لنحدث الحركة على الأسواق الخليجية العاملة اليوم، بعض الأسواق مغلقة في عطلة رسمية، بدءا من السوق السعودية، قيم تداولات 1.5 مليار ريال تقريبا حتى الساعة، استمرار للمكاسب على مؤشر السوق، ثامن جلسة على التوالي من المكاسب على مؤشر السوق السعودية، نقترب من مستويات 11300، إغلاقات الأمس كانت أعلى مستويات منذ نهاية أبريل على مؤشر السوق، استمرار للنشاط على الراجحي. بالنسبة للمؤشرات الإماراتية، يأتي الدعم اليوم من الأسهم المصرفية والعقارية، في قطر مكاسب ب14%، والبحرين على تراجع. الأسهم الأكثر إذن نشاطا في السوق السعودية هي الراجحي، يتصدر اللائحة، كان يسجل مكاسب وقيم تداولات مرتفعة جدا منذ عدة جلسات، صباحا كان يسجل ارتفاعات، ولكن الآن يعكس الاتجاه نزولا ب14%، قد تكون بعد عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب التي كان سجلها السهم على مدار عدة جلسات وسط قيم تداولات مرتفعة. بالنسبة للأسهم الأخرى، أرامكو اليوم يسجل مكاسب ب16%، نعود عن مستويات 26.25 ريال تقريبا على أرامكو، ولكن كنا شدنا ضغط نزولي في الجلستين الماضيتين على أرامكو على خلفية التراجعات كذلك التي كنا رأيناها على أسعار النفط. اتحاد اتصالات الإنما الآن على تراجعات. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي، يبقى إعمار على رأس اللائحة منذ مطلع جلسة اليوم على مكاسب ب14%، وكذلك في المقابل إعمار للتطوير يسجل تراجعات ب18%. الإمارات دبي الوطني يدعم صعودا ب10% من المكاسب. الأسهم العقارية طبعا كانت من الأسهم المتضررة مع انطلاق حرب إيران، ونشهد يعني بعض الارتفاعات عليها هذا الأسبوع. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا في أبو ظبي، أدنوك للغاز يتصدر اللائحة على تراجعات ب16%، ألفا ظبي على مكاسب ب14%، مصرف الشارقة الإسلامي وكذلك العالمية القابضة والدار العقارية على لائحة الأنشط، الدار على مكاسب ب14%. بالنسبة لقطر، إذن ها هي الصورة، الخليج الدولي على رأس اللائحة مكاسب ب3.6%، أريد على مكاسب ب1.25%، كيو إن بي يسجل بعض التراجعات في هذه الأثناء ب17%، الريان وشركة قطر لصناعة الألومنيوم على لائحة الأنشط في هذه اللحظات.

طرح البنك المركزي السعودي ساما مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد لاستطلاع آراء العموم والمهتمين والمختصين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال. وأوضح البنك أن المشروع يأتي في إطار دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، إلى جانب رفع كفاءة ومرونة التعاملات المالية في القطاعات التجارية ودعم الابتكار في الخدمات المالية. وتهدف المسودة إلى وضع معايير وإجراءات منظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد ووساطة تمويل سلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع وتوسيع نطاقه في المملكة. أسهم البنوك إذن في هذه اللحظات على تباين. الراجح كما ذكرت منذ قليل يميل إلى تراجعات، علما أنه كان يسجل مكاسب مطلع الجلسة ومكاسب لعدة جلسات متتالية، إلا أن هذه العمليات قد تكون عمليات بيع لجني الأرباح تضغط نزولا بعض الشيء الآن على السهم. بالنسبة لهذه إذن أسهم البنوك الأخرى متباينة اليوم، الاستثمار، الجزيرة والبلاد، إذن الاستثمار والجزيرة على مكاسب.

وفاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد. في الأسواق العربية، منتجو الألومنيوم في كندا وأمريكا يطالبون بوقف رسوم وتوحيد الجبهة ضد المنافسة الصينية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بوقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025 في محاولة لاحتواء التضخم ومخاطر الاستقرار المالي، خصوصا ارتفاع أسعار العقارات. جاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق بالتزامن مع رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام بشكل كبير إلى 3.3% من 2.6%، فيما أبقى توقعاته للتضخم عند 2.7%، وتشير توقعات أعضاء البنك إلى استمرار الميل نحو التشديد إذا رجحت غالبية التوقعات وصول الفائدة إلى 3.25%، بينما أشار 6 أعضاء إلى احتمالية ارتفاعها إلى 3.5%. في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الكور بي سي اي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ب 20% على أساس شهري وب 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، ليأتي متماشيا مع التوقعات. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي للتضخم فسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 3.7% ليظل أعلى بكثير من المستهدف عند 2%. للمزيد حول الأسواق الناشئة ينضم إلينا مباشرة من دبي فيصل علي، كبير مديري المحافظ في شركة أزيموت دي آي أف سي. أهلا وسهلا بك سيد فيصل. إذن عوائد السندات في الفترة الأخيرة كانت شهدت ارتفاعات قوية جدا، سجلنا بعض التراجعات عن هذه المستويات ولكن نبقى المستويات مرتفعة جدا. عوائد العشر سنوات، عوائد 30 سنة الأمريكية كانت وصلت إلى أعلى مستوياتها في 19 سنة، شهدنا صورة مماثلة كذلك في السندات الأوروبية لا سيما الألمانية والفرنسية. إلى أي مدى تقلقك هذه المستويات المرتفعة، وكيف تبدو تداعياتها على يعني الأسواق الناشئة؟ هل برأيك قد نشهد هروب للأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق التي تحمل الآن عوائد مرتفعة؟
5: شكرا لكم على الاستضافة. نعم المستويات عالية جدا، ولكن نحن لا نزال نتوقع ربما هذه العوائد أن ترتفع. ربما سيكون هناك تصريح يوم الجمعة المقبل بشأن الاستراتيجية.

0: يجب
1: الولايات
0: أن
1: المتحدة، هناك ربما مسعى لخفض هذه المستويات، وهذا سينعكس على الأجواء إيجابية بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة التي لا تظل قوية كما ذكرت قبل قليل في هذا البرنامج، والتضخم سوف يتم احتوائه، وكذلك أسعار النفط منخفضة. إذن الأساسيات بالنسبة للأسواق الناشئة قوية، وهذا سوف يستمر في جذب المستثمرين إلى أصول الأسواق الناشئة.
2: ماذا تتوقع أن نسمع من كيفن وورش؟ يعني كل الأنظار ستتوجه إلى جاكسون هول يوم الجمعة، إلى أي مدى برأيك قد نسمع أي إشارات بشأن الفائدة الأمريكية؟
1: نعم، أعتقد أن يكون هناك تصريح يتماشى مع قاله وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الماضي فيما يتعلق السندات التي ستظل ثابتة أو تنخفض. إذن نحن لا نرى اتجاه عكس ما تقوم به الخزانة الأمريكية، وفي عندما كان هناك تصريح في قبل تم تبني موقف متشدد، لكن نتوقع التصريح يدعم سوق السندات الأمريكية، وهذا طبعا سيؤدي إلى آثار إيجابية على الأسواق الناشئة.
2: أود نظرتك للأسواق يعني للعملات الناشئة الرئيسية مقابل الدولار في الفترة المقبلة في ظل سياسات يعني وورش.
1: أعتقد أن الوضع سيستمر في أن يكون إيجابيا، وكما قلت فإن البيئة بالنسبة للأسواق الناشئة سوف تشهد مستويات عالية جدا، وبالنسبة للسندات على الرغم من الارتفاعات الحاصلة في الأسواق المالية بالنسبة للعملات تكون بالنسبة للليرة جنيه إيجابية، وسنرى أيضا هذا الاتجاهات تستمر بالإضافة إلى عملات أخرى توفر عوائد مرتفعة.
2: أود نظرتك للذهب، لأن الذهب متماسك فوق مستويات ال 4600 دولار في الجلسات القليلة الماضية. هناك الكثير من المحللين يتوقعون المزيد من الارتفاع للذهب في ظل استمرار يعني إلى حد ما ضبابية الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها بالتالي على أسعار الطاقة. والآن يعني أيضا ربما الذهب يعني يبدو أكثر جاذبية، لأننا لا نتوقع رفع للفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر بحد كبير، فنظرتك للذهب في الفترة المقبلة؟
1: نعم،
0: أعتقد أن أسعار الذهب سوف تتعزز، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط والتضخم تم احتوائه. وبما يتعلق بالأسعار، أعتقد أنها سوف تشهد ارتفاعا بالنسبة للذهب وكذلك فئات أصول أخرى.
2: شكرا جزيلا لك فيصل علي، كبير مديري المحافظ في أزمود دي اي اف سي. وجذبت صناديق ETF مرتبطة بالذهب والبيتكوين رقما قياسيا بلغ 7 مليارات دولار خلال آخر 5 جلسات تداول، ما يعكس توجها مؤسساتيا نحو التحوط من تراجع الدولار الأمريكي. صندوق تداول GLD للذهب استقطب نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، بينما دخل نحو 1.5 مليار دولار إلى صندوق BlackRock IBIT للبيتكوين. السبب الرئيسي وراء هذه التدفقات هو عودة القلق بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي وضعف الدولار ومستويات الفائدة والعوائد طويلة الأجل. هذه الظاهرة تسمى debasement trade أو رهان تآكل قيمة العملة، ويعكس خشية من أن يؤدي ارتفاع الدين الحكومي والسياسات المالية والنقدية الأكثر مرونة إلى تراجع القوة الشرائية للعملات، لذلك يتجهون إلى أصول محدودة المعروض ولا تستطيع الحكومات إصدار المزيد منها بسهولة. في نتائج ترقبتها الأسواق، صدرت أمس نتائج إنفيديا التي توقعت استمرار الزخم القوي في الطلب على تقنيات الذكاء

0: الاصطناعي، مرجحة نمو إيراداتها بنحو 70% خلال السنة المالية 2028 مقارنة بتقديرات المحللين السابقة التي أشارت إلى نمو ب 44%. كما توقعت الشركة تسجيل إيرادات بنحو 108 مليارات دولار في الربع الثالث بهامش زيادة أو نقصان 2% متجاوزة متوسط توقعات السوق. أما في الربع الثاني فارتفع إجمالي إيرادات إنفيديا إلى 96 مليار و200 مليون دولار متجاوزا التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار، وبلغ الربح المعدل للسهم $2.22 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 من يوليو مقابل توقعات عند $2.10 للسهم. وعزت إنفيديا نظرتها المتفائلة بإعلان توسيع شراكتها مع أمازون ويب سيرفيسز لنشر مليوني وحدة معالجة رسومية إضافية خلال عامي 2027 و2028. إذن سهم إنفيديا بنهاية جلسة الأمس كان أغلق على تراجعات ب 1.6%، ولكن في تداولات ما بعد الإغلاق سجل مكاسب قوية بعد الإعلان عن النتائج ب 4.7%. نبقى في أخبار إنفيديا، حيث وافقت الشركة على الاستحواذ على منصة هاجينج فيس المتخصصة في نماذج وبيانات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر مقابل 12 مليار و900 مليون دولار بحسب تقرير لموقع ذا انفورميشن. وفي حال إتمام الصفقة ستكون من بين أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ إنفيديا، بما يعكس رهان الشركة على استمرار نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها إلى ما يتجاوز رقائق المعالجة الرسومية نحو منصات ونماذج البرمجيات. وتبرز ضخامة الصفقة مقارنة بإيرادات هاجينج فيس السنوية المقدرة بنحو 150 مليون دولار، فيما كانت الشركة قد قيمت بنحو 4.5 مليار دولار في 2023، وكانت إنفيديا بالفعل من أبرز المستثمرين في هاجينج فيس، كما وسعت خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في منظومة الذكاء الاصطناعي في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من شركات مثل أوبن أي آي وأنثروبيك التي تعمل على تطوير رقائقها الخاصة وتقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا. وكنت التقيت إذن يوسف حميد الدين المدير الشريك في فنتشر اكس، الذي اكد ان نتائج انفيديا الايجابيه التي جاءت افضل من التوقعات ما زالت غير كافيه لدفع المستثمرين لشراء السهم لاستمرار تخوفهم من تركيز استثمارات الشركه والتوقعات المستقبليه في قطاع الذكاء الاصطناعي. نتابع.
1: انفيديا اكبر شركه في العالم بعد ما أعطت نتائج فاقت مثل ما ذكرنا التوقعات، الريفينيو دبلد إلى 96 بليون دولار في خلال 3 أشهر، إلا أنه ومثل ما ذكرنا يعني أنه الداتا سنتر بزنس يعني زاد بقرابة 117%، إلا أنه الأسواق لا تستجيب لهذا الأداء، يعني الأناليست ما زالوا عندهم قلق. ويمكن النظر في بعض التفاصيل الداخلية في الإفصاح الذي تم الذي يساعد في فهم يعني لماذا عند المحللين هذا التخوف الذي دائما يعني إنفيديا في آخر 5 quarters دائما الأرنينجز تفوق التوقعات دائما، يعني مع ذلك السهم لا يستجيب. يعني لو
0: ولكن يوسف في تداولات ما بعد الإغلاق يعني بعد الإعلان عن النتائج السهم ارتفع ب 4.7%، هو أغلق على تراجعات في جلسة وول ستريت أمس قبل النتائج، فبالتالي نتوقع ارتفاع السهم اليوم لا شك مع يعني بدء التداولات على وول ستريت، على ما يبدو أن المستثمرين رحبوا هذه المرة بهذه النتائج.
1: يعني نعم ولا، لماذا مثلا يعني أحد الأشياء التي تقلق المحللين أن هناك 5 دايركت كاستمرز يملكوا تقريبا 70% من يعني مبيعات نفيديا، سو الكونسنتريشن امر مقلق بالنسبه لهم. الامر الثاني انه ال يعني عجله التدوير التي موجوده داخل انفيديا وكل من يعمل في القطاع حاليا. انفيديا لكي زاد مثلا الاستثمارات التي لديها في الشركات التي تشتري من نفيديا في الربع الاول زاد، او من يناير فلنقول يعني من جانوري كان الاستثمار في هذه الشركات قرابه 22.3 مليار دولار، زاد الى 7

47.9، يعني قريب 48 مليار دولار الزيادة في الاستثمارات في الشركات التي تشتري من نيفيديا. فالنيفيديا أصبحت فقط يعني أصبحت تقوم بتمويل the AI industry، يعني أصبحت تعطي

0: indirect financing، تمويل غير مباشر لكي تعزز من قدرات الشركات لكي تشتري من انفيديا. هذه الأمور كلها تجعل البعض يعني في حالة من التوجس أنه نحن ما زلنا في تلك الدائرة المغلقة، في حين معانا 700 مليار دولار من اشترى الشيبس، ما زال غير واضح عن الآلية التي يعني هذا الاستثمار سيحقق العوائد المتوقعة، يعني يكون هذا الاستثمار مجدي لمن استثمر فيه. يعني
1: ولنحدث الحركة في الأسواق العالمية بدءا من إغلاقات وول ستريت أمس، إذا كانت بالإجمال صورة حمراء عند الإغلاق قبيل الإعلان عن نتائج إنفيديا، ولكن بعد إعلان نتائج إنفيديا كنا شهدنا ارتفاعات على السهم الذي كان أغلق على تراجعات، ولكن من المتوقع يفتتح على مكاسب في وول ستريت اليوم. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية كانت أغلقت على صورة متباينة، كانت صدرت أرقام مؤشر الاستهلاك الشخصي البي سي وهو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي التي بالإجمال فقط التوقعات خاصة للقراءة الإجمالية على أساس سنوي 3.7% أعلى مما كان متوقع، وعلى أساس شهري كذلك جاءت أعلى من التوقعات. الكور الأساسي جاء متماشي إلى حد كبير مع التوقعات. الآن التوقعات بأن الفيدرالي توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر تقف عن قرابة 38%، في ديسمبر التوقعات عن قرابة 74%. الأعين ستكون على جاكسون هول غدا لكلمة كيفن وورش وأي إشارات قد يعطينا إياها بشأن السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. لنتوجه ونلقي نظرة على العقود الآجلة، إذن ها هي، من المتوقع أن تفتتح وول ستريت على مكاسب بحسب العقود الآجلة في هذه الأثناء للمؤشرات الأمريكية، ومكاسب ب 1.1% على النازك لا شك بدعم من أسهم إنفيديا التي أيضا رفعت معها أسهم شركات الرقائق في تداولات قبل الافتتاح. فسننتظر طبعا ونراقب كل هذه الأسهم مع افتتاح جلسة وول ستريت اليوم. بالنسبة للمؤشرات الآسيوية لنذكركم بإغلاقات اليوم التي كانت على تباين. النيكي صباحا كان سجل مكاسب مطلع الجلسة لاحقة بالزخم الذي يعني خلقته نتائج انفيديا، ولكن بعد ذلك شهدنا تراجعات عليه بضغط من أسهم شركة أدفنتست التي سجلت تراجعات فقط 3% وهي أحد الموردين لشركة انفيديا، والبنوك كانت داعمة في اليابان. بالنسبة للكوسبي كان أثناء الجلسة سجل أعلى مستويات لم نراها منذ 18 من أغسطس بمكاسب 2.8%. الدعم في كوريا الجنوبية أتى من SK هاينكس وسامسونج إلكترونيكس اللذين دعما الكوسبي بمكاسب 1.5% عند الإغلاق. أوروبيا إذن صورة متباينة، كما نرى الفوتسي والكاكاراونت على تراجعات، ولكن مكاسب على الداكس بقرابة 13%. طبعا تبقى العين أيضا على العوائد المرتفعة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما أوروبيا أيضا، أشهدنا صورة مماثلة بسبب المخاوف من مستويات الدين المرتفعة لدى الحكومات المتقدمة. مثلا في الولايات المتحدة الدين العام وصل إلى 40 تريليون دولار، فكل هذه العوامل طبعا ستكون تحت المجهر خاصة في ظل استمرار مستويات التضخم عند مستويات مرتفعة. هذه عوائد السندات البريطانية تسجل بعض التراجعات الآن، ولكن كانت أيضا وصلت إلى مستويات لم نراها منذ سنوات. بالنسبة للعملات الرئيسية، اليورو والباوند على تراجع مقابل الدولار في هذه الأثناء، ولكن يعني يبقى اليورو عند أعلى مستوياته تقريبا في 3 أشهر مقابل الدولار، والباوند عند أعلى مستوياته في 6 أشهر مقابل الدولار، وزوج الدولار ين يبقى متماسك فوق مستويات 159 ين للدولار. إذن هذه نظرة سريعة على أبرز التداولات في الأسواق العالمية في هذه اللحظات، ولكن في أخبار يعني أخرى دعت مجموعات تمثل منتجي الألومنيوم في الولايات المتحدة وكندا إلى وقف الحرب التجارية بين البلدين وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة المنافسة الصينية. وحذرت هذه المجموعات من أن النزاع التجاري يهدد الاستثمارات وسلاسل الإمداد المتكاملة في أمريكا الشمالية، وتبقي الولايات المتحدة حاليا على رسوم بنسبة 50% على واردات الألومنيوم الكندي، فيما ردت أوتاوا بفرض الرسوم ذاتها على الواردات الأمريكية، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين. ودعت جمعية الألومنيوم الكندية إلى الحفاظ على التجارة

الحرة للألومنيوم داخل أمريكا الشمالية مع فرض حواجز أمام المعادن القادمة من اقتصادات لا تعمل وفق آليات السوق وتشديد الرقابة على عمليات إعادة الشحن عبر دول ثالثة. من جانبها أشارت جمعية الألومنيوم الأمريكية إلى أن الرسوم الأمريكية البالغة 50% حققت مكاسب قصيرة الأجل لمنتجي الألومنيوم المحليين في حين أضرت بالشركات التي تنقل التكلفة الإضافية إلى المستهلكين مثل مصنعي رقائق الألومنيوم. والآن مشاهدينا لنتوقف مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق في السفينة تم إخماده في حينها. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع طاقم السفينة تم الإبلاغ عن سلامتهم ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطرية عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر، وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية إذن في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع، كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع. وجاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. وقال المصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. أعلن قاد عسكري أمريكي أن محاكمة خالد شيخ المتهم بالتخطيط لهجمات 11 من سبتمبر إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ في 5 يونيو العام 2028. وأضاف القاضي أن هذا الموعد قد يتأجل مجددا إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة. ويعتقد أن شيخ هو العقل المدبر الذي تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العملية، وأنه متورط أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أكد أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب، وأضاف أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع المسيرات وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. هذا ودوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا لصواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد. وبحسب وسائل إعلام محلية سمع ما لا يقل عن 6 انفجارات في كييف خلال نحو دقيقة، كما أبلغ عن انفجارات في أوداسا وزابوريجيا. وقال حاكم المنطقة أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على المدينة. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. الصين تقول أن الاتهامات الأمريكية بالقرصنة تفتقد إلى أي دليل.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
5: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
6: من أشد التنافس عالمية ترى في قطاع السياحة.
5: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
6: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
5: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
7: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. واصلت أسعار الزنك صعودها للجلسة 7 على التوالي لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية من المعادن. وارتفعت عقود الزنك في بورصة لندن للمعادن بنحو 1% إلى $3,916 للطن، فيما أظهرت السوق مؤشرات على شح في الإمدادات في الأجل القريب مع اتساع الفارق بين أسعار المعدن للتسليم الفوري والعقود الأجلة. ويأتي ذلك مع تراجع رسوم معالجة خام الزنك التي تحصل عليها المصاهر إلى مستويات سالبة، إذ وصلت إلى نحو ناقص $110 للطن نتيجة لنقص الخام المتاح للمصانع. وتعني الرسوم السلبية أن المصاهر تدفع فعليا مقابل الحصول على الخام وعلى معالجته، ما يزيد الضغوط على هوامشها ويرفع احتمالات خفض الإنتاج. تشير بيانات الشحن وصور الأقمار الصناعية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية ترفع تحميلات النفط من موانئ الخليج. وأظهرت البيانات أن ناقلات بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 7 ملايين برميل كانت تقوم بعمليات تحميل في أجزاء مختلفة من ميناء رأس تنورة، مع تسجيل أعلى نشاط منذ أواخر يونيو. ورغم زيادة الاعتماد على موانئ الخليج، لا تزال صادرات المملكة الإجمالية دون مستويات ما قبل الحرب، حيث بلغ متوسط التدفقات من موانئ الخليج والبحر الأحمر نحو 3,230,000 برميل يوميا خلال أول 23 يوما من أغسطس، مقارنة ب 3,650,000 برميل يوميا في مايو. وفي المقابل عززت السعودية صادراتها عبر ميناء سيدي كرير المصري إلى متوسط 2,100,000 برميل يوميا في أغسطس، مقابل نحو 700,000 برميل يوميا خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس توسع المملكة في استخدام مسارات بديلة للحفاظ على تدفقات الخام إلى الأسواق. في أخبار أخرى، تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية في يوليو مع استمرار تفوق القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتصدير، في وقت يواصل فيه ضعف الطلب المحلي الضغط على الصناعات المرتبطة بالمستهلك والعقارات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنمو بلغ 15.1% في يونيو. وقال بنك AMZ أن تباطؤ الأرباح جاء مع ارتفاع تكاليف المدخلات وضغطها على هوامش الربحية، رغم بقاء نمو الإيرادات

مستقرا إلى حد كبير. في المقابل ظلت القطاعات المرتبطة بالتصدير والتكنولوجيا المتقدمة من أبرز نقاط القوة، مدفوعة بالطلب العالمي المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي. في هونغ كونغ من المتوقع تسعير سهم شي إن عند نحو 48.56 دولار محلي قرب منتصف النطاق السعري المطروح، مع بيع نحو 280 مليون سهم. بهذا السعر تصل القيمة السوقية للشي إن عند الإدراج إلى نحو 26 مليار ونصف المليار دولار، في تراجع حاد مقارنة بذروة تقييمها في الأسواق الخاصة التي اقتربت من 100 مليار دولار في 2022، أي أن الشركة فقدت أكثر من 70% من تقييمها. وبهذا تتجه الشركة لجمع 1.7 مليار دولار من طرحها. وافقت شركة متى على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار لولايات أمريكية في تسوية تاريخية مع معظم الولايات الأمريكية لإنهاء مجموعة واسعة من الدعاوى المرتبطة بتأثير منصتي فيسبوك وإنستغرام على المستخدمين المراهقين. وبموجب الاتفاق ستدفع متى نحو 12.7 مليار دولار كدفعات أساسية على مدى 10 أعوام، فيما يرتبط دفع 5.3 مليار دولار إضافية بالتوصل إلى تسويات مماثلة مع شركات تواصل اجتماعي أخرى. ولاية فيرمونت الأمريكية كان نصيبها من التسوية المالية مع شركة متى 92.7 مليون دولار. إلى أخبار أخرى، إلى مواجهة سياسية بشأن موازنة العام المقبل وسط تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين والعجز وتزايد ضغوط الأسواق على السندات الفرنسية. وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 4% للمرة الأولى منذ نحو عقدين، فيما اتسع الفارق بينها وبين السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 86 نقطة أساس، في مؤشر على ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الفرنسي. وتدخل الحكومة الفرنسية مفاوضات الموازنة في ظل وضع مالي صعب، إذ يبلغ الدين العام نحو 117% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي في 2027. وتشير تقديرات ألاينس تريد إلى إمكانية ارتفاع العجز إلى 5.6% من الناتج المحلي العام المقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية، ما يعني الحاجة إلى خفض كبير في الإنفاق لتحقيق المستهدفات المالية. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة مراجعات للتصنيف الائتماني الفرنسي تبدأها فيتش يوم غد. وكشفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنهما عطل بنية إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين لاستهداف عدد من أبرز المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحساسة في الولايات المتحدة. وشملت الجهات المستهدفة وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ومجلس الشيوخ الأمريكي. واتهمت السلطات الأمريكية مجموعة تعرف باسم QTFY بتنفيذ الهجمات باستخدام منصتين إلكترونيتين قبل تعصيلهما بموجب أمر قضائي. وبحسب وزارة العدل تعمل المجموعة لصالح شركة تكنولوجيا مقرها الصين، وقدمت خدمات اختراق لجهات مدفوعة من بينها وزارة أمن الدولة الصينية وجيش التحرير الشعبي. وفي أول تصريح رسمي من الصين على الاتهامات الأمريكية، أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الاتهامات تفتقد إلى أي دليل، وطالبت واشنطن بتبني توجه مسؤول وبنى للحوار مع بكين. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالميا ترى في قطاع السياحة.
4: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
5: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
4: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
3: ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: وزير خارجية قطر في طهران اليوم لبحث خفض التصعيد، واشنطن تؤكد أنها لن تسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة.
1: في الواجهة،
0: وسط فتور العلاقات مع واشنطن، روسيا تشعل المخاوف الأوروبية، وألمانيا تلجأ لحلفائها للحصول على مظلة ردع نووية.
1: في الواجهة،
0: وفي نيبال كارثة إنسانية سببها الفيضانات أودت بحياة أكثر من 160 شخصا وتسببت في فقدان المئات.
1: الحي المالي،
0: المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد.
1: مصادر مفتوحة،
0: بوتين سيصعد الحرب بأوكرانيا بعد فشل المحادثات، قراءة سياسية في بلومبيرغ.
1: ستوديو لايت،
0: شركة ميتا تحذف وتعطل أكثر من 750 ألف حساب يشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

0: إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار.
1: في الواجهة

0: البداية مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي أحدث التصريحات الأمريكية المتعلقة بالنزاع، شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر خيار المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا استمر طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية. ونبه وزير الطاقة الأمريكي إلى أن إيران طالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية كما يقول، بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه. بالتزامن مع تصريحات وزير الطاقة الأمريكي بشأن النووي الإيراني، نقلت وكالة إرنا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي نقلت قوله إنه رفض طلب مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الهجمات العسكرية الأخيرة إلى حين وضع إجراءات تفتيش جديدة. واتهم إسلامي الوكالة بأنها تخضع لضغوط أمريكية وإسرائيلية للوصول إلى المنشآت المتضررة.
1: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إذ كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبة هما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليها.
0: سبقت هذه التصريحات تصريحات إذاعية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف فيها أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق، كما أوضح ترامب في حديث إذاعي أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلا، وأضاف ترامب أن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. بالعودة إلى حديث ترامب مستمعينا وبشأن المرشد الإيراني ووضعه الصحي وتأكيده بأن مجتبى لم يقتل، فلماذا ظل منذ خلافته لوالده علي خامنئي المرشد الحاضر الغائب؟ الإجابة مستمعينا تبدو في غاية البساطة، فمجتبى هو الحاضر في السلطة والغائب عن أعين الإيرانيين 6 أشهر عن توليه منصب المرشد الأعلى لإيران، ولا يزال مجتبى خامنئي غائبا عن الأنظار تماما، لا صورة حديثة ولا مقطع فيديو ولا حتى تسجيل صوتي له، غياب تحيط به أكثر من رواية. أبرز هذه الرواية تقارير غير رسمية تتحدث عن إصابته بجروح خطيرة خلال الضربة الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي، وهي الضربة التي قتل فيها والده علي خامنئي، بل إن بعضها يتحدث عن إصابات وتشوهات في الوجه تعرض لها مجتبى. لكن ماذا تقول طهران؟ طهران تنفي كل ذلك. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن خامنئي الابن بصحة كاملة ويعقد اجتماعات طويلة، لكن من دون ظهور علني أو تسجيل مصور حديث يؤكد حالته. الإصابة المحتملة ليست التفسير الوحيد لاختفاء الرجل، الأمن سبب آخر، فخامنئي ينظر إليه باعتباره هدفا رئيسيا للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ما يجعل ظهوره العلني مخاطرة كبيرة. ولحماية مكانه أيضا من الرصد مستمعين، يبدو أن خامنئي غير حتى طريقة التواصل، فتقارير تقول إنه تجنب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر خشية تعقبه ويعتمد على حراس موثوقين لنقل رسائل مكتوبة بخط يده إلى المسؤولين. في ظل التصعيد المتبادل مستمعين بين واشنطن

0: وطهران، وخاصة بعد سلسلة العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، ازدادت الجهود الهادفة لإحداث اختراق في الجمود الدبلوماسي بين الطرفين. جاء آخر هذه الجهود إعلان وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. مستمعين، عطفا على هذه الجهود الدبلوماسية الهادفة لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، يبقى السؤال الأبرز: كيف استقبل قادة إيران هذه التحركات، وخاصة مع الخنق الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران، سواء بالحصار البحري أو بالعقوبات؟ بعد نحو 6 أشهر من الحرب، تتحرك الوساطات مجددا لمحاولة كسر الجمود بين واشنطن وطهران. باكستان وقطر تكثفان اتصالاتهما لدفع الطرفين إلى طاولة التفاوض، فيما يزور رئيس الوزراء القطري طهران في أحدث محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي. التحركات تأتي بالفعل في لحظة تراجعت فيها العمليات العسكرية بشكل كبير، ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن هجمات على إيران منذ قرابة شهر، لكن هدوء الميدان لم ينهي المواجهة. واشنطن نقلت جانبا متزايدا من الضغط إلى الاقتصاد عبر عقوبات جديدة تستهدف عزل إيران عن شركائها التجاريين. لكن التحدي الأكبر أمام المسار الدبلوماسي لا يأتي فقط من واشنطن، بل أيضا من داخل إيران. الرئيس مسعود بوزشكيان خرج مدافعا بوضوح عن خيار الحوار، وقال أيضا إن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات، وإن نهج البلاد يقوم على حل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات. واختصر موقفه بعبارة: العقدة التي يمكن فكها باليد لا ينبغي فكها بالأسنان. بل دافع أيضا عن مؤيدي مذكرة التفاهم السابقة مع واشنطن، معتبرا أنهم يفكرون في مصلحة البلاد. الموقف نفسه عززه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي دخل في سجال مباشر مع حسين مداري ممثل المرشد الإيراني. قاليباف أيضا رفض التعامل مع التفاوض باعتباره محرما، قائلا إنه ليس قيمة بحد ذاته وليس محرما، وانتقد من يرفضون تحمل مسؤولية التفاوض مع الخصم ثم ينظرون لأي إنجاز يحققه المفاوضون بأنه خيانة. معنا الآن مستمعينا من الموصل عبر زوم المتخصص في الدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. دكتور فراس، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. أبدأ معك أولا مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجتبى خامنئي، وتأكيده بأن مجتبى لم يقتل، ويعني يقول أنه مصاب بجروح بالغة، وما قاله أيضا مسعود بوزشكيان عن حالته بأنه في صحة كاملة وجيدة. كيف يمكن اليوم أن نقرأ تفسير هذا الغياب، غياب مجتبى خامنئي لا يظهر حتى في صور ولا حتى في مقاطع فيديو ولا حتى بتسجيلات صوتية؟ كيف يمكن أن نفسر هذا الغياب برأيك؟
1: نعم أستاذ محمد، حياتي لك ولمستمعيكم الكرام. أنا أعتقد أنه عطفا على ما تفضلت به في تقريرك السابق من إظهار الجوانب الأمنية والصحية وحتى السياسية التي تفسر غياب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي عن المرشد السياسي العام في إيران، يبدو بشكل أو بآخر أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة تحاول أن تستفز القيم التي يقوم عليها هذا النظام من خلال إجباره على إظهار مجتبى خامنئي إلى العلن، لأنه عمليا لا يمكن الحديث عن نظام سياسي مستقر، ولا يمكن الحديث أيضا عن عدم وجود انقسامات في ظل غياب المرشد الأعلى. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن غيابه يأتي في إطار تحول بدأ يفرض نفسه في تقاليد العمل السياسي في إيران، من خلال الإكال المهام التي ينبغي أن يطلع بها المرشد الأعلى إلى مؤسسات أخرى، ونتكلم هنا على الحرس الثوري، لأنه عمليا التغيرات

0: الأخيرة التي طرأت على هيكلية الحرس الثوري
1: نعم
0: المركزية التي أسسها الحرس الثوري في الداخل الإيراني يشير بشكل أو بآخر إلى أن المرشد الأعلى بدأ يحكم إيران بنفس الطريقة التي كان يحكم بها أباطرة فارس إيران عندما كانوا يحكمون من خلال أجهزة وكذلك مؤسسات ومن خلف الستار، لكي يقول أنه هو قادر على حكم إيران من خلال غيبته عن المشهد العام. ولكن أنا أتصور أن غيبته لا تعكس مثل هذه التفسيرات من حيث الإطار العام، ولكن تعكس خشيته من أن يكون هو الهدف الرئيسي المقبل، سواء من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو الأمريكية، أو حتى أن يكون غير قادرا على إقناع الداخل الإيراني بأنه قادرا على الاطلاع بالتحديات الكبيرة التي تواجه إيران اليوم، سواء على مستوى الحصار البحري أو تعثر مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، أو حتى في عدم قدرته على ضبط الانقسام الحالي في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن هذه الأسباب الجوهرية التي تقف أمام غيابه حتى هذه اللحظة عن المشهد السياسي العام في إيران.
1: نعم، طيب دكتور فراس، يعني اليوم هناك ربما يعني عدد من التيارات، هناك تيار يعني يقبل فكرة الحوار وفكرة التفاوض والعودة لطاولة التفاوض في طهران، وهناك أيضا تيار يرفض هذا المبدأ ويعتبره أيضا محرما. إلى أي مدى اليوم هناك يعني تيار أو هناك مبدأ يسيطر على الرأي وعلى القيادة الإيرانية أو النظام الإيراني في طهران؟
0: يعني برأيي سيد الكريم، كل الأطراف المتنافسة في داخل النظام الإيراني هي متفقة على العودة إلى طاولة المحادثات، ولكن لكل طرف أسبابه الخاصة في تقديم سرديته فيما يتعلق بالمفاوضات. الرئاسة الإيرانية ومعها تيارات أخرى ونقاب وشخصيات وازنة في الداخل الإيراني بدأت تستشعر خطورة الاستمرار بعدم العودة إلى طاولة المحادثات وعدم تقديم تنازلات أو مرونة دبلوماسية دعني أسميه، بسبب التحديات الاقتصادية التي بدأ يفرضها، سواء استراتيجية الخنق الاقتصادي الحصار البحري على الداخل الإيراني، وبالتالي هم يتخوفون من الحالة الاحتجاجية. التيار الآخر الذي يقوده الحرس الثوري يقول بأن تعثر الخيارات العسكرية لإدارة ترامب تجعل إيران اليوم غير مجبر للعودة لطاولة المحادثات وغير مجبر على تقديم التنازلات، وبالتالي إذا ما كان هناك عودة فينبغي أن تكون العودة وفق الخطوط المرسومة إيرانيا وليس المرسومة أمريكيا، وبالتالي هذا ما جعل الأمور تصل إلى حالة من الجمود السياسي، بحيث أن كل تيار لا يستطيع أن يفرض إيقاعه على التيار الآخر. رغم أننا نقول أن من حيث الواقع السياسي والميداني اليوم في الداخل الإيراني يبدو أن رؤية الحرس الثوري لا زالت تفرض نفسها في عدم عودة إيران إلى طاولة المحادثات من خلال التمسك بعدم تقديم تنازلات لا بورقة مضيق هرمز ولا حتى بالورقة يعني بالملفات الأخرى المشكلة عليها، وبالتالي هذا ما يؤشر القول أن الحرس الثوري لا زال هو من يفرض إيقاعه، سواء على مستوى التحذيرات التي تطلقها الرئيس الإيراني أو حتى التحديات الاقتصادية التي بدأ يستشعرها المواطن الإيراني من خلال الضغط الأكبر الذي بدأت تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت تستهدف الحالة المعيشة للمواطن الإيراني، فيما لا يزال الحرس الثوري ينعم بموردات اقتصاد الظل الذي أسسته هو والذي يجعله قادرا على الصمود في
1: لكن دكتور فراس، يعني هل طهران تستطيع تحمل هذه الكلفة وهذا العبء الاقتصادي وهذا الخنق أيضا الاقتصادي على الشعب؟ هل تستطيع تحمل هذه الكلفة؟
0: بالتأكيد لا سيد الكريم، لأنه عمليا هناك فجوة كبيرة جدا بدأت تفرض نفسها اليوم في الداخل الإيراني. هناك حرس ثوري يستحوذ على موردات اقتصاد الظل ويمول يعني شبكاته الاقتصادية ويمول يعني جنوده ومقاتله الذين يتبعون له، في ظل أن هناك حالة معيشية بدأت تتدهور، وآخر التقريرات التي صدرت عن الداخل الإيراني بدأت توازن ما بين السعرات الحرارية على المائدة الإيرانية عبر انخفاض من 4000 سعر حرارية إلى 500 سعر حرارية، وبالتالي هذا يؤشر إلى القول بأن هناك تحديات بدأت ماثرة في الداخل الإيراني، ويبدو هذا ما استشعرته الرئاسة الإيرانية، وهو ما جعلها تدخل في صدام مع مؤسسة الحرس الثوري لكي تقول نعم قد تكونوا أنتم قادرين على الصمود من خلال حفظ النظام ومن خلال حفظ بنيوية الحرس الثوري من خلال موردات اقتصاد الظل التي تسيطرون عليه، ولكن اقتصاد الدولة بدأ ينهار على مستوى الشركات والمؤسسات وحتى الصناعات الكبرى التي بدأت تسرح آلاف بل العشرات من الآلاف من العاطلين على العمل. ولذلك أنا أقول نعم هناك فجوة بدأت تفرض نفسها في الداخل الإيراني ما بين النظام وحرس يسيطر على الموردات، وما بين الشارع الإيراني يعتمد على الاقتصاد الدولة الرسمي الذي بدأ يتداعى شيئا فشيئا أمام عدم وجود إنتاج آليات للتسكين الاقتصادي، وبالتالي يرحل الأزمة إلى أيام أو إلى أشهر قادمة. ولكن بالنهاية لا أعتقد أن إيران في ظل الواقع الحالي سوف تصمت كثيرا على أقل تقدير في إنتاج آليات اقتصادية بديلة لمواجهة الخنق الاقتصادي الذي بدأ تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا إذا ما انطلقت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار بري عبر قطع العلاقات الاقتصادية ما بين إيران ودول جوارها الإقليمي.
1: طيب بالعودة لملف المفاوضات دكتور فراس، اليوم كيف يمكن يعني

0: هذه الحالة حالة الجمود. يعني اليوم ربما رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن سيزور طهران، وبالتالي إلى أي مدى يعني تستطيع اليوم الوساطات الإقليمية فك هذه الحالة من الجمود وكذلك العودة أيضا إلى طاولة المفاوضات؟
1: برأي سيد الكريم، كل هذه الوساطات الإقليمية هي هدفها خفض التصعيد وإنتاج تهدئة مرحلية. لا أعتقد أنها قد تنتج تحول استراتيجي كامل على مستوى الموقف الإيراني، لأنه يبدو أن إيران حتى هذه اللحظة لا تجد نفسها مضطرة للتجاوب مع مثل هذه الوساطات الإقليمية. ولذلك أنا أقول أنه بغض النظر عن مخرجات الوساطة القطرية، ولكن لا أعتقد أنها قد تفرز تحولا كبيرا في الموقف الإيراني. إيران لا زالت تراهن على خياراتها الخاصة بغض النظر عن مطالب الوسطاء. نعم. هي تدرك تماما أن إدارة أن إذا ما كان هناك تنازل وإذا ما كانت هناك مغريات فينبغي على إدارة ترامب أن تقدمها وليس الوسطاء، لأنه عمليا هي تنظر إلى الوساطة على أنها هي وسيلة للعودة إلى طاولة المحادثات وليست وسيلة لإنتاج مسار تفاوض مستدام. شكرا. وهذا ما جعل كل الوساطات سواء الباكستانية التركية القطرية تواجه نوعا من التعثر بعدم الوصول إلى موقف إيراني واضح وصريح حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة على أقل تقدير ضمن مذكرة التفاهم المتفق عليها.
0: عبر زوم من الموصل المتخصص في الدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: في الواجهة،
0: استهدفت ميليشيا الحوثي ميناء المخا غربي محافظة عجز بثلاثة صواريخ باليستية فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة. وأفاد مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي أطلقت أربعة صواريخ من مناطق سيطرتها في جبل أومان شرق مدينة عجز.
2: في الواجهة،
0: إلى العراق، حيث رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مزهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة العراقية إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل. وشدد الناجي على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل قد حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا عن العراقيين أو مؤسسات العراق الرسمية. نبقى في العراق، ولكن هذه المرة ننتقل إلى أربيل، حيث أفاد مراسل العربية بسماع دوي انفجار في مدينة سوران بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك بالتزامن مع ما أفادت به مصادر بوقوع هجمات استهدفت مقار للمعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم.

0: بعد 12 عاما على أحداث سنجار، يجدد عرب ومسلم والقضاء من الموصل مطالبهم بالعودة إلى مدينتهم في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية وتأخر حسم ملف الاستقرار وعودة النازحين. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: بعيدا عن دياره في سنجار، يعيش الشيخ نور الدحل مرارة النزوح في مدينة الموصل. حاله كحال أكثر من 80,000 مسلم عربي من أهالي مركز القضاء، تحولت بيوتهم إلى ذكريات بانتظار قرار ينقذهم من شتات استمر لأكثر من 12 عاما.
2: لم يعود العرب لعدم وجود أمان في سنجار، لأن يعني كلها من البككة ومشتقات البككة وديولها، وأيضا مشاكلهم محدودة، ما حد يقدر يروح بيته وقاعد واحد ما يطلع منه.
1: من الموصل ارتفع صوت أهالي مدينة سنجار العرب خلال مؤتمر موسع مع السلطات الحكومية، مطالبين بالإسراع في إنهاء ملف النزوح وترتيب البيت الأمني في القضاء، بإنهاء السلاح المنفلت وإعادة الإعمار، إضافة إلى الشراكة العادلة في إدارة القضاء.
3: انطلاق هذا المؤتمر هي رسالة للتفكير بصوت عالي لمكون كبير جدا في محافظة نينوى وفي قضاء سنجار. غيب هذا الصوت لأسباب كثيرة مقصودة طبعا، ولذلك اليوم انطلق هذا المؤتمر لأهالي قضاء سنجار من العرب ليوصلوا رسالتهم.
1: تسعى الحكومة المحلية في نينوى لإنهاء ملف النزوح، مؤكدة أن حسم هذا

0: ملف يتطلب قراراً اتحادياً ينقذ القضاء ويفرض سيادة القانون لوقف أي تدخلات إقليمية في سنجار.
1: التركيبة السكانية لقصبة سنجار قبل عام 2014، المسلمون يشكلون الغالبية العظمى بنسبة تتجاوز 70%، العرب المسلمون يشكلون أكثر من 60% من هذه النسبة. أكثر من 80,000 عربي من أهالي سنجار يقطنون الموصل حالياً. تأخر العودة يرتبط بالمظلومية الكبيرة التي تعرض لها الأيزيديون. سيطرة فصائل مسلحة وموالين لها على منازل العرب يمنع أصحابها من العودة إليها. ورغم التعويل على اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل في أكتوبر 2020، فإن عدم تطبيقه على أرض الواقع بسبب الخلافات السياسية وتعدد الفصائل أبقى الملف الأمني والإداري عالقاً وأخر استقرار القضاء وعودة النازحين. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
2: في الواجهة،
3: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم قطاع غزة بعد الحرب. وبحسب الصحيفة عن مصادر مطلعة، ناقشت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية إخراج بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل وحماس. كما حذر رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من بلوغ نقطة لا عودة في حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
2: في الواجهة،
3: أفادت مصادر لصحيفة تلغراف بأن ألمانيا تسعى إلى تعزيز اندماجها في منظومتي الردع النووي البريطانية والفرنسية بدلا من تطوير سلاح نووي خاص بها لأسباب مرتبطة بإرثها التاريخي خلال الحرب. وقال مصدر مطلع أن برلين مهتمة بتوسيع قدرات القوى النووية الأوروبية القائمة. كما أضاف مصدر دبلوماسي ألماني للصحيفة البريطانية أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية تدفع الدول الأوروبية إلى تسريع جهود تعزيز دفاعاتها في مواجهة التهديد الروسي. في مسعى لتقليل اعتماد أوروبا على المظلة الأمريكية، تتجه ألمانيا إلى بريطانيا وفرنسا لتعزيز الردع النووي الأوروبي، لكن لكل خيار حسابات مختلفة. مع بريطانيا تبحث برلين المساهمة ماليا وعسكريا في منظومة ترايدنت بما يشمل إمكانية نشر بطاريات باتريوت ألمانية لحماية مواقع استراتيجية. كذلك بالإضافة لحماية المواقع المساعدة مستقبلا في تطوير الغواصات والصواريخ وتخصيب اليورانيوم. لكن المعضلة مستمعين هو أن الردع البريطاني رغم استقلال لندن في قرار استخدامه يعتمد على واشنطن في تصنيع صواريخ ترايدنت وصيانتها وتحديثها، الأمر الذي يتعارض مع هدف ألمانيا بتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. لذلك فرنسا تكون كبديل فردعها النووي محلي بالكامل ويشمل أسلحة تطلق من الغواصات والطائرات، ما يجعله أكثر استقلالا عن واشنطن. لكن الخيار الفرنسي يحمل بدوره مخاوف سياسية، فباريس لا تشارك في ترتيبات الناتو للمشاركة النووية، كما أن رحيل مانويل ماكرون العام المقبل قد يضع توجه فرنسا الجديد موضع شك، خصوصا مع وجود مرشحين لخلافته يتبنون مواقف متشككة تجاه الاتحاد الأوروبي والناتو. عبر زوم الآن من باريس معي الباحث بالعلاقات الدولية والشأن الأوروبي الأستاذ طارق وهبي. أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار سيد طارق. بداية، إلى أي مدى يعكس توجه ألمانيا نحو بريطانيا وفرنسا تحولا حقيقيا ربما في التفكير الأوروبي بشأن مسألة الردع النووي؟
4: نهارك سعيد يا سيدي، شكرا للاستضافة وتحية لجمهورك المستمع للعربية. أعتقد أولا أنه يعني هذه خاصة مهمة أنا أقول من

0: الناحية الفرنسية، لأنه منذ الجنرال ديغول الذي إذا بدك أسس الجمهورية الخامسة لفرنسا والتقى بأيدنوور الرئيس الحكومة في هذا الوقت، أسس سويا ما يسمى ركائز السياسات التي قدمت للاتحاد الأوروبي، بدأت بما يسمى يعني الأوروبا الاقتصادية، والآن هي في الاتحاد الأوروبي، ثم تلاها مع السيد كول من ألمانيا والسيد ميتيران من فرنسا، وآخرها كانت مع السيدة ميركل والرؤساء ساركوزي وهولاند وحتى الرئيس ماكرون. لذلك هناك سياسة واضحة باتجاه ألمانيا، وآخرها ما قاله الرئيس ماكرون أنه مستعد لكي يعني يساعد ألمانيا وكي تكون المظلة النووية الفرنسية هي أيضا مظلة ألمانية، وهذا مهم جدا بالتصريح السياسي، ولكن بالمفهوم التقني والعسكري ليس بهذا الثهل، وهذا الموضوع هو يعني تابو في فرنسا، لا تستطيع أن يتكلم فيه أحد بهذه الطريقة، لأنه هذا موضوع سيادي لا يسمح حتى لرئيس الجمهورية أن يقوم بذلك. ولكن الترتيبات التي لها علاقة بالعلاقات الدولية، ونرى أنه ما يحصل مع الرئيس ترامب وكيف يتفاعل مع ألمانيا ومع فرنسا ومع غيرها، نرى أنه لابد أن يكون هناك نوع من اتحاد بهذا المفهوم النووي أو الردع النووي ما بين هذه الثلاث دول التي هي ألمانيا بريطانيا وفرنسا. ولكن خلينا نقول وبكل صراحة، القضية ليست بهذه السهولة.
1: طيب.
0: واستعمال يعني يكون دور الألماني فقط حامي للمواقع النووية البرية في فرنسا مثلا أو في بريطانيا، أنا لا أعتقد أن هذا فقط يفيد، علينا أن يكون هناك برنامج أقوى من ذلك، وهناك مراكز بحوث تبحث عن،
1: وهذا ما كنت أود أن أسأل عنه يعني أستاذ طارق. اليوم الشيء الذي يمكن أن تقدمه، هو الشيء الذي يمكن لألمانيا أن تقدمه عمليا لبريطانيا مقابل تعزيز هذا الدور في منظومة الردع النووي البريطانية يعني.
0: نعم، أنا برأيي خليني أقول لك هناك يعني نوع يعني ثوابت اثنان. الثابت الأول هو كل ما يسمى بالمفهوم العلمي والبحث العلمي للوصول إلى أسلحة قد تلعب دور مهم جدا وقد تؤذي العدو ولا تؤذي خلينا نقول الآخرين. ولكن هناك أيضا ما يسمى التعاون العسكري، بمعنى أنه اليوم هناك تدريبات، يعني لا أعتقد أنه رغم أنه في ألمانيا هناك صواريخ أمريكية، يجب أن لا ننسى حتى اللحظة لا توجد صواريخ أمريكية متوسطة باتجاه روسيا كانت باتجاه الاتحاد السوفيتي سابقا، ومع سقوط جدار برلين لا تزال هذه الصواريخ موجودة في بعض الأقاليم الألمانية.
1: نعم.
0: ولكنها بسيطرة أمريكية 100%، لا تستطيع ألمانيا أن تكون لديها يعني نوع من سيطرة. ولكن بنفس الوقت لما لا في المناطق التي ترغب فيها ألمانيا أن يكون هناك صواريخ عابرة إما بريطانية أو فرنسية. ولكن مع الأحداث التي تجري الآن وبالتحديد المشكلة الكبرى في أوكرانيا، لا أعتقد أن الرئيس بوتين سيكون يعني مرحبا بهذا الموضوع. لذلك القضية هي كما حضرتك تفضلت، أنه هل يأتي بصواريخ اعتراضية تحمي هذه المواقع؟ أنا برأيي الآن هذه الأماكن محمية، لأنه لا يمكن لفرنسا أو لبريطانيا أن يكون لديها قواعد صواريخ عابرة متوسطة المدى أو طويلة المدى وأن لا يكون لديها حماية لكي لا تضرب بأول يعني إصابة، أو يعني أن يكون لديها يعني يذهب يعني تضرب بمفهوم صواريخ قادمة الحقيقة من روسيا أو من غير روسيا.
1: نعم. طيب إذا كانت اليوم الصواريخ البريطانية تعتمد يعني في التصنيع وفي الصيانة حتى وفي التحديث على الولايات المتحدة، اليوم هل يمكن اعتبار يعني التعاون مع لندن بديل عن عن عن المظلة الأمريكية أستاذ طارق؟
0: أولا يعني هذا في الصحافة يذكر أنه كل السلاح البريطاني معتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالحقيقة أبدا. هناك تعاون في بعض القطع، هناك تعاون في بعض المشاريع، يعني ليست F-35 التي تملك كود يعني تشفيرات والولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن توقفها عبر تشفيرات، لا. الصواريخ هي موضوع سيادي مهم له علاقة بالردع الاستراتيجي، والردع النووي لا يلعب به، هي قرار داخلي لا يمكن أن يكون شريك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرار.

لذلك الأهم من هذا الموضوع أن الشراكات العلمية لدى يعني ألمانيا هي أول دولة صناعية في الاتحاد الأوروبي ولم تخسر هذا المنصب، ولكن هي تستمر في هذا المنصب، وهي تستطيع أن تعطي يعني أو

0: هناك استقلالية ألمانية عن أمريكا، وتستطيع بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن تشكل نوعا مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أن الرئيس ترامب حاليا لا يرغب بذلك لأنه يفقد شيئا من السيطرة على هذه الدول.
1: شكرا جزيلا لك من باريس عبر زوم البحث بالعلاقات الدولية والشأن الأوروبي الأستاذ طارق وهبي، شكرا لك.
2: في الواجهة،
1: في بنغازي لا تحتاج سيارات الأجرة إلى لون موحد أو لافتة تميزها، فومضة من المصابيح قد تكون كافية لتعرف أن السيارة مستعدة لنقلك. وسيلة نقل غير رسمية فرضها تراجع المواصلات العامة، ومع مرور السنوات أصبحت مشهدا مألوفا في شوارع المدينة. دعونا نتابع هذا التقرير.
3: في بنغازي لا لون يميز سيارة الأجرة ولا لافتة فوقها أحيانا، ومضة من المصابيح تكفي لتعرف أن هذه السيارة مستعدة لنقلك.
4: يسميها سكان المدينة التشير بالضية، إشارة بسيطة تحولت مع مرور السنوات إلى لغة متعارف عليها بين السائق والراكب. سيارات خاصة تجوب شوارع بنغازي، يستخدم أصحابها الإشارة الضوئي للإعلان عن استعدادهم لنقل الركاب مقابل أجرة. مشهد صنعته الحاجة في مدينة تراجعت فيها وسائل النقل العام، بينما توسعت رقعتها وازدادت حركة سكانها.
5: أنا لي قريب 3 سنوات نخدم على السيارة، هي مصدر الرزق متاعي، ما عنديش مرتب من الدولة، فهمت؟ هو مصدر رزقي السيارة. والله هي كويسة تمشي القوت، يعني كيف ما يقول لك القوت بتاع اليوم، لكن عواقبها في حاجة واحدة، تجد السيارة مثلا بالهون شوية مرات تخدم بين 3-4 أيام تصرف عليها بيابة وضيك، معناها تبي تاكسي مثلا، في زبون يتفق معك وفي اللي لا، مشوار مثلا كذا بكم من هيك.
4: بالنسبة لهؤلاء السيارة الخاصة لم تعد وسيلة تنقل فقط، بل أصبحت مصدر دخل أيضا، عمل لا يرتبط بمحطة أو خط سير ثابت. السائق يبحث عن الراكب، والراكب ينتظر إشارة الضوء، والوجهة تحدد الأجرة. ومع مرور الوقت تحولت هذه الطريقة من حل فردي إلى جزء مألوف من حركة الشارع في بنغازي.
6: دخل المواطن فرض علي أنه هو يكون عنده شغل أكسترا، ممكن هو يطلع بسيارته يشتغل، لكن هي أنا شايف أنه كمواطن رفضها، مسبب زحمة، مسبب أزمة مرورية. أتمنى من يعني من من من وزارة المواصلات، أتمنى من الجهات المختصة أنهم هم يوفروا تكاسي عامة أو مواصلات عامة.
7: نقدر نقول أنه حل أزمة كبيرة بالنسبة للمواطنين، كيف ما نشوفوا أن 3/4 المواطنين يخدموا على سياراتهم، ولكن بطريقة غير مشرعنة أو بطريقة غير قانونية، أو نقدر نقول غير قانونية، ولكن بطريقة شبه عشوائية.
4: وفي مقابل هذا المشهد تبقى الحاجة إلى منظومة نقل عام أكثر تنظيما، تكون قادرة على ربط أحياء المدينة وتوفير وسيلة تنقل منتظمة لسكانها.
3: هنا صنعت الحاجة نظامها الخاص، لا محطة ولا موعد ولا حتى لافتة تاكسي، فقط إشارة ضوء تعني أن الطريق يتسع إلى راكب آخر.
2: مصادر مفتوحة.
1: دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية وتفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد بحسب وسائل إعلام محلية. وسمع ما لا يقل عن 6 انفجارات في كييف خلال نحو دقيقة، كما أبلغ عن انفجارات في أوديسا وزابوروجيا. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب. وأضاف غالوزين أيضا أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع المسيرات وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف.

0: يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد فشل المفاوضات، فيما تدرس موسكو تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر في الكرملين. وقالت المصادر إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انهارت وإن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. هذا وأضافت ذات المصادر أن بوتين قد يختار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا. بحسب وكالة بلومبرغ القراءة السياسية، بوتين لا يبدو مستعدا لإنهاء الحرب تحت الضغط الاقتصادي. الرسالة الأساسية هي أن موسكو وفق المصادر المنسوبة إلى بلومبرغ لا ترى أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات كافية لإجبار بوتين على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات. فشل المفاوضات قد يعني الانتقال من الضغط السياسي إلى الضغط العسكري. تقول بلومبرغ إذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، فإن التصعيد العسكري يصبح بالنسبة لموسكو وسيلة لتحسين موقعها التفاوضي وليس بالضرورة هدفا منفصلا عن التفاوض. الحديث عن الصواريخ البالستية يحمل رسالة ردع قبل أن يكون قرارا باستخدامها. الإشارة إلى احتمال تكثيف استخدام الصواريخ البالستية تعني رفع مستوى الضغط على أوكرانيا وربما محاولة إظهار أن روسيا ما زالت قادرة على تصعيد الحرب رغم الضغوط الدولية.
1: الحي المالي.

مستمعينا قبل أن نبدأ الأخبار الاقتصادية، دعونا فقط ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن. العربية فيما الداخلية العراقية تتحدث عن مقتل عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد خلال حملة إزالة تجاوزات في الدورة. إذن الداخلية العراقية مقتل عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد خلال حملة لإزالة تجاوزات في الدورة.

0: طرح البنك المركزي السعودي السامة مشروع مسودة قواعد ممارسة تمويل سلاسل الإمداد لاستطلاع آراء العموم والمهتمين والمختصين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال. أوضح البنك أن المشروع يأتي في إطار دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل إلى جانب رفع كفاءة ومرونة التعاملات المالية في القطاعات التجارية ودعم الابتكار في الخدمات المالية. تهدف المسودة إلى وضع معايير وإجراءات منظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد. عبر الهاتف معنا الآن الكاتب والباحث الاقتصادي دكتور علي الحازمي. دكتور علي أهلا وسهلا بك معي في برنامج منتصف النهار. إذن بداية لو نتحدث بالتفصيل عن أهمية تنظيم نشاط تمويل سلاسل الإمداد في هذه المرحلة بالنسبة طبعا للاقتصاد السعودي.
1: نعم أهلا سيد بالسادة المستمعين. أنا أعتقد اليوم هو ليس تنظيم مالي، أنا أعتقد الأثر المحتمل ربما نستطيع نشاهده في سرعة دوران رأس المال داخل الاقتصاد. لذلك اليوم كل ريال اليوم عالق في فاتورة لمدة 90 أو 120 يوم هي سيولة لا تستطيع المنشأة استخدامها من خلال تلك الفترة. لذلك إذا استطعنا تحرير جزء من هذه المستحقات وتحويلها إلى رأس مال عامل، فنحن اليوم نساعد الشركات على إعادة الشراء والإنتاج والتوظيف وتنفيذ عقود جديدة. لذلك اليوم هو عبارة عن تمويل المستحقات، تحسين للسيولة، تحسين رأس المال العامل، قدرة أكبر على تنفيذ الأعمال، وهذا بدوره يسير داخل منظومة اقتصادية واحدة. ولكن دعني في البداية ربما نوضح للمستمع ماذا تعني تمويل سلاسل الإمداد بشكل بسيط.
0: جميل.
1: اليوم هناك علاقة تجارية ما بين مورد ومشتري، فلنفتح

0: نفترض اليوم بأن هناك شركة صغيرة تورد بمليون ريال لشركة كبيرة، والآجل يكون مثلا لمدة 90 يوم، يعني الشركة الكبيرة ستدفع للشركة الصغيرة بعد 90 يوم. هناك ضرر ربما الشركة الصغيرة ترى بأنه تأخير هذا المستحق 90 يوم سيتأثر على سيولتي في دفع الرواتب، في دفع العجلة. لذلك اليوم الشركة الصغيرة لديها القدرة لتقديم هذه الفاتورة لجهة تمويلية وتطلب منها أن تدفع لها مقدما إلى فترة تحصيل هذه الأموال من الشركة الكبيرة. هذه فكرة اليوم تمويل سلاسل الإمداد. أصبح السوق اليوم أكبر، لذلك اليوم البنك المركزي يريد تنظيم هذه العلاقة ما بين المورد، ما بين المشتري، ما بين الجهة التمويلية، ويريد أن يدخل عملية الابتكار الرقمي لمثل هذه العملية وفوترة مثل هذا البروسيس.
1: نعم. طيب دكتور علي، اليوم الأثر المتوقع لهذه القواعد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ربما قد تواجه يعني بعض التحديات في الحصول حتى على مسألة السيولة وغير ذلك، يعني
0: والله هذا هو السؤال. أنا أعتقد المستفيد الأكبر من هذه العملية هي المنشآت الصغيرة المتوسطة، يعني لذلك اليوم المشكلة لدى كثير من المنشآت ليست عدم وجود مبيعات، ربما هناك فجوة زمنية ما بين البيع والتحصيل، وربما تكون لديها فواتير مستحقة جيدة لكنها تحتاج إلى سيولة اليوم بشكل أكبر. لذلك أنا أعتقد اليوم هذه المسودة المستفيد الأكبر منها هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، يعني وهذا سيدعم عملية العجلة الاقتصادية. وكنا نعلم اليوم الاقتصاديات الكبرى الشركات الصغيرة المتوسطة توظف في كثير من الاقتصاديات 99% من العاملين هم في هذه الجهات، لذلك هذا سيحفز كثيرا أن الجهات الصغيرة المتوسطة يعني لا يكون لديها استرقلنج أو تعثر في عملية السيولة بشكل كبير.
1: نعم. طيب دكتور، اليوم يعني لكل مشروع يعني ربما يكون هناك مخاطر يعني أو تحديات، حتى اليوم أبرز المخاطر التي يعني قد تواجه سوق هذا النوع من الأسواق، يعني سوق تمويل سلاسل الإمداد إذا توسع النشاط دون الضوابط الكافية؟
0: والله هذا سؤال مهم. طبعا أي شيء لابد، أي بزنس لابد أن يترافق معه مخاطر. نتحدث هنا عن مخاطر الائتمان، نتحدث عن مخاطر الاحتيال، مخاطر التركيز والتعرض على المشترين والموردين. لذلك اليوم المسودة يعني تضع حدود لهذا التعرض وتطلب سياسات واضحة لإدارة مخاطر الائتمان والاحتيال والأمن السبراني، غسيل الأموال. لذلك اليوم نقطة تنظيم يريد توسع السوق، ولكن في ذات الوقت هو يبحث عن مكمن المخاطر أين تكون. هذا الاستطلاع سيخرج للبنك المركزي كثير من بعض الآراء التي تبين أهم مواطن المخاطر اليوم لدى المنشآت الصغيرة المتوسطة وأيضا حتى الكبيرة. قد عرفوا السوق وأين تكمن المخاطر في هذا الأمر، لذلك أنا أعتقد بأن الاستطلاع سيكون أمر مهم لتحديد هذه المخاطر بشكل كبير، سواء للمورد، سواء للمشتري، سواء للممول ذاته يعني بشكل أكبر.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الاقتصادي دكتور علي الحازمي، تحياتي لك دكتور. ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين أن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر هرمز عادت إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة 2 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف وسط ترقب لتطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق. شملت السفن التي دخلت المضيق من جهة خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. فقدت أرباح وإيرادات إنفيديا الفصلية توقعات المحللين، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 96 مليار دولار متجاوزا التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار. رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025، في محاولة لاحتواء التضخم ومخاطر الاستقرار المالي، خصوصا ارتفاع أسعار العقارات. وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق.
2: الحي المالي

0: مستمعينا، كشفت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام عن تعطيل أو حذف أكثر من 750 ألف حساب يشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عاما، في إطار تطبيق أستراليا قانون غير مسبوق يفرض قيودا عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط تنظيمية متزايدة على شركات التكنولوجيا مع مطالبتها بتطوير وسائل أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية. أبرزهم الآن مستمعينا من لبنان الخبير بالأمن السبراني والتحول الرقمي الأستاذ فريد خليل. أهلا وسهلا بك معنا سيد فريد في منتصف النهار. إذن يعني لو نتعرف بداية على هذا القانون وأيضا يعني الحسابات التي حذفت وعطلتها ميتا، تتحدث عن أكثر من 750 ألف حساب يشتبه ب يعني أنها تعود إلى مستخدمين أستراليين أقل من 16 عاما.
1: لك ولك المستمعين وشكرا على الاستضافة. فعلا أستراليا هي من أحدى أكبر الدول اللي أخذت قرار اليوم لحماية المراهقين تحت العمر 16 سنة، لأنه نحن شفنا أنه عم بيكون في كتير حالات من التنمر الإلكتروني والتعرض إلى المواد الضارة بأعمار ما لازم يكون هن عم يتعرضوا لها، لأنه التطبيقات اليوم ما بتراعي هيدا الموضوع، لأنه عندها انفينيت سكرولينج، عندها هدف أنه يخلوا عدد المستخدمين أكثر موجودين على المنصات. نعم. هذا هدف الأساس هنا كمنصات. اليوم أستراليا عملت هذا القانون لأنها تحميهم، طلبت من ميتا فعلياً أنه يكون كل شيء في حسابات لأشخاص هي عمرها تحت 16 سنة أنها تحذف هذه الحسابات لحماية الأشخاص اللي هن تحت 16 سنة. وفعلاً ميتا عملت هذا الموضوع لأنه هي عم توجه ضغوطات كبيرة مش بس من أستراليا، شفنا كمان نحن أنه اليوم تم تغريمة مبارح من قبل 29 ولاية بأمريكا كمان بذات الموضوع اللي هو يخصوا بالأطفال والتأثير عليهم وخصوصا المراهقين مش الأطفال وصافي غرمت عليها، فهي صارت مضطرة اليوم أن هي تخضع لكل القوانين لتقدر تحمي حالها وما يصير في عليها غرامات تانية. القانون بشكل أساسي بأستراليا بيطلب أنه أي شخص تحت 16 سنة ممنوع يكون عنده حساب، ممنوع يكون عنده وروج على هذه التطبيقات، ولكن نحن بنعرف أنه هيدا على أهميته ما بيقدر يمنع بشكل اساسي لانه شافت السلطات في استراليا انه بعد في
0: يعني هذا ما كنت اود ان اسال عنه استاذ فريد، يعني مساله التحايل حتى على انشاء هذه الحسابات كيف يكون، وربما ايضا هناك حوادث حصلت يعني في استراليا عن هذا عن هذه النقطه تحديدا. يعني
1: بالضبط اليوم التحايل هو جدا سهل، يعني في يكون عنده الطرق لانه حسب قديش عم ينطلب من المستخدم كيف بيقدر هو يحدد العمر تبعه. اليوم بيقدر انا حط عمر اخر، يعني احنا كنا نفتح انستغرام نحط انه انا بهالعمر وبيمشي بدون ما يطلب مني اي شيء ثاني. فاليوم انا بقدر احط عمر منه حقيقي. بقدر اليوم الاهل، في بعض الاهل انه كمان بيكون ما عنده مشكله انه ابنه يكون عنده حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بيحط له فيك اي دي بيقدروا يعطوه اياها. والمشكله الاكبر اليوم وين؟ انه اليوم عم بينطلب الهوية، عم ينطلب الباسبور، عم ينطلب فيديوهات يعني البيومتريكس تبع الأشخاص. طب نحن عم ننتقل من مشكلة إنه معينة لمشكلة أخرى اللي هي حماية الخصوصية. هذا الموضوع طبعا خصوصا انه اليوم هن بدهم كمان ياخذوا هذه المعلومات لتدريب ادوات الذكاء الاصطناعي الخاصه فيهم وخاصه بغير شركات، فعم نروح من مشكله لمشكله اخرى، لانه الشركه هي بحد ذاتها ما بدها تروح على مبدا السيفتي باي ديزاين. يعني اليوم انا المفروض المراهق وتيفوت مش بده اطلب منه هو يحمي حاله، بده تكون المنصه هي بتحميه، لانه مثل ما هن قادرين يحددوا اي نوع من المحتوى اللي ببين بيقدروا يحددوا اي محتوى ممنوع يكون عم يبينه، يتحكموا هن بالخوارزميات مش مستخدم. ما فينا اطلب منه المستخدم انا اللي هو تحت 16 سنه او اي مستخدم حتى انه هو يكون بده يحمي حاله. فاليوم التحايل بيقدر يصير بكل سهوله، اما عبر في بي ان فيك اي دي حساب من الاهل، فهذا كله ما بيقدر يحمي المراهق بهذا الاطار. طيب. لازم هي يكون في عندها شيء اسمه سيفتي باي ديزاين، يعني تكون باي ديفولت

0: يعني تلقائيا هي عامله بالتركيبه تبعيتها بالخوارزميات حمايه للمراهقين.
1: طيب بالنسبة لي يعني موقف متى من القانون الأسترالي؟ هل كان هناك أي مثلا موقف من القانون الأسترالي؟
0: متى هي بتقول أنه منا مسؤولة عن المحتوى اللي الناس هي بتصنعه أولا، لأنه كمان في مسؤولية على الناس أنه شو بيطلعوا المحتوى على هذه المنصات.
1: نعم.
0: اثنان، كانت عم بتقول أنه هي أبدا ما بتدعم مواد ضارة، وهي دائما بتحاول، حاولت تعمل بارنتال كنترول، حاولت تعمل سكرين تايمينج، يعني كل هذه المحاولات عطتها للناس هي تكون عم تقدر تفعلها لتحمي حالها هي الشركة من أي ضرر ممكن يصير. ولكن
1: نعم.
0: طبعا هذا الموضوع يعني خلينا نقول عم بيحاولوا هن يحموا حالهم بهذا الاطار، ولكن هذا شيء منه حقيقي، منه يعني ما بنقدر نتكل عليه انه هيك الناس رح تقدر تحمي، لانه مش كل الناس عندها المعرفه بالبارنتال كنترول،
1: صحيح.
0: ومنا خبراء امن سيبراني، ما فينا نتكل على الناس انه هن يكونوا خبراء امن سيبرانيين ويحددوا شو الصح وشو الغلط بهذا الاطار. فهي طبعا بالنسبه لها انه هي مع هذا القانون، وهي بالنسبه لها عم تحاول تحمي الناس على المنصه، ولكن على ارض الواقع شيئا مختلف تماما.
1: طيب بالنسبه للمخالفات والعقوبات ايضا للمخالفين،
0: المنص القانون والمخالفه اليوم في اطارين دائما هن بيحاولوا يغرموا الميتا، لانه اليوم شو اللي اكثر شيء ممكن ياذي الميتا بلاتفورمز مثل فيسبوك او انستغرام هي الغرامات، لانه هي
1: صحيح.
0: بالاخر شركه بدها تعمل مصاري لتقدر تحافظ على حالها،
1: كل
0: ما تكون الغرامات كل ما هذا شيء يدفعها انها هي تصير تاخذ احتياطات اكثر لما تتعرض على هكذا نوع من الغرامات، لانه الشركه اليوم عندها صراع مع باقي التطبيقات اللي كمان هن عم بيصارعوا بعضهم
1: صحيح.
0: كيف ممكن يستخدموا مستخدمين اكثر، يقعدوا وقت اكثر ليقدروا يعملوا ايرادات من الاعلانات بعد اكثر. فاليوم الاطار اللي عم يجربوا يحاولوا يعملوه هو الغرامات، وبالتالي كمان الاشخاص اللي عم تجرب تتحايل انها تفوت على المنصات بالحبس والى ما هنالك. ولكن بالغرامات كانوا عم يحاولوا انه مثلا يقاضوا الاشخاص المسؤولين بالشركات، ولكن هذا الشيء مش ممكن يصير، لانه مين بيحاكم؟ مارك زوكربيرج شخصيا، اصحاب التطبيقات، المدراء العامين، بعده هذا القانون لانه الموضوع جديد على الكل وعم يجربوا يلاقوا له اطار بعد ما قدرنا
1: نعمله. ويحتاج ايضا الى
0: ترد الموضوع عند
1: إلى
0: الشركه
1: ترتيب.
0: الاساس صح الى ترتيب يعملوا تطبيقات، التطبيقات هي تكون بتحمي المراهقين، او ينعمل تطبيقات خاصه بالمراهقين،
1: وطبعا.
0: او تشدد اكثر بطريقه معرفه العمر من دون انتهاك الخصوصيه.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير بالامن السيبراني والتحول الرقمي الاستاذ فريد خليل، شكرا جزيلا لك.
2: استوديو لايت
1: إلى هنا مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميلة الثيير مباركي، أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح اللي
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة.

0: السياسي؟ من يقود المعركة؟ وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. واشنطن تصر على منع إيران من تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي. أسطى فتور العلاقات مع واشنطن روسيا تشعل المخاوف الأوروبية، وألمانيا تلجأ لحلفائها للحصول على مظلة ردع نووية. البحرية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين في البحر الأحمر، وخفر السواحل يضبط قاربا يحمل معدات لصناعة المسيرات. الولايات المتحدة تقول إن المناطق التجريبية في لبنان تحتاج وقتا للتنفيذ، وتؤكد أن مصير مرتفعات علي الطاهر غير واضح. كارثة إنسانية سببها الفيضانات في نيبال أودت بحياة أكثر من 160 شخص وتسببت في فقدان المئات. في الاقتصاد، ميتا توافق على تسوية تاريخية ب 18 مليار دولار في دعوة تتعلق بتأثير فيسبوك وإنستغرام على الصحة النفسية للمراهقين. ونتابع كذلك في الرياضة، الأهلي السعودي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعدا مع سان داونز.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
6: قال القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش تسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض.

0: برنامج نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
1: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع فيدباك. المنتجات عالية البروتين تحولت من حاجة غذائية إلى موضة، والمفاجأة أن الإكثار منها قد يعني سعرات حرارية أكثر بدلاً من عضلات أكبر. محاكمة أندرو تيت تكشف أنه استأجر حياة الأثرياء ليبيع للناس حلم الثراء، ونحن نكشف لكم اقتصاداً كاملاً قائم على صناعة وهم الثراء على السوشيال ميديا. ربما تضحككم فيديوهات الحيوانات المصممة بالذكاء الاصطناعي، لكن الباحثين يحذرون ليست مقاطع طريفة، هي تغير مفهومنا أو فهمنا للحياة البرية. والشركات التي استغنت عن موظفيها واندفعت إلى الذكاء الاصطناعي بحثا عن خفض التكاليف بدأت تكتشف فاتورة لم تكن في الحسبان.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم من جديد. وفي السنوات الأخيرة انتقل البروتين من رف المكملات الرياضية إلى كل شيء تقريبا، بروتين في القهوة، بروتين في الماء، بروتين في الشوكولاتة، في الزبادي وحبوب الإفطار وغيرها. والفكرة المنتشرة بين الناس، إذا كنت ستشترك في الجيم أو النادي الرياضي اشتري بروتين واعتمد في أكلك على البروتين لبناء العضل ولتشعر بالشبع لمدة أطول، وبالتالي تخسر وزنا أسرع. لكن هل الجسم يعمل بهذه البساطة؟ هل البروتين هذه الأهمية التي يروج لها؟ دراسة حديثة اختبرت هذه الفكرة على مجموعة من الرياضيين أثناء اتباعهم نظاماً لخفض الوزن مع تمارين المقاومة. الباحثون أعطوا المشاركين مستويات مختلفة من البروتين من الكميات المعتدلة وصولاً إلى الكميات المرتفعة جداً. وبعد 6 أسابيع كانت النتيجة، تناول المزيد والمزيد من البروتين لم يعطي فائدة إضافية واضحة في الحفاظ على العضلات. بمعنى أبسط، لنقول أن هناك مرحلة مهما حصلت فيها على بروتين زيادة لا يعني بالضرورة أن الفائدة التي تحصل عليها أكثر، بل كان هناك حديث أيضا عن أن الكثير من البروتين يمكن أن يكون فيه الكثير من السعرات الحرارية، وهذه مشكلة أخرى. للحديث أكثر عبر زوم تنضم إلينا استشارية التغذية العلاجية ورئيسة جمعية أخصائي التغذية العلاجية الأردنية الأستاذة دانا بردقجي. أهلا بك معنا أستاذة دانا.
2: أهلا فيك.
0: دكتورة دانا، هل أصبحت المنتجات التي تحتوي على الهاي بروتين أو البروتين المرتفع أداة تسويقية أنتجت هوس لدى الرياضيين أو الناس الباحثين عن الدايت أو النظام الغذائي الصحي؟
2: يعني شوفي أحكي لك، هلأ إحنا عادة

0: تركيزنا على البروتين، ومؤخرا معظم الناس صارت تشتكي تقول انه هو صار ترند، انه انتم بديتوا اخصائيين التغذيه تحكوا عن موضوع البروتين بشكل اكبر.
1: نعم
0: ولكن الفكره انه تركيزنا على انه احنا انتبهنا على الاشخاص اللي عم بيتابعوا معانا بالعيادات ما عم بياكلوا كميات كافيه من البروتين،
1: نعم
0: وانه فكره اخذ بروتين بكميه اعلى هي يعني شبه صعبة شوي. يعني مش كل الناس رح تقدر تاخذ كميات اعلى زي ما هلا سمعنا قبل شوي
1: صحيح
0: اللي انقال، الا الاشخاص الرياضيين اللي هن مصممين على اخذه. ففعليا انه احنا كاشخاص طبيعيين نقدر ناخذ البروتين بكمية كثير كبيرة، هذا تقريبا مستحيل. نقدر ناخذه بكميات كافية اقل شوي، هو هذا الاغلب.
1: نعم، يعني لماذا يتم الحديث دكتورة دانا عن البروتين بهذه الطريقة؟ يعني من حديثك فهمنا أن الرياضيين ربما يحتاجوا إلى بروتين أكثر من مثلا الشخص العادي أو الذي لا يمارس الكثير من الرياضة. أيضا لنقل الكبار في السن يحتاجوا للبروتين مثلا أكثر، لكن بأي طريقة يحصلون عليه؟ هل طبيعي أن نشاهد مثلا شخص يضع البروتين مثلا كباودر ويشربه كعصير، ثم يعتمد في وجبة الغداء على البروتين، ثم يتعشى مثلا أيضا بروتين، ثم حتى بين الوجبات السناكس التي يتناولها أيضا بار بروتين، وهو يعتقد أنه بهذه الطريقة هو يتبع نظام صحي؟
0: صحيح. هلا ما في مانع طبعا من وجود البروتين بكل وجبات خلال اليوم، يعني اكيد انا بفضلها اكثر مما انه يكون بكل وجبه في نوع نشويات عالي من
1: نعم
0: بالمواد المضافه او السكريات. يعني اذا يكون بكل وجبه زي ما ذكرتي حضرتك يكون فيها نوع من البروتين فهو افضل مما يكون فيها نوع من الفواكه او نوع من الحلويات او اي نوع من النشويات.
1: نعم
0: فوجود البروتين بهذا التقسيم اللي ذكرتيه حضرتك هو جدا ممتاز. أخذه بيعتمد كتير على طريقة استقبال الشخص للبروتين. يعني
1: نعم
0: مثلا الكبار بالعمر عادة عندهم صعوبة بأخذ البروتين لأنهم ببطلوا يشتهوا أكل أنواع من البروتين واللي هي خاصة اللحوم، بتصير دائما قبليتهم خفيفة كتير، كميات الأكل ما بيقدروا يأكلوها بشكل كبير. فاستعمالنا للبروتين على شكل باودر هو مفضل أكتر، بالإضافة إلى أنه بعض أنواع البروتين اللي بتيجي على هذا الشكل بيكون امتصاصها أحسن للجسم وبكون موجود معها أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن. عشان هيك أنا دائما بقول أنه أخذ البروتين يعتمد على الشخص ونشاطه البدني خلال اليوم، رياضي، كبير بالعمر، صغير، حدا قاعد بمكتبه طول اليوم، هذا يعتمد كثير على نوع البروتين الأفضل للشخص نفسه.
1: نعم، وفي نقطة يعني مهمة أيضا دكتورة دانا، مسألة تجاهل الكمية مثلا الموجودة من السكر أو الدهون التي تنتج سعرات حرارية في المنتجات التي يروج لها أنها عالية البروتين، لأنه في فكرة مثلا منتشرة بين الناس أنه هي الأغذية الصحية فيتوجهون إليها، مثلا ممكن بدل ما يأكل مثلا شوكولات عادي مثلا 3 قطع في اليوم يأكل هذه الثلاثة التي تحتوي على البروتين، على اعتبار إنه لا خلاص هي صحية، ويتجاهل مثلا الدهون أو السكريات فيها.
0: 100% 100%. امبارح أنا للأسف كنت بواحدة من السوبر ماركت وطلعت على بعض الأنواع اللي موجودة عم تنباع، صراحة أحكي لك شكلها جدا مغري لأنها بتكون بتيجي بأشكال مختلفة مع أنواع مختلفة من الشوكولاتة، من المكسرات، من العسل. ولكن لو إحنا فعلا الكلام اللي مكتوب عليها جدا مغري كمان، لأنه بيكون عم بيقولك إنه هذا النوع، هذا المنتج عم بيأمن لك 20 جرام من البروتين بسكر أقل، فأنت الجملة نفسها بتكون يعني كتير حتغريكي بانك انت تقبلي على شرائها
1: صحيح
0: وتعتبريها انه بدل الحلويات اللي انت بدك تاكليها رح اخذ هذا ورح يامن لي بروتين اكثر. ولكن احنا لو اجينا طلعنا على كميه السكريات اللي موجوده فيها، فبالتالي السعرات الحراريه، انواع الدهون المستعمله، رح تلاقيها اسوأ جدا من لو اجيتي اكلتي قطعه كيك عاديه.
1: صحيح
0: وكمية البروتين تستغرب اللي موجودة بالكيك العادي اللي ممكن إحنا نعمله بالبيوت اللي هو نستعمل فيه الطحين والبيض وهاي الشغلات، قد تكون أفضل وأفضل امتصاصاً من هذا النوع اللي عم نشتري. طبعاً أكيد أنا مش ضدها 100% لأنه مرات على السرعة ما عندك وقت عم تتمرني، بتعرفي إحنا حياتنا سريعة جداً ما بين أشغالنا
1: صحيح
0: واللي عم بحاول يحافظ على تمرينه اليومي بضطر

0: احيانا انه يشتري هاي الشغلات
1: أمم
0: كسرعه. نعم انا مع جدا استعمال هذا النوع، ولكن انه اذا احنا بنقدر نوفر لنا
1: صح
0: انواع من البروتين ذات السعرات الحراريه الاقل، المحضره بدهون اقل، بيكون جدا افضل
1: نعم.
0: جدا.
1: طيب دكتورة دانا، لو شخص مثلا كان يستمع إلينا وتساءل، طب ما المشكلة إذا تناولت مثلا بروتين أكثر من حاجتي؟ يعني هل هناك مشكلة مثلا معينة ولا لا؟
0: شوفي احكي لك، بروتين اكثر يعني شوي هي صعبه انه نحصل عليها، ولكن خلينا نعتبر انه فعليا في تم اخذ بروتين بكميات اعلى. بناء العضلات بدي اياكي تتخيلي معي كانك عم تبني جدار من الطوب والاسمنت اللي يلزقهم على بعض. هذا الطوب هو من البروتين، والاسمنت اللي راح يلزقهم على بعض هو من الفيتامينات والمعادن. عشان هيك وجود الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى البروتين مع بعض رح يبنوا نسيج عضلي جدا جيد. فإذا أنت كنت عم تاخدي كمية أعلى قليلا من البروتينات، إحنا فعليا رح نستفيد منها، ولكن بوجود مجهود عضلي عالي رح نستفيد من الزيادة بالكمية. وإنما إذا إحنا كنا ما عم نتمرن، ما عندنا أي مجهود إضافي، هاي الكمية رح ترجع تتخزن على شكل دهون للأسف،
1: صحيح.
0: وتصفي إنها هي زيادة بالوزن،
1: نعم.
0: بالإضافة إلى الخوف على الكلى. ولكن إحنا ما بنبدأ نخاف إشي بيسموه اللي هو كيدني لود، أو اللي هو الثقل المجهد للكلى،
1: نعم
0: بنخاف منه لما يكون كميات عالية من البروتين الباودر اللي عم تنشرب،
1: صحيح.
0: فبتصفي الكلى إنها مش قادرة تصفي الدم من نتاج تفكك البروتين.
1: نعم، شكرا
0: هون
1: لك.
0: احنا بنخاف.
1: نعم، شكرا لك رئيسة جمعية أخصائي التغذية العلاجية الأردنية الدكتورة دانا بردكجي، استشارية أيضا التغذية العلاجية، شكرا لك. مستمعينا، بالحديث عن الأطعمة والمشروبات، رويترز كشفت عن معركة خاصة بالأطعمة والمشروبات في الهند. القصة بدأت عندما اتجهت السلطات الهندية إلى فرض نظام أكثر وضوحاً على المنتجات التي تحتوي على مستويات مرتفعة من السكر أو الدهون أو الملح. يعني بدل أن يبحث المستهلك عن الأرقام والمكونات المكتوبة بخط صغير خلف المنتج، كانت السلطات في الهند تريد أن تجعل الكتابة واضحة بألوان بارزة على واجهة العبوة، تكتب هذا التحذير بأن هذا المنتج مثلا يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر أو الملح. لكن بحسب رويترز، واجه هذا المقترح اعتراضات وضغوطا قوية من شركات الأغذية والمشروبات، وبالتالي تراجعت السلطات الهندية عن هذا القرار، واكتفت بأن تضع تحذيرات كما قلنا أقل حدة في الـ يعني على أغلفة الأطعمة والمشروبات لديها. لكن بعيدا عن هذا الموضوع، هناك تقرير لافت أشارت إليه، أو حديث لافت أشارت إليه رويترز في تقريرها. تقول أن المشروبات والأطعمة تباع بنفس الاسم ونفس الشعار في جميع أنحاء العالم، لكن تركيبتها تختلف. فبالتالي وجدت رويترز أن أكثرها مثلا سكر ودهون موجودة في الهند مقارنة ببريطانيا وأوروبا، وأرجعت ذلك إلى القوانين المحلية ومتطلبات كل سوق. ما زلنا في ملفنا الطبي، ومعظم الحديث في السنوات الأخيرة مستمعين عن أدوية إنقاص الوزن أو الإبر التي تؤدي إلى إنقاص الوزن. الأمر كله أو الطريقة التي كانت تتبعها هذه الأدوية هي تقليل الشهية للطعام، لكن باحثين في جامعة كاليفورنيا يختبرون طريقة مختلفة تماما. يقولون، ماذا لو جعلنا الجسم يصرف أو يستهلك طاقة أكثر من أن نكتفي بجعله يشتهي الطعام يعني كمية أقل؟ الباحثون درسوا مركبا يسمى توفا، يعمل على مسارات مرتبطة بتصنيع الدهون، وفي الوقت نفسه ينشط جينات تساعد الخلايا على استخدام الدهون وحرقها لإنتاج الطاقة. نتائج الأولية وفقا لهم مثيرة للاهتمام، يقولون أن التجارب على الفئران زاد استهلاك الطاقة بما يصل إلى 18% من دون زيادة النشاط البدني أو حرارة الجسم، ويقولون أن الفئران المصابة بالسمنة فقدت وزنا من الدهون من دون خسارة ملحوظة في الكتلة العضلية، وهذه كانت ربما أكثر مشكلة يتم الحديث عنها لمن يستخدمون مثلا إبر إنقاص الـ الـ الـ الـ الـ

0: وزن بأنه يتم فقدان مثلا الكتلة العضلية، فهذا الأمر يعني يدرسها. لكن طبعا كما نقول أنها لا يزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لمعرفة ما إذا كانت الفكرة آمنة وفعالة لدى البشر. مستمعينا، فاصل قصير ثم نكمل نتحدث عن اقتصاد كامل قائم على صناعة وهم الثراء على السوشيال ميديا، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: أنا أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وصحيفة نيويورك بوست نشرت كواليس من محاكمة أندرو تيت وشقيقه. ولما يعرف أندرو تيت هو لاعب كيك بوكسينج سابق، أصبح إنفلونسر على السوشيال ميديا ثم تحول إلى شخصية شديدة الشهرة والجدل على مواقع التواصل، وبنى جزءا كبيرا من حضوره الرقمي حول المال والثراء ونمط الحياة الفاخر. وفي الوقت نفسه باع دورات واشتراكات إلكترونية مرتبطة بكسب المال وتحقيق النجاح. انقبض عليه باتهامات تشمل الاغتصاب، الاتجار بالبشر والاعتداء، وهي اتهامات يعني ينكرها طبعا، لكن ليست موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم تفصيل لافت ظهر خلال الإجراءات القضائية. محامو أندرو تيت قالوا أمام المحكمة إن جانبا كبيرا من مظاهر الثراء الفاحش التي اشتهر باستعراضها على مواقع التواصل لم تكن كما تبدو. يعني بحسب الدفاع، السيارات الفاهرة التي ظهرت في محتوى كانت مستأجرة، واليخت الذي ظهر عليه وتقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار لم يكن يملك أساسا، وإنما كان هناك يعني مقابل فقط ليروج لهذا اليخت. اللافت أن المحامين ذكروا أن المبالغة في إظهار الثراء كانت جزءا من صناعة شخصية تجذب الانتباه والمشاهدات على الإنترنت، وهذه المشاهد بدورها يعني كما تابعنا تحولت إلى دخل، لأنه كان يعني يبيع صورة النجاح هذه للناس، وبالتالي يعطيهم أو يعني دورات تدريبية في كيف يصبحوا أثرياء مثله. وهذه هي قصتنا، يعني ما يمكن أن نسميه اقتصاد صناعة وهم الثراء على السوشيال ميديا. يعني بالتأكيد ليس كل من يظهر بسيارة فارهة أو منزل فاخر على المنصات يتظاهر، يعني في منهم يعني يعرضون ممتلكات وحياة حقيقية، لكن في المقابل نشأ على الإنترنت نموذج تجاري قائم على صناعة المظهر والنجاح. نرحب عبر زوم بالخبير في الإعلام الرقمي والتواصل الاستراتيجي الأستاذ جان زغيب. أهلا بك معنا أستاذ جان.
2: شكرا للاستضافة، أهلا بكم.
1: أهلا بك. يعني هل نستطيع أن نقول أن نحن أمام ظاهرة فعلا في المنصات، أم كم نسبة الأشخاص الذين لنقل يتظاهرون بالثراء وهذه كلها مثلا إعلانات أو شيء دعائي أكثر من أن يكون حياتهم الحقيقية؟
2: يعني خليني أسأل سؤال بسيط، هل كل شخص منشوفه غني على السوشيال ميديا هو فعلا غني؟ وهل كل شخص بفرجينا نجاحه هل هو ناجح فعلا؟ يعني اليوم

0: اليوم صرنا نعيش بزمن غريب، في ناس بتفرجينا نجاحها وفي ناس بتفرجينا النجاح حتى تنجح. وهذا هو الجواب اليوم على هذا السؤال
1: نعم
0: يلي عم بجربوا يعملوه، هو انه يسوقوا لنفسهم من خلال الثراء. يعني كنا بزمن الناس تنجح وتصير ثرية
1: نعم
0: وتفرجي الناس انه هي قدوة، أما
1: صحيح
0: اليوم فاللي عم بيصير هو بالعكس، وهذا خطير جدا.
1: نعم، يعني أو المصطلح الذي ينتشر إنه fake it until make it، يعني هذا هو الذي
0: صحيح.
1: ربما يعني يتبعونه. لكن الحديث عن اقتصاد الثراء أو المسألة التي ذكرتها أستاذ جان، يعني حتى يصبحوا مثلا الأثرياء، كيف يتم هذا الأمر؟ يعني لماذا ممكن شركة تدعم شخص مثلا أو تعطيه هذه السيارات أو تعطيه هذه اليخوت أو غير ذلك وهو يعني لا يمتلكها يعني؟
0: يعني هي القصة أكبر من شخص. اليوم في اقتصاد كامل مبني على السوشيال ميديا،
1: نعم
0: يعني صورة النجاح، اليخت، السيارة، السفر، كل هيدا مش مجرد مظاهر، هيدي أدوات لصناعة الانطباع.
1: نعم
0: فكل هالأدوات استعملوها هلا قبل ما كنا حكينا بالموضوع، هن أندرو تيت وشقيقه، هي بهدف كمان التسويق وجذب
1: نعم
0: للناس ليشتروا خدماته.
1: نعم
0: فهو أدوات، هيدي تولز، لأنه نحن إذا بدك نجذب الناس، ويمكن نكون عم نضحك عليهم، يمكن نكون فعلا عم نبيع المنتج، بس هي أدوات لنجذبهم مش أكتر.
1: نعم ولماذا ينجذب الناس مثلا لمثل هذا النوع من المحتوى؟
0: يعني اليوم مثل ما بنعرف انه لما بيطلع شخص على السوشيال ميديا بيقول لك انا بلشت من الصفر، او بدأت وما كان معي اي مال او اي وظيفة او اي شركة، فبيوهموا الناس انه كانوا بهيدا الطبقة، وصاروا بطبقة اهم، او صاروا يملكون المال. لذلك الناس اكيد بدها تنجر، الناس بدهم قدوة، بدهم شيء يتمسكوا فيه. واليوم عالمنا مخيف جدا، لأنه ما بقى حدا يرضى. يعني صار الكل بده يكون كما الجميع. يعني هيدي المشكلة الأساسية اللي عم يلعبوا عليها هالأشخاص يلي عم بيبيعوا منتج، أو هن عم بيبيعوا
1: صحيح.
0: وهم. فعندك مشكلة وهم الثراء، عنا المؤثرين مخادعين إذا فينا نقولها. يعني نحن كمان صرنا عم نكافئ هالأشخاص، إن كان بالمتابعة وإن كان بالتعليق، ودورنا إن كان بالدور الإعلامي
1: نعم
0: وكل الخبراء إنه يوعوا على هيدي الظاهرة، لأنها
1: صحيح.
0: ظاهرة فعلا خطيرة، إنه شخص فقير عم يحضر أو شخص منه وصل بمرتبة الشخص الآخر، فأكيد بده ياخد هيدا الموضوع كقدوة ويصدقه
1: صحيح.
0: ويمشي بكافة الخطوات يلي هو مشيها،
1: نعم
0: إن كانت خطأ أو إن كانت صحيحة، وبده يقول ما زال هو وصل، أنا قادر أوصل،
1: صحيح،
0: فإذا
1: يعني
0: فيي أعمل مثله.
1: صحيح، إذا هو نجح مثلا بهذه الطريقة فالأكيد أنه أنا مثلا، يعني هم يؤثرون حتى على الناس الأصغر سنا. لكن إذا سألنا أستاذ جان، هل يمكن لصناعة المحتوى أن تصنع هذا النوع من الثراء الفاحش مثلا الذي نشاهده لدى البعض؟ يعني البعض يقول أنا فعلا أصنع محتوى جيد وعندي متابعين، وبالتالي المتابعين يحضرون مثلا الإعلانات وغير ذلك. يعني متى نستطيع أن نقول أنه طبيعي أن صناعة المحتوى تعطي هذا الدخل مثلا؟
0: صناعة المحتوى بتعطي هذا الدخل لما فعلا يكون عم يعطيك محتوى. يعني مثلا اليوتيوبرز يلي بيروحوا بيبرموا العالم وبيفرجونا أمور كتير بيعملوها تشالنجز أو أي محتوى بيقدموا لنا إياه، وبياخدوا عليه ملايين المشاهدين، بتتأكدي إنه يوتيوب أو أي منصة تانية عم تدفع لهم، أو عم بيطلعوا من الإعلانات يلي عم تجيهم من شركات كبيرة. بينما يلي ما عنده محتوى ومحتواه هو بس للجذب، يعني يلي بحط انه عنده سياره وطياره وعم بيسافر باليخت، يعني هيدا شو المحتوى تبعه؟ يمكن يقول لك انا لا، من خلال تجاره تانية انا طلعت مصاري، او من هيك هون بيوهم الناس. فاليوم الاخطر على السوشيال ميديا انه ما نعرف نميز بين النجاح الحقيقي يلي هو
1: صحيح.
0: فعلا موجود وبين النجاح المصنوع من الكاميرا. ف ممكن أكيد إن كان على ما

0: بسميهم كلهم، بس اي مواقع، على اي مواقع تواصل
1: نعم
0: يطلعوا مصاري ويمكن
1: نعم
0: يعملوا مصاري كتير
1: نعم
0: ويوصلوا لهالمرحلة. بس أكيد هيدي خطوات
1: نعم
0: لسنوات، مش هيك فجأة.
1: نعم
0: وعم نحكي كمان بورتفوليو كبير من الشركات ومن الدعم يلي بيجيهم. بس
1: صحيح
0: أكيد مش الفيك يلي عم نشوفه اليوم، حتى على تيك توك بالمستوى الهابط يلي عم نشوف كمان من أخطر الجرائم يلي عم تكشف، من جرائم تبييض أموال لا ما رح سميهم كلهم. يعني
1: نعم
0: في كتير أمور عم بتصير كمان صارت خارج عن إرادتنا نحن كمجتمع نقدر نضبطها شوي.
1: نعم، وبالتالي مثلا إذا كان مثلا شخص مثلا يقول أنه المتابع هو الملام، لأنه يعني أنت لماذا صدقت مثلا شخص يتحدث عن دورة مثلا تدريبية في كيف تصبح ثري فقط لأنه يرتدي مثلا هذه الساعة أو مصور أمام مثلا هذه السيارة الفارهة؟ يعني هل نلوم المتابع؟
0: سؤال مميز، لأنه هذا السؤال من يعني إنه هل نحن عم نكافئه بما معناه
1: نعم
0: إنه وعم نجره؟ هذا سؤال جدلي. يعني أنا كثير بشوف ناس حتى عندي على التعليقات بيقولوا إنه الألغوريزم هو اللي بخلي الواحد يعني بيتابع هودي الأمور هو بإرادته. أنا بقول لا، العكس تماما. لأنه اليوم في ناس هدفها بس تتسلى على السوشيال ميديا، ما تحضر مستوى راقي، هي هدفها تروح على المستوى الهابط ولو كانت هي راقية حتى. ومن هالناحية كمان قصة النجاح وقصة القدوة وكيف نحن بنعمل مصاري، يعني هولي حتى بدول العالم، بكل دول العالم بيعملوهم وسيلة لجذب الناس، إن كان يربحوا منهم كفيورز وان كان يربحوا منهم هن المنتج بيصيروا، يعني هن
1: صحيح.
0: بيشتروا الدورات وبيشتروا الخدمات
1: بالتالي هم
0: وكل هو.
1: أصبحوا
0: بس
1: أغنياء من الشخص الذي هو يبحث عن الثراء.
0: صحيح، يعني مثل هيدا اللي راح باع كتاب انه كيف بتصيروا انتم اغنياء،
1: صحيح.
0: باع لمليون شخص اكزامبل، باعه بدولار صار معه مليون دولار،
1: مليون،
0: هو عم
1: صحيح
0: بفسر لهم هو ما معه مصاري.
1: صحيح صحيح.
0: فهيدي اللي هن عم يعملوه، هن ما معهم، فهم يستدرجون المشاهدين ليعملوا منهم المصاري، بس بيوهمون انه نحن معنا كل هالمصاري والفحش والثراء وكل
1: نعم،
0: هول. واخر شيء مثل ما تفضلتي وقلتي، هيدي القضيه اللي كانت
1: تابعنا في
0: واللي طلعت
1: محاكمة
0: واللي
1: أندرو
0: ظهرت.
1: تيت. نعم، شكرا
0: فانا
1: لك،
0: برايي
1: تفضل.
0: الخاص انه ولا يمكن نحن نلوم الناس بدها توعيه مثل ما هلا نحن عم نعمل.
1: نعم، شكرا لك، خبير في الإعلام الرقمي والتواصل الاستراتيجي الأستاذ جانس غيب، شكرا لك. مستمعينا، محتوى الرفاهية الفائقة يثير موجة من السخرية وأحيانا الكوميديا السوداء على السوشيال ميديا، يعني عندما يخرج أحدهم بكامل أناقته ليطرح أسئلة من نوع: ما الذي يمنعك من شراء هذا اليخت الآن؟ أو ما الذي يمنعك من امتلاك طائرتك الخاصة؟ سارع بالشراء، فأسعار مواقف الطائرات انخفضت مؤخرا. يعني كأن المشكلة الوحيدة التي تعيقك عن شراء طيارتك الخاصة هي رسوم الإيجار في المطار. وأحيانا هذا سبيلهم أيضا للشهرة، لأنهم يعرفون أن هذه المادة ستتلقى سخرية وبالتالي تنتشر بهذه الطريقة. فاصل قصير مستمعينا، ثم نكمل المقاطع المصممة بالذكاء الاصطناعي للحيوانات، إما في البرية أو يعني في المنزل عندما نشاهد مثلا قط يغسل المواعين أو غير ذلك. يعني العلماء يقولون أو يحذرون من أنها يعني أخطر من مجرد أنها تضحكنا، هي تغير فهمنا للطبيعة والحياة البرية. لنتابع.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار ساردة.

0: مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
1: صراعات لا تكاد تنتهي.

0: تحدها وجهة نظر
1: موافقة المجلس بالأغلبية
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية
0: المتحاورون
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وأكيد ظهرت لكم فيديوهات مؤخرا من نوع كاميرا مراقبة منزلية تصور قطا يأكل النودلز، أو قط يقف أمام حوض المطبخ ويغسل الصحون، أو قرد يجلس أمام المرآة ويضع المكياج لنفسه. هذه المقاطع للوهلة الأولى طريفة، وواضح أنها مصممة أصلا بالذكاء الاصطناعي، يعني المشهد عبثي لنقل. لكن الباحثون يقولون لنقف قليلا، هناك دراسة منشورة في دورية الكونزرفيشن بيولوجي تحذر من أن انتشار صور وفيديوهات الحيوانات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير فهم الجمهور للطبيعة وسلوك الحيوانات الحقيقي. المشكلة ليست في هذه المقاطع التي كما قلنا واضح أنها بالذكاء الاصطناعي، المشكلة تبدأ وفقا لحديثهم عندما يصبح التزييف أقرب إلى السلوك الذي يمكن تصديقه. بمعنى أن تجد مثلا أسد يحتضن غزالا، أو دب يتعامل بود مع عائلة في غابة، أو حيوان مفترس يلعب مع طفل. الباحثون يقولون أن كل مشهد بمفرده لا يعني الكثير، لكن عندما نشاهد مئات المقاطع بهذه الصورة قد تتكون لدينا تدريجيا فكرة أن الحيوانات البرية أكثر ألفة وأمانا وقربا من البشر مما هي عليه في الحقيقة. للحديث أكثر أرحب عبر زوم بي الأستاذة الدكتورة ماريونيت زغلول، أستاذة صحة الأغذية ورئيسة معهد بحوث الصحة الحيوانية. أهلا بك معنا أستاذة دكتورة ماريونيت.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا بك. يعني لنأخذ رأي الناس الذي يقول العلماء دائما ما يكبرون المواضيع، ويعني واضح أنه ذكاء اصطناعي، مستحيل أن تتغير نظرتي أو فهمي لسلوك الحيوان، فكيف تعلقي؟
2: لا طبعا، يعني عايزة أقول لحضرتك طبعا الكلام حضرتك والمقدمة كانت رائعة، فإنه الـ AI اتدخل بشكل كبير جدا في إظهار حاجات يعني غير منطقية بالفعل.
1: نعم.
2: يعني احنا عايزين نقول إنه في مسمى الحيوانات، في حيوانات برية وفي حيوانات أليفة. سلوك الحيوانات الأليفة له سلوك خاص أليفة، يعني يبقى يسهل التعامل البشر معها، يقدر الإنسان يتعامل معها، بيربيها في بيته زي القطط زي الكلاب بأنواعها، ودي حاجات فعلا احنا بنشوفها في حياتنا اليومية. لكن الحيوانات البرية من اسمها هي بتعيش فين؟ في الحياة البرية، بعيد عن التعامل مع البشر نهائي. شفت مقاطع حضرتك ذكرتي مثلا طفلة بتضمط جراح تعبان أو حية، وبعد كده هو لف وعضها. طبعا احنا أولادنا طول النهار قاعدين على السوشيال ميديا.
1: صحيح.
2: الأطفال الصغيرين من سن أطفال من كيجي وسن الحضانة وهم على طول الموبايلات في إيديهم، هو هيدخلوا تصور إنه عادي جدا إنه لما يشوف تعبان يروح يطبطب عليه، فهو كده ما بقاش في إحساس بإنه دي حاجة خطر.
1: صحيح.
2: زي ما بنقول مثلا إنه زي ما حضرتك بتقولي أسد بيلعب مع غزالة، ده مش ده الطبيعي. الحياة الطبيعية واللي خلقها ربنا وصنف فيها الحيوانات اللي يقدر يتعامل معها الإنسان والحيوانات. صحيح. اللي لا يتعامل معها الإنسان، ده الطريقة المنطقية اللي احنا اتعلمنا وتربينا عليها.
1: نعم.

0: عشان كده مهم جدا جدا في الملحوظة الجميلة اللي حضرتك اتكلمتي فيه والموضوع الرائع ده، انه لازم يكون في وعي. بقى احنا بنتفرج على الفيديوهات دي وبناخدها بضحك،
1: صحيح.
0: وممكن تكون هي بتشير لسلوك معين للبشر مع بعض. يعني شوف بني آدم لما يتعامل مع حد مش واضح ومش صريح زي الحيات، فمهما عملت فيه خير وعملت له جروحه وساعدته، هو
1: صحيح
0: هيلف ويبقى رد فعله سيء وهيأذيك.
1: صحيح دكتورة.
0: فبيبقى شكل الفيديو يمثل انطباع ياخده الإنسان ك يعني عبرة، لكن للأسف هي بيبقى له جانب سيء تاني، إنه
1: صحيح
0: في أطفال مش فاهمة
1: صحيح. في مسألة
0: أنا
1: الأطفال
0: برسخ.
1: تحديدا هذا أمر مهم دكتورة مارينيت، لأنه أيضا أنا كنت في حوار مع أحدهم وقال طيب الرسوم المتحركة مثلا التي كان يتابعها أو كنا نتابعها ماوكلي وغيره كانت تحتوي مثلا على الحيوانات وغير ذلك، لكن يعني كان الحديث وقتها أنه ظاهرة أنها رسوم متحركة ليست كالذكاء الاصطناعي الذي يهمنا بأنها فعلا حقيقة يعني، وبالتالي قد تدفعهم لما ذكرتي دكتورة مارينيت. لكن هل أحيانا نحن نسقط مشاعرنا على الحيوانات من خلال هذه الفيديوهات كما ذكرتي؟ يعني مثلا يظهر الأسد وهو يبتسم أو يضحك، أو يعني حيوانات أخرى مثلا وكأنها شعرت بالذنب عندما، يعني هذه الأشياء تحدث في الطبيعة أم أن هناك مبالغة في الفيديوهات التي نشاهدها؟
0: لا، في الحقيقة في مبالغة طبعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو عمل ايه؟ هو ميز الانسان بالعقل، والحيوان لا، هو يعني ما عندوش عقل يقدر يميز التصرفات ويقدر يعبر. ممكن يعبر بطريقة سلوكية في حدود خلقة ربنا ليه، ان هو يعطف على ابنه او بنته او وليده. يعني مشاعر الأمومة في الحيوانات موجودة، مشاعر انه رد الجميل، انه مثلا انا عارف بربي قطه او كلب في البيت عندي، براعيه باستمرار وباكله ولو في جرح مدهوله ويوي. فالحيوان الاليف بيشعر بالاهتمام، لكن هو لا يميز انه يتكلم او يضحك او يبتسم، هو بيعبر بسلوكه اللي ربنا خلقه عليه تجاه الشخص اللي بيقدم له معونة او مساعدة بطريقة محدودة،
1: نعم
0: وليست كما طبعا الذكاء الاصطناعي بيوضحها لنا، لانه مش طبيعي ابدا انه الاقي الاسد واقف على رجلين واحدة وبيمشي
1: نعم
0: مثلا.
1: نعم صحيح.
0: دي مش الطبيعة اللي اتخلق عليها الأسد بسلوكه وحياته. ما ينفعش يلعب مع أرنب أو غزالة، لأن دي فريسته
1: فريسته نعم
0: بالطبيعة الحيوانية.
1: نعم الأخطر دكتورة مثلا
0: فشكل
1: أننا
0: الاي اي
1: بدأنا نشك حتى في المقاطع الحقيقية التي يصورها مثلا مختصون في الحياة البرية، بدأنا نشك أساسا في أنها يعني حقيقة أم لا. فقدنا الاتصال مع دكتورة مارينيت، ربما هناك مشكلة في الشبكة.
0: لاستخدام
1: نعم
0: الاي اي
1: نعم دكتورة، كنت أسألك في مسألة أنه بدأنا نشك أساسا في الفيديوهات التي يصورها مثلا مصورين مختصين مثلا بالحياة البرية أو غير ذلك، يعني بدنا نقول لا هذا AI.
0: ما اعتقدش. الامور برضو بتظهر في، او يعني لازم تظهر، لو ان الامور دي طبيعيه والتصوير ده مش اي اي، لا، لان هو التصوير الطبيعي هو هيجيب الطبيعه، هيجيب الواقع الحقيقي. زي يعني في برامج معينه او قنوات معينه بتشتغل على الجزئيات دي وبتظهر حقيقه احنا مش شايفينها عن طريق كاميرات تصويرهم، وليس اي اي مصطنع. لو نلاحظ احنا نقدر نكتشف الطبيعي عن الاي اي، لانه بتلاقي الفاظ، مخرجات الكلام، الصور اللي هي زي ما حضرتك بتقولي
1: صحيح
0: اسد بيطبطب على انسان
1: نعم
0: او انسان بيتعامل مع الاسد وشايله وماشي، او يعني الاشكال اللي احنا بنشوفها دي. لا
1: الخارقة
0: طبعا،
1: للطبيعة.
0: العقل البشري المميز يقدر يفرق ما بين الاي اي
1: والله مع التطور،
0: والشيء الطبيعي.
1: مع التطور دكتورة مارينيت بتنا نخاف يعني، أو بتنا يعني لا نستطيع أن يعني نتحقق كثيرا. ربما الآن الموضوع واضح أو نستطيع أن نلحظه، لكن مستقبلا مع التطور في هذه التقنيات ربما يكون الأمر يعني يحتاج
0: حقيقي
1: لأكثر من تحقق. شكرا لك.
0: نحاول نظهر
1: نعم
0: الحقيقة ون ون

0: يرفع وعي الأطفال بالذات، لأن هم دول اللي الشكل بالنسبة لهم هم لسه
1: صحيح
0: بيكتسبوا خبرات وبيتعرفوا على
1: فعلا
0: أشياء، فلما يتعرفوا عليها خطأ ده هيكون المردود بتاعه مش كويس طبعا،
1: نعم،
0: الفكر
1: شكرا لك.
0: هيتغير.
1: نعم شكرا لك يا أستاذة الدكتورة ماريونيت زغلول، أستاذة صحة الأغذية ورئيسة معهد بحوث الصحة الحيوانية، شكرا لك. يعني بالحديث تحديدا مستمعين عن هذا النوع من الفيديوهات، كما قلنا قطط تتصرف كالبشر، حيوانات تتحدث وتبكي، وأغاني يولدها أيضا الكمبيوتر بالآلاف، ومقالات منشورة حتى في هذا السياق. هذا النوع من المحتوى أصبح له اسم متداول، النفايات الرقمية المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، محتوى آلي منخفض الجهد والقيمة لكنه ينتج بكميات هائلة لملء المنصات وجذب المشاهدات. والمفارقة أن شركات التقنية التي فتحت الباب لأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن تحاول تنظيف منصاتها من النتائج. سبوتيفاي قالت إنها أزالت أكثر من 75 مليون مقطع موسيقي مزعج أو احتيالي خلال 12 شهرا. أما لينكد إن فأضافت للمستخدم زر للإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى. والأغرب أنه لمواجهة الذكاء الاصطناعي تستخدم الشركات أساساً الذكاء الاصطناعي نفسه، يعني خوارزميات ونماذج تتعلم تكتشف هذا المحتوى المكرر والآلي وتمنع انتشاره. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
2: سايكو دراما.
6: أنا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيك وأنا أمك؟ اسم الله عليك.
2: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. شركات كثيرة اندفعت إلى الذكاء الاصطناعي لسبب اقتصادي واضح، إنجاز عمل أكثر بموظفين أقل وتكلفة أقل. يعني حتى أن الكثير منهم استغنوا عن الموظفين البشر واستبدلوهم بالذكاء الاصطناعي، لأن الحسبة كانت في أذهانهم يعني الموظف له راتب، له تأمين، إجازات، مكتب، ساعات عمل محددة، وبالتالي إنجاز محدد. لكن إذا استبدلته بالذكاء الاصطناعي فأنا كذا وفرت لي الشركة. لكن الحقيقة أنه هناك فاتورة لم تكن واضحة أمام الشركات. نأخذ أمازون كمثال. بحسب تقرير نشرته الفاينانشال تايمز، قرر مهندسو أمازون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي المتطور للقيام بمهمة تبدو بسيطة، وهي ترتيب ومطابقة بيانات المؤلفين في أنظمتهم. وضع المهندسون ميزانية تقريبية للمشروع بمبلغ 190,000 دولار، يعني هو مبلغ منطقي لمشروع تكنولوجي بهذا الحجم. ما لم ينتبه له المهندسون أن الذكاء الاصطناعي كان يستهلك طاقة معالجة هائلة وبيانات ضخمة جدا دون توقف، والعداد يعد بسرعة جنونية، يعني لنقل كأنها فاتورة كهرباء إذا أردنا تبسيط الموضوع. الأسوأ في القصة أن النظام لم يكن ينبههم بحجم الاستهلاك أولا بأول. بعد 5 أشهر كاملة، يعني هم كلفوا الذكاء الاصطناعي بالقيام بهذه المهمة، رصد المهندسون الفاتورة الفعلية، وكانت المفاجأة 1,800,000 دولار. يعني المشروع كلفهم 9 أضعاف الميزانية المتوقعة، زيادة جنونية تبلغ لنقل 860%. وهذا هو نقاشنا اليوم مستمعينا. الذكاء الاصطناعي ليس برنامجا تشتريه الشركة مرة واحدة.

0: وينتهي الأمر. كل سؤال، كل استدعاء، كل مهمة يقوم بها الذكاء الاصطناعي أساسا تستهلك موارد يعني حوسبة لها تكلفة. للحديث أكثر نرحب بأستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي كاليفورنيا الدكتور حسين العمري. أهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: الموظفين لنقل فرحانين في الشركات التي اكتشفت فواتير لم تكن في الحسبان بعد أن استغنت عن البشر، كيف يمكن أن تشرح لنا هذا الموضوع أكثر؟
1: طبعا في البداية ولما طلع الذكاء الاصطناعي كان هناك رعب، حتى في المقابلات التي كنت أجريها كان معظم الأسئلة: ما هي الوظائف التي من هم الذين سيفقدون وظائفهم؟
0: صحيح.
1: وهكذا. فهذا كان موضوع كبير جدا، أن معظم الناس تخشى أن تفقد وظائفها. طبعا معظم قادة التكنولوجيا في الشركات الكبرى هنا، انفيديا ومايكروسوفت وميتا وغيرها، فيما بعد يعني كانوا يصرحون بأنك لن تخسر وظيفتك للذكاء الاصطناعي، وإنما ستخسرها لشخص مثلك ولكنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. فكان عند الشركات خياران، يعني الخيار الأول تعليم الموجودين، ادخل شوف الذكاء الاصطناعي، يعني مش عايز اقول شر لا بد منه، هو خير لا بد منه، يعني ضروري سيدخل في كل شيء.
0: صحيح.
1: فكان عندهم خيارات: الخيار الاول والله ان نتخلص من القدماء ونجيب جيل جديد ونربيه براحتنا ونعلمه كل هذا، وبالعدد يعني نخفف كثير ونخفف العدد كثيرا ونستبدل، يعني الموظف راتبه مثلا 3-4 آلاف بالشهر او 10 آلاف، نشترك في الاي اي $20 بالشهر او $200 الخيار الثاني كان لا، انه تحسين انتاجيه وجوده الاداء واتقانه بالنسبه للموجودين، يدخلهم في دورات تدريبيه وكذا. فهؤلاء الان النتائج، انه في شركات كثيره 80% من الشركات حسب التقرير يعني الغارتنر وغيره، انه تخلصوا قلصوا عدد الموظفين، ومنهم ميتا يعني وامازون. ولكن أقول لك 80% هؤلاء لم يكن دائما الأداء أفضل، يعني الإنتاجية والربح لم تكن أفضل
0: صحيح.
1: من ذي قبل. فهذا الآن لأنه هناك الفواتير الخفية، يعني الذكاء الاصطناعي له فواتيره، فواتير
0: يعني
1: خفية
0: هذه
1: جدا.
0: النقطة تحديدا دكتور، الفواتير الخفية أين موجودة ولماذا لا يمكن توقعها؟
1: أنت ذكرت التشغيل، وهذه أكبر فاتورة، فاتورة التشغيل. هو ليس برنامج تشتريه وتستعمله، لا، هناك فاتورة كهرباء، العداد شغال يعني في التوكنز. فأي سؤال، أي خاصة التي تحتاج إلى تحليل ومنطق وغيره، فهذه تحتاج إلى حوسبة، وهذه كلها تنفق التوكنز اللي مسموح للشركة تستخدمها في وقت معين، فيضطر أن يدفع مقابل الاستهلاك. فهذه تكون عادة ملايين ومليارات العمليات، وتحتاج إلى تكلفة عالية وتسبب عائق أساسي، يعني ربما الفرد مثلي ومثلك لا نشعر بها إلا إذا كانت أسئلتنا بسيطة مع الشات جي بي تي ومع جيميناي
0: صحيح.
1: وديب سيك، ولكن الشركة التي تستخدم اي اي ايجنتس اللي هم وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام كان يقوم بها الموظفون، فهذه تستهلك أكثر مما نظن بكثير.
0: صحيح.
1: الفاتورة الثانية فاتورة الدمج، انت لا تشتري ذكاء اصطناعي والله زي روبوت اللي بيكنس الارض وحطه وخلاص هو ياخذ باله، لا، هناك تشتري انظمه ذكاء كيف ندمجها في النظام الحالي الموجود من
0: صحيح.
1: غير ان نعطل العمل، يعني عندنا يسموه ورك فلو، سير العمل. فكيف ندمج الذكاء الاصطناعي واين نضعه؟ وفي كل مرحله سيكون هناك. السؤال
0: صحيح.
1: الثالث طبعا، الفاتورة الثالثة اللي هي فاتورة البيع، يعني الدمج هذا يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى خبراء، وهؤلاء لهم أجرهم.
0: صحيح.
1: فاتورة البيانات، البيانات تحتاج دائما تنظيف وتصنيف وتحديث وحماية، وتكون هذه أهم من النماذج. أصلا نماذج الذكاء الاصطناعي لا تعمل من دون وجود بيانات كافية تدعمها،
0: صحيح.
1: القوة في البيانات. فاتورة أخرى هي اسمه مراقبة والصيانة، المراقبة لهذه البرامج وأدائها وصيانتها والتحديث. الذكاء
0: صحيح.
1: الاصطناعي يتغير كل يوم، حتى لا نستطيع أن نتابع، فلذلك نحتاج إلى التحديث وتحديث المراقبة
0: وكل
1: والتغييرات،
0: هذه كلفة لم تكن في
1: الأخطاء،
0: حسبان
1: فاتورة الأخطاء،
0: نعم
1: نعم، فاتورة
0: الشركات.
1: البشر،
0: في تصريح
1: نعم.
0: خطير دكتور حسين لبيل غيتس اللي هو كان أساسا من أكثر المتفائلين بالذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم يتكلم عن أنه من المفترض أن تبقى بعض الوظائف محجوزة للبشر حتى

0: حتى وإن كان الذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بها. لا، واقترح أيضا فرض ضرائب على الشركات التي تستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي. ما رأيك؟ اكتشفوا
1: نعم، هو
0: هذا
1: قال
0: الأمر.
1: انه نعامل انه بما ان الموظف يدفع ضريبه للدوله، فاللي يجب البديل له هو الذكاء الاصطناعي ان يدفع ضريبه ايضا، يعني على ما يوفر. فهذا كان كلام بيل جيتس، وهذا منطقي جدا من ناحيه الدخل يعني.
0: نعم
1: لكن فاتوره الانسان الذي يراقب ايضا له فاتوره، فلا بد من بقاء كما قلت الشركات. يعني في احصائيه لجارتنر كان في حوالي يمكن 80%، بينما اس ام بي جلوبال حكت انه 70 46% من مبادرات الذكاء
0: صحيح.
1: الاصطناعي كانت في الاتجاه الايجابي، يعني الباقي لا كانت سلبيه. ومن
0: نعم
1: هؤلاء فقط 37% كانوا يؤدون العمل بشكل ناجح. فاذا العامل البشري باق، وايضا 22% فقط هم الذين يتوجهون الى زياده الذكاء الاصطناعي على حساب البشر.
0: صحيح.
1: فاذا ليس هناك حذف للبشر من العملية، لابد من وقائع البشر، وهو
0: نعم
1: الذي سيراقب ويراقب الأخطاء ويصحح الأخطاء
0: صحيح.
1: ويختار ما هي النماذج وتحديثها. فهذا كله إذا لا، إحنا يجب أن نكون بصدد تحسين إنتاجية وتحسين كفاءات ومهارات الموجودين، أو
0: صحيح،
1: على الأقل الباقين
0: وتعليمهم على
1: الذين
0: الذكاء
1: سنحتفظ بهم.
0: الاصطناعي أوفر للشركات لنقل من أن تحضر مثلا نماذج ذكاء اصطناعي وتدفع هذه الفواتير الكبيرة التي أشرت إليها
1: طبعا
0: دكتور.
1: في شيء مهم جدا هو
0: تفضل.
1: اللي هو ما نخلي سير العمل زي ما كان، يعني بس نجيب ذكاء اصطناعي. لا، لابد من إعادة التفكير في كيفية الخطوات وسير العمل، يعني
0: صحيح.
1: إعادة تصميم إنتاج خط الإنتاجية اللي هو سير
0: واضحة.
1: العمل بما يتناسب مع استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا نبقى على الأشياء القديمة كما هي فقط نحط ذكاء اصطناعي مكان البشر. هذا لن يأتي بالنتيجة، يعني هناك خوارزميات وتفاعل بين البشر والاي
0: صحيح،
1: اي، وهناك في اشياء صح
0: وضحت.
1: نستطيع ان نستغني، الترجمه، الاختصار، اختصار مقالات طويله، اختصار فيديوهات رخيصه وكذا، تشكيل، اعاده صياغه وضبط. هذه اشياء بلا شك يعني الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر بكثير منها، في الفيديوهات
0: بالإنتاجية
1: وغيرها
0: والسرعة.
1: والانتاج.
0: نعم،
1: نعم،
0: شكرا، شكرا لك أستاذ علم
1: شكرا لك. نعم،
0: الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي كاليفورنيا الدكتور حسين العمري. شكرا لك دكتور. وبحديث دكتور حسين نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.

0: انا اقفلها هي.
1: اقفل الكاميرا خلاص.
2: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

ارتفاع طفيف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز رغم استمرار التوترات. أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط القلق من تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا. إطلاق الحي الرقمي بالرياض لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي للمواهب وشركات التقنية.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. البداية مع أرقام إغلاق السوق الإماراتية التي أنهت تداولاتها لهذا اليوم الآن. طبعا السوق الكويتية مغلقة في عطلة رسمية. بالنسبة لإغلاقات السوق الإماراتية كانت على مكاسب مع نهاية الجلسة. أبو ظبي على مكاسب ب10% ومؤشر دبي على مكاسب ب13%. هناك تحسن في ثقة المستثمرين الآن في ظل الهدوء بالإجمال السائد في المنطقة بعد أن كنا سمعنا عن المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إمكانية خلق ممر آمن لعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، وأيضا يعني مفاوضات حول الإيرادات التي قد تجنيها الدولتان من هذا الممر. إضافة إلى ذلك هناك أيضا إيجابية محيطة بإمكانية مواصلة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. هناك يعني محاولات من أيضا قطر وباكستان للعودة إلى طاولة التفاوض في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي. هذا ينعكس إيجابا اليوم على أيضا ويعني منذ جلسات قليلة ماضية على أسهم العقار في الإمارات بالدرجة الأولى. إعمار كان داعم أمس، اليوم كان لمعظم الجلسة على مكاسب ولكنه أنهى التداولات على استقرار. إعمار للتطوير لم يستطع الحفاظ على مكاسب الأمس على تراجعات ب1.7%. بالإجمال مكررات الربحية في السوق على أسهم العقار يعني متدنية عند 5 إلى 6 مرات تقريبا. هذا نقارنه مع مكرر ربحية لسوق دبي عند قرابة 11 مرة. أتكلم عن الفورورد بي إي. الإمارات دبي الوطني يدعم المؤشر صعودا بمكاسب 1.25%. دبي الإسلامي على تراجعات. الأكثر ارتفاعا في دبي الفردوس القابضة، دبي للتأمين الوطني للتأمين العامة، اتحاد أنرجي والإثمار. أما اللائحة الحمراء فتشمل الوطنية الدولية، سلامة سبينيز، مصرف السلام، السودان والإمارات للاستثمار. انتقالا إلى أبو ظبي، أيضا كنا شاهدنا صورة مماثلة ارتفاعات على سهم الدار كنا تابعناها أمس، وأيضا خلال جلسة اليوم بالإجمال كان سهم الدار على ارتفاعات ولكن عند الإغلاق ينهي الجلسة على تراجعات ب13%. أدنوك للإمداد وأدنوك للغاز على لائحة الأنشط على تراجعات اليوم ب17% على أدنوك للإمداد وب1.25% على أدنوك للغاز. وأيضا هذه لائحة الأنشط إذا أريد سبيس 42. سبيس 42 كانت توجهت لإعادة شراء أسهم بقرابة 400,000 سهم بسعر درهم و78 فلس تقريبا لسبيس 42، يعني أقل من السعر الحالي عن درهم و88 فلس. كانت قامت بعمليات الشراء أمس إذا مكاسب ب4.4% على السهم. الشارقة للإسمنت وكذلك أبوظبي الوطنية لمواد البناء. أما اللائحة الحمراء في أبوظبي فعلى رأسها الخليج الاستثمارية التي تسجل تراجعات ب5%، عمان والإمارات للاستثمار بيور هيلث، فينيكس جروب والخليج الطبية.

ولنبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تشير بيانات الشحن وصور الأقمار الصناعية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية تزيد من عمليات تحميل النفط. وأظهرت البيانات أن ناقلات بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 7 ملايين برميل كانت تقوم بعمليات تحميل في أجزاء مختلفة من ميناء رأس تنورة يوم الثلاثاء، مع تسجيل أعلى نشاط منذ أواخر يونيو. في أخبار أخرى، ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين أن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر هرمز عادت إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة مليوني برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. نتابع أيضا القفزات لأسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، مع تصاعد المخاوف من تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب على ذلك من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الحبوب العالمية. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف وسط ترقب لتطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق، وشملت السفن التي دخلت المضيق من جهة خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. في السعودية، أطلق مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الحي الرقمي بالرياض كمبادرة استراتيجية تستهدف تحويل العاصمة إلى مركز عالمي للمواهب التقنية والابتكار الرقمي، وتعزيز قدرتها على جذب الشركات والاستثمارات والكفاءات المتخصصة. ويركز المشروع على بناء بيئة أعمال رقمية متكاملة بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويسهم في تأسيس اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان أن المبادرة تستهدف الوصول بالرياض إلى قائمة أفضل 10 مناطق تقنية في العالم. طرح المركزي السعودي ساما مشروع مسودة لتنظيم قواعد تمويل سلاسل الإمداد، وتهدف القواعد إلى وضع المعايير والإجراءات المنظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد ونشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد، وذلك لدعم نمو القطاع ككل، حيث سيعمل المشروع على تنظيم عملية تمويل الذمم المدينة للبائع في الشركات البائعة للبضائع، وتمويل عملية الوسيط الذي يجمع بين صاحب الذمة المدينة وأيضا صاحب التمويل.

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS على اتفاقية تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال، وتمتد الاتفاقية الجديدة إلى نهاية أغسطس من العام المقبل، على يتم استخدام التمويل لتمويل مشاريع الشركة الكبرى والصغرى بحسب إعلان الشركة. إذا ساهم الراجحي والمعمر على تراجعات اليوم، الراجحي على تراجع 1%، المعمر على تراجعات 2.2%. أمس كان السهم أيضا أغلق على تراجعات، ولكن كان سجل مكاسب قوية في الجلسة التي سبقت ب 5.7%. على الرغم من أنه كان أغلق على تراجعات في جلسة الأمس، إلا أنه سجل مستويات قياسية جديدة أوصلته إلى مستويات 338 ريال للسهم أمس. بالنسبة لمؤشر السوق السعودية يسجل تراجعات الآن ب 10%. كنا شهدنا 7 جلسات على التوالي من المكاسب على مؤشر السوق السعودية. صباحا كنا نسجل 8 جلسة، ولكن لم نستطيع الحفاظ على هذه المكاسب بعد التراجعات ب 10%، ولكن يتماسك المؤشر فوق مستويات 11200 نقطة. قيم التداولات 3 مليون ريال حاليا في السوق السعودي. الراجحي يبقى على لائحة الأنشط، السهم الأنشط في السوق لعدة جلسات متتالية. قيم التداولات عليه اليوم أقل مما رأيناه في الجلسات القليلة الماضية، حيث كانت تجاوزت قيم

تداولت على السهم 600 مليون ريال. اليوم يسجل تراجعات بتسعة أعشار في المئة بعد أن كنا شهدنا مكاسب على السهم لعدة جلسات متتالية. هذه التراجعات اليوم قد تكون عملية بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي كان شهدها السهم في الجلسات القليلة الماضية. أرامكو السعودية يعود ويتأرجح بين الصعود والنزول اليوم عن مستويات 26 ريال و20 هللة تقريبا. كنا فقدنا مستويات 27 ريال في آخر مرة أغلقنا فوقها عند في 3 أغسطس تحديدا. أرامكو كانت تتعرض للضغط في الجلستين الماضيتين بفعل التراجعات أيضا التي نراها على أسعار النفط. اللائحة الخضراء على رأسها نسيج بمكاسب 10%، نايس وان تكافل الراجح ليفا وعناية. أما اللائحة الحمراء في السوق السعودية فعلى رأسها الكثير التي تسجل تراجعات ب 3.2%، نسيج بوبا العربية الخليجية العامة والاتحاد. والآن مشاهدينا فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. انفيديا تتوقع إيرادات لربع الثالث تتجاوز تقديرات السوق.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا وسهلا بكم من جديد. جذبت صناديق ECF المرتبطة بالذهب والبيتكوين رقما قياسيا بلغ 7 مليارات دولار خلال آخر 5 جلسات تداول، ما يعكس توجها مؤسساتيا نحو التحوط من تراجع الدولار الأمريكي. صندوق تداول GLD للذهب استقطب نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، بينما دخل نحو 1.5 مليار دولار إلى صندوق بلاك روك IBIT للبيتكوين. السبب الرئيسي وراء هذه التدفقات هو عودة القلق بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي وضعف الدولار ومستويات الفائدة والعوائد طويلة الأجل. هذه الظاهرة تسمى debasement trade أو رهان تآكل قيمة العملة، ويعكس خشية من أن يؤدي ارتفاع الدين الحكومي والسياسات المالية والنقدية الأكثر مرونة إلى تراجع القوة الشرائية للعملات، لذلك يتجهون إلى أصول محدودة المعروض ولا تستطيع الحكومات إصدار المزيد منها بسيولة. البيتكوين على مكاسب 1.6%، ولكن إذا ها هي دون مستويات 80,000. كنا تجاوزنا مستويات 81,000 على البيتكوين منذ جلسات قليلة ماضية. الإيثر على مكاسب 1.4%، مكاسب جيدة بأكثر من 3.5% على XRP أيضا ودوتش كوين. توقعت شركة إنفيديا استمرار الزخم القوي في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرجحة نمو إيراداتها بنحو 70% خلال السنة المالية 2028 مقارنة بتقديرات المحللين السابقة التي أشارت إلى نمو بنحو 44%. كما توقعت الشركة تسجيل إيرادات بنحو 108 مليارات دولار في الربع الثالث بهامش زيادة أو نقصان 2%، متجاوزة متوسط توقعات السوق. أما في الربع الثاني فارتفع إجمالي إيرادات إنفيديا إلى نحو 96 مليار و200 مليون دولار متجاوزة التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار، وبلغ الربح المعدل للسهم 2.5 دولار.

0: 22 سنتا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 من يوليو مقابل توقعات عند دولارين وعشر سنتات. وعزت انفيديا نظرتها المتفائلة بإعلان توسع شركتها مع أمازون ويب سيرفيسز لنشر مليوني وحدة معالجة رسومية إضافية خلال عامي 2027 و2028. سهم انفيديا إذن في تداولات ما قبل الافتتاح لاحظوا المكاسب عليه الآن 6.6% تقريبا، وعند الإغلاق كان أنهى التداولات أمس في وول ستريت على تراجعات ب 1.6%. يعني نتائج إيجابية جدا، ربما ما يرفع السهم بالدرجة الأولى توقعات للعام المالي 2028 التي فاقت بكثير توقعات وول ستريت، ويعني تتوقع الشركة نمو 70% في الإيرادات. كذلك فيما يتعلق بالجروس مارجن أو إجمالي هامش الربح بلغ 75%، كما كانت تتوقعه الأسواق نمو بمبيعات بيانات مراكز البيانات ب 117% على أساس سنوي، أيضا فاق التوقعات. فبالتالي كل النتائج التي أعلنت عنها إنفيديا كانت فاقت التوقعات. وفي لقاء سابق خلال اليوم أكد يوسف حميد الدين المدير الشريك في فانتشر أكس، أكد أن نتائج إنفيديا الإيجابية التي جاءت أفضل من التوقعات لا تزال غير كافية لدفع المستثمرين لشراء السهم لاستمرار تخوفهم من تركيز استثمارات الشركة والتوقعات المستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي. نتابع.
1: إنفيديا أكبر شركة في العالم بعد ما أعطت نتائج فاقت مثل ما ذكرنا التوقعات، الريفينيو دبلد الى 96 بليون دولار في خلال 3 اشهر، الا انه ومثل ما ذكرنا يعني انه الداتا سنتر بزنس يعني زاد بقرابه 117%، الا انه الاسواق لا تستجيب لهذا الاداء. يعني الانالست ما زالوا عندهم قلق، ويمكن النظر في بعض التفاصيل الداخليه في الافصاح الذي تم الذي يساعد في فهم يعني لماذا عند المحللين هذا التخوف الذي دائما. يعني انفيديا في اخر 5 quarters دائما الايرنينجز تفوق التوقعات دائما، يعني مع ذلك السهم لا يستجيب. يعني لو
0: ولكن يوسف في تداولات ما بعد الإغلاق يعني بعد الإعلان عن النتائج السهم ارتفع ب 4.7%، هو أغلق على تراجعات في جلسة وول ستريت أمس قبل النتائج، فبالتالي نتوقع ارتفاع السهم اليوم لا شك مع يعني بدء التداولات على وول ستريت، على ما يبدو أن المستثمرين رحبوا هذه المرة بهذه النتائج.
1: يعني نعم ولا، لماذا مثلا؟ يعني احد الاشياء التي تقلق المحللين ان هناك 5 دايركت كاستمرز يملكوا تقريبا 70% من يعني مبيعات نفيديا، سو الكونسنتريشن امر مقلق بالنسبه لهم. الامر الثاني انه ال يعني عجلة التدوير التي موجودة داخل إنفيديا وكل من يعمل في القطاع حاليا. إنفيديا لكي زاد مثلا الاستثمارات التي لديها في الشركات التي تشتري من إنفيديا في الربع الأول زاد، أو من يناير فلنقول يعني من جانوري كان الاستثمار في هذه الشركات قرابة 22.3 مليار دولار، زاد إلى 47.9، يعني قريب 48 مليار دولار الزيادة في الاستثمارات في الشركات التي تشتري من نيفيديا. فالنيفيديا أصبحت فقط يعني أصبحت تقوم بتمويل the AI industry، يعني أصبحت تعطي guarantees لقرابة 3.5 مليار دولار من الأصول التي تريد الشركات التي ستشتري منها الشيبس. فهذه الجارانتيز is on the balance sheet الخاص بإنفيديا. أيضا مثلا إنفيديا تقدم الآن 90 يوم إلى سنة payment terms flexi payment which is عمليا indirect financing تمويل غير مباشر لكي تعزز من قدرات الشركات لكي تشتري من إنفيديا. هذه الأمور كلها تجعل البعض يعني في حالة من التوجس أنه نحن ما زلنا في تلك الدائرة المغلقة، في حين معانا 700 مليار دولار ممن اشترى الشيبس ما زال غير واضح عن الآلية التي يعني هذا الاستثمار سيحقق العوائد المتوقعة، يعني يكون هذا الاستثمار مجدي لمن استثمر فيه يعني.

قبل أن ننهي لنلقي نظرة على العقود الأجل الأمريكية قبيل بدء التداولات على وول ستريت بعد قليل، إذن الآن الداو يشير إلى بعض التراجعات مع بدء جلسة وول ستريت بعد ساعات قليلة بتراجع ب10%، S&P على مكاسب بنصف المئة، ولكن الناسداك مكاسب ب1.1%، لا شك بدعم من سهم انفيديا الذي على ما يبدو سيفتتح على مكاسب قوية، وسيرفع معه يعني الأسهم المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي على رأس أسهم شركات الرقائق ورقائق الذاكرة التي أيضا بدأت في تداولات ما قبل الافتتاح تشير إلى مكاسب جيدة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، ناصر سيلقاكم بعد قليل في جرس الإغلاق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة.

0: علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود، لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالميا ترى في قطاع السياحة.
1: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
5: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
1: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: ما بين الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو

0: عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. 4 أسابيع متتالية من الارتفاعات للسوق السعودي فاقت نسبتها 6%. المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد تمويل سلاسل الإمداد. والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع بدعم من الإرشادات المستقبلية من نتائج إنفيديا. وأسعار القمح الأمريكي عند أعلى مستوى لها في نحو 3 سنوات في ضوء تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية سريعة بتحديث سريع على الأسواق العالمية. لما لا نبدأ بنظر على أسعار النفط، فبعد 3 جلسات متتالية من التراجعات يستقر سعر النفط هذا اليوم بعد الانخفاضات القوية التي منيت بها منذ مطلع الأسبوع، في ظل بداية هذا الأسبوع برنامج للضغط الاقتصادي أعلن عنه حديثا من وزارة الخزانة الأمريكية في مؤتمر صحفي وزير الخزانة مطلع هذا الأسبوع، لم يرتقي إلى حد التوقعات أو المخاوف، وبالتالي من وقتها أسعار النفط بدأت تخفف من مكاسبها. أيضا منذ البارحة سمعنا عن هذا الاتفاق ما بين الجانب العماني والإيراني، اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، هذا أيضا ضغط على أسعار النفط. ولكن بعد 3 جلسات متتالية من التراجعات وتراجعات صباحية في الجلسة الآسيوية، يعود سعر النفط ليقلص هذه الخسائر ويستقر الآن صعودا فوق 88 دولارا للبرميل. أما بالنسبة لأسعار الذهب فعلى العكس، أسعار الذهب كانت قد فقدت 4600 دولار للأونصة، لكنها لا تبقى بعيدة عن أعلى مستوياتها في 3 أشهر والتي وصلناها بنهاية الأسبوع الماضي. أما عوائد السندات الخزانة الأمريكية والتي نبقي أعيننا عليها في بعيد طبعا إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها ستفعل برنامج لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، العوائد اليوم على بعض الارتفاع قد تكون مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس، تحديدا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي وبالرغم من أنه جاء مطابقا للتوقعات إلا أن مستواه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي. الآن الأعين تنتقل إلى كلمة رئيس الفيدرالي كيفن ووش في اجتماع البنوك المركزية في جاكسون هول لاحقا غدا الجمعة. الدولار الأمريكي شبه مستقر في انتظار هذه الكلمة بعد مكاسب حققها في جلسة يوم أمس بعيد صدور بيانات التضخم الأمريكية. سنعود مشاهدينا لنفصل الأسواق العالمية لاحقا خلال جرس الإغلاق، ولكن لننتقل الآن إلى أبرز أخبارنا السعودية، حيث طرح البنك المركزي ساما مشروع مسودة لتنظيم قواعد تمويل سلاسل الإمداد. تهدف القواعد إلى وضع المعايير والإجراءات المنظمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد ونشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد، وذلك بهدف دعم نمو القطاع ككل، حيث سيعمل المشروع على تنظيم عملية تمويل الذمم المدينة للمستوردين إلى جانب تنظيم عملية الوساطة التي تجمع بين صاحب الذمة المدينة وصاحب التمويل، والتي سيشغلها على الأغلب قطاع

0: التكنولوجيا المالية الفنتك.
1: لابد أن نضع هذه القواعد في ضوء المعطيات اليوم العالمية المحلية. عالميا اليوم سلاسل الإمداد بدأت تعظم دورها بشكل كبير جدا في المنظومة الاقتصادية، ومحليا

0: الممكنات المالية أمام الشركات. باختصار نوضح للجمهور بأنه إذا كان هناك مورد متوسط وصغير الحجم هم غالبا أحوج في مسألة زيادة حركة النقد والسيولة، وبالتالي إذا كان لديه مشتري جهة كبيرة أو شركة عملاقة بعض الأحيان لا يستطيع أن يكون لديها العامل الزمني لانتظار مثلا قيمة التوريد أو قيمة الأموال، وبالتالي بناء على جودة التعاملات التجارية أو الفواتير اللي تصدرها هذه الشركات الكبرى للموردين الصغار ممكن الحصول على تمويل، وبالتالي نتحدث عن إتاحة تمويل أمام الموردين سواء للصادرات أو للمصانع المحلية، وهذا يعطي أولا حجم سيولة وينوع في مصادر التمويل المتاحة. طرح هذه القواعد اليوم يتعامل مع المخاطر، سواء مخاطر الائتمان، توضيح الإطار التنظيمي والتشريعي لمخاطر الائتمان، مخاطر عدم تكرار أنه هذه الفواتير يتم أخذ أكثر من تمويل عليها، مخاطر عدم تركز السيولة أو التمويل في قطاعات معينة، وبالتالي تنظم عملية هذه التعاملات، وكذلك دور الوسطاء. فأعتقد أنه توقيتها يتناسب مع معطيات الظروف الإقليمية اليوم، وكذلك مع مستهدفات المملكة الاستراتيجية.
1: نبقى في أخبار السوق السعودية، حيث وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات على اتفاقية تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة مع مصرف الراجحي بقيمة 2 مليار ريال. تمتد الاتفاقية الجديدة حتى نهاية أغسطس من العام المقبل، وسيتم استخدام التمويل لتمويل مشاريع الشركة الكبرى والصغرى بحسب إعلان الشركة. سهم MIS اليوم متراجع ب 2% بعد أن كان أيضا قد تراجع على جلسة يوم أمس بأكثر من 3%، ولكن لا ننسى مشاهدينا في جلسة يوم أمس كان MIS قد سجل قفزة كبيرة سعرية ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له منذ إدراجه عام 2019. ولا ننسى إفصاح الشركة البارحة بأنه تم زيادة قيمة عقدها الموقع مع شركة هيومين فيما يخص مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي. إذن مشاهدينا، لنقم بتحديث تداولات سوق الأسهم السعودية في جلسة هذا اليوم. فبعد سلسلة مكاسب وصلت إلى 6 جلسات للسوق السعودية، اليوم يبدو بأنه الزخم الذي شهدناه في تلك الجلسات قد وصل إلى ذروته، حالة من الاستقرار بعد 6 جلسات متتالية من الارتفاعات، أو 7 جلسات عفوا متتالية من الارتفاعات، وأيضا استقرار لمستويات السيولة. حاليا السيولة عند 4.25 مليار ريال بعد أن كنا دائما نتجاوز 5 مليارات بكثير. والأهم من ذلك بأنه والدليل على انخفاض مستويات السيولة هو أيضا تحديدا ما يشهده مصرف الراجحي من انخفاض للسيولة. قبل أن نذهب إلى الأسهم الأكثر نشاطا، هذا الأداء ل4 أسابيع في السوق السعودية، لأنه بالرغم من أنه اليوم السوق متجه فيما يبدو لكسر سلسلة المكاسب اليومية التي وصلت إلى 7 جلسات، بالتالي اليوم لن نشهد جلسة 8 من المكاسب، ولكن نتجه مع نهاية جلسة اليوم لتسجيل 4 أسبوع على التوالي من المكاسب. كم حجم الارتفاعات التي سجلناها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية؟ تبلغ الآن 6.8%، إذن أكثر من 6.5% من المكاسب على مدار شهر أغسطس تقريبا. مصرف الراجحي، والذي على مدار الجلسات الأربعة الماضية كانت مستويات السيولة اليومية عليه تفوق 600 مليون ريال، ووصلت في إحدى الجلسات إلى أكثر من 800 مليون ريال، اليوم وحتى الساعة وقبل أقل من نصف ساعة من نهاية التداولات نتحدث عن أقل من 400 مليون ريال. يبدو بأن لن نتخطى 600 مليون ريال بنهاية الجلسة، ولكن موبايلي لاحظوا عليها زخم، كنا قد شهدنا عليها قفزة سعرية أيضا في جلسة سابقة من هذا الأسبوع. أرامكو مرتفع بشكل طفيف، وذلك مع استقرار أسعار النفط اليوم بعد 3 جلسات متتالية من التراجعات. اليوم الراجحي متراجع بواحد في المئة بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب. الراجحي اليوم على انخفاض، ويتراجع معه أيضا مصرف الإنما ومصرف الأهلي. الأسماك عليه عمليات تدوير 100 مليون ريال، والسهم على ارتفاع ب 3.5%.

0: الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسيج، نايس وان، بحر العرب وتكافل الراشحي أيضا قفزة سعرية ب5% هذا اليوم. أما في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا على رأس القائمة أسيج، وأيضا تراجعات على بوبا العربية في قطاع التأمين ب2.5%. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم شركة الراشحي للتأمين التعاوني الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في آخر 20 أسبوع، ووصل اليوم إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 58.5 ريال، وهذا هو أعلى مستوى يومي منذ 23 يونيو الماضي. هذا صاحبه أيضا أحجام تداولات مرتفعة، فعدد الأسهم المتداولة اليوم هو 6 أضعاف المتوسط لآخر 20 جلسة. أما أداء السهم على مدار الفترات الزمنية الماضية، على مدار 5 أيام مرتفع بأكثر من 7.5%، وعلى مدار 30 يوم مرتفع بحوالي 13%. أما ارتفاعاته منذ مطلع السنة فتفوق 46%. لكن على مدار 52 أسبوع السهم لا يزال متراجع بقرابة 5%، وهذا ليس ببعيد أو عفوا وهذا مقارنة بمؤشر السوق السعودية، هو المؤشر على ارتفاع ب4% في آخر 52 أسبوع، في حين سهم الراشحي التكافل متراجع بحوالي 4.5% خلال نفس الفترة. بالنسبة للسعر القيمة الدفترية يقف عند 4.1 مرة، في حين أنه مكرر الربحية لآخر 12 شهرا الماضية يقف عند أكثر من 25 مرة، ومكرر الربحية المستقبلي لـ 12 شهر القادمة عند حوالي 23 مرة. أرقام كابيتال هي المؤسسة البحثية الوحيدة التي تتابع هذا السهم، وهي توصي بالاحتفاظ، والسعر المستهدف للسهم يقف عند 49.30 ريال، وهو أقل بحوالي 10% من آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ بطبيعة الحال شركة الراشحي المصرفية للاستثمار هي المساهم الأكبر بحصة 35%. وللمزيد حول تداولات سوق الأسهم السعودية يسعدنا أن ينضم إلينا من الرياض الأستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بداية هذه السلسلة من الارتفاعات، يعني نتحدث عن 7 جلسات متتالية كنا سجلناها سابقا من المكاسب انتهت اليوم، أيضا 4 أسابيع متتالية من الارتفاعات بحوالي 7%. هناك حالة تفاؤل في السوق بسبب التغيير الذي شهدناه في هيئة السوق المالية والتغييرات المرتقبة. بالتالي اليوم برأيك ما هو المطلوب أو المنتظر أو المرتقب لاستكمال وتيرة الارتفاع وهذا الزخم الذي شهدناه في الجلسات الأخيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن التفاؤل طاغي على تداولات السوق مثل ما تفضلت، مو بس في 7 جلسات متتالية، أيضا من بداية شهر أغسطس تقريبا وحنا في مكاسب بأكثر من 800 نقطة. اليوم قاربنا من حاجز 11300 نقطة، وهذا يوضح أن المسار الرئيسي تغير يعني للسوق، وأصبح مسار صاعد من عدة شهور، يعني لم نشهد هذا التحول الجوهري في حركة المؤشر. بلا شك احنا ضمن هذا المسار، طبيعي جدا ان اليوم نشوف نوع من التهدئة شوي، التقاط الأنفاس بعد هذه المكاسب القوية. اعتقد جلسة اليوم يعني من الصعب ان نغلق تحت مستوى 11200، حتى ممكن السوق يقلل من خسائره، وممكن حتى نشوف 8 جلسات متتالية مع إغلاق المؤشر اليوم. بالتأكيد أن التغيرات الإدارية في هيئة السوق المالية والتوقعات بقرارات تنظيمية واستراتيجية جديدة هي المحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات، وبالتالي نقدر نقول السوق يعني تجاهل مؤقتا التوترات السياسية في المنطقة وبدأ يتفاعل مع التأثيرات الداخلية للسوق، ومن ضمنها طبعا أو أهمها ما يحدث حاليا في إدارة هيئة السوق المالية وترقب القرارات خلال المرحلة القادمة، مما يعني أن حالة التفاؤل أصبحت هي الطاقية حاليا. لكن أيضا هناك حذر نقدر نقول في ظل هذه المعطيات،

0: حذر من العوامل الخارجية، ومن ضمنها طبعا التوترات السياسية.
1: طبعا من الملفت خلال ما الجلسات القليلة الماضية بأنه الارتفاعات هذا الأسبوع كانت بقيادة القطاع المصرفي، وتحديدا سهم مصرف الراجحي الذي سجل طبعا ارتدادا خلال شهر أغسطس من مستويات حوالي 62 ريال لمستويات تقارب 69 ريال. ما سبب هذا الزخم الكبير، ليس فقط من حيث الارتفاعات ولكن من حيث السيولة؟ آخر 4 جلسات يوميا أكثر من 600 مليون ريال من التداولات عليه، وصلت إلى ما فوق 800 مليون ريال حتى في إحدى الجلسات. وهل تعتقد بأنه ممكن أن نمتحن القمة السابقة لهذا العام في مصرف الراجحي عند حوالي 72 ريال ونصف الريال برأيك أستاذ محمد؟
0: طبعا لا توجد يعني اسباب واضحه، لكن حسب تقديرنا يعني يمكن اهم العوامل اللي دعمت الشراء في مصرف الراجحي خلال الفتره الاخيره التكهنات الغير مؤكده حتى الان حول نيه هيئه سوق المال برفع نسبه التملك للاجانب. وفي تقارير ايضا تتحدث ان مصرف الراجحي بيكون من اكثر الشركات او الاسهم المستفيده من هذا القرار في حال اقراره، ولهذا السبب يعني يبدو ان هذا هو المحرك الرئيسي، الى جانب طبعا عوامل اخرى من ضمنها النتائج الماليه لمصرف الراجحي اللي يعني حافظت على النمو، نمو الاعمال ونمو الارباح، وان كان بوتيره اقل لكن تظل وجود هذا النمو في الايرادات وفي الارباح داعم رئيسي لتقييم السهم، خصوصا ان يعني التكهنات ايضا ان ممكن نشوف تثبيت لاسعار الفائده خلال المرحله القادمه، واذا ما حدث هذا فعلا بالتاكيد حيعطي نوع من الاستقرار ونوع من الدفعه الجيده للقطاع المصرفي انه يواصل معدلات النمو خلال المرحله القادمه. وبالتالي نقدر نقول مصرف الراجحي سهم قيادي، يعني ليس مستغرب ابدا انه يلعب دور قيادي في هذه الارتفاعات، الى جانب طبعا بقيه البنوك في ظل التغيرات وحاله التفاؤل الطاقيه حاليا على اداء السوق.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الأستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية، أهلا بك. سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في جرس الإغلاق. مباحثات إيرانية عمانية مستمرة بشأن ترتيبات الملاحة وإيرادات مضيق هرمز.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى جرس الإغلاق. تشير بيانات الشحن وصور الأقمار الصناعية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية بدأت تزيد من عمليات تحميل النفط، وقد أظهرت البيانات أن ناقلات بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 7 ملايين برميل كانت تقوم بعمليات تحميل في أجزاء مختلفة من ميناء رأس تنورة يوم الثلاثاء الماضي، مع تسجيل أعلى نشاط يومي منذ أواخر شهر يونيو الماضي. ومن جهة أخرى مرتبطة، ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين بأن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر مضيق هرمز عادت إلى نحو 70% من مستوياتها ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة 2 مليون برميل يوميا قبل الحرب. وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي تدفقات النفط عبر المضيق من مختلف المنتجين إلى ما يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون برميل يوميا، مقابل نحو 4 ملايين برميل يوميا تم تسجيلها في منتصف شهر يوليو الماضي، ليصل إلى قرابة 3/4 من مستويات ما قبل الحرب. فيما أظهرت بيانات شركة فورتكسا بأن متوسط التدفقات عبر المضيق خلال آخر 7 أيام اقترب من معدل 10 ملايين برميل يوميا. وساهمت زيادة الشحنات الخليجية عبر المضيق في احتواء ارتفاع أسعار النفط العالمية، ليتداول خام برنت قرب 88 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بأكثر من 120 دولارا تم تسجيلها أواخر إبريل الماضي. هذا وقد ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تترقب الأسواق تطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق. هذا وأظهرت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن عبور 10 سفن لنقل السلع عبر مضيق هرمز يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا من 8 سفن في يوم الثلاثاء، إلا أن الحركة لا تزال أقل من متوسط 10 أيام الأخيرة البالغ 15 سفينة. وشملت السفن التي دخلت المضيق من جهة خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وللمزيد حول ملف أسواق النفط ومضيق هرمز ينضم إلينا مباشرة من لندن أندرو كريتشلو، رئيس قسم الأخبار في داو جونز. أندي، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. كيف تقرأ الأسواق هذه الأخبار الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني حول اتفاق مؤقت مرحلي لإدارة مضيق هرمز، خصوصا بأنه من الجانب الإيراني سمعنا عن تقاسم إيرادات مضيق هرمز، فيما البيان العماني لم يتطرق لمسألة تقاسم الإيرادات؟
1: بالتأكيد الأسواق تنظر إلى ذلك كإشارة لبيع النفط. رأينا تراجع لأسعار النفط وصولا لحوالي 80 دولار للبرميل، والإشارة في الواقع تفيد بأن المضيق بدأ في أن يفتح من جديد، وهناك ربما عدد أكبر من الناقلات التي تستطيع أن تعب. أشرتم إلى رأس تنورة الذي يتم فيه تحميل النفط والصادرات من العراق والكويت أيضا. هذه معلومات حيوية ليس للنفط فقط، وإنما نرى أيضا كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال التي تغادر قطر وتصل الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز. إذن هذه إشارة إيجابية فيما يتعلق بتوازن بين العرض والطلب، وهذا يدل على انخفاض لأسعار النفط.
0: لربما أندي هناك توازن أكبر في سوق النفط الخام، ولكن هذا لم ينعكس بعد على أسواق المنتجات والمشتقات البترولية مثل الديزل على سبيل المثال. أسعار الديزل في عدد من البلدان حول العالم تواصل ارتفاعاتها. برأيك هل مرور كميات أكبر من النفط عبر مضيق هرمز قد قادر على تخفيف

0: أزمة الديزل عالميا أم أنه المصافي غير قادرة على زيادة إنتاج الديزل خلال الفترة القصيرة المقبلة حتى لو ازدادت كميات الخام التي تتسلمها؟
1: كلا، أعتقد أن الأسواق أسواق النفط الخام مختلفة تماما الآن مقارنة بأسواق الديزل. رأينا طبعا مستويات عالية من التكرير في المصافي في شرق المتوسط، رأينا أسعار تتجاوز 80 دولار للبرميل لتكرير النفط إلى الديزل، وهذا سعر عالي على مقارنة بالمستويات التاريخية، وهذا يعود لأحداث خارج شرق الأوسط ومضيق هرمز فيما يتعلق بالديزل. في أوروبا هناك أمران يدفعان إلى ارتفاع الأسعار، وهي صادرات روسيا من الديزل، والمصافي الروسية تضررت من الهجمات الأوكرانية مؤخرا، وهذا شجع الحكومة للحفاظ على صادرات الديزل، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار كما شاهدناه، خاصة في ظل عدم وصول الديزل أسواق أوروبا الوسطى. ولكن هذا لا يقتصر على أوروبا، شاهدنا توجها مماثلا في الولايات المتحدة، هذا يعود لأن المصافي أجبرت على تغيير إنتاجها، و الديزل يواجه صعوبات كثيرة في كل مكان الآن.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
9: إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملعب مع فيصل الجفن على قناتكم من بي سي أكشن وعلى إذاعتكم العربية أف أم وعلى أم بي سي شاهد وعلى التطبيقات الرقمية الذي المنتشرة في مجموعتنا وتعودتوا على مشاهدتها من خلال اليوتيوب ومن خلال منصة إكس وغيرها من التطبيقات. شركائي في حلقة اليوم من الرياض عبد الله حنين، من الخبر حمد الدبيخي، ومن الجدة فواز الشريف. قبل أن أرحب بهم بشكل منفصل كل على حدة، وهني الوطن بممثلنا ونادينا الكبير الأهلي مشرف الوطن بفوزه بالأمس بمباراته القارية، وندعو الله أن يستمر هذا النجاح وهذا الفوز حتى آخر خطوة من خطوات هذا المشوار القاري الكبير. الأهلي بكل صراحة يعني برغم كل المشاكل التي تحصل ويحصل سواء للأهلي أو لغيره داخل العمل الإداري، داخل التقييمات الفنية، داخل الأمور المالية، داخل أحيانا الغضب الجماهيري، إلا أن الأهلي يتميز عن بقية الفرق بأنه متى ما أرسلته لبطولة كبيرة يبيض الوجه. نتمنى له التوفيق وأن تستمر هذه الخطوات حتى يأتي وليكون بطلا لقارات الكرة الأرضية، وهذا مسمى بكل تأكيد يستحق الأهلي ويستحق أن تكون الأولوية له، وتستحق هذه الجماهير العاشقة للأهلي هذه الفرحة. هم الوحيدين من سنوات كثيرة وهم من تمتلي الملاعب بهم وبهزيجهم وبعشقهم وبإخلاصهم خلف ناديهم. شكرا لكل أهلاوي حضر بالأمس ودعم هذا النادي الكبير. عبد الله حنيه مساك الله بالخير.
1: يا هلا وسهلا، مساء النور. دائما ردد انه مشاركاتنا الوطنية الخارجية بغض النظر عن المناكفات الجماهيرية هي حصول الأندية السعودية على منجزات خارجية تعكس الاهتمام والدعم الكبير اللي تجد رياضاتنا من القيادة نتحد مع أنديتنا اللي تشارك خارجيا، ولا يليق بالسعودية إلا البطولات الكبرى في ظل الدعم اللي محسودين عليه من قيادتنا واهتمامهم بالشباب والرياضة.
0: طيب قل مبروك الأهلي.
1: استحق الأهلي والأفضل وليس فقط تأهل.
0: طيب تبارك لها الحين والخطوات الثانية كل واحدة بوقتها.
1: بارك الأهلي النخبوي الأهلي لازم نقول له مبروك.
0: يا أخي يا الحمد لله أن القلوب مخفية.
1: لا لا لا
0: لو كانت مكشوفة مشكلة.
1: لا لا لا بالعكس فيصل، لا
0: ما قل شيء أنا الزاوية. أنا ما قل شيء
1: هو مو نادي واحد اللي تدقق علي فيه، لكن الأهلي ليس.
0: والله النعم أبو حنان، والله من أنظف البشر ورجل يعني نحن نمزح معه. حمد الدبيخي من الخبر مساك الله بالخير.
2: مساء الخير عليك وعلى الزملاء ومبروك للأهلي. بس شكلك يا أبو محمد لما قلت رقم مشاكل الأهلي أنت نفس الناس العاطفيين.
0: ليه؟
2: نفس الموضوعين.
0: ليه؟
2: لأن الأهلي ما عنده مشكلة.
0: لا رغم المشاكل التي تخرج من البيت الأهلاوي اللي إحنا نسمعها.
2: ما في أنت
0: يعني حالة الغضب على بدرو، حالة الغضب على استقرار الفريق اللي يرون أنه هد.
2: في ناس إعلاميين وغيرهم يخلقون مشكلة من لا شيء، مع أن فريقهم ما عنده مشكلة أصلا. يعني خروج المدرب ولا بيدرو ولا زيد ولا عبيد في نادي زي الأهلي ما يأثر. الرهان الآن على الفريق وقوته واللاعبين الأجانب ما أشوف أنا فيه أي مشكلة يعني.
0: هذا ملف
2: نتائج الآن من بداية الموسم مع فوز أمس وقوته وبدلاء ما عنده مشكلة.
0: هذا ملف ضخم نبدأ في حلقتنا بعد أن نرحب بشركائي فواز الشريف من جدة، حياك الله.
3: أهلا وسهلا أبو محمد، مساء عليك بالخير والزملاء عبد الله وحمد والسادة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله تكون حلقة لطيفة، وأنا أضم صوتي لصوت حمد يعني من حسن حظ الأهلي اللي إحنا نبارك له بهذا الفوز وهذا الانتصار. من حسن حظه كل البطولات وكل الإنجازات اللي صارت في السنتين ثلاث سنوات الماضية كان الجمهور الأهلاوي غير راضي عنها قبلها يعني. يفرح يا عمر.

0: ويرجع غير راضي، كان غير راضي عن يسلف، غير راضي عن خالد الغامدي، غير راضي عن أي شيء. ومع هذا الحمد لله أنه كل ما صار الإعلام الأهلاوي غير راضي، كل ما مشي الفريق للأفضل.
1: بس
0: زي
1: ترى انا
0: في
1: ما ذكرت الاعلام الاهلاوي ابدا، ولا
0: أنا
1: بنيت عليه معلومتي،
0: لا
1: انا
0: لا
1: بنيت على الاداره وعلى الجماهير وعلى حاله الغضب اللي موجوده احيانا من الجماهير ضد بدرو. الاعلام انا ما
0: أنا
1: ذكرته.
0: أنا وأنا أخوك أنا أبني إنه الإعلام الأهلاوي اللي هو بعيد عن نادي وبعيد عن فهم تفاصيل نادي
1: ايه
0: إلا من أسماء معينة، يعني دائما ضد أي قرار يصير. وفي الأخير أنت شفت يسلا كان يبغون إقالته اليوم قبل بكرة، وإنه متدرب وإنه يتعلم فينا وإنه كذا كذا، وبعدين أحقق الأهلي النخبة. الإدارة نفس الطريقة، من هو هذا وعملوا حرب عليه، وإنه هو ما أدري إيش، والكورة مش فلوس وما أدري شنو. ولا أخفيك، أنا كنت على تواصل مع الأستاذ خالد الغامدي، هو يعرف الكلام هذا. دائما أقول له اهدى اهدى، الأمور بكرة بتصير أفضل. هذا الجو دائما عاصف، لكن الأمور، وفعلا تتفوق الأهلي وتحسن مستواه، خذ النخبة، وبدوا الجماهير يهتفوا براس خالد الغامدي ويسلا، وانهم اعظم الشخصيات. كذلك لو بس هذه بين قوسين، كذلك النصر الحين لما يقول لك تشدد الرقابه الماليه وما في تعاقدات، من حسن حظ النصر انه ما في تعاقدات، لانه هذه المجموعه الموجوده عنده لو اي احد لعب في هذه التركيبه حتى الفريق كله، هذا البطل
1: طيب
0: سيتغير. لذلك في بعض القرارات وبعض الإنجازات وبعض الأشياء تصير لأنه كانت رغما عن المحبين.
1: أنا أذكر بس المهتمين في شأن الأهلاوي، بالأمس مع الزملاء في برنامج مان تو مان أحد الضيوف ظهر معهم وأعطى بعض التعليمات عن ماذا سوف يواجه الفريق الأهلي في جنوب أفريقيا، وما هي الخطط المتعود من صن داونز، كيف الطرق اللي يعملوها لمحاولة التأثير على الفرق. يعني تحصلون الفيديو، تحصلونه بالسوشيال ميديا بسهولة، وشفت صار له تفاعل كبير. يعني يستحسن أنه توصل للمسؤولين سواء من مدربين أو إداريين أو حتى لاعبين بأن لا يتم استفزازهم. واحدة من أهم الخطط عند صن داونز مستقبلا أنهم يستفزون الخصوم، لذلك دائما اللاعبين أو الأندية الأفارقة أو الفرق اللي تواجهها في بطولة أفريقيا دائما تواجه هذه المشكلة. متى ما كنا عارفين أنهم يستقصدون هذا العمل نستطيع إن شاء الله تجنبه. بإمكانكم الرجوع لهذا الفيديو، راح تحصلونه بحسابنا في برنامج مان تو مان، والضيوف اللي تحدثوا أمس والصحفي اللي تحدث من واقع خبرة، فهو يتحدث أنه حضر مباريات كثيرة لصن داونز. طيب أذكر بأن الأهلي استطاع الانتصار على أوكلاند اف سي 1-0 وبتميز كبير من اللاعب الجديد على المنظومة الأهلوية، اللاعب رقم 8 سبرستيان، اللي الأمس سوى شغل قد يبدو أنه قد ينسي عشاق الأهلاويين اللاعبين الماضيين اللي هم تحسفين عليهم. اليوم في لاعب ممكن أنه بيخطف القلوب العاشقة للأهلي، عبد الله.
2: جودة الاختيار هي اللي دائما النادي فيها
1: من بدرو.
2: بعيدا نعم.
1: من بدرو واللي هم غضبانين عليه.
2: شوف، دائما الهجوم أو أنه انتقاد عمل لا يعني بالضرورة أنه كل العمل سيء. ممكن أنا غير مطلع على عمل بدرو بالكامل، ممكن في ملاحظات، ممكن خروج يايس له أدى إلى ثورة غضب جماهيرية أنا أشوفها مبررة بحكم الإنجازات والاستقرار الفني اللي كان يتميز فيه الأهلي عن بقية منافسيه من ناحية المدرب. من ناحية اللاعبين، إداراتنا عندها فرصة أنها تختار بجودة عالية، تختار أنه لاعبين بعيدين عن الأسماء الرنانة والأسماء الجماهيرية والأسماء اللي حظيت أصلا بالشو في أوروبا، ويختار لاعب يضيف. احنا شفنا نماذج كثيره في دورينا في سنوات ماضيه كانت علامات فارقه، ما كانت معروفه بالاسم باسماء قويه في
1: صحيح.
2: ما كانت اسماء قويه في اوروبا. بالعكس، انا صار عندي مشكله انه اللاعب البارز في اوروبا ياتي بطموح اقل وبمشاكل جديده ومبالغ اعلى بكثير من قيمه السوقيه، واحيانا حتى رواتب اللاعب لما ترتفع وتستقطب.
1: يمكن هذا بيخلينا اسالك سؤال، احنا اللي نخرب اللاعبين؟ يعني هل هو طريقة تعاملنا مع اللاعبين هي اللي تجعلهم يعني ياتون بهذا الكبرياء وهذه المشاكل معهم، مجرد انه يجي بس يقول انا اخذ فلوسهم.

0: فيه. هل هو تعاملنا؟
1: لا شوف، المفروض ما نختارهم من الأساس. أنا في لاعبين المفروض لم يتم اختيارهم من المشروع من الأساس، لأنه أنت قاعد تختار. أنا إذا استثنينا خمسة لاعبين في العالم، ممكن رونالدو وميسي مبابي، في عدد لاعبين جماهيريتهم معهم، يعني لهم جماهيرين خاصة، جماهيرية خاصة فيهم. حتى في في في موضوع نيمار، إذا أخذنا من جانب الجماهيري ما في جدال على نيمار من الجانب الجماهيري، لكن فنيا كان منهار.
0: ما في جدال إنه على المحبين لكرة القدم يرون نيمار لم يستغل موهبته، حتى من البرازيليين يرون مشاكله كثيره وسهر وسفر وعدم انتظام.
1: التجربه السابقه
0: بنزيما اللي ما لها جماهير، ما ادري ايش اللي حطه في اتيه.
1: شوف بنزيما، لانه نهايه مسيره بنزيما مع ريال مدريد كانت جيدة إلى حد كبير، لكن كبدايات ما هو باللاعب اللي جماهيري.
0: هو لعب 14 سنة مع ريال مدريد.
1: ولا هو اللاعب الجماهيري، اتفق معك، مو باللاعب الجماهيري اللي خلفه جماهير.
0: ولا منتخب فرنسا، مو تيري هنري بالأخير منتخب فرنسا، مو بزيدان، مو باللاعبين الكبار، يعني هو لاعب.
1: صحيح.
0: أنا أشعر أنه الحظ أخدمه كثير.
1: أنا بالنسبة لي عندي ملاحظات كثير على تصنيف الاستقطاب.
0: فواز نخلص وأجيك لأبو سارة.
1: لجنة الاستقطاب أصلاً أنا عندي ملاحظات كثيرة على اللاعبين اللي موجودين في في في في في, في, في قائمتهم اللي كانوا 100 لاعب. في عدد منهم لاعبين يعني طيب. لك أن تتخيل أن نونيز يتصدر القائمة هذه، لا قائمة لجنة الاستقطاب من 2023.
0: يعني كأنك تقول أنه الخلل منا، إحنا
1: الخلل منا
0: بتعاملنا معه.
1: صحيح، مفروض طيب. أنه اختيار يكون بجودة أعلى.
0: أبو سارة،
2: هذه مشكلة جماهير ريال مدريد ومجتمع ريال مدريد، يشبه المجتمع في الهلال، في نادي الهلال، أنه اللاعب اللي يلبس الفانيلة البيضاء أو الزرقاء هو لاعب كبير، ولاعب يتحول من نكرة إلى أفضل لاعب على مستوى كرة القدم، ويكرسوها دائما. يعني اللاعب اللي يخرج من الهلال هذا مكسب كبير لأي فريق يمكن يأخذه، اللاعب اللي يخرج من ريال مدريد، وريال مدريد عندهم نظرية أنه فريقنا العلامة، الماركة، الملكي، الفخامة، الأشياء اللي مثل هذه. وأي لاعب يرتدي قميص ريال مدريد يعتقدوا بأنه أفضل لاعب على مستوى العالم. بنزيما لاعب صندوق، لم ينجح إلا من خلال تغذية كريستيانو والمجموعة اللي جات من بعده، فينيسيوس وغيره، وزي ما قال عبد الله في آخر سنة هو اللي برز فيها وحقق.
0: يعني هو من 2009 حتى 23 في ريال مدريد، إذا ترجع للتاريخ ترى سنة أو سنتين هو اللي أقنع الجماهير فيها، باقي السنوات كان مو بعيد. تذكر عكايشي اللي في الاتحاد اللي يضيع قدام الباب،
2: يا سلام،
0: لا كور كثيرة قدام الباب مفتوح يضيعها،
2: يا سلام عليك. هذه اللي أعطتهم الميزة. ترى كل اللاعبين في بالمناسبة باستثناء بنزيما وكانتي اللي جول الاتحاد كأسماء كبيرة، كل اللاعبين في الاتحاد والأهلي باستثناء كيسي وتوني ومحرز ومندي، لا والله الأهلي زي الهلال، أظن الأهلي زي الهلال، بس أنه الظل تبع الهلال يعني اللي ما بينشاف
0: حاليا. الأهلي أفضل من الهلال
2: الصفقات، على مستوى الصفقات
0: هي حتى على مستوى الصفقات حاليا والاستقرار. الأهلي أفضل من الهلال،
2: يا سلام، الاستقرار والصفقات ومحدودية الصفقات. لا الهلال عنده،
0: أنا ما أتكلم على الصعيد المالي عشان ما أفهم خطأ، على جودة الاختيارات وتكوين الفريق هو أفضل.
2: صحيح صحيح.
0: طيب صحيح. حمد، نرجع لمباراة أمس، وش كنت بتقول؟ تقول الأهلي ما كان عنده مشاكل وأنه بالعكس هو مستقر، وذكرتك أنا أنه هي ليست بالضرورة تكون مشاكل فنية بقدر ما أنه في يعني حالة غضب جماهيري، وفي اعتراض على الاختيارات، وفي اعتراض على اللاعب الأوكراني، وشفناها في الإعلام أخذت وقتها أو بالردود الإدارة تنفي المعلومة، حتى الصحفي اللي طالف فابريزو لما تحدث عن قيمة العقد وبعدين قال لا أنا تأكدت أنه العقد أو المبلغ خطأ وسبب ضجة عند الجماهير فألغيت التغريدة. يعني كان في أخذ ورد.
3: أبو محمد، إحنا نحكم على النتائج. شفنا الفريق في من بداية الموسم كان مستوى فني ونتائج وتجانس ايضا، واحنا في بدايه موسم، يعني المفروض ان انا يعني المشاكل اللي احدثت انا بس اشوف انها بس مجرد ضجه، وانت تقول لي الجمهور يعني استثنيت الاعلام، لا حتى الاعلام الاهلاوي بعضهم هو يبحث عن الريتويت ولا الاعجاب ويقلق مشكله لنادي من لا شيء. يعني المدرب لما راح لو تصور بعد جولتين اقال الاهلي، هل بيكون في ضجه؟ لا، جولتين يعني اخفق فيها الاهلي، ايش المشكله؟ حقق لي النخبتين، لان فريق الاهلي اصلا فريق قوي، يعني خلينا نكون واقعيين، فريق قوي ثقيل، وكان المفروض انه ما يحقق بس النخبه، حتى في الدوري كله نصيب منها، زي ما الحين احنا نطالب القادسيه، الهلال، النصر، الوضع تغير. هذول عندهم سوبر، حتى انتم

0: قبل شوي تتكلمون عن اللاعبين، انت ما تسال عن الانديه الكبيره هذه اللي تحت الاستحواذ ان اللاعبين ما بيكونون بجوده عاليه. عيب، المفروض يكونون بجوده عاليه، لان انت قاعد تجيبهم في دوري الان الليفل حقه ارتفع. التقييمات قبل سنتين غير قبل 5 سنوات على مستوى الدوري، فنيا، تنظيميا، تسويقيا، جماهيريا، فما بالك اذا كان لاعب في الاهلي. فما في عنده مشكله. المدرب نفسه اليوم، عفوا البارح، قال كلام جميل يعني في تصريح له، يقول انا ما قاعد اشوف، يعني شوف لو وصل يقول انا مو قاعد احط افكاري، قاعد اشوف ادواتي بناء عليها احط افكاري. فهو منبهر ايضا بالمجموعه الموجوده
1: بس
0: عنده.
1: لا تنسى ابو عبد الله، احنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا انه انا ممكن اجيب حمد الدبيخي قبل ما استقطبه مثلا، انا اعرف الارقام حقته، اعرف انه كويس، اعرف انه راح يفيدني، بس مساله الانسجام بعد ما وقع مع العقد هنا المشكله اللي دائما احنا نواجهها. بعضهم ما ينسجم، بعضهم ما يلعب، بعضهم تشعر فيه فوقيه، في عدم اجتهاد، هنا الخلل ترى.
0: والله يا ابو محمد، الان اصبحت الفرق كلها لما تعدها من فوق الى تحت ل 18 كلها اصلا بسبب الضخ المالي قاعد يتغير اكثر من لاعب. ما في مستقرين كثيرين،
1: طيب
0: يعني هو قال اخوي فواز قبل شوي من حظ النصر انه عنده رقابه ماليه ما غير، لان العناصر اللي عنده قاعده تعطيه انسجام وعارفين بعض. ففي يعني لو حصل تغيير 10% ما عندك مشكله. يعني حتى رياض محرز لما راح وكيسيه من الاهلي ما في دروب في الفريق. انت تلاحظ في دروب؟ يعني هل في دروب في الفريق؟ وحنا بدايه موسم، المفروض اذا في دروب يكون بدايه موسم نشوف تاثير اللي راحوا على اللي
1: اي،
0: جاب،
1: بس انا اذكرك
0: لكن
1: انه
0: نشوف الصراحه بالعكس.
1: كانت حاله الغضب في مرحله من المراحل اللي كان المشجع الاهلاوي ممكن ينام يصحى ما يلقى ايبانيز، كان في فتره تجديد، ممكن ينام يصحى ما يلقى توني، بالاضافه الى كيسيه، بالاضافه الى محرز اللي غادر، وبالاضافه الى المدرب. لا، هذا يسمى خلل كبير، يسمى يعني كارثه عند المشجع
0: يا
1: الاهلاوي.
0: ابو محمد، الموضوع مو من الان، حتى قبل اول ما جاء يسله للاهلي كلهم طالبين انه هو مش مدرب، مش
1: على
0: ضد
1: عيني هذيك
0: الاهلي.
1: مرحلة انتهت، ما كانوا يعرفونه، اليوم
0: طيب،
1: عرفوه
0: ونفس
1: وجاب
0: شوف
1: بطولات.
0: هم نفس الاسطوانه يبدون دائما كذا عشان يقولون احنا
1: طيب
0: قلنا، وهذا مو صحيح.
1: أذكر بأن طريق الأهلي في كأس القارات بعد أن تأهل إلى المرحلة الثانية من كأس القارات بفوزه بالأمس على أوكلاند إف سي النيوزيلندي على موعد مع صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري أبطال أفريقيا في 19 سبتمبر المقبل، في مواجهة يتوج الفائز بها بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ويتأهل إلى كأس التحدي. وفي المسار الآخر يتواجد الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف مع بطل كوبا أمريكا الجنوبية يوم 9 ديسمبر ضمن كأس ديربي الأمريكيتين، على أن يلتقي الفائز منهما ببطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي يوم 12 ديسمبر في كأس التحدي. ويتأهل بطل كأس التحدي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وحامل اللقب في نهائي كأس القارات للأندية يوم 16 ديسمبر 2026، فيما سيعلن الاتحاد الدولي لاحقا المقر المركزي المستضيف للمباريات الثلاث الأخيرة. أذكر بأن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل غرد بالأمس مباركا للأهلي تأهله إلى بطولة أفريقيا في كأس القارات للأندية، ومتفائل بأن القادم سوف يكون أجمل. المدرب الأهلاوي الهولندي تحدث مع تحدث بعد المباراة وقال بداية رائعة، وتاريخه مع الفريق الآن هو مشابه لتاريخ بداية ياسلا مع الأهل، حيث كسب جميع المباريات الأربع التي لعبها الفريق تحت قيادته، ليطابق بذلك انطلاقة ياسلا التي تعود أو التي تعود إلى موسم 23-24، وقتها استهل ياسلا مشواره مع الأهلي بالفوز في المباريات الأربع الأولى قبل أن يخسر الخامسة بفوز على الحزم 3-1، تلاها فوز على الخليج 3-1، ثم الفوز على الخدود 1-0، فوز على الطائي 2-0، وفي المباراة الخامسة خسر بنتيجة كانت ثقيلة من الفتح 1-5. اليوم الهولندي نفس البداية، فاز على الدرية 1-0، فاز على الأنوار 2-1، وتغلب على بها 4-0، وبالأمس فاز على أوكلاند إف سي 1-0، ويلتقي السبت مع فريق الخلود المتطور جدا في دوري روشن السعودي. نغلق هذه المباراة ونتحدث عن الانتخابات. لجنة الانتخابات.

0: تعتمد القائمة النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، واللي في شمال المملكة وجنوبها وغربها وشرقها يعرف أنه بدر الرزيزة، مع الموضوع ما يحتاج إلى إعلان ولا غيره، لأنه هو المرشح الوحيد أو هي القائمة الوحيدة الذي استطاعت أن تبقى. بقية القوائم كلها غادرت لأسباب متعددة، بعضها للغة الإنجليزية، بعضها لعدم اكتمال الشروط. أذكر بس بقائمة الأستاذ بدر بن سليمان بن عبد الله رزيزة كرئيس، نائبا لها لؤي بن عمر بن عوض مشعبي نائبا للرئيس رئيس الاتحاد السابق، والرجل اللي يجد يعني ارتياح من الجماهير الاتحادية لعمله الإداري في ذيك الفترة، وإن كان ليس صاحب خبرة طويلة في العمل بالأندية، ولكنه وجد القناعة من جماهيره بسبب عمله اللي كان هادي. صحيح كان في صخب بالبداية، نتذكر تصريح كراسكو وما وجد من غضب من المدرج الاتحادي، لكنه استفاد من هذه الغلطة واستمر بعمل هادي حتى نهاية فترته. لمية بنت إبراهيم بن عبد الله بيهان عضوا، وفهد بن عدنان بن عبد الرحمن المنصور عضوا، وسلمان بن متعب بن خالد السديري عضوا، وثامر بن عبد الله بن عبد الكريم السعدون عضوا، وعمر عبد الرحمن علي الجريسي عضوا. وعمر الجريسي كما هو معروف هو زميل إعلامي اشتهر في برنامجه البودكاست، واشتهر بمقابلته مع إن صح التعبير علية القوم في مجالاتهم، سواء كانت الاقتصادية الرياضية أو حتى الوزارية في الحكومة، والرجل يجد القبول الكبير في جانبه. اليوم نشاهد له تجربة جديدة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى نيكولاس آرثر كارد وجيرارد برنارد رودي. عبد الله،
1: صراحة من بداية الانتخابات كانت هي القائمة المقنعة والملف الأكثر إقناعا بالنسبة لي، ملف مكتمل بكل تفاصيله، إضافة إلى انسجامه مع المشروع الرياضي السعودي. احنا نعرف انه انتخابات مستقلة، نعرف انه التصويت من قبل الأندية، لكن
0: عندنا ما تخشى من قلة الخبرة؟
1: في هذا الجانب احنا شفنا بدر الرزيزة تجربته الأولية مع القادسية كانت جيدة إلى درجة كبيرة.
0: بس سنتين.
1: أنا أشوف أن اللجان الاتحاد نفسه، أشوف أن عمل الرابطة واستقلالية عمل الرابطة هي الملفات صراحة الأكثر سخونا، إذا ما استثنينا ملف المنتخب اللي يبدو فيه استقرار على دونيس في الفترة المقبلة، ويجب أنه حتى الآن طالما أنه سيقود المنتخب في كأس الخليج يجب أن يقود المنتخب في كأس آسيا، لأن تجاربنا في تغيير المدربين تجارب غير ناجحة، وأيضا تعكس عشوائية عمل وتبدأ من جديد، مدرب جديد يحتاج إلى الوقت. احنا دائما نادي بالاستقرار، احنا شفنا منتخبات الصف الأول دائما مستقرة على مدربينها وتعمل وفق منهجية واضحة، ولا يليق بنا إلا أن نكون في هذا الصف.
0: فواز، القائمة النهائية المترشحة.
2: نعم، نبارك لهم جميعا، لكن خلينا نكون واضحين ويعني مع المستمعين والمشاهدين، هذه القائمة تم الترتيب لها أعتقد من سنتين ثلاث سنوات، ربما يتضح ذلك من خلال تهيئة القوانين والأنظمة داخل الجمعية العمومية. لما يجتمعوا الأندية في الجمعية ويوافقوا على بعض القرارات اللي منها إجادة وإتقان اللغة الإنجليزية، خبرة سنتين في الأندية والأشياء، القرارات اللي أبعدت المنافسين، هذه معناتها أن تم ترتيب لها مسبقا، ووقعت الأندية دون علم بأنه هذه غدا ستكون هي مهمة في مثل هذه الانتخابات.
0: من الرجل اللي عنده الفكرة الاستراتيجية العظيم ذا اللي يسوي لنا هذا الموضوع؟ إذا أنت مؤمن بأنه هذا كان مرتب من سنتين، بعمل مين بالضبط؟
2: والله أنا أشعر في وجود الاتحاد السابق.
0: الاتحاد السابق بيشتغل على نفسه؟
2: لا، هو الاتحاد السابق ما كان هو مستقل لوحده وضده ناس يخاصموه من اللجان ولا من الجهات، هو كان كنا كمجموعة واحدة. قالوا طيب الآن لو جينا نبغى نسوي بديل، أنت تشعر لو هذه قراءة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة.
0: لا، أنا فكرة السنتين، أنت تعرف أبو سارة أنها من 2019، يعني قديم هذا موضوع شرط السنتين واللغة الإنجليزية، مو من سنتين فقط.
2: أوكي، على العين والرأس. تشعر يعني أنت تشعر بأن هذه تم رسم خط معين لوصول أي رئيس اتحاد قادم من ما كان،

0: بعد كده جات انطبقت الشروط على الاسماء الموجوده اللي احنا نبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق، لكن في المقابل ايش البرنامج تبعهم؟ ايش هم جايين يشتغلوا على ايه؟ هل لديهم خطه معينه احنا نقول لهم في خلال 3 شهور مبروك نجحت الخطه الاولى، بعد 6 شهور، بعد سنه؟ ايش الفكره اللي احنا يعني عاده في الانتخابات كل فريق يقدم برنامج، احنا من خلال هذا البرنامج نختار، يعني مو علاقتنا العاطفيه باسم حاتم خيمي او خالد الغامدي او من الاسماء لا، احنا نختار وفقا للبرنامج الانتخابي اللي تقدم عليه رئيس الاتحاد واللي حيعمله، انه احنا مثلا يقول انا في مثلا 2028 حتكون مركز المنتخب السعودي 20 على مستوى العالم، مركز انديتنا على الاستقرار المادي حيكون، احنا نصوت له كلنا والأندية تصوت له، لكن احنا الآن
1: هل ترى انه هذا كافي خاصة انه تم تجربته؟ يعني اتحاد الاستاذ ياسر المسحل قال انا خططي اني اذهب بالتصنيف الى المركز الفلاني، خططي انه المنتخب يكون ماني عارف ايش، بس ما تمت.
0: لذلك مشي، لذلك تم انه بعد مرتين وتزكية وكذا ما كمل معانا للثلاثين وما كمل معانا. احنا نقول الان انا لو تسالني بدر الرزيزة اقول لك من افضل الشخصيات، جميل، حضور اعلامي شفته حلو مع فريق وكذا كشخص، لكن احنا مشكلتنا مو لانه برا النصر والهلال قدساوي او له انتماء ثاني ونحن ارتحنا انه برا وانه عملهم مش له علاقه بالرياضه مباشره اثناء ما كانوا يعملوا، لذلك احنا حاسين بانه احنا نقول على العين والراس كل ابناء البلد قادرين على اي شخص يتحمل المسؤوليه باذن الله قادر عليه، لكن انا عشان اتابعه على اي اساس؟ انا ما اعرف دحين اقيم، يعني من بكره لو اصدر قرار من بكره ايش هو القرار وليه وعشان يودينا فين؟ هذه البرامج الانتخابية ترى هذه أهميتها، احنا ندخل الجمعية العمومية بالمناسبة مسؤولية كاملة، وهذا دليل على تراجع الأندية في مسألة الحوكمة والتنظيم ومن يمثل النادي في الجمعية العمومية، يبنون علاقتهم في الجمعية العمومية على مصالح مش المصالح يعني مفضلة، كل واحد عضو يبحث عن مصلحة فريقه ويستميل الأعضاء لصالح ناديه والأشياء اللي يتمناها، لكن تشعر بأنه يعني علاقة ودية، يعني أنا لو أكون ممثل نادي الرياض في الجمعية العمومية على عيني وراسي نادي الرياض ما أكون حريص على أنه أنا أبغى الأشياء اللي تهم نادي الرياض، لكن أنا أبغى أبني معرفة مع الناس الموجودين، أروح أغلق لزوم عمل روتين عادي، ما تشعر أنه بعد الخروج من الجمعيات والله ولا قد سمعنا واحد منهم قال أنا زعلان؟
1: أعلمك ليش؟ لأن الجمعيات فن، في تكتلات، في عمل من تحت الطاولة، في عمل صحيح. مخفي، احنا ما نملك هذا الموضوع، عشناه فقط صحيح. عشناه فقط في فترة قصي عادل عزت وسلمان المالك، عشناه بطبيعته، حتى انه قبل النتائج ب 24 ساعة كانت النتيجة ذاهبة الى سلمان، بكره اكتشفنا انه موجود عند عادل عزت لانه عمل التكتلات فرق فيها، لكن انديتنا اللي موجوده اليوم ما تملك هذا الموضوع،
0: ما تملك، وحتى اللي يمثلوها ترى لو والله يا فيصل انا حزين من نقطه واحده وعاشرت، انا زرت الاتحاد مرتين والتقيت بشخصيتين يعني لها مكانه في النادي في الفتره الاخيره، واحد قال لي اهلا والله ما عرفتك، انا اصلا مالي في الكوره بس يلا الحمد لله، تحس انه ماله في الكورة يعني كأنه يعني هو تواضع بجلالة قدره ونزل عشان يكون معانا في الكورة، ورغم انه انا يعني انا اعرف الكورة واعرف تخصصه واعرف افكار الطب المستقبلية، وانه ما تقلل انه انت مالك في الكورة، يعني كل واحد منهم يطلع من المجموعة الجديدة يقول لك والله انا جيت بس مالي في الكورة، ليه طيب؟ يعني حتى لا تقولها، يعني طيب. في واحد بالله يعني انت لو سالتني دحين تقول لي انت جيت، اقول لك والله انا جيتكم في البرنامج بس انا مالي في البرامج بشكل كبير، ولا يعني احس انه ايه يعني انا كاني تفضلت على الناس الموجودين، بالعكس انا اقول للمجموعه سواء في الرابطه او في اتحاد القدم الجديد، وهذا اتحاد القدم الجديد حساس، انت تكلمت عن زميلنا الجريس اللي كان جاي من بودكاست وتكلمت على اسماء يعني لسه داخله في المنظومه، واعتقد حتى لو اي مشعب نائب الرئيس ما كان هو حتى متعمق في الاتحاد بشكل كبير، انما هو معطي الصلاحيه

0: كامل، المدير الرياضي والمدير التنفيذي. انا اقول لهم هذا العمل الرياضي عمل مشرف، عمل يعتبر حضاري على مستوى العالم، يعني يوازي عمل الناسا في الفضاء، يوازي عمل وول ستريت في البورصه.
1: طيب
0: العمل الرياضي مش تقليل من اي شخص.
1: اتفق معك حمد. بضيف لك لهذا الموضوع اللي هي القائمه الوحيده المترشحه لهذا الكرسي الساخن، كرسي اتحاد كره القدم، بضيف لك انه ايضا اتحاد كره القدم الحالي اليوم اصدر بيان تأييد وترشيح لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. خذ الموضعين وعطني اللي عندك.
2: والله شوف، خلني اول شيء، انا سمعت الاخوان تحدثوا في موضوع الانتخابات، لكن خلني انا باخذها من زاويه اللي لنا حنا في الشارع الرياضي بصفه عامه. دائما يكون المنتخب هو الصوره، لانك لو قلت لجان بيجيب لك لجان من نفسه، يكون عنده ميول يا هلالي يا نصراوي يا اتفاقيه، يعني عنده ميول، ما بيجيب واحد مش رياضي، سواء في اللجان المتعدده. اثنين، لما نجي على المطالب، مثلا لما بقول انا والله علمني برنامجك، هو بيجي برنامج من وين؟ يعني مثلا في اشياء تطبق وفي اشياء ما يقدر يطبقها. يعني على سبيل المثال انا بقول لك طيب انا ابغى اشوف 10 لاعبين سعوديين في 27 يلعبون في اوروبا، هل هو يقدر؟ ما يقدر. حتى على المستوى المحلي هنا تقول لي انت والله الجمعيات عن طريق مش اقتناع في برنامج اصلا، هي تكتلات، انت قلتها تو وحنا كلنا عارفينها. فلذلك الافضل ان احنا ما نسال عن ايش بيسوي وايش بيقدم وايش، لان
1: هذا رد على فواز.
2: لا لا انا في منظور،
1: لانه اللي قاعد يقوله فواز هو هذا الطبيعي في عالم الانتخابات، انه انت لا حتى لا على مستوى اي انتخابات في العالم عطني وش مشروعك.
2: اي ما عليه ابو محمد، بس قلت لك في اشياء انا اقدر اطبقها، في اشياء ما اقدر. انت عارف ان
1: بس كذا يبي ابو عبد الله كذا يتحول لا اسمح لي ابو عبد الله، كذا يتحول الموضوع الى تسيير اعمال، هذا مو بشغل صحيح. ناس جايه تبغى تطور، تسيير الاعمال مختلف.
2: طيب انا الحين سالتك فواز رئيس الاتحاد وانت وكلنا اعضاء اربعتنا الحين، ها
0: يلا مسؤولين،
2: بيجي واحد بيقول لنا بيقول اعطوني برنامج، هل واحد بيجي يقول من عندنا واحد من الاربعه بيقول والله في برنامجي اني انا اخلي العشرة لاعبين في السنه القادمه او اللي بعدها يلعبون في اوروبا؟
1: ما حد قال لك عطني علم الغيب، بس علمني وش الاليه اللي سووها غيرك تسويها انت. بس
2: الاليه حتى اذا سوى الاليات، يعني الاتحادات اللي مرت على لنا 20 سنه الاخيره عملت اليات في عليها ضغوط وصخب وعدم قناعات. حتى الان خليني في الاتحاد الاخير، كان الواجهه هو بس نتائج المنتخب. يعني الان الرزيزه مجموعته هذه المجموعه اللي كلنا اتفقنا عليها، لو ما حقق الخليج وآسيا إيش بنقول عليه ناجح؟ حنا مشكلاتنا، المشكلة فينا حنا مش عارفين أصلا إيش العمل.
1: طيب أنت واشترى، أنت واشترى وش الصحيح؟ معلش هذا اللي أنا أقدر أصنف كلامك هذا أو تحليلك هذا هو رد فعل على شيء أنت قاعد تسمع. طيب عطني أنت مقترحك، وش المفروض يسوي رزيزة؟
2: هو اللي عارف أنا بالاتحاد،
1: أنا قلت حتى هو ما هو بالاتحاد، هو يبي يبدأ بالاتحاد، أنت أقدم منه في الوسط الرياضي. لو قال لك انصحني اليوم عزمكم أحدهم، أنتم كلكم في الشرقية، عزمكم أحدهم اليوم في الخبر وجابك وجلسك بجنبه وقال أبو عبد الله من خبرتك أنت لاعب قديم مو إعلامي، وش تنصحني؟ ترى كنت أقدم منه يعني في الوسط الرياضي، لا تعتقد
2: أنه أنا كنت أول شيء يا أخوي يا أبو فوز خلنا نكمل لحظة شوي.
0: لاعب قديم في دكة البدلاء وإعلامي.
1: طيب حمد بدأ اللعب الثقيل.
2: لا هو
0: شوصل يسأل سؤال ترى خطير يا أبو عبد الله.
2: لا بسارة في النهار في برامج النهار كويس الكلام، لأن الطاقة الشمسية كويس، لكن بالليل مشكلة. اسمعني ابو محمد،
1: لا هو هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ممكن يتقابل الرجال يقول انصحني
2: الان. معليش الحين خليني من انا اطلب، حنا الان في البرنامج شو المطلوب من الاتحاد؟ خلي هذا محور وناقشه.
1: انتم ضيوف جاوبوه. أيوة. يلا وش مطلوب؟ انا قاعد اسالك الحين
2: ايش المطلوب. انا علمتك في اشياء هو يقدر عليها الاتحاد يسويها وفي اشياء ما يقدر يسويها.
1: لا خل عطنا اللي يقدر يا حمد، عطنا اللي يقدر، وش يقدر يسوي
2: اللي يقدر هذا، واللي نفس اللي عامل فيه الاتحاد الحالي اللي انتوا اللي الاغلب مو راضي عليه لانه يطلع

0: نتائج المنتخب، التنظيمات، رفع قيمة الدوري، المستوى الفني للدوري، العدد الأجانب إلى آخره، هذه كلها قام فيها
1: اللاعبين المواليد اللي رفعوا الفاتورة، الديون اللي توصلنا
0: أنه
1: نكون في مشاكل،

0: نجحوا ب 70% كويس.
1: طيب
0: بس احنا مشكلتنا نتابع نتائج المنتخب.
1: العالم كله يتابع نتائج المنتخب،
0: من خلاله.
1: العالم كله مو بس حنا، العالم كله. فواز اذكركم، اذكركم كوريا الجنوبيه وش سووا مدربهم يوم طلب كاس العالم، ومنتخبات صحيح. كثيره تاثير رؤساء الدول على الرياضه تاتي من نتائج المنتخبات، يا يستمرون بالدعم يا يوقفون الدعم، مو بس احنا ترى اللي مبني على المنتخبات.
0: انا بذكرك ابو محمد معلش، بس برضه الاتحاد الايطالي اخفق 3 مرات في الوصول لكاس العالم، ما عمل ضجه مثل ما عملناها.
1: لا لا عملوا ضجه، من قال ما عمل ضجه؟ لا عملوا.
0: تقرا ايطالي؟
1: انت تقرا ايطالي؟
2: ابو عبد الله.
1: ها
0: ايوه
1: ها فواز،
2: هنا ايطاليا وعندهم فوضى على مستوى العمل الاداري وفوضى على مستوى المالي، وعندهم
0: بعد وصلت ايطاليا
1: انت اللي مثلت في ايطاليا ما هو
0: بحنا. لا انا اقول لك ما حققوا 3 مرات كاس عالم 18 22 و26.
1: اتفق وحتى المانيا خرجت بهزائم او بنتائج سلبيه من اخر كاس عالم، ما قلنا لا، لكن هذه تسمى استثناء مو بدائما، هذا اللي قاعد يصير لهم مراحل استثنائية.
0: ثلاث كوس عالم استثناء،
1: يعني أنا أشوفها من هذا الجانب لأنهم عندهم تاريخ في في كوس العالم مستمر. فواز وش كنت بتقول قبل مرحلة عبد الله؟
2: أنت بقول أنت الحين أبو محمد تتكلم عن دوري الفئات السنية والصغار والناشئين، وهذا ما يعطيك أصلا لعيبة. الدوريات هذه ما تعطيك، اللي يعطيك لعيبة مراكز التكوين، إن المباريات جزء بسيط. يعني أنا لو كنت مدرب الحين مدرب فئات سنية أكتر أفضل 11 يخدموا خطتي، بس خطتي مو بالضرورة إنها تأخذ لاعب كويس واستفيد منه، ولا أختار مجموعة معينة. طيب أنا رحت ومشيت، خطتي هذه اختفت، اللعيبة يمكن أنا فرطت في لعيبة أفضل يخدموا الناس الثانيين. من اللي يقيم الفئات السنية؟ دائما الفئات السنية مو بالشرط أن يكون مثلا الاتحاد رقم واحد في المركز الأول في الناشئين، لا هذا ما يعطيك. لا الاتحاد لو استطاع أن يصدر من الناشئين 2 أو 3 أسماء في السنة تقول هذا برافو عليه ممتاز. مراكز التكوين نتكلم عن خطط ومشاريع، تتكلم عن اليابان مثلا 2050 بيحققوا كاس العالم، خلينا نقول اكيد كرة القدم فيها نتائج ومتغيرات لكن عندهم خطة. انا في قبل امس في زيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا واشوف التوقيعات، شفت سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفي اتفاقات مع الوزارة الرياضية في فرنسا، وكنت شفت 3 محاور يتكلموا على تزويدنا بالأصحاب الخبرات وكذا، وأيضا بناء بعض الإنشاءات والعلاقة اللي تكون زي كذا. كنت بقول ياريت يعطونا مركز التكوين الفرنسي اللي مصنوع واللي خلق لنا جيل فرنسي مختلف. أقول لك فيصل، 88 كاس أمم أوروبا، 98 كاس العالم في فرنسا، 2018 كاس العالم في روسيا، 2026 أدوار نهائية، ويمكن فرنسا مرشح ل2030 القادم في الدول الثلاثة. إنه يكون عندك مشروع زي مو صاير في المغرب. المغرب يقول لك والله هذا مواليد في أوروبا، وأوكي في مجموعة مواليد صحيح وجابتهم المغرب، بس في مركز تكويني داخل المغرب في الدراسة، في ضم اللعب جزء من دراستك وشهادتك. مثل هذه المشاريع في الدولة زي المملكة العربية السعودية تزخر أصلا بقدرة كبيرة من السكان، وزي مثلا تكلم الأحساء وجازان ومناطق زي كذا فيها مواهب كبيرة. اللي تفاجأت فيه أخوي فيصل أنه في الأكاديميات يقول لك يوصل الولد من 6 سنين الى 12 سنه 14 خلاص تقول روح البيت. يا الله كان عنده حلم انه يصير لاعب في المنتخب. لا هم كانوا ياخذوا اشتراك من ابوه 600 ريال عشان يخلوا ولده ميسي، بس في الاخير بعد 14 سنه ولده ما يطلع ميسي. في هذه الامور احنا لازم نعيد حتى صياغتنا في فتح الاكاديميات هذه اللي منتشر.
1: طيب.
2: اكاديميه فواز
1: التجاريه تقصد؟
2: ايوه التجاريه دي والله ياخذوا مبالغ 200 صح. 300 ريال كويس ممتاز خليه ياخذ، بس هل تعتقد أن المدرب اللي في الأكاديمية يبغى يقول أن ولدي ما يصلح في الظهير الأيمن عشان يخسر 300 ريال؟ لا هيقول ولدي كويس وحأعمل جهد معاه وحأبذل. طيب. وحياخذ أكبر مدة معاه وفي الأخير ما يعطيني منتج في الأخير. هذا طيب. اللي يأثرنا الاتحاد السعودي الآن زي ما قلت، إما أنه يكون مسير أعمال يدير اللجان والأشياء زي كذا، وإما بكل شجاعة يطلع بدر الرزيزة يقول سلام عليكم في أول مؤتمر صحفي أنا بدر الرزيزة ومشروعي كذا.

0: انا هعمل كده وكده وكده وكده وكده. صدقني الناس كلها حتكون داعمه له، حتى لو فريقه يتضرر في مباراه
1: والجمعية
0: حتى.
1: العمومية تصير تتابع هذه الخطة.
0: وايوه والناس يتابعوا.
1: طيب
0: يعني انت ايش حتسوي لنا؟ لازم احنا اصلا البرامج الانتخابيه فيها جو رياضي خارج عن فوز
1: وصل.
0: الاتحاد والهلال. البرامج الانتخابيه اصلا المفروض من اول، لولا استقاله الرئيس اللي تم تزكيته بعد سنتين استقال، في فتره التزكيه ذيك لو فتحنا برامج انتخابيه من كل مناطق المملكه وشفنا اجواءها وكيف استطاعوا يدعموا مرشحهم وفين
1: طيب
0: وصلوا،
1: طيب
0: فيها اجواء رياضيه خارج فوز وخساره في
1: وصل
0: مباراه.
1: ابو سالم.
0: هذه ثقافه رياضيه ابو محمد.
1: اليوم عبد الله بعد هذا الحديث المتوسع من حمد ومن فواز اقدر استثني معلومه مهمه يمكن ما قالت لك انها هي قاعده اليوم نعيشها، بانه احنا عملنا ما عندنا عمل متكامل، كل الاشخاص يجون يشتغلون شغلهم يجون ناس بعدهم يشتغلون من جديد، قد تكون هي المشكله الاهم في عملنا الاداري.
2: صحيح، وعشان كذا انا كنت اميل القائمه ترزيزه لان فيه انسجام مع الاتحاد السابق عبر عدد من الأعضاء، وأيضا أنه يجد الدعم أصلا من المؤسسة الرياضية ابن المرحلة الانتقالية اللي قاعدين نشهدها.
1: موضوع أنه يجد الدعم هذا كيف نقدر نشرحه؟
2: شوف هو جانب أنه وزارة الرياضة تتدخل في هذا الجانب ممنوع ومؤكد أنه لن يحدث هذا الشيء، لكن
1: تدخل
2: انسجام المرشح مع وزارة الرياضة وخطط وزارة الرياضة ومشاريع وزارة الرياضة واستضافات المملكة القادمة. أنا موضوع المرشح أنه يتصل بوزارة الرياضة ويعرض ملفه ما هو معارض ومؤكد انه موجود في روح البروتوكولات، انه تتعين رئيس اتحاد القدم قادم الى اتحاد القدم وعندنا مشاريع بهذا الحجم يجب ان تكون متوافق.
1: خلينا نقول لك يتصل على رئيس
2: الجانب.
1: اللجنه الاولمبيه وليس وزاره الرياضه.
2: صحيح صحيح،
1: لانه نظاميا هو يرجع تحت
2: لا
1: اللجنه
2: مو
1: الاولمبيه.
2: ترى مو بجانب انه ادعمني ورشحني وبفوز، لا
1: انه يشرح
2: جانب
1: له.
2: انه هذا برنامج الانتخابي وهذه خططي وش عندكم برامج، انا ممكن اجهز ملف الانتخابي بناء عليها، لان البرامج اللي القادمة للاتحاد يجب أن يكون متواكب معها ومتوافق معها إلى درجة كبيرة. بالعمل بالحديث عن العمل التراكمي وعدم انقطاع العمل، يجب أن يعمل الاتحاد الجديد على موضوع الفئات السنية ويستكمل نجاحات نتكلم جيدة إلى درجة كبيرة مع الاتحاد السابق، ويعمل الأفضل في الاتحادات في على صعيد الفئات السنية، لأنه هذه مستقبلنا ومستقبل كرتنا اللي مقبلة على مراحل مهمة جدا. الاستضافات تحتاج
1: صحيح.
2: استمرارية في هذا الجانب. أنا أعتقد أنه أسخن ملف موجود على طاولة الاتحاد الحالي هو ملف اللاعبين
1: طيب.
2: الأجانب وزيادة اللاعبين الأجانب، لأنه ملف لم يستكمل من الاتحاد السابق، والمصادر تؤكد أنه كان يسير في اتجاه أنه يتم اعتماده فتح عدد اللاعبين الأجانب في الدوري. الملف هذا سيتسلم الاتحاد الحالي وأتوقع أن يحسم ابتداء من الموسم القادم.
1: طيب إحنا لأنه موضوع مهم ركزنا بالنقاش.
0: في مدخل أبو محمد صغير بس.
1: إن سمحت بعشرين ثانية.
0: ايوه 20 ثانية. انا اقول صحيح يتكلم عبد الله عن العلاقة وزارة الرياضة مع الاتحاد، لكن في مدخل للاتحاد من خلال اللجنة الأولمبية السعودية، كون الاتحاد السعودي من الألعاب الموجودة كرة القدم من الألعاب في اللجنة. اعتقد هناك ممكن احنا نقدر نصنع مشروع لكرة القدم على اعلى مستوى من قبة اللجنة الأولمبية. اعرف انه ما في تدخل والفيفا يرفض تدخل الجهات الغير رسمية، لكن كمنظومة
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللجنة الأولمبية لا حق التدخل، الوزارة اللي ليس لها حق التدخل.
0: ايوه عشان كذا انا اقول خلونا نحاول نقول احنا نبني مشروعنا في اللجنة الأولمبية، في قبة اللجنة الأولمبية باشراف سمو الأمير عبد العزيز هو رئيس اللجنة
1: ممتاز.
0: الأولمبية مع الاتحاد السعودي الجديد، واحنا كلنا مع بعض. يعني احنا نتمنى اتحادنا ينجح، نتمنى رياضتنا تنجح،
1: ما في شك.
0: تنجح.
1: طيب احنا مثل ما قلنا اخذنا الجماعة في اخبار كثيرة. حمد 10 ثواني.
3: ما لا اعطني شوي لان بقول كلام يعني
1: عن هذا الموضوع.
3: 10 ثواني ما يمدي
1: عن هذا الموضوع ولا موضوع ثاني؟
3: لا موضوع الشباب. لا ايوه نفس في
1: يلا
3: نفس
1: يلا
3: المضمون.
1: يلا تفضل.
3: تطرقوا هم للفئات السنية. يعني خلنا نكون واقعيين. انا بالنسبة لي انا مطالب في الاندية بالبطولات. المنتخب تابع للأندية أصلا، ما هو بيعمل مراكز أو فئات عنده منتخب بيلعب بيشارك فيه بياخذهم من الأندية صح؟ الآن لو قلت لك عطني من الأندية الكبيرة 3 أسماء يلعبون من الفئات السنية ما هو فاضي. هو عنده فلوس يشتري الجاهز ويخليه يلعب الفريق الأول. يعني حين الاتحاد أخوي فواز موجود وبحنان موجود في الهلال، عطني 3 أسماء من الفئات السنية من 10 سنين.

0: طالع. الا كان زمان ايامنا، ايام يوم كان الهلال يطلع من الفئات والاتفاق من الفئات
1: اي بس انا
0: الى
1: ما
0: اخره.
1: اتركه انا
0: الان هم
1: لا لا
0: يشوفون.
1: لا انا ما اتركه، انا اتابعه واتابع شغله واشوف وش
0: محمد انا
1: المبالغ
0: اقول
1: اللي
0: لك ايوه
1: يدفعها
0: ايوه بس
1: وش
0: انا
1: الطواقم
0: بالنسبه
1: اللي
0: لي
1: يجيبها، هذا شغلي.
0: محمد ادري انه في شغل، بس اعطيني. انا قلت لك الان انا اسوي شغل اوكي
1: طيب
0: للفئات السنيه، بس تقول لي والله بيلعب في الفريق الاول
2: ابو محمد
0: وين؟
2: مثلا
0: يلا اعطيني طيب ثلاثه اسماء، اسمين اعطيني.
1: قبل ما اعطيك ثلاث اسماء سوي ريستارت للنت عندك وارجع لان اختفت
0: انت
1: الصوره.
0: توك قلت يا فواز، معليه عفوا،
1: اختفت
0: انت
1: الصوره،
0: توك قلت يا
1: اختفت الصوره
0: فواز
1: يا
0: لما يوصل
1: حمد.
0: 14 سنه ينتهي
2: ايوه
0: الحلم.
2: يقولوا ايوه،
0: ها
2: لانه خلينا نقول مثلا اكاديميه مهد
0: طيب
2: متى
0: نفس
2: بدات،
0: الوضع
2: متى فين مخرجاتها، احنا نقول
1: عادي
2: مو
1: عادي يا
2: لازم
1: شباب طلعوا
2: انت
1: حمد بصوره صغيره عادي، ما هو نقول له ما يخالف طلعوا تفضل فواز.
2: مو مهم الانديه تعمل، احنا نقول مراكز
0: يا
2: تكوين
0: محمد
2: يعني زي اكاديميه مهد مثلا الحين، وفي ولها فروع موجوده يعني هي اللي تدعم، هي تصير تبيع للاعبين، تصير اغنى اكاديميه يعني، تصير عندها دخل اضافي يعطيها استدامه للعمل والاستمرار لما يصير الفئات السنيه في الاتحاد وما عنده مثلا ما اهتموا فيه النادي، لكن
0: هذا دور الانديه. اخوي
2: ياخذ
0: فواز، اخوي
2: لاعبين
0: فواز،
2: جاهزين من
0: اخوي
2: الاكاديميات
0: فواز،
2: الموجوده.
0: اخوي فواز،
1: تفضل
0: اسمح لي بس،
2: تفضل.
0: في كره القدم هذا دور الانديه.
1: ما عليه
0: ليه
1: حمد،
0: لما
1: حمد
0: تعد
1: اسمح لي بس
0: لاعبين
1: ثواني، ان
0: وديهم؟
1: سمحتوا لي ان سمحتوا لي حمد عندك مشكله في النت، عد الاتصال
2: الله، عنده
1: وبرجع لك.
2: مشكله
1: فواز،
2: بالنت لانه
1: فواز اسمحوا لي بس راح الوقت، برجع لكم بعد ما اقول باقي المحاور، نرجع لحمد يصلح الصوره عنده ونرجع. انتقد خالد العطوي مدرب الفتح جدولة المباريات التي وصفها بالمرهقة، مؤكدا أن فريقه عانى من ضغط كبير بسبب توالي المواجهات والسفر، وقال الحمد لله نقطة أفضل من شيء هذا بعد مباراة أمس مع الدرعية، رغم أننا كنا قريبين من تحقيق الفوز. جدولة المباريات مرهقة جدا للفريق، نخوض المباريات متتالية ونأتي من مباراة وسفر مرهق يتخلله ترانزيت ثم نسافر برا ونلعب دون الحصول على الراحة الكافية بعد مواجهات أمام العلا والنصر والاتفاق. بالتأكيد من وضع الجدول يحب الفتح كثيرا، هذه محطوطة بين قوسين. اللاعبون بشر وليسوا آلات، والضغط عليهم بهذا الشكل مرهق بشكل كبير، والحمد لله أننا لم نفقد أي لاعب بسبب الإجهاد. لدينا لاعبون جدد لم يتأقلموا بشكل مطلوب حتى الآن في ظل الظروف والأجواء. كنا نتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، لكن في النهاية نقطة أفضل من لا شيء. أنا شفت عبد الله أمس المؤتمر الصحفي، شفت صوت وصورة خالد عطوي أول مرة أشوفه محتقن بهذا الاحتقان الكبير، رجل غضبان، وشكر لاعبين، قال شكرا انكم تنفذون الافكار اللي انا اطلبها منكم من غير تدريب، احنا ما عندنا وقت ندربكم فيه.
3: وهذه ما هي مشكله
1: بالعاده الانتخابات هذه نسمحها بالاخير، بدنا نسمحها بالبدايه.
3: موضوع الضغط هذا بالعكس، يعني احنا نشوف الانديه تلعب مباريات وديه، تكثف مبارياتها الوديه في في في بدايه اعدادها عشان يطلعون بجاهزيه اكبر. كان من الممكن انه تكلم عن اعداد الفتح انه يبدا ابكر من هذا الوقت. انت عندك علم عن موضوع
1: الضغط؟ لك الاجواء ما تساعدني،
3: الاجواء تكلم عن معسكرات الانديه اصلا بامكانه.
1: راجع للاجواء اللي هنا
3: اكيد،
1: حتى لو سافرت وجلست لي
3: ما
1: شهرين
3: ما تساعدك في انك
1: راجع.
3: تلعب ضغط مباريات الانديه الاخرى، تلعب ضغط مباريات. احنا نشوف كل ثلاث ايام اربع ايام تلعب الانديه، ما هو عذر مقنع من وجهه نظري. ممكن
1: طيب.
3: انه الضغط الكبير اللي صاحب بدايه الدوري على الانديه افقد المدربين اتزان تصريحاتهم.
1: طيب.
3: انا اشوف انه تصريح ما اعتدنا على خالد عطوي يطلع.
1: ايوه في حاله تشنج عجيبه انا شايفها عند خالد،
3: ممكن نتيجة
1: مو بس من مباراه امس، حتى في مباراه الثانيه، والنتائج كانت للاسف شديد. انا دائما اعلنت يعني تعاطفي مع المدربين الوطنيين، لكن نتائج هذه السنه الخالد حتى الان غير مشجعه. بالنسبه لفواز ديابي يغادر، يستعد الفرنسي موسى ديابي جناح نادي الاتحاد المغادره الى المانيا تمهيدا لصفقه انتقالي نحو باير ليفركوزن الالماني خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. اللاعب ينتظر ان يغادر من اجل وضع الى المانيا من اجل وضع اللمسات الاخيره على صفقه انتقالي بعد الانتهاء من الاتفاق بين الناديين. يذكر ان المبلغ قرابه 30 مليون يورو، هذه من الاخبار القليله اللي نسمعها فواز. هذه المبالغ
2: 28 يعني كان
1: نجدع لك، خليه يعطينا 20 يا رجل،
2: في حدود
1: بالعادي يروحون ببلاش،
2: في حدود هذا المبلغ. والاتحاد الان عاكف على لاعب ربما انا اقوله من عندي جزائري في نيس، وعن طريق حسام عوار انه لاعب يكون يعني يلعب ثمانيه.
1: فواز عدل الجوال معي له الصوره،
2: والله ماني عارف هو ايش صار بعد ما
1: انا بلست مع هالشيبان، كل واحد يعلمه شوي، ناس تعلموا تقنيه.

0: الحق واتقني يا ناس.
1: اسمع اسمع
0: الحق واتقني انا ببتل علمكم. اسمع واحد صورته مايله واحد مايكه طايح ولا تقاعد واعطوا الفرصه لغيركم. ما يصلح اللي قاعد يصير ده. حياتنا رايحه وشلون تطلعون معي بعد؟
1: اسمعني
0: قاس فعقل
1: دوب زبطت. لما انت جيت عملت لي حساب في تويتر كنت انا ساكن في الدور الثالث وانت في الدور الثامن، وعملت لي الحساب في تويتر وحطيت لي الرقم السري نسخته بيدك وحطيته. بعدين رحت من عندي انت، قمت انا ابغى ادخل تويتر بس ما اعرف الحساب لانه انت ناسخه في يدك، طلعت لك الدور الثامن اقول لك هات الرقم السري. هذه
0: إيه هذا الكلام 2011 كان في دبي لما كنا في قناة دبي صحيح.
1: هذه ثقافة
0: يقول لي عطي الرقم السري، قلت له انت قص ونص، قال لا بصبحك تبلع مع هالشيبان.
1: تعبنا
0: يعطيك طولة العمر ان شاء الله.
1: تعبنا مع الاتحاد. انا اشوف دحين ديابي كويس انه مشي، زي ما قلت لك في صفقة في المركز الثمانية وفي صفقة هجومية في الجناح الأيمن. الناس يتردد أنه كريم بنزيما يمكن يرجع للاتحاد. أنا أعتقد ما في إمكانية يرجع للاتحاد لأنه الهلال عنده
0: تعتقد ولا معلومة؟
1: لا وجهة نظري.
0: وجهة نظر
1: من يقدر طيب. يملك المعلومة يا أبو محمد؟
0: يعني لا في ناس قاعدة تجيب أخبار. يعني احنا هنا بالبرنامج أول من قال أنه بنزيما بيرجع للاتحاد.
1: أيه صحيح، عشان عبد الله عندك.
0: أنا كله الشباب فيهم الخير وبركة، ولا لو النادي أيوة. علي ما طلعنا ولا بخبر كلهم منكم.
1: الاتحاد مو الحديقة الخلفية للهلال. الحديقة الخلفية للهلال أنا أعتقد نيوم، أعتقد الشباب، هذه اللي الهلال دائما يدور فيها بعض الأسماء. الاتحاد نادي منافس، نادي قوي، والفترة القريبة كان ينازل الهلال على الند للند، ولذلك لا أعتقد أنه الاتحاد اللي تخلص من كريم بنزيما في كل ذيك الظروف طيب. إنه هو يقبل أن يعيد كريم بنزيما خاصة.
0: طيب وين عاد
2: معتذرا؟
1: وين عاد
0: وين عاد
1: وين عاد معتذرا؟ اللي أنا قلته بكلام
0: ما سمعنا ما سمعنا. وين عاد
1: وين عاد عدنا
0: وانت عودوا تفيدك شيء تعودوا فيدك شيء لدك تقبل
1: وين عدتم عدنا.
0: طيب حمد بنزيما باختصار قبل ما اروح الخبر الاخير، باقي لي دقيقتين تفضل.
3: والله
0: تؤيد انه يرجع للاتحاد؟
3: والله انا بالنسبه لي لو كنت صاحب قرار ما هيد انه يرجع.
0: وين يروح؟
3: لكن
0: يعني في اقوال تقول انه ما يقدر يطلع من الدوري السعودي، وين يروح لو الامر بيدك؟
3: أنا تكلمني عنه هو
0: عن بنزيما
3: عن الدوري.
0: لا عن بنزيما انه ما يقدر يطلع من الدوري. خليه نفرض انه بيطلع من الهلال، وين يروح تقترح؟ وين يروح
3: ابو محمد
1: يروح العلا؟
3: لما خرج من الاتحاد فضل عليه الهلال، خلاص انتهى موضوعه مع بالنسبه للاتحاد. المفروض
0: ترى انه ما له عوده للاتحاد،
3: يشوف له وجهه ثانيه بعدين.
0: طيب كنت تتكلم عن شيء وقطعتك، وش كنت تتكلم حمد ولا خلاص اللي عندك؟
3: لا انا اقول حق قصدك اول ولا الحين؟
0: اول
3: اقصد ان الفئات الانديه الكبيره تشتري الجاهز، ما تعتمد على صحيح. الفئات السنيه
0: حتى على مستوى العالم. صحيح اتفق معك، ما عندها وقت انها تنتظر. اتفق. طيب في الشان الهلالي، وافق استون فيلا الانجليزي على بيع مهاجمه واتكنز الى الهلال بعدما قبل العرض الأخير تقدم به النادي السعودي لتعاقد مع الدولة الإنجليزي. بحسب سكاي سبورت الإنجليزية تبلغ قيمة الصفقة نحو 58 مليون يورو، 254 مليون ريال. هالأرقام هذه عبد الله مؤخرا صرنا ما نسمح لها من الهلال، الأندية الثانية كأنها أعلنت استسلامها لا تستطيع أن تصل لهذه المبالغ.
2: في أندية سبقت خاصة تكلم
0: كلهم بالبداية كانوا يسوون كذا، بس الأمتار الأخيرة ما نسمح إلا بنا هيلا.
2: ممكن وجود المالك الجديد الأمير الود بن طلال هو اللي أعطى فرصة للهلال أنه يتعاقد بهذا الحجم، خاصة في ظل إعلان مباشر عن التكفل بقيمة المخالصات، التكفل بالتعاقدات الجديدة هي اللي أعطت
0: دفاع له الوليد اليوم 2 مليار غير قيمة الاستحواذ، من قيمة التخلص، من قيمة الصفقات. تعتقد يعني وانت المقرب كم يعني نقدر نقول والله ترى هذا الافرج اللي ممكن انه وصل انه الوليد دفعها من جيبه وليس من الشركة؟ كم ممكن
2: وصل الى رقم مقارب مؤكد؟ تتكلم عن ارقام كبيرة
0: غير قيمة الاستحواذ.

0: أنا ما أدري هل هي مدرجة في القيمة أو لا، لأنه
1: هو الاستحواذ شركة،
0: شأن
1: شركة لا يملك أنه من برغبة نشيل وحط في شركة وفي مساهمين وفي وفي. لكن إحنا نتكلم اليوم لما يقولون والله من جيب الأمير الويد بن طلال مثل الصفقات دي الأخيرة، هذه أكيد أنها ما بدخل
0: فيه، لم تنقل بشكل كامل الآن الشركة.
1: هو الحديث أنه حتى إذا نقلت هي شركة عمل شركة تجاري بحت
0: أكيد في هذا الزمن، لكن التكفل وإعلان التكفل بهذه الآلية في زمن حوكمة وزمن كفاءة مالية يستحيل إنه الأرقام هذه تكون مجرد إنه مثل ما يتردد عند بعض العاطفيين نتكلم إنه مجرد إنه تغطية لدعم.
1: لا لا لا لا لا
0: من
1: مو ده موضوعنا موضوعنا إنه إذا الأمير الوليد دفع هذه المبالغ الكبيرة، طبعا هذه أكيد إنها غير مسبوقة، لكن كم المبلغ اللي دفعه؟ بس
0: هو مقارب، هو مقارب، مؤكد انه مقارب، تجاوز المليار ومقارب للمليارين. بالحديث عن
1: لأن, لان لان اخر ميزانيه كانت 200 مليون للدفع فقط، الميزانية الأخيرة يخرجها لي الآن كان 200 مليون
0: أرقام مالية. طيب. عندنا ملف الأجانب، احنا ذكرنا أنه في الحلقة السابقة أنه اقتراب واتكنز من الهلال، أنه خطوات بسيطة تفصل الهلال عن اللاعب. اللاعب سيصل غدا إلى الرياض عبر الطيران الخاص وسيتم إعداده للقاء مباراة الهلال والأهلي الكلاسيكو.
1: شكرا عبد الله، شكرا فواز، المعذرة منك، الوقت مو بيدينا، الوقت مو بيدينا، ابشر بالحلقة القادمة بإذن الله. فواز حمد شكرا جزيلا لكم، موعدنا إن شاء الله الأحد القادم في أمان الله.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: في مضيق هرمز. البحرية اليمنية تحبط هجوما حوثيا بخمسة زوارق في البحر الأحمر وتعترض زورق تهريب حوثي. السعودية وسوريا توقعان 4 اتفاقيات في مجالات البريد والطرق والنقل السككي والجوي. الداخلية الكويتية تنشر مشاهد لأكبر عمليات ضبط تصنيع والترويج لمادة الليريكا المخدرة. إذن نبدأ النشرة من الجهود الدبلوماسية في الملف الإيراني، حيث بحث وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني في طهران الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وتطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز. وشدد الوزير القطري أثناء لقاء عراقجي على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلامباد تتابع مع الدول الصديقة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران، وقال إن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيارة قائد الجيش عاصم منير إلى طهران كانت ضمن هذه الجهود لإعادة فتح مضيق هرمز. من جانبه شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا استمر طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the energy supplies for the world forever.
0: بالتزامن مع تصريحات وزير الطاقة الأمريكي بشأن النووي الإيراني، نقلت وكالة إيرنا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إنه رفض طلب مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الهجمات العسكرية الأخيرة إلى حين وضع إجراءات تفتيش جديدة. واتهم إسلامي الوكالة بأنها تخضع لضغوط أمريكية وإسرائيلية للوصول إلى المنشآت المتضررة.
2: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إذ كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبتهما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليها.
0: معنا في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن كنتاكي في الولايات المتحدة الدكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستايت. مرحبا بكما. ده معك سيد مسعود الفك. البيت الأبيض قال قبل قليل لا مفاوضات جارية حاليا مع إيران، وفي نفس الوقت قال إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. إذا كانت قطر في المقابل التي ذهب وزير خارجيتها إلى طهران تتحدث عن أنها موجودة هناك لتهيئة الظروف للحوار، هل هناك أصلا حوار يتم تهيئة الظروف له؟
3: أعتقد بأنه إن صح التعبير أصبح الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حوار الطرشان. كل واحد يؤكد على موقفه. إيران مصرة بأنها لا تقبل التراجع عن مضيق هرمز، وهي تريد تحويل هذا المضيق إلى ورقة استراتيجية مستقبلية، ليس فقط الآن في الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها شعرت بأهمية هذه الورقة، تستخدمها مع دول المنطقة، مع أي دولة تختلف معها. هذا ما تريد إيران تثبيته في هذه المنطقة. وبهذه الطريقة أصبحت مسألة مضيق هرمز عقدة المنشار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجاوز هذه المرحلة، مرحلة مضيق هرمز، لتذهب إلى التفاوض حول النووي. أعتقد

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. وزير خارجية قطر يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث خفض التصعيد والملاحة

0: بأن مسألة النووي ليست مسألة معقدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من السهولة بمكان إن صح التعبير بأنها قد تتوصل إلى توافق مع إيران، قد تقدم بعض التنازلات أو تقلل الولايات المتحدة الأمريكية من مطالبها، وإيران تقدم التنازلات اللازمة والتوصل إلى اتفاق حول النووي، وقد يكون لمدة 15 سنة. يبدو بأنه وضع منذ البداية تم وضع سقف زمني للاتفاق النووي مرة أخرى. أعتقد بأن المسألة الآن هي تدور حول مضيق هرمز وحول إمكانية أن يكون لإيران دور في إدارة المضيق رغم الضغوط التي تمارس لمنعها من ذلك. دول المنطقة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك، لأنه إعطاء إيران إدارة المضيق أو مشاركة إيران في إدارة المضيق هذا يعني هذه الدول تجعل اقتصادها، تجعل تصدير النفط، تجعل كثير من الأمور تحت رحمة إيران في المستقبل. نحن أمام هذه الحالة، ولكن الجهود الآن في الوقت الحاضر مستمرة للتوصل إلى اتفاق حول ممر مشترك. هذا الممر المشترك سيكون ممر مؤقت حتى تبدأ المفاوضات حول النووي والملفات الأخرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الصورة التي يمكن نقرأها من الزيارات التي قام بها قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العماني، وأخيرا وليس آخرا وزير الخارجية القطري.
1: برأيك دكتور إحسان، عندما تصدر هذه التصريحات من البيت الأبيض في الوقت الذي يذهب فيه وزير الخارجية القطري إلى طهران، هنا ما الذي تريد أن تقوله واشنطن لإيران وحتى لقطر أيضا؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني كما تفضل أستاذ مسعود، يعني هناك حوار تربشنال اليوم بين الأمريكي والإيران، كل متمسك موقفه، ولكن دائما يقال عن ترامب خذوا كلامه بجدية ولكن ليس بحرفية. أنا أعتقد رغم ما يقوله ترامب يعني هو فعلا يعني ليس يعني لا يستجدي اتفاق مع إيران أو مفاوضات، ولكن يفتح الباب للجميع للدخول في الوساطة. يعني هو يريد انتهاء هذا الملف ولكن ليس كما تريد إيران. يعني بدأت هذه الحرب وتستخدم إيران المضيق لتعطيل الملاحة في العالم، ضغط اقتصادي لإنهاء الحرب عليها. ولكن بعد الهزيمة النكراء التي نكبت إيران، اخترعوا موضوع أنه انتصار معنوي، أنه يمكن أن يكون هناك وضع جديد في المضيق. والجغرافيا لم تتغير، يعني دائما كان كل كتابات العلوم السياسية عن المنطقة تقول أنه هذا المضيق مهم جدا ولا يجب أن يسمح لأي قوة أن تعطل الملاحة به لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي. واليوم الإيراني يحاول اختراع انتصار، يعني انتشال انتصار من فك الهزيمة بوضع جديد في المضيق.
1: هذا المسألة واضحة، لكن إذا مسألنا عن الدبلوماسية الآن، يعني ربما يسأل أحدهم كم فرصة إضافية تحتاجها هذه الدبلوماسية الآن؟ يعني عمان، باكستان، قطر، زيارات من عاصم منير ثم من سلطنة عمان ثم من وزير الخارجية القطري، وزيارات متكررة أيضا، لكن الموقف المعلن من الحرس الثوري واضح ثابت، لا يزال على موقفه متشددا. هنا الدول هذه ما الذي يجعلها تعتقد بأن أي جولة جديدة ستنتج نتائج مختلفة ربما عن سابقاتها؟
2: صحيح، ولكن لا تلوم هذه الدول. يعني هذه الدول عندها مصلحة في إنهاء الوضع الشاذ في المنطقة. يعني الوضع غير سليم إطلاقا، يعني يؤثر على اقتصاد المنطقة، نمو المنطقة، اقتصاد العالمي، هم غير مرتاحين. يعني هذا الحرب لا علاقة لهم بها ولكن تؤثر عليهم، كل الدول متأثرة، لذلك لا يمكن أن يعني يجد السوء لا يفعل أي شيء. يعني هذا السياسة التدخل الإيجابي في المشاكل الآخرين هي سياسة محمودة في العلاقات الدولية. هذا أولا. وثانيا هناك حرب شرسة، حرب أنواع، حرب اقتصادية وحرب إطلاق النار. اليوم هناك حرب شعواء على النظام الإيراني اقتصاديا، والأمريكي يعتبرها أكثر شراسة من إطلاق الصواريخ والقنابل عليهم. يعني يضيق الخناق عليهم تدريجيا، فهم في وضع سيء جدا، والآخرين يحاولون إنهاء هذا الموضوع، فلا يمكن لومهم في هذا المجال.
1: وبالتالي كيف يمكن توقع طبيعة التحرك الإيراني؟ يعني هناك من ذهب إلى أنه إيران إذا كان الوقت بالنسبة للرئيس الأمريكي غير مهم، وجاء في تصريح له يوم أمس، فهو

0: أيضا بداية التوصيف بالنسبة لإيران والحرس الثوري، أم أن ما يحدث الآن وربما تشديد الضغوط الاقتصادية قد يدعوها للتحرك بشكل مختلف خلال الأيام القادمة؟
1: أنا أعتقد الوقت يداهم إيران. بالعكس الرئيس الأمريكي لا أعتقد مسألة الانتخابات سوف تؤثر على يعني على موقفه. هل موقف الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات سيكون مختلف عن موقفه بعد الانتخابات النصفية؟ أستبعد بأن يتم تغيير جذري في موقف الرئيس الأمريكي تجاه إيران. خسر الانتخابات النصفية أم ربحة، ولكن إيران هي يداهمها الوقت. الوقت ليس لصالحها بسبب الاقتصاد الإيراني. طبعا هو لم ينهار الاقتصاد الإيراني،
0: ولكن كيف
1: على حافة الانهيار.
0: كيف سترد على هذه الضغوط ربما الشديدة الاقتصادية على حالة الخنق؟ نعم. الممارسة عليها
1: إيران تراهن على الانتاج الداخلي بخصوص بعض البضائع، مثلا السيارات، الوسائل المنزلية، المواد الغذائية. تراهن بعض المواد الغذائية على روسيا، لأنه في الداخل في إيران توجد الزراعة منتشرة في مناطق مختلفة، ولكن كل ذلك لن يساعدها، لأنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها أن تبلغ الاكتفاء الذاتي وتصبح جزيرة اقتصادية لا علاقة لها بالدول الأخرى. لا يمكن لإيران أن تمارس هذا الأسلوب. حتى كوريا الشمالية لا يمكنها بدون مساعدة الصين أن تستمر في حياتها. أعتقد بأن إيران من الناحية الداخلية تواجه مشكلة الآن. منذ صباح اليوم، منذ فجر اليوم، السيارات تقف في طوابير البنزين في محطات البنزين، الشاحنات، الباصات والسيارات الشخصية، كل هذه الأمور هي مؤشرات على أن الحصار التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير. ولكن هل هذا التأثير يغير الموقف الإيراني؟ أعتقد الأمر بحاجة إلى دبلوماسية أمريكية مع الأطراف الثالثة حتى تستطيع أن تكمل الحصار.
0: ممتاز. وهنا ربما أذهب بسؤالي للدكتور أحسان. دكتور، مما قيل عن زيارة رئيس الاستخبارات CIA الأمريكية إلى روسيا بأن رسالة وجهت كذلك إلى بوتين بعدم تقديم دعم لإيران، وربما أيضا وصلت رسالة للصينيين حول ذلك، لكن هل واشنطن يمكن أن تذهب إلى يعني حالة مواجهة حادة مع مع مع مع موسكو ومع بكين فيما يتعلق بهذه العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أن ما سيؤثر على إيران سيأتي من هاتين الدولتين تحديدا؟
2: صحيح، يعني اليوم الأمريكي شن حارب شعواء ويتدخل، يدخل مع دول كثيرة يعني لزيادة الخناق على النظام الإيراني. الأمر ليس نزهة للنظام الإيراني كما نسمع، يعني من داخل النظام رئيس إيراني وغيره يقود الموضوع، ليس كما كان في الماضي أنه يعني ما جديد في هذا الأمر. بالنسبة لإيران، إيران ليس لها أصدقاء ولا حلفاء. روسيا والصين ليسوا حلفاء ولا أصدقاء،
0: ولكنهما يدعمانها بشكل كبير. الصين عندها نظام معقد لتحويلات مالية بنكية بعيدة عن واشنطن. هنا السؤال، هل ستفرض عقوبات واشنطن على هذه البنوك الكبرى الصينية، على الشركات الحكومية أيضا الصينية التي توفر يعني رئة وسيلة تنفس لهذا النظام؟
2: يعني لا أعتقد سيتواجه الصيني مع الأمريكي من أجل إيران، لا أعتقد ذلك. هناك مصالح، يعني العلاقة الأمريكية الصينية مهمة جدا.
0: إذا لا جدوى من هذه العقوبات؟
2: لا، سيكون هناك يعني دائما الدول عندها مصالح، والأمريكي يستطيع يعني أن يقدم شيء للصيني للتعاون معه. يعني حتى هناك أموال مليارات الدولارات محجوزة في الصين، لا يخالف العقوبات الأمريكية بإرسالها إلى إيران. فهناك تعاون يعني بشكل مع الأمريكي في العقوبات. لا أحد يريد تحدي الأمريكي مباشرة، والأمريكي يستطيع، يعني ليس كل شيء بالتهديد. هناك دول يعني عندها مصالح ويمكن أن يقدم لهم شيء يعني يريدوه من الأمريكا. العلاقة معقدة ومهمة جدا للطرفين. يعني وإيران ليست أهم من أمريكا بالنسبة للصين، لن تضحي بعلاقتها مع أمريكا من أجل الصين، يعني من أجل إيران. هم يعني الضغط الإيراني يشتروه، هم والهند يعني يشتروه لأنه خصم كبير. يعني وليست علاقة حلفاء وأصدقاء، هي علاقة مصالح الامتياز وكل شيء للبيع.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور أحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريس تايت في الولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا أيضا لضيفي من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية.

مسعود الفك. نكمل الرابعة من التطورات في اليمن، حيث أحبطت القوات الحكومية في محافظة مأرب محاولتي تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية في القطاعين الجنوبي والغربي. ووفق مصادر عسكرية، حاولت الميليشيات الحوثية فجر اليوم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبهة المشجع غربية مأرب. نجحت القوات الحكومية من إفشالها. في الجبهة الجنوبية قصفت مدفعية القوات الحكومية تجمعات للميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى المناطق الصحراوية في الجبهة الجنوبية، موقعة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

0: هذا وأحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر. وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. وأفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع. الهجوم جاء بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. قال المصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود مرحبا بك، ضعنا أيضا في صورة آخر التطورات الميدانية في اليمن.
1: نعم، التطورات الميدانية في اليمن وتحديدا في محافظة مأرب، حاولت الميليشيات الحوثية خلال الفجر اليوم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبهتين رئيسيتين في محافظة مأرب. نبدأ بالجبهة الغربية وتحديدا في جبهة المسجح، حين حاولت الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية استدرجتها القوات الحكومية إلى مواقعها ثم أطبقت عليها موقعة قتلى وجرحى في صفوفها. أيضا هنالك حاولت تسلل أخرى كانت في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، حين حاولت الميليشيات الحوثية التسلل في المنطقة الصحراوية، لكن هنالك كان تصدي من قبل مدفعية القوات الحكومية وأيضا القوات المرابطة هناك. الميليشيات الحوثية لا تمل من عمليات المحاولة في التسلل إلى مواقع القوات الحكومية أو عمليات التحشيد المستمرة في الجبهة الشمالية الغربية وهي الجبهة الرئيسية الثالثة في محافظة مأرب، أو حتى من المنطقة الصحراوية الواقعة ما بين محافظة مأرب والجوف التي دفعت إليها الميليشيا بعدد كبير من الألوية العسكرية، وأيضا جعلت من محافظة الجوف مركز عمليات متقدم لعملياتها في الناحية الشرقية في محافظة الجوف. وأيضا هنالك في معسكر اللبنات في مديرية الخب والشعف تؤكد المعلومات أنه أن مركز ميداني للعمليات وأن هنالك خبراء إيرانيين متواجدين أيضا لإدارة المعارك هناك. إذن الميليشيات الحوثية بالإضافة إلى عمليات التصعيد في القصف الذي تشنه على محافظات مأرب وتعز والحديدة تقوم بعملية تحشيد وإرسال الألوية العسكرية والمعدات العسكرية إلى هذه الجبهات لتستعد إلى جولة جديدة من الصراع ومحاولة التقدم الميداني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الحميدي مراسل العربية من محافظة مأرب.
1: تشتعل المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب مع محاولات متكررة للميليشيات الحوثية للتسلل والتقدم في مواقع القوات الحكومية وإحداث اختراق في هذه الجبهة.
2: العدو في الفترات الأخيرة يحاول أن يستفزنا بعض المحاولات، لكنه بيلقى الردع اللازم والكافي من الطائرة المسير والمدفعية والفرق المتخصصة.
1: في أوسع هجوم للميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية مؤخرا، حاولت تأمين عناصرها المتواجدين في الجزء الآخر من جبل البلق الشرقي عبر هجوم متزامن من الصحراء ومن سلسلة جبال الردهة، لكنها فشلت في عملية التأمين. وتسعى الميليشيات الحوثية إلى التحام

0: جبهاتها في الصحراء في المنطقة الجنوبية لمأرب للتوجه نحو حقول صافر. إلى هذه الكثبان الرملية التي تلي جبل البلق الشرقي وصلت الميليشيات الحوثية في العام 2021، ثم أعادتها القوات الحكومية أكثر من 40 كيلومترا من التوغل نحو حقول صافر. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية لمأرب.
1: رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. الكويت وباكستان توقعان في إسلام أباد اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التعاون والتضامن الإسلامي أصبح ضرورة ملحة. وزير الخارجية السعودي شدد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها التحديات المتشابكة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحا جادا لمنظمة التعاون الإسلامي. الأمير فيصل بن فرحان جدد التأكيد على الثوابت الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن إدانته بأشد العبارات إعلان إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة، ورفض أي محاولات لفرض تقسيم زمني أو مكاني للمسجد الأقصى. وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق. وقعت السعودية وسوريا 4 مذكرات تفاهم لتطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل البري والجوي والبريد. وجاء توقيع المذكرتين خلال لقاء ثنائي موسع بين وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر ووزير النقل السوري يعرب بدر، بحضور الوفود المرافقة من الجانبين لبحث تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة بين البلدين. أجرى الوزير الجاسر اجتماعا مع وزير الاتصالات السوري عبد السلام مايكل، ووقع مذكرة تفاهم في مجال البريد. إذن وعلى امتداد السكك والطرق وممرات التجارة، تتسع مسارات التعاون بين السعودية وسوريا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. شراكة لا تقتصر على وسيلة واحدة، بل تمتد من النقل الجوي والبري والسككي إلى الخدمات اللوجستية والبريدية، في توجه يعكس الرغبة في بناء روابط أكثر تكاملا بين البلدين. نتحدث هنا عن عدد من الملفات التي توضع على طاولة النقاش السعودية السورية في مجال النقل والخدمات خدمات اللوجستية، منها قطاع النقل البري والمنافذ الحدودية. وفي هذا الملف تركز

0: مباحثات السعودية السورية على تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وفتح ممرات جديدة للعبور بين البلدين ودول المنطقة. وعلى محور تركيا وسوريا والأردن وصولا إلى السعودية، ارتفع عدد الشاحنات من نحو 10 إلى 30 شاحنة يوميا، مع توقعات بوصولها إلى 100 شاحنة يوميا خلال الفترة المقبلة. ولا تقتصر خطة الربط على الطرق البرية، فالمرافق السورية حاضرة أيضا على طاولة التعاون مع بحث تطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس وربطهما بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تمهيدا أيضا لنقل الشحنات برا باتجاه السعودية ودول الخليج. وعلى السكك الحديدية أيضا تتجه المباحثات إلى دراسة مشاريع ربط جديدة بين البلدين والمنطقة من خلال دراسة جدوى لمسار سككي متكامل يضم السعودية وسوريا والأردن وتركيا، في خطوة قد تفتح آفاقا أوسع أمام حركة التجارة وتعزز أيضا موقع البلدين ضمن شبكة النقل الإقليمية. وقد أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر توقيع 4 اتفاقيات مع الجانب السوري في قطاعات الطرق والسكك والبريد والطيران، إضافة إلى مناقشة كل ما يهم البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
1: وحقيقة أيضا كانت فرصة لتوقيع 4 اتفاقيات، اتفاقية في مجال التعاون في قطاع الطرق، التعاون في القطاع السككي، التعاون في قطاع البريد، والتعاون في قطاع الطيران. وأيضا كانت فرصة لقاء المسؤولين وطرح يعني كل ما يهم البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
0: كما أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رغبة القطاع الخاص السعودي في المساهمة في دعم مسيرة التنمية والنهضة في سوريا.
1: وأيضا كان في مشاركة من القطاع الخاص السعودي اللي لديه تجربة ثرية في هذا القطاع، ولديه أيضا الرغبة والحافز أنه يساهم في النهضة الحاصلة في جمهورية سوريا الشقيقة.
0: ومن جانبه أوضح وزير النقل السوري يعرب بدر أن زيارة وزير النقل السعودي صالح الجاسر شهدت توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الطرق والسكك الحديدية لتعزيز تدفق الأشخاص والبضائع بين البلدين، مضيفا بأن مذكرة التفاهم صالحة لخمس سنوات تتجدد تلقائيا برضا الطرفين.
2: تأتي الزيارة في هذه البيئة اليوم لنوقع على اتفاقيتين مهمتين، واحدة في مجال الطرق والثانية في مجال السكك الحديدية. توقيع مذكرتي التفاهم في مجال الطرق والسكك الحديدية يؤسس لتعزيز الترابط في البنية التحتية، بما يسمح بالمزيد إن شاء الله من التدفقات للأشخاص والبضائع بين البلدين. مذكرة التفاهم تضع فترة 6 أشهر لكي يتم تحديد نقاط الاتصال وتحديد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم صالحة لمدة 5 سنوات يتم تجديدها تلقائيا برضا الطرفين. نبني الكثير من الآمال على هذا التعاون، وهذا التعاون يجعل من سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية جسر بري مهم جدا، طرقي وسككي، لعبور البضائع من أوروبا من ناحية إلى الخليج العربي من الناحية الأخرى.
0: على هامش توقيع مذكرة التعاون بين السعودية وسوريا في مجال البريد، أوضح وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل للعربية بأن بلاده تسعى لتعزيز التكامل اللوجستي مع السعودية والاستفادة من تجربة البريد السعودي لتطوير البريد السوري وتحويله إلى ممكن اقتصادي.
3: تعمل سوريا والسعودية الآن بشكل ممنهج على تعزيز التكامل الإقليمي الذي يفتح فرص اقتصادية وفرص تجارية واسعة وفرص للنمو أيضا. فجزء منها كان عن طريق مشروع سيلك لينك والشراكة التي انضمت إليها شركة STC السعودية باستثمار كبير يزيد عن 1 مليار دولار. وبالإضافة الآن نسعى لتعزيز التكامل اللوجستي والبريدي بين الطرفين. النقاش اليوم كان مع وزارة النقل السعودية وأخي معالي الوزير النقل حول البريد. البريد في السعودية يتبع لوزارة النقل، البريد في سوريا يتبع لوزارة الاتصالات، وهناك تعاون الآن ناشئ بين مؤسستي البريد.
0: فيما كشف المدير العام للبريد السوري عماد الدين حمد بأن أهم بنود الاتفاقية الموقعة مع السعودية في مجال البريد هو التنسيق لتطوير البنية اللوجستية للبريد السوري، مضيفا

0: أن أوجه التعاون مفتوحة بين البلدين وتشمل الخدمات التقنية والمالية.
1: طبعا هذه الاتفاقية لها مجموعة من البنود، لكن أهم بند هي الشراكة أو التنسيق في تطوير البنية اللوجستية لبيت السوري. كما هو معلوم الآن بيت السوري في تطور كبير وواسع جدا، الآن نريد أن نبدأ من حيث ما وصل نجاح الآخرون. كنا في زيارة قبل 10 أيام لبيت السعودي، والآن نحن تترجم هذه الزيارة الحمد لله في توقيع اتفاقية مبدئية للشراكة في قطاعات مختلفة، لكن أهمها القطاع اللوجستيك والنقل والشحن بإذن الله ربنا.
0: من دمشق انضم إلينا عميد كلية الاقتصاد في سوريا الدكتور علي كنعان. أهلا دكتور علي. دكتور، ما وقع اليوم هو مجرد تعاون سعودي للمساعدة في إعادة تأهيل قطاع النقل السوري، أم أننا أمام مشروع أكبر من هذا الأمر يعيد سوريا إلى موقعها كممر يعني التجاري من الخليج تركيا وصولا إلى أوروبا؟
2: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين. يعد إذا اعتبرنا أن العلاقات السياسية مدخل أو الاتفاقات السياسية مدخل للتطور السياسي، فأنا أعتبر النقل وتطوير اتفاقيات النقل هي مدخل للعلاقات الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني فيما بين الدول التي توقع هذه الاتفاقيات. فالنقل يساهم بدوره بتخفيض تكاليف الإنتاج، بإيصال السلع والخدمات إلى المواطنين في كلا البلدين الموقعين، أيضا يساهم في نقل التكنولوجيا والآلات والتقنيات فيما بين البلدان، ويساهم بتطوير العمل السياحي ونقل المجموعات السياحية فيما بين البلدان. لذلك النقل يلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية. أما على مستوى الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، فهي مدخل لتطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، بحيث يساهم ذلك في نقل سلع البلدين والخدمات فيما بين التجار السعوديين والتجار السوريين لإيصال المواطنين. أيضا تساهم في إيصال خدمات لوجستية كما ذكر السادة الوزراء، ويساهم بتشجيع وتطوير السياحة، سيما وأن موضوع العمرة وزيارة الأماكن المقدسة تصبح الآن عن طريق النقل.
0: لكن إلى أي مدى سينقل سوريا هنا
2: المطارات والطيران
0: يعني إلى إلى إلى إلى بعد أكبر، عندما تكون ربما ممر تجاري بين الخليج وصولا إلى تركيا ثم كذلك إلى أوروبا؟
2: بالضبط، هذا ما أريد التركيز عليه، أن سوريا ستصبح ممر لبضائع قادمة من أوروبا باتجاه السعودية، وأيضا بالعكس بضائع قادمة من السعودية باتجاه أوروبا، كون النقل السككي يخفض كثيرا من تكاليف النقل.
0: ممتاز.
2: وبالتالي نستطيع القول أن هذه الاتفاقية تعني ربطت السعودية بأوروبا عبر الأردن.
0: هنا الحديث عن السكك الحديدية هنا لافت، يعني السعودية لديها شبكة قد تصل إلى ربما الحدود الأردنية، لكن ماذا عن الجزء السوري الآن من هذه الحلقة؟ ما الذي يحتاج إليه حتى يعني تحقق مثل هذا الهدف؟
2: طبعا سوريا الآن تقدم الأماكن اللازمة لعبور السكك الحديدية، وستبدأ الشركات بتنفيذ سكك حديدية جديدة. كان لدينا سكك حديدية قديمة وباتجاه خط واحد فقط، الآن ستصبح السكك باتجاهين، وستعبر أكثرية المدن، لأن من شروط الاتفاقيات هذه الجديدة أن يتم الربط فيما بين المدن السورية والمدن الأردنية والمدن السعودية، أي أن جميع المدن سوف تكون واقعة على خط هذا الربط السككي. وهذا الأمر كما ذكرنا يساهم في نقل السلع والخدمات فيما بين الاقتصاديات الأربعة مع اقتصاد أوروبا، وأيضا النقل السياحي ونقل الركاب وتقديم أو نقل العلم والتكنولوجيا ونتائج البحث العلمي التي تصبح قابلة للوصول بسرعة عبر النقل السككي أو عبر

نقل الطيران، سيما وأن النقل السككي يخفض كثيرا التكاليف عن النقل الجوي. هذا الأمر سينشط العلاقات الاقتصادية فيما بين هذه الدول الأربع حاليا،

ميت كلية الاقتصاد في سوريا الدكتور علي كنعان من دمشق. خلال زيارته إلى باكستان، وقع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله الصباح مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف اتفاقية الدفاع والتعاون العسكري المشترك. بيان رسمي كويتي وصف توقيع الاتفاقية بالمحطة المهمة في التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، ما يسهم في تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. أحبطت مكافحة المخدرات الكويتية أكبر عمليات لتصنيع وترويج مادة الليريكا المخدرة في تاريخ دولة الكويت، وضبطت خلالها 5 أطنان من بودرة الليريكا الخام و4 ملايين كبسولة، إلى جانب مصنع متكامل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليون دينار كويتي.

وصل إلى العاصمة العراقية بغداد وفد أمني وعسكري سعودي لبحث ضبط الحدود وتعزيز التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين البلدين. الجانبان عقد اجتماعا موسعا استكمالا للمباحثات والحوارات السابقة التي عقدت في الرياض ومواصلة للتنسيق الأمني المستمر بين السعودية والعراق. أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي بإحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل العاصمة بغداد في وقت أكد فيه الأمن الوطني أن قوات حرس الحدود العراقية تواصل تعزيز إجراءات تأمين الحدود عبر استخدام الكاميرات الحرارية والجدار الإسمنتي. أكد الجيش العراقي حرص الحكومة على تنظيم حصر السلاح بشكل كامل عبر لجنة متخصصة. ولفت المتحدث باسم الجيش صباح النعمان أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في الموعد المحدد المقرر في نهاية سبتمبر المقبل، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بإعادة طرح حديث الطائفية وبث الشائعات المغرضة. فاصل ونعود في الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
5: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريف يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
4: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
5: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
4: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
6: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. كشفت مجموعة MBC عن إطلاق أولى ألعاب استديو MBC للألعاب، مستوحاة من

0: أجواء ألف ليلة وليلة خلال مشاركتها في معرض جيمز كوم بمدينة كولونيا الألمانية، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في قطاع الألعاب والوصول إلى جمهور عالمي.
1: كان يا مكان عاش الجن والإنسان متحدين في ألفة ووئام، حتى مزق النكث نسيج عالميهم.
2: قصص ألف ليلة وليلة انتقلت رسمياً إلى عالم الفيديو، وهذا الانتقال مجموعة NBC للألعاب جعلته واقعاً، فهي أطلقت من داخل هذا المعرض، معرض Gamescom، أكبر معارض صانعي ألعاب الفيديو في العالم، أطلقت لعبتها، هذه لعبة الفيديو الأولى المستوحاة من قصص خيالية لعالم ألف ليلة وليلة، من شهرزاد إلى بساط الريح وأكثر بكثير ما يجمع بين الثقافة العربية، ولكن يستهدف جمهور عالمي من محبي ألعاب الفيديو.
3: I think a thousand and one night stories in itself is.
4: في رأيي تعد قصص ألف ليلة وليلة قصص تنبض بالحياة وتتجاوز حدود الصفحات المكتوبة، ولذا كان من السهل جدا تصور كيفية تحويلها إلى لعبة عالمية.
5: لقد أعجبتني المناظر الطبيعية كثيرا، وهو أمر لم أكن أتوقعه عند بدء اللعبة، فقد فاجأتني الأجواء والبيئة المحيطة بشكل إيجابي للغاية، كما أحببت نظام القتال وتنوع الأعداء وكذلك الإطار العام للعبة والقصة والحبكة والشخصيات المميزة. ومما نال إعجابي أيضا هو المزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية في الحوارات.
2: هذه مجرد البداية، مجموعة NBC لألعاب الفيديو أو للألعاب تأمل بأن تكون هذه الانطلاقة هي الأولى نحو تطوير ألعاب جديدة أخرى تعكس الثقافة العربية ولكن تجذب اللاعبين العالميين. راغدة بهنام، العربية، من داخل معرض Gamescom في مدينة كولون بألمانيا.
0: هلا إلى أخبار الرياضة مع زيادة بيدت.
6: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه لجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأصدر الاتحاد السعودي بيانا عبر موقعه الإلكتروني رحب فيه بقرار رئيس فيفا بعدم المضي في مقترح المشروع التجاري للاتحاد الدولي، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح. وجدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي دعمه للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم وتطوير اللعبة وتوسيع حضورها عالميا. يستقبل برشلونة الليلة فريق أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم، وكان برشلونة قد سجل انتصارا كبيرا في المباراة الأولى له في المسابقة بالفوز على إلشي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، بينما تعرض أتلتيك بلباو للهزيمة أمام إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة تألق فيها اللاعب كيليان مبابي بإحرازه للهاتريك الشخصي، وليرفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط.
7: هذا أجمل بكثير، هذا أكثر روعة وإثارة، لكن الفوز أمر رائع وممتع. بعد كل هذه السنوات أصبحت أكثر هدوءا نوعا ما، لكن نعم هناك دائما ذلك الأدرينالين قبل المباراة، لكني كنت هادئا جدا. لا أحب كثيرا الحديث عن الأفراد، فالتميز يعود إلى الفريق ككل، لكن ما فعله كيليان مبابي أمر جنوني. كيليان يملك جودة عالية جدا، قلباء الدفاع كان مسيطرين جدا، الفريق كان جيدا، لكن لا يمكننا إخفاء أن لدينا لاعبين من طراز رفيع جدا، لعبوا وعملوا وكانوا متضامنين. لدينا لاعبون كبار جعلوني أستمتع، ليس فقط كمدرب بل كشخص يعشق كرة القدم. الأشياء التي قاموا بها كانت في القمة.
6: تبدأ غدا الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب النصر مع ضيفه التعاون، ويلتقي الخليج مع الهلال، فيما يتواجه الرياض مع نيوم، والفيحاء مع فريق أبها. وتعادل فريقا الفيصلي والفتح يوم أمس بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

0: يحصل كل فريق على أولى نقاطه بالمسابقة. ونجح الفتح بالتسجيل عند الدقيقة 29، وجاء التعادل للفيصلي في الدقيقة 41، وتلقى عيد المولد لاعب الفيصلي بطاقة صفراء ثانية مطلع الشوط الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وأيضا تعادل فريقا الدرعية والخلود بهدف لكل منهما في الدوري السعودي لكرة القدم. فريق الخلود كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 71، لكن بعد 12 دقيقة سجل مشاري النمر من كرة رأسية هدف التعادل لفريقه، ليرتفع رصيد الخلود إلى 5 نقاط في المركز الثامن، متقدما بفارق نقطة واحدة على فريق الدرعية 9 الترتيب. انتصر الأهلي السعودي على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. وبعد شوط أول سلبي النتيجة سجل اللاعب البديل صالح أبو الشامات هدف المباراة الوحيد لمصلحة الأهلي، الذي تأهل لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل.
1: طبقنا تكتيك المدرب والحمد لله إننا الفوز. الأهلي كما هو الأهلي، الأهلي حق السنة الماضية والأهلي حق السنة اللي قبله، ما تغير شيء. بإذن الله القادم أجمل، بس نبى دعم الجمهور.
2: توفقنا كلنا كفريق من بداية المباراة، إحنا ماسكين الجيم، ما حالفنا الحظ إنه نسجل، يمكن جت من نصيبي الحمد لله إنه أنا أكون صاحب الهدف. الحمد لله ثاني لمسة أول لمسة كلها، أهم شيء دخلت الباب. العيال كلهم تعبوا، هي مو بس في هدفي، أنا دخلت أضيف للعيال اللي من بداية المباراة ما شاء الله تبارك الله وهم قاعدين يقدموا في جو مرة حار وفي جو مرة متعب. أهم شيء نرجع الجمهور له في الملعب وهذا حقهم الصراحة، وأنا الحمد لله إن شاء الله السنة هذه أقدر أعوضهم وأكون أفضل وأفضل. لا والله كلهم عينين في راس، الأول ما قصر جاب معنا نخبتين الله يوفقه في مرحلة الجاية، والثاني جاي يضيف لنادي كبير، النادي ما بيوقف لا على المدرب أول ولا على المدرب ثاني ولا علينا حتى، إحنا كلنا هنا نيجي نضيف للنادي ونقدم الأفضل لنا عشان الجمهور هذا يفرح.
0: يلتقي غدا فريق الفيصلي والحسين إربد في نهائي مسابقة كأس السوبر الأردني لكرة القدم على استاد عمان الدولي. وتأهل فريق الفيصلي للمباراة النهائية بعد فوزه على الوحدات بهدفين لواحد، فيما نجح الحسين إربد حامل اللقب بالفوز على الرمثة بخماسية.
3: وأنا دائما بقول وقلتها في المؤتمر الصحفي وأفضل أقولها، الأندية الكبيرة الأندية الجماهيرية هو الجمهور بيبقى رقم واحد، عكس في أندية كتيرة جدا بيبقى عندها جماهير بس بيبقى رقم 12، ولكن جمهور الفيصلي رقم واحد وإن شاء الله يفضل رقم واحد، إن شاء الله نفرحه.
4: وبالنهاية الفائز بنحكي له مبروك، والخسران بنحكي له هارد لك، أهم شيء تكون المباراة تعطي انطباع جيد عن الكرة الأردنية، ونشجع الجماهير أنها تحضر وتآزر فريقها.
5: بكل تأكيد الفوز على نادي الرمثة أعطانا دفعة معنوية عالية والأجواء الإيجابية داخل الفريق، فريق يعني بتعرف كنا راجعين من خسارة آسيوية والآن رجعنا، يعني استعدينا الحالة النفسية للاعبين، الكل متحمس، الكل بعيش أجواء إيجابية.
6: أكيد طبعا أنك أنت تدخل نصف نهائي السوبر وتفوز على نادي زي نادي الرمثة، نادي كبير ب5 أهداف، طبعا لا يعني أنه أنت جاهز تكون للنهائي 100%، ولكن مباراة بتعطيك الثقة أنك توصل للنهائي وتعمل مباراة بإذن الله تليق باسم نادي الحسين إن شاء الله.
0: يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع ضيفه منتخب اليابان ضمن تصفية كأس العالم لكرة السلة. ويحتل المنتخب السعودي المركز السادس في المجموعة السادسة بعدما سجل 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، فيما سجلت اليابان 4 انتصارات في 6 مباريات وتأتي في المركز الثاني للترتيب خلف لبنان.
7: الجماهير ما زال في عد نعتب عليها، ممكن ما بيكون في حضور مميز رغم الجهود الاتحاد السعودي في الدكتور حسان، دائما بيكون دعم كبير جدا بتسهيل العقبات الحصول على التذاكر بمبالغ رمزية أو مجانية، ولكن ما زلنا نقول احنا بحاجتنا إلى الجمهور، محتاجين وقفة. المرحلة الجاية مرحلة جدا صعبة مش سهلة، محتاجين دعم من جميع الأطراف.
8: احنا الآن في التصفيات، طبعا التصفيات المؤهلة إلى البطولة إن شاء الله في قطر، في 6 نوافذ انتهينا من 3، والآن النصف الآخر من هذه التصفيات. النصف الآخر بيكون 4 و5 و6، هذه النافذة 4 الآن في أغسطس، بعدين راح نذهب إلى إن شاء الله في نوفمبر، والأخيرة راح تكون في فبراير.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد.
1: في الختام تذكير بالعناوين: وزير خارجية قطر يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث خفض التصعيد والملاحة في مضيق هرمز. البحرية اليمنية تحبط هجوما حوثيا بخمسة زوارق في البحر الأحمر وتعترض زورق تهريب حوثي. السعودية وسوريا توقعان أربع مذكرات تفاهم في مجالات البريد والطرق والنقل السككي والجوي. الداخلية الكويتية تنشر مشاهد لأكبر عملية ضبط تصنيع وترويج لمادة الأريكة المخدرة. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
9: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس.

0: السادسة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
4: التاريخ هو الثالث من مارس 1991.
5: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
4: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
7: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
6: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
7: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
6: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
7: أو علمنة الإسلام
6: أو علمنة الإسلام في المقابل.
7: أيهما
6: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
7: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. حراك دبلوماسي لدعم جهود الوساطة، وزير خارجية قطر يزور إيران وباكستان تؤكد استمرار العمل لحل الأزمة في الشرق الأوسط.
1: تفاؤل باكستاني بمرونة إيرانية مرتقبة ردا على عرض الوساطة، والجهود تتجه لحسم ملف هرمز وكسر الجمود.
2: طهران تقايض بهرمز وواشنطن ترفض منحها مفتاح الطاقة.
0: قاليباف يقول إن إيران تخوض حربا اقتصادية شاملة ويدعو المواطنين إلى الثقة في الحكومة.

0: القوات الحكومية اليمنية تقصف الحوثيين في مأرب والميليشيات تستهدف الخوخة في الحديدة.
1: جنوبا وغربا القوات الحكومية تفشل محاولتي تسلل للحوثيين بمأرب وتستهدف سكناتهم.
2: صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة.
0: الرئيس اللبناني يهاجم فئة لم يسمها ويتهمها برفض سيادة الدولة، وإسرائيل تقول إنها هاجمت بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها الجيش العراقي يؤكد أن الحكومة حريصة على تنظيم حصر السلاح بيد الدولة،
3: وجهاز الأمن الوطني يعلن عن حصيلته الأمنية للأشهر الماضية، والأبرز فيها تفكيك مصنع للطائرات المسيرة.
0: السودان ينفي الاعتداء على تشاد ويؤكد حرصه على حل قضايا الحدود مع نجمانا وأديس أبابا بالحوار. قتلى في حرائق غابات في الجزائر والسلطات تتحرك.
4: فرق الإطفاء تعلن التحكم في قرابة 150 حريقا وإجلاء عشرات المحاصرين، والحرائق المتبقية تتركز بولايات الشرق الجزائري.
0: لاستهدافها بنى تحتية روسية، موسكو تتوعد أوكرانيا برد قاس وتحذر دولا أوروبية من دعم كييف.
5: انقطاع الكهرباء في مناطق في 6 مقاطعات أوكرانية جراء الهجمات الروسية، وأوكرانيا تؤكد تضرر منشآت رئيسية في مصفاة أفيفسكي الروسية نتيجة ضربة أوكرانية.
6: والخارجية الروسية تحمل باريس وبرلين ولندن مسؤولية تأجيج الأزمة.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع مايا وزيات.
7: يا هلا.
8: شكرا لك كريستيان. إطلاق الحي الرقمي بالرياض لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي للمواهب وشركات التقنية.
7: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن دعمه للسويسري جيان إنفانتينو. برشلونة يبحث عن فوزه الثاني في الدوري الإسباني الليلة أمام أتلتيك بلباو. منتخب السعودية يلاقي اليابان ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة السلة.
0: أهلا بكم. نبدأ من آخر المواقف الأمريكية بخصوص تطورات الملف الإيراني، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على عملية الضغط الاقتصادي الذي يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على إيران وإضعاف اقتصادها. ليفيت أضافت في تصريحات لفوكس نيوز أن الهدف الأول للرئيس دونالد ترامب هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي، مشيرة إلى عدم وجود مفاوضات جارية مع طهران في الوقت الراهن. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري لا يزال ساريا، قائلة إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على منطقة هرمز. تصريحات ليفيت تتزامن مع حراك دبلوماسي في إيران، حيث بحث وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني مع نظيره الإيراني في طهران الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشات جارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز. وشدد الوزير القطري أثناء لقاء عراقجي على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار. قبل ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تتابع مع الدول الصديقة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران، وقال إن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيارة قائد الجيش عاصم منير إلى طهران كانت ضمن هذه الجهود ولإعادة فتح مضيق هرمز. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله.

0: خلوف. أهلا بكما. أبدأ معك ريتا، وآخر تصريحات البيت الأبيض يتحدث بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران، في حين بأن الإدارة الأمريكية بالأمس أبلغت حلفائها في المنطقة بأنها لن تقوم بأي ضربات عسكرية على إيران في الوقت الراهن. كيف نفسر هذا التغير في الموقف الأمريكي؟
1: هو ليس تغير بالمعنى الحرفي، هو ابقاء على كل الخيارات قائمة. يعني على الرغم من أنه هناك حراك دبلوماسي، تحرك الوسطاء دفعة واحدة لمحاولة تهيئة الظروف لعودة المفاوضات، ولكن حتى اللحظة الإدارة لا تقول أنه هناك عودة للمفاوضات، هناك تهيئة لإعادة الطريق إليها بتعريف بسيط. ولكن مع الإبقاء على الحصار الاقتصادي قائما، البيت الأبيض يتحدث عن مدى نجاح هذه الاستراتيجية وإبقاء الخيار العسكري في خلفية المشهد. إذا ما كان هناك فعلا استفزاز إيراني سيكون هناك رد عليه بالشكل المماثل، ولكن بشكل عام على الرغم من كل التحركات الوسطاء بهذه المرحلة إلا أنه واشنطن لا تزال تعتبر الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية هي الحل الأنجح، وأنه على الرغم من أنه ما تحاول إيران أن تقول بأنها توصلت إلى اتفاقات فيما خص مضيق هرمز، ولكن حتى اللحظة لا تزال المعادلة داخل الإدارة الأمريكية هي التالية: عودة إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل من دون أي دور لإيران فيه، وغير ذلك الولايات المتحدة لن تقبل.
0: أنتقل إلى إسلام أباد. عبد الله، ما جديد المساعي الباكستانية خصوصا بعد زيارة قائد الجيش عاصم منير إلى طهران؟ يعني ما الذي نتج عن هذه الزيارة في مساعيه لاستئناف عملية المفاوضات؟
2: يعني النتائج الحقيقة ميزانها هو هناك ميزانان، الميزان الباكستاني والميزان الدولي. في الميزان الدولي والميزان الأمريكي الحقيقة لا يسمى هذا اختراقا، لكن في الميزان الباكستاني وهي الدولة الوسيطة تعتبره اختراقا وإنجازا كبيرا. الإنجازات التي حققوها من رؤية ومن نظر باكستاني هو أولا أقنعوا الجانب الإيراني بعدم استهداف سفن الشحن، ريثما يتم إيجاد صيغة معينة ما وإيجاد الحل والعودة إلى المسار الدبلوماسي. إضافة إلى أن إيران يعني أكدت للباكستانيين بأنها اقتنعت منهم، يعني أي أنهم أقنعوها باعتبار مذكرة التفاهم إطارا مفتوحا يعني يمكن الالتزام به دون إعادة تحديده وإعلان ذلك علنا أمام الجماهير، بأن هناك تمديد لمنع لإحراج الطرفين، ويبدو أن الجانبين الإيراني والأمريكي محرجان من إعلان هذا التمديد. إضافة إلى أن باكستان أيضا كانت هناك تعاني وكما الجميع يعلم انقساما طوليا وعرضيا في القيادة الباكستانية، التقوا بالجنرال محسن رضائي وهو المعين حديثا على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتعتبر ذلك باكستان اختراقا مهما لأنها بدأت تمسك بمفاتيح أصحاب صنع القرار الأمني بدل أن كانت يعني تناقش وتفاوض وتوقع اتفاقيات وهناك التزامات كلامية، ثم تكتشف بأن ذلك مع الدبلوماسية ومع الفئة السياسية، في حين أن هناك الحرس الثوري والفئة الأمنية والأكثر تشددا ترفض هذا الكلام. اليوم باكستان باتت تعتبر بأنها لديها هذا المفتاح. إضافة إلى النقطة الأهم وهي أن إيران وافقت ضمنيا على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها طالبت الجانب الباكستاني بضمانات عملية وملموسة بأن لا يتم خنقها اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنها ما تزال تطلب ضمانات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي جادة بالالتزام بمذكرة التفاهم.
0: طيب التأكيدات التي نعم دعني بس اسمح لي أن أنقل هذه طلبات الجانب الإيراني. ريت، هل هناك أي رد من الجانب الأمريكي على هذه الاشتراطات الإيرانية من أجل قبولهم بالعودة إلى مذكرة التفاهم؟
1: بداية، العودة إلى مذكرة التفاهم بالأطر السابقة أمر غير مقبول لدى الولايات المتحدة في هذه المرحلة. يجب على الإيرانيين أن يبدوا حسن نوايا بمدى التزامهم بكل الاتفاقات التي يتوصلون إليها مع الجانب الأمريكي، من بعدها يمكن البحث في العودة إلى التفاوض ولكن بشروط مختلفة تماما. والجو السائد هنا وبتصريح من المسؤولين الأمريكيين أنه ما قدم لإيران في مراحل مرحلة سابقة لن يكون في أي مرحلة مقبلة، لأنه تم التعامل مع إيران وثبت بأنه لا يمكن الوثوق بهم وليس هناك من التزام من الجانب الإيراني. بهذا المعنى ستكون الشروط مختلفة تماما لدى الولايات المتحدة، وهم غير مستعجلين لأنه العقوبات الاقتصادية هي الفعالة وبدأت

0: نتائجها تظهر بشكل كبير، وبدأت الأصوات المعارضة في إيران ترتفع بهذا الشأن. إذن الولايات المتحدة ليست مستعجلة للعودة إلى المفاوضات إلا بشروط الولايات المتحدة نفسها.
1: طيب أعود إليك عبد الله، يعني الجانب الباكستاني ألا يرى بأن تقاسم الإيرادات بين سلطنة عمان وإيران والاتفاق على مضيق هرمز يمكن أن يكون عقبة بوجه استئناف هذه المفاوضات والعودة إلى مذكرة التفاهم؟ يعني كيف تعاطى الجانب الباكستاني مع مسألة المفاوضات العمانية الإيرانية الجارية الآن؟
2: يعني بل على العكس تماما الحقيقة كريستيانا، الجانب الباكستاني يعتبر بأن بصيص ضوء أفضل من العمى التام، لأن هذا الملف هو الملف الأكثر تعقيدا. الحقيقة لا توجد هناك خلافات جوهرية على مذكرة التفاهم بقدر ما هي الخلافات على البند الخامس في هذه المذكرة، وهو السبب كما تعلمين ويعلم المشاهد بأن هذا البند الخامس هو الذي أعاد ونشب الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا الأمر الذي استعصى على الجانب الباكستاني لا يستطيع أن يضغط على الجانب الإيراني لأن يتخلى عن أوراق ضغطي التي يراها بأنها هي مصدر الحماية الوحيد له. نحن نتحدث هنا عن مضيق هرمز، وهذا الأمر الجمود اليوم نتحدث، كل السياسة الباكستانية الحقيقة يتحدثون عن أن كسر الجمود وحده هو أمر جيد. هذا الجمود يأتي من هذه العقدة الكأداء التي ترتبط بمضيق هرمز. اليوم التفاهمات بين عمان وإيران تراها باكستان بأنها أفضل من اللاشيء، بل على العكس كانت تحاول أن تسعى بأن أي نتيجة تخرج بها المفاوضات العمانية أن تجمعها إلى مذكرة التفاهم حتى يتم الاستفادة منها والبناء عليها حتى ينتقلوا إلى نقاط أخرى أكثر أهمية وهي النووي وغيره. عندما كنا نتحدث في ذاك الوقت يعني عن أماكن إيداع هذا النووي، اليوم اختفت هذه الأحاديث تماما عن الساحة. اليوم الحديث فقط هو عن مضيق هرمز. لذلك حسب رأينا والاستطلاع يعني التي حسب التقارير وآراء الساسة الباكستانيين وخاصة اليوم طاهر أندرابي وقبل ذلك محسن نقوي في بيانه الذي خرج به بيان الجيش الباكستاني أيضا، كل هؤلاء يعتبرون بأن ما حدث مع باكستان هو مع إيران هو أمر إيجابي، وأيضا ينتظرون الأنظار كلها متوجهة إلى عمان للخروج بنتيجة ما حول مضيق هرمز.
1: شكرا لك مراسل العربية عبد الله خلوف، كنت معنا من اسلام اباد، كما اشكر ايضا مراسلة العربية ريتا سليمان كانت معنا من واشنطن. نبقى في المسار الدبلوماسي والجهود المبذولة، إذ قالت قبل قليل وزارة الخارجية القطرية إن وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني بحثا تهيئة الظروف لاستئناف الحوار وجهود خفض التصعيد. هذا وقالت إن وزير خارجية قطر شدد على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي بين أمريكا وإيران، ومع تكثيف هذه المساعي الدبلوماسية لدفع الجانبين الأمريكي والإيراني إلى العودة لطاولة التفاوض. ودافع الرئيس الإيراني مسعود بازشكان عن خيار التفاوض والحوار قائلا إن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات، وإن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات. كما أضاف بازشكان أن العقدة التي يمكن فكها باليد لا ينبغي فكها بالأسنان، وشدد على أن من دافع عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي وقعت في يونيو الماضي يفكرون في مصلحة البلاد ورفعتها. بدوره اتخذ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين الإيرانيين موقفا مماثلا، وقال قاليباف في رسالة مطولة إن المفاوضات ليست قيمة بحد ذاتها وليست محرمة، وقال إن البعض يتنصل من مسؤولية التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي يسمي كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أيضا إن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة، داعيا الإيرانيين إلى الثقة بالحكومة. وأضاف قاليباف إن على الحكومة الحفاظ على كيان البلاد وأن تضع معيشة الشعب والقدرة الشرائية وتوظيف الشباب والأمن الاقتصادي في الأولوية، وإن أن تخفف عبئا عن كاهل الشعب. وقال قاليباف إن دعم الحكومة لا يعني غض النظر عن نقاط الضعف، بل يعني الثقة وخدمة الشعب بصورة أفضل. حول هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. أبدأ معكم بالمستجدات الميدانية المتعلقة بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. يعني اليوم لوحظ بأنه عدد السفن التي تدخل وتخرج هي أكثر من المعدل في الأيام الماضية، إلى ما يؤشر ذلك؟ وهل هو بالضرورة مؤشر إيجابي؟
3: بلا شك عندما تزداد هذه السفن في الإياب والذهاب

0: أعتقد بأنه مؤشر إيجابي، ويبدو بأنه إيران قللت من تهديداتها إلى حد ما، ولكن هي متمسكة بورقة مضيق هرمز. ولا ننسى زيارة قائد الجيش الباكستاني ولاحقا وزير الخارجية القطري، وقبل ذلك وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران. ليلتها كان هناك حديث في وسائل الإعلام الإيرانية قد تتوصل إيران إلى توافق مع سلطنة عمان. يبدو بأننا نعيش مرحلة علينا أن ننتظر، هل هذه التصريحات تتحول أو تترجم إلى نقاط فعلية نراها في مضيق هرمز؟
1: طب حكي عن توافق بين سلطنة عمان وإيران. نعم. وأن المسار يقسم إلى ثلاث مسارات، ولكن إيران لديها المساران، مسار للدخول ومسار للخروج خروج. وسلطنة عمان مسار للخروج فقط، مع العلم بأن المياه في الجهة سلطنة عمان هي أعمق بكثير، وبالتالي يعني من الأفضل للسفن أن يتجهوا بالشواطئ المحاذية لها. وبالتالي هل تعتقد ما تم الاتفاق عليه حتى الآن هو تكريس لسيطرة إيران على مضيق هرمز؟
0: الاتفاق لحد الآن لا يوجد شيء عملي بهذا الاتفاق. سمعنا تصريحات بهذا الخصوص، الأياب يكون من الجانب الإيراني والذهاب يكون من جانب سلطنة عمان. عادة السفن محملة عندما تخرج من الخليج، خاصة الناقلات، ولكن في الدخول إلى الخليج غير محملة، الناقلات النفط بالتحديد. هنا المياه العمانية أفضل للسفن المحملة في هذه الحالة. قد تكون الأسباب فنية في هذا التقسيم بين الجانبين، هكذا يقال. ولكن يبدو بأن الممر العماني، المسار العماني هو المسار النشط لحد الآن. لا توجد مؤشرات تقول بأن المسار المشترك بدأ العمل به، ولكن هذا هو المقترح. واليوم وزير الخارجية القطري أيضا عندما ذهب وتحدث أيضا حول المسار المشترك والممر المشترك بين هذه الدول، ويبدو بأن هناك تقدم في هذا المجال. علينا أن نرى خلال الأيام المقبلة ما النتائج بهذا الخصوص.
1: بما يتعلق بالداخل الإيراني، استمعنا اليوم إلى تصريحات ذكرتها منذ قليل، تصريحات قليباف، تصريحات بشكان، اللذان يشددان كما دائما على ضرورة الرجوع إلى المفاوضات. كما قال قاليباف إن العقدة التي يمكن أن تحلها بيدك لا تحلها بأسنانك. أيضا يجب إعطاء الأولوية لمعيشة الإيرانيين، لإيجاد فرص عمل لديهم، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، بعد العقوبات الأخيرة. تحدثنا كثيرا سابقا عن خلافات، ما إذا كان هناك فعلا خلافات بينهم أو هو تقسيم للأدوار. اليوم هل تعتقد مع فرض العقوبات الجديدة يمكن لكلمة بشكان وقاليباف أن يكون لها يعني الأذن المسموعة أكثر، اليد العليا في القرار، أم تستبعد ذلك؟
0: القرار طبعا يؤخذ في مكان آخر، ولكن الظروف الموضوعية تفرض نفسها على كل من يريد أن يتخذ القرار في إيران في الوقت الحاضر. اليوم كانت هناك طوابير في محطات البنزين في مختلف المدن الإيرانية، وهذا مؤشر سيء للاقتصاد الإيراني. أعتقد بأن الوضع الاقتصادي الإيراني قد لم يصل لحد الآن إلى الانهيار، ولكن على حافة الانهيار. لذا تصريحات المسؤولين الإيرانيين، قاليباف رئيس البرلمان، بزشكيان رئيس الجمهورية، السلطتين التشريعية والتنفيذية في واقع الأمر تريد أن تدفع نحو الحل، لأن الحل والتفاوض هو الذي يضمن الوضع المعيشي.
1: هذا السيناريو نوعا ما سمعناه عند بدء الحصار البحري. كان المحللون يقولون بأنه لن تصمد إيران بسبب هذا الحصار، ورأينا بأنها نوعا ما صمدت يعني أشهر. هل تعتقد بأنه ممكن، بمعنى أنه تعاند وتكابر وتبقى على موقفها، وهذه المحاولات يعني لا تثنيها عن المضي قدما في هذا النهج المتشدد؟ هل تعتقد اليوم بأن العقوبات تقول بأن الاقتصاد الإيراني أصبح على حافة الانهيار؟ هل هذه الفترة يمكن أن نتحدث عن سقف زمني وينهار فعلا الاقتصاد؟ أم أيضا يمكن أن يتمكنوا من العيش والاستمرار على غرار ما فعلوا مع الحصار البحري؟ تكون هذه العقوبات الجديدة أيضا ربما

0: لديهم أساليبهم للالتفاف عليها والصمود.
1: أعتقد بأنهم سوف يكابرون، أعتقد بأنهم يحاولون الاستمرار وعدم التراجع أو عدم اتخاذ مواقف تفسر مواقف تدل على مراجع تراجع إيران وتقديم تنازلات. هم يحاولوا استخدام إمكانياتهم الداخلية. إيران فيها بعض الإنتاج الداخلي، مثلا إنتاج السيارات، إنتاج الأدوات المنزلية، ومن ناحية المواد الغذائية هم يراهنوا على روسيا. هل الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت العقوبات على الأطراف الثالثة بإمكانها أن تجعل ضغوطها على روسيا تأتي بنتائج وبهذه الطريقة تكمل الحصار الجغرافي بالكامل البري إلى جانب البحر على إيران؟ إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق هذه الأهداف بإمكانها أن تدفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار، وكما قلت هو على حافة الانهيار. لذا أعتقد بأن إيران الآن تراهن على مقاومة روسيا أمام الضغوط الإيرانية، والصين أيضا لها أساليبها الخاصة للتعامل مع إيران وتراهن عليها. نعم. أيضا إيران.
0: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك، كنت معنا.
1: شكرا لك.
0: الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا مقتل سيدة في غارة إسرائيلية على عرب صليم جنوب لبنان.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أحييكم من جديد ونتابع من لبنان، حيث أفاد مراسل العربية بمقتل سيدة جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم في جنوب لبنان. كما أفدنا بأن سلسلة غارات مكثفة طالت البلدات أو البلدة الواقعة خارج المنطقة الأمنية، إضافة إلى النبطية الفوقة وكفر الرمان ومرتفعات علي الطاهر. نتابع.
5: Yeah.

الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف بنى تحتية لحزب الله في النبطي جنوب لبنان، قائلا إن هجوما رد على إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي نشر صورا لضرباته وأشار إلى أن الأماكن المستهدفة كانت تضم مستودعات لتخزين وسائل قتالية كان ستستخدمها عناصر حزب الله لمهاجمة إسرائيل بحسب البيان. وفي لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمة ألقاها

0: خلال الاحتفال بالعيد 81 للأمن العام أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها، مشددا على استمرار عمل أجهزة الدولة اللبنانية من أجل المواطن وتعزيز حضور الدولة.
1: نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. بنقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا.
0: يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي تمركزه داخل معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا في القدس بعد سيطرته عليه وإخلائه من الموظفين. على المستوى الميداني، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، حيث داهمت منازل في جنين واعتقلت 3 أشخاص في نابلس. أما في البيري فقالت البلدية إن أمرا عسكريا إسرائيليا صدر لوضع اليد على مساحات من أراضي المواطنين في منطقة جبل الطويل، لافتة إلى أن الأمر يمهد لتوسيع المستوطنة وفرض مزيد من السيطرة على أراضي المدينة. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش رفع حالة التأهب إلى مستوى عال تحسبا لاحتمال التصعيد على جميع الجبهات. وأوضح زامير أن الجيش الإسرائيلي يدفع بإجراءات قتالية على مختلف الجبهات من إيران ولبنان وصولا إلى قطاع غزة في ظل الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد متعدد الجبهات. كما أضاف أن الجيش قرر إرسال فرقة إضافية وتعزيز قواته في الضفة الغربية. أكد الجيش العراقي حرص الحكومة على تنظيم حصر السلاح بشكل كامل عبر لجنة متخصصة. ولفت المتحدث باسم الجيش صباح النعمان أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في الموعد المحدد المقرر في 39 من سبتمبر المقبل، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بإعادة طرح حديث الطائفية وبث الشائعات المغرضة. أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي بإحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل العاصمة بغداد، في وقت أكد فيه الأمن الوطني أن قوات حرس الحدود العراقية تواصل تعزيز إجراءات تأمين الحدود عبر استخدام الكاميرات الحرارية والجدار الإسمنتية. إلى ذلك، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد وفد أمني وعسكري سعودي لبحث ضبط الحدود وتعزيز التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا موسعا استكمالا للمباحثات والحوارات السابقة التي عقدت في الرياض ومواصلة للتنسيق الأمني المستمر بين السعودية والعراق. أكدت الخارجية السودانية أنها تتابع الادعاءات بشأن وقوع اعتداء سوداني على أراضي تشاد، وشددت على الاحترام الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة ووحدة أراضيها. الخارجية السودانية قالت أيضا أن القوات المسلحة السودانية تدافع عن أرضها مع الالتزام باحترام سيادة دول الجوار. واستغربت الخارجية السودانية نسب مسؤولية الاعتداء على تشاد إلى القوات المسلحة السودانية، وأكدت على حرص السودان على معالجة قضايا الحدود والأمن مع تشاد وأثيوبيا بالحوار. والآن إلى موجز الاقتصاد مع زميلة مايا. مساء الخير.
2: شكرا لك كريستيان. في السعودية أطلق مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الحي الرقمي بالرياض كمبادرة استراتيجية تستهدف تحويل العاصمة إلى مركز عالمي للمواهب التقنية والابتكار الرقمي وتعزيز قدرتها على جذب الشركات والاستثمارات والكفاءات المتخصصة. ويركز المشروع على بناء بيئة أعمال رقمية متكاملة بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويسهم في تأسيس اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان إن المبادرة تستهدف الوصول بالرياض إلى قائمة أفضل 10 مناطق

0: التقنية في العالم. تشير بيانات الشحن وصور الأقمار الصناعية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية ترفع تحميلات النفط من موانئ الخليج. وأظهرت البيانات أن ناقلات بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 7 ملايين برميل كانت تقوم بعمليات تحميل في أجزاء مختلفة من ميناء رأس تنورة مع تسجيل أعلى نشاط منذ أواخر يونيو. ورغم زيادة الاعتماد على موانئ الخليج، لا تزال صادرات المملكة الإجمالية دون مستويات ما قبل الحرب، حيث بلغ متوسط التدفقات من موانئ الخليج والبحر الأحمر نحو 3,230,000 برميل يوميا خلال أول 23 يوما من أغسطس، هذا مقارنة مع 3,650,000,000 برميل يوميا في مايو. أما في المقابل، عززت السعودية صادراتها عبر ميناء سيدي كرير المصري إلى متوسط يبلغ 2,100,000 برميل يوميا في أغسطس مقابل نحو 700,000 برميل يوميا خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس توسع المملكة في استخدام مسارات بديلة للحفاظ على تدفقات الخام إلى الأسواق. في أخبار إذن على صعيد متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين أن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر مضيق هرمز عادت إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة 2,000,000 برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. ارتفعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طفيف رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تترقب الأسواق تطورات المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق. وأظهرت بيانات شركة كابلو عبور 10 سفن لنقل السلع عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء ارتفاعا من 8 سفن في اليوم السابق، إلا أن الحركة لا تزال أقل من متوسط 10 أيام والبالغ 15 سفينة. وشملت السفن التي دخلت المضيق من جهة الخليج خليج عمان 7 ناقلات، وفي الاتجاه المقابل غادرت المضيق نحو الخليج 3 ناقلات. تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز. وبحسب مصدر إيراني رفيع، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن تقاسم الممر المائي وإرادته. قفزت أسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 سنوات مع تصاعد المخاوف من تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب عن ذلك من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الحبوب العالمية. تأتي القفزة مع توقعات بأن تستعد روسيا لتكثيف هجماتها على أوكرانيا، وسط توقعات بأن تنعكس هذه التطورات على سوق الغذاء العالمي، إذ تستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية. توقعت انفيديا استمرار الزخم القوي في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي مرجحة نمو إيراداتها بنحو 70% خلال السنة المالية 2028 مقارنة بتقديرات المحللين السابقة التي أشارت إلى نمو بنحو 44%. وكما توقعت الشركة تسجيل إيرادات بنحو 108 مليارات دولار في الربع الثالث بهامش زيادة أو نقصان 2% متجاوزة متوسط توقعات السوق. وفي الربع الثاني ارتفع إجمالي إيرادات إنفيديا إلى 96 مليارا و200 مليون دولار أيضا متجاوزا التوقعات، فيما قفزت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف إلى 89 مليار دولار. هذا وبلغ الربح المعدل للسهم 2.22 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 من يوليو مقابل توقعات عند 2.10 دولار للسهم. وعزت انفيديا نظرتها المتفائلة بإعلان توسيع شركتها مع أمازون ويب سيرفيسز لنشر 2,000,000 وحدة معالجة رسومية إضافية خلال 2027 و2028. إذن إثر هذه النتائج القوية سهم انفيديا يحلق ب7.5%. إذن بهذا ننتهي من الموجز الاقتصادي ونعود إليك كريستيان لاستكمال.
1: شكرا المشروع. مايا. نتابع مشاهدينا من الجزائر، حيث توفي 12 شخصا جراء الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الجزائر وفق ما أعلنه وزير الداخلية السعيد.

سعيود خلال زيارته المصابين في ولاية بجاية شرقي البلاد. هذا وتشهد بجاية موجة واسعة من الحرائق على غرار ولايات جزائرية أخرى.

0: من ولاية بشاية شرق الجزائر ينضم إلينا أحمد خير الدين مراسل العربية. أحمد أهلا بك، كيف تسير عملية إخماد الحرائق حتى الآن؟
1: نعم كريستيان، بعدما كنا في صبيحة اليوم ببلدية تيشي في أعالي ولاية بجايها، نحن الآن وصلنا إلى منطقة سوق الاثنين، هذه البلدية التي شهدت أيضا حرائق كبيرة ليلة أمس وبقيت فيها النيران تتصاعد إلى غاية هذه اللحظة بعدما تم إخمادها من قبل بقي الدخان يتصاعد بعدما تم إخماد البؤر من قبل أعوان الحماية المدنية لولاية بجاية وأيضا بمشاركة عدد من الأرتال من مختلف الولايات المجاورة. الحصيلة التي كشفت عنها الحماية المدنية الجزائرية لحد هذه الساعة بلغت 88 حريقا على المستوى الوطني، فيما تم أو فيما بقيت عدد الحرائق التي لم يتم إخمادها 43 وتم إخماد 45 حريقا لحد هذه الساعة، تتصدر ولاية جيجل وثم بجاية وسكيكدا بعدد
0: طب هذه الحرائق
1: من
0: الحرائق التي تم إخمادها والتي لا يزال يعمل عليها، هل علم يعني ما حصيلة الضحايا التي خلفتها؟ هل الرقم الذي ذكرناه
1: حصيلة الضحايا كريستيان حسب حسب السلطات الرسمية والبيانات الرسمية في الجزائر هو 12 قتيلا لحد هذه الساعة، كان قد صرح به وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود أثناء زيارته لمستشفى بولاية بجاية وأيضا بجيجل، أين يتواجد عدد من المصابين جراء هذه الحرائق الكبيرة التي ضربت ولاية الشرق الجزائري. نشير فقط إلى أنه بعد الظهيرة ارتفعت درجة الحرارة بشكل رهيب وهو ما يساعد أيضا من اندلاع النيران خاصة في المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب على رجال الحماية المدنية والسيارات الوصول إليها وذلك لوعورة التضاريس فيها.
0: طيب قام أحمد رجال الحماية هل الحرارة هي سبب اندلاع هذه الحرائق أم ممكن يعني أن يكون هناك أسباب أخرى؟ ما الذي يقال في الجزائر؟
1: نعم، للإجابة على هذا السؤال نعود إلى تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية سعيد سعيود الذي قال بأن السلطات الجزائرية ستفتح تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذه الحرائق التي اندلعت بالتزامن في عدد من ولايات الوطن، يعز بذلك لأنه في الكثير من المرات كانت درجة الحرارة سببا بين الأسباب، لكن في الكثير من البيانات التي صدرت عن السلطات الجزائرية بعد اندلاع العديد من الحرائق سواء في المرة الماضية أو في السنوات الماضية في هناك عنصر بشري، أشخاص تعمدوا إشعال هذه النيران وفتحت العديد من التحقيقات وهناك من حكم. أيضا السلطات الجزائرية في الكثير من المرات وجدت العديد من العجلات داخل الغابات أثناء عملية التمشيط والتنظيف لمحافظي الغابات وأعوال الحماية المدنية، لذلك تختلف الأسباب أو تتعدد الأسباب لكن النتيجة تظهر خلفنا هي
0: شكرا
1: حريق
0: لك
1: كبير
0: للقطاع
1: النباتي وخسائر مادية وبشرية.
0: كنت معنا في ولاية بجاية شرق الجزائر، شكرا لك حتى الآن. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. روسيا تحذر إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من انخراط الناتو في الصراع.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش.

0: الأسبوع، محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: أحييكم من جديد ونتابع مع الملف الروسي الأوكراني، إذ أفادت مصادر إعلامية روسية بمقتل شخصين بينهما ضابط وإصابة زوجته جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة سان بيترسبرغ شمال غربي روسيا. بحسب المصادر قتل العسكري على الفور فيما أصيبت زوجته التي كانت برفقته داخل السيارة، ولم تعلن السلطات الروسية حتى الآن تفاصيل أو ملابسات الحادث. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو سترد بقوة على الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية والتجارية الروسية. وقال بيسكوف إن أوكرانيا تحاول ضرب البنية التحتية الاقتصادية والتجارية لروسيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تستدعي إجراءات انتقامية من جانب موسكو وأن الرد الروسي سيكون قاسيا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط تحالف الراغبين لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل خطوة نحو زيادة انخراط حلف الناتو في الصراع، وشددت أيضا على أن أي قوات أجنبية في أوكرانيا تعرقل تنفيذ العملية العسكرية الروسية ستكون غير مقبولة وستعد أهدافا عسكرية مشروعة. كما اتهمت موسكو فرنسا وألمانيا وبريطانيا بمواصلة تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا. وفق الخارجية، رصدت موسكو معلومات بشأن نقل بريطانيا بيانات إلى أوكرانيا لأزمة إنتاج محتمل لصواريخ ستورم شادو، متهمة لندن وباريس بمحاولة التنصل من مسؤولية الضربات عبر نقل عمليات تجميع الصواريخ إلى أوكرانيا، محذرة في الوقت ذاته من أنها قد ترد على لندن باستهداف مواقع عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. والآن إلى أخبار الرياضة، معك زياد عبيدة.
2: شكرا كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه لجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأصدر الاتحاد السعودي بيانا عبر موقعه الإلكتروني رحب فيه بقرار رئيس فيفا بعدم المضي في مقترح المشروع التجاري للاتحاد الدولي، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراء ذات الصلة بهذا المقترح. وجدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي دعمه للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم وتطوير اللعبة وتوسيع حضورها عالميا. يستقبل برشلونة ليلة فريق أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم، وكان برشلونة قد سجل انتصارا كبيرا في المباراة الأولى له في المسابقة بالفوز على إلشي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، بينما تعرض أتلتيك بلباو للهزيمة أمام إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن رفضه التخلي عن مهاجمه الأرجنتيني خاليان ألفاريز لبرشلونة. يأتي ذلك بعد غياب ألفاريز عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي بداعي شعوره بوحكة صحية. وأكد بيان من مجلس الإدارة على عدم التفاوض على انتقال خاليان ألفاريز إلى برشلونة. وتغلب ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة تألق فيها اللاعب كيليان مبابي بإحرازه للهاتريك، وليرفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط.
3: هذا أجمل بكثير، هذا أكثر روعة وإثارة، لكن الفوز أمر رائع وممتع. بعد كل هذه السنوات أصبحت أكثر هدوءا نوعا ما، لكن نعم هناك دائما ذلك الأدرينالين قبل المباراة، لكني كنت هادئا جدا. لا أحب كثيرا الحديث عن الأفراد، فالتميز يعود إلى الفريق ككل، لكن ما فعله كيليان مبابي أمر جنوني. كيليان يملك جودة عالية جدا، قلباء الدفاع كانا مسيطرين جدا، الفريق كان جيدا، لكن لا يمكننا إخفاء أن لدينا لاعبين من طراز رفيع جدا، لعبوا وعملوا وكانوا متضامنين. لدينا لاعبون كبار جعلوني أستمتع ليس فقط كمدرب بل كشخص يعشق كرة القدم. الأشياء التي قاموا بها كانت في القمة.
2: تبدأ غدا الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب النصر مع ضيفه

0: هي التعاون، ويلتقي الخليج مع الهلال فيما يتواجه الرياض مع فريق نيوم والفيحاء مع فريق أبها. وتعادل فريقا الفيصلي والفتح يوم أمس بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليحصل كل فريق على أولى نقاطه بالمسابقة. ونجح الفتح بالتسجيل عند الدقيقة 29، وجاء التعادل للفيصلي في الدقيقة 41، وتلقى عيد المولد لاعب الفيصلي بطاقة صفراء ثانية مطلع الشوط الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وأيضا تعادل فريقا الدرعية والخلود بهدف لكل منهما في الدوري السعودي. فريق الخلود كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 71، لكن بعد 12 دقيقة سجل مشاري النمر من كرة رأسية هدف التعادل لفريقه، ليرتفع رصيد الخلود إلى 5 نقاط في المركز الثامن متقدما بنقطة واحدة على الدرعية تاسع الترتيب في الدوري السعودي. انتصر الأهلي السعودي على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. وبعد شوط أول سلبي النتيجة سجل اللاعب البديل صالح أبو الشامات هدف المباراة الوحيد لمصلحة الأهلي الذي تأهل لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل.
1: طبقنا تكتيك المدرب والحمد لله نلنا الفوز. الأهلي كما هو الأهلي، الأهلي حق السنة الماضية والأهلي حق السنة اللي قبله ما تغير شيء. بإذن الله القادم أجمل، بس نبقى دعم الجمهور.
2: توفقنا كلنا كفريق من بداية المباراة، إحنا ماسكين الجيم، ما حالفنا الحظ إنه نسجل، يمكن جت من نصيبي الحمد لله إنه أنا أكون صاحب الهدف. الحمد لله ثاني لمسة أول لمسة كلها أهم شيء دخلت الباب. العيال كلهم تعبوا، هي مو بس في هدفي، أنا دخلت أضيف للعيال اللي من بداية المباراة ما شاء الله تبارك الله هم قاعدين يقدموا في جو مرة حار وفي جو مرة متعب. أهم شيء نرجع الجمهور له في الملعب وهذا حقهم الصراحة، وأنا الحمد لله إن شاء الله السنة هذه أقدر أعوضهم وأكون أفضل وأفضل. لا والله كلهم عينين في راس، الأول ما قصر وجاب معنا نخبتين الله يوفقه في مرحلته الجاية، والثاني جاي يضيف لنادي كبير. النادي ما بيوقف لا على المدرب أول ولا على المدرب ثاني ولا علينا حتى، إحنا كلنا هنا نيجي نضيف للنادي ونقدم الأفضل لنا عشان الجمهور هذا يفرح.
0: يلتقي غدا فريقا الفيصلي والحسين إربد في نهائي مسابقة كأس السوبر الأردني لكرة القدم على استاد عمان الدولي. وتأهل فريق الفيصلي للمباراة النهائية بعد فوزه على الوحدات بهدفين لواحد، فيما نجح الحسين إربد حمل اللقب بالفوز على الرمتة بخماسية.
3: بدر دائما بقول والتقى في المؤتمر الصحفي وأفضل أولى، الأندية الكبيرة الأندية الجماهيرية هو الجمهور بيبقى رقم واحد، عكس في أندية كتيرة جدا بيبقى عندها جماهير بس بيبقى رقم 12، ولكن جمهور الفيصلي رقم واحد وإن شاء الله يفضل رقم واحد، إن شاء الله نفرحه.
4: وبالنهاية الفائز بنحكي له مبروك، والخسران بنحكي له هارد لك، أهم شيء تكون المباراة تعطي انطباع جيد عن الكرة الأردنية، ونشجع الجماهير أنها تحضر وتآزر فريقها.
5: بكل تأكيد الفوز على نادي الرمثة أعطانا دفعة معنوية عالية والأجواء الإيجابية داخل الفريق، فريق يعني بتعرف كنا راجعين من خسارة آسيوية والآن رجعنا، يعني استعدينا الحالة النفسية للاعبين، الكل متحمس الكل بعيش أجواء إيجابية.
6: أكيد طبعا أنك أنت تدخل نصف نهائي السوبر وتفوز على نادي زي نادي الرمثة نادي كبير ب5 أهداف، ها طبعا لا يعني أنه أنت جاهز تكون للنهائي 100%، ولكن مباراة بتعطيك الثقة أنك توصل للنهائي وتعمل مباراة بإذن الله تليق باسم نادي الحسين إن شاء الله.
0: يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع ضيفه منتخب اليابان ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة السلة. ويحتل المنتخب السعودي المركز السادس في المجموعة السادسة بعدما سجل 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، فيما سجلت اليابان 4 انتصارات في 6 مباريات، وتأتي في المركز الثاني للترتيب خلف لبنان.
7: الجماهير ما زال في عد نعتب عليها، ممكن ما بيكون في حضور مميز رغم الجهود الاتحاد السعودي دكتور غسان، دائما بيكون دعم كبير جدا بتسهيل العقبات الحصول على التذاكر بمبالغ رمزية أو مجانية، ولكن لا زال ما زلنا نقول إحنا بحاجتنا إلى الجمهور، محتاجين وقفة. المرحلة الجاية مرحلة جدا صعبة مش سهلة، محتاجين دعم من جميع الأطراف.
8: احنا الآن في التصفيات، طبعا التصفيات المؤهلة إلى البطولة إن شاء الله في قطر، في 6 نوافذ انتهينا من 3، والآن النصف الآخر من هذه التصفيات. النصف الآخر بيكون 4 و5 و6، هذا النافذة الرابعة الآن في أغسطس، بعدين راح نذهب إلى إن شاء الله في نوفمبر، والأخيرة راح تكون في فبراير.

0: عودة لك كريستيان.
1: شكرا لك زياد.
0: هلا.
1: بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الخامسة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
2: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
3: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
2: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
3: لماذا؟ شو تفسيرك؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات

0: لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح عندي.
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة، قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض عناوين حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. وزير الخزانة الأمريكي يقول النظام الإيراني يوجه مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين. وزير خارجية قطر يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث خفض التصعيد والملاحة في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تحبط محاولتي تسلل حوثية وتقصف تجمعات لعناصر الحوثي في مأرب. الجيش العراقي يؤكد حرص الحكومة على تنظيم حصر السلاح وإحباط محاولة لتصنيع مسيرات ببغداد. وزير الدفاع إسرائيل يقول أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية سيواجه برد قاس، ويضيف لن نسمح لحماس مجددا بتهديد بلدات الجنوب. السودان ينفي الاعتداء على تشاد ويؤكد حرصه على حل قضايا الحدود مع نجمينا وأديس أبابا بالحوار. ولجنة

0: ولاية الخرطوم تعلن إلغاء حظر التجول لاستهدافها بنى تحتية روسية. موسكو تتوعد أوكرانيا برد قاس وتحذر دول أوروبية من دعم أوكرانيا. في الجزائر قتلى في حرائق غابات وسلطات تتحرك. السلطات النيبالية تعلن مقتل 165 شخصا حتى الآن في حادثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد. إطلاق الحي الرقمي بالرياض لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي للمواهب والشركات التقنية. منتخب السعودية يلاقي اليابان ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة مونديال السلة.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا وفي حلقتنا في هذا اليوم في ماذا بعد. مساعي الوسطى تتكثف بإيران والبيت الأبيض يقول لا مفاوضات وجميع الخيارات لا تزال مطروحة. في اليمن القوات الحكومية تستهدف الحوثيين بمأرب. 80,000 جندي في ميزان المراجعة. واشنطن تعيد رسم مظلتها الأمنية في أوروبا. وموسكو تحذر لندن وباريس مجددا. فماذا بعد؟ مكاسب سوق الأسهم السعودية تتجاوز نسبة 6% خلال تعاملات أغسطس الحالي. وهنالك أيضا تسوية 18 مليار دولار. متى تقيد استخدام القاصرين؟ ساعتان فقط على إنستغرام وفيسبوك. فهل تنجح في حماية الأطفال؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. والبداية من آخر المواقف الأمريكية بخصوص تطورات الملف الإيراني، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قالت إن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على عملية المنبوذ الاقتصادي التي تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على إيران وإضعاف اقتصادها. ليفيت أضافت في تصريحات لفوكس نيوز أن الهدف الأول للرئيس دونالد ترامب هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرة إلى عدم وجود مفاوضات جارية مع طهران في الوقت الراهن. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري لا يزال ساريا، قائلة إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز. تصريحات ليفيت تتزامن مع حراك دبلوماسي في إيران، حيث بحث وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني مع نظيره الإيراني في طهران، بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. كما تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز. وشدد الوزير القطري أثناء اللقاء عرقجي على ضرورة احترام سيادة الدول الجوار واحترام حرية الملاحة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار. ومع تكثيف المساعي الدبلوماسية لدفع الجانبين الأمريكي والإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات والتفاوض، دفع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن خيار المفاوضات والحوار، وقال إن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات، وأن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات. كما أضاف بيزشكيان أن العقدة التي يمكن فكها باليد لا ينبغي فكها بالأسنان، وشدد على أن من دافعوا عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي وقعت في يونيو الماضي يفكرون في مصلحة البلاد ورفعتها. بدوره متابعينا، اتخذ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين الإيرانيين موقفا مماثلا. قاليباف قال ماذا؟ قال في رسالة مطولة إن المفاوضات ليست قيمة بحد ذاتها وليست محرما، وقال إن البعض يتنصل من مسؤولية التفاوض.

0: التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي يسمي كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة. سأتحاور عن كل ذلك وغيرها. أسعد أن ينضم إلينا في الاستوديو مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في العربية. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. يعني بداية قالباف، من يقصد حينما يقول بأن البعض يتنصل من مسؤوليته فيما يتعلق في التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي أيضا يسمي كل إنجاز يحقق من فريق التفاوض بأنه خيانة؟
1: طبعا هو يشير إلى التيار المتشدد، خاصة التيار المتشدد في البرلمان الذي يشكل كتلة تعرف باسم كتلة الصمود. هذه الكتلة طبعا هي ليست كتلة كبيرة وليست لها أغلبية داخل البرلمان. لو كان لها أغلبية داخل البرلمان لمنعت في الانتخابات السنوية لرئيس البرلمان، لمنعت قاليباف ليصبح رئيسا للبرلمان. ولكن دائما الكتل الصغيرة صوتها أكبر من حجمها. هذه الكتلة تحاول أن تؤثر على القاعدة الشعبية للنظام. أنا لا أقول على الشعب، على القاعدة الشعبية للنظام. هؤلاء الموالون للنظام، المؤيدون للنظام، تحاول من خلال
0: قاعدة كبيرة في
1: قاعدة النظام حسب بعض الإحصاءات، وأيضا يعني شخصيات إيرانية معروفة تعتبر قاعدة النظام هي حوالي 10-12% من السكان في إيران. هؤلاء الذين ينتمون إلى النظام فكريا عقائديا،
0: هذه بتوجهاتي وما إلى ذلك.
1: هذا هو السعي للتأثير على هؤلاء. ولكن في النهاية، في نهاية المطاف، هؤلاء ليسوا ضمن خانة اتخاذ القرار. هذه الخانة محددة واضحة من هم فيها. قد يمكن نرى صورة منها في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يحضر فيه رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الذي هو ممثل المرشد الأعلى، قائد الحرس الثوري، وزير الاستخبارات، وهناك 13 شخص شخصية. القرارات تتخذ هنا، وفي النهاية تحصل على الضوء الأخضر أو الأحمر من المرشد الأعلى. المرشد
0: هو صاحب السلطة والقرار والكلمة الأخيرة. لكن أن تخرج تلك الأصوات أيضا في هذا التوقيت، هذا أمر يدعو للتساؤل، خاصة أنه قاليباف ليس وحده، أيضا بزشكيان يدافع أيضا عن خيار التفاوض في ظل بين قوسين العملية التي أطلقها ترامب، مبوذ الاقتصادي.
1: لأنه من ينتقد قاليباف ينتقد بزشكيان في الوقت نفسه.
0: صحيح.
1: لذا نرى بزشكيان أيضا بالتزامن يتحدث عن ذلك، وفي نفس الوقت يؤكدون على ضرورة حل المشكلة الاقتصادية وحل المشكلة المعيشية ومسألة العاطلين على العمل، وهذا توصية متبادلة بين البرلمان وبين رئيس الجمهورية. هذا في واقع لم أن أرى بأنه رسالة لهؤلاء المتشددون، لأنه إذا لم نستطع تلبية حاجات الشعب، وهذه التلبية تحتاج إلى مفاوضات حتى تؤدي المفاوضات إلى إلغاء العقوبات وإنهاء الحصار، هذا هو الحل، لا يوجد حل آخر. حقيقة بغض النظر عما يقوله قاليباف وعما يقوله رئيس الجمهورية في إيران، لا حل أمام إيران بمتشدديها، بإصلاحيها، بمعتدليها، بمن حتى معارضيها في الداخل، لا حل أمام إيران من الناحية المعيشية والاقتصادية إلا أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هل هذا ممكن أن يحدث الآن؟ يعني الإيرانيون دائما يقولون بأنهم متعودون على العقوبات وعلى الضغط الاقتصادي، وأنهم لا يتهيبون تلك العقوبات. ترامب يساوي ما بين الخيار العسكري والخيار أيضا الاقتصادي في آن واحد.
1: نعم. أنا أعتقد بأنه ترامب رغم حديثه ورغم حديث الإدارة الأمريكية عن الخيار العسكري، ولكن التفضيل لا يزال هو للخيار الدبلوماسي، هذا واضح جدا. وإلا

0: الولايات المتحدة الأمريكية لما لجأت إلى العقوبات الاقتصادية. إذا كانت تريد أن تذهب إلى الخيار العسكري وتحسم الأمر كانت أقدمت على ذلك.
1: ولكن هو أبقى على الحلول العسكرية. إلى الآن نعم. التصريحات تؤكد على أنهم هذا الجانب يبقى مفتوحا يعني.
0: نعم. أنا أتفق مع حضرتك. ولكن أنا أقول التفضيل.
1: التفضيل نعم.
0: التفضيل الآن دبلوماسياً. الخيار الدبلوماسي والاقتصادي. طيب. ولكن الاقتصادي يحتاج هذه المرة معركة دبلوماسية من الإدارة الأمريكية ليس مع إيران مع الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران اقتصادياً. هل تنجح الإدارة الأمريكية وهل تفوز في هذه المعركة الدبلوماسية الاقتصادية لتكمل الحصار البحري بالبري؟ أعتقد الآن الإدارة الأمريكية هي أيضا أمام تحدي كبير بهذا الخصوص.
1: فعلا لأنه هذا الطرف الثالث أيضا عينه على المقابل.
0: هو المقابل. ولديه مصالح.
1: ولديه أيضاً. مصالح أيضا. أنت تستوقي في هذه المصالح وبالتالي أنا ماذا سأستفيد؟
0: ماذا سأستفيد؟ مثلا لو قالت الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا الذي هو الطرف تجاري مهم صحيح. مع إيران شراء الغاز، وأيضا تركيا ممر للبضائع التي من إيران تذهب إلى أوروبا، من أوروبا تأتي إلى إيران. كل هذه الأمور. السؤال المطروح من قبل أنقرة، ما الذي نحصل مقابل صحيح. ذلك صحيح. لأن لا أحد في عالم السياسة يعمل في سبيل الله، الجميع يعملون في سبيل صحيح. المقابل.
1: لابد أن يكون هناك مقابل يعني.
0: أعتقد بأن الولايات لهذا السبب أنا أرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أمام معركة دبلوماسية اقتصادية لإعناق إقناع الأطراف الثالثة لكي توقف التعامل مع إيران. لدينا روسيا، هل صحيح. روسيا صحيح. بإمكانها أو تريد أن تنضم إلى هذا الحصار؟
1: والصين.
0: مستبعد صحيح. الصين هل لذا صحيح. العملية ليست عملية سهلة، ولكن رغم ذلك من الناحية النفسية تركت تأثيرها على الاقتصاد الإيراني. سعر الدولار قفز خلال ثواني بعد التصريحات وبعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي. 5000 تومان أصبح من 199 ألف تومان صحيح. إلى 205,204 ألف.
1: وغير ذلك حديث أيضا عن التضخم وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ترامب كان قد تحدث أيضا سابقا عن مسألة أن النظام لا يستطيع حتى دفع رواتب الجنود.
0: نعم هذا المطروح في الوقت الحاضر. البطالة، التضخم. اليوم مثلا اليوم كانت هناك طوابير أمام محطات البترول، لأن البترول مدعوم في إيران من قبل الحكومة، والحكومة لا تستطيع أن تدفع هذا الدعم، وهي متخوفة أمنيا من أن ترفع أسعار البنزين، لأن رفع أسعار البنزين في 2019 أدت إلى مظاهرات انتشرت في 40 مدينة إيرانية، وسقط قتلى في تلك المظاهرات. لذا الحكومة تتخوف من تكرار تلك التجربة.
1: الحكومة تتخوف من تكرار تلك التجربة. ونحن الآن في اليوم 71 من توقيع تلك المذكرة، مذكرة التفاهم التي لم تصمد كثيرا الآن
0: في موت سريري
1: نعم. مؤقت قد يكون ربما، لكن نحن الآن لا مفاوضات، لا سلام، لا حرب.
0: نعم. لهذا السبب نرى بأن الوساطات الإقليمية باتت مكثفة في الوقت الحاضر. عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، بعد ذلك وزير الخارجية العماني، أخيرا وليس آخرا وزير الخارجية القطري الذي زار طهران. كل هذه الجهود أعتقد بأنها تسعى لمنع التصعيد الذي قد ترى كثير من الدول لا تعرف في واقع الأمر ما هو نتائج هذا التصعيد وإلى أين يؤدي صحيح. لأن دول المنطقة أيضا تريد أن تراعي مصالحها، مصالح شعوبها، حتى لا تتأثر بالأزمات التي قد لا يكون لها ناقة فيها ولا صحيح. جمل.
1: بالفعل شاكر لك كثيرا كل ما تفضلت به. تحياتي لك الأستاذ مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: تحياتي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. نكمل ماذا بعد من التطورات في اليمن، حيث أحبطت القوات الحكومية في محافظة مأرب محاولتي تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية في القطاعين الجنوبي والغربي. وفق مصادر عسكرية، حاولت الميليشيات الحوثية فجر اليوم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبهة المشجع غربي مأرب. نجحت القوات الحكومية من إفشالها. وفي الجبهة الجنوبية، قصفت مدفعية القوات الحكومية تجمعات للميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى المناطق الصحراوية في الجبهة الجنوبية، موقعة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. نتعرف على المزيد من التفاصيل من محافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا. وبداية، ما الذي نعرفه عن محاولة التسلل تلك والتي أحبطتها القوات الحكومية في محافظة مأرب؟ كيف بدأت المواجهات أيضا؟
1: مرحبا. بالنسبة لمحاولة التسلل، هي ليست محاولة تسلل جديدة. كل يوم الميليشيات الحوثية تحاول التسلل من أحد القطاعات في الجبهات، إما الغربية أو الجنوبية أو الشمالية الغربية في محافظة مأرب. لهذا تعتبر الميليشيات تعتبر محافظة مأرب هي نقطة ارتكاز رئيسية. من خلال مواجهة الميليشيات الحوثية تسعى إلى الوصول إلى حقول النقل في صافر، كما تسعى في الساحل الغربي للوصول إلى باب المندب. هدفان رئيسيان للميليشيات الحوثية، لذا تحاول بكل الطرق أن تسلك لهذان الهدفان. الميليشيات الحوثية بدأت بتجميع عناصرها في جبهة المسجح غربي محافظة مأرب عند الساعات الأولى من فجر أمس، ثم بدأت بعملية الهجوم والوصول إلى مواقع القوات الحكومية. القوات الحكومية كانت تراقب هذه التحركات وسمحت لعناصر الميليشيات الحوثية بالدخول إلى مواقعها، ثم أطبقت عليها وأوقعت المهاجمين ما بين قتلى وجرحى. بالتوازي، كان هنالك هجوم متزامن ومحاولة تسلل أخرى متزامنة في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، وتحديدا في القطاع الرملي، حيث حاولت الميليشيات الحوثية أن تهجم، محاولة أن تمنع خطوط الإمداد عن عناصرها المتواجدين من جبل البلق الشرقي، لكن هذه المحاولات استهدفت من قبل.
0: محمود، أنا يعني أريد أن أسألك عن هذا التزامن تحديدا الذي أشرت إليها أنت. يعني ماذا يعني هذا التزامن، أن تتزامن محاولتي التسلل غرب مأرب وكذلك أيضا جنوب مأرب؟ يعني
1: هي محاولة تسلل وليس هجوم كبير. الميليشيا الحوثية تحاول اختبار نقاط ضعف لدى القوات الحكومية من أجل أن تقوم بهجوم كبير. ليس ذاك الهجوم الذي يمكن أن يعد للسيطرة على موقع معين، إنما هو محاولة تسلل لإحداث اختراق. لذا الميليشيات الحوثية حاولت في جبهتين، وكان في التزامن تحديدا بدأ فجر اليوم واستمر حتى الصباح. بالإضافة إلى أن هنالك أيضا رصد لهذه التحركات من قبل القوات الحكومية، سواء بالمدفعية وتقوم استهدافها أو حتى بالطيران المسير. السلاح النوعي في المعركة الأخيرة الذي امتلكه الجيش الحكومي بات يحدث فارقا كبيرا في المعركة، وأصبحت حتى الميليشيات الحوثية لا تستطيع الحشد في مناطقها لضعف الروح المعنوية التي باتت لدى عناصر الميليشيات.
0: طيب محمود، أيضا يعني كن أيضا يعني لو حدثنا عن أهمية جبهة المشجع التي أشرت إليها والمناطق الصحراوية أيضا في القطاع الجنوبي بالنسبة لمأرب.
1: بالنسبة للأهمية، تعد الجبهة الجنوبية هي الأهم. جبهة المشجح ربما تكون جبهة إشغال للقوات الحكومية خلال الفترة القادمة، كونها ربما محصنة طبيعيا أكبر بوجود جبل البلق الغربي. أيضا التحصينات قوية من قبل القوات الحكومية، بينما في الاتجاه الجنوبي الميليشيات الحوثية تسيطر على مناطق واسعة تمتد حتى أطراف حريب، ومن هناك تستطيع المناورة. لهذا تحاول الميليشيات الحوثية من الجبهة الجنوبية أكثر للوصول إلى حقول

0: تنتقل في صافر التي تعد على بعد تقريبا 50 كيلومترا فقط من مكان تواجد الميليشيات الحوثية حاليا.
1: طيب الآن هل توقفت المواجهات أم ما زال التصعيد والتحشيد خاصة على خطوط التماس مستمر؟
0: ليس هنالك تصعيد، إنما تبادل لإطلاق النار حاليا بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أكثر من محور، تحديدا في المحور الشمالي الغربي في جبهة الكسارة، وفي الناحية الأخرى المنطقة الصحراوية الواصلة ما بين محافظتي مأرب والجوف، وتحديدا في جبهة العرم رصدت خلال الساعات الماضية عملية اشتباك نارية. في بقية الجبهات تشهد هدوء حذر، خصوصا تلك الجبهات التي شهدت مواجهات فجر اليوم.
1: من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم من جديد متابعينا. نحو 80,000 جندي أمريكي ينتشرون في أوروبا، لكن أعدادهم ومواقعهم وربما الدول التي تستضيفهم باتت جميعا موضع مراجعة داخل البنتاغون. وثيقة جديدة كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث سيتلقى بحلول 6 نوفمبر المقبل 4 حزم من الخيارات على الأقل لإعادة ضبط الانتشار العسكري الأمريكي في القارة قبل اكتمال المراجعة في ديسمبر. اللافت متابعينا أن التقييم لا يستند إلى الاحتياجات العسكرية وحدها، بل يشمل انفاق الحلفاء الدفاعي، إتاحة القواعد والمجال الجوي، والتعاون الاستخباراتي والسبراني، وحتى مدى مساندتهم لأولويات واشنطن السياسية. معايير أثارت في أوروبا مخاوف من تحول المظلة الأمنية الأمريكية إلى أداة لمكافحة الحلفاء أو معاقبتهم أيضا، فما الذي تخطط له واشنطن؟ وهل تستطيع أوروبا سد أي فراغ محتمل؟ المزيد في التقرير التالي مع دالين مهرات.
3: دخلت مراجعة الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا مرحلة إعداد الخيارات، فوفق وثيقة الشروط المرجعية التي اطلعت عليها وكالة رويترز، من المقرر أن يشارك القائد الأعلى للقوة الأمريكية في أوروبا ومسؤول السياسات في البنتاغون في إحاطة لاتخاذ القرار بحلول 18 سبتمبر. المراجعة تشمل نحو 80,000 جندي أمريكي موزعين على أنحاء القارة، وسط توجه معلن لإدارة الرئيس دونالد ترامب نحو دعم أمريكي أكثر محدودية مقابل تولي الأوروبيين المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي لقارتهم. يأتي ذلك فيما أرسلت واشنطن إلى أعضاء الناتو استبياناً يسأل عن مسارهم نحو الوفاء بتعهد إنفاق 5% من الناتج المحلي عن الدفاع والأمن بحلول عام 2035، وعن مشترياتهم العسكرية ودعمهم لأولويات السياسة الخارجية الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط. ومن المقرر أن تتلقى واشنطن الردود بحلول الجمعة. أسئلة غذت شكوكاً أوروبية في أن تتحول المراجعة من تقييم عسكري إلى اختبار سياسي للحلفاء، ولا سيما بعد انتقاد ترامب دولا أوروبية قال إنها قيدت استخدام القواعد أو المجال الجوي خلال الحرب على إيران. القلق الأوروبي لا يتعلق بعدد الجنود فقط، بل بنوعية القدرات التي قد تسحب مثل الاستطلاع والتزود بالوقود والضربات بعيدة المدى والدفاع الجوي، وهي قدرات يصعب على أوروبا تعويضها سريعا. وهكذا لا يقتصر السؤال على عدد الجنود الذين قد يغادرون، بل يمتد إلى مواقعهم ونوعية قدراتهم، وما إذا كانت حماية أوروبا ستبقى التزاما جماعيا أم تصبح امتيازا سياسيا مشروطا.
1: ولمناقشة أبعاد يعني هذه المراجعة وما إذا كانت تستهدف إعادة توزيع الأعباء أم إعادة تعريف التحالف عبر الأطلسي نفسيا، ينضم إلينا المستشارة العربية للشؤون الأوروبية والدولية أحمد عجج. أستاذ أحمد تحياتي لك. بداية، هل نحن أمام مراجعة عسكرية مفتوحة فعلا أم قرار سياسي بالخفض يتم الآن ترتيب تفاصيله؟ يعني
4: طبعا هذه المراجعة يعني معروفة ومتوقعة منذ مجيء الرئيس ترامب، ليس في الولاية الثانية بل في الولاية الأولى. هو كان يقول، وقبله كل الرؤساء الأمريكيون كانوا يقولون لأوروبا، أنا الأوان لتعتمدوا على نفسكم وأنا الأوان لتساهموا في حماية دفاعكم، لكن كل الرؤساء الأمريكيين فشلوا في حث أوروبا على أن تعتمد على نفسها، إلا حتى جاء رئيس ترامب وبدبلوماسيته ونسميها يعني لغته الصريحة والمزعجة، أجبرهم على أن يعيدوا التفكير في موقفهم

0: وبالتالي هذه المراجعة التي سيشكشف عنها يعني في سبتمبر القادم هي التأكيد المؤكد. وبالتالي الأوروبيون اتخذوا كل الاحتياطات الآن لتعويض يعني أي تخفيضات عسكرية أمريكية على صعيد الأفراد، لكن أمريكا تبقى الضامن الأساسي لأمن أوروبا والضامن في المظلة النووية والضامن في الأسلحة التي يعني تزال أوروبا تعتمد عليها كثيرا.
1: نعم
0: لكن كل هذا مؤشر على أن أوروبا ستسير في طريق مختلف، وأمريكا سوف تكرس أكثر من جهودها ليس في أوروبا بل في مناطق أخرى وبالتحديد شرق آسيا والشطر الغربي من الكرة الأرضية
1: نعم
0: وربما في الشرق الأوسط كما نرى الآن في مواجهتها مع
1: طيب، إن
0: إيران.
1: حدث ذلك أستاذ أحمد عجاج، يعني فيما يتعلق أيضا بمسألة عدد الجنود، خفض العدد، وأيضا مسألة إعادة الانتشار، هل أوروبا قادرة على التعويض أم لا؟
0: نعم، يعني كل ما تريده أوروبا من الرئيس ترامب أو من وزارة الدفاع الأمريكية أن تناقش معها مسبقا عملية تقليل الجنود والمعدات التي سوف تسحب وبالتالي التفاهم حول هذه الأمم حتى يتمكن الأوروبيون بين بعضهم البعض من ملء هذا الفراغ، لأنه لا يمكن أن ينسحب الأمريكيون ويوجد فراغ، خاصة وأن الأوضاع بين أوروبا وروسيا متأزمة لدرجة كبيرة. ولذلك هم يحاولون قدر ما أمكن ثني الرئيس ترامب عن الإسراع في عملية الانسحاب من أوروبا وتأخير أكثر قدر ممكن يعني من الوقت لكي يقفوا على أرجلهم. ولكن إذا قرر الرئيس الأمن ترامب الانسحاب فإن الأوروبيين مستعدون لهذا الانسحاب، وهم بالفعل بدأوا في ذلك. كمثال على هذا الأمر، وألمانيا الآن تتحدث مع بريطانيا على
1: نعم
0: أن
1: صحيح،
0: تساهم معها في الصناعات النووية العسكرية
1: نعم
0: وإمدادها بالمال، وحتى إرسال فرق عسكرية ألمانية متخصصة في إدارة الصواريخ باتريوت لحماية مراكز الغواصات البريطانية. وكذلك هناك محادثات مع فرنسا لتوفير مظلة للاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي. كل
1: نعم
0: هذه الأمور الآن موجودة في أوروبا، لكن المهم بالنسبة للأوروبيين أن يتفاهم معهم الأمريكيون مسبقا حول المواضيع وحول الأماكن التي سينسحبوا منها وعدد الجنود وغير
1: نعم
0: ذلك.
1: هذا هو المهم بالفعل. طيب أستاذ أحمد عجاج، ابقى معنا، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
1: نفى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف التقارير الغربية التي تحدثت عن مزاعم خطط روسية ضد الناتو. موسكو بالمقابل أعلنت أنها سترد بقوة على الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية والتجارية الروسية. بيسكوف قال إن أوكرانيا تحاول ضرب البنية التحتية الاقتصادية والتجارية لروسيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تستدعي إجراءات انتقامية من جانب موسكو وأن الرد الروسي سيكون قاسيا. في هذا السياق، كشف صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA زار موسكو لإيصال رسالة إلى روسيا تحذرها من مهاجمة دول حلف الناتو. صحيفة أضافت أيضا نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية أن الزيارة تأتي في أعقاب تقديرات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر موقف الحلف بشأن هجوم محدود على إحدى دوله. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يشن بوتين هجوما إلكترونيا أو توغلا بريا محدودا قد يستهدف إحدى دول البلطيق. انضم إلينا متابعينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية والدولية أحمد عجاج. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، هل يمكن أن تقدم روسيا على مهاجمة أي دولة من دول حلف الناتو؟
0: طبعا الروس يعني دائما يصعدون في المسألة الأوكرانية ويحاولون تخويف أوروبا بأكبر قدر ممكن، لأن روسيا تعتبر أوكرانيا هي الساحة المهمة لأمنها، وإذا ما خسرت حربها في أوكرانيا فمعناها أن الأوروبيون أصبحوا على حدود روسيا. ومن هنا نجد هذا يعني الغضب الروسي من التدخل الأوروبي الذي أصبح الآن مباشرا. يعني البريطانيون الآن والأوروبيون لم يعودوا يخافون من الرئيس بوتين كما كان الأمر عند بداية اجتياح يعني موسكو.

0: لأوكرانيا، بل كانوا يحسبون آنذاك ألف حساب لردة الفعل الروسية. الآن هم يسلحون روسيا بأسلحة متطورة جدا ويرسلون خبراء، وبالتالي الروس يشتكون من أن، على سبيل المثال كما تحدثتم، البريطانيون هم الآن يرسلون طائرات درون متقدمة تضرب موسكو ويعطون يعني أوكرانيا الخبرة التكنولوجية لصناعة الصواريخ سكالب وشادو ستورم التي تصل إلى العمق الروسي أيضا. لذلك الروس يقولون أنكم تدخلون في الحرب وهذا سيجعلنا نرد عليكم، لكن الروس بالطبع لن يستطيعوا الرد مباشرة على هذه الدول الأوروبية، لأن معنى ذلك أن روسيا ستدخل في حرب مباشرة ليس مع بريطانيا أو دول البلطيق بل مع حلف الناتو. صحيح. إنما سيكون الرد عبر طرق أخرى إذا أحببت نتحدث عنها.
1: طيب، يعني قبل أن نتحدث عنها، نحن تحدثنا قبل قليل عن مسألة المراجعة التي ستجريها واشنطن لوجود العسكري في أوروبا. أنا هنا أريد أن أربط أيضا ما بين الموضوعين، يعني تأثير هذا الـ هذا الـ هذا الانخفاض أو هذا الخفض في قدرة الناتو أيضا، وكذلك أيضا في مسألة دعم أوكرانيا ضد روسيا، وبالمقابل قد تنظر أيضا موسكو لهذا الأمر وهذه المراجعة بأنها فرصة أيضا للاختبار، اختبار حلف الناتو.
0: طبعا يعني الدعم الأمريكي عندما جاء ترامب انخفض كثيرا. يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية توفر 16 مليار دولار سنويا لأوكرانيا، الآن أمريكا تدفع فقط 400 مليار. ويغطي العجز الأوروبيون يدفعون الأموال من جيوبهم. وبالتالي يعني الوجود الأمريكي في الحرب الأوكرانية لا يزال مهم على صعيد المعلومات التجسسية والفضائية والستلايت وحتى الأسلحة التي يشتروها الأوروبيون من الأمريكيين. لكن الأمريكان ليسوا يعني هم الآن أصحاب القرار وحدهم في الأزمة الأوكرانية، بل الأوروبيين لهم أيضا دور كبير جدا. ولذلك يعني أعتقد أن الرئيس بوتين لن يخاطر في حرب مباشرة مع الدول الأوروبية، لأنه هو أصلا في مشكلة أيضا الرئيس بوتين. يعني أعطيك كمثال أن مستشاره لشؤون التنمية الاقتصادية الذي قدم استقالته منذ أسبوعين كان بسبب تصريحه بأن الوضع الاجتماعي في روسيا أصبح حرجا جدا وقد يؤدي إلى اندلاع ثورة تشبه ثورة عام 1917 التي أدت إلى انهار الحكم القيصري. وهذا يعني أن حرب أوكرانيا أتعبت الرئيس بوتين وأتعبت روسيا كثيرا، والأوروبيون يشمون رائحة الدم، يعرفون أن بوتين في وضع صعب ولذلك
1: يواجه مشكلات داخلية
0: وقد على تسوية سلمية.
1: نعم، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك، كل الشكر مستشار العربية للشؤون الأوروبية والدولية أحمد عجاج، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

وانا نتابع الان مستمعينا معكم كل الاخبار التي ترد الينا تباعا. وفقا لمراسله العربيه، غاره اسرائيليه على المنصوري جنوب لبنان. هناك تصريحات لوزير خارجية السودان للعربية قال فيها الاتهامات باستهداف كاد غرضها تأجيج الصراع. أضاف أيضا بأن الجيش يمثل الشعب ويحمي المدنيين. أيضا وزير خارجية السودان للعربية نفى استهداف كاد بالمسيرات. وزير خارجية السودان للعربية كذلك ندعو إثيوبيا إلى حسن الجوار والتفكير في السلام. وأضاف أيضا لا نحتاج إلى مزيد من التوتر مع إثيوبيا. ماذا بعد؟

ضمن مؤشراتنا الاقتصادية متابعينا أن أسعار الطاقة النفط مزيج برنت المزيج على ارتفاع ب1.5% ليصل إلى 89 دولارا و17 سنتا للبرميل. المعادن تحديدا الذهب، الذهب اليوم على انخفاض ب0.5%، الذهب وصل إلى 4576 دولارا للأوقية الأونصة. العملات الرقمية على

0: يستعد دونالد ترامب لإنفاق نحو 400 مليون دولار على حملة إعلانية ضخمة للترويج لإنجازاته ودعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
1: أقل من 100 يوم تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس دونالد ترامب يستعد لخوضها وكأن اسمه مدرج على بطاقة الاقتراع. نحو 400 مليون دولار جمعها حلفاؤه السياسيون، وخطة لإنفاق جزء كبير منها على حملة تلفزيونية ضخمة تضع إنجازات ترامب في صدارة المشهد، في محاولة لتعزيز فرص الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس. ترامب رفض توجه بعض الاستراتيجيين الجمهوريين بإبعاد الرئيس عن السباقات المحلية والتركيز على المرشحين والقضايا المحلية، وقرر أن يكون هو محور الحملة. الإعلانات المرتقبة تسلط الضوء على ارتفاع سوق الأسهم وتراجع وفيات الفنتانيل وزيادة التصنيع المحلي والتخفيضات الضريبية وتجديد الرقابة على الحدود، لكن هذه الرسالة تصطدم بملف الاقتصاد، إذ أظهرت بيانات مركز بيو أن نسبة الأمريكيين الذين يرون الاقتصاد جيداً تراجعت من 51% عام 2018 إلى 22% في يوليو 2026، فيما لا تزال تكاليف المعيشة المرتفعة تؤثر في المزاج الانتخابي.
2: So what I really want you to do is pretend please that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
1: ومع اقتراب التصويت المبكر في أكتوبر، يوسع ترامب حملته لتشمل سباقات مجلسي النواب والشيوخ مع إعلانات هجومية تستهدف مرشحين ديمقراطيين وتجمعات انتخابية تقدم اقتراع نوفمبر باعتباره مواجهة بين الجمهوريين وإنجازات ترامب والديمقراطيين.
0: ماذا بعد؟ ضمن الأخبار أيضا متابعينا، القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 75 سفينة منذ إعادة الحصار على إيران. ممثلة أمريكا بمجلس الأمن تقول ندعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتضيف أيضا نرحب بالتعاون بين سوريا والوكالة الدولية الذرية.

0: ضمن أخبارنا تشير بيانات الشحن وصور الأقمار الصناعية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ إلى أن السعودية تزيد من عمليات تحميل النفط. وأظهرت البيانات أن ناقلات بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 7 ملايين برميل كانت تقوم بعمليات تحميل في أجزاء مختلفة من ميناء رأس تنورة يوم الثلاثاء مع تسجيل أعلى نشاط منذ أواخر يونيو. ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين أن صادرات الكويت وقطر النفطية عبر هرمز عادت إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعدما كان البلدان يصدران مجتمعين قرابة 2 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. قفزت أسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 سنوات مع تصاعد المخاوف من تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب على ذلك من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الحبوب العالمية.
1: ماذا بعد؟
0: كشفت مجموعة NBC عن إطلاق أولى ألعاب باستوديو NBC للألعاب مستوحاة من أجواء ألف ليلة وليلة، خطوة تهدف توسيع حضورها في قطاع الألعاب والوصول إلى جمهور عالمي.
2: كان يا مكان عاش الجن والإنسان متحدين في ألفة ووئام، حتى مزق النكث نسيج عالميهم.
3: قصص ألف ليلة وليلة انتقلت رسمياً إلى عالم الفيديو، وهذا الانتقال مجموعة NBC للألعاب جعلته واقعاً، فهي أطلقت من داخل هذا المعرض، معرض جيمسكوم، أكبر معارض صانعي ألعاب الفيديو في العالم.

0: أطلقت لعبتها هذه لعبة الفيديو الأولى المستوحاة من قصص خيالية لعالم ألف ليلة وليلة، من شهرزاد إلى بساط الريح وأكثر بكثير ما يجمع بين الثقافة العربية، ولكن يستهدف جمهور عالمي من محبي ألعاب الفيديو.
1: في رأيي تعد قصص ألف ليلة وليلة قصص تنبض بالحياة وتتجاوز حدود الصفحات المكتوبة، ولذا كان من السهل جدا تصور كيفية تحويلها إلى لعبة عالمية.
2: لقد أعجبتني المناظر الطبيعية كثيرا، وهو أمر لم أكن أتوقعه عند بدء اللعبة، فقد فاجأتني الأجواء والبيئة المحيطة بشكل إيجابي للغاية، كما أحببت نظام القتال وتنوع الأعداء وكذلك الإطار العام للعبة والقصة والحبكة والشخصيات المميزة. ومما نال إعجابي أيضا هو المزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية في الحوارات.
0: هذه مجرد البداية. مجموعة NBC لألعاب الفيديو أو للألعاب تأمل بأن تكون هذه الانطلاقة هي الأولى نحو تطوير ألعاب جديدة أخرى تعكس الثقافة العربية ولكن تجذب اللاعبين العالميين. راغدة بهنام، العربية، من داخل معرض Gamescom في مدينة كولون بألمانيا.
3: ماذا بعد؟
4: أنهى مؤشر السكر السعودية الرئيسية تأسي آخر جلسات الأسبوع على تراجع محدود بنسبة 0.2%، فاقدا نحو 22 نقطة ليغلق عند 11237 نقطة، بعد أن لمس خلال الجلسة مستوى 11293 نقطة. بلغت قيمة التداولات نحو 5,008,000,000 ريال عبر تداول أكثر من 250 مليون سهم. ورغم تراجع المؤشر بقي اتساع السوق إيجابيا مع ارتفاع أسهم 143 شركة مقابل انخفاض 115، ما يشير إلى أن الضغط جاء بدرجة أكبر من بعض الأسهم القيادية. مزيد متابعينا حول قراءة مؤشرات سوق تاسي اليوم وهذا الأسبوع ينضم إلينا المحلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. عبد العزيز أهلا بك معنا. بداية نتحدث عن إغلاق اليوم وكيف تراجع المؤشر بينما ارتفع عدد من الأسهم يفوق الأسهم المتراجعة. يعني
5: مرحبا أستاذ عصام، مسي عليك وعلى السادة المستمعين. يمكن جلسة اليوم كانت جلسة هي الوحيدة باللون الأحمر خلال الأسبوع، يعني بمنظور التحليل الفني تعتبر يمكن جني أرباح بسيط حصل في جلسة اليوم. مثل ما تفضلت يمكن النزول كان بسيط جدا، كان بمقدار 21 نقطة. في المقابل كان في شركات اللي أغلق باللون الأخضر كانت أكثر من الشركات أغلق باللون الأحمر. عادة لما المؤشر العام يمر بمرحلة صعود ولا مرحلة هبوط يتبعها مرحلة مسار عرضي، والمسار العرضي يمكن نقدر نقول ابتدأت من جلسة اليوم، وهذا شيء طبعا يعطي فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة بالحركة المضاربية. شاهدنا اليوم شركة نايس وان سجلت النسبة العليا 10% في متوسط الجلسة. شفنا شركات عديدة، شركات التأمين، عناية، تكافل الراشدي، بحر العرب، كلها سجلت ارتفاعات تفوق 4% و5%. طبعا كل تأكيد الكثير من المستثمرين وتحديدا فئة المضاربين يفضلون المسار العرضي، بحيث انه تميل الحركه الى الحركه المضاربيه، خصوصا السوق يمكن خلال الفتره الماضيه، يعني ما يمكن ما حنحدد احنا خلال الاسبوعين الماضي، لكن خلال السنتين الماضيه يمكن كثير من الشركات وصلت في مناطق يمكن جذابه، مناطق يمكن تكون فيها المضاربه بطريقه يمكن تكون جميله كثيرا للمستثمرين. وشاهد يمكن الحين كثير من الشركات خصوصا يعني بعد ما وصلت هذه المناطق بدأت تعطي مضاربين بشكل جميل جدا.
4: طيب أنت كما أشرت أستاذ عبد العزيز بأنه في هذا الأسبوع يعني كان المؤشر باللون الأخضر في كل أيامه ما عدا اليوم، وبالتالي أيضا نتحدث عن العوامل التي منحت السوق أيضا مكاسب، تحدث عن مكاسب أسبوعية بنحو 2.6%، وهذه تعتبر الأقوى خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. يعني
5: طبعا احنا السوق احنا لو نجي ننظر بنظر عام للسوق، السوق اغلق عند مستويات 11200. نعم. 11200 تقريبا هذه تعتبر يمكن اعلى اغلاقات السوق اسبوعيه من فتره

0: طويله يعني. صحيح. لو كده يعني نرجع لورا يمكن تقريبا هذا يمكن اعلى اغلاق منذ تقريبا 3 شهور او 4 شهور. الدعم الرئيسي كان لحركه السوق خلال هذا الاسبوع كان من مصرف الراشي. مصرف الراشي اغلق على ارتفاع اسبوعي قرابه 5.5%. ايضا مصرف الراشي سجل اعلى مستوياته من تقريبا 4 شهور. لامس مستويات 69 ريال و15 هذا تقريبا. كان في دعم ايضا من البنك الاهلي اللي سجل ارتفاع قرابه 4%. مصرف الانماء كذلك قرابه 4%. المكونات القطاع البنكي لو نيجي ننظر تقريبا 70% من مكونات القطاع البنكي سجلت اعلى مستويات لها من 4 شهور وسنه وسنتين وثلاث سنوات. وتحديدا البنك الفرنسي اللي هو بي اس اف سجل اعلى مستويات للسهم قرابه 3 سنوات او 4 سنوات تحديدا من 2022 او 2023.
1: طيب فنيا عبد العزيز يعني هل نجح مستوى 11200 نقطه في التحول الى منطقه دعم؟ وايضا نتحدث عن اهميه حاجز 1300 نقطه خلال الجلسات المقبله. يعني
0: احنا شوف احنا نفسيا الان يمكن اغلاقنا فوق مستوى 11000 اكيد اطمئنان. احنا لو نرجع للفتره الماضيه وتحديدا منذ بدايه الحرب اللي كانت بدات في 1 مارس المؤشر هذيك الايام سجل مستويات 10193 ومن ثم كون صعود جميل جدا حتى لامس مستويات 11592. اعتقد يمكن السوق قد يستمر الى مستويات 11500 11600 اللي هي قمه سابقه اي اخترق لها. بكل تاكيد حنشوف قمه السوق السابقه كانت قرابه 11000 وتقريبا 700-800. طبعا احنا لابد انه ننظر بنظر عامه ايش سبب هذا الصعود. يمكن كان في تقرير من وكاله بلومبرغ خلال خلال خلال خلال منتصف الاسبوع اشارت انه انه انه انه هيئه سوق المال قد تقوم بعده اصلاحات بتحسين او السماح لزياده التدفقات الاجنبيه بعده اصلاحات فيما يخص اسواق الاستثمار وغيرها. وكنت تاكيد هذا طبعا زود شهيه المستثمرين في السوق. وهذا شيء يمكن انعكس على حركه القطاع البنكي وحركه نعم الشركات القياديه بشكل عام.
1: جميل، شكرا لك على تلك القراءه والتحليل. ايضا تحياتي لك محلل الاسواق الماليه عبد العزيز خرس.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: في واحدة من أكبر التسويات التي واجهتها شركة تقنية في الولايات المتحدة وافقت ميتا على تسوية قد تصل قيمتها إلى 17 مليار و100 مليون دولار لإنهاء دعاوى تقدمت بها 51 ولاية وإقليما اتهمتها بتصميم فيسبوك وإنستغرام بطريقة تدفع الأطفال والمراهقين إلى الاستخدام القهري فيما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات. المزيد في سياق هذا التقرير.
3: تسوية تاريخية تنهي واحدة من أبرز المواجهات القانونية بين ميتا والولايات الأمريكية، أكثر من 16 مليار دولار مقابل قيود جديدة لحماية القاصرين على منصتي فيسبوك وإنستغرام. بموجب الاتفاق مع 29 ولاية سيحدد استخدام المراهقين للمنصتين تلقائياً بساعتين يومياً مع حظر الاستخدام من منتصف الليل حتى 6 صباحاً باستثناء الرسائل، ولا يمكن تخفيف القيود إلا بموافقة أحد الوالدين. التغييرات تشمل أيضاً تعطيل بعض الإشعارات ليلاً وخلال ساعات الدراسة وإخفاء أعداد الإعجابات وتعطيل الفلاتر على أن تدخل حيز التنفيذ في الولايات المعنية خلال 6 أشهر. التسوية جاءت بعد اتهامات لميتا بتصميم منصاتها بطريقة تشجع إدمان الأطفال وجمع بياناتهم، فيما كانت الولايات تطالب بعقوبات تصل إلى 200 مليار دولار. أما فاتورة التسوية فستدفع على 10 أقساط سنوية، وتعد كاليفورنيا بموجبها أكبر مستفيد من هذه التعويضات، مع إخضاع ميتا لرقابة مستقلة لمدة 10 سنوات لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة. ميتا التي يستخدم منصاتها أكثر من 3 مليارات شخص عالمياً اعتبرت الاتفاق نموذجاً للقطاع، ودعت تيك توك ويوتيوب إلى تطبيق إطار مماثل لحماية المراهقين. رشا خياط، العربية.

0: نعلق على هذا الموضوع. ينضم إلينا أستاذ أحمد الشيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية تعليق على تلك التسوية وما تعنيه أيضا.
1: أول خبر جاء مفاجئا فعلا. كل الناس كانت بتترقب الشهادات التي سيدلي بها المسؤولون الكبار في انستغرام وفيسبوك، وخصوصا مارك زوكربيرج، ولكن يعني ما جات لناش الفرصة ان احنا نشوف هذه الشهادة اللي كانت هتكون شهادة تاريخية. نعم. اتفقنا فقط بمجموعة من المهندسين والعاملين والعاملين السابقين اللي كشفوا الكثير من الأسرار، وبالتالي شركة ميتا أرادت أن تتجنب المزيد من الحرج فوافقت على هذه التسوية.
0: لأنه كان مسألة غريب، هي نفت ارتكاب المخالفات وفي نفس الوقت يعني أجرت هذه التسوية وكأنه اعتراف ضمني بوجود مشكلة. يعني
1: هو ده الهدف من وجود التسوية، أن هي لا تتحمل المسؤولية الجنائية، يعني المحكمة لا تدينها وهي لا تعترف بالخطأ. طيب. ولكن هي يعني إيه تصل إلى هذه التسوية، والتسوية طبعا بيكون واحد من ضمن العناصر بتاعتها هي الحفاظ على بعض السرية. لأن زي ما قلنا قبل كده في 2 مليون وثيقة تم تقديمهم للمحكمة. المهندسون السابقون اللي هم تحولوا دلوقتي إلى يعني مبلغين عن فيسبوك وإنستغرام كانوا قدموا شهادات مروعة. البعض منهم يعني في واحد منهم مثلا قال ان هم رؤسائي قالوا لي يعني ما يهمكش ابدا مساله السيفتي او الامان بتاع الاطفال والمراهقين، احنا عندنا فريق من المحامين ممكن يتجاوز اي مشاكل قانونيه.
0: اها، الان الحديث عن مساله انا حاسال عنها تحديدا، لانه كيف يمكن تطبيقها؟ يعني مساله حد الساعتين ومساله الحجب الليلي، فالمساله دي ايضا لانه ممكن ايضا يتم الالتفاف عليها، يعني فكيف متى حتضمن بانها هي تنفذ ما وافقت عليه؟
1: هو طبعا الشيطان يكمن في الخوارزميات في هذه لأن ممكن متى أولا هي عندها مدة 6 أشهر علشان تقدم هذه الإجراءات، وعندها مدة سنة كمان علشان تنهي تنفيذ هذه الإجراءات، وعندها مدة 10 سنين علشان تنفذ عشان تقدم هذه التعويضات. وكمان فكرة بقى أن هي إزاي هتحدد أن ده طفل أساسا، ممكن صحيح. يكون هو مزور بياناته داخل ببيانات حد مختلف، فالمفروض أن هو بقى هي طبعا واحد من العوامل الأساسية اللي بتقوم عليها هذه الإجراءات الجديدة هي الرقابة الأبوية، فالأب لازم يكون عارف أن ابنه فاتح حساب ببيانات طفل ولا ببيانات شخص بالغ. بعد كده إذا كانت البيانات دي بيانات طفل فالحساب بتاع أطفال، فهتفرض هي عليه بقى، هي خلاص هي كده عارفة أن ده حساب طفل أو مراهق، فهتفرض عليه الإجراءات بتاعتها. برضو المثير في الموضوع أن قبل أيام كانت متى بتقول أن الإجراء ده مش منطقي ومش طبيعي وصعب جدا تنفيذه. أما دلوقتي لما بدأوا يواجهوا بقى مخاوف كبيرة، خصوصا أن طالب كانت واصلة 1.4 تريليون دولار، يعني القيمة السوقية كلها لميتا. التقديرات كانت رايحة في سكة مئات المليارات من الدولارات كحد أدنى، فهي يعني لقيت إن يعني إيه أفضل الحلول هو التوصل لهذه التسوية.
0: 18 مليار يعني مقارنة بالأرقام التي أنت ذكرتها قبل قليل، لا فرق كبير يعني، وبالتالي أفضل بالنسبة لميتا أنها هي تدفع هذا المبلغ وتكتفي أيضا بتلك القيود. لكن هذه القيود هل من أي تأثيرات على ميتا، على فيسبوك، على إنستغرام، خاصة بأن هناك أيضا وسائل أخرى يعني قد ينتقل إليها حتى المراهقين، يعني مثلا تيك توك وسناب شات أو يوتيوب أو غيرها؟ يعني
1: هي دي واحدة برضو من العناصر اللي أشارت لها شركة ميتا، هي قالت إنها أوكي هننفذ هذه الإجراءات، ولكن هذه الإجراءات مش هتجيب تأثير بشكل كامل إلا لما المنصات الأخرى تلتزم بنفس الإجراءات أيضا. وبالتالي بدأ بقى الناس نفسهم اللي هم كانوا رفعوا هذه القضايا على شركة ميتا بدأوا يستعدوا دلوقتي لمطالبة المنصات الأخرى بتنفيذ نفس الإجراءات، وإلا سيتم تتبعهم في القضاء أيضا. برضو هذا الكلام لم يتوقف في الولايات المتحدة، ولكن هنا في بريطانيا هناك تصريحات رسمية أشارت إلى أنها تتوقع من شركة ميتا أنها تفرض نفس الإجراءات على المراهقين البريطانيين أيضا، لأن بريطانيا كانت تبحث بجدية منع المراهقين من استخدام السوشيال ميديا من الأصل يعني، وحتى طيب. فرض إجراءات حتى على التليفونات وليس فقط على المنصات الرقمية. وبالتالي القرار ده أو التسوية دي هي تسوية تاريخية على فكرة، هتغير شكل الإنترنت إلى حد كبير
0: بشكل كبير جدا. وهل بقية المنصات حتستجيب لتلك الدعوة أم لا؟ هذا أيضا سؤال، لأنه قد تكون فرصة بالنسبة إليهم أيضا.
1: ما هو دلوقتي هذه القرار اللي تم التوصل أو التسوية التي تم التوصل إليها في الولايات المتحدة، والقضية نفسها هي قائمة على قانون لحماية الأطفال، وهذا القانون عمره 30 سنة ليس قانونا حديثا. وبالتالي فالمنصات الأخرى أو المواقع الأخرى المفروض أنها تكون خاضعة لنفس القانون أيضا.

0: فمش لازم ان احنا نروح نرفع عليهم قضيه في المحكمه، المفروض يلتزموا، ولكن لو لم يلتزموا فالقضايا موجوده. على فكره متى هذه ليست القضيه الوحيده، هناك الالاف على
1: من
0: فكرة
1: القضايا
0: الالاف القضايا
1: في الانتظار
0: المرفوعه على متى والشركات الاخرى، سواء من ولايات صحيح. او مؤسسات او حتى افراد، لان كان في واحده المحكمه حكمت لها ب 4 مليون دولار، وبالتالي كل واحد دلوقتي نفسه في تعويض 4
1: صحيح.
0: مليون دولار.
1: صحيح صحيح. وسننتظر نحن ايضا التداعيات هذا الموضوع، مؤكد ان لدي تداعيات مستقبلية، خاصة بأن هي مسألة تسوية تاريخية فعلا لشركة ميتا تحدث. تحياتي لك، كل الشكر والتقدير أيضا أستاذ أحمد الشيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، شكرا جزيلا لك. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في حلقة هذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا، زياد الجفان، وعد الدوسري، تحياتي لكم عصام عبد السلام، وإلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
10: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. العراق يعلن وصول وفد أمني عسكري سعودي إلى بغداد للتنسيق بشأن ضبط الحدود والتعاون الاستخباراتي بين البلدين. مراسل العربية في السودان يعلن أو يؤكد إلغاء حظر التجول في الخرطوم اعتبارا من اليوم. المقاومة الوطنية اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي تقصف جزرا في البحر الأحمر بالصواريخ البالستية وتؤكد إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية سيواجه برد قاس، وإن القوات الإسرائيلية لن تسمح لحماس مجددا بتهديد بلدات الجنوب. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن النظام الإيراني الفاسد يبدد أموالا طائلة في الخارج بينما شعبه يعاني بحسب تعبيره، ويضيف أن النظام الإيراني يوجه مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين. وزير الخارجية القطري يبحث في طهران مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جهود خفض التصعيد. وتقول إن وزير خارجية قطر شدد على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي بين أمريكا وإيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تغيير مسار 75 سفينة منذ إعادة الحصار على إيران. ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي تؤكد دعم واشنطن لمسار العدالة الانتقالية في سوريا. في أخبار الرياضة، اتحاد كرة القدم الأوروبي يجهز شكوى جنائية ضد إنفانتينو في المحاكم السويسرية. وأخيراً توتنهام يضم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على سبيل الإعارة. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة.
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
16: عالمنا مزدحم بالأخبار،
17: إذن معارك بتأثير عالمي،
16: منها ما يعكر صفو يومك
18: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
16: ومنها ما يجعلك تبتسم.
19: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
16: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
16: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من العنف السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة.
6: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: مستمعينا، اليوم الخميس معناتها بالنسبة لي هو البرنامج المفضل على الإطلاق، سايكو دراما. اليوم من بيت كل الأيام وأنا قاعدة أحضر الحلقة، كل ما قلت اسم ضيفتنا ينقال لي الله أحبها، فألف عليهم

0: لهم ضيفتي حتكون. فكل ما قلت حتكون ضيفتي يوم الخميس فلانة، فيقولون الله أحبها، أنا ما مر علي أحد نطقت اسم فلانة قدامه إلا وكان نفس الرياكشن اللي شلون شلون شلون هي بتكون الضيفة. فأنا أقول خلاص أنا أكثر الناس حظا. أغلب الفنانين يكتشفون أنهم فنانين وممثلين بعد ما يدخلوا للمدرسة، بعد ما يدخلوا للجامعة، ما عدا ضيفتنا اليوم. هي فنانة من وهي في بطن أمها، أمها كانت تمثل مسرحية وهي كانت في بطن أمها موجودة، خرجت في نشأة فنية كاملة، أم ممثلة رائعة وأب سيناريست عظيم. فنشأ لنا بعد هذا كله الفنانة الرائعة الكاملة المتكاملة سماح أنور. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومسهلا.
1: انا متشكرة جدا، ايه الكلام الحلو قوي ده، ربنا يخليكي. انا ما بحبك جدا، انا اصلا من معجبينك يعني.
0: والله العظيم هذا لفخر شديد وحب شديد. شكرا لك يا سماح، شكرا انك موجودة معي اليوم، اسعدتينا كلنا.
1: ميرسي ميرسي، وانا اولى بالشكر ده حقيقي.
0: الله يسعدك. طيب سماح، انا عندي سؤال يعني يروح ويجي في بالي، يروح ويجي في بالي. قبل كل شيء، سوزان وين راحت بعد ما قفلت المطعم الفرنسي؟
1: سيزان لا، سيزان عملت دورها في وقتها، وكان تدريب حلو جدا جدا.
0: انا اعتقد انك انت كنت تدريب لسوزان مش العكس.
1: والله انت بتكري.
0: اعتقد ومتاكده. طيب قبل ما نروح ونجي، انا عندي سؤال واحد وحيد قبل ما نبدا بهذا كله. هل سماح انور بعد كل هذه النجاحات اللي حققتها، وبعد كل حاجة هي سوتها، هي مبسوطة؟ هي بخير؟ هي سعيدة؟ هذا اللي أنا أطمح له الآن أني أعرفه.
1: أيوة، أكيد أكيد أكيد أكيد. أنا بحب أكون سعيدة كبني آدم.
0: الحمد لله.
1: يعني ما بحبش الحاجات اللي بره تحدد لي أنا مبسوطة دلوقتي ولا لا.
0: الحمد لله. طيب نرجع خطوتين ورا ونبدأ من عندها. أنت عارفة طبعا فكرة برنامجنا، وعارفة أنه نحن ما راح نمسك إلا مجالنا النفسي، حنروح ونجي ونروح ونجي. عندي سؤال وهذا مهم مرة، ومنه راح ننطلق. في كل عمل عملتي من الثمانينات لليوم هو له جوانب نفسية، هل هذه الجوانب سماح أنت أسقطتيها، ولا هي أوريدي مسقطة وجاهزة فأنت أضفتي لها من عندك؟
1: كده وكده الاثنين
0: شلون؟
1: طبعا، لان انت عارفه ان الواحد بيبقى واعي بالاسقاطات النفسيه بتاعته، سواء هو بيلتقطها او بيرسلها. لما بيبقى عنده وعي كامل، هو واعي بوعيه. فانا لما بقيت واعيه بوعي، وده مؤخرا يعني، مش من الاول في حياتي يعني، ابتديت اعرف الحكايه دي، ابتديت اخد بالي من الحكايه دي واقصدها كمان. لكن قبل كده كانت بتحصل، فالواحد ياخد باله بعد لما يتعلم الدرس، انت عارفه الحاجات دي يعني. طبعا.
0: طب كونك اساسا ابنة لسعاد حسين الله يرحمها، وانور عبد الله الله يرحمهم، وهم رائعين كفنانين، هل هذا اثر في وعيك الفني والنفسي تجاه الفنون؟
1: اكيد اكيد، لان بيتنا كان مليان مزيكا ومليان فنانين، ومليان ابوي قاعد بيكتب بيألف طول الوقت، اغاني، سيناريوهات، افلام، بينتج، امي عندها مسرح، هما الاثنين بيعملوا مسرح فبيتنا كان مسرح صغير، كان استوديو صغير، ما كانش بيت عادي. ودي حاجة بالنسبة لي كانت أحلى حاجة ربنا عملها لي بصراحة، وأنعم عليا بيها، لأنه أنا ما كنتش عارفة إزاي كنت هعيش لو ما كانش ده في حياتي من قبل ما أدخل الفن يعني.
0: أساساً لما نجي نتكلم عن هذا كله، يعني في كل مرة يعني معلومة كذا عابرة ولعلنا نقولها الآن، إحنا قعدنا سهرانين على سماح أنور من الثمانينات لعدة أيام إلى سماح أنور بالألفينات. في كل مرة كنا نطالع، هي سماح ما تغيرت، هي اللي كانت لابسة الجينز وتنط بأفلام الأكشن، كونك أول واحدة عملت أكشن، وهي اللي انتقلت إلى أم نرجس في رواية أخرى. النقطة أنه سماح أنور هي اللي موجودة في كل الشخصيات، هل هذا حقيقي ولا هل هذا أنا أسقطته من مشاعري تجاهك؟
1: ده حقيقي، ده حقيقي. كل حاجة بمثل فيها أكيد بحط ب ب ب ب ب بسرب منها جزء عايزاه يتعالج فيا برضو.
0: هل أنت تعتبري أن علاجك كان بالفن؟
1: أكيد، التمثيل أحسن دكتور نفساني، لأنه
0: أحسنتي.
1: ده الحقيقة، لأنه مثلا أنت لو يعني مش أنت، قصدي أي ممثل لما يجي يعمل دور قاتل مثلا،

0: احنا كبشر ساعات بنبقى عايزين، بنغضب لدرجة ان احنا بنبقى عايزين حد نموت حد، احنا صحيح ما بنموتوش في الحقيقة ولا حاجة، لكن بيبقى عندك الرغبة دي ساعات. إيه لما بتظلمي قوي، لما بتقهري قوي، لما بيحصل حاجة تقسم حياتك نصين، فبتبقي بتتمني حتى الموت وانك تقتلي.
1: بسم الله.
0: ممكن ممكن، لكن التمثيل ممكن ابقى قاتل واتحاكم واتعدم وابقى شريرة وكل حاجة من غير ما ابقى انا مضطرة في حياتي اكون ده. فده بيخرج طاقة شريرة البني ادم العادي بيكبتها او بتروح مع الوقت، بس بيفضل ريزيديوز. بعد شوية الغضب بيبتدي يزيد، الفنان غضبه بيقل كل ما بيفن اكتر الحقيقة.
1: صح
0: والانسان حتى كده، الانسان لما بيلاقي حاجة فنية، هواية فنية، حتى لو كانت يعمل ترابيزة، يبقى نجار يعمل ترابيزة بس بشغل كده، اي حاجة فيها فن
1: صح
0: بتخلي البني آدم فعلا يتطهر نفسيا بجد وبيبقى متوازن حقيقي.
1: صحيح صحيح، لأنه دائما يقال أساسا أنت لو كنت تبغى تكون إنسان متزن عليك أن تفرغ مشاعرك تعملها، فالفن هو علامة من علامات التسامي. إحنا لا نسقط
0: والتفريغ، والتفريغ المهم فيه انه يكون تفريغ ايجابي مش
1: صحيح
0: سلبي،
1: صحيح عشان
0: لان والفن هو الوحيد اللي يقدر يديلك ده.
1: 100%. علشان كذا لما يطلع لك مثلا فنان واعي نفس ما قلتي، فهو يتسامى بمشاعره بأدواره. ولعل الدور أساسي نتحدث عنه قبل ما ننطلق لكل هذا، إيش اللي أنت عملتيه في بيت القاصرات؟ إيش الإبداع اللي صار في بيت القاصرات؟
0: يا حبيبتي كتر خيرك، ميرسي جدا. الفيلم ده كان تاني فيلم في حياتي واول بطولة ليا في السينما، وخدت عنه جوائز كتير الحقيقة، واحتفوا بيا جدا لان كنت لسه جديدة. انما ده من احلى الافلام اللي عملتها في عمري، يعني ما عملش فيلم في جودته فعلا من بعده.
1: طيب أنا عندي سؤال مرتبط في بيت القاصرات، هو لعلي أنا أحتاج الإجابة منك لأنه أنا وصلت إلى تحليلات أشاركك فيها بعد الإجابة. بعد بيت القاصرات والنجاح اللي صار، حتى أنك أخذت عليه جوائز من ضمنها جائزة الحصان الأسود، بعدها 5 سنين ما جاكي ولا عمل، هل هذه لعنة النجاح؟ وهل أنت زعلتي من بيت القاصرات ولا حسيتي أنه لا هي اختبار أنا فيه؟
0: انا ما كنتش فاهمه، انا عرفت بعد كده ان ده الباترن زي ما بيقول، او ده السمت. يعني لما يبقى حد، وخصوصا لما بيبقى مختفي او مش معروف، اما بيكسر الدنيا قوي كده في الاول، السوق بيحصل له حاله انكماش عن هذا الفنان، يعني بياخد خطوه لورا، لانه ما بيبقاش عارف الفنان ده بعد النجاح ده هيتصرف هو ازاي، هيختار ازاي، هيطلب اجر قد ايه. كل دي حاجات بتخلي الطلب عليه ما بيبقاش قوي جدا جدا في مرحلة البداية بتاعتي حصل لي، وفي مرحلة النجاحات في حياتي لما كنت أعمل دور أنجح قوي لازم أقعد بعديها شوية. فخدت بالي إن ده سمت أو باتن، فما بقيتش أقلق. بالعكس أنا لما بنجح يعني بعد نرجس قالوا لي العمل الجاي، قلت لهم لا هغيب شوية.
1: لا تكفين لا تسوينها، يا رب ما تغيبين. لأنه أنا قعدت أسأل نفسي أقول كونها صغيرة ونجحت في بيت القاصرات، وكان هذا العمل على قولتك صار انكماش في السوق، فقعدت أقول هل يعقل أنها زعلت من بيت القاصرات؟ هل يعقل أنها زعلت من هذه التجربة؟
0: لا بالعكس بالعكس، ده أحلى كارت يعني قدمني للوسط السينمائي، لأنه ما كانش محتاج إنه الناس تتكلم عن الواسطة في الفن، لأن أنا أول ما طلعت قالوا كده، قالوا ما عشان واسطة وبتاع، زي ما بيحصل مع أولاد
1: صحيح
0: الفنانين بشكل
1: صحيح
0: عام.
1: صحيح.
0: لكن بالوقت خلاص ال ال ال ال ال التهمة دي الفنان بيقدر يزيلها بالتجربة وبالوقت وبالاجتهاد أكيد يعني،
1: الله عليك
0: ولو هو يستاهل فعلا هو ما هو فعلا يعني.
1: الله عليك. طيب ننتقل لأول محطة سوا مع بعض، يلا بينا.
2: أنا عاوزة ابني يما، مش عايزة أبقى لوحدي، عاوزة ابني.
3: أنت عندك واد؟ عندك ابن واد؟ يبقى أختك. ربنا ما رزقنيش بقى بخفة الولاد، بس إيه؟ رزقت الحمد لله 3 بنات أمارات زي الفل، حاجة تفرح. بس الحقيقة أنا شديت عليهم جامد، عشان إيه؟ عشان ما يميلوش. أكيد البت كده لازم تشدي عليها جامد عشان تفلت، واخدة بالك؟ بس الحمد لله بقوا حاجة تفرح. عقبالك يا حبيبتي والله.
2: طب ما تكلميها يا حبيبتي. أصل ما فيش أم أبدا هتنسى ضنها، والله والله العظيم. لا أكلمها لك أنا؟ أكلمها لك؟

0: عندي فكرة، احنا لا نتكلمها ولا حاجة، انا هديكي حضن شوكك دلوقتي لحد ما امك ترجع لك، ايه رأيك؟ ماشي؟ تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي يا ربي كريم، تعالي تعالي وحضني، تعالي تعالي يا اختي تعالي.
1: اي سعاد، اي ام نرجس، ايش اللي صار؟ الكاركتر هذا قبل ما نبدأ في أي تعليق، كيف انبنى؟ كيف سماته النفسية انبنت؟ كيف أنت بنيتي كسماح؟
2: والله بصي، في الـ في الـ في الشغل بتاعنا ما حدش بيشتغل لوحده، يعني هي بتبقى عارفة بنجتمع كده على اتفاق، كل حد بيدي الانبوت بتاعه. أنا بالنسبة لي الانبوت بتاعي كان كممثلة، يعني إنه سعاد دي عاملة كده ليه؟ هي بتعمل كده ليه؟ ايه اللي حصل قبل اول مشهد في المسلسل لسعاد؟ هو ده كان شغلتي الاساسيه، ان انا ادور على كل الحاجات الغريبه السلبيه اللي مش مفهومه، ان انا افهمها عشان الناس لما تشوف الشخصيه بتتصرف كده يبقى عندهم حدس كده، زي ما الواحد اللي بيبقى عارف حاجه اللي قدامه بيشمها كده، فاهمه ازاي؟ فده بيحصل في الحياه وبيحصل في التمثيل كمان مع الجمهور.
1: صحيح، وانا اعتقد يعني شخصيه سعاد، اكون صريحه معك، انا من بدانا لين انتهى يعني نرجس وانا املك التعاطف الكامل معها، متعاطفه تعاطف كامل، لانه نرجس بدا اوريدي وانا ما قدرت انفصل من كوني اخصائيه وانا اتفرج عليها، كنت متعاطفه مع نرجس، متعاطفه مع امها اكثر أساساً. أنا يعني متأكدة بنسبة 1000% أن إسقاط أم نرجس على موضوع خلفة الأولاد هذه ما هو إلا شكل من إسقاطها على نفسها هي. صبت. ما جابت الولد،
2: في هي اللي تزلت عشان ما جابتش الولد، وتزلت ثلاث مرات لأنها خلفت ثلاث بنات، فأكيد جوزها ده بهدلها
1: 100%،
2: فبقى عندها عصاب، بقت خايفة من أي أنثى، خلاص هي عايزة تشوف ولاد بس.
1: عشان كذا لما جاء ولد نرجس المسروق حست ان الدنيا خلاص ما هي سايقتها، ان من امتدادي جاء ولد.
2: وهي حتى هي لما رفضت اللي عملته نرجس ما رفضتوش زي بقيه الشخصيات، بقيه الشخصيات قطعوها وعملوا موقف، صح. يعني هي لا، ما خدتش موقف لانه هي جواها ممكن يكون مديه لنرجس العذر، وبالعكس هي ممكن شايفه ان ده صح، وما هتعمل ايه يعني؟
1: صحيح،
2: لان هي اتحطت قبلها في الموقف ده، فهي ما خدتش موقف من نرجس، لكن هي رافضه اللي عملته اكيد
1: 100%. والنقطه اللي كنا لما كنا نتناقش حول ليش طيب متقبله بنتها الاخيره، فكنت اقول لان هي تملك شيء ما هي امتداد لها، هي غير متعلمه، جت البنت الصغيره كسرت هذا الباترن ان انت ما انت متعلمه بس انا متعلمه، فصارت الاكثر قبولا بين الثلاثه. حتى في نقاش كان بينها وبين بناتها لما قالوا طيب لو هي ولد حتوافقين؟ قالت انا مستعده ولد مقابلكم كلكم.
2: كلكم كده قدام واد طبعا، الواد طبعا.
1: وعاد تعرفي هذا متى لمسني، متى انا تألمت؟ لما خرجت نرجس من السجن ولما اكتشفت ان امها فيها الزهايمر، انا هنا قلت بنسبه 1000% انه الصدمه النفسيه هي اللي خلت الزهايمر يتدهور، حتى ولو كان عند الام استعداد جسدي استعداد نفسي، صدمتها بنرجس وعدم رغبتها في انها تستوعب الواقع حقها دخلت لنا في الزهايمر متطور في 10 سنين. صار كل هذا
2: وهي اهملت، الاهمال كمان كان له سبب اكيد في اهمالها الصحي والنفسي، لانه ما حدش سأل فيها بقى خالص وترمت الست، وفي نفس الوقت كمان هي واضح ان هي مش عايزه تفكر ومش عايزه تفتكر، يعني هي عزمت الزهايمر اكتر ما الزهايمر فرض نفسه عليها، يمكن لانه هي مش عايزه تركز بقى، مش عايزه تفكر، مش عايزه تشوف حاجه ولا تسمع حاجه.
1: صحيح.
2: فاثرت الانفصال عن الواقع ده، دي عزومه، ده كارت انفيتيشن كده رسمي للخرف والالزهايمر والدمنشيا والحاجات كلها يعني.
1: ولعل هنا سؤالي، وانا هنا اسال ام نرجس، بما ان انت اللي عاصرتيها وانت اللي عاشرتيها وشفتي هي كيف، هل نقاشها مع نرجس لما كانت تقول إن الأم ما تكره الأم كذا، كان نقاشها الحقيقي ولا هي صورة محتفظة فيها قديمة إن الأم ما في أم تكره عيالها؟
2: لا، هي بتقول كلام هي نفسها مش فاهماه، المشهد كله

0: مكتوب كده. هي بتقول حاجات ما حصلتش، يعني هي بتقول لها انا كنت انا خلفت بنات بس ايه كانوا هايلين وطلعوا امارات وما شاء الله عليهم، وده مش حقيقي.
1: صحيح صحيح.
0: قالت لها انا شديت عليهم شويه عشان البنت كده بتميل وبتاع فلازم كده، ودعت لها انها ربنا يعني يديها زي ما ادالها كده نجاح في العيال، وده ما حصلش.
1: ولا شايفة كأنه قاعدة تنكر.
0: فهي هي بتقول كلام ما حصلش، هي بتخرف خلاص، هي بتقول اي حاجه.
1: لاني انا وانا قاعده اتفرج كذا قاعده اقول هل يعقل انه كانت هذه هي المشاعر الحقيقيه اللي عندها، لكن كانت كابتتها. بعدين وصل الى بالي اجابه، قلت انه هي بالاساس تنظر لهم بنظره مشوهه، هي ما تعرف وش الحب، ما تعرف وش التقبل، ما تعرف ايش يعني اني انا احتوي. فكأن المشاعر تخففت بمويه فاعطت بواقي المشاعر هذه لنرجس.
0: صحيح صحيح، لأن كل واحد عنده في حياته بيغلب عليه الفاميليار أو اللي هو يعرفه. فالست سعاد دي ما تعرفش حنية وما تعرفش حب وما تعرفش حاجات كده، وما بتصدق بما إنها ما اتعاملتش بدول، فهي مش هتصدق فيهم لما تكبر.
1: طيب أنا
0: يعني لما
1: عندي
0: حد يقول لها حب هتقول حب إيه، أنتوا مجانين ولا مفيش حاجة اسمها كده، لأن هي ما شافتش ده، ما تعرفوش.
1: طيب أنا عندي سؤال الآن، بما أن سماح أنور هي شخصية واعية بمشاعرها على النقيض تماما، أم نرجس، هل كان عندك رول موديل لهذه الشخصية؟
0: لا،
1: من وين
0: هي
1: جاي؟
0: الرول موديل،
1: هي
0: هي
1: الرول موديل.
0: سعاد نفسها هي الموديل، لأنه أنا بحب كده. ما بحبش آخد والزق على حاجة لسه جديدة. يعني أنا بشوف الشخصية
1: عليك
0: أي شخصية أنا هلعبها دي مولود جديد، يعني دي مش شبه حد.
1: الله عليك.
0: دي جاية لأنه ربنا بيخلق كده، إحنا كلنا كبني آدمين كل واحد فينا مش شبه حد فعلا،
1: 100%
0: إلا إذا هو
1: 100%
0: قرر يبقى شبه حد، دي قصة تانية. لكن هو لوحده كده لا، مش شبه حد خالص. فأنا بحب في التمثيل أتعامل مع الشخصيات إنها مولود جديد برضو، مش شبه حد، هو له صفاته وسماته وبصمته الخاصة، اللي أنا عندي شوية خبرات وشوية تجارب وأنا فوت في حاجات شبه كده، ففاهمة الإحساس، فاهمة بيجرى ايه في الواحد لحد ما يوصل للحته دي يعني. فبتبقى الحكايه كده، هي ميلانج من كل حاجه من دي. لكن انا ما بحبش اخد والزق، يعني الحكايه دي بتخليني انا مش مستمتعه بالتمثيل قوي الحقيقه.
1: لما شفتيها بعد ما خلصتي تمثيل وشفتي لها مقاطع، هل شعرتي بالتعاطف معها، الشفقة، ولا قلتي تستاهل اللي صار لها؟
0: لا، تستاهل
1: ليش؟
0: تستاهل، لانه كل واحد بيستاهل مصيره، ده اكيد. يعني ما فيش ظلم في الموضوع،
1: صحيح صحيح
0: وفسعاد لم تظلم ونرجس لم تظلم، ما فيش حد اتظلم خالص، مش في العمل بس، في الدنيا كمان كل
1: صحيح.
0: واحد بياخد اللي هو طلبه يعني.
1: إيه لأنهم أشباه، يعني أنا والله لما كنت أطالع لنرجس كنت أقول أنا ما أعرف أنا متعاطفة معها لأنها ريهام عبد الغفور ولا لا، هي فعلا شخصية أتعاطف معها. بعدين لما أقعد أطالع لأم نرجس أقول أنا أحبها أو أشعر بالشفقة لأني أنا قاعدة أطالع لوجه سماح أنور ولا هي مسكينة. فاكتشفت أنه هنا النقطة الفاصلة الآن من كلامك، أنه إحنا نشعر بالشفقة بناء على تحيزاتنا. أنا
0: ايوه
1: أكبر تضحية لأني أنا على الصعيد الشخصي أحب سماح أنور، فأنا ماني قادرة أفصل أنه ترى هذا وجه سماح أنور أو تشبه سماح أنور. فهنا السبب الأساسي أنه لو جردناها منك وأخذناها كذا ككيس بعيد، لا هي
0: أيوة.
1: تستحق كل ما صار لها وكأنها قاعدة
0: طبعا
1: تسدد ديون.
0: صحيح. وريهام كمان، اصل ريكو يعني دي الحته الطريه اللي في قلوبنا كلنا، فحتى الناس راح تخطف، فالناس بتدعي لها وتدعي عليها في نفس الوقت، يا فاهمه؟
1: هي هم يدعون لريهام ويدعون على نرجس.
0: ايوه، اللي هو ربنا يوفقك يا رب ويحرقك من الاثنين، مش عارفين يعملوا ايه.
1: يا الله، حكاية نرجس بكل الطاقم من وإلى، لعبوا فينا لعبة في رمضان، قعدنا على أعصابنا على الرغم من أنه النهاية إلى حد ما كنا متوقعة، كنا متوقعين رح نوصل
0: معروفة
1: للنهاية،
0: النهاية الحقيقية، معروفة صحيح.
1: لكن
0: لكن
1: وصل.
0: هو العمل الحقيقة الفضل كله يرجع الحقيقة بجد للمنتج الأستاذ محمد مشيش،
1: كل التحايا لهم.
0: المخرج والقصة أستاذ سامح علاء، والمؤلف، لأنه من غيرهم مفيش حاجة كنا كلنا هنعرف نعمل بيها أي حاجة. هم

0: كانوا فعلا السبب في ان حكايه نرجس ده من اهم الاعمال اللي اتعملت فنيا. يعني بجد انا بشكرهم جدا جدا على العمل الرائع ده
1: لا،
0: بجد.
1: وبالنيابة عن كل المشاهدين أشكرهم معك وأشكرك معاهم لأنكم أبدعتم وتألقتم في رمضان.
0: شكرا جدا جدا جدا، ومتشكره ان انا كنت ضيفه معاكي، لان بحبك قوي ويعني من الاوبسيسد بيكي وبالبرنامج بتاعك، فبشكرك جدا ان
1: شكرا.
0: انا اتشرفت اكون
1: لا
0: معاكي
1: لا، انت
0: بجد.
1: تتوقعين خلصنا؟ حنا لسه عندنا محطات ماشيين
0: برضه
1: سوا.
0: نشكر، برضه يعني الشكر واجب برضه.
1: ماشيين سوا انا وانتي، والله العظيم اسعدتيني. ننتقل للمحطه الثانيه.
0: اوكي.
2: خير يا امي؟
3: بصي يا فندم، انا كنت جاي عايز اعمل بلاغ، بس كنت محتاجه يعني اتكلم مع حضرتك قبل البلاغ ما يتعمل. يعني
2: اوي اوي، اتفضل.
3: انا جاي عايز اعمل بلاغ عن ناس عاملين شبكه بتبيع الاعضاء بفلوس، وجولي الناس دول في بيتي وهددوني يا فندم.
2: هددوكي بإيه؟ ممكن تقولي لي تفاصيل؟
3: بص حضرتك، يعني انا بس عايزه افهم حضرتك الاول. انا اسفه يعني اقول لسيادتك انا ليه عايزه اتكلم مع حضرتك قبل ما نعمل البلاغ.
2: اتفضلي.
3: انا بنتي شغاله معاهم. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي لا قريب قوي الحقيقه، لان هم جم عندي في البيت، عندنا في البيت، وهددوها بيا وباخوها، وانا عارفه التهديد ده عشان حاجه بينهم، يعني في حاجه بينهم، بس انا مش فاهمها، انا مش فاهمها خالص.
2: طب انت ليه جايه تبلغي عن بنتك؟ القانون بيعفيك ان انت تبلغي عنها.
3: لا انا عايزه ابلغ، لا انا عايزه ابلغ يا فندم، عشان الحقها، عشان احميها، لانه لو حضرتك لازم توصلوا لها الاول، انتوا توصلوا لها الاول، عشان لو هم وصلوا لها الاول، يعني انا عارفه بنتي غلطانه، غلطانه طبعا، وتتعاقب، لازم تتعاقب، بس ما تموتش، يعني ما تموتش. فانا حابه بس حضرتك تلحقوها.

0: سايكودراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: أم هبة واللي عملته فيها هبة هذه الشخصية حكيني عنها.
2: أم هبة دي أنا بحبها جدا جدا لأنه هي شخصية متوازنة جدا صحيح. وربت كويس وكل صح. حاجة لكن الديكادانس أو الانحدار اللي حصل أو التدهور اللي حصل لبنتها فجأة بسبب حالتها هي حالة الأم عمل لها أزمة، عمل للأم أزمة لأن هي يعني مش عارفة تجرمها وفي نفس الوقت مش عارفة ترحمها. يعني الموقف ده صعب جدا، يعني أنا كأم لما حطيت نفسي في الموقف ذهنيا كده رهيب رهيب. فالست دي متعاطفة معاها جدا الحقيقة
1: جداً. هل أنت تعتقدين أن اللي حرك السيدة هذه هو كان عقدة الذنب اللي عندها، شعورها بالتقصير، شعورها بأنه هي ما أدت كويس دورها كأم
2: اللي خلاها تبلغ عن بنتها؟
1: أيوة تتحرك هذه الحركة وتلوم بنتها.
2: لا هي بلغت عن بنتها عشان هي أم خايفة لأنه هي عارفة أن بنتها هتتقتل دلوقت،
1: فكأنها كان
2: فالحل الوحيد لست كانت نظرة وكانت ست تربوية وسنجل مام وهي المربية البنت ومربية ولد باحتياجات خاصة و و و فست قوية جدا جدا وكلهم بيحلفوا بيها. طيب الست دي لما تلاقي جريمة بتعمل الجريمة والجريمة دي في حاجة من الاتنين لازم تتعمل، او هي بين شق او بين قوسين البنت زي ما بيقول، يا تتقتل من العصابات اللي هي بقت معاهم يا تتحبس وتتسجن صحيح. بالتهمة دي كجريمة
1: صحيح.
2: لكن أنهي الأسلم ليها بالنسبة لنا كأم وفي نفس الوقت إنها كمان هتاخد جزائها لأنه الست دي متدينة كمان صحيح. وتعرف الأصول والأخلاق والحق والباطل وكل حاجة
1: صحيح.
2: فقررت الست على طول إنه واحد هي لن تسمح بالخطأ

0: هي قالت لبنتها مليون مرة قبل كده ما تعمليش ده، وبعد كده اتكلمت معاها، وبعدين فجأة جم ناس بقى قالوا لها هنقتلها دلوقتي وهددوها وده. فخلاص لازم تجري تبلغ البوليس عشان يلحقوا بنتها، لأن هي مش عارفة بنتها فين، وعايزة تلحق حد يقبض عليها علشان تتسجن وتتصان، وفي نفس الوقت تاخد جزائها لأنه هي غلطت غلطة كبيرة. فأنا شايفة إن ده طبيعي جدا لذهنية أم هبة،
1: صحيح
0: ده الطبيعي إنها تفكر كده.
1: صحيح. بهذا المشهد تحديدا سماح كنت أطالع، فبعدين قمت إيش سويت؟ قلت وطيت الصوت، فكان معي أشخاص، قلت بس شوفوا ملامحها وهي تتكلم، وطوا الصوت بس وطالعوا لسماح أنور وهي تتكلم كأم هبة. أنا دائما أؤمن كأخصائية نفسية أقول الإنسان يستحضر مشاهد من راسه، من ذاكرته، من ذكرياته. هذه المشاهد، رجفات الصوت، الدمعة اللي نزلت، المخاوف اللي كانت عند أم هبة، هل كانت شخصيات ملاحظة من سماح في حياتها؟
0: لا، أنا بس اتحطيت في الموقف. يعني أنا، ما أنا بقول لحضرتك، أنا
1: الله عليك،
0: ما بحضرش الحكاية بشكل في بلان، يعني في
1: بسم الله.
0: خطة على المتفرج أنا
1: أيوة
0: هعملها. لا، أنا بعيش زي ما المتفرج بيتفرج بالظبط، يعني بجهز بالمشهد حفظا وكل حاجة، ده طبعا، أمال هعمله إزاي؟ فمخي خلاص المسؤول عن الميكانيكا بتاعت الحكاية ده بيحضر خلاص قبل ما اروح الاستوديو خالص. لكن وانس ان انا رحت هنفذ المشهد، انا رايحه، انا بقى ام هبه دي، انا سماح صحيح بس انا ام هبه كمان، وعندي الازمه النفسيه او الازمه اللي في مشاعري النهارده، انه انا بنتي هتتقتل وبتتاجر في الاعضاء، يعني كل حاجه بتحصل جوايا فعلا. لما بخش في المشهد انا بحسه، يعني انا ما عنديش بلان للمشهد، لكن عندي الـ السكة اللي همشي فيها اللي هي إحساسي،
1: صح. طب أنا
0: أنا
1: عندي
0: حاسة بإيه، بس
1: أيوة هذا
0: كأم هبة يعني مش
1: أيوة
0: كسماح.
1: تجلى عندي، واللي خلاني أسأل هذا السؤال، كل فنان مر علينا في سايكو دراما كنت أسأل سؤال أو كنت مهتمة أعرف، هل أنت من الأشخاص اللي من بعد آخر فركش بالعمل تطلعين لسماح، ولا من بعد خلاص من قال ستوب للمشهد تستحضرين سماح، يعني تخلعين أم هبة فتلبسين سماح؟
0: انا ما عنديش بقى اصلا الرايح جاي اللخبطه دي، لا، انا الاثنين في نفس اللحظه،
1: فعلا
0: لانه اصل انت عارفه الحكايه، انت اكتر واحده عارفه الحكايه دي، انه احنا كبني ادمين احنا كل الناس جوه هنا.
1: صح
0: انا اقدر ابقى كدابه وابقى صادقه وابقى ظالمه وابقى فير وابقى قاسيه وابقى رحيمه، انا كل حاجه، كل حاجه وكل حد. لكن الريستريكشن اللي الناس بتحطها على نفسها هي اللي
1: صح
0: بتخليهم يفتكروا، يعني احلى جملة لما تقوليها لحد الناس بتعتبرها إهانة، بس هي الحقيقة مجاملة عظيمة، لما حد يقول لي انت ما عندكيش شخصية، لانه الشخصية دي بتحبس،
1: حبيبتي، انت عندك شخصية ونص وما عندك شخصية،
0: انت
1: يلا
0: عندك كل الشخصيات، انت كل الناس،
1: صح
0: انت حسب اللي بيحصل انت
1: صح
0: بتكون، فدي حاجة جامدة جدا
1: صح
0: يعني.
1: صح ونلاحظ، ولكن انا اللي متأكدة منه بنسبة 1000% انه في كل الشخصيات سماح انور تملك شخصية، ولعلي انا اقولها الان من قلب محب، لكن صدقيني انا الان قاعد احاول افصل تحيزاتي الشخصية، في كل مرة في كذا سماح انور تطلع، سماح أنور اللي ما يهمني يلا ايش بتسوي، حتى في أم هبة اللي كانت خايفة على بنتها طالعة في مشهد اللي يلا ما يهمني تبي تسجن بنتي بس أهم شيء إنها تصير بخير، طب بنتك
0: طبعا
1: ترى تنسجن يا أم هبة ما يهمني يلا خلاص لا لا تنسجن خلها تقعد. فأعجبني هذه النقطة، وأعجبني النقطة أو هذه يعني نحط عليها 1000 دائرة، نقطة إن نعرف إننا نفصل، وهذه رجعني لأول اللقاء لما قلتي أنا أملك الوعي. أعتقد أن كل فنان لازم يملك الوعي بسماته الشخصية هو وسمات الشخصية اللي حيمثلها، يقتبس من هنا ياخذ من هنا، لكن يفصل ما بين الاثنين بحقيقته. يا الله يا سماح، أبهرتيني أبهرتيني بأم هبة. ننتقل للمحطة اللي بعدها،
0: يلا بينا.
1: يلا يلا،
0: هي بس المشكلة انه انا اللي وجعني ان انتوا بتسألوا عليها قضية واجب، الحكاية دي بتوجع قوي قوي، يعني عايزين تعرفوا بجد انا عاملة ايه. انا مش كويسة يا سيدي، بقالي كتير قوي مش كويسة يا سيدي.

0: مسلسل الصندوق.
1: انا بعشق الدور ده، بحبه جدا. المسلسل ده كان رائع،
0: اشمعنى؟
1: بس الشخصية بتاعت فاتن دي كانت حلوة جدا، بحبها قوي قوي قوي قوي.

0: هي دي بتبقى منانة مش أم ولا حاجة، إنما الأم اللي بتضحي وخلاص دي من غير ما حد ياخد باله كده، وهي يعني هي الأولى بكل التضحيات، لأن دي ست عندها كانسر في
1: صح.
0: المرحلة الرابعة، وهي اللي شايلة البيت وشايلة أولادها وشايلة نفسها وشايلة مش عارف إيه، ولما بيحصل في الآخر الأزمة إنه لازم حد يموت علشان ابنها من ضمن اللي هيعيشوا، فبتختار ان هي اللي تموت بالامر كده.
1: طب ما
0: ف
1: تحسي انه هذه انانيه منها؟
0: بالعكس، لانه هي كده كده ميته، هي قدامها شهور، هي كده كده هتموت، وهي بتعاني انها ما بتموتش لانه هي بتاخد كيموثيرابي وبتاع ومضطره تشتغل فهي نفسها ترتاح. هي ست كبرت في تيرمينال إلنس ومحتاجة تموت، هي كبني آدم قوي محتاج يموت بقى.
1: اوكي. طب تعرف اني انا اكون صريحه معك واتكلم الان من منبري
0: اتفضلي.
1: كاخصائيه، انا كنت اشعر تجاهها بانعدام شبه تعاطف، ما كنت متعاطف معها بشكل كامل. كنت اقول هي عجبها دور انها مضحيه ولقت قيمتها بهذا الدور انها هي مضحيه، فقررت تضحي في كل شيء حتى في عمرها. قررت تضحي خلاص، قامت كذا لقت نفسها مضحيه، وبالنهايه هي ما منت. تدرين ليش ما منت؟ لان دورها كمضحيه باين، فالطبيعي انها ما راح تمن عليهم انه انا هم الكل شايف، انا شايفه وانت شايفه. فكنت ارى اقول انه هي اللي عجبها هذا الدور، هي اللي شافت نفسها ضحيه وجاز لها انها هي ضحيه وكملت في هذا الدور. حتى لما اختارت نهايتها انا كنت ارى انانيه منها، اللي انا بختارك انت ليش تكونين مضحيه الى هذا الحد؟ ليش؟ هنا السؤال.
0: يعني دلوقتي انا لو قاعده في حته وفي حد عايز يقتل حد فينا، يا انا يا ابني، وانا مش ما عنديش تيرمينال إلنس كمان، يعني انا مش هموت بعد شهرين ولا حاجه، تفتكري هختار ايه؟
1: هو شوفي يعني الآن أنت خلاص أنت صحيحة تختار نفسها. أنا وش نقطتي؟ تراكم التضحيات. إحنا يوم وصلنا للأخير كانت هذه هي التضحية الوحيدة اللي تجملت فيها على ولدها، لأنه لو أنت وأخوك
0: اصل
1: أنت كذا
0: يعني ما هي هي لو
1: فيما
0: ما
1: سبق.
0: قالت له خلاص طب موت اللي يعجبك وموت ابنها،
1: أنا
0: تعالي
1: معك،
0: نتصور ده.
1: أنا معك
0: طيب
1: فيها.
0: انا مش بتكلم على مسلسل، انا
1: إيه
0: بتكلم على موقف حقيقي دلوقتي احنا عايشينه
1: لا أنا
0: فعلا.
1: إيه أنا معك فيها إن في الموقف هذا هي اختارت ابنها، هنا غريزة الأمومة أظهرت أفضل تضحياتها. لكن ما فيما قبل، فيما
0: فحتى لو
1: قبل
0: مش
1: كله
0: ابنها، يعني شاب صغير وواحدة ست بتموت، هتختار ايه؟ اللوجيك ايه؟ الأذكى ايه؟ الأرحم ايه؟
1: المشهد هذا أو التصرف هذا وتشكر عليه، لكن تراكميا فيما قبل هي أعجبها دور أنها مضحية بالأساس. دورها الأخير اللي قررت أنها هي خلاص أنه اقتلوني أنا وخلوه، هذا تشكر، هذا التضحية اللي في مكانها، أشكرك عليها أحسنتي. فيما قبل
0: شكرا.
1: فيما قبل في كل مرة أنت تضحي بدل تسكت، هي كأنها أخذت صورة معينة عن الأمومة اللي هي إلغاء أنها حياتها تلغى تماما مقابل ابنها يعيش، ابنها يسوي. طيب ليه؟ ليه ما كان في جزء من هذا الإلغاء التمام 5% لك أنت كأم، مش كأنت كسماحة؟ أنا أتكلم عن أم ياسين. وين
0: ايوه
1: 5%؟
0: ياسين عمل ما هي كان عندها الشق بتاعها اللي هي بتساعد الستات، هي ست غيريه جدا فاتن دي،
1: هذه هي حتى
0: يعني
1: لما
0: هي
1: قررت
0: بتلاقي نفسها في العطاء مش في ان حد يعمل لها حاجه، ما بتحبش حد يعمل لها حاجه،
1: طب ما تحسي
0: حتى
1: أنه هذه
0: اولادها
1: مشكلة؟
0: يعني في المشهد اللي عرضتيه حالا، هي قبل
1: صح.
0: اللحظه اللي عرضناها في نفس المشهد كانت بتقول له انا ببقى عايزاكوا تيجوا معايا الجلسات الكيمو، لكن ما برضاش اقول لكم لاني عارفه قد ايه الحكايه بتبقى تقيله عليكم. هي ست عندها كرامه وكبرياء الاثنين،
1: صح.
0: والكبرياء بتاعها هو اللي مخليها تيجي على نفسها وعلى تعبها وتنزل وسوق عربيتها وتطلع سلالم وتقف في الشارع والناس يشيلوها يودوها، عشان مش عايزه تقول لاولادها I need you،
1: وهذا
0: انا
1: هل
0: مش قادره.
1: وهذا ما هو شيء صحي، هذا له ارهقها بالاخير لانها هي
0: ما
1: عاشت
0: هو
1: طول
0: ما
1: عمرها
0: هو
1: بدور المنقذ.
0: ده برضو لما نتفرج هنلاقي ان الولد على طول مش في البيت، يعني اول مشهد هو
1: صحيح.
0: بيخش البيت بعد الصياعه الكتيره اللي بيعملها في الحلقه الاولى، وبيروح في اخر الحلقه فبيلاقيها على ركابها في الحمام عندها
1: معنى تعب.
0: كريز يعني، وشي فامتس يعني. طيب فبيقول لها ماما انت كويسه وبتاع، فبتطلع تقول له العشاء جاهز والمش

0: عارف ايه، فبيقول لها لا خلاص تعالي تسيبها وخش. هي دي العلاقة بقى،
1: اي تعرف هنا ارجع عشان
0: هي
1: كذا
0: دي
1: اقول لك،
0: العلاقة.
1: عشان كذا انا ارجع اقول لك، انا كنت ارى، هذه طبعا وجهة نظري الشخصية البحتة،
0: قولي
1: لو ان هي، نتكلم الان بعيدا عن دورها يعني كانسان كذا نمسكها ونحطها،
0: كأم بقى.
1: اي مين اللي انشا هذه الشخصيه بالطفل الا ان هي من البدايه عودتها ان انت تمشي نفسي نفسي، بعدين هي عودتهم ان هي ما هي جزء من قصتهم، بعدين هي تعودت انها تكون منقذ، حتى لما انت قررتي انك تقول تدافعين عنها ان هي ست خيريه، هي بالحقيقه لعبت دور المنقذ في طول حياتها، حتى لما جاء الوقت اللي تبغى تنقذ فيه نفسها لقت نفسها هي محتاجة إلى إنقاذ. التصرف الوحيد اللي سوته وكان في مكانه أو إنقاذ صحيح لما قالت أنا خلوا ابني، لأن هي خلاص عرفت أنه هنا خلاص الإيثار لابد يكون، لكن طول حياتها هي أنشأت هذا الطبع
0: أيوة.
1: السلفش في ابنها.
0: أنا معاكي، لأنه هي إنابلر زي ما بيقولوا في علم النفس. يعني إيه؟ هي بتسهل
1: صحيح،
0: إن اللي قدامها يبقى نرجسي.
1: أحسنتي،
0: بس
1: وأعطت ولدها
0: هي
1: هذا الاختيار.
0: إنابلر، والشخصيات دي عادة بتبقى موجودة في الأمهات كتير، اللي هم اللي مش يعني مش متعلمات قوي يعني، أو اللي
1: صحيح،
0: بيبقوا في مناطق يعني الست فيها مش مطلوب منها حاجة غير انها تقعد في بيتها كده بس.
1: تربي أبنائها فتبغى تشعر بهذه القيمة.
0: بالظبط. فبتبقى الستات في المناطق اللي
1: صحيح،
0: من النوع ده، او في الانفايرمنت اللي من النوع ده يعني، بتبقى انيبلر شويه علشان يعترف بيها
1: صح،
0: في المكان. لازم تبقى هي واخده درجه اقل شويه علشان يتوافق على وجودها، لان هي متربيه كده برضو. ما هو بصي، كل واحد بيعمل اللي يعرفه. فانا في التمثيل بفكر كده برضو، ان هي دي الست دي اتربت كده اكيد، لانه كل واحد بيعمل مع اولاده اللي اتعامل معاه.
1: الله عليكي، وهذه النقطة خلتني أسأل سؤال. يعني الآن وأنت قاعدة تتكلمين أنا قاعدة أسأل، أقول كونك أنت الآن قاعدة تنقدين شخصياتك اللي أنت أوريدي عملتيها وكأنه يعني هم جزء منك، هل في حياتك نفسك أنت يا سماح تم نقدك فنيا من اللي أنت جزء منهم، أبوك وأمك؟
0: طبعا على طول. ده انا اكتر حاجه مفتقداها بعد وفاه والدي ووالدتي هي
1: الله
0: النقد
1: يرحمهم.
0: الفني، لانه انا كنت يعني مفيش، ما بيسيبوليش حاجه، وصح جدا جدا، وربولي دماغي فنيا كويس قوي، لانه كانوا دايما بيشاورولي في شغلي على الحتت اللي انا ما فكرتش فيها. وانا كنت في الاول، في اول حياتي كممثله، كنت بمثل زي الممثلين كده. انا زي يعني اقصد انه كنت بعمل الشكل بتاع التمثيل اللي هو ما فيهوش جديد ده، اللي هو الغضب كده، الزعل كده، الحاجات كده. زائد ان نوعيه الادوار اللي كنت بعملها وانا صغيره ما كانتش فيها اللايرز، الحاجات اللي تخلي الواحد يعني يبقى عنده لعب في الشخصيه. بعد كده بقى لما كبرت ونضجت وبقى عندي خبرات وبتاع وتجارب وحاجات كده، ابتدت بقى العلمات بتاعتهم دي كلها تبقى تساتل عندي جوه. فلقيت نفسي ببروسس التمثيل بطريقه مختلفه خالص، كاني دكتور نفساني فعلا، وعايز افهم الشخصيه دي كانها حد لسه مولود دلوقتي، مش حد انا شفته وعايز اقلده. فالحكايه دي بقت ممتعه جدا جدا بالنسبه لي، وهم السبب فيها الحقيقة.
1: ما هو التشريح النفسي والتشريح الاجتماعي لا ما يطلع بيوم وليلة، فكونك أنت أوريدي من ذكرتي أنك في استوديو صغير في بيتكم طلعتينا إلى عيادة أكبر، هي عيادة الشخصيات اللي عملتيها.
0: صحيح. وأنا والدي كمان كان بيحب دايما الكلام والنقاش، ما بيحبش الجدل، فكنت حتى جدله يقول لي لا لا ده جدل خلاص نتكلم بعدين بقى، لكن هو كان يحب نتناقش، وكان يحب يسألني ويسيبني واقعد انا اجاوب مع نفسي وحاجات كده. فهو الحقيقه مهاره التفكير دي انا فرحانه جدا، كنت محظوظه ان اهلي ادوها لي، لان واحد ما بيتولدش بيها، هي تريجرد بالاسئله. يعني ما ينفعش اقول للطفل معلومات، لا لازم اقول له اسئله، فبعمل له نيورال نتوركس او شبكات نيورال جديده، عصبيه جديده في مخه، فيبتدي مخه يكسباند، فيبقى عنده مهاره التفكير اللي هو بعد كده مهاره الاختيار المبنيه على مهاره التفكير، لكن ما حدش بيتولد بيها.
1: صح، بنسبه 100%، وهي تراكميه بحته، وتنقلنا من تراكميتها الى تراكميه

0: آخر مهنة وأحلى مهنة تعملت في يعني في آخر يمكن 5 سنين. نسمع مع بعض.
1: اوكي.
2: انت كنت عايزة تطلعيني من وانت صغيرة ولا حاجة؟
1: لا كنت عايزة اطلعهم بس يعني اتحرمت من نعمة الخلق. ده حتى ام هاشم دي انا اخترعتها يعني ألفتها كده بعد ما كسرت الأربعين.
2: انا ما اقف زي ام هاشم، انا اسف.
1: اسف علي؟ لا يا حبيبة، ده انا راضية خالص الحمد لله، ده يعني ربنا مدلعني دلع والله. انا بس ال 24 رب طبعا ما فهمش في رزقهم عيال يعني واولاد وبتاع، بس انا رضيت والله. ما انا بقى عشان كده اشتغلتني عشان اعيش امهم تدي شويه بقى ان شاء الله كام ساعه في اليوم والله. اصلي بص يا يوسف، انت مش عارف انا الوقت اللي بقضيه مع العيال ده يعني انت مش عارف انا بحبه قد ايه، يعني عندي بالدنيا وما فيها والله.
0: اشتقتي لام هاشم ولا اشتقتي للعيال؟ حددي لي.
1: ام هاشم دي حبيبتي بقى، حبيبتي بحبها جدا. والعيال كمان فظاع بس كبروا دلوقتي ما شاء الله.
0: كاركتر اقسم بالله العظيم، انت ما كنتي ام عاديه، انت كنتي ام لكثير. فاخر عائله انت صرتي فيهم ام يا ام هاشم، كان دو ام هاشم رائعه. ام هاشم يعني ام هاشم اعطتك تصورات عن كل الامهات اللي حيمر عليك في حياتك. هي ما كانت كولكشن امهات. سؤالي هنا، ام هاشم هل هي فعلا نفس ما نحن كنا نشوف كمشاهدين، تراكم أمومة وخبرات أمومة كثيرة، ولا هي كذا الكاركتر حقها أوريدي يعطي ويحن ويسوي ويبذل؟
1: أم هاشم دي بصي حاجة منعكشة كده وحلوة قوي
0: جدا.
1: يعني دي الشخصية الوحيدة اللي فكرت فيها بدون تنظيم بجد، يعني تعاملت مع كل مشهد كأنه مشهد في فيلم تاني، يعني مش كلهم مشاهد مع بعض، يعني فاهمة ازاي؟ لأنه هي متقلبة جدا بكذا مود وصادقة جدا في كل مود هي فيه فعلا.
0: أقول لك على سر، أنا قطعت كتالوج يمكن يومين ما شفته، يومين في أي حلقة تتوقعي اللي اتهموا فيها أم هاشم أنها سرقت؟ والله ما كمل. يقول لي بتحلها لأ، والله ما كمل وإن سرقت فداها، غلبانة ما سويت شيء
1: ومين وصاحبتنا برضو
0: فداها. فكنت مقاطعتهم، فأنتي عملتي في أم هاشم اللي ما انعمل
1: أبدا والله. هو الشخصية حلوة، ولما بيبقى العمل مخدوم كويس، الإنتاج هاي، الإخراج هاي، الكتابة أيمن وطار حلفاوي، طبعا جنايني أحمد الجنايني، يعني مع حفظ الألقاب والاحترامات وكل حاجة بجد
0: للتحايا لهم.
1: إنما فعلا فعلا المشروع الحلو بيخدم كل اللي بيشترك فيه، يعني أنا فعلا ربنا مبارك لي جدا في اللي انا بعمله كممثله، لان بيبعت لي مشاريع هي من غير تدخل مني ناجحه لوحدها، وهتفيد اللي يشتغل فيها بجد اكتر ما اللي بيشتغل فيها بيفيدها. فانا كنت محظوظه بجد بجد والله العظيم بجد.
0: بس والله العظيم يعني ام هاشم يعني فكره، وهذه نقطه يعني شوفي ام هاشم على النقيض تماما من نرجس.
1: ايوه طبعا دي عكسها بالظبط
0: 180 درجه. ام هاشم ما انحرمت من الامومه زيها زي نرجس، فقررت تتسامى، صارت ناني، صارت مربيه، صارت تشوف اطفال يكبرون قدامها،
1: وهي بقت ام كل العيال.
0: وعندها كتالوج هي كمان، عندها في صور وتفتح وتشوف هذا صار كذا. شفتي العكس؟ وهذا يعطينا نقطه انه الانسان مخير، ترى لك الخيار اختار.
1: طبعا امال ربنا هيحاسبنا على ايه؟
0: شكرا. لو ما نختار يعني أم هاشم كان ممكن تخطف العيال، ترى كان ممكن تخطف العيال وتروح وتسوي وتعمل، ونجي بعدين نعذرها نقول ما صارت أم، انحرمت من الأمومة، لكن هي قررت تتسامى. وهذا عندنا في علم النفس نسميه دائما التسامي، أن يكون عندك شعور مزعج تخرجينه بطريقة جيدة تتسامين فيه.
1: التعويض كمان
0: بالضبط.
1: مهم.
0: هي عوضت
1: هي ما فكرتش في اللي ناقص، هي فكرت في إيه المتاح يعوض نقصها
0: 100%. وتعرفين أنا في شيء أعجبني في أم هاشم، إنها لما أخذت الصورة كاملة، هي كان نفسها طول عمرها تصير أم، فلما شافت الصورة الكاملة عن الأسرة الأخيرة اللي كانت عندهم، هي ما أخذت دور أمهم، هي أخذت امتداد جديد للمساعدة، ما عوضت، ما اعتبرت، ما قالت اعتبروني أمكم وأنا البديل وأنا بحتويكم، هي أخذت خط جديد.
1: صح.
0: أنا الناني ترى.
1: لا هي

0: تعويض بالنسبة لها هي، إن
1: ايوه
0: هي ما
1: ايوه
0: تقدرش تجيب أطفال. طب وماله، ما ربنا عامل أطفال في كل حتة في الدنيا،
1: من هذا
0: كلهم ممكن يبقوا ولادي عادي جدا يعني، عادي.
1: من هذا اللي اعجبني فيها، ان كلكم اولادي. انا ام هاشم، بس انا ماني امكم ترى، انا ناني. فحتى لما كان في المشهد اللي قال لها وش تبغين اسوي لك، زيد لي راتبي، احنا اتفقنا ان انا العيال مو بلكم.
0: لا، ما هي بالانسد ومتوازنه يعني، ما عندهاش امراض
1: تعجبني
0: نفسيه خالص، وعشان
1: تعجبني
0: كده اوبن يعني، ما بيهمهاش حد، لان هي مش ما عندهاش جلد، ما عندهاش مشكله نفسيه ولا احساس بالذنب ولا انفيريوريتي، ما عندهاش حاجه، هي عاديه جدا.
1: وتعرفين أم هاشم ملكة وضع الحدود، الباوندريز عندها على قفا من يشيل. دقين عليها برمضان، قول لها ما أنت، قالت أنا قلت لكم أشرب قهوتي وأجي، أنا قلت لك كل أنا بشرب القهوة وأجي. ملكة الحدود، وضعت حدودها ومشت. فعشان كذا هي جدا متزنة، متزنة بنسبة 1000%.
0: عظيمة عظيمة، بحبها جدا.
1: ولعل هذا ينقلنا لآخر سؤال في رأس اليوم، وليت يعني الأسئلة تطول، لكن أدوار الأم اللي مؤخرا صارت تسوينها، هل أنت تشعرين هي صارت تناديك فقولبتك، ولا أنت متقبلتها أساسا اللي خلاص يلا دور أم جديد بالنسبة لي؟
0: والله شوفي، اصل انا كلمه دور الام نفسها يعني، جمله المكتوب فيها كده دور الام
1: دور
0: دي،
1: الأم.
0: انا مش شايفاها وركبل يعني، او الواحد يعرف يشتغل بيها في حاجه، لانه الام دي مش وظيفه ومش
1: صحيح
0: شخصيه،
1: صحيح،
0: الام دي صفه.
1: الله عليك.
0: فانا ما بعملش دور ام يعني، هجيب عروسه اعمل لك يعني، اعمل دور ام اعمل ايه يعني؟ لا، مفيش دور ام، مفيش دور ضابط، مفيش دور دكتور، مفيش كده، دي صفه، دي مهنه، دي حاله اجتماعيه. لكن البني ادم ده عامل ازاي؟
1: صح عليك، بنسبة 100%.
0: دمها خفيف، دمها تقيل، بتحب الناس، ما بتحبش الناس، بتحب تسيطر، ما بتحبش تتكلم مع الناس، هم حرين يعني. هي سماتها هي كشخصية، قبل بقى كل اكسسوارات الحياة بتاعتها، قبل البطاقة واسمها وسنها وبنت مين وراحت فين وجات منين وجرالها ايه، دي انا بسميها اكسسوارات الحياة بتاعت الشخصية.
1: صحيح
0: لكن الشخصية نفسها دي بني ادم، سماته كبني ادم عامل كده يعني، لما بنشوفه هو جاي علينا نقول يا، او نقول الله يعني، انا بفكر كده. لكن دور هي كل الشخصيات دي ام،
1: أم، بس أمهات مختلفات عن
0: لكن
1: بعض
0: دي
1: تماما.
0: لكن كل واحدة من دول بني
1: صح
0: ادم
1: صح
0: ملوش علاقة بالتاني خالص.
1: ولا 1%. وهذا ينقلنا إلى نقطة إنه الفنان فنان لو يؤدي دور شجرة، والرائع رائع لو إيش ما يصير.
0: انا احب اعمل دور شجرة مانجا عشان بحب المانجا.
1: حتى أنا أحب المانجا عاد الحين صيف.
0: انت كمان؟
1: اليوم عرفت وش باكل، باكل مانجا. شكرا لك يا سماح دائما على هذه الروح الجميلة وعلى هذا الفن الرائع، وشكرا لك على أنك يعني خليتي الوقت يمر بسرعة وخليتينا كلنا سعداء.
0: أنا اللي متشكرة جدا بجد، وقت رائع ومفيد بالنسبة لي جدا، متشكرة قوي.
1: شكرا لك، ونلتقي مجددا بأعمال أخرى، ونلتقي بأشياء أكثر.
0: متشكرة أكيد.
1: إلى اللقاء مستمعينا، نلتقي فيكم بحلقة جديدة من سايكو دراما. سماح أنور، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام. العربية FM، أن تعرف أكثر. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟

0: ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لأنه لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
6: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نعشك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على عملية المنبوذ الاقتصادي التي تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على إيران وأضعاف اقتصادها. ليفيت أضافت أيضا في تصريحات لفوكس نيوز بأن الهدف الأول للرئيس ترامب هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مشيرة إلى عدم وجود مفاوضات جارية مع طهران في الوقت الراهن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن بأن الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية في وقت يواصل فيه بحسب تعبيره النظام الإيراني تبديد مبالغ طائلة في الخارج. وأضاف باسن بأن النظام بدلا من توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه الذين وصفهم بالإرهابيين ينبغي عليه إنفاق تلك الأموال على الشعب الإيراني. أفادت المقاومة الوطنية في القوات الحكومية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي قصفت جزرا في البحر الأحمر بالصواريخ البالستية، مؤكدة في الوقت ذاته إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا في البحر الأحمر. أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف بنى تحتية لحزب الله في النبطي جنوبي لبنان، قائلا إن هجومه جاء ردا على إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي نشر صورا لضرباته وأشار إلى أن الأماكن المستهدفة كانت تضم مستودعات لتخزين وسائل قتالية كانت ستستخدمها عناصر من حزب الله لمهاجمة إسرائيل بحسب البيان. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة التي تضم 57 دولة ومقرها جدة. وتولى إسماعيل الشيخ أحمد عدة مناصب أممية ولديه خبرة دبلوماسية تتجاوز 30 عاما. ويخلف ولد الشيخ أحمد في المنصب التشادي حسين إبراهيم طه الذي تنتهي ولايته رسميا في نوفمبر المقبل. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا في مسائل مثلا.

0: التعريب يقول: أؤمن أن يحيى حميد الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
1: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
0: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية، اقتحام إسرائيلي عنيف لمنشأة الأونروا في قلنديا، إغلاق طرق رئيسية في قلقيلية والقدس، مستوطنون دائما يحاصرون منازل فلسطينية وفي قرية قصرة بالتحديد، وكنا تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة. هذا التصعيد بدأ منذ فترة ويشهد تصاعدا مستمرا وحرجا، ما دفع ب 45 نائبا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي لتوجيه رسالة عاجلة وشديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بوقف عنف المستوطنين وبتجميد بناء البؤر الاستيطانية فورا. الضفة اليوم على طاولة هذا الحوار لنطرح السؤال الرئيسي: فيما تختلف هذه المرحلة في الضفة عن سابقاتها؟ بمعنى فيما سبق كنا دائما نحذر مما يحدث في الضفة الغربية ونؤكد على أن ما تشهده غزة تقريبا تشهده الضفة ولكن بشكل آخر، ولكن يبقى الخطر نفسه مشاهدينا. هذه المرة وكأن الإطار أصبح أكثر حساسية، أكثر حرجا. لماذا؟ نحييكم إلى ساعات حوار.

as it will deprive young people.

مشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الافاضل هنا في الاستوديو، الاساتذه محمود المجالي صحفي بشبكه العربيه، ناصر زهير المحلل السياسي، الدكتور رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للابحاث، والاستاذ اسلام عبد الكريم الصحفي بشبكه العربيه. ضيوفي الافاضل اهلا وسهلا بكم لمحاوله فهم ما يحدث حقيقه في الضفه، لانه البعض دائما لما يتحدث في الشان الفلسطيني يركز على غزه، ونحن دائما نطرح موضوع الضفة اعتقادا منا بأنه هي على نفس المستوى من الخطورة، وفيما بعد قولوا لي إن كان هذا الكلام أو هذه القراءة صحيحة أو مبالغ فيها. خلينا نذكر بما تشهده الضفة وشهدته في اليومين الأخيرين مثلا. خلينا نشوف هذه اللقطات المتنوعة لجرافة إسرائيلية تهدم مبان داخل مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا في القدس الشرقية. يعني نتحدث عن لقطات لجرافة إسرائيلية تنتهك مكانا ومركزا تابع للأمم المتحدة، نتحدث طبعا عن الأونروا، ولكننا نتحدث كذلك عن بعض التحركات الأخرى والتي سنأتي إليها بعد قليل. نتحدث عن عملية استيطان مستمرة في الضفة الغربية، وعملية مداهمات واعتقالات شهدتها عدة قرى وعدة مدن في داخل الضفة. وهنا نطرح السؤال، اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ إسلام.

0: لما نقول بأن موضوع الضفة موضوع خطير للغاية في هذه المرحلة، وقد يتساوى في خطورته مع ما يحدث في غزة، وربما حتى يفوقها في ربطه مع الملف الفلسطيني ومع مساعي فلسطينية لتحقيق دولة فلسطينية، أو أن هناك مبالغة في القول بذلك؟
1: بالعكس تماما. مساء الخير.
0: أهلا بك.
1: ما يجري في الضفة الغربية هو جدا خطير، بمعنى إن أردنا تعريف الضفة الغربية هي يعني مساحتها 5600 كيلومتر مربع تشكل 21% من مساحة فلسطين. من يعيش بالضفة؟ فلسطينيون، أيضا في مناطق بالضفة مقسمة إلى A و B و C. هذه المناطق تشمل القدس، تشمل مدن شمال الضفة الغربية جنوبها. الخطورة تأتي من أين؟ أن ما يجري بالضفة فعليا هو بدء لسيناريو طي صفحة اللاجئين. أولا كون هناك أكثر من 21 مخيم داخل الضفة الغربية. النقطة الثانية هي مستوطنة E1 التي أعلنت أخيرا، وهي بمثابة رصاصة الرحمة على أي آمال لإقامة دولة فلسطينية. لماذا؟ لأن داخل مستوطنة E1، أو ما هي E1، هي كتلة استيطانية من 3400 مستوطنة. مؤخرا تم المصادقة على 1200 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مجموع هذه المستوطنات. ماذا يعني ذلك على الأرض؟ هو إعادة تعريف الجغرافيا الفلسطينية والديموغرافيا أيضا. ما يجري عمليا هو عمليات تهجير للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق ومختلف مناطق الضفة. E1 هو مشروع لربط المستوطنات ببعضها، والأخطر هو فصل القدس الشرقية التي هي من المفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية عن شمال الضفة، ممثلة برام الله وبيت لحم وغيرها من المناطق.
0: خلينا نبرز هذا الموضوع بالخريطة، ربما نفهم بالتأكيد أكثر بالخريطة مع ضيوفي كذلك، حتى نفهم ما الذي يعنيه أن تقضي في كل مرة إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، يعني تهجر سكانها وتقيم مستوطنة وترخص سكن المستوطنين الإسرائيليين عليها. هذا ما نتحدث عليه، وهذا في الواقع زاوية من التصعيد الحالي. هذه الخريطة وهذا التصعيد الحالي في الضفة الغربية ينقسم إلى 4 مستويات. تحدثنا عن تآكل التقسيمات الإدارية ألف با وجيم أو ABC مع مداهمات مستمرة للمخيمات والمدن الكبرى، كما حدث في جنين، في طول كرم، في الخليل، مؤخرا بيت عنان، قرية قلنزية بالقدس، بما ينهي السيادة الإدارية والأمنية للسلطة، وهذا غاية في الخطورة. تزايد وتيرة التصعيد الاستيطاني الذي انتقل من اعتداءات فردية مشاهدين إلى جماعية المستوطنين، وقفزت بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي. يترجم كذلك ما يحدث في حصار أو من حصار خانق في قرى مثل قصرى بتغطية أمنية وقانونية كاملة من الحكومة الإسرائيلية، رغم حديث الحكومة عن محاولة فك هذا الوجود وهذه هذا الحصار، ولكن الواقع موجود ومستمر. حذر المنظمات الدولية، خطوة تجلت أكثر بعد اقتحام منشأة الأونور وكنا تحدثنا عنها، والاقتحامات والاعتقالات وهي مستمرة منذ سنوات. مشكلة الضفة دكتور هي مشكلة جغرافيا، بمعنى أن المشكلة الأساسية في تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وإقامة مستوطنات، أو المشكلة أكبر وأوسع وأخطر؟
2: مساء الخير للجميع. المشروع الصهيوني أكبر وأخطر في الضفة الغربية من أي بقعة في فلسطين التاريخية. بنى الصهاينة خطابهم في على الأقل في 20 سنة الماضية وتطور والأحزاب الدينية على روايات بدأت من داخل المستوطنات من أراضي الضفة الغربية. عمليا هم يقومون كالتالي: خلق بيئة طاردة للسكان، أي جعل الضفة الغربية عبارة عن جزر فلسطينية محاطة بمستوطنات لغلات المتطرفين وطرق الالتفافية، تجعل من الحياة أو أن البيئة فعلا طاردة للسكان. في نفس الوقت تستمر الجرائم التي يقوم بها غلات المستوطنين دون أي مراقبة، بالعكس ودون حساب وبرعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي خلق أجواء من الرعب وكأننا أمام غزة 2. أي أن الضفة اليوم هي تعيش سيناريو غزة 2 دون استحقاقات دولية، مع العلم أنه يسهل على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إدانة المستوطنات وتصرفات المستوطنين، حتى المحاكم الإسرائيلية تدينهم ولكن دون أن تردعهم.
0: بالضبط، هذه المشكلة، هناك إدانات لكن ليس هناك رد فعل وتفعيل لهذه الخطط. سنعود بعد قليل، عندك
2: كلمة
0: تعليق أخير.
2: كلمة أخيرة. المهم أن ما يقوم به المستوطنون هو ليس بمعزل عن حكومة نتنياهو،

0: وهو استدعاء لرد فعل فلسطيني يكون على شاكلة 7 أكتوبر لتطلق إسرائيل قوتها العسكرية لتبطش بالضفة الغربية. وهذا ثابت رغم ضبط النفس للسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والمكونات الشعبية والمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، إلا أن هناك تصميم لجر سكان الضفة الغربية إلى مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.
1: سأعود لما اعتبرته ضبط نفس، هل هو فعليا ضبط نفس أو عدم قدرة؟ ربما سنعود لهذا ونعود كذلك للموقف الأوروبي، ولكن اسمح لي أن أتوجه لك أستاذ محمود حتى نكمل مع المجموعة القريبة أو الأقرب للضفة، وفيما بعد نفهم ما المتاح فعله. أستاذ محمود، ما يحدث اليوم في الضفة هل هو بداية نهاية القضية الفلسطينية بحل الدولتين؟
2: حكومة نتنياهو تريد ذلك، يعني تسعى وتقوم بكل ما يمكن في الضفة الغربية، وهذا جواب على نفس السؤال اللي سألتي لإسلام في البداية، بأنه لا، ما يجري في الضفة الغربية هو خطير جدا. إسرائيل ترى بأنه الأوضاع في المنطقة، ليس فقط في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأيضا في المحيط في لبنان وفي سوريا وفي إيران، ترى أن هذه فرصة سانحة لها لتنفيذ ما شيء تريده، يعني التوسع. لذلك تجدين اليوم إسرائيل موجودة في جنوب سوريا، موجودة في لبنان، موجودة طبعا في غزة عكس ما كانت موجودة، الآن في الضفة الغربية، وموضوع إيران. لذلك يروا بأن هذه فرصة، هم يرون بأنها فرصة تاريخية. الضفة الغربية اليوم هي مهد عملية السلام، مهد أوسلو. نتحدث عن السلطة الفلسطينية، نتحدث عن المنظمة
1: الشرعية،
2: وبالتالي أي ضرب لهذه المسألة هذا يعني بأنه إنهاء لعملية السلام. لذلك نتنياهو لا يريد للدولة الفلسطينية أن تقوم. ما هي الخيارات أمامه الآن؟ التضييق على الضفة الغربية. بالمناسبة الاستيطان 1967 بدأ الاستيطان، كان بدأ بآلاف، في لغاية عام 2010 كنا نتحدث عن 500,000 مستوطن، في 26 اليوم احنا 800,000 مستوطن. إذا ذهبنا إلى 2030 أو 32 سنجد أن الديمغرافيا تغيرت. لذلك هذا جزء من مخطط بشكل كبير. الإسرائيلي يرى بأنه يريد تدمير الضفة الغربية، لكن لديه مشكلة، هو لا يستطيع أن يضمها، لأنه إذا ضمها هو يذهب إلى دولة ثنائيات القطبية، وبالتالي لن يكون لديه،
1: لن يكون في صالحه أن تكون هناك دولة ثنائية،
2: وبالتالي سيكون لهم حق التصويت. وهو أيضا لا يريد أيضا لحل السلطة الفلسطينية وإعادة الاحتلال، سيكون تكلفة على إسرائيل.
1: فهو خرج من الباب وأتى من النافذة.
2: لذلك إسرائيل تذهب إلى ما يسمى بالاستيطان البطيء، الذي يأخذ فترة حتى تصل إلى مرحلة
1: هي ستة. هذه المشكلة بأنه استيطان بطيء، هذا أولا. المشكلة الثانية بأنه ما يفعل اليوم إسرائيليا ليس احتلالا تقليديا كما كنا نتحدث، ولكن ما تفعله إسرائيل أن نمسك بخريطة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية مثل المزيك، هي تشوه الوجود الفلسطيني حتى تقطع أوصال الارتباط بين كل منطقة وأخرى من خلال زرع مستوطنات، بمعنى تفتت الأراضي الفلسطينية ولا تترك حلا لجغرافيا متكاملة فلسطينية للوصول إلى حل الدولتين. وهذا يطرح سؤال فيما يتعلق برد فعل وتفاعل المجتمع الدولي. أستاذ ناصر، مثلا الإيوان اللي تحدث عليه الأستاذ أسلام، أنا منذ سنة وأنا أسمع بمشروع الإيوان، تمت المصادقة منذ فترة قصيرة، ولكن تحضيرات كانت منذ سنة وكنا في رام الله وقتها،
3: من عهد رابين بالمناسبة،
1: عهد رابين أكثر،
3: ومرت بمراحل، أوقفوها ثم استأنفوها، الأمريكان اعترضوا ثم استأنفوا، حتى جاء سموتريتش
1: بالضبط
3: بأغسطس الماضي.
1: بالضبط، فمنذ سنة كانت تحضيرات ولم يحصل شيء، العالم يتفرج في هذه العملية، هل يتفرج لأنه غير قادر، هل يتفرج لأنها مش مهمة، هل يتفرج لأنه متورط ربما، لماذا؟
4: لا، هو
1: هذا التخاذل،
4: هي مهمة، وبدأنا نسمع تصريحات أوروبية مثلا غير تقليدية، يعني برلين قالت بأنه لا ترفض، ألمانيا لا ترفض فقط إجراءة الضم، بل السياسات أو الإجراءات السياسية والعمرانية التي تؤدي إلى تغيير الجغرافيا وتغيير الواقع، يعني هم مدركين ما يجري، ولكن لنكن واقعيين نوعا ما، إسرائيل تريد استغلال ما هو المزاج ما بعد 7 أكتوبر، واعتقدت بأنه هذا سيمكنها من فعل ما تريد في الضفة الغربية، وهذا لم يحدث، لأنه مثلا الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مثلا سموتريتش.

0: على بنجافير، ولكن هذه العقوبات ليست كافية في الوقت الحالي.
1: صحيح.
0: النقطة الأهم بأن الولايات المتحدة لا تسير مع المجموعة الدولية في الضغط على إسرائيل. يعني الولايات المتحدة مهتمة في إيران، مهتمة في لبنان، مهتمة في سوريا، ولكن في داخل الضفة ليست مهتمة بشكل كبير. وهنا يأتي الدور في استعراض المواقف الدولية والضغط في المواقف الدولية، لأنه هذا الموقف قد يفجر الأوضاع في الضفة الغربية بحسب ما تقول بعض مراكز الدراسات في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، بأنه لا يمكن الاطمئنان على أنه ليس هناك انتفاضة ثالثة بما يجري في الضفة الغربية. قد لا يكون بشكل سريع، ولكن هذه الإجراءات إذا استمرت ستؤدي إلى هذه النتيجة، لأنه المسألة بحسب ما تقول الأمم المتحدة أيضا، نائب المنسق العام للأمم المتحدة قال في 10 أغسطس الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الانكسار، يعني بمعنى أن هناك خطورة كبيرة.
2: متى قال؟
0: 10 أغسطس هذا الشهر. لأن هناك مشكلة كبيرة في الضفة الغربية، في عنف المستوطنين، 76 فلسطيني قتلوا، بينهم 18 طفل، 3800 فلسطيني نزحوا نتيجة عنف المستوطنين. ويعني المشكلة الآن هي مع
2: هذه
0: المستوطنين،
2: عملية التهجير
0: وليست
2: نحكي
0: مشكلة
2: عليها
0: مع الجيش الإسرائيلي أو قوات الأمن بما تقول إسرائيل من مبررات. نحن نتحدث عن ما يشبه الميليشيات بالنسبة للمستوطنين، تقوم بعمليات خارج القانون تؤدي إلى عمليات قتل وتهجير بالنسبة للفلسطينيين، وهذا ما تشير أيضا إليه الأمم المتحدة بشكل أو بآخر. هذه هي المشكلة الأساسية الآن، ولكن الضغط على إسرائيل مهما كان للأوروبيين أو لدول أخرى من ضغوطات لا تؤدي
2: محدودة. هو فيما يتعلق بالمستوطنين، وتحدثت منذ قليل على 7 أكتوبر وذكرت بما فعلته حماس. نحن لماذا لما نتحدث عن حماس نتحدث عن ميليشيات مسلحة أجرمت في حق القضية الفلسطينية، ولما نتحدث عن مستوطنين لا نتحدث عن ميليشيات؟
3: يعني ميليشيات مجرمة،
2: إجرام
1: وإرهاب بن كفير
2: في حق بالضبط، يعني
3: تسليح حكومي.
2: دائما نذكر مستوطنون مسلحون
1: بحماية يعني مستوطن
2: واحد، فالطابع يعطينا وكأنه
1: بالضبط
2: عادي
1: بالضبط. مستوطن يستطيع أن يدخل على أرض، يضع خيمة بسموه استيطان رعوي، يسرق بعض الأغنام، خلص تصبح الأرض له. إحنا حتى الآن
2: طب هذا إجرام،
1: ما هو بالطبع هو شيء ضد القانون، يدخل على أراضي تابعة لغيره، أصلا يطردون الفلسطينيين من منازلهم. نتحدث اليوم عن 592 مستوطنة وبؤرة استيطانية، 192 مستوطنة و400 بؤرة، نتحدث عن 780 ألف إسرائيلي باتوا يعيشون بالضفة الغربية، تقريبا 350 ألف بالقدس والبقية بالضفة الغربية. نتحدث عن نتائج على الأرض تترجم بمعنى تهجير. عندما نقول أن الكابينت أقر بناء مستوطنة هو يمنحها صفة سياسية، وعندما نقول أن هناك مناطق نفوذ، هذه الموضة الجديدة عند إسرائيل، مناطق نفوذ هي تمنحها الصفة الإدارية. الكارثة أين هنا؟
2: مناطق نفوذ تتحدث عنها أو المناطق التي تعتبر إسرائيل بأنه يجب عزل الفلسطينيين عنها لأنها مناطق يمكن أن تمثل خطرا أمنيا عليها، كما تابعنا في الضفة بعض المناطق أخلتها، تقول بأنه هذه قد تمثل مع وجود فلسطينيين خطر أمني، وفيما بعد تنقل إليها المستوطنين
1: بالضبط، يعني
2: قدرة قادر
1: تصبح بالنطاق الإداري ونطاق البلديات التابعة للمستوطنة. الخطير في الموضوع عندما أعلن قبل يومين عن 18 منطقة نفوذ هي تخطيط مرحلي لمستوطنات، هي يعني مثلا هناك مستوطنات يلزمها طرق معينة بمعزل عن الفلسطينيين، يلزمها بنية تحتية إلى آخره، فهي تخضع هذه المناطق للمستوطنات. لكن الأخطر أن مساحات هذه مناطق النفوذ هي خلص حكم بمناطق إنها حكم إداري تخدم هذه المستوطنات.
2: ولكن اسمحوا لي أن أفهم معكم، لما نتحدث عن المستوطنين هل نحن نتحدث عن ميليشيات مسلحة تعمل بطريقة منظمة أو هي أعمال فردية لعائلات أو ل...
1: خلينا نلجأ للقانون الدولي، شو تعرف الميليشيا؟
2: الميليشيا هي مجموعة منفلتة مسلحة طبعا، خارج منفلتة خارج إطار الدولة، خارج القانون.
1: هل المستوطنين يعملون بالجيش؟
2: ضابط عليهم
1: بصفتهم الموجودة؟
3: يحظوا بحماية الجيش. المشكلة
1: أنا بحكي على التعريف، يعني على التعريف إنهم لا يحمي جيش نظامي
3: وترفض إسرائيل وصفهم بالميليشيات. وعندما قامت فرنسا بوضع بعض أسماء منهم على القوائم السوداء بمنع دخول فرنسا وإغلاق حساباتهم وكذا، احتج بن غفير وهدد هدد، ونتنياهو هدد الرئيس ماكرون. اليوم هولندا اليوم وهولندا قررت اليوم وقف التجارة مع المنتجات المستوطنات. هناك تهديدات إسرائيلية ضد حكومة هولندا مع أنها حكومة قريبة من أو صديقة لحكومة نتنياهو. هناك إجراءات، ولكن الإجراءات الأوروبية ضعيفة جدا، ليست إجراءات بحجم كبح جماح هذا الاستيطان. هناك دخل ضيف خامس عندك على

0: نائب رئيس دولة فلسطين رئيس أمين سر اللجنة التنفيذية بيقول لك أنت يا ريم
1: أنا؟
0: هو بيقول لك إنه هو بيقول لك رسالة
1: تفضل.
0: إسرائيل ذاهبة لهذه الانتخابات على دمنا على دماء الشعب الفلسطيني رصيد اليمين الانتخابي دمنا وأرضنا يحاولون جرنا إلى مربع الصدام الدموي العنيف لتبرير سياسة الحسم التي تنتجها هذه الحكومة والمستوطنين. آخر كلمة بيكتب لك بيقول لك أولويتنا الوطنية الثبات والصمود وتوفير كل السبل الكفيلة لثبات شعبنا على أرضه ووطنه. تقريبا
1: يريتو كان معنا هو شهدنا الآن وأراد
0: هو الآن بقول هذه
1: شكرا لها على المتابعة. وطبعا كلام مهم في هذه الأثناء
0: نائب رئيس دولة فلسطين لما بيتكلم وهو يعيش في الضفة الغربية ويعاني ويعيش معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية عندما يتحدث أنهم يريدون أن تكون دماء سكان الضفة دعاية انتخابية كما كانت دماء كل الفلسطيني لا يجب التفريق بين غزة والضفة. هنا الكارثة الكبرى أننا نرى ونعلم ونعي جيدا ما يريده نتنياهو ما يريده بن غفير من تصعيد وجر الضفة الغربية إلى مواجهة قبل الانتخابات. هذه هي الدماء الفلسطينية التي سوف تكون وقود انتخابي لليمين. ولكن لا حسين الشيخ ولا أي مسؤول فلسطيني يضمن أن لا تنفجر الضفة تحت الضغط الشديد الذي يمارسه إجرام المستوطنين من حرق أطفال وسرقة أراضي وقتل وإغلاق وحواجز. هذه إجراءات صعب تحملها على المدى البعيد. يفهم المواطن الفلسطيني أن نتنياهو اليمين المتطرف يريد جر الضفة ليقوم كما قام في جنين بتدمير المخيم وطول كرم
1: ولكن هل لازلنا قادرون على الحديث عن إمكانية انتفاضة؟ ذكرت إمكانية الانتفاضة فهل لازلنا في إطار تقليل لعوامل أو أسباب قد تسهل انتفاضة ثالثة أو أن الجهود الفلسطينية انتقلت من الانتفاضة إلى محاولات أخرى قانونية دبلوماسية؟ لا أعلم من أطرح السؤال.
2: أنا فقط نريد أن نذهب للجهة المقابلة يعني فضل. رسالة نائب الرئيس الفلسطيني مهمة ذكر فيها موضوع الصمود. ماذا يجب فعله الآن لوقف عرفنا الآن مخطط نتنياهو وعرفنا موضوع ماذا يريد ويريد نقطة تصادم أو يريد قضم الضفة الغربية أو ضم الضفة الغربية. يجب أن نفهم الحالة لكن في المقابل ماذا يجب أن نفعل؟ يعني في ظل حالة الانقسام الفلسطيني الآن اللي موجودة في ظل كيف ممكن دعم صمود الفلسطينيين داخل الضفة الغربية؟ كيف يمكن توجيه الدعم السياسي لحل الدولتين لدعم السلطة الفلسطينية؟ اليوم القصة ليست في الاستيطان. اليوم يعني يعرف الأخوة أيضا الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير المالية يحاول قدر الإمكان جعل الضفة الغربية غير قابلة للحياة.
1: صحيح.
2: الآن عندك 150 ألف فلسطيني المفروض يأخذوا رواتبهم. إذا توقفت رواتب 150 ألف فلسطيني فسنذهب إلى الانتفاضة. يعني لم يبقى لديه خيار. سيذهب إلى المواجهة. سنذهب إلى حل. هل الآن مطروح؟ أنا أسأل فقط. لا أريد لا أقول. هل المطروح الآن قرار ضمني من السلطة الفلسطينية إلى حل السلطة الفلسطينية وتسليمها وإعادتها لتحت الاحتلال ليتحمل المحتل كافة الإجراءات؟ أم سننتظر
1: صعبة
2: أنا أقول احتمال أم ننتظر أن نصل إلى هذه الحالة من الانهيار نتيجة إجراءات الاستيطان والمالية وجعل الضفة الغربية غير قابلة للحياة. إسرائيل تريد تهجير طوعي لأبناء الضفة الغربية.
1: هو المفروض هذا مثل هكذا أزمة من يضبط الأمور؟ يعني نحن لدينا مجموعة من المكونات ونشير إلى أن الضفة هناك تواجد كبير لمختلف الأطراف الفلسطينية داخل الضفة. هناك وجود لحماس هناك وجود يعني كل الأشكال.
2: إنهاء الانقسام الفلسطيني اليوم ليجتمع الفلسطينيون يعني يقولوا أنه إحنا اليوم عم نتحدث عن وحدة القرار الوطني الفلسطيني. حتى لو تحدثنا اليوم ريم هل هناك قرار بحل السلطة الفلسطينية؟ هذا يجب أن يكون قرار وطني تشارك فيه كل القوى الفلسطينية.
1: أعتقد أنها صعبة للغاية.
2: السؤال ما هي خيارات السلطة الفلسطينية؟ كيف يمكن ضمان صمود الفلسطينيين في أرضهم في الضفة الغربية؟ هذا سؤال مهم جدا.
1: وتعتقدون بأنه قبل حتى نوصل ما هو متاح للسلطة السلطة قادرة على أن تضغط هي بنفسها أو يجب أن يكون هناك دعم ومن أين يأتي هذا الدعم؟ يعني نحن لما نتابع الفترة الأخيرة كان هناك مثلا دعم عربي لأول مرة يمكن أن نقول بأنه كان مختلفا عما سبقه من دعم وكان هناك تكاتف ودعوة لدول أوروبية وكذا بالاعترافه. هل هذا كافي؟
3: بالتأكيد غير كافي ولكن يجب أن يستمر.

0: يعني كان هناك دعم عربي، دعم إسلامي، وأيضا كان هناك تحرك أوروبي بالبدء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من دول كبرى، فرنسا وغيرها، وبالتالي كنا قريبين نوعا ما من تحقيق شيء ما لو تم التوصل بين الأطراف الفلسطينية بالتنسيق والضغط مع الولايات المتحدة، لأن تسيطر السلطة الفلسطينية متشاركة مع أطراف أخرى على غزة. ولكن ما جرى الآن من مجلس السلام في قطاع غزة أعتقد بأنه هو خطر على الضفة، خطر في نقطتين. النقطة الأولى بأنه كوشنر وويتكوف وترامب يحاولون ترتيب الأمور في غزة، ولكن قد تنفلت في الضفة الغربية، لأنه أعتقد بأنه كلا الانتفاضتين لم تأتي بموعد، يعني لم تأتي بمؤشرات، كانت فجائية، وبالتالي
1: بس نفس الظروف ونفس المسببات، يعني كما تحدث
2: الظروف الحالية تذكرك شوية فيما سبق
1: يعني النقطة الجوهرية
2: الانتفاضة الثانية.
1: بالضبط، أنه نفس يعني الانتفاضة الثانية بدأت كيف باقتحام شارون المسجد الأقصى، وهذا خط أحمر للفلسطينيين. الآن ما يجري بالقدس وما يجري في المخيمات، ما يجري من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتذويب صفة اللاجئ فلسطيني. قصة الأنور مع الوكالة بالمناسبة هي لم تبدأ في غزة فقط، شيطنة الأنور والحديث الآن عن الأنور في الضفة الغربية
2: هي في غزة كانت الطلقة الأخيرة التي من خلالها أعلنت إسرائيل وجود
1: الوكالة لما دخلت المقر ورفعت العلم الإسرائيلي، وأنه بعض موظفيها، مع أنه حتى الآن لم تثبت، وكل الدول اللي قطعت دعمها للأنور تراجعت عن قرارها عندما ثبت التحقيقات أنه فقط يعني 3 أو 4 موظفين كانوا لهم انتماءات سياسية ولم يشاركوا 7 أكتوبر. على كل، إسرائيل لديها هاجس من صفة اللاجئ، اللاجئ بمعنى أن هذا اللاجئ هو موجود الآن في مخيمات يتحتم بموجب القانون الدولي أن يعود إلى أماكن سكنة. أنا من الرملة أعود إلى الرملة، فلان من صفد يعود إلى صفد،
2: مسك المفتاح صغير،
1: مفاتيح.
2: أنا عندي المفتاح الصغير،
3: مفتاح، واليوم عندنا خرائط عشان جوجل، ما كانش في جوجل في 48، اليوم عندنا جوجل إيرث.
1: كل عائلة فلسطينية، أنا والدتي من زدود، ميناء زدود وأراضي كبيرة من زدود، هي ما زالت طابو أو عقود موجودة لدينا ولكنها حبر على ورق. على كل، صفة اللاجئ تخيف إسرائيل، وتسعى إسرائيل بأي طريقة لإذابتها. من هي الجهة الرسمية التي تمثل صفة اللاجئ الفلسطيني؟ هي الأونروا. الصور التي عرضت في بداية البرنامج كانت عندما دخل بن كفير وهدم مركز رئاسة عمليات،
2: خلينا نرجع نشوف شوية صور
1: الأونروا اللي نعرض في بداية الحلقة. ومن ثم دخل إلى مخيم التدريب بالقلنديا اللي درب أكثر من 20,000 فلسطيني. طب هل المنطق يقول أنه يكون في مؤسسة تدرب الفلسطينيين وتخلق لهم مهن يلتهوا بها ويعملوا بها ويؤمنوا قوت يومهم، أم يترك الفلسطينيين للتنظيمات التي تقول إسرائيل أن هذه الصور التي نشاهدها هي لرئاسة مركز عمليات الأونروا؟ المنطق يقول أنه أمن لهم قوت يومهم، اجعلهم يعملون أحسن من أنه هذول الجماعة ينضموا لفصائل فلسطينية ويقاتلوا إسرائيل. إسرائيل
0: تتثبت للطريق المسدود،
1: بالضبط،
0: يكون أمامه للانتفاضة.
1: بالضبط، إسرائيل تثبت الأسباب التي تؤدي إلى تفجير الأوضاع.
2: هذا الموضوع سنطرحه بسؤال الرئيسي بعد الفاصل. بعد الفاصل نحتاج لحلول،
3: نقاط
2: مهمة للغاية، مهمة للغاية دكتور رمضان. بعد فاصل قصير، بعيدا عن النظريات، واقعيا ما المتاح فعله حقيقة؟ بعد فاصل قصير.

لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نطرح فيها سؤال الرئيس اليوم: الضفة إلى أين؟ وما المتاح فعله حقيقة لمنع هذا الاستيطان المستمر وكل ما تحمله الأيادي الإسرائيلية المحتلة للأراضي الفلسطينية من إجراءات قادرة أن تنسف مسار سلام عملت عليه مجموعة كبيرة من الأطراف بكل جدية؟ خلينا نبدأ من تحرك أخير، لا أعلم إن كان مهم، إن كان نصف مهم أو ليس مهم بهذه الدرجة. تحرك أمريكي في مجلس الشيوخ بالأمس كان وقع 45 نائبا على رسالة، وهذه الرسالة طبعا دعوا فيها نتنياهو للتدخل ووقف موجة العنف الحالية في الضفة، وهذا يطرح سؤال، وكأن نتنياهو ليست له علاقة مع ما يحدث أو ربما هناك تجني في القول بذلك. وحذروا كذلك من أن استمرار وتيرة الاستيطان والتصعيد سيضر بأمن إسرائيل، يعني مخاوفهم تتعلق بأمن إسرائيل. الرسالة صاغها السناتور الديمقراطي آدم شيف من كاليفورنيا. هل يمكن القول دكتور رمضان بأنه قد تكون خطوة نحو ضغط مساعد للشرعية الفلسطينية لفعل شيء حقيقي وليس بعيد عن نظريات وما يمكن وما يجب فعله حقيقة في هذا الوقت الحساس؟
1: هي سابقة أن يكون 45 سيناتور أمريكي ولكنهم كلهم من الديمقراطيين.
0: صحيح.
1: هذا يعني في أربعة ديمقراطيين كمان ما وقعوا معهم. الوثيقة أو رسالة وجهت إلى نتنياهو تطالبه بكبح جماح المستوطنين ووقف جرائمهم، ولكنها لم تعطي إنصافا للضحية الفلسطيني. عللت الرسالة في نصها أنه خشية على أمن إسرائيل، يعني إحنا عشان مصلحتكم بنقولكم وقف هيك،
0: مش مشكلة خاف على إسرائيل ولكن أوقفوا هذه الإجراءات على الأقل. بال
1: بال بالمحصلة هذه الرسالة تسجل كريدت سياسي إذا أردنا الاستفادة منها، ولكن بتقديري أنها غير كافية لإصلاح سلوك المستوطنين.
0: أنا هناك نقطة لفتتني فيما قلت وتسمح لي على المقاطعة، أريد تعليقك وتعليق موضوع خوفا على أمن إسرائيل ذكرني في موضوع السجن. تذكر السجن اللي كانوا جربوا حبوا يعملوا تجربة في محيط السجن وحطوا تماسيح، وفيما بعد سجن طبعا تسجن فيه القيادات أو حتى الأعضاء الفلسطينية،
1: منظمات حقوق الحيوانات اللي تدخلت،
0: وفيما بعد خافوا على الحيوانات مش
1: على الضحية. إحنا
0: طب قبل إسرائيل خافت على الحيوانات مش على الفلسطينيين، والآن الأمريكيين خافوا على أمن إسرائيل ومش على الفلسطينيين.
1: لازالت
0: هذا ما الذي
2: يعني هو موقف إيجابي، بس كمان ما ممكن جيروا أنه نقول أنه هم طلعوا البيان لأنه خايفين على أمن إسرائيل. لا، هو موقف إيجابي ومهم أنه 45 سيناتور أمريكي يتحرك، ولازم يترافق هذا الضغط مع التحرك الأوروبي، مع تحرك من الداخل الفلسطيني. أعود إلى نقطة الداخل، أنا بتحدث من نظرة الأوروبية على الأقل، لأنه ماكرون مثلا عندما وقع الاعتراف في الدولة الفلسطينية حصل على وعد أو تعهدات بإجراء الانتخابات الفلسطينية، وبالتالي النقطة المهمة هي أنه بينه في تحرك عربي الآن، تحرك إسلامي، تحرك أمريكي، وإن كان من الديمقراطيين بعد سنتين حيسيطروا حيكونوا موجودين وهذا الأغلب.
0: تعتقد ذلك خلاص انتهى يعني وقت الجمهورية
2: في المؤشرات الحالية على أقل تقدير أنه هم اللي حيكونوا موجودين؟ هذا بيؤدي لضغط على الإسرائيليين بشكل أو بآخر. إذا كان ترامب عم بيقول أنه هو بده يصنع السلام وأنه هو بده ينهي الحروب، لا يمكن أن يكون عم يرتب شيء في غزة. إلى الآن لم نرى نتائج، وتفلت الأمور في الضفة الغربية، وبالتالي هذه هي النقطة الأهم الآن. فقط يعني أعتقد أنه تحرك بده يكون من الداخل أيضا موجود.
0: مهم.
3: أنا

أشوف الدور الأوروبي دائما يعني في حد معين لا يمكن نتجاوزه اللي هو حد يعني بنتهي في أمن إسرائيل، يعني أنه أنتوا ندين ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لكن ينتهي عند حد معين. الدول

0: على سبيل المثال، كلنا نتذكر كيف بدأت إسرائيل بقصف قطاع غزة بقوة، عمليات قتل، تدمير مباني، مسحت هذا والعالم لم يتحرك بما يجب. كان هناك إدانات، وكان هناك إدانات إسرائيل، وإسرائيل أكملت وما زالت حتى هذا اليوم تقوم بما تقوم فيه. وبالتالي إذا ما لا سمح الله تكرر هذا الشيء في الضفة الغربية، سنبقى أمام الإدانات وغيرها. الأمم المتحدة عندما عند استهداف الأونروا هو استهداف الأمم، دور الأمم المتحدة استهداف الأمم المتحدة، يعني استهداف قرارات دولية 242.
1: وليست المرة الأولى، تذكر وليست المرة الأولى في غزة استهدفوا سيارات إسعاف تحمل موظفين للأونروا،
2: كذلك احتلوا المقهد كوارتر المقر الرئيسي تبع الأونروا.
0: لذلك أنا أعتقد هو اليوم الداعم الوحيد لصمود الفلسطينيين، الفلسطينيون أنفسهم أولا، إنهاء حالة الانقسام، قرار وطني واحد
3: تماما،
0: هذا أهم شيء. ومن ثم عندما يكون هناك مركزية يصبح للقضية الفلسطينية مركزية عربية.
1: خليني نسأل فلسطيني في هذا الإطار، أيهما أصعب أو أسهل، خروج نتنياهو أو إيقاف الاستيطان أو وحدة الصف الفلسطيني في هذا الوقت؟
2: المسألتين
1: على نفس القدر من الصعوبة،
2: نفس الكفة تقريبا. احنا من 2007 حتى اليوم، يعني بتحكي على 19 سنة، عقدين تقريبا، والفلسطينيون يحاولوا بنوايا ليست صافية ونوايا ليست حقيقية انه يحققوا المصالحة، يعني حتى اصبحنا نقول مصالحة، يعني ليست صالحة.
0: اسلام، الاعتراف بالمشكلة جزء من الحل.
2: بالضبط.
0: اذا اليوم انا لا اعترف انه انا سبب كل مشاكلي هي عملية الانقسام من 2007 للقطبين الرئيسيين، ومن ثم انقسام باقي الفصائل 14 فصيل تحت هذول البندين، لا يمكن أن نصل لقرار وطني. اليوم أنت مجلس تشريعي معطل عندك، أنا لا أقول نحن مع السلطة الفلسطينية، نحن مع الشرعية الفلسطينية، ونحن أيضا مع السلطة أن تبقى التي تخدم القضية الفلسطينية مع حل الدولتين، ونذهب بهذا الاتجاه. لكن نحتاج اليوم إلى قرار وطني فلسطيني، هذا يمكن أن يساعد، لأنه إسرائيل هي من وسعت
2: تمام. نتحدث عن قرار فلسطيني واحد. طيب إذا أجينا بدنا نجمع الفلسطينيين ويتوحدوا، يفترض أنه سلاح واحد وسلطة واحدة وقانون واحد. حتى الآن يختلفوا ما هي المرجعيات السياسية، في عندنا مرجعيات مختلفة، احنا في مرجعيات أيديولوجية مثل حركة حماس والجهاد، في مرجعيات مختلفة مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية، وفتح نفسها حتى حركة فتح نفسها داخل حركة فتح
1: خلافات،
2: هناك خلافات ومشاكل، يعني في عضوين لجنة مركزية العلول ورجيب جبريل رجوب حتى الآن يعني غير قابلين باللجنة المركزية ومجري في اللجنة المركزية. يعني نكون واضحين انه حتى الانقسام الفلسطيني اصبح ممتدا لكل المؤسسات، ليس
1: وهذا يساعد الاحتلال الإسرائيلي،
2: يعني نتنياهو
1: ولا مش كله بهذا القدر، يعني ما نضخموش مسؤولية الانقسام.
2: إسرائيل تلعب على كل الأوتار. في نقطة مهمة، إسرائيل الآن في أخطر أوقاتها، نحن قبل الانتخابات إسرائيل دوما تبحث عن دعاية داخل الأراضي الفلسطينية، كانت غزة دوما تدفع الثمن، مرة دفعتها الضفة الغربية أيام السور الواقي 2002 لما قدمت مبادرة السلام العربية بقيادة السعودية. أما الآن إسرائيل أيديها مكبلة في لبنان وفي سوريا وفي إيران، فبالتالي ما المساحة المتاحة لإسرائيل للمناورة الآن؟ الضفة الغربية وقطاع غزة. قبل قليل كان هناك في تصريحات لنتنياهو لن يتم بناء حجر واحد دون تجريد حماس من كامل سلاحها. أيضا كان في تصريحات لافتة ليال زمير وآفي بلوط اللي هو قائد المنطقة الوسطى ورئيس الأركان، إنه نحن على وشك إشعال فتيل الضفة الغربية. بكل الأحوال يعني إذا أردنا البحث عن حل فلسطيني، الحل فلسطيني صعب جدا. بالنسبة للإسرائيليين نتنياهو الآن يقتات من الضفة الغربية ويبنى يعني بناء عملية مطولة. لكن هناك نقطة مهمة، كان هناك دعوة من إرئيل شارون، يعني تخيلي من متى، للمستوطنين لاحتلال كل التلال الفلسطينية. الآن نتنياهو
1: هذا ما يحصل اليوم.
2: الاستيطان والبؤر الاستيطانية،
1: كل التلال
2: والطرق الاستراتيجية
1: أنا شفتها بعيني، كل التلال كلها موجود فيها مستوطنات. وقالوا لي الفلسطينيين لما ذهبت على رام الله وجولت في كل المناطق الفلسطينية أنه المستوطنين يبتعدون عن المناطق اللي تكون في منحدرات، هم يريدون لأنه دائما لديهم شكوك ومخاوف
0: يعني المرتفع في جنوب سوريا
1: دائما لديهم شكوك ومخاوف بأنه سيتم ربما الاعتداء عليهم. فالتلال جدا مهمة وجميلة
2: والخطير.

0: في الموضوع أنه الأمر لن ينتهي إذا خسر نتنياهو الانتخابات، لأنه لن يجرؤ أي أحد إسرائيلي على يعني التراجع خطوة إلى الوراء عما يعتبر أرض الميعاد الإسرائيلي أو الحلم الإسرائيلي الذي يحققونه الآن من خلال الاستيطان والمستوطنات.
1: الأسوأ لم يأتي بعد. ما يريده نتنياهو وسموتريش وبن غفير وفي الأشهر الثلاثة القادمة أو الشهرين الجايات ما قبل الانتخابات سوف يضع الضفة الغربية تحت ضغط شديد جدا، إما لجر الضفة إلى مواجهة تكون اليد العليا عسكريا لإسرائيل كما العادة، وهنا يصعب التنبؤ انتفاضة ثانية، غزة ثانية، نثق بحكمة شعبنا في الضفة الغربية. الحل، تحدثت قبل قليل سألتي عن الحل، الحل هو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وكما ذكر نائب رئيس الفلسطيني حسين الشيخ معزز، لكن حقيقة كمكونات الشعب الفلسطيني أكبر انتصار على هذه الزمرة من المستوطنين هو بقاء المواطن الفلسطيني مهما كانت الأثمان تدفع أن يستمر في البقاء. ورغم سيطرة المستوطنين على التلال لازال سكان الضفة وشباب الضفة كسروا شوكة المستوطنين في عدد كبير من المواجهات،
2: ولكن في مواجهات أخرى لم يتمكنوا من الصمود، لأنه خلينا نكون شوية واقعيين دكتور رمضان، هناك عائلات معها أطفال معها كذا ولديها أرضها وبيتها، يأتي المستوطنون مسلحين، يأتون مسلحين ويتم إخراجهم طردهم من
1: البيت. هذا محتل مجرم، هو يمارس الجرائم.
2: طب أنا لا عندي أمن يحميني، لا عندي جيش يحميني، هو جاي ميليشيا مسلحة باسم مستوطن مسلح ومن وراء حكومة،
0: ما عنديش راتب، ما عنديش راتب أقعد في بيتي.
1: لذلك أقول الحل الوحيد المتاح للفلسطيني هو أن يبقى متمسكا في أرضه، متمسكا في بيته، لأن كل فلسطيني بيجبروه على مغادرة قريته وبيته أصبحت قرية إسرائيلية. وعملية التهجير، في هناك تهجير داخلي داخل الضفة يتم، وهذا التهجير هو مرحلة ابتدائية للحصول إلى مرحلة أخرى. واليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يتحدث عن دولة شرق الأردن ودولة غرب الأردن هو لم يسقط هذا الحديث، هو حتى الآن عينه على خلق فوضى خارج حدود الضفة الغربية لتسهيل تهجير الفلسطينيين. لذلك على كل الدول العربية وبالذات المملكة الأردنية الهاشمية تعزيز صمود ودعم صمود الشعب الفلسطيني داخل الضفة الغربية مهما كانت التضحيات.
2: ولم يقدم سابقا مثلا، خلينا نفكك شوية الأمور، ما الذي قدم عربيا وبقي ناقص لي شيء معين؟ تفضل.
1: استطاعت السلطة الفلسطينية التي تتهم بكثير من الاتهامات أن تسحب فتيل من يد إسرائيل وتفشل مخططات إسرائيلية كبيرة بخلق حالة صيام كما كانت في غزة الضفة الغربية، وهذه أعتبرها حكمة لعدم تكافؤ القوة وعدم قدرة المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية. هذا الأسلوب يلقى دعما دوليا سياسيا على الأقل، ويلقى دعما عربيا وإسلاميا من خلال تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف والمظلة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. تجديد الشرعيات من خلال انتخابات فلسطينية يمكن أن تكون في نوفمبر ويمكن أن تؤجل إلى مارس القادم، ولكنها كافية لتوحيد الشارع الفلسطيني وتوحيد الفلسطينيين على الأقل جزئيا.
2: لا ويمكن أن نتحدث عن مجلس وطني، ناقشنا هذا.
1: أنا عندي ثقة كبيرة بأن الفرقاء الفلسطينيين لديهم القدرة لتوحيد الشارع الفلسطيني نظرا للضرورة الملحة، بغض النظر باستثناء حماس الكل بإمكانه أن يكون ضمن بيئة الشرعية الفلسطينية.
2: إسلام مش موافق أبدا،
0: ولا يعني إذا كان فوق 100,000 قتيل في غزة وجرحى والضفة ابتلعت والقدس بتروح، وحتى الآن يعني يذهبون للحوار بشروط مسبقة، يعني ماذا تبقى ليتوحدوا؟ كل المشكلة أنه الكل يريد أن يحكم، ولكن على الأرض ماذا سيحكم؟ غزة انتهت، لم يتبقى فيها أي شيء، غزة كلها دمار وانتهت. الضفة الغربية نتحدث عن الصمود، يا أخي طيب بدك المواطن يصمد داخل منزله ويبقى داخل بيته على الأقل أعطيه راتبه. إسرائيل تمنع أموال المقاصة، يعني حوالي من ثلاث زي ما تفضل محمود أنه حوالي من ثلاث أو أربع شهور لم يتقاضوا راتب، يتقاضوا ربع راتب أو أنصاف رواتب. السلطة الفلسطينية نفسها إذا أراد أي شخص أن يتحرك الآن من مدينة إلى مدينة أخرى يصطدم بألف حاجز طيار، يعني حاجز مؤقت أو بوابات.
2: لا غير الحواجز صاروا يغلقون الطرقات الرئيسية.
0: فنحن نتحدث عن وضع يعني لم يعد معه الطرف أنه نضع شروط تقبل بكم ماذا أو
2: حب نعيش.
0: خلص الكل بده يحكم.
3: بس ملاحظة سريعة، يعني اللي قاله الأستاذ إسلام أنه إذا السلطة لم تستطيع تقديم خدمة للمواطن أو إنقاذه أو إعطاء راتبه تنتفي الحاجة لها، هذه أمر خطير.

0: هذا ما تريده إسرائيل، تريد الوصول إلى هذه النقطة. فيما يخص ذكر الأستاذ رمضان في موضوع الأردن، الأردن هي الرئة الوحيدة للضفة الغربية، للداخل للضفة الغربية والخارج للضفة الغربية، وهذا الدور على مدى تاريخي في هذا الإطار. إسرائيل تريد أن تحول أزمة الضفة الغربية تريد إلى انفجار في الداخل الأردن. الأردن لا يرى كذلك، الأردن يراها
1: ذلك فعلاً أستاذ محمد.
0: لا يراها ذلك، يراها لها تأثير هو سياساته في الأردن إلى محاولة دعم صمود الفلسطينيين في الداخل وتقديم كل ما يلزم للفلسطينيين، وبالتالي هنا دخل علينا الالتباس الأخير خلال الفترات الماضية من غزة، موضوع تعريف من هو الأردني ومن هو الفلسطيني. هناك من دخل على هذه الزاوية وبدأ يشرح ويدخل لغايات كثيرة، هناك من يسعى بهذا الاتجاه. الأردن دوره واضح، من سنة 1988 عندما قرر الأشقاء في فلسطين فك الارتباط الإداري والقانوني، فأصبحت الأردن داعمة للقضية الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية، وما زالت إلى هذا اليوم تلعب هذا الدور وتلعب كوصي أيضا على القدس، حتى لا تعمل ضغوط على إسرائيل في عدم
1: هذه المرحلة. كيف يمكن أن تتحالف
0: كل من يحاول أن يسوق بأنه الضفة الغربية هي انفجار في الداخل الأردني؟ هذا بالنسبة للأردن خط أحمر، وأيضا كما ذكر العاهل الأردني بأنه إعلان حرب بالنسبة لنا، بالنسبة للأردن هو إعلان حرب،
1: إعلان حرب
2: ضم
1: صريح
2: الأهواء.
1: هذا
2: صحيح قبل سنوات
0: هذا بني. لكن فقط أريد أن أوضح القضية الأساسية اليوم، أنه عندما أقف أنا وأدعم فلسطينية الفلسطيني أنا أدعم القضية الفلسطينية.
1: لهذا السبب هو تحدث عن اللجوء، عن لا القضية اللجوء اللي تود إسرائيل نصفها، لأنه
0: عندما أمنح الفلسطيني جنسية أخرى وأؤهل له في مكان وعيش وكذا، لا أقصد أنه لا يستحق ذلك ويستحق ذلك، لكن عندما سأذهب باتجاه بتفريغه
1: وأحافظ على هويته الأصلية، فأنا أحاول وأدعم القضية الفلسطينية.
0: كل من يدعم الهوية الفلسطينية اليوم لكل الفلسطينيين هو داعم حقيقي لصمود الفلسطينيين.
1: ولكن إسرائيل تعمل
0: بشركة
1: جدا
0: لا تريد.
1: لجوء
2: إسرائيل
1: حق العودة
2: ممكن تسهل أصلا في بعض الدول، ممكن تسهل منحهم الجنسية،
1: مش طلعتهم في طيارة في غزة
2: وجنوب أفريقيا
1: غير سفرتهم على جنوب
2: غير
1: أفريقيا.
2: جنوب أفريقيا يعني في دول يعني نتحفظ عن تسميتها ومن دول لها موقف كبير، دول أوروبية لم تعد في ضمن شنغن تمنح
1: بريطانيا
2: من غير تسمية.
1: عنا في أصدقاء مش حابينهم يزعلوا في بريطانيا
2: 20 يعني أكثر من 20 أو 30 عائلة وصلوا يعني هذه المناطق وبدأوا بإجراءات الجنسية. طب ما هو الموقف المعلن لا تهجير ولا نسمح، ولكن من تحت الطاولة من مطار رامون تطلع عائلة فلسطينية لوجهات لا أحد يعلم بها، ولا تستطيع أن تلومي أي حد، لأنه النقطة اللي طرحها أستاذ محمود من البداية الظروف اللي هيئوها هي ظروف تهجير بامتياز.
3: طرحت نقطة مهمة اللي هي الحلول. أعتقد بأن السلطة الفلسطينية إذا ما كانت وصلت لنقطة الحل الداخلي المكاشفة، الجميع يفتح الأوراق ويقول بأنه الآن في المفاوضات على ماذا يتفاوضون في مصر لا أحد يعرف، كل طرف يعطي موقفه
1: ونشوف القرار للشارع.
4: بعيدا عن المحاصصة، كل الفلسطيني يجب أن يهزم نتنياهو سموتريتش بن غفير، ويجب تفويت الفرصة على المستوطنين من تحقيق مخططهم ببدء حرب طاحنة، حرب إبادة في الضفة الغربية.
1: أود شكركم جزيلا
2: بحجم وطن
1: وقائد
2: فلسطين.
1: دكتور رمضان أستاذ ناصر على هالفترة اللي كنتوا معنا فيها وعلى كل المواضيع، شكرا لكل ضيوفي، شكرا للمتابعة، نلتقي بإذن الله يوم الأحد. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
8: المتخالفون،
10: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
13: مان تو مان.

0: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية.

0: لا تمنحنا تطورات المنطقة رفاهية الانتظار بين تحالفات تتشكل ومفاوضات تتعثر واقتصاد يضغط على الشارع. لتتغير ملامح الشرق الأوسط وتعاد صياغة قواعد اللعبة من جديد. وفي الأثناء دول تعزز شراكاتها وأخرى تبحث عن دور أكبر، بينما يراقب البعض هذه التحولات من بعيد ويراجع حساباته. ترتيب الأوراق مجدداً بات مهمة يومية. وفي الشارع السياسي لا ينتهي الحديث عن مرحلة جديدة تتغير فيها المواقف وتختل الموازين. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. واشنطن تخنق طهران اقتصاديا، والوسطاء يتحركون لفتح باب أغلقته الحرب. النووي الإيراني بين طاولة التفاوض وخيار القوة. طهران تغلق منشآتها المتضررة أمام المفتشين. تصعيد متزامن في البر والبحر. مأرب تتصدى للحوثيين، وبحرية اليمن تحبط هجوما جديدا في البحر الأحمر. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بينما تعلن واشنطن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط على إيران، يبدو أن المعركة لم تعد تدار بالصواريخ وحدها، بل أيضا بالعقوبات والموانئ وشبكات الأموال وطرق التجارة. وفي يومها الأخير كمتحدثة باسم البيت الأبيض، أكدت كارولاين ليفيت أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على ما تسميها عملية المنبوذ الاقتصادي، في حملة تهدف إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني وعزل طهران عن مصادر تمويلها وتجارتها. تقول واشنطن إن الهدف الاستراتيجي الأول للرئيس دونالد ترامب يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتؤكد في الوقت ذاته عدم وجود مفاوضات مع طهران وأن الخيارات جميعا لا تزال مطروحة. هذه التصريحات تأتي فيما

تكثف الولايات المتحدة الضغوط المالية والعقوبات على الشبكات المرتبطة بإيران في تحول واضح نحو استخدام الاقتصاد أداة رئيسية في إدارة الصراع. في المقابل لا تخفي طهران طبيعة المعركة التي تواجهها، فقد وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف هذه المرحلة بأنها حرب اقتصادية شاملة، ودعا الحكومة إلى جعل معيشة المواطنين والقوة الشرائية وفرص العمل والأمن الاقتصادي في صدارة الأولويات. هذا الاعتراف يعكس حجم الرهان الأمريكي. هل يمكن للضغط الاقتصادي أن يحقق ما عجزت عنه أشهر من المواجهة العسكرية؟ لكن في موازات التصعيد تتحرك الدبلوماسية الإقليمية في الاتجاه المعاكس، فقد وصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في إطار جهود لخفض التصعيد وإحياء قنوات الحوار. هذا فيما تشارك باكستان وعمان في محاولات متوازية لإيجاد مخرج من الأزمة. لكن تعدد الوسطاء يكشف أيضا حجم الفجوة بين الطرفين، فواشنطن تصعد الضغوط وطهران تطالب برفع الحصار والعقوبات، بينما تحاول عواصم المنطقة البحث عن تسوية قبل أن تتحول أزمة المضيق إلى تهديد مفتوح للاقتصاد الإقليمي والعالمي.

0: وفي موازاة كل ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة من العناوين المرتبطة بما قدمنا إليه، ويضعنا في صورة هذه المستجدات كلها مراسلنا بيير غانم الذي ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بك معنا بيير. ضعنا في صورة ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني.
1: الرئيس الأمريكي قبل قليل قال شيئا مهما جدا، وهو أن البحرية الأمريكية ساعدت خلال الساعات 24 الماضية 25 سفينة وناقلة للخروج من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية. هذا الرقم مهم لأن عدد السفن والناقلات التي كانت تعبر بحماية أو برعاية البحرية الأمريكية كان قليل جدا، وكانت الناقلات تتعرض للتهديد من قبل الإيرانيين. نحن الآن نرى تراجع واضح جدا للتهديد الإيراني بسبب ضرب المنشآت العسكرية الإيرانية في منطقة بندق هرمز على يد القوات الأمريكية، وهناك المزيد من النفط الذي يتدفق إلى العالم. الرئيس الأمريكي يشعر إلى حد كبير جدا بنجاح البحرية الأمريكية في لي ذراع الإيرانيين، ويسحب منهم أي الإيرانيين يسحب منهم هذه الورقة، ورقة تهديد الملاحة في المياه
0: هناك
1: الدولية.
0: أيضا بيير ورقة أخرى يعني كان يتحدث عنها الرئيس الأمريكي ترتبط بمسألة الحصار الاقتصادي المكثف الذي أعلن عنه مؤخرا، والعنوان العريض كان عن الصين. ماذا قال ترامب في هذا الصدد؟
1: سألت إحدى الصحفيات الرئيس الأمريكي إن كان سوف يفرق بين الصين والدول الأخرى في عملية عزل إيران اقتصاديا، فجاوبها بسؤال: من قال لك أنني لن أفعل ذلك؟ أنت لا تعرفين ماذا سوف أفعل. نحن نفهم هنا من الرئيس الأمريكي أنه يشن حملة لعزل إيران اقتصاديا كما فعلت الولايات المتحدة مثلا خلال العقود الماضية مع دولة مثل كوبا، وهو يريد أن يرى هذه النتائج وهذا العزل أن يصل إلى نتائجه في وقت قريب.
0: مراسل العربية بيير غانم كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. وهكذا تقف الأزمة أمام مفارقة واضحة، كلما شددت واشنطن الخناق الاقتصادي على إيران ازدادت الحاجة إلى الدبلوماسية، وكلما تحرك الوسطاء لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار ارتفعت قيمة الأوراق التي يتمسك بها كل طرف قبل أن يقدم أي تنازل. من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي، وينضم إلينا هنا في الاستوديو في الرياض الأستاذ زهير ناصر الباحث السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين.

0: وأبدأ معك دكتور ناصر، أهلا بك مرة جديدة. هل تمثل عملية المنبوذ الاقتصادي هذه التي تعكف الولايات المتحدة عليها في هذه الأوقات تحولا في الاستراتيجية الكبيرة من محاولة مجرد إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى محاولة إنهاك النظام اقتصاديا وصولا إلى تحقيق أهداف أخرى ترمي إليها الإدارة الأمريكية الآن؟
1: يعني هذه العملية الآن لا يمكن أن نقول بأنها استراتيجية طويلة الأمد يمكن الاعتماد عليها من قبل الولايات المتحدة لتحقيق أهداف هناك ضرورة لتحقيقها بشكل سريع، إجبار إيران على عدم عرقلة حركة المياه.
0: يعني هي استراتيجية مؤقتة وليست طويلة الأمد،
1: ورقة ضغط قد تستمر إذا لم تستجب إيران، ولكن هي أحد أوراق الضغط الموجودة الآن. يعني تصعيد كبير ما قبل الانتخابات النصفية يضاهي التصعيد العسكري، ولكن لن يبدأ بتحقيق النتائج الكبيرة على إيران إلا في المدى المتوسط.
0: يعني قد تمتد مثلا أسابيع أو أشهر
1: إذا لم تذهب إيران إلى التفاوض. نعم قد تمتد ذلك وقد تمتد أكثر، ولكن النقطة الأساسية هي بأنه ترامب يريد رفع السقف بالنسبة لإيران، بأنه هناك محاولة إيران تشترط بعض الإجراءات لفتح مضيق هرمز منها رفع عقوبات. الآن وضع هذه العملية المنبوذ الاقتصادي العقوبات الشاملة أيضا كورقة يمكن تفاوض فيها مع إيران، ولكن هل يمكن تحقيق هذه العملية أساسا؟ الوضع صعب.
0: لكن هل هذا مثلا دكتور ناصر يعني على الأقل في الأمد القريب المنظور استبعاد أي نظريات عسكرية أو تدخل بري أو تصعيد يتطلب تدخل قوات أمريكية؟
1: لا يمكن استبعاد أي شيء
0: أبدا
1: في هذه الحرب، ولكن على أقل تقدير حتى الانتخابات النصفية
0: ما زلت تسميها حربا،
1: يعني دعنا نقول بأنها حرب على عدة أصعدة، بأنه النقطة الآن هي إلى الانتخابات النصفية الأمريكية قد لا يكون هناك تحرك عسكري أمريكي كبير إلا إذا قامت إيران بما يستدعي رد عسكري كبير، ولكن في الإطار الأساسي لا زال الجميع يتفاوض ولا زال الجميع يستعرض أوراقه. إيران تستعرض بأنها تعرقل حركة الملاحة، الولايات المتحدة تستعرض بأنه لديها أوراق أكثر من مسألة حصار الشواطئ والموانئ الإيرانية، وبأنه يمكن الذهاب إلى الضغط حتى على المنافذ الصغيرة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني. هذا ما تريده الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولكن مسألة الضربات العسكرية لا يمكن استبعادها بأي شكل من الأشكال في هذا الوقت.
0: طيب أستاذة هبة، السيناريوهات يعني يقال إنها مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن يعني ربما قبل قليل مثل ما قال مراسلنا في واشنطن بيير غانم، سئل الرئيس الأمريكي عن هذا الموضوع قال للصحفية أنت لا تعرفين شيئا، وكأنه يعني هو يعرف الأشياء التي لا يريد أن يشاركها مع أحد. ما الذي تعرفينه أنت أستاذة هبة؟ أنت مطلع على الوضع في واشنطن، ما الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي؟ هل سيمضي طويلا في مسألة الحصار الاقتصادي؟ هل بالفعل سيشمل دولا أخرى كبرى؟ نتحدث تحديدا عن الصين مثلا في هذا الموضوع، هل هي مجرد يعني بالونات اختبار أم جس نبض؟ وهل سيستمر لفترة طويلة في هذه السياسة؟
2: يعني يدرك الرئيس ترامب بالتأكيد أن هذه السياسات المتعلقة بخنق الاقتصاد الإيراني لن تجدي نفعا ما لم تكن هناك حدود لهذا التعاون الإيراني الصيني، ويدرك أن الصين تعارض هذه العقوبات الأحادية، ويدرك أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني. لكن الصين تلعب لعبة براغماتية كبيرة، هي في الظاهر أو أعلنت بالفعل أنها لن تخضع لهذه العقوبات. لم تقم أيضا واشنطن، ربما قامت بفرض بعض العقوبات على بعض الكيانات الصينية، لكنها لم تستهدف البنوك الصينية، فقط أرسلت بعض الإنذارات أو تحذيرات لمصرفين صينيين. وسيكون هناك جلسة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني في نهاية شهر سبتمبر، أعتقد 24 سبتمبر، وهنا ستحاول الصين الحصول على كثير من المزايا حتى تسمح بخفض، وتم بالفعل خفض الاستيراد الصيني للنفط الإيراني. لكن ما زالت الصين تلعب لعبة خطرة قد تؤثر في هذا التوازن الذي
0: ما هي هذه اللعبة؟
2: أنها ستحاول الحصول على مزايا من الولايات المتحدة وعلى تنازلات اقتصادية وعلى تنازلات في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: معايير.
1: يعني حين نقول لعبة لا نقصد بالذات حين نقول لعبة لا نقصد بذلك تحديدا بأنه مثلا تمارس لعبة سيئة، هي لعبة سياسية بالنهاية،
0: هي لعبة براغماتية ستبحث عن تحقيق مصالحها وستبحث أيضا عن الحصول على النفط الإيراني، من سيحقق للصين مصالح أكبر. العلاقة هنا هي علاقة مصلحة، ما ستجنيه الصين من هذه من هذا الصراع. لكن الآن هذا الصراع سيلقي بأثار سلبية للغاية، ليس فقط على الاقتصاد الإيراني نتيجة لهذه العقوبات والخنق الاقتصادي، أيضا على الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الدولي. وبالتالي ستكون الصين ستسير بخطوات حذرة للغاية. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية تراهن أن هذا الخنق الاقتصادي يعني قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، وهو أمر وفق كثير من المحللين السياسيين هنا في واشنطن يعني لن يؤدي بهذه السهولة إلى تنازلات إيرانية، بل على العكس قد تتخذ إيران أو ترى أنها في حرب اقتصادية ولا تملك سوى البقية من المسيرات.
1: هذه عبارة مهمة أستاذة هبة، يعني خلينا أنقل جزء من الحوار بهذه النقطة تحديدا للأستاذ ناصر. هل بالفعل إيران حتى لو شعرت بالضغط لن تقدم أي تنازلات للجانب الأمريكي؟
2: أعتقد لا، ستقدم تنازلات، لأنه إيران قدمت تنازلات بالمناسبة، والمفاوضين الإيرانيين ومكتب المرشد الجديد مجتبى خامنئي وافقوا على مذكرة التفاهم وقدموا تنازلات، ولكن هناك جزء من المتطرفين في الحرس الثوري لم يوافقوا على هذه النقطة. الولايات المتحدة أيضا استغلت هذه النقطة في الضغط الأقصى على إيران، ووصلنا إلى نقطة التصادم. ولكن الآن هناك مصلحة مشتركة للجانبين، الإيراني والأمريكي، الآن بتهدئة معينة. الولايات المتحدة تريد تهدئة من أجل عبور الانتخابات النصفية، إيران تريد تهدئة من أجل التنفس اقتصاديا نوعا ما، يعني إذا حققت بعض الشروط في رفع العقوبات عن أموال مجمدة جزئية، عدم
1: يكون هذا مكتسب يعني
2: تماما مؤقت في الوقت الحالي بالنسبة لهم، رفع الحصار الجزئي عن الموانئ الإيرانية، لأنه مسألة النفط الإيراني صحيح بأن الصين خفضت استيرادها من النفط الإيراني، ولكن ليس باختيارها، مجبرة بسبب عرقلة حركة الملاحة. وبالتالي النقطة هنا بأنه أيضا ضغط على الصين لا يجب أن يكون فقط، أو هذا ما تراه بعض الأطراف، بأنه ليس فقط في العامل الاقتصادي، الصين ساعدت إيران في التكنولوجيا العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي بما تتهمها فيه بعض تقارير الاستخبارات الأمريكية، وهذه أيضا نقطة حساسة ومهمة في الوقت الحالي، لكيف سيكون التعاطي وكيف ستطبق مسألة المنبوذ الاقتصادي. لأنه نحن نتحدث عن تركيا التي هي أيضا منفذ التهرب من العقوبات، تتحدث عن باكستان التي تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الصين التي تدعم إيران، وبالتالي لديك،
1: لكن كيف تركيا مهرب من العقوبات؟
2: هناك يعني تركيا تمتلك حدود كبيرة مع مع إيران، وقبل سنوات كان هناك قضية مشهورة في بنك تركي كان يتعامل فيه الذهب مع إيران، وهناك قطاعات عديد كبير في إيران، يعني هناك كثير من النقاط التي كانت موجودة في مسألة العقوبات، وهناك دول أخرى أيضا. ولكن الأساس الآن هو في الضغط الأمريكي أن نصل إلى نقطة فتح مضيق هرمز. الآن لديك يعني دعنا نقول تطورين جديدين، أولا الاتفاق الذي قد يحدث ولم يحسم إلى الآن بين عمان وإيران في مسألة الممر الآمن، وأيضا ما تقوله الولايات المتحدة بأنها أمنت مضيق هرمز وبأن هناك ناقلات نفط تعبر من المسار. هذا قد يقودنا إلى تسوية معينة، وزيارة قائد الجيش الباكستاني والرسالة التي نقلها قد تقودنا إلى مسار ما يشبه مذكرة التفاهم والهدنة 60 يوم، يعني 60 يوم أخرى تعطي لإيران بعض المتنفس وتعطي الولايات المتحدة بعض المتنفس. ولكن الرسائل التي تأتي من إيران سواء بتصريحات بزشكيان أو الرئيس الأسبق محمد خاتمي أو الدبلوماسيين الإيرانيين التي تقول بأنه الآن النقطة هي بأنه يجب تطبيق مذكرة التفاهم، قد تعطي آلية ضغط بأنه يتم تطبيق هذه المذكرة.
1: أستاذة هبة، بعد 6 أشهر من تطبيق سياسات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية ثم المواجهة الاقتصادية، من وجهة نظركم إيران هل تستطيع يعني التخفيف من أعباء الحصار الاقتصادي الواقع عليها، وبالتالي تقديم التنازلات التي يأمل بها الرئيس الأمريكي، أم بالفعل هناك إجراءات بديلة، هناك منافذ بديلة يمكن لإيران بحكم العادة منذ عقود وليس منذ شهور أو سنوات للالتفاف على العقود؟

0: العقوبات، هل تستطيع إيران بالفعل يعني أن تتعامل بشيء من البراغماتية مع هذه العقوبات بحيث تخفف من آثارها عليها وتستمر في نهجها السياسي المعلن؟
1: يعني إيران نجحت دائما في الالتفاف على العقوبات على مدى عقود كما ذكرت، وبالفعل في ولاية الرئيس ترامب الأولى مارس أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، وتمكنت إيران من الصمود أمام هذه الضغوط الاقتصادية. والآن بالفعل تبحث إيران عن بدائل أخرى مثل بعض الدول في آسيا مثل روسيا، لكن هناك يعني نقطتين أود الإشارة إليهما. ما يتعلق بالوساطة الباكستانية والقطرية، وهنا إذا نجحت هذه الوساطة هي ليست فقط في وساطة لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران، لكن هناك مصالح لدى باكستان وقطر في تجنب التصعيد مرة أخرى الذي تلوح به الإدارة الأمريكية أنها يمكن في أي وقت جميع الخيارات مطروحة ويمكنها العودة إلى القوى الاقتصادية مرة أخرى. هذا يعني سيعتمد على ما ستقدم عليه إيران من مواقف قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة، وبالتالي هذه الوساطة القطرية والباكستانية يمكن أن تنجح إذا تمكنت في فصل الملفات، لأن المذكرة التي تم التوصل إليها انتهت الفترة بالفعل فترة الشهرين.
0: لكن ما يزال الحديث الحقيقة عند كثير من الجوانب، حتى الوسطاء ما زالوا يتحدثون عن مذكرة التفاهم، يعني هم يبحثون عنها أو يبحثون فيها باعتبارها الحد الأدنى أو الأرضية المشتركة للانطلاق منها إذا ما أردنا مثلا التوصل إلى مذكرة جديدة أو اتفاق جديد.
1: أعتقد أن فصل الملفات والحصول على بعض التنازلات من الجانب الأمريكي في تخفيف بعض العقوبات، في السماح ببعض المزايا الاقتصادية للسلع الغذائية في مقابل تنازل إيراني فيما يتعلق بالملاحة، فيما يتعلق بمضيق هرمز وسفن الشحن، هناك بعض المجالات إذا تم فصل فصل الملفات بطريقة تؤدي إلى تسوية قد تكون هذه وين وين سيتويشن لجميع الأطراف.
2: طيب.
1: الجانب الأخطر الذي ود الإشارة،
2: أنا آسف أستاذ هبة، لكن نقطة فصل الملفات هي التي أوصلتنا إلى الفخ الموجود الآن. يعني فصل الملفات أدت إلى أن نهبط من التفاوض حول البرنامج النووي وأدرع إيران والصواريخ إلى أن نتفاوض الآن حول مضيق هرمز ومسألة فتح المضيق فقط. وبالتالي يعني عندما توضع الملفات كلها على الطاولة يمكن تجزئة التفاوض، أنا مع هذا الأمر، ولكن فصل الملفات نقلت المسألة إلى مسألة أخرى بعيدة جدا عن المسار الأساسي. يعني بمعنى إذا تم التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز الآن وبأي شكل من الأشكال، رفع جزئي للعقوبات وبعده، طيب ماذا عن الملف النووي؟ ماذا عن المفاعلات النووية؟ سنعود إلى نفس النقطة أستاذ هبة، صحيح؟
1: أنا معك، وهذا هو التحدي الذي تواجهه إدارة الرئيس ترامب، لأنها لم تنجز شيئا. ماذا إذا تم خنق الاقتصاد الإيراني ولم تخضع إيران فيما يتعلق بالطموحات النووية؟ فشلت الولايات المتحدة في إجبار إيران على التنازل عن طموحاتها النووية، وبالتالي الرهان الذي تراهن عليه إدارة ترامب أن هذا الخنق الاقتصادي والعزلة الدولية ستدفع إيران إلى عدم القدرة على دفع رواتب الحرس الدوري، إلى أزمة اقتصادية، إلى ارتفاع التضخم. وهذا ينقلني إلى النقطة الثانية التي أردت إثارتها، وهي المناورة التي تمارسها إيران فيما يتعلق بفتح المجال أمام مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع. طيب.
0: إذا أذنت لي أستاذة هبة، هذا الملف موجود معنا، يعني خلينا نستمع إلى ما قاله بالضبط وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عندما شدد على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، لكنه أصر على أن المفاوضات لا تزال الخيار المفضل لإدارة ترامب. لنستمع.
3: إن هدفنا الأول هو ضمان عدم امتلاكهم لأسلحة نووية، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك عبر المفاوضات وعمليات التفتيش فهذا هو المسار المفضل بلا شك. أما إذا تطلب الأمر اللجوء إلى الوسائل العسكرية لتدمير منشآتهم النووية وقدرات إيران الصناعية فسوف نقوم بذلك أيضا. لا يمكننا السماح لإيران بأن تشكل تهديدا دائما لإمداد

0: إمدادات الطاقة العالمية.
1: إيران ردت على هذه التصريحات من خلال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الذي رفض مبدأ التفتيش، لكنه أضاف بعدا جديدا على هذا الملف. لنستمع.
2: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إذ كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي، وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبتهما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليها.
1: أعود إلى ضيفتنا من واشنطن أستاذة هيبة. مثل ما أشرتي بالنسبة للملف النووي، وهذا ما أود أن يعني أستدرك مع حضرتك عليه بسؤال، تمسك واشنطن بمسألة المفاوضات مع إبقاء الخيار العسكري قائما، وفي نفس الوقت عم بتحدث أنه ما يزال هدفنا الرئيسي والكبير والمركزي هو الملف النووي، هل نحن أمام يعني محاولة لفرض مزيد من الضغط على إيران من خلال الحديث عن مسألة المفتشين الدوليين؟
3: بالطبع، لأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب أمام معضلة هامة للغاية. فالضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية العام الماضي لا نعرف حتى الآن إجابات أسئلة ما زالت عالقة، ما الذي دمر بالفعل، ما الذي نجا من هذه الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، أين أجهزة الطرد، أين المواد النووية.
1: لكن أليس هذا قفز
3: واشنطن على دخول
1: أليس هذا قفز عن الملفات؟ يعني الآن نحن والمنطقة كلها متعثرة وداخل في متاهة بسبب مضيق هرمز، الآن القفز عن هذا الموضوع والحديث على مسألة المفتشين، ألا ترين فيه يعني نوع من خلينا نحكي ممارسات في وقت ضايع؟
3: هو الإدارة الأمريكية تحاول تحقيق أي إنجاز يمكن تحقيقه في هذا الأمر. بالفعل يروج الرئيس ترامب أن البحرية الأمريكية استطاعت تأمين عدد كبير من السفن الشحن وسفن النفط، وبالتالي يحافظ على مستوى معين من أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية، ويحافظ أيضا على البورصات العالمية. فيما يتعلق برفع شعار منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما زال هو الهدف الرئيسي الذي من أجله دخل الرئيس ترامب في هذه المعضلة في هذه العمليات العسكرية ضد إيران، وبالتالي ضبابية الأسئلة العالقة تجعل الإدارة الأمريكية ليست على أرضية ثابتة فيما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية، وما إذا كانت إيران تشتت العالم بالملاحة وبمضيق هرمز وتستخدم هذا الكارت للإرهاب الدولي في الوقت الذي تقوم به بتطوير البرنامج وبنقل المواد النووية، وبالتالي يستيقظ العالم وتستيقظ الولايات المتحدة على قدرات نووية جديدة لإيران، وهنا يعني تنقلب الآية بصورة ب 180 درجة بالفعل. وهذا ما يجعل المواجهة العسكرية خيارا قائما، لأن النتائج من الخنق الاقتصادي لن تكون فورية، ستكون صحيح على المدى الطويل.
1: صحيح.
3: وبالتالي ربما تلجأ،
1: لكن يعني هو لجأ إلى الحل العسكري في 28 من فبراير الماضي، والحل العسكري لم يحسم الأمور على الأرض. أستاذ ناصر، لماذا تتمسك إيران بموقفها فيما يتعلق بتفتيش المواقع النووية، ترفض هذا التفتيش وتقول يمكن أن نتعاون في هذا الموضوع لكن بإجراءات جديدة، ما سر هذا الموقف؟
4: يعني
1: هل بالفعل هناك يعني مثلا متطورات جديدة، يعني عمل وشغل خلال هذه الفترة فيما يتعلق بالملف النووي ما بدهم يعرضوا للكشف، ولا إيش الموضوع؟
4: لا أعتقد ذلك، يعني المفاعلات الرئيسية دمرت بحسب كل التقارير الاستخباراتية وليس الإعلانات السياسية والدبلوماسية، ولكن الأمر يتعلق في نقطتين، نقطة اليورانيوم عليه تخصيب، ربما عمل المفتشين يكشف بأن هذا اليورانيوم إذا ما كان موجود في أحد المفاعلات أم تم نقله. النقطة الثانية هي فيما تقوله الوكالة الدولية حول بعض المواقع التي لم يتم الكشف عنها، يعني هل إيران لديها بعض المواقع الأخرى؟ هل قد تقود عمليات تفتيش إلى مواقع

0: أخرى، هذه النقطة الأساسية. نقطة البرنامج النووي مع أهميته، ولكن في الوقت الحالي أنا أعتقد بأنه مضيق هرمز وما تقوم به إيران في دعم الميليشيات وتحريكه، وليس دعمه فقط، وبدأت تحريكه مع الحوثيين على سبيل المثال، هو أهم من البرنامج النووي، لأنه إمكانية وصول إيران إلى قدرة نووية، كوريا الشمالية لديها قدرة نووية، مثلا استخدام سلاح نووي ليست في مسألة بسيطة في الحسابات، يعني إيران تستخدم سلاح نووي تتلقى ضربة نووية، ولكن المسألة هنا في أنه يجب الضغط على إيران أو استغلال على ما أقل تقدير الظروف لمنع إيران من الذهاب إلى أقصى حد في استمرار إغلاق مضيق هرمز، تحريك الحوثيين في باب المندب، وهذه نقطة ستكون مكلفة بشكل أو بآخر. كما نتحدث دائما، الأمريكيين كان يجب أن يكون لديهم خطة واضحة، ماذا لو تم إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، ما هي الخيارات وما هي الإجراءات التي ستمنع هذا الأمر أو تواجهه لإعادة فتحه. يعني إلى الآن ليست هناك خطة واضحة أمريكية، ولم ليس هناك خطة دولية، لأنه أيضا هي المسؤولية مشتركة دولية في تأمين المضايق وليست أمريكية فقط.
1: طيب أستاذة هبة، تبقى لدي دقيقة سأنهي المحور مع حضرتك. هل تتوقعون بالفعل في واشنطن أنه في يوم الأيام إيران ممكن أن تمتلك سلاح نووي؟
2: لا أعتقد، لأن هناك بعض المحاولات الاستخباراتية لجمع المعلومات عن هذه المنشآت لمحاولة التوصل إلى إجابات لهذه الأسئلة العالقة التي أشار إليها ناصر أيضا، وبالتالي غموض الإجابات هذا سيجعل واشنطن على هبة الاستعداد للرجوع مرة أخرى إلى الضربات العسكرية، إضافة إلى هذا الخناق الاقتصادي.
1: وبينما تتمسك واشنطن بالمفاوضات وتبقي خيار القوة على الطاولة، تواصل طهران تشديد قبضتها على منشآتها النووية. في هذا السباق بين الدبلوماسية والردع، قد لا تكون القضية مجرد قنبلة نووية، بل معركة على من يملك شروط النهاية قبل أن تغلق نافذة التفاوض الأخيرة. أشكر ضيفي الكريمين، مديرة مكتب الصحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي، وكان معنا هنا في الاستوديو الباحث السياسي الأستاذ ناصر زهير. استمعينا فاصل قصير وأعود إليكم.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. في مؤشر على محاولة الحوثيين اختبار خطوط المواجهة برا وبحرا في وقت واحد، شهدت جبهات اليمن تصعيدا متزامنا امتد من الصحارى المحيطة بمأرب إلى مياه البحر الأحمر. وقد أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولتي تسلل نفذتهما الميليشيات الحوثية فجر اليوم في القطاعين الجنوبي والغربي من المحافظة. وفي الجبهة الجنوبية تدخلت المدفعية لقصف تجمعات حوثية حاولت التقدم عبر المناطق الصحراوية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين. لكن المواجهة لم تتوقف عند حدود البر، فقد أحبطت البحرية اليمنية في البحر الأحمر هجوما نفذته 5 زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر محررة تطل على أحد أهم ممرات الملاحة الدولية، واندلعت اشتباكات أجبرت الزوارق على التراجع، فيما تمكنت القوات أيضا من إسقاط طائرة مسيرة كانت تنفذ مهمة استطلاع. التوقيت يكتسب أهمية خاصة، إذ جاء الهجوم بعد ساعات فقط من اعتراض زورق تهريب كان يحمل معدات تستخدم في تصنيع المسيرات، وقال المصدر الحكومي اليمني إن المعدات كانت مهربة من الحرس الثوري الإيراني متجهة إلى الحوثيين. هنا تتجاوز القضية الاشتباك العسكري المحدود، فالتصعيد يربط بين الجبهات البرية في مأرب والتحركات العسكرية في البحر الأحمر وشبكات التهريب التي يتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلفها، وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تلك التحركات جزءاً من تصعيد منسق أم هي مجرد محاولة حوثية لإعادة الضغط على خصومها في جبهات متعددة. من المخا ينضم إلينا مراسل العربية أحمد بقاتو، أهلا بك معنا أحمد. مجموعة من المستجدات الحقيقة يعني اليوم والأخبار العاجلة التي كانت تردنا من الجبهات ومن مناطق مختلفة من اليمن، هل لك أن تضعنا في صورتها؟ أحمد هل تسمعني؟

0: إذن وبينما تحبط القوات الحكومية الهجمات، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام عمليات متفرقة لاختبار الجبهات؟ أم هي بداية مرحلة جديدة يسعى فيها الحوثيون إلى نقل المواجهة بين البر والبحر وتهديد طرق الملاحة في توقيت إقليمي شديد الحساسية؟ نعود إلى موفد العربية إلى المخا، أحمد بقاتو، هل تسمعني الآن أحمد؟
1: نعم أسمعك عزيزي.
0: أهلا بك، كنت أسألك عن آخر المستجدات والتطورات في الجبهات المختلفة وعلى الصعيد السياسي أيضا في اليمن.
1: نعم، إذا بدأنا بالمخا التي تم استهدافها بالأمس في يعني قرب هذا التوقيت بثلاثة صواريخ استهدفت الميناء، وبعد ذلك أيضا كان هناك صاروخ استهدف منطقة الخوخة جنوبي الحديدة.
0: نعم.
1: بعد ذلك كان هناك محاولة من جانب الحوثيين بالدخول إلى أحد الجزر المحررة عبر خمس زوارق، لكن تصدت لها البحرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية وقامت بالتعامل معها، ما أدى إلى هروبها إلى الحديدة. قبل ذلك كان هناك إسقاط لمسيرة استطلاعية كانت تقوم بمهمة استطلاعية واستخباراتية لهذه الزوارق.
0: نعم.
1: قبلها كان هناك ضبط لسفينة صغيرة تحمل أدوات ومعدات مهربة مرتبطة بشبكات الحرس الثوري الإيراني، وتحمل معدات ومكونات.
0: نعم. طيب أحمد، كان هناك أيضا اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، هل لك أن توضح لنا مجموعة من مخرجات هذا الاجتماع في عجالة؟
1: نعم، يعني نعم، مجلس الوزراء اليوم اجتمع بالعاصمة وقع مقشع المجهودات العسكرية والأمنية والأوضاع الخدمية والاقتصادية ومستوى جاهزية القوات المسلحة وعموما الجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع الأوضاع. طبعا كانت الهجمات الأخيرة لميليشيا الحوثي على كثير من الجبهات وكثير من المناطق المدنية كانت لها الأولوية في المناقشات. مجلس الوزراء أكد أن استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف البنية الاقتصادية والمنشآت المدنية والتجارية هو نهج متعمد لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني وأيضا إعاقة حركة التجارة والملاحة العالمية، وأكد أن ذلك لن يؤثر على اليمن وحدها وإنما سيؤثر على الكثير من البلدان وله يعني امتدادات ومع يعني وآثار كبيرة ستؤثر على كثير من الدول وليس فقط المجتمع اليمني. المجلس أيضا وجه بضرورة التعامل الحاسم والحازم مع أي محاولة حوثية لاستهداف المدنيين. كان هناك أيضا قبل ذلك تأكيد بأن أي عملية تستهدف المدنيين سيكون لها كلفة، وأن عهد الاستهدافات المتتالية دون تحمل عواقب من قبل ميليشيا الحوثية قد انتهى.
0: نعم، أشكرك أحمد، وقتي ضيق، أشكر لك هذه المشاركة وإن شاء الله يكون لك معنا إطلالات أخرى لتبقينا على اطلاع. من القاهرة تنضم إلينا الباحثة في العلوم السياسية هدى البكري، ومن الرياض معنا المحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح. نبدأ مع ضيفتنا من القاهرة. أستاذة هدى، الرسالة الحوثية في هذه المرة تبدو

أوسع بعض الشيء من استهداف نقاط يمنية، يعني صاروا يفكرون أكثر بالممر البحري مضيق باب المندب، وكأنه أصبح بالفعل ورقة ضغط استراتيجية يمكن استخدامها بالتزامن مع التأزيم في مضيق هرمز.

0: مرحبا، يسعد مساءكم
1: أهلا
0: بكل
1: بيكي.
0: خير. نعم، بالتأكيد، وذلك منذ بدء يعني هجمات الحوثيين التي كانت كردة فعل للضربات الإسرائيلية على غزة وهجماتهم المتكررة على البحر الأحمر واستيلائهم على استيلائهم على الناقلات المحلية. منذ وقتها حقيقة لم يصبح الملف اليمني ملف محلي بحت بقدر ما انه اصبح اقليمي ودولي. اليوم الحوثيين يبحثون الى مزيد من الخطوط التفاوضيه التي تحسن من موقفهم وتجعل موقفهم قوي لاحتماليه حدوث اي اتفاقيات سلام او مفاوضات مستقبليه، حيث يعني تعلمون بانه حاليا قد نقضت جميع اتفاقيات السلام، خلاص يعني مرحلة السلام هي تبددت وتعثرت، خصوصا انه ايران لديها الكثير من المساعي بداخل المنطقة بعد ان فقدت كرتين مهمين وهما كرت حماس وكرت حزب الله، بحيث انهم فقدوا قيمتهم السابقة.
1: يعني
0: فهي
1: الحوثيين تقريبا هم الورقة الأخيرة بيد إيران الآن، ومن سوء
0: بلا
1: الحظ
0: شك
1: يعني ربما بالنسبة لليمن أنه هذه الورقة في بلادهم.
0: بلا شك إيران تعلم جيدا أنه بإمكانها يعني أن تضع يدها على مضيق هرمز، وهو ملف جدا حساس ويؤثر على التجارة العالمية، وهي تطمح أيضا إلى أن تضع يدها على مضيق باب الهند بعض وكلائها وهم الحوثيين. نعم، يعني مضيق باب الهند إذا تم والساحل الغربي عموما إذا تمت السيطرة عليه من قبل الحوثيين فهذا يضع المنطقة بأكملها في منزلق
1: كيف
0: خطير
1: تنظرين
0: جدا.
1: دكتورة هدى إلى مقررات مجلس الوزراء اليمني اليوم؟ يعني كان في جانب مهم من الحديث الحقيقة يتركز على معاناة المواطنين اليومية وشؤونهم الحياتية، يبدو أنه في لغة خطاب مختلفة الآن بدأنا نسمعها من مجلس الوزراء، إضافة إلى الإمعان والتأكيد على مسألة الردع والتصدي لكل المحاولات الحوثية.
0: الردع والتصدي هو أمر واجب وفرض، يعني لا يسقط نهائيا، لكن الملفات الإنسانية والخدمية هي قائمة منذ الأزل وقائمة حقيقة منذ بداية 2015 منذ أن دخل الحوثيين إلى صنعاء، وثم توالت وتعددت بزيادة سواء في المناطق الشمالية أو في المناطق حتى المحررة، يعني الواقعة تحت السلطة الشرعية، يعني جميعنا نعلم الأعباء والضغوطات التي تقع على السلطة الشرعية. هي خطاباتها اليوم تبدو مختلفة عن السابق لعدة أسباب، يعني مثلا اليوم مجلس القيادة الرئاسي يذهب إلى رؤية نوعا ما مشتركة بين قياداته الثمانية، خلافا لما كان عليه في السابق. الرؤية الإقليمية أيضا إلى حد ما تبدو كذلك مشتركة، أقصد هنا بدول التحالف.
1: نعم
0: ثالثا حتى العقيدة الدفاعية والأيديولوجية العسكرية بعد أن كانت تعاني من الشتات الكبير، فهي اليوم لديها فرصة بأنها تثبت فائدة أنه تكون الرؤى جميعها مشتركة وفي إطار واحد.
1: طيب
0: وأعتقد أنه الفترة السابقة نعم
1: العميد ياسر، تابعت معنا الأخبار اللي تحدث عنها مراسلنا والتي قرأنا جانبا منها أيضا في تقاريرنا فيما يتعلق بمحاولات الحوثيين لهجمات بزوارق على عدد من الجزر الآن في هذه المرة المطلة على مضيق باب المندب، هل بالفعل يستطيعون السيطرة على هذه الجزر من خلال هذه الهجمات أو هي فقط مجرد محاولات لمشاغلة القوات الموجودة في تلك المناطق؟ ما الذي يمكن أن يحققوه من خلال هذه العمليات؟
2: نعم، بعد التحية لك ولضيفك
1: أهلا بك.
2: ضيفتك الكريمة. حقيقة دعني أذهب ربما لتقديري واحترامي للأسئلة العميقة التي وردت في تقريركم، ربما هي أسئلة بحثية عميقة قد يتم الاستعانة بها لوضع دراسات معمقة. عودة إلى سؤالك، الجماعة الحوثية هي تطمح وتأمل وأن تحقق هذه الأهداف بالسيطرة على الجزر اليمنية، وما أتصوره بأنه الجماعة الحوثية على عكس كل ما يروج أو يقال بأنها آخر الكروت أو أنها يعني مجرد ذراع حوثية، أنا أعتقد أنها

0: أعتقد يقينا وجازما بأنها سلاح الردع الاستراتيجي الذي امتلكته إيران في الجغرافيا المهمة من العالم، وأتحدث عن جغرافية اليمن وباب المندب.
1: دكتورة هدى توافقك على هذا؟ توافقك على هذا دكتورة هدى؟ يعني لم تختلف معك؟
0: نعم نعم أؤكد وما ورد على لسانها كان عين الصواب. ولكني أريد أن أقول بأن الحرس الثوري الإيراني لم يخلق هذه الجماعة لغير هذه المهمة، أي بمعنى أنه لم يستثمر فيها لمدة 45 عاما من أجل أي مهمة أخرى، حتى إذا ما أخذنا في الاعتبار السيطرة على الحكم في اليمن. الهدف الرئيسي هو باب المندب، هو ما يمثله من سلاح ردع استراتيجي لإيران التي لم تكن تسعى لأن تكون الحرب حاضرة في هرمز، وإنما تضغط على العالم وتوجد نفسها كرقم صعب في معادلة الأمن والسلم الدولي من خلال مضيق باب المندب، وبالتالي خلقت هذه الجماعة ويسرت لها كل الإمكانيات التي يمكن أن تخدمها مبكرا. وأنا أتحدث بأن الجماعة الحوثية امتلكت سلاح الطيران المسير والصواريخ البالستية قبل أن تمتلكها الأذرع الأخرى التي هي سبقتها في الانضمام إلى ولاية الفقيه، بل أن الأدهى من ذلك بأن إيران لم تزود الجماعة الحوثية فقط بالصواريخ أو بالطيران المسير، إنما نقلت تقنية تصنيع الطيران المسير
1: والصواريخ
0: البالستية إلى الداخل اليمني.
1: عميد ياسر، يعني لابد لنا في ظل ما تطرحه حضرتك من معطيات أن نتساءل، يعني تساؤل صحفي بسيط أو حتى المستمع العادي ممكن أن يفكر بهذا السؤال: كيف تصل هذه الصواريخ إلى الحوثيين في ظل الحصار والمقاطعة والقطع الحربية المنتشرة في مياه بحر العرب وفي مضيق هرمز وحتى في بحر عمان وفي المنطقة كلها بشكل عام وفي البحر الأحمر أيضا؟ كيف تصل الصواريخ هذه إلى الحوثيين إن كانوا لا يصنعونها في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن؟
0: سأجيبك بإيجاز وسأزودك إن أمكن بدراسة متكاملة نشرت في العام 23 توضح كل هذه المسارات، ولكني سأجيبك بإيجاز. أولا، تقنية الصناعة أو التجميع نقلت إلى الداخل اليمني مع إمكانيات التي كان يمتلكها الجيش السابق، وما يتم تهريبه. أولا، اليمن بلد بحري بامتياز، يمتلك سواحل بطول 2500 كيلومتر.
1: صحيح.
0: إضافة إلى ذلك هنالك ضعف واضح وخفر السواحل اليمنية التي دمرت في إطار الحرب. ثالثا، بأن هنالك منظومة متكاملة للحرس الثوري الإيراني تتحدث بعض التقارير بأنها تتجاوز الآلاف التي تسخر إمكانياتها لإيصال هذه القدرات العسكرية. هذه القدرات العسكرية تصل مفككة، هي لا تحتاج إلى صناعة جسم الخارجي للصاروخ أن يأتي من خارج اليمن، هو يصنع في الداخل. هي تحتاج للصاروخ ما يلي: المحرك الصاروخي، الدوائر الإلكترونية، الرأس الحربي، أدوات التوجيه. هي كذلك بالنسبة للدوائر الإلكترونية للطيران المسير. هنالك خمس محطات ترانزيت تمر عبرها هذه الشحنات، محطة موجودة في عمان، ومحطة في الصومال، ومحطة في أرض الصومال، ومحطة في جيبوتي، ومحطة في إريتريا. هذه محطات ترانزيت يعبر من خلالها هذه الشحنات. إضافة إلى
1: يعني هذه النقاط اللي أشرت إليها، النقاط التي أشرت إليها عميد ياسر، أنا لا أملك معلومة الحقيقة في هذا الموضوع، لذلك أنوه بأنه حق الرد للأطراف المعنية.
0: أنا مسؤول عن كل كلمة أقولها أخي العزيز.
1: لا لا لا, لا فقط أنا أوضح يعني من باب الأمانة الصحفية فقط، لا أكثر ولا أقل، لهذه الأطراف التي ذكرت.
0: وقلت هذا الكلام على قناتكم الكريمة، على قناة العربية وعلى قناة الحدث مرات عدة، ونوقشت بتقارير موثقة بالأدلة والبراهين موجودة ضمن التقارير التي يمكنك أن تحصل عليها.
1: خلينا أنتقل للدكتورة هدى إذا تكرمت. دكتورة هدى، يعني إذا بالفعل ما تأكدت هذه المعلومات عن مستوى التنسيق العسكري فيما يتعلق بتجميع الصواريخ قطع، يعني أيضا تهريب القطع ليس بالمسألة السهلة. نعم أعرف أنها أصغر بكثير من الصاروخ الطبيعي، لكن أيضا تهريبها يتطلب مثل ما تفضل العميد ياسر عمليات معقدة في الانتقال من خمس مراحل كلها دولية على ما يبدو. ما الذي يثبته هذا المستوى؟
0: هي تمر بإحدى المراحل، ولكنها هذه محطات ترانزيت، هي تمر بإحدى هذه المحطات الترانزيت
1: بواحدة منها، يعني تمر

0: لكن كل أيوة مرة محطة مختلفة.
1: ومنها ما يتم تبادله في عرض البحر وبواسطة السفينة صافيز أو بشهادة التي كانت طوال 7 سنوات موجودة في البحر الأحمر، وأخرى تأتي دايركت كما تحدث التقارير الدولية على لسان المتحدثة باسم بريطانيا.
0: طيب أنا بدي أغير سؤالي.
1: أكثر من 5 سفن.
0: أنا أريد أن أغير سؤالي للأستاذة هدى.
1: ميناء الطليق، وإحداها كان في تاريخ 6 أكتوبر العام 2023.
0: طيب خليني أنا أغير سؤالي للأستاذة هدى إذا سمحت لي. أين كنا يعني 7 سنوات وهذه العملية مستمرة تحت أعين المجتمع الدولي وعلى مسمعه أيضا؟ أين كنا طيلة 7 سنوات وهذه الميليشيات تتلقى الدعم العسكري من إيران؟
2: طبعا في البدء نحن لا نستطيع أن نحن نوجه أصابع الاتهام لطرف واحد، لأن الأطراف هنا متعددة. يعني مثلا على سبيل المثال الموقف الدولي ناحية الحوثيين كان لم يكن على وتيرة واحدة. في فترة وجود ترامب كان يختلف عن فترة وجود بايدن، كان يختلف عن فترة وجود أوباما. ساعة يتم تصنيفهم بأنهم جماعة إرهابية، ثم يأتي من بعده لي يقوم بإيقاف هذا التصنيف، ثم يأتي الثالث لي يقوم بإعادة التصنيف. فالموقف الدولي لا يحسم أمره مع تصنيف الحوثيين وآلية التعامل معه. هذا أولا. ثانيا، نحن لا نستطيع أن نراهن على قوة الحكومة الشرعية اليمنية، لأنه أيضا هي الحكومة الشرعية اليمنية صحيح هي لديها ملف كبير وضخم هو ملف الحوثيين، لكن على الناحية الأخرى هي لديها الكثير من التعقيدات. يعني كانت تضارب التدخلات الإقليمية بما يخص داخل مجلس النيابة الرئاسي وتضارب وجهات النظر، كانت هناك تتواجد صعوبة كبيرة جدا في توحيد القرار السياسي، في توحيد الصف العسكري. نحن شاهدنا في بداية يناير من هذا العام اختلاف داخل مجلس النيابة الرئاسي، وشاهدنا مجموعة من المواجهات العنيفة على أرض الواقع بدءا بحضرموت. فكانت يعني القبضة لم تكن كبيرة وواسعة. وبالتالي عندك كمان إضافة إلى ذلك عندك الجمهورية اليمنية على موقع جدا استراتيجي، لديها منافذ بحرية على البحر الأحمر، لديها منافذ بحرية على البحر العربي، لديك مجموعة من الميليشيا والعصابات وتنظيمات قاعدة وإرهابيين على القارة الأفريقية، قريبين جدا من مناطق سيطرة الحوثي إلى حد ما على السواحل البحرية ناحية الساحل الغربي. فيعني المنافذ لم تكن محكم السيطرة عليها بشكل كبير. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع إنه الحوثيين خاضوا يعني 6 حروب طاحنة جدا مع النظام السابق، فيعني قدرتهم التكنولوجية والتصنيع الأسلحة لم تكن بالشكل الكبير، لكن إيران يعني استثمرت في الحوثيين عن طريق تصدير خبراء عسكريين وخبراء استراتيجيين إلى الداخل. وإضافة إلى نحن لا ننسى أن الحوثيين حين قدموا إلى صنعاء وهم استطاعوا الاستيلاء على كثير من مخازن الأسلحة، الجيش اليمني كان لديه الكثير من آليات الدفاع. يعني كان جيش لا يشبه أمبو لولا أنه الأيديولوجية العسكرية بداخله كانت منشقة ومتشضية وليست موحدة. فالحوثيين عمدوا على يعني استخدام كل هذه الفرص.
0: نعم.
2: إضافة إلى ذلك الحوثي إذا كان يمتلك شيء من القوة، فقوته في الحشد وقوته في غسل الأدمغة وقوته في فكرة الجهاد وقوته في فكرة التحرير ومواجهة أعداء الله ومواجهة يعني الحوثيين لديهم مقدرة على الحشد وزرع هذه الأفكار الجهادية.
0: وهناك الكثيرون ممن يصدقون يعني مثل هذه الدعايات وتنطلي عليهم،
2: لأنها تبدأ من النشأ. يعني إحنا لدينا مراكز تعليمية ومناهج تعليمية وسلسلة من أفلام الكرتون، ويتم تصنيفها وتوجيهها بشكل مباشر لفئات متعددة بدءا بالأطفال ثم المراهقين ثم ذوي الدخل المحدود على سبيل تحسين الدخل. فالحوثيين إن كان لهم شيء يوضع في الحسبان إنه إلى حد ما جهودهم ورؤيتهم واحدة وجهودهم إلى حد ما منظمة.
0: طيب
2: على المفروض الآخر في الجهة الأخرى.
0: خلينا نذهب إلى هذا التقرير أستاذة هدى، أعتذر على المقاطعة. يتحدث عن الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب باعتبارها حجر زاوية في معادلة القتال الميداني، لأنها تعد خط الدفاع الأول تقريبا عن آخر معاقل الحكومة الشرعية شمالا والبوابة الرئيسية نحو حقول النفط والغاز. نستمع إلى

0: هذا التقرير ثم أعود إليكما في تعليق ختامي.
1: تشتعل المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب مع محاولات متكررة للميليشيات الحوثية للتسلل والتقدم في مواقع القوات الحكومية وإحداث اختراق في هذه الجبهة.
2: العدو في الفترات الأخيرة يحاول أن يستفزنا بعض المحاولات، لكنه بيلقى الردع اللازم والكافي من الطيران المسير والمدفعية والفرق المتخصصة.
1: في أوسع هجوم للميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية مؤخرا، حاولت تأمين عناصرها المتواجدين في الجزء الآخر من جبل البلق الشرقي عبر هجوم متزامن من الصحراء ومن سلسلة جبال ردها، لكنها فشلت في عملية التأمين. وتسعى الميليشيات الحوثية إلى التحام جبهاتها في الصحراء في المنطقة الجنوبية لمأرب للتوجه نحو حقول صافر. إلى هذه الكثبان الرملية التي تلي جبل البلق الشرقي وصلت الميليشيات الحوثية في العام 2021، ثم أعادتها القوات الحكومية أكثر من 40 كيلومترا من التوغل نحو حقول صافر. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية لمأرب.
0: نشكر زميلنا محمود الحميدي على هذا التقرير. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ ياسر في دقيقة لأن وقتي قد أزف، لماذا تعد الجبهة الجنوبية في مأرب خط الدفاع الأول عن آخر معاقل الحكومة الشرعية في شمال اليمن والمدخل إلى الثروات الطبيعية؟
3: ليست آخر معاقل الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية تسيطر على 78% من مساحة الجمهورية اليمنية.
0: كم المساحة؟
3: محافظة مأرب تمثل مركز ثقل استراتيجي للجماعة الحوثية بالثروات النفطية التي تمتلكها، وانفتاحها ما بعد محافظة مأرب في اتجاه الشرق اليمني.
0: قلت إن القوات الحكومية تسيطر على 78% من مساحة اليمن، هذا ما قلته أستاذ ياسر؟
3: صحيح، نعم.
0: جيد.
3: نعم، تسيطر على 78% من مساحة الجغرافيا اليمنية، من المهرة وحتى باب المندب ومن سوقطرة وحتى أقصى شمال الجوف، وكل ذلك تحت سيطرة الجماعة الحوثية. الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية تسيطر على عدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية فعلا، ولكن هجومها في اتجاه مأرب هو كمركز ثقل استراتيجي واقتصادي للحكومة اليمنية، وبالتالي تحاول السيطرة عليه لتعطي نفسها زخما اقتصاديا كبيرا قد يغير معادلة الأمن والسلم في اليمن، وقد يفرض شروطها على طاولة الحوار، ولكنها ليست آخر ما تمتلكه الحكومة اليمنية. فكرة مقاومة هذه الجماعة الإرهابية ستظل قائمة لو لم يتبقى بالجغرافية اليمن سوى شبرا واحد ومناضلا واحد ومقاتلا واحد ضد هذه الجماعة.
0: طيب أستاذ هدى، سؤال الأخير لحضرتك وأيضا في دقيقة، المؤشر الأهم الآن ربما يكون أنه مسار التصعيد في داخل اليمن يتزامن أو يعني يتوافق إلى حد ما مع تصعيد إقليمي وترتيب أمني أوسع نشاهده ونتابعه جميعا. اليوم السؤال، هل الحكومة اليمنية باتت أكثر استعدادا لتنتقل من سياسة الاحتواء بالنسبة للحوثيين إلى سياسة أكبر ممكن أن تفضي إلى تشديد الخناق على الحوثيين عسكريا وتمويليا ومن حيث المنافذ والمناطق التي يسيطرون عليها؟
4: وطبعا الموضوع لا يحتمل البعد المحلي فقط، هناك بعد إقليمي وهذا كان واضح منذ بداية هجمات الحوثيين على المرافق الحيوية للمملكة، ومحاولة يعني بالمصطلح الدائم محاولة التحرش السياسي أو التحرش الهجومي بالمملكة، واختبار مدى رد المملكة العربية السعودية حيكون عليهم كيف وإلى أين، وهو بشكل أو بآخر هو امتداد للسلوك الإيراني. الشرعية اليمنية اليوم أصبح لديها مجموعة من نقاط القوة بإمكانها أن ترتكز معها. يظل السؤال مفتوح إنه هل الاحتمالية إلى التصعيد اليوم كبيرة؟ وإذا تم التصعيد ما هي الكفة التي سترجح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الآخر، علينا أن لا نغفل عن المسارات يعني التفاوضية اللي يتم السعي أيضا فيها بشكل أو بآخر. عندنا مكتب المبعوث والجهود الأممية وبعض من أيضا الدول الإقليمية تحاول إلى أنها تتجنب المواجهات المباشرة وتتجنب سيناريو الصدام، لأنه طيب. سيناريو الصدام لن يكون بين الحوثيين والحكومة اليمنية فقط، ما كثير من الأطراف

0: تتضرر خصوصا للموقع الجغرافي للجنة.
1: في إيران واليمن تتقاطع خطوط النار مع خطوط الاقتصاد والملاحة من منشآت نووية مغلقة في إيران إلى جبهات مأرب ومياه البحر الأحمر، صراعات تتسع خرائطها. فيما يبقى السؤال، هل تنجح لغة القوة في حسمها أم أن المنطقة لا زالت تنتظر لحظة تنتصر فيها الدبلوماسية على صوت المدافع وأزيز المسيرات؟ أشكر ضيفي الكريمين الباحثة في العلوم السياسية هدى البكري من القاهرة والمحلل العسكري العميد ياسر صالح كان معنا من الرياض. ختاما يقولون في الشارع السياسي، تصبر الشعوب وتحتمل لكنها لا تنسى أبدا. إلى لقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: It doesn't mean we're finished with the military, but we are, the strait is open, as you know, the Strait of Hormuz is open.
4: واشنطن تحذر طهران، نركز على الضغوط لكن الخيارات الأخرى مطروحة على الطاولة. بيزشكيان يدعو لميثاق أمن يتضمن عدم الاعتداء على الدول أو زعزعة الاستقرار.
5: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة.
4: إسرائيل تتوعد أهالي غزة بسبب الطائرات الورقية وتؤكد لا إعمار قبل نزع السلاح. زامير يحذر من محاولات دفع الجيش لمواجهة مفتعلة قبيل انتخابات الكنيست.
6: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
4: محافظ السويداء يتهم عناصر الهجر بعرقلة عبور الطلاب نحو مراكز الامتحان.

0: البداية من آخر تطورات الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن مقابل استمرار الحصار الأمريكي الخانق على الموانئ الإيرانية، مشددا على أن واشنطن تمسك بزمام الأمور في المضيق ولا شيء يخرج أو يعبر نحو إيران حاليا.
1: They have very little capacity. Last night we took 24 boats through the strait. We're taking them through all the time. I say it very openly. It doesn't mean we're finished with the military, but we are. The strait is open, as you know. The Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت قالت إن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على عملية تسميها المنبوذ الاقتصادي، التي تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على إيران إضافة إلى إضعاف اقتصادها. لافيت أضافت في تصريحات لفوكس نيوز بأن الهدف الأول للرئيس دونالد ترامب هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرة إلى عدم وجود مفاوضات جارية مع طهران في الوقت الراهن. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري لا يزال ساريا، قائلة إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز. في المقابل، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اعتبر أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة، داعيا الإيرانيين إلى الثقة بالحكومة، وقال إن على الحكومة الحفاظ على كيان البلاد وأن تضع معيشة الشعب والقدرة الشرائية والأمن الاقتصادي في الأولوية، وأن تخفف عبئا عن كاهل الشعب. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رويواران، أهلا بك معنا دكتور حسين مرة جديدة في العاشرة. أريد أن أبدأ معك بالسؤال عن مدى قلقكم وتخوفكم من إمكانية استمرار وتطور هذه التداعيات الاقتصادية بشكل مؤسف ومؤلم أكثر على الشعب الإيراني. إلى أي مدى يمكن للشعب وبالتالي الحكومة أن تتحمل كل هذا الضغط الاقتصادي مع كل هذه المعلومات المتواترة عن تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلى الناس والمعيشة اليومية لهم؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني إيران تجاوزت أزمة أكبر من هذه في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

0: إيران كانت حرب كبيرة جدا، ولكن استطاعت إيران أن تتجاوزها وأن تجعل أمريكا الآن في وضع لا تستطيع أن تعود إلى الحرب بسهولة.
1: نعم. هنا لكن الحرب يمكن للنظام أن يتجاوزها، ولكن التكلفة، الوضع الاقتصادي الحالي بالضغوط الاقتصادية، هذا الأخطر كما يعتبر البعض. النظام بقي رغم الحرب، ولكن الأخطر وفق للكثير من المراقبين على الأقل لأعدائكم بأنه هذا هو ما سيجبر الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني على التفاوض بفعل التداعيات السلبية الاقتصادية، لأن الناس مش راح يتحملوا أكثر منها. يعني الآن والطوابير على البنزين،
0: يعني ثلاثة مسؤولين في إيران، وزير المالية، وزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي، قال بصريح العبارة: نحن نستطيع أن نصمد ولسنوات، ونمتلك كل الأدوات اللازمة في هذه العملية،
1: حتى لو بقي الحصار الأمريكي البحري سنوات، وحتى لو زادت الضغوط الاقتصادية.
0: نعم.
1: حتى لو لم تقف معكم الدول التي من المفترض أنها صديقة أو حليفة، لو لم تساعدكم روسيا والصين، ستتمكن إيران من كل ذلك؟ من أين يمكن أن تأتوا برغم الحصار بكل مقومات الحياة الاقتصادية العادية للمواطنين؟
0: يعني أولا إيران تعتمد بشكل كبير جدا على الاكتفاء الذاتي في الداخل الإيراني، وإيران دولة قارية تمتلك الأدوات وتمتلك الثروات وتمتلك الكثير من الأمور.
1: صحيح.
0: التي تساعدها في أن تكون يكون الاكتفاء الذاتي هو الأساس في حياة المواطنين في إيران. 47 سنة من الحصار الأمريكي تجاوزته إيران، وهذا يعطي لإيران مصداقية في أنها تستطيع أن تتجاوز هذه العقوبات أيضا.
1: نعم.
0: ولكن أنه هل أمريكا التي لم تستطع في الحرب أن تدفع أوروبا، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا إلى آخره في المشاركة في الحرب، تستطيع أن تفرض على الجميع المشاركة في الحصار الاقتصادي؟ أنا أستبعد ذلك. الدليل الأول أن الصين رفضت ذلك رسما رسميا.
1: نعم. دعنا ننتظر
0: وكذلك
1: الأفعال، لأنه عم بيكون في أقوال أحيانا يعني تستخدم باللغة الدبلوماسية، ولكن بالتوجيه السياسي بيكون الموضوع المختلف، والتوجيه الاقتصادي أيضا بموضوع روسيا. خلينا نشوف أول شيء شو صار بلقاء راتكليف ونارشكين، صحيح؟ لأنه قد يكون لإيران علاقة بالموضوع وبالتالي تبعات. لكن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون، وحضرتك استشهدت ببعضهم، لدينا مثلا ما يقوله بالمقابل أيضا مساعد الرئيس الإيراني عن أن توزيع البنزين في البلاد غير عادل، مقرا بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. بالمقابل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن أمريكا لن تحقق أي شيء بالضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب كما تتفضل حضرتك. ولكن عندما يكون مساعد الرئيس يحذر بهذه الطريقة من أنه لن تستطيع إيران الصمود بموضوع البنزين من الآن، فما بالك عندما تطول مدة الحصار؟
0: لا، الموضوع البنزين دعني أشرحه لك. أولا إيران المصافي الإيرانية يومية تنتج 120 مليون لتر بنزين، وهذه كمية هي كافية لإيران وأساسا مبرمجة للحاجة الداخلية. ولكن نحن في فصل صيف وسفر، وهذا ما يجعل يعني الطلب أكثر من العرض، وهذا ما أدى إلى بعض الطوابير في موضوع البنزين، والحكومة تحاول أن تتجاوز ذلك.
1: صحيح. ويقدر أنا بتفعلك بلغة يعني الأرقام أيضا اللي عم تتفضل فيها، ويقدر العجز اليومي بالبنزين بنحو 15 مليون لتر بحسب أرقام منظمة تحسين وإدارة الطاقة، ما يكشف عن فجوة مستمرة بين حجم الاستهلاك والإمدادات المتاحة. عم نشوف 135 مليون لتر هو حجم استهلاك البنزين في إيران يوميا، وهو مستوى مرتفع إذن يضع شبكة الإنتاج والتوزيع تحت ضغط متزايد. ومن بعد هذا الرقم لدينا رقم 15 مليون اللي هو تقدير للعجز اليومي في إيران بموضوع البنزين، مع تجاوز كمية البنزين التي جرى توزيعها في طهران خلال أحد أيام الأزمة 26 مليون لتر، بزيادة تقارب 30%

0: عن المستوى المعتاد في محاولة لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب الذي تتحدث عنه، لكن الضخ الإضافي لم يكن كافيا لإنهاء الطوابير أمام المحطات. حتى شحنات النفط للصين انخفضت انخفاض حاد خلال شهر أغسطس مع تشديد القيود على تجارة النفط الإيرانية وحركة الشحن. دكتور،
1: يعني هذا يعود ل يعني السياسات التنفيذية لهذا الموضوع. يعني الآن أنا عبيت بنزين قبل يومين أنه لا يسمح بأكثر من 30 لتر الآن، ومن هنا أنا عندما أريد أن أعبي 60 لتر أذهب مرة وأعبي وأذهب مرة ثانية في الدور إلى أن أقوم بهذه العملية، وهذا ما جعل الطوابير تزداد والحكومة يعني البعض لفت
0: نظر. نعم، بس عم نحكي عن 90 مليون دكتور.
1: هذا الإجراء قد لا يكون،
0: يعني كل مرة بمقابلتك بتطمننا أنك عبيت بنزين، بس عم نحكي عن 90 مليون دكتور إذا سمحت، وعن صور طوابير واضحة موجودة.
1: أنا أقول لك، أولا الطلب على البنزين في الشتاء والخريف هو لا يتجاوز 90 مليون لتر، وفي الصيف بسبب السفريات أنه ترتفع إلى 135.
0: تمام.
1: وما يحدث الآن يعني هو في طريقه إلى الزوال خلال شهر، لأن فصل الصيف.
0: تمام. لكن تصريحات الأمريكية تقول غير ذلك.
1: لا يشكل.
0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت يعتبر أن الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية في وقت يواصل فيه النظام الإيراني تبديد مبالغ طائلة في الخارج. ويضيف باسنت بأن النظام بدلا من توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه الذين وصفهم بالإرهابيين، ينبغي عليه إنفاق تلك الأموال على الشعب الإيراني. طيب، أليس هذا أيضا من المنطقي النظر إليه بعين من الواقعية دكتور؟
1: يعني أمريكا سنويا تصرف على إسرائيل 3.8 مليار دولار، أمريكا سنويا تصرف المليارات
0: نعم
1: على غيره. من هنا لا أتصور أن أمريكا هي في موقع تستطيع أن تعطي نصحا لإيران في هذا الإطار. نعم، إيران
0: هي تصرف على دولة،
1: تصرف ضمن
0: هي تصرف على دولة صديقة لها. يمكنكم أن تساعدوا دولا إن كان بإمكانكم أن تساعدوها، لكن أولا ليس عندما يكون الشعب يعاني لتوفير احتياجاته الأساسية، ثانيا ليس لتوجيه الأموال إلى ميليشيات تزعزع أمن واستقرار دول من المفترض أنها جارة ومن المفترض أن تكون صديقة من أجل تصدير الثورة وتوسيع رقعة النفوذ والسيطرة الإيرانيين في المنطقة.
1: لا، الموضوع ليس بهذا الشكل الذي تقوله. يعني أمريكا الآن وصل الدين العام إلى 40 تريليون.
0: صحيح.
1: يعني تجاوز 40 تريليون.
0: صحيح.
1: ومجموع ما يعني الطلب على الحكومة والشركات أنه 88 تريليون يعني في أمريكا. إيران دولة ليس لها دين خارجي بالمناسبة.
0: نعم.
1: يعني وهذا نقطة قوة الاقتصاد في إيران، أنه من هنا أنا أتصور
0: طبعا، لكن هذا ليس العامل الوحيد اللي بيقاس فيه الاقتصاد. اقتصادات الدول لا تقاس بس بحجم الديون، خاصة في الوضع الأمريكي بعملتها الدولار اللي قادر على طباعة العملة في أي وقت. صحيح أنه هذا سيؤدي إلى تضخم، لكن يمكن أيضا عبر السنوات بالنمو الاقتصادي أن تعالجه، وخاصة كما يقول الاقتصاديون، هذا مش كلامي أنا، أنه الناتج المحلي الإجمالي عندما يكون في حالة نمو دائم مهما كان هذا النمو، حينها موضوع الديون التي تتفضل بها لا تعود مؤثرة على الاقتصاد بالشكل الذي تتفضل به، حتى لو وصلت إلى 40 تريليون دولار، وهو رقم ضخم طبعا بدون شك.
1: نعم، يعني هو يعني شوف، موضوع الديون هو ورقة كبيرة جدا، والآن أمريكا إذا أرادت أن تغرق العالم بأجمعه معها، بسبب أن الاقتصاد الأمريكي مترابط مع كل العالم. هذا الكلام صحيح.
0: طيب ممتاز، هذه نقطة مهمة جيدة أن أسمعها منك، يعني ليس دفاعا عن أمريكا ولكن قراءة للواقع.
1: نعم، لا أحد في كل هذا العالم يستطيع أن يقول أن الدين العام

0: الذي وصل إلى 40 مليار هو ظاهرة صحية.
1: 40 تريليون مش ألف مليار، 40 ألف
0: تريليون
1: مليار.
0: عفوا
1: نعم طيب
0: 40 تريليون عفوا
1: مفهوم. أنا بعرفك أنه دائما يعني بتتابع كابلر وبتحب بياناته، فزمنا لك اليوم بيانات كابلر، لأنه الأمريكان عم بيقولوا نحن مسيطرين على المضيق، أو على الأقل أنه تحسن يعني الدفق من السفن وغيره. أظهرت بيانات من شركة كابلر بأن حركة الملاحة عبر المضيق شهدت تحسنا محدودا أمس الأربعاء. عم بقرأ لك ما يمكن أن تعتبره سلبي أو إيجابي، إذ عبرته 10 سفن لنقل السلع الأولية، وهو ارتفاع طفيف عن أدنى مستوياتها مؤخرا، ولكنه لا يزال أقل من المتوسط اليومي البالغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية. وشملت السفن الخارجة ناقلة وقود متوسطة المدى إضافة إلى ناقلات أخرى. ما بدي كتير نحكي بالأرقام شو اللي مرق وشو اللي ما مرق، بس بدنا لو سمحت أعرف منك كيف تمر هذه السفن. أنا موافقك أنه أمريكا لا تسيطر تماما على المضيق، ولكن في سفن بدأت تمر، كيف بات لديها القدرة لأن تمر؟ وإيران ترفض ذلك، لا تريد ذلك، كيف بدأت تسمح لها بذلك، أو أنها أجبرت على أن تسمح بها بسبب الحصار الأمريكي وبسبب القوة العسكرية الأمريكية في المضيق؟
0: يعني مؤسسة كابلر الملاحية هي تقول أيضا أن جل هذه السفن خرجت من الجانب الإيراني وبالتنسيق مع إيران. أولا ليس هناك سيطرة مطلقة لإيران على المضيق. نعم ناريا إيران مسيطرة. هل يمكن أن يكون تفلت لسفينة سفينتين ثلاثة؟ ممكن.
1: لا لا مش سفينة وسفينتين. مش سفينة وسفنتين.
0: مستحيل.
1: أنا قرأت اللي بدك أرجع عيدهم دكتور، قرأتهم قبل شوي. يعني مش موضوع مش سفينة وسفينتين، الموضوع بات أكثر بكثير. هنا التشكيك اللي عم بيصير بقدرة مدى قدرة إيران حتى الآن، يعني في الفترة الأخيرة، على منع كل السفن. بدون شك لا تزال قادرة على أن تقصف سفن من هنا وسفن من هناك، ولكن لم تعد بنفس القدرة السابقة. هذا سؤالي البسيط.
0: لا، اليوم كانت هناك سفينة أرادت الخروج، منعتها إيران وعادت إلى داخل.
1: نعم صحيح، وأنا يعني قلت لك وأنا قلت لك بأنه لا تزال قادرة على منع سفن، لكن عدد السفن زاد.
0: ولكن أمريكا
1: عدد السفن زاد. دكتور حضرتك معنا بشكل شبه يومي وكل يوم عم نتابع الموضوع، غير ما كان عليه الحال قبل من سيطرة وأحكام إيران قبضتها على مضيق هرمز، بمعنى أنه في شيء تغير، إما أن البحرية أضعفت، قواتكم أضعفت، لم يعد لديكم القدرة، قوات العسكرية زادت ضغطها بسبب الحصار اللي بتفرضوا عليكم، بسبب أيضا ربما عدم تلقيكم معلومات استخباراتية كافية في هذه الفترة ممن كان يفيدكم بها، وإلى ما هنالك.
0: لا يعني لحد الآن ليست هناك من معطيات أنه تكشف أن الوضع تغير. حتى كابلر تقول طفيف، طفيف جدا.
1: صحيح.
0: يعني
1: لكن عبرت يعني 10 سفن لنقل السلع الأولية، وهو ارتفاع طفيف عن أدنى مستوياتها مؤخرا، لكنه لا يزال أقل من المتوسط اليومي. تمام. بانتظار المعطيات اللي عم تحكي عنها، بدي بس أسألك أيضا عن شق آخر من الموضوع الإيراني لدينا في العاشرة اليوم، عن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اللي تحدث مجددا عن مقترح لبلاده لتعزيز الأمن مع دول الجوار الإسلامية. فلنستمع إلى جزء من هذا المقترح قبل أن نعود.
2: أولا ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية. تلتزم الدول الإسلامية باحترام وحدة أراضي بعضها بعضا، وألا تستخدم أراضيها أو أجواءها أو إمكاناتها للاعتداء على دول إسلامية أخرى، وألا تدعم تقسيم دولها وزعزعة استقرارها، وألا تعرف أمنها باعتباره قائما على العداء لبعضها بعضا، بل أن تدير المنطقة معا، وهذا لا يعني إقامة تحالف عسكري أو توحيد السياسات الخارجية، فعلى الأقل وفقا للمنطق الجماعي، إذ لم نتمكن من وضع مثل هذه القاعدة فيما بيننا، فكيف يمكننا أن نتحدث عن نظام عادل في العالم؟
1: ودعا بيزشكيان في مقترحه إلى إنشاء آلية دائمة للوساطة ومنع النزاعات. أسألك مباشرة عن هذه الفكرة، هل تعتقد أن هذا وقت مناسب لمثل هذا الطرح دكتور من الرئيس؟
0: يعني هذا

0: هو موقف إيران دائما وأبدا، وفي تصوري لا بأس أن يكون في هذا الوقت. بالنهاية الآن موضوع الأمن في المنطقة هو سؤال مطروح للجميع من دون استثناء. صحيح قد لا يكون الآن مع استمرار الحرب، وإن كانت الآن الحرب يعني ليست بتلك الصورة ولكنها لا زالت مستمرة.
1: صحيح.
0: إنه هذا الموضوع قد لا يستطيع أن يتابع بشكل أو بآخر إلا بعد انتهاء الحرب.
1: مش بس بسبب ظروفكم الداخلية، إنما أيضا بسبب إنه هذه الدول، بعض من هذه الدول اللي عم يدعي لشبكة تعاون إسلامية فيها ولإنشاء آلية دائمة للوساطة لمنع النزاعات داخل العالم الإسلامي، القوات اللي مفروض أنه تأتمر أيضا بأمره عم تقصف هذه الدول، عم تقصف مصالحها، عم تقصف شعوبها، عم تقصف منشآتها. وفي دول أخرى أيضا، والرئيس أيضا يجب أن يكون منوط به العمل على منع ذلك، لكنه جزء من هذا النظام ومن مساعيه لتصدير الثورة، يحاول يسيطر على، يفاخر بعض مسؤوليه بأنه يسيطر على عدة عواصم عربية.
0: يعني شوف، الموضوع الآن ظرف الحرب هو ظرف مختلف، لا يمكن أن نأتي ونعمم ظرف الحرب. نعم هناك ظرف سيء للجميع من دون استثناء، إنه ولكن يعني ما يقوله الرئيس هو تمنيات، هو موقف سياسي إيراني، وهو
1: ما فيك يكون عندك تمنيات وأفعالك بتمنعك من إنه الآخر يقبلك كبلد مسالم وجار ويريد لك المصلحة وتريد له المصلحة. هذه التمنيات يعني ربما ندونها، ولكن لا يمكن أن نطرحها كخطب أو خطط سياسية ويكون لها آليات تنفيذية وفي المقلب يعني تعطي صورة جيدة عن البلد بتصريحاتك، ولكن أنت في الواقع تؤذي هذه الدول، تؤذي شعوبها وتؤذي مصالحها وتهاجمها في عقر دارها، وليس فقط المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية كما تدعون، إنما كل المنشآت حتى البنى التحتية المدنية اللي حتى محطات التحلية وحتى المطارات المدنية وحتى أيضا محطات طاقة وبترول اللي هو مفروض تكون إيران منوط بها أن تحافظ عليه كنفط للمنطقة ولدول مسلمة وجارة ومفروض أنه تكون صديقة ولدول لم ترد لكم الحرب ولم ترد أيضا أن تنخرط فيها. حتى
0: يا أستاذ طاهر، شوف الآن رئيس الوزراء القطري وزير خارجية قطر موجود في طهران.
1: صحيح.
0: رغم كل هذا الظرف لماذا موجود؟ لأن يتفهم يعني ما حدث ويحدث ويسعى لإنهاء هذه الأزمة.
1: تمام.
0: في تصوري هذا يعني هو
1: لا يمكن أن نقوله بأنه يتفهم قصفكم لبلاده، هو وسيط يحاول أن ينقذ المنطقة، يحاول أن يأتي بحل، لأنه وسيط مثل دخل على الخط أيضا مثل الباكستانيين، ولكن ليس لأنه يتفهم
0: وسيط
1: أن تقصف بلاده أو البلاد الدول الخليج الجارة له.
0: هو وسيط ولكن يتجاوز الكثير من الأمور التي طرحتها، وهذا هو الأساس. أن
1: كيف يتجاوز يعني؟ كيف يعني بيتجاوز؟ كيف يعني يتجاوز؟ ما هي كل دول المنطقة ضالعة في يعني الوساطات وفي المبادرات لكي تنتهي هذه الحرب بأقل خسائر ممكنة. فيعني لا يمكن اتهام شخص بهذه الطريقة بأنه يغض النظر عن كل ذلك، يعني وأنه لا يهتم لا لبث المقل.
0: أنا لم أتهم، لا عفوا، أنا لم أتهم أحد. لا يعني تفضلت أن كل الدول ضالعة في موضوع الوساطة، هذا كله يعكس أنه ورغم كل ما حدث من سوء هناك تفهم، هناك سعي، هناك عمل باتجاه حل هذه
1: صحيح.
0: الأزمة، وهذا هو
1: صحيح.
0: الأساس
1: صحيح. لا يعني لكن لم تجبني عن سؤالي، هل إيران مستعدة عن التخلي عن مطامعها ومطامحها بموضوع اللي قلت لك عنه قبل شوي، بموضوع الميليشيات اللي بتدعمها بالمنطقة، بموضوع عدم التعرض لدول المنطقة، عدم زعزعة أمنها استقرارها بلبنان، بالعراق، باليمن، بسوريا سابقا، بفلسطين، بدول أخرى، هنا السؤال قبل أن نبدأ بالحديث عن شبكة تعاون إسلامية.

0: لا شوف، أنه أن يكون هناك اتفاق يحدد كل المسائل الأمنية، هذا هو يحدد كل الأمور. ولكن أن نأتي ونقول أن على إيران أن تقوم بكذا وكذا وكذا وكذا قبل أي اتفاق، لا أتصور أن هذا في محله.
1: تمام. إذن هذه إذا كنت يعني تمثل الحكومة أو النظام الإيراني، هذا هو موقف النظام الإيراني من التعاطي مع دول المنطقة أمام الجمهور العربي، وله الحق بأن يكون له تقديره وموقفه ورأيه من هذا الموضوع. شكرا جزيلا دكتور حسين روي واران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي إليك. مستمرون معكم بعد الفاصل في العاشرة، نكشف عن تفاصيل جديدة حول اتصالات نتنياهو بقيادات حماس، مصادر خاصة بالعاشرة، تابعونا.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم، نتابع وإياكم في العاشرة. وإلى غزة الآن، فقد أكد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عدم صدور أي توجيهات بفتح معبر إيرز ببيت حانون أمام البضائع. وذكر البيان أن سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالرد بشكل قاس على عمليات إطلاق البالونات والطائرة الورقية من غزة نحو مستوطنات الغلاف، مشددا على أن الجيش سيستخدم جميع الوسائل اللازمة بما فيها إخلاء السكان من أي منطقة أو حي تنفذ منه عمليات إطلاق. وقبيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، تحذيرات داخل الجيش من مواجهة عسكرية جديدة، إذ أصدر رئيس الأركان إيال زمير تعليمات بتشديد الرد وتكثيف عمليات الاغتيال على خلفية استمرار إطلاق ما يعرف بالطائرة الورقية من قطاع غزة. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، حذر زمير من محاولات سياسيين دفع المؤسسة العسكرية نحو مواجهات مفتعلة قبيل الانتخابات. من القدس المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، أهلا بك. هل تستخدم إسرائيل إمكانية تنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين ورقة انتخابية؟ هل يمكن لإسرائيل أن تستعملها، أو نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي أن يستعمل ذلك مجرد ورقة انتخابية لإطالة أمد الحرب؟
5: مرحبا للجميع. أبيني أستاذ، الوضع مختلف من الصورة اللي صورت في سؤالك أستاذي. نهائيا بالعكس، نحن شايفين أنه إسرائيل أولا وافقت على خطة ترامب بالنسبة لقطاع غزة، أو تنفيذ بشكل ملموس تبع خطة 15 نقطة زي بيسموها تبع ترامب. وفي كمان تفاهم بين إسرائيل وبين أمريكا بالنسبة لي مستقبل القريب والبعيد بقطاع غزة.
4: لكن عدنا نتنياهو رفض
5: الخطة. أكمل بخطك.
4: لا كمل، بس لازم نقول الوقائع، لأن نتنياهو رجع رفضها. تفضل.
5: أنا جايب الكلام، بس في ولكن في شرط مهم جدا أساسي من ناحية إسرائيلية كمرحلة ابتدائية قبل تنفيذ كل البنود تبع الخطة، مع كل الاحترام

0: كل بند وبند نهائيا بدون نزع سلاح حماس وتنزيف قطاع غزة من أسلحة من كل الأنواع أنفاق وصواريخ وإلى آخرين، بدون تنزيف قطاع غزة من هذه الأسلحة ما يكون أي تقدم بشكل ملموس وجوهري على الأرض. من أجلك، وفي على على في على على فكرة أستاذ، في أكثر من موافقة، في تأييد من ناحية القيادة ميلادينوف رئيس مجلس السلام لهذه الشرط. هذه السياسة أكثر من مقبولة على طرف الدولي، على مجتمع الدولي، على الأمم المتحدة، وأكيد على بيت الأبيض.
1: تمام.
0: نزع سلاح حماس هي أساس لكل المراحل ولكل التقدم اللي راح ممكن يكون.
1: لكن ما الذي تغير في الخطة حتى تقبلها الحكومة أولا أو نتنياهو ومن ثم يرفضها؟ ألم يقبل في البداية؟ ألم تكن هي نفسها الخطة؟ هل تغيرت الخطة؟ لم تتغير الخطة، لماذا قبلها من قبل ورفضها من بعد؟
0: لا، أذني في موافقة عامة من ناحية إسرائيلية.
1: ما في موافقة عامة، في إعلان صريح وواضح حصل من نتنياهو وغير رأيه، غير رأيه، والمتهم فيه هو أنه ذلك لأسباب انتخابية.
0: أستاذ، نحن شايفين ونرى خلال الأيام الأخيرة أنه إسرائيل وافقت على مثلا تدخل الاحتياجات الإنسانية بشكل وبحجم كبير لقطاع غزة، في كمان نية لبناء.
1: هذا موضوع آخر، أنت تنقلني إلى موضوع آخر، أنت تنقلني إلى موضوع آخر. الموضوع نفسه أجبني عليه. السؤال كان هل تغير شيء في الخطة التي قبلها نتنياهو ومن ثم رفضها لاحقا تحت حجة أن نزع السلاح يجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي من غزة؟
0: أستاذ، النقاش أو الحوار الإسرائيلي أمريكي والدولي بالنسبة لتنفيذ خطة ترامب متعلق ب قضية نزع سلاح، هي الأساس قبل الانسحاب الإسرائيلي.
1: لماذا لم يصر عليها عندما كانت المفاوضات قائمة؟ لماذا وافق على النقاط 15؟ إذا لم يكن موافقا لماذا لم تستمر المفاوضات؟
0: أستاذ، نتنياهو ما وافق ولا مرة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
1: وافق على الخطة كما هي، وافق على الخطة كما هي، ثم لاحقا أعلن معارضته لها.
0: بس أستاذ، لازم نرجع للأساس. حسب الخطة وحسب الموقف تبع ميلادينوف كمان، إنه لازم يكون نزع سلاح أو بداية على أكال بداية مسيرة نزع سلاح.
1: نعم، أنا لم أقل غير لم أقل ضد ذلك
0: انتحاب.
1: لم أقل غير ذلك، ولكن لماذا، سؤالي لماذا وافق ومن ثم تحدث عن موضوع أنه نزع السلاح مش عم بصير، غير رأيه، وقد غطينا ذلك في العاشرة وفي نشرات أخرى كثيرة. لكن إذا لم يكن هناك،
0: أنا بختلف معك أستاذ، أنا بختلف معك. نتنياهو حسب تعليماتي وحسب المعلومات وحسب التطورات اللي كانت خلال الأسابيع الأخيرة، نتنياهو ما وافق على انسحاب إسرائيلي قبل تنفيذ البند المهم وهو نزع السلاح.
1: تمام.
0: النقاش كان شو راح يكون قبل وشو راح يكون بعد من ناحية المسيرات التدريجية أو المراحل التدريجية. نحن كمان مرة نرجع لنفس أو لمركز النقاش. مركز النقاش،
1: نعم،
0: هو شو راح يكون ابتدائيا، هل بيكون انسحاب أو بداية تنفيذ نزع السلاح.
1: تمام. أريد أن أنتقل إلى ما قالته صحيفة معاريف اليوم.
0: بتكون أولاً.
1: نعم، أريد أن أنتقل إلى ما كشفته صحيفة معاريف، أريد رأيك فيه، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى خلال عمليات الجرف الصامد، وهي الحرب الثالثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت لمدة 51 يوم في عام 2014، أجرى خلالها نتنياهو اتصالات مباشرة مع القيادة في حماس غازي حمد بمعزل عن المؤسسات الأمنية، وجرت هذه الاتصالات بين نتنياهو وغازي حمد عبر رجل الأعمال المقرب من نتنياهو أو شلومي فوغل، من دون وساطة مصرية أو قطرية، على خلاف قنوات التفاوض المعتادة بين إسرائيل وحماس. ما رأيك؟
0: أنا بقدر أقول لك بشكل صريح أستاذ وبشكل مشوف، أنا كنت على فكرة في الخدمة، أنا كنت مستشار لشؤون عربية في وزارة الدفاع في نفس الفترة، وبقدر أقول لك أنه أنا بذكر بشكل شخصي كل المحادثات والمفاوضات بين إسرائيل وبين حماس بالنسبة ل مستقبل قطاع غزة وللوقت الحالي، طريق الوساطة كمان وطريق مصر. نهائيا نحن وصلنا إلى بعد الهجوم اللي كان في 7 أكتوبر، وصلنا
1: معلش
0: إلى
1: بس اعذرني بس ممكن
0: الاكتتاج.

0: عيد صياغة الجملة، ما فهمت الجواب.
1: لحظة أنا جاي بالكلام، أعطيني فرصة. أنا
0: عم بعطيك بس أنا ما فهمت الجملة، بدي بس تفهمني إياها، تفضل.
1: أنا كنت أنا بقول لك إنه في نهاية في الصيف في شهر في صيف سنة 2014 أنا كنت في خدمة هناك في قطاع غزة. أنا كنت في خدمتي كانت كمستشار لشؤون عربية في وزارة الدفاع، وأنا بذكر هذه الفترة. أنا بقدر أقول لك إنه نحن وصلنا إلى استنتاج إنه الجهة أو وجهة النظر طبعا نتنياهو والقيادة الإسرائيلية بالنسبة لموقف حماس وسياسة حماس كانت خطأ. الجهة كانت مش صحيحة، كانت خطأ بشكل استراتيجي.
0: يعني نتنياهو فاوضهم مباشرة فعلا، وهو ما أثار ذهول مسؤولي الأجهزة الأمنية كما تقول معاريف.
1: من ناحية رئيس الحكومة، وهذا مش مختلف إذا نحكي على نتنياهو مش نتنياهو، نهائيا رئيس حكومة الدولة أو رئيس الحكومة بشكل شخصي عنده كل الصلاحيات والقدرة لإدارة مفاوضات ومحادثات قبل كل العالم، كل الأطراف، بدون علاقة لا وفد رسمي أو ما علاقة لهذا الوفد.
0: يعني أنت تقول أنه هذا ممكن ويحق له ذلك؟
1: أكيد صح، عنده الحق بشكل قانوني كمان.
0: مصادر، يعني بدنا نشوف المؤسسات الأمنية إذا بتقبل، لأنه يبدو أنه صدمتها هذه المعلومات، لأنه يجب أن تكون عبرها بالنتيجة. هو رئيس حكومي له قدرات وصلاحيات كبيرة، لكن ليس بمعزل عن الجيش وعن الأمن وعن المؤسسات الأمنية ككل وعن الوسطاء أيضا عندما يتعلق الموضوع بمصير منطقة ومصير شعوب وحروب إلى ما هنالك. مصادر فلسطينية قالت للعاشرة أنه ما كشفته صحيفة معاريف عن وجود قناة اتصال مباشرة بين حكومة بنيامين نتنياهو وكذلك حركة حماس خلال الحرب بعام 2014 لا يمثل المرة الأولى التي توجد فيها قنوات اتصال أو تواصل خلفية بين طرفين، لكن الجديد هو أن القناة خلال حرب 2014 كانت اتصال مباشر وسري خارج إطار الوساطة المصرية والقنوات الأمنية الإسرائيلية الرسمية، وأدارها رجل الأعمال شلومي فوغل وهو المقرب من نتنياهو مع القيادي في حماس غازي حمد. المصادر المطلعة قالت للعاشرة بأنه تواصل غازي حمد في هذه القناة لم يكن تحركا فرديا، بل جرى بعلم قيادة حركة حماس في قطاع غزة وفي مقدمتها يحيى السنوار آنذاك الذي كان أحد أبرز قادة الحركة في القطاع في ذلك الوقت ولاحقا أيضا. غازي حمد كان أبرز الأطراف أو أحد أبرز أطراف قنوات الاتصال الخلفية بين حماس وإسرائيل منذ عام 2006، حيث أدار الناشط الإسرائيلي جيرشون باسكين قناة اتصال مباشرة معه عقب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. ووفق رواية باسكين استمرت هذه القناة بصورة سرية ومتقطعة لسنوات، وكانت الرسائل تنقل عبرها بين حماس وجهات إسرائيلية قبل أن تتطور لاحقا بالتوازي مع دخول الوساطة المصرية الألمانية على ملف شاليت. سأعود إليك بس أنا عم بقرأ شوية أخبار مصادر للعاشرة. وشملت هذه القناة اتصالا هاتفيا جرى في يوليو 2006 رتبه باسكين بين والد جلعاد شاليت وأحد قيادات حركة حماس. كما كان لغازي حمد على مدار سنوات شبكة من العلاقات مع صحفيين وكتاب وشخصيات إسرائيلية، وحافظ على قنوات تواصل مستمرة مع عدد منهم، ما جعله أحد أبرز قيادات حماس الذين امتلكوا قنوات اتصال خلفية مع شخصيات إسرائيلية سواء في ملفات سياسية أو إعلامية. حق الرد محفوظ للسيد غازي حمد القيادي في حماس إن شاء أن يرد في العاشرة أو عبر منابر العربية الأخرى. إضافة إلى كل هذا الكلام الذي قلناه، كشفت المصادر بأن أطرافا في حماس كانت لديها قنوات خلفية وغير مباشرة مع إسرائيل استمرت خلال السنوات التالية في ملفات الأسرى والتهدئة والحروب كانت تقوم بها شخصيات عربية. تفضل
1: أستاذ. شكرا على فرصة. أنا بقول كمان مرة وحبيت تأكيد هذه النقطة وهي النقطة مهمة بشكل عام. الصورة اللي صورتها هي صحيحة بشكل عام. المعلومات اللي كشفوها في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلهم علاقة للواقع، غالبيتهم كانت صحيحة في هذه الفترة. ولكن وأنا بقول كمان مرة، وهي مش متعلق، النقطة مش متعلقة بالشخصية نتنياهو أو مش نتنياهو، نهائيا رئيس حكومة إسرائيل وهي

0: موجود هو بيبين في كل الدول في الشرق الأوسط وفي كل العالم إذا تريد. رئيس دولة، زعيم أو قيادي في دولة معينة، كمان في إسرائيل، وكمان رئيس حكومة إسرائيل، وكمان
1: إنه الحق له من صلاحياته. فهمتك، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالتعاطي مع حركات وجماعات يصفها هو بالإرهابية ويحاربها كل سنتين ثلاث من أجل ما يتهم به، أي لإطالة أمد حكمه كما يحاول أن يفعل الآن كما هو متهم،

0: من أجل أن يبقى في السلطة، ومن أجل أن يتفادى المحكمة، من أجل أن يتفادى القضاء وأن يؤجل المحاكمات.
1: أستاذ، مجال المفاوضات والمحادثات عنده أو في أو بيشمل كمان مناورات وتكتيكات ولعب سياسي وخداع ومناورات وإمكانيات من كل النواحي، طريق عنده طريق مباشر وعنده طريق التفافي، وفي كمان
0: هل هذا يعطي الحق لنتنياهو أمام شعبه بأن يفعل ذلك بهم؟
1: أكيد أستاذ، أنا
0: هل يعطيه الحق بذلك؟ هذا يجر إسرائيل إلى حروب. عندما ألم يتحدث مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون سابقون حتى وزراء عن أنهم وصلوا لقادة حماس في الحروب السابقة وأن نتنياهو منعهم من قتلهم؟
1: أنا بقدر أقول لك أستاذ بشكل صريح،
0: صح أو لا؟
1: أنا ما بأيد سياسة نتنياهو بالنسبة لقطاع غزة قبل حماس، بس أنا بقول لك بشكل موضوعي إنه رئيس الحكومة عنده أكثر من سلاحيات، إنه القدرة والإمكانيات بشكل قانوني لإدارة مفاوضات.
0: نعم، لديه الصلاحية طبعا. أنا أبحث فيما إذا كان ذلك في يعني بالنسبة إلى الإسرائيليين في مصلحتهم كشعب وكعلاقة مع الحكومة، لأنه هو متهم بأنه يفعل كل ذلك من أجل إطالة أمد حكمه. كيف ترد على هذه النقطة إذا لم تكن مدافعا عنه كما تقول؟ كيف ترد؟
1: نهائيا الموقف تبع نتنياهو كان خطأ نهائيا،
0: والنتائج كان خطأ أو غير خطأ أو لم يكن خطأ.
1: لا خطأ، أنا بقول أكيد big mistake. نهائيا أستاذ، نحن وصلنا إلى استنتاج استراتيجي إنه الموقف والسياسة الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية بالنسبة على قطاع غزة قبل حماس كانت سلبية جدا من ناحية النتائج. نحن وصلنا إلى 7 أكتوبر، أكيد 7 أكتوبر كان هجوم إرهابي بمبادرة حماس، بس السياسة الإسرائيلية بإدارة نتنياهو قبل حماس كانت خطأ كبيرة.
0: وهو مقاد إسرائيل إلى ما وصلت إليه باعتقادك؟
1: عنده جزء مهم جدا كرئيس الدولة.
0: تمام.
1: أكيد.
0: كان عندنا فقرة مخصصة أيضا للانتخابات، لكن سنؤجلها بعد في شوية وقت قبل 27 أكتوبر، وبعد في كثير كلام عن هذا الموضوع ربما في فقرات لاحقة من العاشرة. شكرا لك.
1: في يوم التصويت الشعب يصوت ويقرر مين راح يكون رئيس الدولة الجاي.
0: نعم، سنبحث في هذا الموضوع، لكن في فقرات أخرى من العاشرة ونشرات وتغطيات العربية نتابع فيما لدينا. شكرا ألون أفيتار. ونتابع فيما لدينا الآن في العاشرة من الملف السوري، فحاجز لما يعرف بقوات الحرس الوطني في ريف السويداء الشمالي يحرم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من العبور لأداء الامتحانات بعد تهديد عناصر الحرس لهم باستخدام السلاح لإجبارهم وذويهم على العودة. تأتي هذه الخطوة التصعيدية لمنع الطلاب من الوصول إلى المراكز الامتحانية المقررة في 29 من أغسطس الجاري وسط تهديدات أمنية صارمة أصدرتها الفصائل بحق السائقين والأهالي، فيما دعا محافظ السويداء مصطفى البكور وجهاء المحافظة والفعاليات الاجتماعية والأهلية إلى التحرك بصورة سلمية ومسؤولة لضمان فتح الطرق أمام الطلاب ورفض محاولات تخويفهم أو منعهم من حقهم في التعليم. أكد المحافظ أيضا أن تأمين وصول الطلبة إلى مراكزهم مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون الوجهاء والأهالي ومختلف الفعاليات بهدف إجراء الامتحانات في أجواء آمنة وسليمة، كما طالب بكور بإيصال رسالة واضحة مفادها أن الطلاب وامتحاناتهم يجب أن يبقوا خارج دائرة الخلافات وأن تفتح الطرق أمامهم بما يسمح لهم باستكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم. معنا من لاهاي عهد مراد، الكاتب والباحث السياسي السوري. أهلا بك معنا أستاذ عهد في العاشرة على شاشة العربية. أولا أبدأ معك بكيف تتناول كلام سيد البكور حول طبيعة ما حصل وتصرفات الحرس الوطني في السويداء.
2: أول شيء شكرا على الاستضافة. أنا بدي أوضح أنه العنوان الذي دعيت إليه مختلف، ولكن لا يمنع من النقاش في هذا العنوان، لأنه
0: عفوا بس يعني
2: شو العنوان؟ وأنت صحفي انا كنت

0: حول تصريحات الشيخ الهجري وقضي... مش مهم
1: سناتي
0: مش
1: اليها مهم. اذا ما بدك تحكي لها سناتي اليها، هي صلب
0: لا
1: الموضوع
0: لا
1: ولا يهمك ولا يهمك، هذا صلب الموضوع. اذا ما بدك عندك الحق، اذا ما بدك تحكي
0: باللي بدك
1: اتفضل
0: استاذ طاهر، بحكي باللي بدك
1: اياه اتفضل،
0: لانه نحن بالاعلام وانت اعلامي فد ونفتخر فيك بالوطن العربي كله.
1: تسلم شكرا.
0: بتعرف كثير منيح انه نحن من مؤسف انه مثلا نحن ما بنغطي خبر ان الامانه العامه لرئاسه الجمهوريه منعت اجراء الانتخابات في الامتحانات في السويداء، ونغطي خبر ان الحرس الوطني منع الطلاب الخروج الى المناطق التي فرضت فيها الامتحانات، فعنوان الخبر هو يوحي وكان الكارثه حصلت من الحرس الوطني، وهناك قرار من الامانه العامه، تدخل من الامانه العامه لرئاسه الجمهوريه بتغيير مكان الامتحانات ورفض حصول الامتحانات في السويداء، وهذا ما يعني يعني
1: هل حصل ذلك او لم يحصل؟ هل منع عناصر الحرس الوطني الطلاب أو جزء كبير من الطلاب أو بعض الطلاب من التوجه إلى مراكز الامتحانات؟
0: صحيح، بس أنا عندي سؤال لك كمان.
1: لا انا عم بسالك بدك تجاوبني هلا. انا
0: طبعا انا انا
1: معلش طبعا ما بدي فوت انا بحوار اعلامي الان. انا بدي اذا بدك بندعيك على ندوات متعلقه بالتغطيات بتشارك فيها حضرتك كبحث سياسي عن تغطيه العربيه وعن غير العربيه. انا عم بسالك هلا على شيء بخص بلدك وشعبك وناسك، بدك تحكي
0: صحيح. عنه. نعم نعم نعم،
1: شو بدك بتغطيتنا لنا؟ خلص اتركنا نحن حالنا، بنعرف كيف نتصرف.
0: بدك تعطيني وقت تحكي؟ تعطيني وقت تحكي
1: تفضل، بس رد لي على الموضوع. هل حصل وأن
0: فعلا أولى منعت على أثر؟
1: شكرا. فإذا خبرنا صحيح وأنا تأكدت نعم. منه شخصيا من مصادري وقبل أن أذيعه. شكرا تفضل.
0: ومرشحات الخبر غير دقيقة، لأن الخبر السابق هو منع إجراء الامتحانات في السويداء، وهذا الجوهر.
1: البكتور لما بيقول هذا متى كان منع الامتحانات اللي تتحدث عنه؟
0: ما زال حتى الآن
1: متى بدأ متى صدر القرار؟ من قبل مش اليوم، نحن بخبر اليوم، عنواني هو خبر اليوم. تفضل تابع نعم. في النقطة نعم. اللي بدك تجاوب فيها من حيث موضوع المنع من عدمه، رد على الطرف الآخر. لا مشكلة، بس ما نحن ذكرنا شو قال السيد البكور، رد عليه.
0: نعم نعم، من باشر يا أخي، من باشر في تسييس المسألة هو مصطفى بكور والحكومة السورية التي رفضت إجراء الامتحانات في مدينة السويداء. أنت لما بتجي تعمل علي إنساني ومثالي وأنه أنت لصالح طلاب السويداء وتدخل ملف السويداء في صلب العملية السياسية وتقول أنا لن أسمح بالرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة والقول أنها سترافق الوفود وإلى آخره، ثم تقول هناك كيدية سياسية، هناك عد أصابع الطرفين سيد الكريم، وبشكل واضح يدخلوا ملف الطلاب في الحالة السياسية، فمن المعيب أن يقول طرف قال أنه يظهر وهو حريص على أطفالنا وأولادنا.
1: أنت معنا تدقق لنا في ما يقول هذا وما يقول ذاك، لذلك الطرف الآخر غير مغيب. نحن لدينا بأخبار اليوم نذيعها كما هي، وأنت
0: ترد
1: إن شئت، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع المستمر منذ فترة، البعض بدأ يعني يحمل الهجري مسؤولية ما آلت إليه الأمور بسبب الأحداث أولا طبعا ومواقفه السياسية، بل حتى وصلت إلى ما حضرتك تتفضل بأنك جاي تحكي عنه، وهو أحد رؤساء الروحيين للطائفة الدرزية في السويداء، لما أكد قبل أيام بأن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وأنهم يشتركون معها بالعقيدة والفكر. معلش معناش وقت، استمعنا كثير للمقطع هذا، ما رح نرجع نعيده. تفضل شو جوابك؟
0: طبعا جوابي انه هذا التصريح الذي اصدر الشيخ الهجري وانه ما بدي اتناول موقفي منه، ولكن انا طبعا اشعر بحزن استاذ طاهر، واشعر بحزن كبير الى ما آلت اليه الامور، ولكن انا بقول انه الشيخ الهجري قبل المجازر القى خطابات وبيانات وجه فيها تحيه لولي العهد السعودي ولامير قطر، وتحدث عن العمق العربي بشكل كبير، ولكن هذا العمق العربي لم يفعل على الاقل مع دروز ما فعله في الصراعات الطائفيه اللبنانيه، لم يدعي.
1: ليش ما تحملوا الغير مسؤولية ما يجري في عقر داركم؟ اللي كان لازم يحكيه هو الشرع مش القيادات الأخرى العربية، لأنه هو الذي يحكم في دمشق وهو الذي آلت إليه الأمور لاحقا الانتخابات وغيره.
0: صحيح.
1: هو اللي كان لازم يحكي معه، مش بتحملوا الدول العربية المسؤولية. وبعدين أي دولة عربية بدها تتحمل بالمواقف الحالية لما تجي ترفع له علم إسرائيل وتقول له نحن جزء لا يتجزأ من العقيدة والفكر؟ مين بده يرجع يتحمل عقيدتك وفكرك؟ مين بده يرجع يجي يساعدك؟
0: ليك انت بس بدك بتقولي عم نحكي هلق، وبس بدك بتقولي عم نحكي قبل انا عم بحكيك قبل.

0: اهلا عوضي اليومين اليومين اهلا بدك ترد على هالكلام. انت بتقبل كدرزي ان يقول عنك الهجري بانك تشترك في العقيده والفكر مع اسرائيل؟ هل تقبل؟
1: ما خص اليوم بس هل تقبل؟ انا ما بقبل كمان هل تقبل؟ انا ما بقبل الهجري يستنجد بالسعوديه وقطر ويقول لهم ايها
0: العرب. ليس هناك علاقه للدول العربيه الان ارجوك هذا موضوع هذا شان داخلي سوري لا علاقه له للسعوديه يعني السعوديه بعثت قواتها يعني لسوريا لما كانوا الصنع عم يتقتلوا
1: لا بس ما بعثت
0: هذا كان في هذا جزء من الموازين القوى الدوليه لما كانوا الصنع عم يتعرضوا للقتل ما كانتش عم تبعت قوات الدول العربية ولا السعودية لحتى تحميهم في موازين دولية مثل ما هي قائمة الآن للأسف بعد كل ما حصل بموضوع السويداء قائمة في مناطق أخرى ظلت قائمة ل 14 سنة يا أستاذ عهد في سوريا بالوقت اللي كان في جزء أيضا من هذا المجتمع مع أنه كان عنده وقفات مشرفة جدا ضد النظام لكن في بعض منهم كانوا جزء من هذا النظام وظل
1: ولكن احنا ما بنظل الرأي العام هي لم ترسل جيش ولكنها وقفت موقف حاسم ضد القتل وضد النظام السوري آنذاك هذا لم نسمعه من أي عمق عربي
0: مهم الآن
1: يقول للبروف أنا سأعطيكم
0: هل سيفيدك الآن بيطلع بيان هل سيفيدك في شيء والشيخ الهجري يقول بأنه نحن جزء من العقيدة والفكر فيه هل قامت دروز ضد هذه التصريحات هل يرفضها الدروز في الداخل هل يعرف كم حجم الإساءة التي يتعرضون لها من خلال القول حجم إساءة لتاريخهم هم وليس لأهواء العالم العربي لتاريخهم هم المشرف في مقاومة إسرائيل
1: يا أستاذ طاهر أنت عم تحكي أنا عم بعمل مقابلة هذا إطلاق أحكام أخلاقية تحت المقصدة سد الذرائع للدروز وشوف موقفهم بس مش تقول لهم أنتوا أنا أنتوا يا منقتلكم يا بتقبلوا إذا عملتوا أي خيار من أن أخلق موقفكم ونحكم عليكم أخلاقيا سد لهم الذرائع وفرجيهم حضنك وفرجيهم سعتك وادخل بمبادرات
0: يعني التواصل مع إسرائيل صار بعد المجازر التواصل مع إسرائيل صار بعد المجازر ما هو من قبل
1: مين بالمنطقة العربية كلياتها
0: تواصل مع إسرائيل قبل المجازر. لا في فرق أنت في فرق الدولة تتواصل تفعل ما تشاء وفقا لأهوائها ومصالحها
1: أنتم جزء من
0: غير غير قادرين
1: على جولاني ما كان الدولة. رئيس لما كان يتواصل
0: هل أنتم قادرون على أن تكونوا دولة الآن هل وعود إسرائيل ستتنفذ برأيك؟
1: يا أخي ليش عم تقول لي أنتم؟ أنا جاي كمحلل أنا لا أمثل دروز أنا عم جاوبك وبس ما يعجبك جوابي بتقول لي أنتم أنا عم أقول لك ببساطة جبهة النصرة لما تواصلت مع إسرائيل ما كانت دولة واليوم هو رئيس هي تتحكم في سوريا والناس بتسقف له فنحن عم نحكي سوريا كلياتها مش دولة وأنت بتعرف إنها مش دولة وما طيب. فيها بنية دولة وفيها صراعات محلية أنا اللي
0: لكن
1: عم
0: الكل سلم الكل سلم يا أستاذ طب الكل سلم بقي الدروس في السويداء وحدهم الآن حتى
1: ما أحلاك لك
0: كانوا يقولوا روج آفا كانوا يقولوا روج آفا صار مستشار الآن عند الشرع وحدة لا يدينه على فكرة إطلاقا
1: نعم وأنت استخدمت مفردة عظيمة تدل على ذهنية الحكم قلت أن الكل سلم يعني ذهنية الإخضاع والإذلال وهذه جملة مهم تطلع من صحف في فرد مثلك الكل سلم وهون الفكرة
0: سلم للدولة سلم لمصلحة الشعب أنا لم أقل أنه سلم بالعكس هذا في صالحه إذا كان سلم لمصلحة الشعب ولعدم إراقة الدماء يعني شو سلم يعني خضع كيف يعني فسرتها إذا الآن صار في اتفاق بين القيادات الدرزية وبين الدروز وبين دمشق بيكونوا خضعوا جزء من الدولة جزء من تاريخ سوريا المشرف اللي بيشرف سوريا بيشرفهم بمقاومة إسرائيل وحتى بمقاومة الكثير من الأنظمة
1: تعال أقول لك ليش بيكون خضع أستاذ لأنه أنت اليوم في دولة تحقر بحرب الدماء المدنيين الذين خرجوا سقطوا في السويداء هذه الدولة يا أستاذي الكريم لم تحاسب مسؤولا بل حاسبت عناصر تمام علما أنه تقرير الأمم المتحدة يحمل المسؤولية بشكل صريح للدولة تخيل يا سيدي الكريم الدولة وزير الداخلية والمحافظة اعترفوا أن الموقوفين في سجن عدرا موجودين في ملف التبادل تمام. هذا بالقانون
0: الطرف الآخر أيضا يحمل طرف السويداء مسؤولية التنكيل بعناصر من الأمن العام رغم ما ارتكبوا في السويداء ولهم حق الرد دائما على شاشة العربية أكتفي بهذا القدر لأن انتهى وقتي تماما في البرنامج شكرا جزيلا إلى اللقاء

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: مان تو مان. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
12: موافقة المجلس بالأغلبية،
11: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
13: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
14: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
11: المتخالفون.
14: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
11: المتحاورون.
15: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
5: وأفضل باقة من المختصين.

لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط قتيلة وإصابة 6 أشخاص آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد. الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات إسرائيلية. وزير المالية الإسرائيلي يطرح خطة لتهويد منطقتي النقب والجليل. القوات الحكومية اليمنية تشن قصفاً مدفعياً جديداً على مواقع لميليشيات الحوثي. محافظ الكرمك في السودان يؤكد التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الكيلي. ترامب يلمح إلى إمكانية فرض عقوبات أمريكية على بنوك صينية بسبب إيران. نائب الرئيس الإيراني يتحدث عن أزمة وقود جراء الحصار البحري الأمريكي. صافرات الإنذار تدوي بعد انفجار في مدينة زاباروجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. روسيا تعلن شن هجوم واسع على 9 مدن أوكرانية بالصواريخ والمسيرات. طيران الرياض والخطوط السعودية تدشنان أول شراكة رقمية من نوعها في قطاع الطيران. فيزا وماستر كارد تطلقان خدمات الدفع بالبطاقات الدولية في سوريا. أسعار الخام ترتفع بعد تأكيد واشنطن عدم وجود أي محادثات حاليا مع إيران. ترامب يلتقي الأسبوع المقبل بممثلي شركات تكرير ومحروقات وسط ارتفاع البنزين. اتحاد كرة القدم الأوروبي يجهز شكوى جنائية ضد إنفانتينو في المحاكم السويسرية. باريس سان جيرمان حامل اللقب يواجه برشلونة وسيتي في دوري الأبطال. وأخيرا البطل التاريخي ريال مدريد يواجه كل من إنتر ميلان وأرسنال بحسب قرعة أجريت اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع المتألقين سالم الزبيدي وأحمد السعيفان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: قال القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب. بالصوت والصورة
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

0: Man to Man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. مساء الخير أحمد.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير العربية FM أو من يشوفنا بالصوت الصورة عبر اليوتيوب وإكس. فعلا سالم، اليوم نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن ما جرى بالأمس. أولا عن الأهلي مشرف الوطن، سنتحدث عن ما جرى، عن خفايا المباراة، كيف سيكون مشوار الأهلي في البطولة، بطولة كأس القارات. أيضا
0: سنرافق النادي الأهلي في الشهر القادم. صحيح. بعد 23 يوم من الآن في مباراة من أمام سان داونز، وبنكون أقرب للنادي الأهلي وداعمين ومتابعين للنادي الأهلي المشرف القارة وبطل النخبتين ومشرف الوطن، يعني صحيح، بفوزها ليلة البارح.
1: وأكيد سالم سنتحدث عن دوري روشن غدا، تنطلق الجولة الرابعة، شايف السرعة الخارقة، مجموعة من المباريات على رأس هذه المباريات مباراة الهلال الذي سيلعب أمام الخليج في أرض الخليج، وأيضا النصر الذي سيستقبل التعاون في واحدة من المباريات اللي تعتبر مباريات القمة في الدوري.
0: غدا تنطلق الجولة الرابعة، وهناك أربع مباريات غدا ستكون أهمها الخليج اللي بيستضيف الهلال.
1: عن كل مباريات بالتفصيل.
0: نعم، وبتكون عندنا حصريات خاصة فيما يخص مباراة الخليج والهلال، من سيشارك في حال ما وردتنا الأخبار، يعني في أي وقت من الحلقة والتأكيدات بنبلغ فيها الجماهير والمستمعين والمتابعين. أيضا
1: سالم، أيضا من محاور الحلقة سنتحدث عن واتكنز ومارتينيلي وعلي بليهي، مصيرهم سواء الوصول أو المغادرة لنادي الهلال،
0: وبنزيما اللي غادر الآن، يعني حسب الأخبار المتداولة. أنا ما شيكت صراحة على حساب،
1: أنا قلت البليهي بس لأنه بنزيما لسه المصير مبهم، يعني لأنه حتى تقول بنزيما غادر هذا يعني قصة طويلة. ضيفنا ممكن بعد شوي يعطينا التفاصيل أكثر.
0: بنزيما غادر ولا ما غادر يا
1: بعد شوي. لكن أيضا سنتحدث عن قرعة دوري أبطال أوروبا. نعم سالم، قرعة مثيرة حدثت اليوم. سنتكلم من هو الفريق الذي سيكون له الجدول الأصعب ومن الجدول الأسهل،
0: وسنسلط الضوء على الأندية المرشحة بشكل كبير، برشلونة وريال مدريد والأندية الرائدة في الدوري الإنجليزي، وأيضا باريس الذي حققها مرتين، ونشوف كيف مسيرتها بتكون.
1: بطل النخبتين حقت أوروبا.
0: بطل ذات الأذنين الأربع أذاني.
1: أيضا سالم سنكون مع مباراة التي تجري الآن، برشلونة وأتلتيكو بالباو، وأيضا واحدة من المباريات المهمة في الليغا الإسبانية.
0: ظهور يتجدد لبرشلونة في الدوري الإسباني، وبستايل جديد لرافينيا بالمستاش والشنب يعني الجديد للاعب،
1: قائد فريق ويلعب رأس حربة ومسجل هدف، يعني ظروف كثيرة
0: تغيرت وتبدلت الأحوال عن منذ قدومه لبرشلونة. الكثير والكثير، كونوا معنا في حلقتنا لليوم. رحب بضيوفنا، معنا في الاستوديو القادم من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الرياضي عساف الخليفي. مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا، مساء النور أخوي سالم، مساء الخير المتألق الآخر أحمد، وعلى مستمعين عبر أثير إذاعة العربية FM ومشاهدينا في البث المباشر. بإذن الله تكون حلقة ممتعة جميلة كجمال الرياض اللي اشتقنا لها.
1: يا سلام، كلهم أسبوع اشتاق بسرعة.
0: النبرة باريسية.
1: حرف الغيل لسه ما طلع، بعد شوي يطلع.
2: باغيس.
1: أيضا معنا من بيروت المتألق جدا هذه الأيام مصطفى فرحات. مساء الخير مصطفى.
3: مساء الخير أحمد، مساء الخير السلام عساف.
1: تذكر آخر حلقة كان معنا عساف مصطفى، صح؟
3: خلاص يعني صرنا دو بالحلقات.
1: احنا متعمدين عشان الترند الجديد اللي انت طلعت فيه.
2: مصطفى
1: ايش اسم الفقرة؟ تاليها
3: تاليها،
1: اي هذا ترويج غير مدفوع. تنورنا دائما مصطفى، واليوم يعني ابدأ معاكم مباشرة عساف ومصطفى بالحديث عما ما شفناه بالامس من النادي الاهلي. الاهلي يعني عمل الخطوة المهمة وهي الوصول إلى الدور الحاسم ومباراة اللي يسمونها كأس الثلاث قارات، لكن الأهم عساف هو المباراة القادمة سيلعب في جنوب أفريقيا أمام صن داونز. أنت كيف شفت المرحلة السابقة وكيف تشوف المرحلة القادمة للأهلي في هذه البطولة اللي خسرها الموسم الماضي؟
2: شوف أمانة الأهلي حقق الشيء الأهم في مباراة الأمس، الفوز

0: أقل مجهود. مباريات خروج مغلوب دائما ما تعتمد على الهدف الواحد، لأن هو اللي يوصلك إلى بر الأمان، يوصلك إلى بعيد في البطولة. الأهلي حقق الأهم في مباراة الأمس، المباراة القادمة ما راح تكون سهلة أبدا. اليوم تتكلم عن صن داونز، أحد الفرق المتسيدة في قارة أفريقيا،
1: صحيح.
0: وخاصة أنها بتكون في أرضه وبين جماهيره. والنادي الأهلي ما زال حتى الآن في مرحلة انسجام، يعني احنا شفنا المباريات اللي لعبها 3 مباريات محلية تقريبا مع المباراة القارية، ما زال الفريق في مرحلة الانسجام. تغييرات كبيرة حدثت في النادي الأهلي من جهاز فني، جهاز إداري، رئيس النادي، وحتى أيضا على مستوى اللاعبين. اليوم الأهلي يدخل بعناصر كثيرة جديدة في قائمته الأساسية، فيحتاج بعض الوقت. نتمنى إن شاء الله في المباراة القادمة أمام صن داونز أن الأهلي يكون خير سفير للمملكة العربية السعودية في هذه البطولة ويحقق كأس 3 قارات.
1: أكيد هي راح تكون مهمة صعبة
0: جدا
1: للنادي الأهلي مثل ما ذكرت لأنه خارج الأرض. لذلك أسأل مصطفى عن هذه النقطة وهذه المباراة. مصطفى، نفس الفكرة، كيف شفت الأهلي في المباراة السابقة وكيف تتوقع يكون مستقبل البطولة، هاي بطولة القارات؟ هل ممكن يوصل الأهلي إلى مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي؟
2: ممكن، لما لا؟ حاليا انا شايف مثل ما قال عساف انه الاهلي حاليا بمرحله اعاده بناء، يعني بالنهايه هو غير مدربه اللي كان متالق معاه،
1: صح؟
2: وبنفس الوقت غير ايضا بعدد كبير من اللاعبين، وما بدنا ننسى انه في كثير ضجه اعلاميه حوالين الفريق وحتى من الجمهور لانه في استياء من بعض الامور. ففعليا الفريق يعني ما بدي اقول انه عم يلعب تحت ضغوطات، ولكن العانى عليه يعني هو دائما كان العانى عليه اخر فتره.
1: صح، بس
2: ف
1: الظروف ما هي مثالية.
2: بالضبط، الامور ما هي مثاليه ابدا معهم. ومتخطي اوكلاند، يعني بالنهايه اوكلاند من المهم انه نشير انه لاعب بكاس العالم للانديه يلي اقيمت بالولايات المتحده الامريكيه وكان فريق ند يعني وقتها. وبنفس الوقت حتى سان داونز الفريق اللي حيواجهه ند اكثر، لانه مثل ما كلنا بنعرف معظم لاعبي جنوب افريقيا يلي
1: صح،
2: لعبوا بكاس العالم 2026 هن بالاساس لاعبين
1: يمكن 10 لاعبين كانوا من صن داونز.
2: صحيح
3: صحيح.
2: بعد هيك يعني مباراة ما حتكون سهلة أبدا يعني، وبالإضافة إنه عامل الأرض والجمهور أيضا راح يفرق مع النادي الأهلي قدام صن داونز، لأنه يعني بالنهاية مش على أرضهم، ولا والموضوع ما حيكون يعني كثير مريح بالنسبة لهم، ولكن ننتظر ونرى يعني.
1: صحيح،
3: ننتظر ونرى. وبما أننا تحدثنا عن الأهلي نتحدث عن الجولة الثالثة غدا، وحسب ما وردنا والمصادر الخاصة للعربية اف ام فيما يخص نادي الخليج الذي يستقبل نادي الهلال غدا في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. بالنسبة للصور التي انتشرت على حساب نادي الخليج اليوم عند الساعة 12 مساء بالتمرين الأخير والأول والأخير قبل مباراة الهلال عند 10 صباحا، وأثارت الجدل وحققت يعني مشاهدات مليونية على حساب نادي الخليج. هذا التمرين كان في أبها لظروف الطيران وبعد مباراة أبها. أيضا ما وردنا من حصريات عن نادي الخليج أن المهاجم النرويجي جوشوا كينغ سيغيب عن مباراة الهلال للإصابة الأخيرة التي حصلت في مباراة أبها، وكان هو نجم هذه المباراة. وأيضا فولجيني الفرنسي لاعب نادي الخليج، هذا ما وردنا حتى هذه اللحظة. أحمد،
1: إذا غيابات على حسب الأخبار سالم ستكون مؤثرة، إذا ما غاب اللاعب القادم الجديد أو حتى جوشوا كينغ مؤثرة حتى عملية يعني السفر سيكون
3: هو عندي في
1: موجود.
3: الفانتزي جوشوا كينغ، ف
1: أهم شيء.
3: يعني بنعدل وبنغير الحين.
1: لا لا والله، يعني هو على اساس كان يعني مواجهة صعبه امام الهلال، يعني كان لازم تغير من اول.
3: والله هي صعبة، لكن أنا فعلت الاستعارة بناء على أنه الهلال والأهلي ما بيلعبون يعني في الجولة الماضية، لأن الأهلي يشارك في القارات، فالحين بنعدل يعني.
1: الله، تعديلاتك تعبانة ترى. سالم ترتيبه يمكن مصطفى سالم
2: يربح البطولة الموسم يعني.
1: لا لا، ترتيبه 70,000 يا رجل.
3: وين 70,000؟ وين 70,000؟ بالعكس،
1: على مسؤوليتي 70,000.
3: ترتيبي متقدم 25,000.
1: فلا، نرجع للخبر اللي قاله سالم عساف. يعني اولا موضوع التأخر في أبها بسبب ظروف الطيران، بالمقابل الهلال مرتاح فترة اطول يعني لانه ما لعب وتأجلت مباراة امام الاهلي، ايضا موضوع الغيابات المؤثره وتحديدا جوشوا كينج اللي هو نجم الفريق.

0: كيف تشوف المباراة القادمة غدا؟
1: شوف السؤال ممكن هذا ينقسم إلى أكثر من قسم. اليوم شفنا ما بين مؤيد ومعارض لمسألة الجدول، مسألة الهلال مرتاح، الخليج مضغوط. ولكن بكل أمانة ممكن الألوان دخلت بعض الشيء، الميول دخل بعض الشيء في بعض الآراء. اليوم لما نتكلم الهلال مرتاح الخليج متضرر، في مواسم كثيرة ماضية الهلال كان في نفس موقف الخليج، يلعب في الأسبوع الواحد 3 مباريات، ما صح. كان فيه أي ردة فعل، بالعكس كان معظم الوسط الرياضي بمختلف الميول يقول لك أنت لاعب كرة قدم وأنت اللي حطيت نفسك في هذا الموقف.
0: صحيح، ضريبة المنافسة على البطولات.
1: ولكن هل اليوم التعليقات اللي قاعدة تجي تجاه الموضوع لأن منافس للهلال؟ هنا السؤال، لأن مباراة ما بين هلال وخليج. النقطة الأهم اليوم، رابطة الدوري محترفين وضعت في أنظمتها ولوائحها أن وحتى في أنظمة الاتحاد الدولي أقل شيء بين المباراتين من 48 إلى 72 ساعة. الخليج لعب يوم 25 ومباراته يوم الجمعة، ولكن أنا أتفهم الظروف الحالية، كان يجب أن يكون في استثناء من رابطة الدوري محترفين تأجيل المباراة على الأقل إلى يوم السبت
0: مثلا،
1: لأن احنا عارفين ظروف الطيران في المنطقة
2: والإصابات. الرابطة ما لها علاقة من ناحية الإصابات يعني،
0: لا هذا موضوع ثاني. لا لا، يتكلم عن
1: مختلف، أنا أتكلم على مسألة المران الأول والأخير. الخليج حسب ما أعرف أنه كانت عودته يوم الأربعاء، فكان عنده الفرصة للتمرين يوم الأربعاء، وكان عنده الفرصة للتمرين يوم الخميس،
0: والمباراة
1: بالإمكان يكون فيه حصتين تدريبيتين بدل ما تكون حصة واحدة، وهذا اللي كان مطبق على
0: أساس. سألتك كذا ليه؟ لأنه
1: الموسم الماضي
0: من تصريحات المدرب، يعني هو حتى من بعد المباراة الماضية ذكر مدرب الخليج أن سنعاني الفريق،
2: بينما يرتاح
0: خمسة أيام.
1: بالضبط، هو حط الشماعة من قبل ما تجي
0: صح من بدري
1: المباراة. بالضبط
0: صح، يعني وجاءت فوقها معاملة التأخير يعني اللي في الطيران.
1: أنا من محبين نادي الخليج ودائما ما أتابع مباريات هذا النادي وأستمتع فيه. الخليج قد يكون الفريق الوحيد اللي دائما ما يحرج الهلال في أفضل ظروف الهلال، في أسوأ ظروف الهلال تجد
2: الفريق الوحيد يعني من الفرق اللي يعني نشهد فيها ندية كبيرة.
0: لا لا، بس في الشرقية فعلا
1: الهلال صحيح، وفي المنطقة الشرقية
0: صحيح كلام،
1: دائما ما يكون المحرج للهلال
2: يعني زي سيناريوهات الاتفاق والنصر
0: تقريب.
1: الاتفاق في الشرقية مستقعد للنصر، الخليج في الشرقية مستقعد للهلال.
0: صحيح، هو اللي كسر سلسلة اللاهزيمة كانت على ما أعتقد، يعني هذه واحدة من العلامات الفارقة. صحيح،
1: فأنت اليوم تتكلم عن مسألة الضغط في الوقت، أنا أتفهم، لكن الأمر إذا بناخذه من جانب تنظيمي،
0: لا ما نظام ما في شيء،
1: إذا بناخذه من جانب ظروف استثنائية، فأنا كنت أتمنى للأمانة أن رابطة الدوري المحترفين تؤجل المباراة لمدة 24 ساعة.
0: صحيح،
2: كلنا كنا نتمنى ذلك، لكن هي أمور خارجة عن الإرادة. وأنا لازلت أنا متعاطف مع رابطة الدوري المحترفين بصراحة على كمية المنافسات اللي ستقام هذه السنة على أرض المملكة العربية السعودية وعلى ملاعب اللي تلعب عليها الأندية السعودية، فهناك ضغط كبير يعني من ناحية المباريات. مصطفى، مثل هذه الظروف التي تعصف بنادي الخليج، التمرين الأول والأخير، الإصابات، نجمهم الأول جوشوا كينغ هدافهم الموسم الماضي، نجم المباراة الأخيرة من أمام أبها يغيب عن مباراة الهلال، أيضا المحترف فولجيني يغيب، كل هذه الظروف اللي تعصف بنادي الخليج، هل تعطي حافز له أن يقدم مستوى كبير من أمام الهلال؟
3: ممكن جدا. وفعليا أنا شايف أنه ما بدي أقول أنه الخليج ظلم شوي بالجدول اللي ببداية الموسم، كانوا لعب أول مباراة مع الشباب، رجع لعب ضد أبها في أبها، ورجع حاليا عم يلعب ضد الهلال، يعني منه أفضل طريقة لتبدأ فيها الموسم. ولكن جومش أنا أعتقد بأنه مدرب يعرف يدير هذه مشاكل. هلا بغض النظر انه وضع شماعة او ما وضع شماعة، ولكن فعليا يعني الفريق في وضع لا يحسد عليه. اللي صار معه بموضوع الطيران ايضا لا يحسد عليه، حتى الاصابات، يعني انت يغيب عنك مهاجم بحجم جوشوا كينغ، فهو يعني ضربة كتير كبيرة. حتى انت لما بدك تفكر وترجع تطلع على تشكيلة الخليج، ما حتلاقي بديل مناسب له، لانه بالنهاية واحد هو هداف الفريق، هو اللاعب اللي بيعتمدوا عليه بالخط المقدمة. فيعني هذا الشيء قد يكون حافز لهم، ولكن بالنهايه يعني فريق الهلال فريق يعني مدجج بالنجوم، مع انزاجي فريق اكثر استعدادا، يعني عنده
2: نجوم قادمون ونجوم راحلون.
3: بالضبط، ونحكي فيهم يعني طبعا يعني فعليا مثل ما قلت منذ قليل انه منه ابدا يعني محظوظ الخليج ببدايه الموسم اللي هو بدأها. هلا صح النتائج ربما ليست أسوأ شيء،

0: ولكن يعني انك انت تواجه هذا العدد من او هو الفرق بهذه الطريقه تو بي وتحصل معك هذه الظروف،
1: صح
0: اكيد
1: صعبة،
0: المدرب
1: بداية صعبة.
0: بشكل او باخر هيشعر بالضغوط، وهيشعر مش هقول مظلوم، ولكن انه هيشعر انه ربما الحياه ما بتستمر له بهذه الفتره من
1: صحيح.
0: مسيرته.
1: لكن بالحديث عن النجوم بما انك ذكرتهم، اذهب الى عساف. عساف عندنا اربع اسماء عليها اللغط: واتكنز، مارتينيلي، كريم بنزيما، علي البليهي. ايش عندك انت عنهم؟ بعدين نروح لمصطفى. جاهز حالك مصطفى.
2: شوف، بالنسبة لعلي البليهي تقريبا خلاص تمت مخلصة الاتفاق مع النادي على توقيع تسوية، وين هالعلاقة ما بين النادي واللاعب، وزي ما ذكرناها في الحلقة الماضية عبر طاولة مان تو مان موضوع انتهى بالنسبة لعلي البليهي.
1: بس عشان نمشي واحدة واحدة، البليهي في بالك او على علمك في نادي حيروح عليه علي البليهي ولا ما في اي شيء حتى الان؟
2: على طاولته في اكثر من نادي، حتى الآن الأخبار تقول نادي الشباب، وأنا أستبعد هذه الفكرة في الوقت الحالي.
1: شفنا العقوبة اللي سووها الشباب في نهاية الموسم الماضي، صعبة
2: ما حدث في الموسم الماضي واستبعاد اللاعب، فما أعتقد إلا أن كان ممكن يقدم الإضافة، وأعتقد أنه من الصعب عودته، لأن إدارة نادي الشباب الحالية قد تكون شديدة بعض الشيء في صحيح قراراتها.
1: تمام.
2: أما ما يخص واتكنز، واتكنز تم جدولة رحلته بإذن الله بكرة الظهر. الوصول غالبا بيكون قبل العشاء للرياض، من ثم إجراء الفحوصات الطبية الأولية على مدى يومين الجمعة والسبت، ومتوقع الإعلان بشكل رسمي عن التوقيع مع اللاعب يوم السبت بعد اجتيازه لكافة الفحوصات الطبية.
3: يوم السبت سيتم الإعلان
2: بعد اجتياز اللاعب بالضبط يوم السبت، على أن يكون جاهز للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي يوم الثلاثاء. هذا فيما يتعلق باللاعب واتكنز، اللي أنا مبسوط جدا على الفكر في إدارة نادي الهلال أنه أصبح مهاجم مشروع. يعني ما هو بالمهاجم اللي تجيبه موسم موسمين وبعدين تقول
1: ترى أحفظ لك إياها أنا.
3: إيه بدري ما يعني عساف،
2: لا أنا أتكلم كعمر مقارنة بالصفقات الماضية اللي كان نادي الهلال.
1: طيب وقادر ميتي ووين؟ هذا مو مشروع؟
2: في نفس الطاولة قبل تعاقد نادي الهلال مع محمد قادر ميتي أنا تكلمت وذكرت أنه مهاجم ما سجل لهدف واحد، هذا ما يعتبر
3: صحيح
2: مهاجم.
3: صحيح.
1: أي أنا عارف، بس أنا أكلمك على كلمة.
3: مو سألته عن نونز يعني.
1: لا لا. نونز أنا أتذكر. نونز ترى ولا واحد هلالي عاقل كان يريد نونز، حتى نكون منطقيين يعني.
2: سلام عليك.
1: بس الآن الواتكنز أنا أعرف إنه هو مهاجم جيد، لكن الهلاليين لما يجيبوا لاعب صراحة، حتى خلينا نكون على بساطة أحمدي، يضخموا اللاعب اول ما يجي لاعبهم، وبعدين بس تقع الفاس بالراس يقول لك احنا والله ما كنا نبغاه.
2: انا مقصدي كمهاجم مشروع انه عمره 30
1: 30 مشروع،
2: على الاقل بيعطيك خمسة ولا 35 بنزيما ونونيز.
1: صح صح صح.
2: يعني شيء حلو، شيء احسن.
3: انا اشوف يعني الهلال مو يضخم اي لاعب، الهلال يبحث عن متروفيتش والشعور الذي كان يخلقه متروفيتش في
2: بعدين. شوف مارتينيلي، احنا نعرف
3: القوه الهجوميه للهلال،
2: نعرف المراكز
1: مارتينيلي ايش
2: ما يلعب لك فقط صندوق، ممكن يخدمك حتى في
1: مين هذا الأجنحة. واحدة واحدة.
2: واتكنز. إيه. احنا عارفين الطريقة اللي ممكن يخدم فيها النادي، فأنا أعتقد أنه بتكون من أهم الصفقات للهلال من بعد متروفيتش. ما في أي مهاجم استطاع أنه
1: إيش رأيك قبل ما نروح مارتينيلي سالم نسأل مصطفى ولا نكمل مع
3: لا لا خلينا نسأل مصطفى، أنت أعطيت السلسلة كاملة يعني. خلاص سلسلة عساف لاعبين الهلال هذا صار.
1: لا لا بس قصدي مصطفى متابع الواتكنز مع أستون فيلا بشكل جيد.
3: مصطفى سمعت الحديث والحوار اللي دار بين أحمد وعساف عن واتكنز وأنه مشروع، وأنه يعني عساف وكأنه يستبق الأحداث ويقول أن واتكنز يعني بيبدع مع الهلال وبيبنى عليها المشروع. أنت كيف تشوف هذا اللاعب؟ كيف طريقته؟ كيف سيوظف إنزاغي مع الكتيبة الهلالية؟
0: هو فعليا واتكنز في لقطة أنا أضحكتني شوي بعد مباراة أستون فيلا الماضي، لما سألوا أوناي أمري عن واتكنز وعمل شوية تعبيرات وجه هيك وضحك شوي. فواتكنز فعليا يبدو بأنه اتخذ خياره بأنه خلص هو مثل ما قال عساف أنه جاي على السعودية 100%، واضح أنه عنده هيدي الرغبة. فطالما هيدي الرغبة موجودة فهي بلا شك يعني حافز ان انت تبلش فيه ببلد مختلف، بقارة مختلفة، باجواء مختلفة. نحن لازم ناخذ هيدي الامور يعني بعين الاعتبار. واتكنز بلا شك هو مهاجم كبير يعني اثبت نفسه، هو بدا من دوريات مش الدنيا يعني، بس بلش من تشامبيونشيب مع برينتفورد وصعد ورجع وصل لاستون فيلا، واثبت نفسه كواحد من اكبر نجوم استون فيلا، وتالق جدا فعليا مع اوناي امري وعمل مسيرة رائعة يعني بالبريمير ليج. فانك انت تعتمد عليه بلا شك يعني انا شايفه بانه اضافه كثير كبيره ومهمه.

0: هل هو مثل متروفيتش ممكن يعيد اجواء متروفيتش؟ انا شايف انه متروفيتش هو حاله استثنائيه، يعني لانه هو كشخصيه وكمهاجم بنفس الوقت. اكيد نامل بانه واتكنز يكون عنده نفس هيدي الكاريزما اللي كانت موجوده عند متروفيتش، ولكن هو لاعب اكثر هادئ شوي، يعني منه بهيدا الصخب اللي كان يعطيه متروفيتش بالملاعب والاجواء والتفاعل مع الجمهور. واتكنز اكثر بيركز يعني داخل الملعب، والحلو فيه ايضا بانه بيفهم الامور التكتيكيه المطلوبه منه. فنحن بنعرف انزاجي مدرب متطلب تكتيكيا يعني، وبيعطي كثير توجيهات. ف واتكنز ما اعتقد انه رح يواجه مشكله بهيدي النقطه، لانه اللعب مع مدربين كثير بيركزوا على التفاصيل التكتيكيه. يعني امري نفسه مدرب
1: صح.
0: بيوصفه يورجن كلوب من اكثر المدربين العباقره تكتيكيا، وطريقه تعامله مع ادارته للمباريات، طريقه تجهيزه للخصوم،
1: نعم
0: فهو عنده هيدي الخلفيه اللي حتساعده بلا شك بالعمل مع
1: صح.
0: انزاجي.
1: طبعا
0: نعم.
1: انا جبت اخبار الارقام. واتكنز سالم، واتكنز لعب مع استون فيلا 6 مواسم، خلال 6 مواسم لعب 276 مباراة، ساهم ب 150 هدف، سجل 105 وصنع 45.
2: والله ارقام كبيره بصراحه
1: لا لا، هو واتكنز مهاجم سفاح
0: يعني
1: صراحه.
0: يعني
1: لا لا، ما قلت انه مهاجم سيء. لا دقيقه، يعني نقطه
2: ضعف. احنا احنا احنا كان حديثنا على السالفه عشان توضح نوضح الصوره.
1: ترى انا عندي ملف كبير ها مقفل مهاجم الهلال،
2: انه لا تستقطب على الاسم وعلى الارقام، قد ينجح وقد لا ينجح.
1: صح. صح.
2: لا ترفع في الشرط الجزائي، لا ترفع في كل الاصفار اللي قاعدين نشوفها يعني في ترانسفير ماركت. يعني قاعد نشوف يعني
1: 65 مليون يورو سالم واتكنز. لا لا، مثلا انا ليش النقطه هاي،
2: يعني
1: كون يونس
2: كبيره بصراحه،
1: كون يونس هداف الدوري الموسم الماضي.
2: اتكلم عن الانديه جميعا وليس الهلال فقط.
1: اي لا، احنا الفكره كون يونس لاعب يعني مغمور مجهول ما يعرف احد.
3: صحيح.
1: هو هداف الدوري الموسم الماضي على كل اللاعبين
3: النجوم،
1: وبارقام ماديه انا اتوقع انه ما يجي يمكن ربع راتب اي واحد من الثانيين، سواء لا بنزيما مو ربع، ممكن واحد على عشرة، بس انا اتكلم عن ايفان توني، عن غير من النجوم، يعني بصراحه مبالغ اقل.
2: التعاون اليوم شفت اعلن عن لاعب ماخذ يعني الاكثر اكثر مهاره او الاكثر في
1: مراوغة،
2: حتى في مراوغه في الدوري الروسي للموسمين، يعني ارقام كبيره، ولاعب عمره 26 سنه. مثل هؤلاء اللاعبين يعني نركز عليهم، ناخذ لعيبه مثل الارميني سيربستيان، ادوارد سيربستيان مع الاهلي،
1: بصراحه صفقه رائعه.
0: يعني غالبا راح يشارك ضد النصر، يعني حسب ما شفت.
1: اللي هو لاعب التعاون.
0: صح، لاعب التعاون.
1: لا لكن المشكله
2: لاعب
1: يعني الروسي
2: غدا
1: القادم
2: غدا من النصر. هذه معلومه ولا توقع؟ ولا توقع له؟
0: لا انا شفت يعني في كلام انه هذا الناحيه، يعني
1: نعم. ننتظر، لكن
2: متداول يعني.
1: بس المشكله مو بواتنز، واتكنز يعني.
2: دقيقه بس احمد شيء، انا قلت يمكن مصطفى بعد الماده اللي سواها عن سكر القصيم وكذا صارت عنده مصادر في التعاون، عشان ابغى اعرف هل مؤكد اللاعب سيشارك من امام النصر؟
0: لازم انتبه للموضوع. خلاص الحلقه الجايه هيك نظبط.
2: في جاتك اصداء بعد الماده هذه حق سكر القصيم؟
0: والله ما وصلت يعني للإدارة، يعني إذا بدأت مع هذا الكلام، ولكن يعني لقيت أهل القصيم كلهم تغريدي
1: ما في. ما جاك كراتين تمر؟ لازم وصل.
2: لا أنا
1: شحن لعندك
2: التمر مو سكري، ما أدري إيش أنت حطيت السكري نفس التمر ولا
0: لا لا لا لا، أنا استعملت السكري بس يعني. هو أكيد عنه بالتحديد
1: لكن الصفقة اللي عليها إثارة الجدل هي مارتينيلي على السحب.
3: صحيح.
1: يعني واتكنز شوف الأرقام تخلينا نقول إنه مهاجم جيد، ومثل ما قلت لسه العمر قدامه، الله إن شاء الله يطرح البركة. بس مارتينيلي يلعب جناح يسار.
3: صحيح.
1: وسالم الدوسري جناح يسار،
3: سامرفيل
1: جناح يسار. وليش ما في مين جناح يمين في الهلال؟ ما في جناح يمين.
3: شوف بالنسبة لجابريل مارتينيلي هو الخيار الأول لإدارة نادي الهلال، حتى الآن ما فيه أي اتفاق ما بين النادي
1: ما
3: واللاعب. حتى هذه اللحظة ما توصلوا إلى اتفاق مع اللاعب، ولكن ما زال هو الخيار الأول وهو الهدف الأول، وإدارة النادي يعني حاطة سقف أعلى لمبلغ الشراء المباشر تقريبا 55 مليون دولار.
1: ما شاء الله،
3: هذه قيمة الشراء. الخيار الثاني جواو بيدرو، رغم تجديد او عفوا بيدرو رغم تجديد
1: بيدرو نيتو
3: ما زال ضمن الاهداف. انا اعتقد ان انزاج يعني فكر في سامرفيل في مسير تلعب مباريات كثيره في الجناح الايمن، ويجيد اللعب في مركز الجناح الايمن، فقد نشاهد سامرفيل في الجناح الايمن وغابرييل مارتينيلي يكون في الجهه اليسرى.
1: سالم الدوسري دكه.
3: سالم الدوسري مصاب الله يقومه بالسلامه،
1: شهر يرجع
3: يقعد دكه شوي
1: والله ثقيله سالم.

0: دكة ما تجي.
1: لا سالم
2: للعمر أحكام ها.
1: إيه يعني خلاص. وسالم شوف سالم في الموسم الماضي ما كان سالم اللي نعرفه. إحنا نعرف سالم واحد من أساطير الكرة السعودية في آخر 5 مواسم تقريبا. حقق جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مرتين. ولكن اليوم لما نتكلم عن السن، لما نتكلم عن عمر اللاعب، لما نتكلم حتى عن المشاركات سواء على مستوى نادي الهلال أو المنتخب، أنت أمام موسم صعب جدا وموسم طويل. مستحيل أن المدرب يعتمد على 11 لاعب بشكل مستمر.
2: نعم، في هذه الأثناء يدخل بطل كأس العالم رودري اللاعب الإسباني مع برشلونة، ويدخل أيضا أولمو، لكن الجماهير في الكاب نو تقف كلها تصفق لرودري ولهذه اللحظة من أمام أتلتيك بيلباو في الدقيقة 63، ولازال برشلونة يتقدم بهدف. دخول رودري بالتيشيرت داخل الشورت أحمد يعني مع برشلونة لها طعم ثاني، يعني شكل مختلف بصراحة. يعني أنا تعودت على رودري مع السيتي، يعني
0: ميسي دخل إلى برشلونة.
2: يعني من اللحظات الأيقونية اللي بتكون خالدة في.
0: قول مصطفى. مصطفى.
3: أنا لا أنا عندي تعليق على مارتينيلي.
0: تفضل. يلا أحسن.
3: أحمد ما بيقدر ما بيسمح لي.
0: لا عادي برشلونة. عادي والله أنا ديمقراطية، بس يعني يقول عن مارتينيلي يعني.
3: عرفت هذا الفيديو أختار.
2: أختار اللي أنت عايزه.
0: اختار
3: فمارتينيلي كان بدي يقول بانه بقدر ما هو لاعب موهوب حيكون اضافه كثير كبيره، ولكن انا شايف بانه سجلات اصاباته هيك شوي مقلق، يعني لانه اولا اصاباته متنوعه يعني بين الركبه والظهر وما الى هنالك والغضروف اعتقد، وبالتحديد اصابه الركبه، يعني هو تعرض لاصابات بركبته ب 2020 غاب تقريبا اكثر من 150 يوم حسب ما اعتقد، يعني غاب له مده 4-5 اشهر. وفي اصابه اخرى تعرض لها باوتار الركب العام الماضي، ومن وقتها هو بمرجع لمستواه يعني فعليا. فيعني انا شايف بانه فيها مخاطره كثير كثير كبيره هذه الصفقه، وممكن يكون في خيارات افضل يعني بسعر مماثل او حتى اقل.
0: نعم.
2: هذا فيما يخص مارتينيلي، ولكن البطل الدوري النصر مع إنجي بوستكوغلو مصطفى فاز في مباراة وأحداث دراماتيكية من أمام الاتفاق، يعني بعشرة لاعبين من أول ربع ساعة من زمن المباراة بخروج كريستيانو في الشوط الأول غاضب. هل هذه شخصية إنجي بوستكوغلو ولمساته وتأثيره مع النصر، أم النصر يكمل ما بدأ الموسم الماضي؟
3: هو فعليا انا شايف انه الاجواء بالنصر حاليا جيده، يعني رغم المشكله اللي صارت خلال المباراه، يعني المشكله انا اقصد انه صار شويه لقطات صار عليها لغط بين الجماهير، حتى رغم انه انتهت بفوز النصر منها لقطه رونالدو وعبد الرحمن، يعني بالنسبه لي هي لقطه عاديه وبتصير يعني داخل الملعب، وشيء طبيعي جدا انه قائد بحجم رونالدو يشعر بهذا الاستياء. واكيد هو بغرف الملابس وراء الكواليس يعني اكيد حيكون واساه او حتى شجعه بطريقته الخاصه، لكن أنا شايف فعليا يعني الأجواء بالنصر إيجابية. حتى كنت شاهدت مقطع قبل المقابلة إنه أنجي بوستكوغلو كانوا عم يحتفلوا بعيد ميلاده تقريبا، واللاعبين عم يضحكوا والأجواء كتير يعني عائلية،
2: ما خلاهم يأكلوا من الكيك.
3: صح. وهني أصلا بحق يعني أنجي بوستكوغلو بحب هيدي الأجواء، بحب يتعامل مع لاعبيه بهيدي الطريقة الأبوية، يعني وكان شفناه يعني خلال مسيرته مع السلتيك وتوتنهام. فأنا شايف لا بالعكس، يعني بداية جيدة لانه اللي اجى مكانه هو يعني اجى هو محقق الدوري فريقه وفي يعني زخم كثير كبير على اسمه، فلا انا شايف بانه بدايه جيده بغض النظر عن الظروف اللي رافقت هذه البدايه، بالعكس هي بدايه يعني افضل من مما كان ممكن تتخيله انا شخصيا يعني.
0: صح. نعم. يعني بدايه ممتازه، 3 مباريات 3 انتصارات الان علامه كامله، لكن مباراه صعبه على الساف يعني مع التعاون، كيف تشوفها؟
1: شوف النصر الأمانة اللي سواه أمام الاتفاق يوضح لك شخصية النصر اللي بناها خورخي خيسوس المدرب السابق. اليوم النصر أصبح فريق يعرف وين ماشي، عنده شخصية الانتصار أصبحت في اللاعبين جميعهم، يعني رغم الخسارة بثنائية رغم النقص العددي إلى أن النصر استطاعنا يرجع وينتصر في مباراته الماضية أمام الاتفاق. وشفنا مباريات عديدة في الموسم الماضي كيف كان النصر يخسر في بدايتها ويستطيع أنه يعود إلى المباراة ويحقق الانتصار. اعتقد اليوم انجي ما اختلف كثير عن جيسوس كشخصيه كصرامه ك

0: اختيار موفق
1: بالضبط. يعني ما في أي اختلاف، مدرب هجومي، مدرب صارم، مدرب شديد في مسألة التدريبات والتغذية بالنسبة للاعبين. التعاون حتى الآن ما شفناه ممكن بالشكل اللي كنا متوقعينه، رغم الاستقطابات اللي أحدثها الفريق سواء في المستوى المحلي أو الأجنبي، ولكن إلى الآن ما ظهر ولا تقريبا 10% من مستوى التعاون المطلوب. شفنا تقريبا 3 مباريات في الدوري ما سجل إلا يمكن هدف أو هدفين، رغم الحضور الهجومي اللي يمتلكه الفريق. فأعتقد أن المباراة بتكون صعبة على التعاون، رغم التعاقدات اللي أعلن عنها اليوم كمدافع وصانع ألعاب، ولكن النصر يعني إلى الآن ما زال يعيش فورمة الموسم الماضي.
2: صحيح.
1: وفيه أنا في لاعب أسميه الجوهرة السوداء في نادي النصر، الكريستالة المضيئة للأمانة، ساديو ماني، اللي حتى الآن ما أخذ حقه من المديح. متى ما وجدت النصر في ضائقة تجد ساديو هو من يوسع الطريق ويحل المشاكل الهجومية
2: في
1: المباراة الصناعة، وللأسف إلى الآن يلاقي انتقادات كبيرة من بعض الجماهير النصراوية.
0: نعم، نتمنى التوفيق لكل اللاعبين، ونذكر أن غدا الجولة 4 تنطلق بمواجهة الرياض ونيوم، والفيحة يلاقي أبها، والخليج يستقبل الهلال، والنصر يستضيف التعاون.
2: بس في مشكلة في الجدولة، قلناها يمكن 200 مرة نقولها المرة 201، مباراة الهلال والخليج ومباراة النصر والتعاون 2 بنفس التوقيت.
0: نعم،
2: كان خليت 1-7 و 1-9 يعني عشان نحضر مباراتين، كيف نجي ما نحضر يعني، طولنا في القصة ما راح نرجع نعيد ونزيد فيها
1: تشويقيا وخارجيا،
2: كل شيء كل شيء. ما ما ما ما ما شفت انه اقوى فريقين في الدوري تخلي 2 مباريات من نفس التوقيت.
0: حتى في محاورنا في الحلقة يعني احنا يوم سألنا عن مدرب النصر انجي بوستكوغلو، لأننا لم نتحدث عن النصر، كانت الاخبار تطلع عن مباراة الخليج والهلال، فلازم احنا نتطرق للنصر. صحيح. برضو هذا كله لان المباريات كلها في نفس الوقت، في نفس الجولة، في نفس اليوم،
2: ترى ما في مشكلة انه تكون مباريات 1-7 و1-9، ايش المشكلة؟ يعني خلي مباراة الهلال الساعة 7 او مباراة النصر، يعني بما انه في الرياض هذيك في رطوبه خليها الساعه 9 يعني اللي في في الشرقيه، لكن
0: الرياض بيلعب الساعه 56 دقيقه.
2: ممتاز، توقيت مثالي لمباراه الرياض بصراحه، مباراه حلوه الرياض اليوم، انا راح احضرها ان شاء الله تعالى. لكن ننتقل الى ملف اخر، لكن قبل ما نروح بدنا نذكر بالمباريات اللي تلعب الان. برشلونه عند الدقيقه 70 متقدم بهدف على اتلتيك بلباو. ايضا
0: ارجع طرابزون خسر،
2: خسران 4-0 وغادر يعني 5 في مجمل المباراتين. يعني
0: محمد صلاح لن يلعب في
2: اليوروبا ليج اصلا، ليس دوري الابطال،
0: لن يلعب في اليوروبا ليج،
2: وبكره القرعه
0: يعني بيروح على دوري المؤتمرات
2: ولا يروح شيء، يروح بيتهم ان شاء الله
0: يا رجل.
2: ايوه خلاص،
0: خساره ثقيله بصراحه 4-0.
2: ترى انا متوقع موسم صلاح راح يكون سيء للغايه، يعني الفريق
0: على الفريق اللي
2: معه، على الفريق طبعا. نعم. صلاح نجم، لا مو مضطر يثبت لاحد يعني. صحيح. وصل الى مرحله انه هو نجم تاريخي يعني، لكن اختيار لم يكن موفق لمحمد صلاح
0: بالذهاب الى
2: ترابزونسبور. يعني هذه ابرز نتائج. انا كنت اشوف قبل شوي تشيلسي متقدم على لوتون تاون، كانت نتيجه 2-0، الان نتاكد بعد شوي من المباراه. لكن
0: واعلنوا عن مارتينيز الحارس الارجنتيني،
2: أعلن رسميا. شفت فابريزيو رومانو ذكر
0: هذا يعني
2: إعلان والله فابريزيو هيربي جو خلاص يعني خلاص إعلان رسمي يعني
0: من إلا ما ندر يعني.
2: لا هيربي جو ما في ولا مرة، أي مرة هيربي جو
0: إلا لا في كم مرة مصطفى في
3: فكروا قصة كوكوريا وبرايتون وقتها.
0: شفت كيف يا مصطفى
3: وهو نعم
2: كمل
3: أوكي. فوقتها هو أعلن عن صفقة كوكوريا أنه خلاص هيروح من برايتون على تشيلسي، أما وقت حساب برايتون نزل تغريدة إنه لا كلامه مش صحيح مش عارف شو، بعد ساعات يمكن تشيلسي أعلن عن كوكوريا وقتها.
2: لمين تصفق الآن سأل؟
0: فابريزي رومانو يعني لم يسبق له أن إلا أتذكر والله يمكن في لاعبين كذا أو لاعب
1: السنة هذا توقع الفارز برضو
2: هو ذكر
0: لأنه هو يحذف فابريزي رومانو يحذف
2: هو يعني يذكر أخبار ويغلط أوكي
3: هو عشان وصلت نادي الأهلي هلا يمكن رجع اللغط
2: إيه بس عبارة here we go عبارة here we go مرتبطة بالرسميا يعني. صح. إذا قال here we go خلاص الصفقة تم إيش ما كانت، هو ما يقولها يعني. مثلا يذكر الخبر مثلا من الأخبار الخاطئة لفابريزي رومانو أنه قال ميسي سيبقى في برشلونة. صح. بس ما ذكر here we go، عرفت يعني، هذه هي كانت الفارقة يعني. لكن لما يذكر here we go يكون خلاص هو شاف العقد.
1: أنا ببدأ أركز في التغريدات
2: على مسؤوليتي.
0: وإذا حط الإيموجي ذاك يعني إيش يصير؟
2: ما الإيموجي ما أعرف بس هذه عبارته الشهيرة يعني.
1: صادق أنا والله أول مرة
2: عبارته شهيرة
1: عشان كذا أقول لك ببدأ أركز.
0: معلومة مهمة صراحة
2: معلومة للبيع ما حد

0: تشتريها؟
1: لا والله انا بشتري.
0: لكن نذهب الى قرعه دوري ابطال اوروبا، نذكر ابرز الفرق على راسهم مثلا بطل ابطال اوروبا عبر السنين ريال مدريد، سيواجه روما، وايندهوفن، ارسنال، انتر ميلان، ايك اثينا.

0: سراي وفاينورد. طبعا باريس سان جيرمان سيواجه برشلونة، مانشستر سيتي، روما، كومو، أستون فيلا، سلوفان، وفيا ريال، وغلطة سراي. يعني هذه أبرز الأندية.
1: برشلونة جدول صعب بصراحة،
0: صراحة الأصعب أتوقع برشلونة.
1: يعني لا تقولون يا ما أخذها بالعاطفة، أنا اللي قاعد أسمع النغمة هذه نغمة من حقق الأبطال ومن سيحقق الأبطال وأقوى الفرق في برشلونة. مصطفى تتفق أو تختلف معي؟
0: أكيد يتفق.
1: لا لا لا بكل صراحة وموضوعية، لا لا لا بكل صراحة وبكل موضوعية على مباريات.
2: ما أعرف، حسيت كرة بين الكبار، احنا طبعا عم نحكي، حسيت انه مانشستر سيتي ربما هي سيطرة اصعب.
1: مانشستر
2: يعني
1: سيتي احمد
0: مانشستر سيتي راح يلعب باريس سان جيرمان، برشلونه، سبورتنج لشبونه، نابولي، بورتو، لانس، ايك اثينا، ولايبزيك. يعني في يعني في نابولي وباريس
1: متوسطه الشده، يعني
0: نابولي، باريس، يعني برشلونه، بورتو
2: خارج ارضه. اعتقد مانشستر سيتي
0: سيلعب مع برشلونه خارج الارض، ومع بورتو خارج الارض، مع لانس خارج الارض، مع لايبزيغ خارج الارض. اما على الارض سيلعب يعني مانشستر سيتي مع باريس وسبورتنج لشبونه وايك اثينا ونابولي.
2: هو تقريبا يعني اذا احنا بدنا نقارن هيك شوي انه كظروف يعني للمباراه، فانا حتشوف مثلا ايك اثينا المباراه الاسهل ربما تبدو على الورق هي على ملعبه، لكن مثلا لانس ونابولي حتلاقيهم خارج ملعبه، ف ولايبزيغ حتى يعني زيادة لايبزيغ مش شيء سهل ابدا يعني.
0: اكيد اكيد
2: نظر خسروا لاعبين يعني هذا الموسم منهم دياموندي مثلا،
0: بس رجعوا نكونكو اللي هو نجمهم
2: يعني، بس ما راح تشوف يعني كونكو رحل شيء وعاد شيء اخر.
0: اكيد اكيد ولاعب اخر فعلا. لكن عساف انت تتفق مع سالم برشلونه الاصعب؟
3: لا ممكن روما، انا بالنسبه لي اشوف روما.
1: ليه روما الاصعب؟ روما صعب انه يعني يطلع لادوار متقدمه.
0: والله روما كويس انه موجود في دوري الابطال، بس انه ترى لعب يعني موسم مثالي السنه الماضيه.
1: نتكلم عن
3: شوف اذا بناخذها من هذه الزاويه، ترى حتى بي اس جي قرعتها صعبه يعني، يكفيك عنده برشلونه والسيتي
0: صح،
3: يعني تعتبر واحده من المواجهات.
1: وإذا ما خاب ظني وانتم ممكن تعدلوا لي
3: يعني. شوف انا ترى ابعدت عن العاطفه، ما جبت اليونايتد في الموضوع.
1: باريس في كل النسختين كان يتعطل في البدايات
3: صحيح،
1: بالذات في النسخه الاولى كان يتعطل ويروح ملحق وبشكل انفسي يعني في الثواني الاخيره،
2: حتى مبلشين الموسم بهذا الشكل يعني
3: في فرنسا الموسم. للامانه بالنظام الجديد المتبع في دوري ابطال اوروبا، اعتقد ان المتعه اللي كنا نعيشها في النظام السابق انتهت.
0: انت مع النظام السابق؟
3: انا مع النظام السابق، لان كانت المتعه اشوفها بشكل اكبر
0: يا رجل.
3: اليوم خلاص احنا عارفين،
0: انا اشوف
3: الثمانية الاوائل تقريبا.
0: أيوه. لا لا لا مو عارفين شيء.
3: لا لا اتكلم انه بالمجمل انك انت في افرقه مرشحه بشكل رئيسي، الحصان الاسود، مفاجآت نادرا ما تحصل، ولكن اليوم لما تجي تتكلم خلاص بنسبه كبيره عندك مثلا برشلونه، مدريد، السيتي، الانديه هذه هي اللي بتتاهل. في بعض الانديه خلاص معروف
1: قول انها بتغادر.
0: والله بدي اناقش انا عساف كيف النسخه النظام النساء او النظام السابق افضل يا رجل. اليوم الاخير في الدور الاول يعني لحاله هذا يكفي يعني صراحه، لما تلعب كل المباريات ذات توقيت 18 مباراه في ذات توقيت، وسلم موسيقي في الدقيقه 10 شيء في الدقيقه 45 شيء،
1: هذا السلم الموسيقي له تبعات، وتبعات ان نشاهد يعني انديه منهكه متهالكه يعني حتى بدنيا. يعني نشوف احنا يعني الانديه كلها في الدوريات تعاني.
0: انا ما يهمني يتعب ما يتعب اللاعب، انا ما يهمني، انا كاحمد موجود هنا في الرياض والله اخر همي يتعب ولا ما يتعب، انا يهمني ان اشوف متعه.
1: يعني متعه بتشوفها مع اليونايتد لان ما عنده يعني مشاركات كثير.
3: مش قصدك؟
1: لا يعني
3: برجع لك.
0: لا خلص احمد وارجع لك.
3: انا اليوم اتكلم ككرة قدم اصبحت بلا توقفات. اليوم تتكلم تصفيات، بعدها منتخبات، بعدها انديه.
0: طيب هذا مو موضوعنا، دقيقه على السالفه. انا ما يفرق معي ما ان شاء الله اللاعب ما يوقف ولا دقيقه كاحمد، ما عرفت
3: لما كان كل
0: احنا جايين نشوف كوره
3: فرق في مجموعه واحده.
0: كنا تعرف خلينا في النظام السابق، خلينا اقول لك في النظام السابق كنا نشوف لما تنتهي مرحله الذهاب اللي هي ثلاث مباريات، اذا حقق مثلا ريال مدريد ثلاث انتصارات انحسم الامر هو صح. تاهل يلعب الثلاث مباريات الثانيه بلا اهميه. يعني نشوف اخر جولتين في دوري ابطال اوروبا في النظام السابق بلا اهميه تماما. يعني في مجموعات اصلا من لما تنزل القرعه انت عارف مين متاهل. الان اولا ما تعرف مين راح يكون ثمانيه الاوائل. في السنتين الماضيه كل مره يعني نشوف اسماء جديده ومين يتاهل من الملحق، وحتى البلاي اوف اللي هو دور ال16 اللي هو الملحق هذا بصراحه حلو غريب يعني، خلانا نشوف متعه. يعني
3: شوف كمتعه موجوده، ولكن انا اتكلم لك كمساله حماس، ان خلاص اليوم احنا فيه عدد من الافرقه بنسبة كبيرة معروف مين اللي راح يتبقى.

0: تأهل للدور التالي ومين اللي راح يغادر. في السابق كانت محصورة على 4 فرق في كل مجموعة، ممكن أنت تشوف فجأة كذا فريق قرر أنه يكون ثاني ويتأهل بشكل مباشر. كان فيه الحصان الأسود بشكل مستمر في البطولة. اليوم خلاص أصبحت الفرصة محصورة بين أندية القمة، أندية التوب، ما في إلا ممكن ناديين 3 اللي ممكن يحققون
1: ما
0: مفاجأة.
1: رح اقتنع،
0: هلا
1: ما رح اقتنع
0: لولا اختلاف
1: الأذواق
2: لبارة السلع. الكلمة الفصل عند مصطفى فرحات بينكما مصطفى، تتفق مع أحمد أم تختلف مع أحمد أم تتفق مع أساف؟
3: هو فعليا خلينا نفصل هيك بشكل سريع انه انا بتفق مع
2: سؤالي مباشر
3: مع أساف.
2: تفضل
0: اشكرك. شوف الناس اللي
3: بتفق مع أساف على نقطه انه بطل في توقفات لكره القدم، ولكن من ناحيه المتعه ونظام البطوله الجديد انا مع احمد
1: ترى. يا سلام، يعني متفق معي هو؟
0: لا مصطفى ما يبغى يزعلني، لا انا ولا انت، فقال اروح هنا نقطه
1: وهنا. انا ما اختلفت معك اصلا عن موضوع التوقفات، اللاعبين جالسين يوقفون، بس انا انا اقول لك شخصيا كاحمد ما يفرق معي اذا وقف ولا ما وقف. يعني الان لاعب مثلا السنه الماضيه لاعب باريس سان جيرمان، لعب كاس بطوله الموسم، بعدين راح كاس عالم للانديه وصل النهائي، بعدين لعب سوبر اوروبي، بعدين بدا الموسم
2: الدوليين،
1: بعدين رجع فاز دوري ابطال
2: الدوليين، واللاعبين الدوليين مثل اشرف حكيمي
1: ما وقفوا ابدا.
2: نعم، وبصراحة هي من ناحية متعة وإثارة، هناك متعة وإثارة،
1: نظام
2: لكن من ناحية إيه، لكن من ناحية جودة في كرة القدم والدوريات
3: هذا النظام عفوا سالم ما في يعني حسن 100%. يعني مثلا إذا احنا نظرنا على آخر نسختين بالبطولة يلي هي بلش فيها النظام، النسخة الماضية أعتقد أرسنال كان متصدر، والنسخة اللي قبلها وليفربول، عشان هني يتصدروا أصلا ربحوا كل مبارياتهم، او مثلا ربحوا 7 مباريات وتعادلوا مباراه واحده. اما انت مثلا لما تشوف الفرق مثلا ترتيبها الثالث ورابع لحد مثلا العاشر، هتلاقي نقاطهم كثير متقاربه. يعني اخر جوله هي تقريبا اللي بتحسمها، او حتى خلينا نقول قبل اخر جوله، لانه يعني احنا عم نحكي عن 2 مباريات مش 6 مثل قبل. وبنفس الوقت حتى يعني انا مثلا اذكر انه باخر جوله الموسم الماضي مثلا مانشستر سيتي هو تأهلوا كمركز ثامن ولعبوا بشكل مباشر دور 16،
1: صح،
3: على لحظات ربما وقتها كانوا حيلعبوا هني يعني بالتصفيات. فانه
0: هاي الفكره
1: يعني بنفيكا وريال مدريد هاي لحالها تكفي
2: ملعب بالنور، وكنتوا كلكم حاضرين معنا ذاك اليوم. احنا هالمره بنشاهد يعني بترقب وعن كثب نادي صباح باكو الاذربيجاني المتاسس عام 2017، هو شيء من المتعه يا اساف عليكم تشاهده. سيواجه مانشستر يونايتد فريقكم المفضل ولا
1: انا اقول لك صباح
2: لا
1: بيواجه ستكون مباراه في باكو، يعني تخيل سفر
0: والله يستر. يعني اليونايتد يخوف، احنا في الوديات تشوفه يفوز
1: من فريق اسمه صباح ترى، والله
2: على الاقل انه موجود. يعني بعض الانديه ما هي متواجده في دوري الابطال، على الاقل ان اليونايتد موجود.
0: طموح اليونايتد دائما،
2: من كان مدرب اليونايتد لا يتواجد، روبن أموريم لا يتواجد في،
1: ترى يقصد ميلان. ها واسمع يا جاره
0: للاسف
1: راح الصوت عندك مصطفى.
2: نذكر ان مباراه برشلونه واتلتيك بلباو التي تلعب في هذه الأثناء في الدقيقة 80 من زمن المباراة، لازال برشلونة تقدم بهدف مقابل لا شيء، وتشهد الظهور الأول للنجم الإسباني رودري.
1: نعم، إذا يعني
3: بالمناسبة أنا بلشت أحبه لأموريم، يعني إيه؟ إنه طريقة تعامله مع اليوم ممتازة، يعني هو هيك لازم يتعامل معه.
2: إحنا ما تطلع لنا هذه الأشياء
3: 100%.
1: لا ويقولون خلاص اليوم يعني قاب قوسين أو أدنى من المغادرة يعني لميلان، صحيح؟ الحمد لله.
3: لأنه يعني خلص يعني بطل راتبه كبير، وفعليا ما في له أي استفادة من الفريق، ولاعب يعني ما ياخذ شو على الفاضي. يعني بصراحة هو أكيد لاعب مهاري وممتاز، ولكن قديش في لاعبين مهاريين ما نشهد السنة
2: الماضية. نعم، يعني المهارة كل المهارة بردك.
3: عندك جادون سانشو
2: نعم
3: مثلا، إذا نحكي عن مانشستر يونايتد
2: نعم برشلونة يضيف الثاني، وأحمد
1: بدون مهارة لا تكون مهارة بس تمشي الهدف.
2: المهارة كل المهارة في الأهداف البرشلونية، يعني فاز على إلتشي 5 والحين بيفوز 2 على أتلتيكو.
1: ترى الهدف هذا
2: أنا باقي ما شفته. يعني
1: لا عشان ما تقول مهارة، هذا
2: هي
1: طراف من العالم،
2: دخل
1: ما في مهارة.
2: كيف
1: يا رجل،
2: خلينا نشوف لاعب بردقجي سجل،
1: مين بردقجي
2: ولا مين فيرمن. فيرمن تسجل،
1: لكن اللقطة الآن شوف
2: الهدف، اشرح لنا الهدف،
1: طراف من العالم. يعني اللاعب شوف اللقطه،
2: كريم آدمي
1: لاعب ريال اتلتيكو بالباء، هو من تقريبا هو مسجل الهدف. اللقطه لا تتكرر، شوف
2: لابورت لما سجل
0: مهاره، كيف تسلل اللاعب من خلفه
2: مررها
0: عشان وقف
1: مهاره لابورت في الاسيست لزملائه في منتخب اسبانيا.

0: مؤامرة
1: هدف جميل
2: مؤامرة كونية. لكن بما انه فتحنا ملف برشلونة
1: نذهب لريال مدريد؟
2: لا نتكلم عن برشلونة شوي. ايش رايك سالم؟ اعظم نادي في العالم برشلونة، لازم نعطيه حظوته.
3: ايش صحيح؟
2: ثاني اعظم نادي بعد مانشستر يونايتد.
3: نعم صحيح.
2: اليوم الوضع تمام.
1: نتكلم عن برشلونة، وش حابب نتكلم عن برشلونة يعني؟
2: الموضوع راس الحربة عساف، انت يعني متابع لبرشلونة، برشلونة يلعب بدون راس حربة ويفوز، يعني الشيء الجميل انه يفوز، هل هذه يسمح له يفوز بدوري ابطال اوروبا؟ وشفنا القضية، قضية الفاريز اللي للان فيها شد وجذب، واليوم اتلتيكو مدريد شفنا بيان انه لن يذهب الى برشلونة.
3: صحيح. شوف في اكثر من نادي سبق وسوى نفس الامر انه يلعب بدون راس حربة صريح، اتذكر حتى في باريس سان جيرمان في فترة قدوم ميسي كان بدون راس حربة صريح، كان يكسب ويصل ويسجل. هي تعتمد اولا واخيرا على طريقة المدرب، ولكن انا بشكل حالي في برشلونة ما اعتقد انه ممكن توصله الى مستوى بعيد، لان لابد من تواجد المهاجم الهداف اللي ينهيلك ابسط الفرص، اللي ينهيلك بشكل مباشر. في بعض المباريات انت بتحصل فريق مقفل، موقف لك الباص على ما يقولون، فمن الصعب انك تخترق هذه الدفاعات، تحتاج هنا لمسة المهاجم اللي يخلص لك من لمسة واحدة. اعتقد ان برشلونة ممكن يشتغل على هذا الموضوع، ممكن حتى من الفريق الآخر نشوف تصعيد لبعض اللاعبين. اليوم نشوف حتى اللاعب حمزة بدأ يقدم مستويات جيدة مع برشلونة المصري، من الممكن يصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة برشلونة. برشلونة ما زال من الأندية القلائل في العالم اللي حتى هذه اللحظة ولاد بالمواهب
2: وبالنجوم، يعتمد على البرشلونة بي أو الكاستية.
1: أنا ودي أروح للدوري الإنجليزي.
2: روح.
1: مصطفى، كيف تشوف التغيير الكبير بالمدربين في الدوري الإنجليزي؟ من النادي الأجهز غير الأرسنال طبعا اللي مستقر على أرتيتا، وتشوف أنه بينافس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
0: فعليا أنا بعد الجولة الأولى عن جد عملية غير أرسنال هو الفريق اللي عن جد كأنه يأخذ اللقب بكل سهولة يعني، ولكن في أكيد فرق يعني هيك لفتت لك انتباهي، منها مثلا تشيلسي مع الونسو، وبالمناسبه تشيلسي بموسمه الاول مع او موسمه الاول اللي حقق فيه عفوا اللقب مش الاول مع باين ليفركوزن، كان ربح في المباراه الاولى 3-2 نفس النتيجه اللي ربح فيها مع تشيلسي بفولهام.
2: مصادفه حلوه،
0: فصدفه غريبه يعني شوي هيك، فانه الطريقه اللي لعب فيها تشيلسي كانت حتى خارج ارضه، والطريقه اللي اللاعبين كانوا عم يلعبوا فيها هن ومرتاحين، حسيت بانه تشابي الونسو ربما رجع تشابي الونسو اللي عرفناه، لانه تجربته مع ريال مدريد اسف احمد ما كانت يعني بقدر التطلعات.
2: صحيح.
0: بالنسبه للفرق الاخرى، فمانشستر سيتي مع ماريسكا حاسس انه بدهم وقت يعني، بالنهايه شيء طبيعي يعني، انت جاي محل بيب جوارديولا. ايراولا ايضا يعني انا شايف انه رحيل صلاح وهذا التغيير والشد والجدد بتشكيله ليفربول كمان بدها وقت لتستقر الامور معاه. توتنهام مانشستر سيتي مانشستر يونايتد حدت ولا حرج يعني، اكيد انا مش هحطهم من المنافسين. فيعني انا شايف فعليا هن هولي يعني، يعني ما في فعلا منافس لأرسنال على لقب الدوري هذا الموسم.
1: نعم. وما فعله هال سيتي باليونايتد، وما فعله بنا عندما اخترنا لاعبين من ألمان يونايتد في الفانتزي وتأثرنا بشكل كبير أحمد.
2: لكن بما أنه الحديث عن المدربين، يعني واحد من الفرق اللي جعلهم مهمشين مصطفى بحديثه هو توتنهام. توتنهام بداية سيئة في أول جولة، خسارة من برايتون 3-0، لكن مع ديزيربي، واليوم تعاقدوا مختلف مع عمر مرموش، سافينيو، يعني احس انه ممكن يصنع شيء مع الايام. ديزيربي، نعرف ديزيربي مدرب هجومي يعني يعتمد على كره جميله،
1: وعنده لاعبين حتى دفاعيين يطلعون بالكره بشكل قوي وجيد، الهولندي فان ديفن.
2: صحيح، يعني عنده مجموعه من اللاعبين اللي ممكن يبني عليهم، يعني ما ودي اقول لك انه حيفوزوا بالبريمير ليج، لكن ما راح ينهوا الدوري زي ما كانوا في الموسمين الماضيين، يعني مركز 13 و17 و16 ومراكز متاخره. فعساف مصطفى في فريقين همشهم، قال انه هذول بعيدين، يعني توتنهام ومانشستر يونايتد.
3: شوف بالنسبه لمانشستر يونايتد، للاسف في المواسم الاخيره استقطابات، تعاقدات، يجيب لك افضل اللاعبين، يظهر لك بمستوى مميز جدا في مبارياته الوديه، ولكن اذا بدا الموسم يتغير كل شيء. الموسم الماضي شفنا كيف الفريق كان تقريبا في المركز 17 الى 14 خلال

0: الدور الأول
1: صحيح
0: بمجرد تغيير المدرب يصبح الفريق منافس على اللقب
1: في لحظات،
0: وأنهى
1: صحيح
0: الموسم
1: قرب.
0: بالضبط وأنهى الموسم في المركز الثالث. توقعنا بعد الاستقطابات اللي شفناها في سوق الانتقالات الحالي أن اليونايتد يكون من الفرق الصعبة في هذا الموسم، ولكن بداية غير مبشرة في السيزون الحالي وخسارة من أمام هال سيتي بثنائية. توتنهام الجريح جالس يحاول يلمم جروح الموسم الماضي، كان قاب قوسين أو أدنى
1: من الهبوط
0: من الهبوط،
1: صعد.
0: اليوم بقيادة فنية جديدة ببعض التعاقدات. يعني من الصعب أنك تحكم على جولة واحدة فقط، ولكن ممكن بعد حتى قدوم عمر مرموش اللي تم الإعلان عنه مساء اليوم، أعتقد أن توتنهام بيكون ما راح أقولك من المنافسين، ولكن من فرق الوسط في الموسم الحالي.
2: ينافس على
0: صعب أنه
2: مركز، نعم
0: بالضبط منافس على مركز أوروبي يعني، لكن ما راح يعيش تجربة
1: صحيح.
0: الموسم الماضي. الفرق الأجهز حتى الآن أنا
1: أرسنال.
0: أشوف أرسنال فقط
1: فقط
0: فقط هو
1: الفرق
0: النادي.
1: أرسنال
2: السيتي بعد
3: يعني
2: بعد نعم قول قول مصطفى.
3: مثلا ممكن يعني أنا هيك توقع إن واحد ممكن يؤدي بشكل مفاجئ هيك بشكل مميز زي ده موسم برنتفورد، حاسس إنه ممكن يعمل شيء. حتى نوتنغهام فورست مع أوليفر جلاسنر وما بدأوا بدايتهم المتوقعة، ولكن إنه
1: في صفقات كثيرة
3: تجربته عكس البالاس. صح،
1: صحيح.
3: فأعتقد بإنه ممكن يعني هالفريقان يفاجئوا الناس هذا السيزون.
2: نعم، أنا اللاعب المفاجأة واللي بيجدد إبهارنا فيه هو يوب عدي مع مانشستر سيتي، برغم إن ماريسكا يعني له ما له وعليه ما عليه، لكن يوب عدي سيقدم الكثير والكثير في هذه النسخة من البريمير ليج.
1: إذن تنافسية كبيرة ستكون في البريمير ليج، لأن المدربين كلهم تقريبا جدد، كلها فلسفات جديدة، الجميع يريد الوقت، الجميع يريد الانسجام. سننتظر هذا الموسم الطويل. نذكر بأن الآن الدقيقة 90 تلعب من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، وبرشلونة متقدم بهدفين دون مقابل. إذن حسمت الأمور وثلاث نقاط جديدة تضاف لبرشلونة ليعادل ريال مدريد في صدارة الترتيب. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا هنا في الاستديو، كنت معنا عساف الخليفي الصحفي الرياضي، وأيضا الصحفي الرياضي مصطفى راحات من بيروت. شكرا جزيلا لكم، شكرا سالم،
2: شكرا أحمد، وشكرا لمخرجنا زياد الجفان وضيفنا من خلف الكواليس الصحفي نايف الحربي. شكرا لكل من رافقنا أيضا خلال هذه الساعة، ومن فاته شيء وراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM. نلقاكم يوم الأحد عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
4: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM.
4: أن تعرف أكثر.
5: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

تستطيع دفع رواتب جنودها، مؤكدا أن ما تقوم به بلاده تجاه طهران لا يعني التخلي عن الخيار العسكري. أضاف ترامب أن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن زيارته إلى طهران تأتي تأكيدا على مواصلة جهود خفض التصعيد، وأكد أنه شدد خلال لقاءاته مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وعدد من المسؤولين على ضرورة إتاحة المجال أمام الحلول السلمية وأهمية احترام حلية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين في حماس في غارتين منفصلتين بشمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل بلال رقيعي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس. كما أعلن مقتل عزام رفعت عبد الله أحد عناصر لواء خان يونس التابعة للحركة. فرضت روسيا قيودا صارمة على الانفاق العام حسب مصادر لبلومبيرغ، ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من الحكومة القول بأنه تم تطبيق نظام تقشف صارم بعد أن أبلغ وزير المالية بعدم وجود سيولة كافية لسداد كافة الالتزامات المالية. تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات الدعم السريع على المحور الجنوبي بولاية النيل الأزرق، وأكد حافظ الكمرك عبد العاطي الفكي للعربية أن قوات الدعم تكبدت خسائر كبيرة وأن الجيش أسقط مسيرة جديدة انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية. الزميل بتال الجوس وفي المرمى، كونوا معه.

المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. مارتينيلي يغادر تمارين أرسنال ومدربه يقول لن ينتقل إلى الهلال إلا باتفاق جميع الأطراف. الياباني دوان هل يصبح صفقة الاتحاد الجديدة؟ ولماذا غرد حساب نادي الخليج مشتكيا قبل مباراته أمام الهلال؟ أفضل مراوغ في الدوري البلجيكي في مواجهة النصر اليوم. والاتحاد السعودي يجدد ثقته ويدعم إنفنتينيو ويشيد بخطواته في تطوير كرة القدم.

0: السلام عليكم. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه لجياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وأصدر اتحاد كرة القدم السعودي بيانا رحب فيه بقرار رئيس فيفا بعدم المضي في مقترح المشروع التجاري للاتحاد الدولي، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح. وجدد مجلس الاتحاد السعودي دعمه للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينيو لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم وتطوير اللعبة وتوسيع حضورها عالميا. شارك البرازيلي جابريل مارتينيلي في جزء من تدريبات أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشار ميكائيل أرتيتا مدرب أرسنال في مؤتمر صحفي أن النادي يقدر اللاعب البرازيلي ويكون له مشاعر كبيرة، مشيرا إلى أن قرارا أو أي قرار بشأن مستقبله سيكون نتيجة اتفاق جميع الأطراف. وعن مارتينيلي مباشرة أتحول إلى لندن. زميلنا الصحفي يلتحق بنا. بن، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني ما هي آخر المعلومات عن مارتينيلي وأرسنال والهلال، هذه الصفقة التي الإعلام الإنجليزي والسعودي يتحدث عنها منذ أسبوعين؟
1: شكرا لاستضافتي ومساء الخير. نعم، جابرييل مارتينيلي الآن يتوقع أن ينضم

0: إلى الهلال. كان هناك اتفاق شفوي حوالي 66 مليون يورو، والذي هو 20 مليون يورو مما قدم قبل طبعا إغلاق وما تم عرضه من غاتا سراي. والهلال كان يعمل على أن يحصل على هذا المهاجم من أرسنال لإنهاء الصفقة، ويتوقع أن يدفع له سنويا ب 20 مليون يورو. والآن الهلال طبعا لديهم كل اللوجستيات مع إنهاء هذه الصفقة، وإذا مضى الأمر فإنه سيخضع للفحص الطبي في نهاية الأسبوع، وخلال الأيام المقبلة سيكون لاعبا في الهلال.
1: جميل.
0: وأيضا أولي هوتكنز أيضا من المتوقع أن ينضم إلى الهلال. الهلال كان فعالا جدا في هذه الأيام الأخيرة من الانتقالات، وذلك بحصول على هذين اللاعبين الموهوبين.
1: جميل. بين هل من الممكن أن نقول أن مارتينيلي إلى الهلال من أرسنال أصبح الصفقة محسومة؟ هناك اتفاق ثلاثي أرسنال اللاعب الهلال.
0: نعم، تم الاتفاق على المال كما قلت شفويا مع أرسنال. تذكر بأن أرسنال يبحثون أيضا عن مهاجم في كجناح أيسر. هم لا يزالون ينهون اللمسات الأخيرة بشأن الصفقة والهيكلة، هيكلة العقد. ولكن أساسا الهلال وأرسنال أدرك بأن هذا سيتم عبر الناديين، وغابرييل مارتينيلي سعيد، ولذلك ينبغي أن يعطي ضوءه الأخضر للنادي، ولكن كل شيء يتم بهدوء. ولكن طبعا توقعاتي بأنه يمكن أن يحدث أي شيء طبعا من هنا إلى نهاية الأسبوع.
1: يعني ايش تقصد ربما يحدث أي شيء؟
0: لأنهم اتفق شفويا على المال. ولو اتفق طبعا أو وافق اللاعب، وأرسنال بدأوا الآن طبعا يوقعون على الأوراق، فإن كل الأمور ستسير. ومن هناك فالهدف هو أن يخضع للفحص الطبي في نهاية الأسبوع. إذن ينبغي أن تتحرك الأمور بسرعة، وكأي اتفاق علينا أن ننتظر حتى ينتهي كل شيء ويكون هناك اتفاق بين الناديين، والذي هو طبعا تفصيل صغير مثلا بشأن هيكلة الدفع، ويكون هناك مثلا الأجر وغيرها من الأمور المالية، ثم يتفاوضان على كيفية الدفع ومتى تدفع هذه الأموال، وحين يحل كل هذا الأمر. وما دام مارتينيلي موافقا على ذلك، وهذا يتوقع خلال 24 ساعة و 48 ساعة، فسيرخص للذهاب إلى هناك ويستكمل.
1: تم الاتفاق على الأموال التي سيتقاضاها أرسنال من الهلال، هذه تم الاتفاق عليها نهائيا، 65 مليون يورو صحيح؟ هذا الرقم
2: 66 مليون يورو.
1: 66 مليون. جميل. فيما يخص راتب اللاعب السنوي في الهلال كم سيكون؟
0: 20 مليون يورو للموسم هذا طبقا للمعلوماتي. وأولي واتكنز طبعا يقال إنه عرض عليه 50 مليون يورو، وعفوا 25، إذن هو بإضافة 5 ملايين يورو. سنرى ما إذا ستكون هناك أسئلة تطرح مثلا. وحتى كريم بنزيما فقبل أيام قليلة قال بأنه سيبقى في الهلال ولن يذهب مثلا بعد أن جاء نونيز، ولكن يمكن أن يكون هناك وضع متوتر. والهلال الآن يحاولون التوصل إلى اتفاق مع بنزيما حتى ينهوا العقد، لأنه لو بقي بنزيما وكان ينبغي تسجيله طبعا في الدوري، فلن تكون الوضع جيدا للهلال أو للاعب.
1: يعني ختاما بن، هل معنى ذلك بأن هذه الصفقة ستكلف الهلال في الموسم الأول 86 مليون يورو، 66 للأرسنال، 20 مليون يورو راتب سنوي لغابرييل؟
0: 20 في الموسم كما قلت، إذن سيكون أكثر من ذلك، ولكن 66 مليون يورو طبعا. إذن من جانب الهلال إذا دفعوا ذلك، فغابرييل مارتينيلي والهلال ونجح في الحصول على ألقاب وغيرها، سيكون الأمر جيدا جدا. الأمر يتعلق، لا ننسى بأن نونيز كما قلت راتبه عال جدا، وكريم بنزيما عال جدا. إذن نونيز سيذهب إلى الدرعية، وهم يحاولون طبعا تغطية ذلك. ولو غادر بنزيما فهذا سيخفف وطأة أن واتكنز وغابرييل مارتينيلي يحصلان على المال.

0: وجهة نظر مالية.
1: يعني جاكوب، بس انت تعرف صراحة بحقيقة في الأرقام في الأندية السعودية أكثر ما أعرف أنا والإعلام السعودي. تعرف رواتبهم كلهم، تعرف راتب نونس، تعرف راتب بنزيما، تعرف كل الرواتب. احنا في السعودية ما نعرف هذه الأرقام اللي انت تقولها.
0: لكن تذكروا شيئا، بأن إذا فكرنا في الهلال فلديهم كثير من الاستثمارات مثلا في التمويل قبل كأس العالم، ولم ينفقوا الكثير من المال، وخاصة مع هذا البرنامج الجديد الآن والذي يعطي حوافز حين تكون هناك مثلا إعلانات كثيرة وغيرها، فتحصل على أموال كثيرة من الرعاية وغيرها. إذن الهلال ينبغي أن يستفيدوا من هذه المحفزات المالية، بالإضافة إلى أنهم لديهم طبعا مالك خاص، وهذا يسمح لهم بحرية أكثر في السوق مقارنة بأندية أخرى في الدوري السعودي.
1: جميل، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات زميلنا من لندن، زميلنا الصحفي بن جاكوبس، معلقا على انتقال أو كما قال محسوم لكنه ما يزال في إطاره الشفوي. شكرا جزيلا لك. هو الحديث عن جابريل مارتينيلي. طبعا واتكنز حسم الأمر من استون فيلا إلى الهلال، سيحضر بعد ساعات، يعني خلال 9 ساعات سيكون في الرياض. أما مارتينيلي فما يزال الاتفاق في الإطار الشفهي وفي طريقه إلى أن يتحول إلى الإطاره القانوني. يلتحق بنا الآن زميلنا الدائم من أسرة البرنامج كابتن مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير، أهلا بك معنا، اشتقنا لك مصطفى. خلينا نسمع مصطفى عن اهلا وسهلا، خلينا نسمع منك مصطفى، ابغى اسمع رايك.
0: انا ايضا افتقدك كثيرا.
1: احنا اكثر منتظرينك في كاساسي، عندنا مباريات هنا مع العطيف، لازم نهزمهم زي ما هزمونا المره اللي راحت.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: طيب مصطفى،
2: ان شاء الله الخير. ان شاء الله الخير كابتن عويش.
1: أمل إن شاء الله، أتمنى ذلك أيضا. مصطفى، خلينا نتكلم عن واتكنز المهاجم أستون فيلا، سيعوض بنزيما في الهلال. أي نوعية من المهاجمين هذا اللاعب بالنسبة لك؟
0: بالنسبة لي واتكنز هو أصعب مهاجم، ويعمل بدأب، وطبعا من الصعب مواجهته لأنه بالنسبة لي يعمل كما قلت بدأب، وهو طبعا في منطقة العمليات لديه القدم اليمنى والقدم اليسرى، ويريد أن يهاجم ويهجم على المدافعين ويضغط عليهم. إنه صعب جدا، إنه مثل الجندي والمحارب، لأنه صعب جدا بالنسبة للفرق أن تواجهه. ولكن بالنسبة لأفضل ما لديها هو أنه حين يكون هناك طبعا مساحة، لأن لديه السرعة فقدراته كبيرة جدا، وفي منطقة العمليات وحين يلعب ضد فرق مثلا تلعب بدفاع متقدم فهو جيد جدا، لأن هذا النوع من اللاعبين يحتاج إلى المساحة. وكما قلت هو لاعب كبير، لأنه في الموسمين الماضيين كان أحد أفضل الذين يمررون الكرة الأخيرة في البريمير ليج، وأيضا سجل الكثير من الأهداف كابتن، وفي كل عام يسجل بين 15 و20 هدفا. إنه أحد أفضل المهاجمين في البريمير ليج الآن.
1: جميل كابتن. كابتن خلينا أعطيك المقومات وأنت قول لي من 10 كم تعطي درجة؟ 5 من 10، 10 من 10 إلى آخره. ضربات الرأس كمهاجم 9 واتكنز كم تعطيه؟
2: Yeah, of course.
0: واتكنز سيكون 6، لأنني أعتقد بأنه طوله 180 سنتيمترا، وهو ليس جيدا في الرأسيات، ولكن من التمريرات هو جيد فيها، ولكن ليقفز أمام المدافعين أعطيه فقط 6.
1: جميل كابتن، في المراوغة 1 على 1 كم تعطيه؟ خارج الصندوق وداخل الصندوق؟
2: لا ولا
0: أعطيه 8.5 بسهولة في بالكرة بالقدم اليمنى والقدم اليسرى.
1: كابتن الفينيش، انهاء الهجمة، انهاء الهجمة في الصندوق كم تعطيه؟

0: 9 بكل سهولة.
1: جميل. التسديد من خارج الصندوق
0: طبعا من الكرة اليمنى سيكون 8.5 وبقدمه اليسرى سيكون 7 لأن لديه طبعا القدمين.
1: جميل كابتن. في التحرك بدون كرة
0: من دون كرة كما قلت أعطيه لأنه ذكي جدا أعطيه 9 لأنه طبعا يحب المساحات وحتى لو لم يكن لديه مساحة فإنه طبعا مثلا يلعب مع لاعبين آخرين وينتقل إلى الجناح أعطيه 9 لأنه لاعب ذكي.
1: جميل كابتن. كرة الـ 50-50 مع المدافعين كم تعطيه؟
0: لأكون صريحا يدمر المدافعين فلديه فرص كثيرة للفوز بتلك الصراعات أعطيه 8.5 لأنه يعمل كما قلت بجد.
1: جميل كابتن. هو يسدد كرات ثابتة بالنسبة لك جيدة. أتكلم عن الجزائيات وعن الكرات خارج الصندوق الفاولات.
0: ربما ليس لديه تلك الموهبة ولكن أعتقد بأنه يمكن أن يسجل ضربات الجزاء ولكن الأخرى لا.
1: خلينا نتحول لجابريل مارتينيلي. كابتن نتحدث أول شيء بكلام رؤيتك الفنية كيف ترى مارتينيلي كجناح؟ هو يلعب في الجناحين بس أنت تحب وين تشوفها كابتن، في اليمين ولا في اليسار؟
0: أعتقد بأنه سيكون في اليسار لأنه واحد ضد واحد ربما هو أحد أفضل اللاعبين في البريمير ليج واحد ضد واحد، لديه السرعة وبالنسبة لي هو طبعا لعب في كأس العالم مع البرازيل وبالنسبة لي

0: اللي بالنسبة لي وأرتيتا أيضا يحبه كثيرا لأنه يعمل بجد وبالنسبة لأرسنال هو عمل عملا رائعا وأعتقد بأنه لاعب رائع واحد ضد واحد إنه ساحر لأنه لا يستسلم هو محارب وطبعا أيضا يضغط جيدا ودائما يساعد الفريق بالنسبة لي إنه لاعب متكامل.
1: جميل كابتن معنى ذلك إذا الهلال سيشرك يعني ترى مارتينيلي في اليسار مع سامرفيل سينتقل إلى اليمين.
0: لا أعلم الأمر يعتمد على إنزاغي لأكون صريحا أنا سأضعه في الجناح الأيسر لأنه أفضل ولكن طبعا هذا ليس مهما لأن هذا النوع من اللاعبين إذا وضعته في اليمين أو في اليسار فإنه سيجد الحلول لأنه لاعب من مستوى مرتفع جدا وأينما كان يحدث الفارق بالنسبة لي إنزاغي سيضعه ربما في اليمين نعم ولكن يمكن أن يعمل في الجانبين ولكن حين تكون لاعبا كبيرا فيمكن أن يلعب هنا وهناك وأينما يحتاجه الفريق فسيكون هناك وكما قلت أنا لست أخشى ما إذا كان يلعب في اليمين أو اليسار فلن يكون هناك فارق.
1: جميل مصطفى أخيرا عن عن عن إنزاغي هو الآن يحضر ثلاثي مقدمة لم يكون معه في برنامج الاستعداد التحضيري يعني أهم خط في الفريق اللي هو خط سيكون مارتينيلي سامرفيل واتكنز كلهم توم بعد ما انتهى المعسكر الفريق وبعد ما دخل في الدوري في المنافسات يحتاجون إلى وقت أكثر أو شيء ثلاثة أول مرة يلعبون مع بعض الشيء الثاني الفريق كله أول مرة يلعب معهم ما كان في تحضيرات ما كان في شيء يحتاجون إلى وقت طويل ولا ما يحتاجون كابتن؟
0: لأن كرة القدم عالمية وحين تجلب لاعبين ويكونون لاعبين من المستوى العالي جدا تحتاج فقط لأسبوع أو أسبوعين للتأقلم ولكن ما أخشى عليه فقط هو طبعا الطقس ولكن تكتيكيا لأنهم طبعا حضروا أنفسهم أيضا مع أنديتهم مع أرسنال وواتكنز مع أستون فيلا إذن كما قلت جسديا سيكونون جيدين ولن يكون الأمر بالصعبا لكن كما قلت ما أخشاه فقط هو الطقس وربما الحرارة والرطوبة وبعد ذلك سيتأقلمون ولكن كرويا ليس هناك أي أعذار لأنهم لاعبون عالميون وسيتأقلمون بسرعة.
1: جميل شكرا جزيلا زميلنا مصطفى حجي النجم الكبير صديقنا الدائم في البرنامج. وقفة أولى بعد ذلك نعود لنتابع في المرمى وقبل مباراة الهلال لماذا غرد حساب نادي الخليج مشتكية وأمام النصر اليوم التعاون يتسلح بأفضل مراوغ في الدوري البلجيكي وحيد

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

حياكم الله. الجولة الرابعة من الدوري السعودي تنطلق الجمعة بأربع مباريات. الرياض أمام نيوم في 56 دقيقة، والفيحاء يلاقي أبها في 7 مساء، ويلعب النصر أمام التعاون، والخليج يواجه الهلال المباراتان في 9 مساء.

0: تنطلق صافرة نهاية مباراة أبها والخليج بالتعادل. الضيوف بعد أن حصدوا النقطة الثالثة في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء عادوا إلى الفندق تحضيرا للرواح إلى سيهات ليبدأوا التحضير لمباراة الهلال المقررة يوم الجمعة. ظهرا اتجهت بعثة الخليج إلى مطار أبها الدولي. كان من المنتظر أن تغادر على رحلة فلاي أديل الساعة 4:15. الرحلة تأخرت لأسباب تشغيلية قبل أن يتم إلغاؤها. إدارة النادي الشرقاوي خاطبت رابطة الدوري. لم يتضح لنا في العربية فحوى الخطاب، لكن البعثة اضطرت للعودة من جديد والمبيت في الجنوب، ولم يتمكن اللاعبون من أداء حصة تدريبية قبل المغادرة. صباح الخميس عند 10:00 الفريق يجري حصة تدريبية أولى في ملعب ضمك. ينشر عبر حسابه في إكس قائلا: الميران الأول والأخير قبل مواجهة الهلال. غادر إلى مطار أبها من جديد في طائرة استأجرتها إدارة النادي من حسابها الخاص لإعادة الفريق إلى سيهات عن طريق الدمام. عند 4:05 عصر الخميس وصلت الطائرة إلى الدمام، وبعد ساعة بدأ الفريق مغادرة المطار. يتجهون إلى مقار سكنهم للقاء أهاليهم والمبيت في منازلهم. إدارة النادي ألغت المعسكر ليلة المباراة تعاونا منها مع اللاعبين الذين أمضوا 3 أيام بعيدا عن عائلاتهم، ولم يعودوا سوى قبل المباراة التالية ب28 ساعة. محمد القناص، العربية.
1: يشاركني هذا المساء بكل ترحاب عادل بطي، حياك الله.
2: الله يحييك.
1: وضيفنا الجديد الذي التحق بنا هذا الأسبوع، كان معنا من بداية الموسم بس أول مرة يجي الأسبوع ده، كابتن أحمد الفريدي.
2: أهلا وسهلا أخي.
1: حياك الله أحمد.
2: يا مرحبا، الله يحفظك.
1: أخيرا اقتنعت أنك تجي في التلفزيون.
2: والله اتصالاتك وإصرارك وحرصك الله يعطيك العافية.
1: دائما حريصين على أمثالك.
2: الله يعطيك العافية. نعم، يعني كان نبغى نرجع شوي للرياضة.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يحييك.
1: تابع كويس أحمد ولا لسه تسخن؟
2: لا بسخن لسه، باقي تسخين.
1: لعبت أنت تحت إدارة عادل البطي صح؟
2: نعم صحيح.
1: كان هو مدير الفريق؟
2: صحيح.
1: مدير شرس ولا يغض الطرف؟
2: يندر يكون مدير مثله. اي والله كان مدير على مستوى عالي، يراعي ظروف اللاعبين، متواجد دائما. يعني
1: يغض الطرف
2: والله، يغض
1: ما يحقق واجد. ها
2: لا ما يغض.
1: عاد كيف كان احمد في افضل موسم له، النصر ولا الهلال؟ الهلال ولا الاتحاد ولا النصر؟
3: لا هو الحقيقه الهلال. ليش؟ لانه بزوغ النجم
1: افضل. احمد فريدي نسخه عندك
3: وشو؟ بزوغ النجم مع الهلال بدون شك. بالتالي كفنا لعب اول مباراه له تقريبا مباراه حاسمه، ولا فكر لا في جمهور ولا في ارض ولا غيره. احمد ترى انا عندي قصص كثيره في شيء
1: طبعا هذه اللي هي تتويج شعره ياسر ولا. نعم.

0: إيه؟ في شيء يصلح إيه؟ الهواء وفي شيء.
1: هذه كانت أول مرة يلعب الهلال مش إيه؟ الأولى مش إيه؟ الأولى
0: لا مي بالأولى
1: بس كانت في أول سنة
0: بدايات. لا هو جاي من شباب النادي
1: إيه؟
0: يعني استقطبوه يعني جابوه من الشباب
1: إيه؟
0: يعني إيه؟ ولعب الكرة ذيك حقة شعرة ياسر.
2: ترى حصلت قصة الموضوع هذا
1: إيه؟
2: يعني ليلة المباراة الشباب أتوقع أن طارق
0: صحيح
1: طارق
2: التايب جاني اتصال من الأمير محمد بن فيصل قال لي أحمد أنت جاهز المباراة القادمة؟ كنت أنا في الأولمبي يعني قال أنت جاهز؟ ترى راح تلعب أساسي
1: أيه.
2: قلت جاهز. فكانت أول مباراة مع الشباب أتوقع نصف نهائي وربع نهائي في كأس
0: صحيح.
2: كأس ولي العهد كانت هذه أول مباراة. بعدها
1: خلاص لعبت رحت
2: حققنا كأس ولي العهد والدوري مع الاتحاد.
1: طيب بما أننا نحكي عن الهلال بكرة الهلال يلعب مع الخليج في الدمام. الخليج بس عشان نشرح للناس تقريرا الخليج يلعب مع أبها يوم الثلاثاء ما قدروا يرجعون تأخروا أو تأخر طيارتهم جايين على طيران عصفة قعدوا ليلة في أبها اللي هي الأربعاء أمس قاعدين ورجعوا اليوم يعني تمرنوا أول مرة يوصلون سيهات مدينتهم فتمرنوا اليوم الساعة 10 الصباح طبعا وفرت لهم طيارة خاصة ورجعتهم ومشاكل كثيرة طبعا طلبنا منهم يتكلمون ما يبغون يتكلمون يعني نحترم رغبتهم. هذا بيأثر على اللعيبة أحمد قبل المباراة بكرة
2: طبعا وقت الراحة السلبية هذه اللي حصلت بيكون لها تأثير داخل الملعب ممكن يعني يأثر حتى على عضلات اللاعبين لكن
1: ليش ما نعتبرها استشفاء زيادة؟
2: استشفاء إذا كان مثلا نهاية موسم لكن بداية موسم لا ما أتوقع أنه شيء صحي يكون للاعب.
1: بعد إيش رأيك؟
0: كلام منطقي جدا عجبتني كلمة نهاية موسم بداية موسم
1: أيه.
0: بالتالي هذا اللي قلناه عن المسابقات هم مو بعارفين أن المملكة قارة على فكرة بتحصل كثير ترى بتحصل للفتح مثلا لما لعب مع الفيصلي في حرمة طالع بر وقبلها مسافر الجو ترى الموضوع انه ثلاثة ايام في ناس يقول لك عادي ثلاثة ايام لا ثلاثة ايام في ظروف عادية ولا تكون متتالية يعني ما تلعب كل اسبوع ثلاثة ايام يعني ممكن العب وسط الاسبوع احدى المباريات
1: خلينا نشرح للناس بس عشان يعرفون ليش مو بعادي بالذات اندية المنطقة الشرقية في مناطق في المملكة العودة الى المنطقة الشرقية طيران ما يتناسب مع نهاية المباريات
0: صح.
1: الرحلات تكون أبكر
0: والقصيم بكر
1: ايوه يضاف الى ذلك يعني نتكلم عن الطيران اللي يخدم الداخل
0: ايوه والقصيم نفس الشيء
1: يضاف الى ذلك ايضا انه اذا يبغوا يرجعون لازم يكون ترانزيت عبر مدينه اخرى
0: صحيح
1: فهو الاهل الانديه الشرقيه الاتفاق والقادسيه والفتح
0: والخليج.
1: تحديدا والخليج ما يكون مناسب
0: صحيح بالتالي انا مره شفتها ترى ايه؟ شفت التعاون في مطار جده قلت وين رايحين قالوا بنروح لابها بيطلع من أبها لجدة مرة ثانية جدة لما تقول لي ثلاثة أيام كأن المدرب يعني أصبح بصراحة في الوضع الحالي الآن مدرب المعد البدني صار أهم من المدرب الرئيسي يعني لإعداد الفريق وهذه بصر يعني مشكلة
1: ما كان فهد يفترض أن تأجل المباراة وفق هذه الظروف اللي حدثت
0: والله يا أخي أنا
1: ترى ما في متسبب عشان بعد نكون ما حد سبب لهم في الشيء ذا هو تأخير طيران
0: بالتالي إذا انفتح الباب هذا ما راح يتسكر وبعدين حنا أنا ما ودي نكثر كلام عن المسابقات لكن يكفي أني أقول لك بكرة الهلال والنصر بيلعبون بتوقيت واحد طيب الهلال في الشرقية لعبها 7:45 وينتهي الشوط وبعدين 9:45 9 منتهي المباراة نشوف مباراة النصر يعني بكرة تخلي الجمهور بشكل عام يعني الناس بيشوفون الهلال والناس يشوفون النصر طيب ليه ما يشوفون الثنتين والظروف تسمح يعني أنت لعبت مباريات في الشرقية في الوقت هذا العب بكرة 7:45 الأذان 7:35 دقيقة العب الشوط الأول لأن العشاء قصدي وبعدين يلعب وبعدين النصر يلعب الساعة 9 يعني قصدي هذه أمور بسيطة بس بصراحة يعني الكلام عن المسابقات
1: شفت الهلال هالسنة احنا لعبنا جولتين الهلال لعب جولتين الفرق لعبت ثلاث شفت الهلال كيف شفته
2: الهلال الهلال دائما كان يعتمد على الانسجام يعتمد على اللعب إخراج الكرة من الخلف قوة الهلال دائما في شخصيته أنا أتوقع أن الهلال الفترة الحالية يعاني من فرض الشخصية على الفرق الثانية
1: ليش تغيرت شخصية الهلال؟
2: تسألني أنا مثلا لو فيه لاعبين دائما يعمل فارق في الهلال هو اللاعب السعودي وليس اللاعب الأجنبي عدم تواجد اللاعبين السعوديين في المباراتين الماضية بشكل كبير قلل من شخصية الفريق وأيضا الانسجام داخل الملعب
1: بالذات اللاعبين السعوديين اللي هم يشيلون الحمل
2: نعم صحيح.
1: يعني الهلال غايب عنده سالم، الهلال غايب عنده حسان تنبكتي، من اللعيبه اللي يشيلون الحمل يعني ارتكولها على قولتهم. توافق عادل؟
0: صحيح.
1: توافق ولا جام لاحمد عشان اول مره معنا؟
0: لا لا والله انا مستغرب ان احمد يقول ما تابع، الكلام اللي قاعد يقوله صراحه جميل. حتى عن الهلال يعني هذه تفاصيل ما يعرفها الا واحد عمل في الهلال او اشتغل او متابع دقيق للهلال. الهلال عنده شخصيه وعنده يعني الهلال يعني كل فريق له سبحان الله هويه، هويه الهلال ما تتناسب مع الطريقه اللي يبغاها انزاجي، والدليل بتال انه كل يوم يحتاج لاعب جديد يضمه. ترى انزاجي جاء الهلال في الصيف الماضي، شوف عدد اللاعبين اللي غيرهم كلهم يقول احتياج للفريق، طريقه انزاجي لازم. يعني هل نكيف فريق كامل على مدرب ولا المدرب يتكيف مع فريق بطل؟ هو مو فريق جاي يعني من مستوى اقل، لا هو فريق بطل. يعني المدرب الفريق كله يتكيف على مدرب ولا المدرب يتكيف على الفريق؟
1: ايش رايك انت؟
0: انا مفترض عندي، لا انت تعرف رايي من اول، انا اشوف ان انزاجي، وانا دائما تزعلني لما يقول مدرب عالمي وعالمي وعالمي، انا ما اعرف وين عالمي فيه بصراحه. يعني الهلال هو الكبير الهلال، وانزاجي جاء لفريق كبير قام يغير في العناصر، شوف العدد العام الاسماء اللي جت ورحلت. في واحد يقول لي انزاجي ما له علاقه، اذا ما له علاقه اجل شو يقول المدرب والقوي الشخصيه والعالمي، واذا له علاقه فهو يتحمل المسؤوليه. عشان كذا اقول لك الهلال فقد هيبته وشخصيته بالتالي حتى والهلال يفوز. في واحد يقول لك معلي اخر
1: حتى فهد مع الصفقات القويه اللي جايه،
0: ليه الهلال عنده عناصر والهلال يمكن ياخذ الدوري.
1: الحين انت جايب واتكنز، انت جايب يمكن مارتينيلي،
0: يمكن ياخذ الدوري
1: سامرفيل.
0: بتال بدي اقول اخر كلمه، دائما يقولون لي الهلال ما خسر ولا مباراه العام، طيب الفريق لو يتعادل 34 جوله يصير ما خسر انجاز، يمكن يهبط هذا. لا
1: الهلال العام خلينا نقول متعادل في 9،
0: نعم صح؟
1: يعني 9 18 نقطه،
0: اي
1: يعني 6 خسائر
0: غير اسيا،
1: 18 نقطه 6 خسائر صح،
0: وغير اسيا بالتالي
1: ايه؟
0: وايضا مع السد تعادل ايه؟ وخسر بركلات الترجيح 19. النصر خسر 4 مباريات
1: صحيح
0: وفاز بالدوري.
1: اي صحيح. احمد تابعت انزاجي؟ ترى انا اليوم ما كثر عليك في العمق الفني.
2: لا ما تابعته كثير، لكن قرات تقارير يذكرني شوي، نبغى نرجع ورا. كوزمين كان مدرب يعني مدرسه ايطاليه يعتمد على الدفاع
1: مدافع،
2: والدليل انه في دوري كامل يمكن 7 اهداف دخلت او 8 اهداف دخلت في الهلال، لكن كنا نعاني في طريقه التسجيل، طريقه فرض السيطره داخل الملعب. لما انتهينا من كوزمين جانا جريتس، طريقة دفاعية ناسبت لأنه كان في عناصر ممكن تساعد في الفريق. لما جاء جريتس صرت في طريقة هجومية، وهذه الطريقة اللي كان يلعب فيها الهلال ولا زال يلعب فيها.
1: انبسطوا اللعيبة
2: جدا،
1: حبوا للشخصية الجديدة.
2: نعم هي شخصية أصلا موجودة.
1: أي.
2: انت شخصيتك
1: خلينا نقول
2: الهلال يحبوا
1: استعادة شخصيتهم.
2: نعم نعم كان الفريق جاهز دفاعيا فنيا دفاعيا جاهز، لكن ينقصه الشق الهجومي. الان زاجي صار العكس، خسس كان قبل سنه او سنتين بطريقه هجوميه، والان جاء يحاول انه يعني بالعناصر هذه يشكل فريق بطريقه دفاعيه، لكن صعب صعب جدا.
1: عندنا سؤال كثير وسوالف كثيرة معك، بس خلنا نروح للعب التعاون الجديد اللي سجل قبل مباراة التعاون مع النصر اللي بتلعب في الرياض أيضا. هو أفضل مراوغ بالأرقام، هو أفضل مراوغ في الدوري البلجيكي.
3: في أحياء المدينة الإيفوارية أبيجون ولد بارفي غياغون، وفي ملاعبها الترابية بدأ ركل الكرة. سرعان ما خطف بارفي الأنظار بتتويجه بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري المحلي عام 2017. خاض عدة تجارب مع أندية موناكو، برشلونة وكلوب بروج، لكنه وقع أول عقد احترافي له مع نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي. غياغون قضى هناك عدة سنوات وأعير إلى فريق مكابي نيتانيا. في صيف 2022 جدد عقده مع مكابي تل أبيب حتى عام 2025، لكن بعد سنة واحدة فضل الإيفواري تغيير الأجواء متجها غربا نحو القارة الأوروبية إلى الدوري البلجيكي، حيث وقع عقدا مع شارل لوروا لثلاث سنوات. كان قطعة أساسية مع فريقه الجديد وأنهى الموسم الماضي وقبل الماضي كأفضل مراوغ في البطولة البلجيكية بأكثر من 220 مراوغة الناجحة، كما ساهم في تسجيل 44 هدفا في 108

0: مباريات لعبها هناك. الانتقال إلى أوروبا فتح أمام بارفي أبواب المنتخب الوطني. انتظر سنتين بعد انتقاله كي يرتدي قميص الأفيال في مباراة ودية، كما كان أحد اللاعبين الذين استدعاهم إميرسي فاي لتمثيل البلاد في المونديال الماضي دون أن يشارك في المسابقة.
1: أحمد، شفت النصر هالسنة؟ خلينا نقول شفت آخر مباراة أو تابعت ملخصات؟
2: اللي ما حصل في الهلال يحصل في الآن في النصر. موضوع انسجام اللاعبين داخل الملعب واضح بشكل كبير. في شخصية للنصر، يمكن ثقة الدوري السنة الماضية، رجوع مباراة الاتفاق من خسارة وطرد إلى 3-2 يدل إنه فريق يعني جالس يشتغل مع مدرب جديد بطريقة جميلة.
1: جميل. طب فهد، أنا أتفق مع أحمد. ليش؟ ترى مرات أنت يعني النصر عليه رقابة مشددة مالية عشان ما يوقع صفقات. طبعا الناس يقول ليش وقع كوستا؟ كوستا هو بديل لعقد منقضي اللي هو عقد بروزوفيتش، بس ما سجل أي شيء جديد، يعني ممنوع من التسجيل. أحيان رب ضارة في النافعة. ترى هذه ضارة بس هي خلت الفريق يستقر، ما خلت يغير، هو أحدثت له نوع من الاستقرار. تتفق
3: مع مدرب عرف يتعامل. بالتالي أنا بالمباراة اللي راحت أنا أقول لك يمكن مع الثلاث أيام ذي النصر مجهد بدنيا لكن فنيا وذهنيا مرتاح جدا. النتيجة اللي حصلت على المباراة وتدخلات مدرب بغض النظر عن الأسماء اللي حصل، ترى في فترة لعب النصر 4-3-2 يوم لعب ماني وعبد الله الحمدان لعب وراس حرب، تغير النصر بشكل غير عادي بفضل بصراحة عدم يقول لك مثلا كل لاعب مناسب، لكن مو بكل لاعب مناسب لكل مباراة أو لكل فترة من مباراة. عشان كذا أنا أقول المباراة زائد، يعني إذا قلنا ماني العام، إحنا قلنا جواو فليكس أحسن لاعب العام، ماني كان هو الوحيد اللي كان يعني بصراحة قريب منه. جواو فليكس لاعب يعني أبغى أقول ممتع، يعني أنا صراحة أشوفه لاعب غير عادي. مع كرة مع هذا المدرب عرف يتعامل معها، لما يلعب سالم النجدي اللي كان شبه مستبعد ويؤدي الواجب، ما نبقي لك يؤدي 9/10 ولا 8/10، أظهرة النصر هم الأقل لكن ما ينكشفون، مع ضغط عالي بجرأة غير عادية. بالتالي
1: مدرب بوفا، تكلمني عن المدرب.
3: أنا بصراحة المدرب معجبني شخصيته، طريقته
1: مو بدري على

0: الفريق المنافس. لكن التغييرات ترى احيانا تغير ولا يوفق.
1: أي.
0: افرض المدرب يلعب لاعب القرار صح بس اللاعب ما يوفق، لكن في المباراة اللي امس غير لاعبين اقل كفاءة من اللي يطلعوا ترى.
1: أي.
0: لكنهم يناسبون هالفترة، انت تلعب 10 تبغى اللاعبين اللي عندهم جهد بدني عالي اللي عندهم طاقة، وقدر بصراحة يرجع المباراة. انا الحقيقة يعني عجبتني مباراة العودة خلنا نقول مع لاعبين قادرين يشيلون فريق.
1: طيب هو أنتي بوستيكوغلو هو الحقيقة مدرب يعني متحدث بشكل بارع، وهذا يظهر في مؤتمراته. واليوم في النصر سووا له حفلة عيد ميلاده وقال كلام مهم للعيبة، يعني هذه اللقطات اللي معنا، قال لاعبين شكرا أنكم فاجأتوني، وشكرا على الهدية، وشكرا على اللي سويتوه المباراة الماضية كان أجمل هدية. قال بس أنا لن أقبل بعيد ميلاد هذا أنا يكتمل إلا إذا تعطوني هدية في مباراة بكرة. فأجاد توظيف كل الأحداث اللي حاصلة. والحقيقة أنه لما تستمع له في كل مؤتمراته حتى بدوري الإنجليزي هو أشبه ما يكون بمحاضرة أكاديمي، يعني هو حتى يعني اعتقد انه يقيم او يشارك في ورش يكون محاضر فيها.
0: بس بتسمح لي ترى تظلمها احيانا، لان احنا دائما نقول امام مدرستين تدريبيه، في واحد محاضر متحدث جيد ويحاضر في الاتحاد الدولي ولكنه في الملعب مختلف.
1: ايه.
0: انا في رايي انه في الملعب حتى الان عشان
1: صحيح.
0: ما نقول احنا نبالغ، لكني انا اشوف انه مدرب صراحه.
1: انا احب اسمع يعني راي الفريدي لانه لاعب فنان في جواو فيليكس. لاعب الفنان
2: والله. شوف اللاعب يعني في موضوع تمريراته الجزء من الثانية هذه تختلف كثير عن أي لاعب ثاني.
1: صح.
2: في موضوع الجزء من الثانية في تمريراته دائما اللي يعني يقول المهاجم أنت والباب هي اللي لفت انتباهي كثير، يعني غير المهارات طبعا الفردية والأمور الثانية.
1: مهارات من النوع النادر الحين اللي ما عاد صار فيه في الكورة
2: للأسف. أنا أتكلم قبل شوي
1: أبغى أسمع رأيك، ليش ما عاد صار فيه مواهب؟
2: والله ما أدري، يمكن الناس ما صارت تحب الكورة، أو يعني صار موضوع السوشيال ميديا واللعب الإلكترونية شغل المواهب والأطفال الصغار إنهم يتعلقوا بالكورة بشكل كبير. أنا منصدم صراحة سواء في السعودية أو على مستوى العالم، يعني حتى في كأس العالم يعني كنت
1: المواهب الفردية.
2: أي المواهب الفردية. ما
1: مين آخر موهبة فردية شفتها في الدوري السعودي تعجبك؟
2: والله كثير، فيه
1: آخر واحد زمنيا يعني خلنا نقول.
2: إيه
1: ما نبغى نرجع يعني إذا يعني رجعنا ورا كثير فيه مليان. إيه فيه
2: فيه والله فيها سامي النجعي كان من المواهب اللي
1: لعب المباراة الماضية طبعا هو قدام الاتفاق وسوى تمريرة من لمسة حلوة
2: ما شاء الله.
1: إيه
2: يعني أنا كنت دائما متواصل معه بشكل مستمر، عنده شيء كبير ولا زال يعني إن شاء الله بيعطي عطاءات أكبر من كذا.
1: عادل انت من اخر موهبه شفتها؟
0: والله يعني انا احب اتغنى بلاعبين بصراحه يعني عشت معهم، نواف العابد واحمد الفريدي. بقول لك ليش بتال.
1: أي.
0: شخصيه دوره في المباراه الكبيره، يعني مثلا في لاعب ترى في المباراه الكبيره يتوزع شوي وفي لاعبين لا يدور. انا اذكر ابو عمر الكابتن احمد، يعني احنا في الباص مثلا انت رايح المباراه الكبيره تلقى الناس يعني شويه عايشين، ونواف العابد يمكن الكابتن احمد يوافقني ولا لا، اثنينهم دول يدور مباراه كبيره ولا
1: يخاف
0: ولا. وحتى نواف العابد اذكر له مباراه مع
1: المنتخب. هم بس عشانهم شخصيه ولا مواهب؟
0: موهبه اخرى. بالتالي تسمح لي اقول لك هدفين لاحمد، دام احنا اليوم تقول سواليف عن الكوره
1: اليوم احنا نستقبل
0: احمد. انا ما انسى هدفين
1: شويه على الدوري واكثر شيء معاه هو.
0: بالتالي بقول لك ليش الهدف. في هدف لاحمد ضد النصر اللي كانت أول مباراة بعد عودة في إصابة، تصور اللاعب يكون خايف واللي كتجاوز الكابتن صالح صديق وسجل هدف. وطبعا أكيد هدفه مع النصر ضد
1: هذه اللي سواها في الزاوية في من برا 18 كانت حدود 18
0: بس تجاوز صالح صديق.
1: أيوة.
0: والهدف اللي مع النصر أمام العروبة. أنا أتكلم بالتالي عن شخصية لاعب شخصيته ومع المنتخب. أذكر شفت الكابتن ناصر الجوهري كان يسمعنا الحين قد سولف لي عن موضوع هدفه في الإمارات اللي احمد جتك من اوت اعتقد. شوف كيف والله العظيم الواحد ما يقول، يعني انا اقصد هذه المواهب زائد شخصيه بالتالي نفتقدها اليوم. احيانا اللاعبين يخافون بعض المباريات الكبيره.
1: صحيح.
0: احنا نتمنى وان شاء الله المستقبل زائد طبعا ما راح اغفل سالم الدوسري بصراحه بعد.
1: احمد النصر لعب مباراه خلينا نقول مرهقه، انه طرد في دقيقة 12 ومتأخر الفريق بهدفين ويرجع، يعني معناته أنه كل لاعب بدل 200% عشان يعوض النقص عشان يسجلون ثلاثة. بنشوفها في مباراة بكرة؟ بيصير في إرهاق ذهني بدني ولا لا؟ في 24 48 ساعة هي أقل من 48.

0: ساعة تكفي.
1: احنا بداية موسم غير كذا نرجع للمدرب. العامل النفسي مهم جدا في مثلها اللي هو حرص على انه 3 نقاط لانها حتكون مباراة مرهقة نوعا ما عضليا وذهنيا، لكن النصر قادر صراحة انه يتجاوز هذه المباراة.
0: ما حتكون مؤثرة بدنيا؟
1: ما اتوقع يعني، وغير كذا في بدلاء جاهزين يعني ممكن يشاركهم.
0: عادل، مؤثرة بدنيا أو ذهنيا؟
2: هي لا، ذهنيا النصر في حالة ذهنية وفنية ممتازة، أكيد بدنية لكن يغطيها الحال الصفتين اللي قلت لك. شفت أنت قلتي بالبداية أن ظروف النصر اللي ما سجل، عودة نواف العقيدي رب ضارة نافعة للنصر.
0: جميل.
2: بيصير يستفيد من 8 لاعبين في الملعب.
0: مرة ثانية رحب بك أحمد الفريدي.
1: الله يعطيك.
0: بتكمل معنا هذا الأسبوع. الأسبوع الجاي طبعا عندنا ضيف برضو نقدمه للناس بجديد، ونحب نقدمكم دائما في الاستوديو.
1: شكرا لك.
0: شكرا أحمد الفريدي. شكرا عادل البطي. وقفة ثانية بعد ذلك، الياباني دوان هل يصبح صفقة الاتحاد الجديدة؟

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: حياكم الله. ربطت تقارير ألمانية جناح فرانكفورت الياباني ريتسو دوان بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. بحسب بيلد الألمانية، يتمسك أدي هوتر مدرب فرانكفورت ببقاء الياباني، إلا أن مسار المفاوضات مع اتحاد جدة سيحدد بقاء اللاعب أو مغادرته، على أن يتخذ القرار النهائي من قبل اللاعب والنادي قبل إغلاق الميركاتو الأوروبي في الأول من سبتمبر المقبل. مباشرة إلى ميونخ معنا كريستيان فالك زميلنا من بيلد الألمانية. كريس، مساء الخير، أهلا بك. يعني كيف تصف هذه الصفقة؟ هل هي في طريقها إلى الاتفاق بين اتحاد جدة و يعني فريق فرانكفورت، وبالتالي سنرى دوان في الدوري السعودي، أم هي تمر ببعض الصعوبات؟
5: Yes, it is a very difficult.
6: نعم، الوضع صعب الآن، لأن طبعا دوان هو لاعب مهم جدا بالنسبة لأدي هوتر، فهو يريد أن يبقيه في الفريق، وقال بأن

0: يريد أن يبيعه. ولكن طبعا مدير الرياضي عليه أن يبيع اللاعبين، وإذا باعهم ستكون هناك أسعار جيدة. فسمعنا عن 28 مليون يورو، وكان هناك حوالي 20 أو 22 قدمت العام الماضي. أما الآن فهناك مثل ما يقول صراع القوة بين المدرب وبين المساعد، وسنرى ما سيحدث لاحقا.
1: جميل، توقعاتك أنت الشخصية بحسب قربك من الفريق الألماني.
0: في نهاية المطاف أعتقد بأن القرار سيعود لدوان هيمسلف، وماذا سيفعل؟ هل طبعا يريد أن يبقي السر لنهاية الأسبوع؟ سمعنا بأن هناك قرارا سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة، وهو لاعب يبلغ من العمر 28 عاما، وهناك فرصة كبيرة الآن ليخطو خطوة كبيرة. فهو جاء من فريق صغير فرايبورغ، والآن هو في فرانكفورت، والآن ليكون في الاتحاد سيكون الخطوة المقبلة. وأيضا ماليا، لأنه لو بقي في أينتراخ فرانكفورت، لو أنه قرر أن ينتقل فسيحدث لأنه سيدفع لفعل ذلك، والاتحاد يحتاجون لبديل لديابي.
1: يعني سيكون هو القرار للمدرب أدي هوتر أم للمدير الرياضي؟ الكلمة الأولى ستكون لمن في هذه الصفقة؟
0: أدي هوتر قال ما يريده، ولكن لا أعتقد بأن القرار قراره. فطبعا كما قلت، النادي المدرب الرياضي لو أنه كان هناك عرض كبير فسيبيعون. الأمر يتعلق بالمال الذي سيوضع على الطاولة من الاتحاد، ولو أنه وصل إلى 27 أو 30 مليون فستحدث الصفقة، والدوان طبعا سيجني مالا أكثر، وأدي هوتر عليه أن يقبل، ولكن ماركوس جوشر طبعا سيقرر ذلك.
1: كريس، هذا يعني شيء لا يصدق، يعني القيمة السوقية للاعب في كل مواقع التقييم لا تتجاوز 17 مليون. يعني أنتم تريدون بيع على اتحاد جدة، يعني أتكلم أنتم كألمان، يعني تريدون بيع ب 30 مليون، يعني 100% زيادة، لا يعقل.
0: نعم، إنه لاعب مهم، لأنه طبعا يلعب كجناح، ومثلا يذكرنا بأريان روبن، هو يلعب بطريقة أريان روبن، هو سريع ودائما يسجل من وضعه حين يدخل من اليمين إلى اليسار، وهذا يجعله طبعا مهما جدا لخطط هوتر. وكما قلت فلديه إصابة الآن في العضلة، وربما لاعب في آخر مباراة، وسنراه ما إذا كان ليعود الأسبوع المقبل. وفي نهاية المطاف لو فرانكفورت أرادوا بيعه سيبيعون، وكما قلت هو سيقرر ما إذا كان يريد الذهاب، ولكن أظن بأن أدي هوتر سيقبل بقرار اللاعب حتى ولو أنه لاعب جيد جدا. والصيف الماضي حتى بايرن ميونخ كان مهتما بخدماته، هذا يظهر طبعا مدى جودته.
1: جميل جميل. هل يعني تؤثر صفقة ديابي في القصة بالنسبة لاتحاد جدة، بالنسبة لسير المفاوضات، هل لها أي تأثير في هذه الصفقة؟
0: نعم بالتأكيد. وطبعا أظن بأنه ديابي الآن في ليفركوسن، اللاعبان ليس طبعا متشابهين، ولكنهما يلعبان في نفس المكان، ولكن هم طبعا يريدون بديلا لديابي في الاتحاد، ولذلك الأمر مهم جدا. الأمر لا يتعلق بالسن أو غيرها، لكنه لاعب جدا وفي أفضل سنواته، ولعب جيدا في المنتخب الوطني الياباني. وإذا هو نعم هناك الكثير من المواضيع أو المناصب التي يمكن أن يلعب فيها، وهم بحاجة إليه بكل تأكيد. وهذا وضع جيد لأينتراخت فرانكفورت، لأنهم لم يريدوا بيعه من قبل، ولكن الاتحاد هم الذين تقدموا بالعرض والضغط لشرائه، لذلك سينظرون في الأمر.
1: شكرا جزيلا زميلنا كريستيان فالك من بيلد الألمانية، معلق على صفقة الياباني داون إلى اتحاد جدة. أشكرك.

0: شماته الى ارضيه الملعب.
1: كنت بتسلى ورميتكم في السله.
0: اول كره جول.
2: بقول لك ايه، هو في حد واخد من الدنيا حاجه؟

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: اهلا بكم مشاهدينا الى ساعه اخباريه من العربيه يقدمها لكم ابراهيم بدر ونسهلها بابرز العناوين.
1: Zemin, we're finished with the military, but we are the strait is open, as you know, the strait of Hormuz is open. We have control.
0: ترامب يعلن عدم تخليه عن الخيار العسكري مع إيران مؤكدا أنها تعيش ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي قائدا لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئيس.

0: السياسة. رغم لغتها التصعيدية تجاه الناتو وأوكرانيا، روسيا تفرض قيودا صارمة على الانفاق العام بسبب عدم وجود سويرة كافية لسداد الالتزامات المالية.
1: لا أعتقد أننا في منطقتنا هذه نحتاج إلى مزيد من التوتر واتهامات متبادلة وإنكار من هذا الطرف.
0: وزير الخارجية السوداني يؤكد العربية رغبة بلاده في تهدئة التوتر مع أثيوبيا وينفي أي استهداف للتشاد بالمسيرات، مؤكدا أنها اتهامات تهدف لتأجيج الصراع. ولاية الخرطوم تعلن إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم، والسماح للمواطنين بالخروج وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، مؤكدا أن ما تقوم به بلاده تجاه طهران لا يعني التخلي عن الخيار العسكري. وأضاف ترامب بأن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. انضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. حسين، مزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران؟
2: إبراهيم، يعني هذه التصريحات وتصريحات كارولين ليفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وسكوت بيسنت وزير الخزانة كلها تصب في إطار المهلة أو الفرصة التي تريد الإدارة الأمريكية إعطائها للضغوط الاقتصادية المتصاعدة على طهران من أجل يعني تليين مواقفها والتراجع عن تعنتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، عندما يرى الرئيس الأمريكي بأن الأمور أصبحت جاهزة لهكذا عودة. لأن كارولين ليفت قالت بأن هذا التصعيد الاقتصادي سيستمر حتى يرى الرئيس بأن الأمور بالفعل أصبحت جاهزة وأن إيران أصبحت مستعدة للتفاوض بشكل جدي. لذلك هناك نبرة تحدي كبيرة وتصاعدية من قبل الرئيس الأمريكي، الذي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الأمريكية أيضا بأنه غير مهتم حتى الآن بالعودة لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي، وذلك بسبب هذا التصعيد الاقتصادي الذي يقول الرئيس الأمريكي ويقول المسؤولون الأمريكيون بأنه قد بدأ يعني يأتي بتأثيرات على الداخل الإيراني. الرئيس الأمريكي أشار إلى موضوع عدم قدرة النظام الإيراني على دفع رواتب رجال الشرطة والجيش الإيراني، وأيضا تمت الإشارة إلى موضوع التضخم في إيران، وهناك تقارير داخلية من إيران تأتي حول أزمة وقود وأزمة غلاء معيشي في الداخل الإيراني. واليوم وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار إلى أن النظام الإيراني بدل أن يدفع الأموال لشعبه ويحسن أوضاع شعبه، هو يدفع الأموال لمن وصفهم بوكلاء إيران الإرهابيين. إذن حملة الضغط الاقتصادي يعني مستمرة متواصلة، يعني يعد الأمريكيون بأنها ستتصاعد خلال الأيام وخلال الفترة المقبلة، طبعا بالتوازي مع دائما التلويح بالخيار العسكري، وهذا ما سمعناه اليوم أيضا من خلال مقالته كارولين ليفت. وأيضا هناك المسار الدبلوماسي الذي دائما ما يبقي عليه الأمريكيون، ولربما تأتي بعض الزيارات التي تقوم بها بعض الدول في إطار الوساطة. هناك من يقول بأن الولايات المتحدة لا تمانع بأن يكون هناك تواصل، وإن كانت تنفي الآن أي تفاوض مع إيران، ولكنها تترك المجال أمام الوسطاء لتقريب وجهة النظر ولربما إقناع إيران، لكن بشرط أن لا تفهم هكذا زيارات وهكذا وسطات على أنها تراجع للدور الأمريكي بالنسبة لموضوع استمرار الضغط الاقتصادي حتى تتراجع إيران وحتى تقبل بالشروط الأمريكية للتفاوض، ومن أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي بشكل يمنع إيران تماما من امتلاك السلاح النووي، وأيضا معالجة ملفات مهمة أخرى تأتي تحت هذه المظلة، ومنها مخزون اليورانيوم والتخصيب ونسب التخصيب، وإضافة طبعا إلى موضوع أو مواضيع البرامج الصاروخية ووكلاء إيران في المنطقة. يعني نحن أمام حالة تصعيد بالمواقف، حالة تصعيد اقتصادي نرى تداعياتها على الداخل الإيراني، ويصر الأمريكيون وعلى رأسهم دونالد ترامب.
0: بما أنك

0: موجود معنا
1: حتى ترتدع إيران وتعود إلى طاولة
0: الفوضى. حسين دعنا نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي نتابعه على الشاشة. إذن الأنباء تؤكد بأنه حامل الطائرات الجديدة تستعد للانتشار في الشرق الأوسط حسب تقرير للمعهد البحري الأمريكي. في معلومات حول هذا الخبر أم أنه هذا نبأ جديد؟
1: هذا يعني قد يكون نبأ جديد، ولكن أيضا هنا لابد من الإشارة لأن هناك دائما يعني إجراءات روتينية، حامل الطائرات تعود وحامل الطائرات أخرى تأتي لتحل مكانها لكي يعطى الجنود والبحارة على متن حامل الطائرات الاستراحة.
0: صحيح. وتأكيدا لكلامك الآن، حامل الطائرات روزفلت
1: السابقة
0: ستحل محل حامل الطائرات جورج واشنطن. إذن مزيد من التفاصيل، هذا يتفق مع ما ذهبت إليه بأنه أيضا هذا في إطار عملية تبادل، وربما لأنه الفترة طالت لوجود هذه الحاملات في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أصبح لزاما تغيير هذه السفن.
1: صحيح إبراهيم، يعني هذا ما جرى حتى مع حاملات طائرات أخرى. يجب أن يعطى الجنود الأمريكيون والبحار الأمريكيون فترة استراحة بعد ما يمضوا أشهر في البحر، وخاصة في ظل العمليات العسكرية التي كانت تجريها هذه حاملات الطائرات، ولاستمرار هذه الحاملات التي ستعوضها لفترة أطول، لأن الأمريكيون يعولون على وجود حاملات الطائرات وعلى وجود القطع البحرية الأمريكية.
0: فقط اسمح لي نتابع صور مباشرة للرئيس الأمريكي وهو يهبط من الطائرة، ينزل من على سلم الطائرة في تكساس. ضعنا في صورة هذه الزيارة وماذا سيتحدث فيها أو النشاطات المدرجة على جدول الأعمال.
1: يعني الرئيس منذ فترة وهو يقوم بنشاطات انتخابية لدعم المرشحين للحزب الجمهوري من أجل خوض انتخابات التجديد النصفي في الولايات الأمريكية العديدة ومنها ولاية تكساس. تأتي هذه الزيارة في هذا الإطار. بطبيعة الحال نحن دائما نتوقع أن يتحدث دونالد ترامب وأن يأتي على ذكر مواضيع عديدة ومنها الموضوع الإيراني، إضافة طبعا إلى مواضيع أخرى مثل الموضوع الآن بحيرة أونتاريو مع كندا ومواضيع روسيا. يعني نعتاد أو اعتدنا على الرئيس الأمريكي أن يتحدث عن كل هذه المواضيع خلال خطاباته، وحتى إن كان يتوجه في خطابات انتخابية لدعم مرشح هنا ومرشح هناك، ما يعني ما يأتي على ذكر بعض القضايا الدولية، وهذا أمر معتاد كما قلت.
0: جيد، الآن نتابع الرئيس الأمريكي وهو يتحدث مع عدد من مستقبليه من العسكريين وربما السياسيين قرب سلم الطائرة. إذن شاهدنا تصريحات عديدة للرئيس الأمريكي خلال هذه النشاطات الانتخابية التي يجريها والتي يصر على أن يكون جزء منها، وفي حديث كان على أنه ترامب رغم أنه لا يشارك في هذه الانتخابات بصفة شخصية لكنه يريد أن يبقى في محور هذه الانتخابات كي يدعم ربما مرشحي الحزب في الانتخابات النصفية القادمة.
1: بالفعل يجب أن لا ننسى إبراهيم بأن تشكيلة الكونغرس القادمة لعامين المتبقيين من فترة الرئيس دونالد ترامب سيكون لها أهمية. يعني هو يريد أن يحافظ الجمهوريون على السيطرة في مجلسي النواب والشيوخ، وهناك الآن حديث عن تهديد حقيقي بإمكانية أن يقلب الديمقراطيون مجلس النواب لصالحهم، أن يسيطروا على مجلس النواب. بالنسبة لمجلس الشيوخ طبعا هناك إمكانية ما زالت موجودة أمام الديمقراطيين، ولكنها ربما تكون أصعب بالنسبة للديمقراطيين للسيطرة على مجلس الشيوخ. دونالد ترامب يضع ثقله خلف العديد من المرشحين ويدعمهم من أجل الحفاظ على الأقل على واحد من المجلسين. طبعا هو يهدف إلى الحفاظ على الكونغرس بأكمله بغرفتيه، لأنه يجب أن لا ننسى بأنه إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس واحد مثلا مجلس النواب، فهناك توقعات بأن يشن حملة جديدة على دونالد ترامب السعي إلى عزله وفتح تحقيقات في الكثير من القضايا. وهذا أمر كان حذر منه دونالد ترامب أكثر من مرة في الفترة السابقة. لذلك يعني يحرص دونالد ترامب على دعم المرشحين مرشحي الحزب الجمهوري في

0: يخوض هذه الانتخابات
1: وايضا جمع التبرعات للحزب قبل هذه الانتخابات
0: بالسيطرة بالفعل.
1: شكرا جزيلا لك حسين الطود مراسل العربية،
0: يعني هو يسعى الى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. انضم إلينا من واشنطن أيضا مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس، أهلا بك سيد ويتس. دعنا نعود للحديث حول تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران. ترامب رغم أنه يصر دائما على التأكيد على نتائج الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، لكنه لا يغفل أيضا أن الخيار العسكري ما زال موجودا، لكن وكأن الأمر بدأ يدخل في حالة تعايش بين الجانب الأمريكي والإيراني في هذه الحالة. المضيق مفتوح وغير مفتوح، لا يوجد تمديد لوقف إطلاق النار، ومع ذلك لا يوجد حرب شاملة. إلى أي مدى تعتقد بأنه الجانبين الأمريكي والإيراني يعتبران هذه الفترة فترة جس نبض، وأنه هذه الفترة قد تحدد ملامح الفترة القادمة؟
2: أعتقد بأن الرئيس ترامب من دون شك أعتقد بأنه قد قرر بأن الوضع الحالي عموما هو أفضل بالنسبة للولايات المتحدة مما كان عليه الحال في الشهور الماضية، والجدل الذي كان يتحدث عنه بأنه ليس بحاجة للاعتماد مثلا على العمليات العسكرية، وبأن لديه هذا الحصار الذي هو فعال جدا والذي يمنع الإيرانيين ويحرمهم من تصدير نفطهم. وفي الوقت ذاته سمعنا في الأيام القليلة الماضية بشأن الصادرات الإيرانية، والتي طبعا قد انخفضت جدا، وعدد أيضا النفط الذي يخرج أو برميل النفط التي تخرج من المضيق والتي هي أكثر مما كان في الماضي، وهذا كله يعني أن إيران تعاني الكثير من هذا الحرمان الاقتصادي. ولكن الاقتصاد العالمي ربما سيصمد، وهذا الوضع بكل تأكيد ما إذا تم تطوير طرق أخرى لتصدير النفط من الخليج فسيكون الأمر مقبولا جدا بالنسبة للرئيس ترامب. أعتقد أنه منفتح على المفاوضات، ولكن هو أظن بأنه ينتظر قليلا ليرى كيف سيمكن أن ينجح من هذا الوضع الحالي.
1: تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة تقول بأن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران الآن، وأنها لا تسعى إلى عقد اجتماع معها. تعتقد بأنه هو يسعى إلى إنهاك إيران قبل العودة إلى التفاوض معها؟
2: نعم، أعتقد بأن هذه هي الحالة. نعم، فهو كان قد عرض على الإيرانيين شروطا خلال العام الماضي وحتى قبل الحرب، ولم توافق إيران على تلك الشروط. هو لا يعتقد بأن الحديث معهم الآن سيوصله إلى الاتفاق الذي يرغب فيه، ولكن هو يؤمن بأنه لو انتظر بضعة أشهر فإن الضغط سيتزايد على الاقتصاد الإيراني، ثم سيكونون مستعدين أكثر لتقديم التنازلات التي يرغبوا فيها. إذن نعم، هو الجواب على سؤالك.
1: كنا شاهدنا الرئيس الأمريكي الآن وهو يتابع هذه الحملة الانتخابية لدعم حزبه الجمهوري قبل الانتخابات النصفية. تعتقد بأنه أيضا الظروف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ربما تجعل الرئيس الأمريكي يمضي قدما في هذه المقاربة للتعامل مع إيران الآن، وربما بعد ذلك سيكون هناك كلام آخر؟
2: أعتقد أنك محق مرة أخرى، فهو الآن يريد أن لا يسلط الضوء على هذه الحرب، يريد من الناخبين أن يركزوا على قضايا أخرى، وستكون قضايا طبعا أكثر شعبية بالنسبة للحزب الجمهوري. وبعد الانتخابات طبعا لن يقلق بشأن الحرب، فهو

0: وطبعا لن يكون مرشحا في 2028 ولا حتى حزبه لن يقلق بشأن الانتخابات. ومعظم الرؤساء في العامين الأخيرين يركزون على إرثهم والذي يتضمن بأن تكون هناك نتيجة جيدة يحققها مع إيران. أتوقع بأنه سينتظر نعم حتى شهر نوفمبر وبعد الانتخابات، إما أن يحل الأمر دبلوماسيا أو بطريقة أخرى مع الإيرانيين.
1: سؤال أخير، ألا تعتقد بأنه في إمكانية واحتمال بأن تقوم إيران بتصعيد ما لإعادة خلط الأوراق في لحظة مفصلية قبل عقد الانتخابات؟ ألا تخشى الولايات المتحدة من أن تقوم إيران بمغامرة من هذا النوع؟
0: نعم للأسف، فلقد رأينا ذلك مع مفاجأة الإيرانية بالهجوم على الأردن. أنا لم أتوقع ذلك ومعظم الناس لم يتوقعوا ذلك. هذا يظهر بأن هناك مكونات في إيران والحرس الثوري الإيراني خاصة يريدون أن يستمروا في هذا الصراع، وأنهم طبعا سعداء بمهاجمة الدول العربية ويشعرون بالرضا بمهاجمة حتى الأهداف الأمريكية إذا استطاعوا فعل ذلك وبطرق حتى غير تقليدية، أي بالإرهاب. إذن نعم، لا يمكن، وحتى ولو أن الرئيس ترامب يشعر بالرضا عن هذا الوضع الحالي، ولكن لا يمكن أن نضمن بأن الإيرانيين لن يحاولوا كسر هذا الجمود الذي يجدون أنفسهم فيه، وهذه الجهود ليحاولوا عرقلة الخطط الأمريكية.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتس. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى الرئاسة السورية. يأتي القرار بعد إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماج قصد الكامل في مؤسسات الدولة. ينضم إلينا بدمشق الكاتب الصحفي عبد الله الحمد. أهلا بك أستاذ عبد الله. إذن كما كان متوقعا، فقد قام الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين مظلوم عبدي مستشارا له لدى الرئاسة السورية. برأيك إلى أي مدى هذا القرار يخدم مسار الاستمرار في عملية اندماج قصد في الدولة السورية؟
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد خطوة هامة واستراتيجية نحو تكريس التشاركية السياسية والعسكرية ورأب جميع الصدوع التي حدثت خلال عملية الدمج قصد منذ 10 مارس في العام الفائت. أيضا القرار يأتي بعد 3 أيام من إعلان حل قصد، وهذا يعطي انعكاس بأن الخطوات العملية بدأت تسير بشكل حقيقي وبشكل صريح، خصوصا أن وجود السيد مظلوم عبدي سيساعد على دمج القوات العملية والعسكرية أكثر، سيساعد على ترتيب الأوراق الأمنية الداخلية داخل المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية في وزارة الدفاع. أيضا سيعطي ضمانات لبقية يعني القوى السياسية التي تتبع لقسد بأن اليوم ممثليها أو رأس الهرم فيها موجود ضمن القصر الرئاسي وضمن الترتيبات على المستوى الدبلوماسي، وهذا يؤكد بأن اليوم المسار الوطني تغلب على أي مسار، وبأن الدولة السورية ماضية قدما في يعني توحيد صفوفها وترتيب أوراقها، كون سوريا اليوم يعول عليها لعب أدوار إقليمية على مستوى المنطقة، وهذا بحاجة بالضرورة إلى خطوات هامة وخطوات استراتيجية أتت من بينها حل قسد ضمن الدولة السورية، واليوم إعلان السيد مظلوم عبدي كمستشار ضمن الرئاسة الجمهورية.
1: في تحديات ممكن تعيق أو تأخر اكتمال عملية الاندماج بالشكل الذي يرغب به الرئيس الشرع وأيضا مظلوم عبدي؟
2: يعني أعتقد بأن وجود السيد مظلوم عبدي اليوم في رئاسة الجمهورية ولجانب السيد الرئيس أحمد الشرع سيساعد أيضا على رسم خطة مهنية وأكاديمية وحقيقية عملية إلى حد كبير، لأن السيد مظلوم عبدي كان القائد العسكري لقوات قسد، لذلك هو يعرف التفاصيل الشائكة في هذا الموضوع ويعرف طرق العلاج ويعرف بذات الوقت طرق التواصل. لذلك أنا برأيي اليوم التحديات يعني لن تكون كبيرة، لأن الجميع توقع بأن أكبر تحدي يكون دمج القوات العسكرية والأمنية، وقبل حل قسد تقريبا بأسبوع خرج السيد مظلوم عبدي ليؤكد انتهاء حل

0: القوات العسكرية والأمنية ودمجها كاملة ضمن صفوف الجيش العربي السوري الجديد. هذا يعطي بأننا اليوم أمام مساحة من التحركات التي تشهد بتوافقية في القرار السياسي ما بين الطرفين، وهذا سينعكس على بقية التحديات سواء كانت على المفاصل الإدارية أو على المفاصل الزراعية أو على المفاصل الاقتصادية، خصوصا أن منطقة الجزيرة العربية السورية أو المنطقة الشمالية الشرقية تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد سوريا، وبها بوابات حدودية، بها النفط، الغاز، القمح، الثروة المائية، الثروة النفطية، أيضا بها حقول القطن الكبيرة. لذلك هناك بعض المساحات الإدارية ربما بحاجة إلى علاج، لكن لا أظن بأنها ستشكل تحديات كبيرة، خصوصا مع وجود السيد مظلوم عبدي كون له رمزية كبيرة لدى المكون الكردي وأيضا لدى قسد.
1: لكن في بعض المكونات الكردية في داخل سوريا وأيضا خارجها كانت غير راضية عن عملية الاندماج التي تمت، تعتقد بأنه سيكون قادرا السيد مظلوم عبدي على إثبات عدم صحة هذه المخاوف لدى الجانبين؟
0: يعني لا أعتقد بأن أي شخص مهما كان مكونه أو عرقه أو إثنيته لا يكون فرحا، إذا كان سوريا لا يكون فرحا بهذا الاندماج وبهذه الخطوات المتسارعة التي تسير بها الدولة السورية وقسد، إلا إذا كان له أهداف أخرى. لكن كما قلنا بالنهاية أنت لا تستطيع إرضاء جميع الجماهير، لكن أنا وجود السيد مظلوم عبدي ضمن رئاسة الجمهورية سيعطيه مساحة أكبر للتحرك وسيعطيه قدرة أكثر على إصدار القرارات السياسية أو تجهيز القرارات السياسية الخاصة بهذه المنطقة أو الوصول إلى توافقات يعني تضمن نقاط عدم الارتياح لدى البعض، ربما البعض لديه نقاط إشكالية أو عدم ارتياح أو لديه تحفظات. أنا برأيي وجود السيد مظلوم عبدي ضمن منظومة رئاسة الجمهورية وضمن يعني رأس الهرم السياسي اليوم وضمن مصنع القرارات الكبيرة في سوريا سيعطي انعكاسات إيجابية بهذا الاتجاه وسيساعد كما قلنا على تلافي بعض الإشكاليات الموجودة أو بعض النقاط التي لا يحصل بها تقدم، وذلك ربما عن طريق إصدار قرارات خاصة عن طريق البرلمان أو تشكيل لجان خاصة من أبناء المنطقة تسهل حل هذه الإشكاليات.
1: طيب تعتقد بأن نجاح هذا المشروع سيجعل ربما باقي الملفات فيما يتعلق بملفات الطائفة الدرزية أيضا أن يكون أسهل في حال أثبتت العملية نجاحها وتم تبديد كل المخاوف لدى المتشككين منها؟ إلى أي مدى هذا سيخدم الحكومة السورية في بسط سيطرتها على كامل الجغرافيا؟
0: بالتأكيد ما حدث منذ حل قسد في 25 أغسطس هو إشارة هامة للجميع بأن تغليب الروح الوطنية يجب أن تكون هي نقطة البداية ونقطة النهاية. لابد من التنازل في النهاية لبناء مؤسسات ديمقراطية ومؤسسات يعني تضم جميع مكونات الشعب السوري، خصوصا أن الدولة السورية اليوم بالنسبة مثلا لملف الجنوب وملف السويداء هناك خارطة طريق يبنى عليها ويستند عليها كثيرا وفعلا التزمت بها الدولة السورية من خلال فتح طريق السويداء، من خلال تغليب الملف الإنساني والإغاثي والطبي والملف التعليمي. لكن ربما هناك بعض القوى التي ترهن نفسها للخارج وخصوصا لإسرائيل. يعني اليوم عندما نتحدث مثلا في الجنوب عن خطاب الهجري عندما يقول بأن السويداء جزء لا يتجزأ من إسرائيل، بالتأكيد مع هذه القوى التي تستقوي بالخارج والتي تحاول البطجة داخل سوريا لن يكون هناك نقاط توافق. لذلك الدولة السورية التجأت كما قلنا إلى تغليب الملف الإنساني وتغليب الملف الخدمي والحوار مع شخصيات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية داخل المحافظة لتنحية هذه القوى المتطرفة عن المشهد وإيجاد بدائل سياسية تحاول من خلالها رأب الصدع ما بين دمشق والسويداء وتحاول من خلالها إيجاد آلية ديناميكية جديدة. وأنا برأيي ما حدث في يعني مع حل قسد إشارة هامة جدا لجميع المتأنين لأنه اليوم تحت سقف الوطن يمكن الوصول إلى حلول توافقية، يمكن الوصول إلى حلول وطنية. لابد في المرحلة الانتقالية من تغليب المصلحة الوطنية. أيضا مع تعيين السيد مظلوم عبدي هذا يعطي إشارة بأنه ممكن التشاركية حتى على مستوى رئاسة الجمهورية جميع مكونات الشعب السوري، لكن ذلك يرتهن ويبقى أساسا بقرار وحيد وهو قرار التثبت والتشبث بالوحدة الوطنية ووحدة سوريا وجعل الأهداف الوطنية فوق أي أهداف.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا الكاتب الصحفي علي عبدالله الحمد، كنت معنا مباشرة من دمشق. فرضت موسكو قيودا صارمة على الانفاق العام بحسب مصادر لبلومبرغ، ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من الحكومة القول بأنه تم تطبيق نظام تقشف صارم بعد أن أبلغ وزير المالية بعدم وجود سيولة كافية لسداد كافة الالتزامات المالية.

0: هذا فيما يتعلق بالداخل الروسي. أما خارجيا فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط تحالف الراغبين لإرسال قوى متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل خطوة نحو زيادة انخراط حلف الناتو في الصراع. وشددت أيضا على أن أي قوات أجنبية في أوكرانيا تعرقل تنفيذ العملية العسكرية الروسية ستكون غير مقبولة وستعد أهدافا عسكرية مشروعة. كما اتهمت موسكو فرنسا وألمانيا وبريطانيا بمواصلة تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا. ووفقا للخارجية الروسية رصدت موسكو معلومات بشأن نقل بريطانيا بيانات إلى أوكرانيا تمكنها من إنتاج محتمل لصواريخ ستورم شادو، متهمة لندن وباريس بمحاولة التنصل من مسؤولية الضربات عبر نقل عمليات تجميع الصواريخ إلى أوكرانيا، ومحذرة في الوقت ذاته من أنها قد ترد على لندن باستهداف مواقع عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. ميدانيا حث حاكم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا حث السكان على إخلاء المدينة بسبب تصاعد الغارات الجوية الروسية التي تهدد بترك المدينة بدون كهرباء وتدفئة لفترة طويلة، ووعدهم بتقديم المساعدة في النقل وإعادة التوطين والدعم. وأكد أن السلطات المحلية تتعاون مع الحكومة في كييف ومع شركات المرافق والطاقة من أجل إيجاد حلول بديلة لتوفير التدفئة والطاقة. ينضم إلينا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك أستاذ سامر. في لدينا أكثر من محور، لكن دعنا نبدأ في الوضع الداخلي في روسيا. إلى أي مدى هناك أزمة حقيقية في السيولة لدى موسكو والتي ربما تحاول إيجاد حلول وبدائل لتوفير أو ترشيد الإنفاق الداخلي؟
1: أحييك عزيز إبراهيم في البداية والسادة المشاهدين. هناك أزمة اقتصادية في روسيا بدأت تظهر معالمها بزيادة العجز في الموازنة الروسية من المتوقع حسب البيانات التي كشفت عنها بلومبرغ، بأن هذا العجز يمكن أن يصل إلى 3.8% من الموازنة الروسية. روسيا منذ سنوات حولت الاقتصاد من أجل دعم آلتها العسكرية الإنفاق في الموازنة على الجانب الدفاعي والأمني يتجاوز 40% منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن، وهذا مؤشر كبير جدا على إمكانية أن تتراجع الاستثمارات في البنى التحتية في روسيا، إضافة إلى التراجع في الخدمات الاجتماعية. وكل هذا يأتي قبيل انتخابات برلمانية حاسمة سوف تجرى في روسيا في 20 من الشهر المقبل. على أي حال، هذا العجز في الموازنة هو ليس كبير، الدين الروسي ما زال صغيرا مقارنة بالدين على سبيل المثال في اليابان أو حتى في فرنسا والبلدان الأوروبية. لذلك هناك إمكانية بشكل أو بآخر من أجل الإقراض. هناك أزمة تتعلق بعدم وجود موازنات كافية في المقاطعات الروسية. كانت هناك تقارير بأن أكثر من 70% من المقاطعات هي تحتاج إلى دعم من الموازنة الفيدرالية. هناك مشكلة اقتصادية بدأت تظهر، وهي ربما السبب الأساسي الذي يمكن أن يدفع روسيا باتجاه التسوية السياسية السلمية. وربما كانت حسب بعض المصادر في على جدوى الأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي زار موسكو منذ 3 أيام، وحذرها من أن الاستمرار في هذه الحرب بشكل بأوضاع اقتصادية صعبة يمكن أن يؤدي إلى مشكلة. ونعلم أخيرا بأن الأسباب الاقتصادية كانت سببا أساسيا في انهيار الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال، وفي الخلخلات الاجتماعية التي حصلت قبل 35 عاما من الآن في هذا الشهر تحديدا.
0: راتكليف عندما زار موسكو كانت الأنباء الصحفية التي صدرت تتحدث عن أنه هذه الزيارة تتعلق بتهديدات إمكانية أن تستهدف موسكو أحد دول الناتو. يعني غدات هذه الزيارة صدر هذا البيان عن وزارة الخارجية الروسية ليؤكد هذه الأنباء، لأنه في مخاوف لدى موسكو من التعاون الفرنسي البريطاني الألماني، من إمكانية ربما إعطاء تقنيات لأوكرانيا لتجميع الصواريخ ستورم شادو وللتنصل من استهداف موسكو، والتي ربما أدت في كثير من المرات إلى مشاكل داخل

0: روسيا وعمقت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها. أيضا في تهديدات بإمكانية استهداف القوات الأجنبية سواء كانت في داخل أوكرانيا أو حتى خارجها، تحديدا القوات البريطانية. إلى أي مدى هذا البيان جاء ردا على هذه الزيارة كموقف سياسي، أو إنه هو محاولة للتهديد بعد أن ربما الولايات المتحدة كشفت هذا المخطط من خلال زيارة رئيس CIA؟
1: نعم، بداية التكهنات تدور حول إمكانية ضرب لبلدان الناتو في محورين أساسيين. الجانب الأساسي هو في بلدان البلطيق، إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا، ما يدعى الجناح الشرقي للناتو، وهي دول صغيرة بحدود كبيرة مع روسيا وبيلاروسيا، وبإمكان روسيا أن تقوم بعملية كبيرة في هذا الموضوع. التهديدات لبريطانيا هي تهديدات قديمة، سواء نطلقها الدبلوماسيون الروس أو الخبراء الروس الذين طالب أحدهم على سبيل المثال بقصف لندن، وذكرهم بأن الصواريخ الروسية يمكن أن تصل إلى أي عاصمة أوروبية، ما أثار قلق موسكو وما أثار ربما غضب موسكو في الآونة الأخيرة هو زيارة رئيس الحكومة البريطانية إلى كييف ووعوده بأنه سوف يمنح أوكرانيا القضايا التقنية المتعلقة بإنتاج ستورم شادو، وهذه خطوة نوعية نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تمنح أوكرانيا صواريخ تستطيع ضرب العمق. إذا كانت هناك إمكانية لتصنيع أوكرانيا هذه الصواريخ، فمعنى ذلك أننا أمام استهداف أكبر للقواعد العسكرية الروسية، للأهداف الاقتصادية العسكرية الروسية. أوكرانيا يجب الإشارة إلى أنها حدثت أزمتي وقود حتى الآن في روسيا، وهي استطاعت ضرب مصافي النفط على بعد 2500 كيلومتر من الحدود الدولية بين روسيا وأوكرانيا، وعطلت قدرات إنتاجية مهمة وعزلت شبه جزيرة القرم. إذا استطاعت أوكرانيا إنتاج صواريخ ستورم شادو فهذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير نوعي في المعركة، ولذلك هذا أثار غضب موسكو. فيما يخص القوات الموجودة على الأرض، روسيا دائما وأبدا تصر على أن أوكرانيا يجب ألا تكون عضوا في الناتو، وأيضا في أي اتفاقية سلام تقول بأنها لا تسمح بانتشار أي قوة أجنبية على الأرض، سواء من تحالف الراغبين أو قوات فصل أو أي شيء من هذا الموضوع. لذلك هي تصعد اللهجة بنحو بريطانيا،
0: تصعد اللهجة وتصعد الضربات العسكرية بالصواريخ البالستية. بأقل من دقيقة دعنا في صورة المقاربة الروسية الجديدة لاستهداف أوكرانيا انتقاما على ضرباتها الأخيرة.
1: نعم، هي ربما تكون انتقام وربما تكون هي استمرار لسياسة روسية من أجل ضرب البنى التحتية الأوكرانية، من أجل إجبار سكان المدن الأوكرانية على مغادرتها وعلى الانسحاب، ومن أجل إجبار الأوكرانيين للضغط على حكومتهم من أجل التنازل في أي عملية تفاوضية. في نشرتكم أشرتم إلى أن مقاطعة خريسون وحاكمها طالب من السكان الانسحاب نظرا لأن الشتاء سيكون قاسيا. اليوم الشتاء في كل أوكرانيا سيكون قاسيا نظرا لأن روسيا تستهدف البنى التحتية للطاقة، نظرا لأن روسيا صعدت الضربات البالستية وأوكرانيا ليس لديها إمكانية لصد هذه الصواريخ. لذلك اليوم روسيا تواصل تصعيدها انتقاما للضربات الأوكرانية ولرفع الروح المعنوية للروس، إضعاف الروح المعنوية للأوكرانيين، والقول بأن لروسيا اليد الطولة في أي صراع ويمكن أن تؤذي أوكرانيا وتؤلمها أكثر. لذلك هي ربما تجد نوع من أنواع موازنة الرعب التي خلقتها المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى. اليوم روسيا تطلق مسيرات إضافية وأيضا صواريخ باليستية إضافية لإرهاب أوكرانيا وإجبارها على تقديم تنازلات.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من كوبنهاجن، الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. نفذ الجيش السوداني غارات بطائرة مسيرة على مواقع في سوق معبر أدري بولاية غرب دارفور، وقال مراسل عربي أن القصف استهدف تجمعا للوقود ما أدى إلى اندلاع النيران وتصاعد الدخان في المعبر، إضافة إلى وقوع إصابات بين المواطنين. وتسيطر قوات الدعم السريع على معبر أدري الحدودي مع تشاد منذ 3 سنوات، وتتخذه ممرا رئيسيا لوصول السلع وحركة التصدير الخارجي. دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في حديث مع العربية إثيوبيا

0: لحسن الجوار والتفكير في السلام، مؤكدا عدم رغبة السودان بمزيد من التوتر مع أثيوبيا.
1: لا أعتقد أننا في منطقتنا هذه نحتاج إلى مزيد من التوتر واتهامات متبادلة وإنكار من هذا الطرف أو ذاك. لذلك نحن ندعو إلى حسن الجوار وإلى أن يفكر الناس في السلام أفضل مما يستجيب إلى إملاءات من خارج القارة الأفريقية أو استخدام إلى أسلحة ونوعية من الدرونز، يعني تجلب من أماكن بعيدة لا تصنع في أفريقيا.
0: وزير الخارجية السوداني أشار في حديثه للعربية إلى أن الاتهامات باستهداف تشاد غرضها تأجيج الصراع، ومؤكدا عدم قيام الجيش السوداني باستهداف تشاد بالمسيرات.
1: بياننا هو رد على مثل هذه الاتهامات التي تريد أن تؤجي النيران، تريد أن توسع قرارا أمميا يتم تداوله بطريقة تقنية سنويا، يريدون أن يدخلوا من خلاله إلى إجراءات وعقوبة على الجيش السوداني الذي يمثل الشعب السوداني والدولة السودانية في حماية المدنيين السودانيين. وبالتالي أي حديث خارج هذا الإطار هو حديث لا معنى له وحديث تحريضي فقط.
0: ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني. أهلا بك سيد عثمان. اسمح لي قبل أن أبدأ معك الحوار أن نشير إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران دولة فاشلة، هذا في الأخبار العاجلة. نعود إلى ملف السودان. سيد مرغني، وزير الخارجية السوداني قال بأنه في حديثه للعربية السودان يسعى إلى حسن الجوار مع إثيوبيا والتفكير في السلام وعدم رغبة السودان بمزيد من التوتر مع إثيوبيا. ما هي مناسبة هذه التصريحات؟ هل لها علاقة بوجود قائد قوات الدعم السريع السودانية في أديس أبابا، أم أنها سياسة عامة يتحدث عنها وزير الخارجية السوداني؟
2: لا طبعا، هو يشير للعمليات العسكرية التي تمت خلال الأشهر الماضية في الحدود الشرقية الجنوب شرقية في السودان، منطقة النيل الأزرق كانت قد تعرضت لهجمات كثيرة من داخل العمق الأثيوبي، نتج عنه أن استولى الدعم السريع على مدينة الكرموك، وفي فترة من الفترات حتى هاجم أيضا مدينة جيسان ومناطق أخرى في النيل الأزرق. كل هذه الهجمات هي تأتي مباشرة على حدود السودان من داخل العمق الأثيوبي، والسودان أكثر من مرة وجه اتهامات لأثيوبيا أن هناك طائرات مسيرة حديثة، ويبدو أنه كان يقصد ذلك في تصريحاته للعربية قبل قليل. طائرات مسيرة هي لم تكتفي فقط بضرب المناطق حول الحدود السودانية الأثيوبية، إنما وصلت حتى الخرطوم. كان هناك اتهام أنها هاجمت مناطق داخل العاصمة الخرطوم ومناطق في النيل الأبيض. الآن يبدو أن وزير الخارجية يحاول أن يستخدم مزيد من اللغة الدبلوماسية في التعامل مع أثيوبيا، ويشير إلى أن من الأفضل أن يكون هناك نوع من التفاهم مع أثيوبيا لكف أذى أي عمليات عسكرية قد تنطلق من داخل الأراضي الأثيوبية، في محاولة لإيجاد قناة تواصل من الدبلوماسية مع الجانب الأثيوبي. ونعتقد أن ذلك هو الأفضل في التعامل مع أثيوبيا، لأن هناك كثير من المشتركات وحدود طويلة جدا بين البلدين، وفيها من المتاعب ما يكفي لأن يجعل البلدين في حالة من حالة لا استقرار إذا ما اندلعت بعض المواجهات بين البلدين بصورة من الصور، أو حتى كان هناك تبادل للمعارضات أو لأي عمليات عسكرية بين أطراف أخرى موجودة داخل إثيوبيا أو داخل السودان.
0: هو أيضا تحدث عن موضوع الاتهامات باستهداف تشاد، وقال بأنه هاي الاتهامات غرضها تأجيج الصراع أيضا.
2: طبعا موضوع تشاد يبدو موضوع غريب للغاية. أولا، منذ أن بدأت حرب أبريل في 2023، الجيش السوداني بعد أسابيع قليلة من بداية الحرب فقد السيطرة على الحدود الغربية مع دولة تشاد، وأصبحت في يد قوات الدعم السريع، يعني ليس هناك وجود للجيش السوداني في هذه المنطقة، وبذلك أصبحت البوابة الغربية مفتوحة على مصراعيها لعشرات الآلاف من الذين يأتون من دول أفريقيا من الأسف.

الأسلحة التي تعبر الحدود كلها تأتي لإسناد الدعم السريع، كل ذلك بعيدا عن سيطرة الجيش السوداني، لأنه لا يملك أي قدرة على حماية هذه الحدود طالما هي في يد الدعم السريع. الآن يبدو غريبا جدا أن يكون هناك اتهام لجانب السوداني بأنه استهدف بعض أو قام بعمليات في العمق الجادي باعتبار أن أساسا الجيش ليس موجودا هناك. إذا افترضنا أن هذا الاتهام موجه للطيران المسير، في الضرورة هناك سؤال كبير سيثور، لماذا يضرب

0: تدعم قوات الدعم السريع. إذن هنا سيكون السؤال، ما الذي أوجد هذه السيارات داخل العمق التشادي؟ هل هناك لا تزال إسناد مباشر صريح من جانب الدولة الجارة الغربية للقوات الدعم السريع، ولا تزال تحاول أن تساند المجهود الحربي بدعمه مباشرة عبر الإمداد العسكري وعبر العمليات التي تأتي من العمق التشادي؟ كل ذلك يجعل تشاد في محل الاتهام وليس السودان، لأن واضح تماما أنه ليس هناك أي تطلعات من الجانب السوداني لفتح جبهة جديدة مع تشاد في ظل انشغال الجيش بالعمليات العسكرية في كردفان ودارفور.
1: طيب تفضل بقاء معي، سنعود لك لاستكمال الحوار فيما يتعلق بالشق الثاني من مقابلتنا معك والملف السوداني، لكن اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذن الرئيس الأمريكي مشاهدينا في الأخبار العاجلة يقول الإيرانيون يتوسلون للتوصل إلى اتفاق معنا. ترامب قال بأن الإيرانيين يريدون الاجتماع معنا، لكنني لا أريد ذلك. إذن في تأكيد لمواقف سابقة تحدث فيها بأنه الآن سيبقي على هذا الحصار وأنه لا يريد الاجتماع مع الإيرانيين في الوقت الراهن. وقال ترامب بأنه إيران دولة فاشلة، وذلك ربما عطفا على نتائج الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. سنعود لهذا الملف بمزيد من التفصيل في سياق نشرتنا والمواعيد الأخرى، لكن أعود إلى الملف السوداني الداخلي، حيث أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم، والسماح للمواطنين بالتجول وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي مع استمرار الارتكازات والدوريات الأمنية في أنحاء الولاية. وشددت اللجنة على أهمية حمل المواطنين أوراق الهوية وإبرازها عند الطلب، خاصة خلال ساعات الليل في إطار الإجراءات الأمنية المعمول بها. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى ضيفنا.
2: طوت العاصمة السودانية الخرطوم صفحة القيود الزمنية بعد أن دخل قرار إلغاء حظر التجوال حيز التنفيذ في المدينة التي تحسنت فيها الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة بعد الحرب.
3: ناقش الاجتماع كثير من القضايا وخرج بعدة قرارات، أهمها القرار رقم 1 إلغاء حظر التجوال بولاية الخرطوم، إلغاء أمر الطوارئ رقم 3 لسنة 24 الذي فرضت فيه حالة الطوارئ وحظر التجوال. بهذا الإلقاء يعني يحق للمواطنين الكرام التحرك في ولاية الخرطوم كيف ما يشاءون بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: هذا الانفراج الحكومي ضخ دماء جديدة في شرايين المحال التجارية والمطاعم والشوارع التي عانت طويلا من تبعات الإغلاق المبكر، والآن تحررت من قيود الزمن.
2: حركة دؤوبة حتى ساعات متأخرة من الليل تشهدها المطاعم والمقاهي التي تنفست الصعداء جراء إلغاء الحظر بعد أن كانت آثاره سلبية عليها.
5: والله ده قرار إيجابي نحن بالنسبة لنا كأصحاب مطاعم في ولاية الخرطوم، يعني بيدي الناس أريحية، يدي الناس أريحية في الأكل، بيدي الناس أريحية في زمنهم، بيدينا نحن ذاته أريحية في إنه ناخذ زمننا الطبيعي لأن نقدم خدمة ممتازة وخدمة مطلوبة للزبائن يعني.
2: وفي شوارع العاصمة المثلثة بدأت ملامح الحياة ليلا تستعيد جزءا من ماضيها قبل الحرب، فخطوط النقل والمواصلات باتت تعمل حتى ساعات الصباح الأولى.
6: أنا أعتقد أنه قرار موفق جدا، لأنه صراحة من عاني شديد، يعني إنها عشان نصل قبل وقت الحظر بنقفل بدري، يعني الساعة 10 هنا بتقفل أبدر، لأنه يعني حتات اللي بتكون ساكنة فيها بتكون بعيدة.
7: الوضع هسه حيكون فيه براح، إنه الناس ما حتتضايق في زمن معين، والناس تمشي وتجي تقضي حياتها عادية وزي ما الوضع كان زمان وأفضل.
2: وبعد سنوات من القيود الزمنية والأمنية المشددة التي طوقت أحياء الخرطوم وعطلت مظاهر الحياة فيها، تشهد العاصمة انفراجة واسعة تعيد رسم ملامح الحياة اليومية للمواطنين الذين عاشوا سنوات الحرب. عمار أبو شيبة، العربية، الخرطوم.
1: نعود إلى ضيفنا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السوداني عثمان مرغني. سيد عثمان، برأيك ما الذي دعا ولاية الخرطوم إلى إلغاء حظر التجول المفروض عليها منذ سنوات؟
0: نعم، يعني أنا أعتقد لأن حظر التجول كان فعلا مزعج جدا للمواطنين، يعني أنا شخصيا عندما أتحرك مساء أحس أن هناك دائما ضواغط

0: شديدة جدا لاقتراب موعد حظر التجول، ويضطر كثير من المواطنين الذهاب إلى بيوتهم قبل وقت كافي، لأن هناك مشكلة في المواصلات، هناك صعوبة أحيانا في الوصول إلى بعض المناطق. فإذا كان حظر التجول يبدأ الساعة 11 ليلا، فيضطر بعض المواطنين من الساعة 8 أن يكتفوا بالبقاء في بيوتهم خشية أن يكونوا في الشارع أثناء ساعات حظر التجول. ولذلك كان له تأثير على الحياة الاجتماعية. الشعب السوداني شعب اجتماعي جدا، لديه كثير من التواصل الاجتماعي الذي يتطلب الذهاب إلى كثير من المناطق والزيارات المتبادلة. كل ذلك توقف بسبب هذا الأمر وأدى إلى عدم تطبيع الحياة. الخرطوم كانت خارجة لتوها من الحرب، تحتاج إلى تطبيع الحياة ليحس الناس بأن الأوضاع عادت طبيعية. وجود حظر التجول كان يحس الناس دائما بأن هناك لا تزال مشكلة، هناك ظلال الحرب لا تزال قائمة. وأنا أعتقد القرار الآن سيعطي الناس نوع من الإحساس الأمني أكثر من وجود هذا الحظر الذي كان يقصد به.
1: لكن هل انتفت الأسباب الأمنية التي دعت إلى فرضه؟
0: والله يعني أقول لك بصورة صريحة، وأنا موجود هنا منذ أكثر من شهر الآن في خرطوم، يعني أنا كنت أستغرب حتى أن وجود هذا الحظر التجول، لأنه ليس هناك معطيات من التي تتطلب هذه الدرجة من الحذر الأمني لدرجة أن يكون هناك حظر تجوال. صحيح نسمع عن بعض الحوادث التي تحدث في بعض المناطق البعيدة على الأقل من المناطق التي يمكن أن تكون مهولة بالسكان، لكن ليس هناك خطر للدرجة التي تصل إلى هذا المدى الذي يتطلب هذا الحظر. ولذلك أنا أعتقد لم يكن أساسا من داعي لهذا القرار. والآن عندما أزيل، كل الذي يتغير في حياة المواطنين أنهم الآن أصبحوا أكثر إحساسا بالأمن من وجود هذا الحظر.
1: طيب سبق هذا القرار ربما إخراج ما وصف في البيان الأجانب، وحتى الآن هناك حديث عن منع دخول الأجانب وتحذيرات لسائقي وسائل النقل. توضح لنا من المقصود بالأجانب؟ هل هم السودانيون من خارج ولاية الخرطوم أم الأجانب يعني غير السودانيين؟ ما المقصود بذلك؟
0: هو مقصود غير السودانيين. هناك بعض دول الجوار، دول الجوار الأفريقي يعني، ليس مقصودا دول الجوار الشمالي، كان هناك كثير من الجاليات كانت موجودة قبل الحرب، وبعض الجاليات ربما أتت بهم ظروفهم أو ظروف الحياة أو حتى متغيرات الوضع في السودان، يعني تطلب أن يكون هناك بعض الجاليات الأجنبية التي تعتقد الآن هناك فرص عمل أفضل داخل السودان لإعادة الإعمار وما إلى ذلك. وهذا ملاحظ في بعض المناطق، يعني فيها كثير من الذين قد ينتمون إلى دول أخرى. يبدو أن العملية الآن هي محاولة فقط لتنظيم هذا الوجود، لأن هذه الأعداد التي كانت موجودة معظمهم لا يملكون أو لا يحملون أوراق ثبوتية، يعني حتى الوجود غير مقنن
1: صحيح
0: بصورة نظامية.
1: وحتى
0: مخاطر أمنية،
1: وحتى يعني رفع حظر التجوال كان مشروطا بأن يحمل كل مواطن سوداني أوراقه الثبوتية، لأنه في نقاط تفتيش وبالتالي يجب أن يكون مع أوراقه الثبوتية للتأكد من هويته. أنا أشكرك على وجودك معنا من الخرطوم، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو التي تتقاسمها الولايات المتحدة مع كندا إلى بحيرة أمريكا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وأوتاوا. ولمح ترامب أيضا إلى إمكانية تغيير اسم المحيط الأطلسي وكذلك المحيط الهندي.
2: Took something called the Gulf of Mexico, we changed it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
1: وردا على ذلك أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس أن اسم بحيرة أونتاريو لن يتغير، وفي رد على ترامب كما ذكرنا، وقال بأنه سيعيد تسميتها ببحيرة أمريكا كما استمعنا. طبعا كارني علق على اسم البحيرة بأنه يعود إلى أكثر من 400 عام، وأنه أقدم حتى من تأسيس الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه صور مباشرة طبعا مشاهدينا لبحيرة أونتاريو.

التي سماها وأطلق عليها الرئيس الأمريكي الآن اسم بحيرة أمريكا، مع تجديد كندا على أن اسم البحيرة سيبقى كما هو. في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يعلن عدم تخليه عن الخيار العسكري مع إيران، مؤكدا أنها تعيش ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي قائدا لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة، أو يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة. رغم لغتها التصعيدية تجاه الناتو وأوكرانيا، روسيا تفرض قيودا صارمة على الإنفاق العام بسبب عدم وجود سيولة كافية لسداد الالتزامات المالية. وزير الخارجية السوداني يؤكد العربية رغبة بلاده في تهدئة التوتر مع إثيوبيا وينفي أي استهداف لتشاد بالمسيرات، مؤكدا أنها اتهامات لتأجيج الصراع. ولاية الخرطوم تعلن إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم، وسمح المواطنين للخروج وممارسة أعمالهم. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: It doesn't mean we're finished with the military, but we are, the strait is open, as you know, the Strait of Hormuz is open. We have...
1: ترامب يعلن عدم تخليها عن الخيار العسكري مع إيران مؤكدا أنها تعيش ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة. رغم لغتها التصعيدية تجاه الناتو، أوكرانيا تقول أو وأوكرانيا روسيا تفرض قيودا صارمة على الإنفاق العام بسبب عدم وجود سيولة كافية لسداد الالتزامات المالية. ولاية الخرطوم تعلن إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم والسماح للمواطنين بالخروج وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، مؤكدا أن ما تقوم به بلاده تجاه طهران لا يعني التخلي عن الخيار العسكري. وأضاف

0: ترامب بأن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. تستعد حامل الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت للانتشار في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة في مهمة تستمر لأكثر من 7 أشهر وفق تقرير المعهد البحري الأمريكي. وأوضح التقرير أن روزفلت ستحل مكان حامل الطائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة الأسبوع الماضي بدلا من أبراهام لينكولن. وتحتفظ الولايات المتحدة بحامل الطائرات في بحر العرب منذ بدء الحرب مع إيران قبل 6 أشهر لتنفيذ عمليات عسكرية ضدها. نشير إلى الأخبار العاجلة المتعلقة أيضا بالملف الأمريكي، تحديدا في ما ذكرته وول ستريت جورنال قبل قليل من أنه مدير CIA حث روسيا على عدم إقامة علاقات أمنية واقتصادية مع إيران. كذلك ذكرت وول ستريت جورنال أن مدير CIA أكد للاستخبارات الروسية أن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن دول الناتو. قبل ذلك كان في تصريحات أيضا أمريكية عن الرئيس الأمريكي قال فيها بأنه الإيرانيين يتوسلون للتوصل للاتفاق وأنهم يريدون الاجتماع معه لكنه لا يريد ذلك، ووصف إيران بأنها دولة فاشلة. الآن إلى الملف السوري، حيث أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى الرئاسة السورية. القرار يأتي بعد إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماج قصد الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في داخل روسيا فرضت موسكو قيودا صارمة على الإنفاق العام بحسب مصادر لبلومبرغ. ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من الحكومة القول بأنه تم تطبيق نظام تقشف صارم بعد أن أبلغ وزير المالية بعدم وجود سيولة كافية لسداد كافة الالتزامات المالية. أما خارجيا فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطة تحالف الراغبين لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا تمثل خطوة نحو زيادة انخراط حلف الناتو في الصراع. وشددت أيضا على أن أي قوات أجنبية في أوكرانيا تعرقل تنفيذ العملية العسكرية الروسية ستكون غير مقبولة وستعد أهدافا عسكرية مشروعة. كما اتهمت موسكو فرنسا وألمانيا وبريطانيا بمواصلة تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا. ووفقا للخارجية الروسية رصدت موسكو معلومات بشأن نقل بريطانيا بيانات إلى أوكرانيا تمكنها من إنتاج صواريخ ستورم شادو المحتمل، متهمة لندن وباريس بمحاولة التنصل من مسؤولية الضربات عبر نقل عمليات تجميع الصواريخ إلى أوكرانيا، ومحذرة في الوقت ذاته من أنها قد ترد على لندن باستهداف مواقع عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. أما ميدانيا فقد حث حاكم منطقة خيرسون حث السكان على إجلاء المدينة بسبب تصاعد الغارات الجوية الروسية التي تهدد بترك المدينة بدون كهرباء وتدفئة لفترة طويلة. ووعدهم بتقديم المساعدة في النقل وإعادة التوطين والدعم الاجتماعي. وأكد أن السلطات المحلية تتعاون مع الحكومة في كييف ومع شركات المرافق والطاقة من أجل إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة والتدفئة.
1: منعطف جديد تدخله الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تتراجع فرص التسوية تتسع مؤشرات التصعيد وتمتد لغة التهديد إلى ما وراء أوكرانيا وفق تقارير عدة منها لوكالة بلومبرغ. خلص الكريملين إلى أن مفاوضات السلام وصلت إلى الطريق المسدود وبوتين يستعد لتكثيف الضربات الصاروخية على كييف واستهداف البنية التحتية في مدن أوكرانية أخرى. مصادر مقربة من الكريملين تقول إنما تشهده الجبهة حاليا ليمثل ذروة التصعيد، فيما تنظر موسكو بشكل متزايد للهجمات الأوكرانية باعتبارها مدعومة من دول الناتو بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد متبادل طال المصافية وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية والمنشآت الكهربائية والموانئ الأوكرانية. وفي توقيت بالغ الحساسية جاءت زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو زيارة نادرة. تقول وول ستريت جورنال إنها حملت تحذيرا أمريكيا من اختبار روسيا لحلف

0: الناتو. تقييمات استخباراتية أمريكية تتحدث عن احتمال هجوم روسي محدود من هجوم سيبراني إلى توغل بري محتمل في إحدى دول البلطيق، لكن الكرملين نفى وجود أي خطط روسية لمهاجمة الناتو وقال أن التقارير الغربية لا تمت للواقع بالصلة. بريطانيا فدخلت مباشرة في مرمى التهديد الروسي، إذ حذرت موسكو من أن الهجمات الأوكرانية بأسلحة بريطانية قد تقابل باستهداف منشآت عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. في الخلفية تتصاعد المخاوف من انتقال الحرب إلى مستويات أخطر وصولا للحديث عن السلاح النووي التكتيكي، لكن التقديرات لا تزال تعتبر استخدامه منخفض الاحتمال، ولا توجد مؤشرات على استعداد روسي لاستخدامه. ميدانيا تتسع الحرب وتتسع معها دائرة المخاطر، ومع تعثر المفاوضات وتصاعد التهديدات المتبادلة تبقى فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة واشنطن وموسكو على إعادة فتح المسار الدبلوماسي.
1: أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم، والسماح للمواطنين بالتجول وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي مع الاستمرار بالارتكازات والدوريات الأمنية في أنحاء الولاية. وشددت اللجنة على أهمية حمل المواطنين أوراق الهوية وأبرازها عند الطلب، خاصة خلال ساعات الليل مع أو في إطار الإجراءات الأمنية المعمول بها.
2: طوت العاصمة السودانية الخرطوم صفحة القيود الزمنية بعد أن دخل قرار إلغاء حظر التجوال حيز التنفيذ في المدينة التي تحسنت فيها الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة بعد الحرب.
3: ناقش الاجتماع كثير من القضايا وخرج بعدة قرارات، أهمها القرار رقم 1 إلقاء حظر التجوال بولاية الخرطوم، إلغاء أمر الطوارئ رقم 3 لسنة 24 الذي فرضت فيه حالة الطوارئ وحظر التجوال. بهذا الإلقاء يعني يحق للمواطنين الكرام التحرك في ولاية الخرطوم كيفما يشاءون بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: هذا الانفراج الحكومي ضخ دماء جديدة في شرايين المحال التجارية والمطاعم والشوارع التي عانت طويلا من تبعات الإغلاق المبكر والآن تحررت من قيود الزمن.
2: حركة دؤوبة حتى ساعات متأخرة من الليل تشهدها المطاعم والمقاهي التي تنفست الصعداء جراء إلغاء الحظر بعد أن كانت آثاره سلبية عليها.
5: والله ده قرار إيجابي نحن بالنسبة لنا كأصحاب مطاعم في ولاية الخرطوم، يعني بيدي الناس أريحية، يدي الناس أريحية في الأكل، يدي الناس أريحية في زمنهم، بيدينا نحن ذاته أريحية في إنه ناخذ زمننا الطبيعي لنقدم خدمة ممتازة وخدمة مطلوبة للزبائن يعني.
2: وفي شوارع العاصمة المثلثة بدأت ملامح الحياة ليلا تستعيد جزءا من ماضيها قبل الحرب، فخطوط النقل والمواصلات باتت تعمل حتى ساعات الصباح الأولى.
6: أنا أعتقد أنه قرار موفق جدا، لأنه صراحة بنعاني شديد، يعني إنه عشان نصل قبل وقت الحظر بنقفل بدري، يعني الساعة 10 هنا بتقفل أبدر، لأنه يعني حتات اللي بتكون ساكنة فيها بتكون بعيدة.
7: الوضع هسه حيكون فيه براح، إنه الناس ما حتتضايق في زمن معين، والناس تمشي وتجي تقضي حياتها عادية وزي ما الوضع كان زمان وأفضل.
2: وبعد سنوات من القيود الزمنية والأمنية المشددة التي طوقت أحياء الخرطوم وعطلت مظاهر الحياة فيها، تشهد العاصمة انفراجة واسعة تعيد رسم ملامح الحياة اليومية للمواطنين الذين عاشوا سنوات الحرب. عمار أبو شيبة، العربية، الخرطوم.
1: ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين إلى 559 قتيلا وفق آخر حصيلة للشرطة، فضلا عن أكثر من 800 مفقود. وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 3 ووقوع خسائر وصفتها بالفادحة جراء السيول التي ضربت إقليم التبت، فيما تواصل

0: للسلطات في نيبال البحث عن مئات المفقودين من السكان والسياح.
1: صور فضائية التقطت المشهد قبل الكارثة وبعدها. في الأولى ثلوج تغطي المرتفعات ومجرى نهر تريشولي يبدو في وضعه الطبيعي، وفي الثانية رواسب بنية تغطي السفوح والمياه تملأ مجرى النهر بعد فيضان هائل. وبين الصورتين تغير كبير حدث في المنطقة خلال وقت قصير، لتبدأ معها محاولات فك لغز ما جرى في أعالي الجبال. الصور والتحليلات الجيولوجية تشير إلى ذوبان كمية كبيرة من الثلوج خلال الساعات 24 التي سبقت السيول، مع احتمال انفصال جزء من كتلة جليدية وسقوطه في قاع واد بعمق مئات الأمتار. هذا الانهيار قد يكون دفع كميات كبيرة من المياه والصخور والرواسب نحو الوادي، لكن السبب الذي أدى إلى تحرك الكتلة الجليدية لا يزال غير محسوم. فرضية مطروحة تشير إلى زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من وقوع السيول وربما ساهم في حدوث الانهيار.
2: But from the footage I've seen on this occasion, it seems that there may be ice there, but what was evident was a very large volume of water. So it looks like there must have been a lake of some form involved in this catastrophe.
1: وفي الوقت الذي يحاول فيه الخبراء تحديد التسلسل الدقيق للكارثة، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، وتعيد الكارثة تسليط الضوء على التغير السريع الذي تشهده جبال المنطقة، بعدما قالت الأمم المتحدة إن جبال نيبال فقدت قرابة ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
0: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على خلفية سقوط ضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسط وشرق البلاد منذ أمس الأربعاء، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد قرابة 50 حريقا ما يزال مشتعلا بمدن شمال شرق البلاد. مراسل العربية رصد من ولاية بجاية الأضرار التي خلفتها الحرائق هناك.
3: هنا بمنطقة بوخروبن ببلدية تيشي أعالي ولاية بجاية، من داخل هذا المنزل نرصد لكم هول الكارثة التي حلت بالمنطقة وبهذه العائلة. طبق الفاكهة هذا شاهد على واحدة من الليالي السوداء. بلدية تيشي عرفت نيرانا كبيرة، وها هي مخلفاتها تظهر من خلال هذه المشاهد، وهذا الجدار الذي بقي شاهدا على هول الكارثة وألسنة اللهب الممتدة داخل هذا البيت. وهذا فاتح رب المنزل يحاول أن يلملم ما بقي منه من ركام ويروي لنا تفاصيل الفاجعة.
4: البارح العشية كنا مجمعين في الدار حتى سمعنا صوت تاع النار، صوت تاع النار والريح، الريح قوي. حليت الباب خرجت برا شفت هكذا لقيت النار لحقت. أي واش درنا؟ هزينا لافامي خرجنا برا ورحنا بعدنا شوية الدار، ومن بعد شفنا النار كي دخلت داخل الدار.
3: ها هي هذه المشاهد الحصرية التي نلتقط من خلالها هذه الصور لهذه الغرفة، غرفة الأطفال التي بقي فيها سوى الركام نتيجة ألسنة اللهب الممتدة. أغطية وأفرشة تحولت إلى رماد بفعل النيران المشتعلة في ولاية بجاية. هنا في هذا المكان يكشف نفوق هذه الأغنام هول الكارثة التي حلت بمنطقة بوخروبن ببلدية تيشي، وهذه أم العز تروي لنا فظاعة المشهد.
5: أربعة ماتت، 7 راحت كلاني بحيرة، ما بقاني والو، 3 بحيرة والكبش وداري ما قرام والو، ما بقى والو. في الطريق ولا برا.
3: نار الحرائق وصلت إلى هذا المنزل في أعلى قمة الجبل وأتت على ممتلكات المواطنين. أحمد خير الدين لقناتي العربية والحدث، ولاية بجاية شمالي شرق الجزائر.
0: أخبار رياضة نتابعها بالتقرير التالي.
6: فاز برشلونة على ضيف أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

0: الإسباني. يلتقي اليوم كريستال بالاس مع ضيف نادي مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. سيظهر ميلان للمرة الأولى على أرضه بالدوري الإيطالي حين يلاقي فريق فينيزيا بالجولة الثانية. تبدأ اليوم منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بلقاء حامل اللقب نادي بايرن ميونخ مع فريق شتوتغارت. شهدت مدينة موناكو الفرنسية قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتقام الجولة الأولى لها بين يومي 8 و10 من شهر سبتمبر المقبل. تنطلق الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم بأربع مباريات، حيث يلعب النصر مع ضيف التعاون، ويلتقي الخليج مع الهلال، فيما يتواجه الرياض مع نيوم والفيحاء مع أبها. يتواجه اليوم فريق الفيصلي والحسين إربد في نهائي مسابقة كأس السوبر الأردني لكرة القدم في استاد عمان الدولي.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها: ترامب يعلن عدم تخليه عن الخيار العسكري مع إيران، مؤكدا أنها تعيش ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي قائد قوة سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة. رغم لغتها التصعيدية تجاه الناتو، أوكرانيا روسيا تفرض قيودا صارمة على الإنفاق العام بسبب عدم وجود سيولة كافية لسداد الالتزامات المالية. ولاية الخرطوم تعلن إلغاء حظر التجول في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم والسماح للمواطنين بالخروج. إلى اللقاء.

0: يختار ليس بين التراب والبشير، بل يختار بين التراب والصوت، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع الآن على شاشة العربية.
3: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلف هم اللي أنشوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
0: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: الفريق عمر البشير، قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. مرحبا. سؤالي لك، متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
1: عندما فشل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عام 96، وحكى لي الفريق عمر البشير أنه كانت هناك لجنة برئاسة الترابي وعضويته وعضوية علي عثمان طه وعضوية عوض الجاس، وهذه اللجنة كان منوط بها اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية. هذا في عام 1996 عندما قرروا أن يخرجوا من الوضع العسكري إلى وضع مدني. فقال لي الترابي اتفق مع علي عثمان ومع عوض الجاس بأنهم يرشحونه للرئاسة، وهذا كان الوضع الطبيعي، يعني أنه قال لهم العسكري هذا خلاص يعني أدى دوره وعليه أن يذهب يعني. فقال لي عندما جئنا للاجتماع، فتح الترابي الاجتماع وقال نحن بصدد الآن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، ووجه السؤال لعلي عثمان طه ماذا من ترشح؟ فقال لي فاجأه علي عثمان طه بأنه رشح الفريق عمر البشير، فاتجه إلى عوض الجاس، من ترشح أنت يا عوض الجاس؟ فقال له أرشح الفريق عمر البشير. فكانت هي نقطة يعني البداية لنهاية المشروع بتاعه، يعني لأنه هو كان يريد أن
0: يصل إلى رئاسة الجمهورية. كان يضع البشير واجهة في البداية؟
1: أيوة، البشير أصلاً جاء به كواجهة عسكرية وبعد ما يستتب الأمن.
0: بس لماذا اختار علي عثمان طه وعوض الجاز البشير وليس الترابي؟ مع أنه الترابي هو قائد الانقلاب الحقيقي وهو المفكر وهو الزعيم، هو شيخ دينياً شيخهم يعني. نعم،
1: لأنهم اختاروا ليس بين الترابي والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
0: كان البشير تمكن من مفاصل السلطة في تقريبا 7 سنوات.
1: الأساس الجيش هو اللي حامي السلطة. فنعم، هم دخلوا المفاصل والجهاز الأمن وغيره، ولكن الجيش هو القوة الأكبر يعني تستطيع أن تغير الأوضاع.
0: والترابي لم يكن بإمكانه أن يغير الأوضاع باعتقادك؟
1: حاول أن يعمل انقلاب في الحزب، وعمل مؤتمر حشد له وأسقط جماعة البشير جميعه، وتولى. فقرر البشير أن يستخدم القوة، فجمع الحزب وقال لهم نفصل الترابي، ففصلوا الترابي.

0: من الأمين العام
1: بالقوة.
0: أيوة فصلوه من
1: تهديد السلاح،
0: فذهب إلى التراب، ذهب إلى البرلمان وأخذ قرارات ضد البشير، ويعني أزم الموقف. فقرر البشير أن يفصل الترابي.
1: فصل الترابي حصل تحت تهديد السلاح؟
0: أيوة فصلوا من رئاسة
1: لا هدد المناصرين بالسلاح أقصد البشير؟
0: أيوة طبعا، هو قال لي حكى لي قال لي أنا كنا جالسين بنتعشى، كنا جالسين أرضا، فكان أقطاب الجبهة موجودين، نافع وعدد منهم،
1: نافع علي نافع.
0: أيوة فقال لي هؤلاء لم يكونوا يرغبون في إزالة شيخهم، ولكن أنا هددتهم بأنه يا أنا يا ترابي. فعندها وافقوا على أن نبعد الترابي. فأنا سألت الترابي، طبعا رفع قضية دستورية في دستورية حل البرلمان مجلس الشعب وفصله، فالمحكمة الدستورية حكمت لصالح حل البرلمان وفصل الترابي. فأنا سألت رئيس المحكمة الدستورية، كان لي علاقة صداقة معه، مولانا جلال علي لطفي، فقلت له يا مولانا هل كان الحل دستوريا أم لا؟ قال لي طبعا لم يكن دستوريا،
1: لكن قبضت البشير.
0: قلت له طيب لماذا أنت حكمت دستورية الحل؟ قال لي أنا وفرت على الشعب السوداني دبابة أخرى، فلو قلت له لا سيخرج الدبابات
1: انقلاب
0: ويعمل انقلاب آخر. ففضلت أن أحكم بالمنطق، يعني أنه
1: هذا تحليل سياسي مش دستوري،
0: أمشي الموضوع حتى يمضي في الخط المدني.
1: ولا هددوا؟
0: لا لم يهددوا، لكن هو كان راجل شاطر،
1: فاهم الطبخة،
0: راجل شاطر يعني فاهم الطبخة، وأصلا جاب الترابي على أساس أنه هو يمرر ما يريدون. يعني جابوا في الأول رئيس للقضاء، بعدين رئيس للمحكمة الدستورية.
1: بس صار كمان بنفس أيوة ما يريده البشير وليس الترابي.
0: كان يعني يطوي على القوانين.
1: كيف تمظهر غضب الترابي من وصول البشير إلى الرئاسة وليس هو عندما قدمه في البرلمان؟
0: أيوة كان هذا فظيعا، يعني كان يجلس إلى يمينه، فعندما أراد أن يقدمه ليخاطب البرلمان اللي هو يسموه كان المجلس الشعبي، مجلس الشعب، قال أقدم لكم هذا الذي على يميني.
1: أوف،
0: لم ينطق اسمه
1: ولا يعني لقبه.
0: أيوة تحقيرا له، يعني
1: هذا كان أسلوب الترابي،
0: كان أسلوب الترابي، لأنه يعني يعني كان غاضب جدا أنه هو كل الذي فعله راح.
1: هل كان في دور للوساطات اللي قمت فيها حضرتك أيام ما كنت بالسلطة مع الترابي لكي يدخلوا إلى الحكومة؟ هل كان في دور بتمكينهم من السلطة وبالتالي تمكنهم من تنفيذ الانقلاب في 89؟
0: لا، هم كانوا أعضاء عاديين في الحكومة، يعني الانقلاب.
1: بس عفوا أقرأ لك أنت ما تقوله في كتابك، ماذا جرى أسرار الصراع السوداني 67-2016.
0: نعم،
1: من منظور تكتيكي اعتبرت أن استيعاب الإسلاميين داخل النظام قد يكون أقل كلفة من تركهم قوة ضغط تعمل من خارجه.
0: أيوة.
1: غير أنني أدركت لاحقا أن تلك الخطوة وإن هدفت إلى تحقيق الاستقرار أعادت تموضعهم داخل مؤسسات الدولة ومنحتهم شرعية سياسية إضافية لم تكن بلا ثمن.
0: نعم.

0: يعني دخلتوهم على السلطة وانقلبوا عليكم.
1: أيوة صحيح، لكن هم طبعا انقلبوا بعد ما خرجوا من السلطة، لكن طبعا وجودهم في السلطة مكنوا من معرفة كثير من المعلومات يعني، والتحرك خارجيا وداخليا وكذا. لكن طبعا الخطأ الأكبر طبعا كان لدى قيادة الجيش يعني.
0: لماذا؟
1: كانت هناك معلومات، وفي المعلومات نفسها كان عمر البشير، وبلغ قائد الجيش ورئيس الأركان وطلب منه أنه يحقق في الأمر، فعاد وقال يعني المعلومات لم تكن صحيحة، وأنه على أي حال عمر البشير نحن بعتينه لكورس في مصر، فحنبعده من البلد يعني من السودان.
0: نعم.
1: فكانت تقديراتهم غلط يعني، لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع الانقلاب. وبالمناسبة الانقلاب كان معظم مدنيين لابسين عسكري يعني، وكان بخدعة استغلت مذكرة الجيش.
0: صحيح.
1: فذهب عمر البشير للوحدات وقال لهم نحن مأمورين من القائد العام باستلام السلطة.
0: اوف.
1: فانطلت الخدعة.
0: هيك بهالسهولة بتنطلي الخدعة؟
1: طلعت الخدعة. ما هو دي واحدة من واحدة من مشاكل الجيش، انه يعني ليس هناك يعني ما يمنع الضباط من
0: يعني بيجي ملازم رائد اي يعني شيء بيقول لهم
1: انه يعني يتبعوا فقط الاوامر التي تاتيهم وهي عكس.
0: اما بقيه الجيش يعني ما كان معه وحدات والويه وكذا يعني، بقيه الجيش لم تكن على علم يعني، خدعه بس فقط من بعض العسكريين،
1: اي من بعض العسكريين
0: والباقي مدنيين.
1: وامنوا ما مدنيين لابسين عسكري فأمنوا
0: اللي يظن الجيش بأنه أيوة هذه حركة مدعومة منه،
1: أنه هم جايين من القائد العام.
0: نعم.
1: طبعا عملوا إيش؟ كان النبطشي المناوب في القيادة العامة معهم، وبالتالي عن طريقه مرروا رسالة للوحدات بأنه انقلاب القائد العام
0: من مكتب القائد العام.
1: أيوة. فريق أول فتح أحمد علي
0: لم يتمكن من فعل شيء بعد ما حصل.
1: هو كان موجود في بيته وحاصروا البيت، والحرس بتاعه دخل معهم في معركة، وهو أوقف المعركة يعني، قال الحرس خلاص يعني ما
0: تمام.
1: استسلم.
0: على ذكرت مصر قبل قليل، لماذا كان الموقف المصري مؤيدا للانقلاب بداية مع أنه ثبت لاحقا أنه انقلاب إخوان مسلمين؟
1: نعم. كان في جفوة بين السيد الصادق المهدي والرئيس حسني مبارك، وكانت في تراشقات كذا، فلم يكن النظام المصري مرتاح للعلاقة. فالذي حدث أنه كان هناك انقلاب قبل هذا الانقلاب تم القبض عليه، وهذا الانقلاب كان من مجموعات تسمى مجموعات ناصرية يعني تابعة عندها ولاء لمصر كذا، كان يقوده اللواء الزبير محمد صالح اللي هو أصبح نائبا للبشير، وتم القبض عليه وعلى الضباط اللي كانوا يعني متعاونين معه. فعندما حدث الانقلاب الجماعة الانقلاب ضموا الزبير معه، فتركوا الزبير يبعث برسالة لمصر بأننا نحن جماعتكم. فعندما نوقش الأمر،
0: خدع متتالية.
1: أيوة.
0: داخلية ودولية.
1: أيوة. فعندما نوقش الأمر في مصر هنا، وروى لي صديقي الأمين العام كان وزير الدولة للخارجية في مصر اللي هو
0: وزير الدولة للخارجية بطرس غالي.
1: بطرس غالي.
0: نعم.
1: أيوة. فروى لي
0: الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: أيوة. روى لي عندما أصبح أمين عام التقيته في نيويورك،

0: فقال لي في الاجتماع المجلس الأمن، أنا قلت لهم هذا انقلاب إسلامي، وقال لي أنا معلومتي كانت من فرنسا، الفرنسيين أبلغوني بأنه هؤلاء الإسلاميين استلموا السلطة. فقال لي الأجهزة رفضت كلامي وأنه لا هؤلاء جماعتنا وكذا. فقال لي الرئيس حسني مبارك، التفت إلي وقال لي يا بطرس لأنك قبطي عندك حساسية.
1: ومفكرهم إسلاميين وطلعوا إسلاميين. أيوة. فعلا.
0: ففعلا الرئيس حسني مبارك اتصل بالملك فهد 7 مرات لكي يصدر بيان تأييد، كان رافض
1: الملك فهد.
0: أيوة. لم يكن راغب، يعني كانت لديه،
1: لم يتأكدوا بعد
0: كان لديه معلومات يعني.
1: تمام.
0: ففي النهاية لخاطر الرئيس حسني مبارك حدث يعني أيد طلع بيان أيد التغيير.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، ولكن اسمح لنا أن نتابع بها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح. في أثيوبيا.
0: يعني اللي كانت مرتبة يعني ترتيب كامل.
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة.
0: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا بكم معنا مجددا. كيف اكتشفت مصر لاحقا أن انقلاب الترابي البشير كان انقلابا إسلامويا وليس يعني ما اعتقدته في الأول؟
4: هي قصة غريبة جدا، رواها لي الله يرحمه اللواء أحمد رجب القنصل المصري في السودان. قال لي أتيت يوم الجمعة المكتب ودخلت من الباب الخلفي ونبهت السكرتير بأنه إذا سأل عني أحد قول له غير موجود. فجاءني قال لي في أحد يريد مقابلتك. قلت له أنا نبهتك. قال لي هذا الرجل رآك لأنه كان واقفا يراقب الباب. فقلت له خليه يدخل. فدخل علي يلبس الثوب السوداني فقال لي أنا عميد في الشرطة، أنا لا أريد منك شيئا، أنا أريد أن أنبهك لما يفعل هذا النظام الذي تؤيدونه ما يفعله بكم، وإليك هذا الشرير وأقرأ هذا المحضر الذي حدث. طبعا استفز الإسلاميين كثير من العاملين في الأجهزة، فهذا العميد أخذ قوة وداهم مزرعة في شمال الخرطوم بحري تابعة لإحدى الإسلاميين، فوجد فيها مجموعة من الإرهابيين لديهم أسلحة ولديهم

المحولات ولديهم أختام لتزوير الجوازات وغيرها. فاعتقلهم وذهب بهم لرئاسة الشرطة واستجوبهم وسجل كل شيء

0: نافع علي نافع وكان رئيس الجهاز، وقلت له أنتم تعملون ضدنا، فقال لي لا هذا ليس صحيحا. قلت له كيف ليس صحيحا؟ اسمع هذا الشريط. فقال لي انفعل لدرجة أنه جاء ومسكني من القميص، يعني خنقني. فقلت له أنا لا أتجسس عليك، أنا أحمي بلدي. فهذه المعلومة هي اللي غيرت الموقف المصري، لأنه اكتشفوا أن الجماعة يعملون لضرب الاستقرار في مصر ويدعمون المتطرفين ويمولونهم ويدربونهم في السودان. حدث هذا في آخر 90، ولذلك تلقيت دعوة في يناير 91. كنت أتصل بالإخوة المصريين يقولون لي لا تأتي الآن. ففجأة اتصلوا علي وأنا كنت في أديس أبابا.
1: أنت شخصيا؟
0: نعم. قالوا لي ندعوك للحضور إلى مصر. فجئت في يناير 91، واستقبلني الوزير الأمين النمر وزير الرئاسة، وكان غاضبا طبعا لأنه خدع، فكان يريد أن ينتقم من فتفاهم معي ووافق أن نفتح مكتب وكذا، وأخذني للرئيس حسني مبارك.
1: مكتب معارضة للنظام السوداني الجديد.
0: أيوة.
1: بالتالي
0: فرحت للرئيس فتبادلنا النكات، رئيس يحب
1: صحيح
0: النكات.
1: نكات على شو؟ مثل شو؟
0: نكات يعني على الزعماء العرب، على كذا،
1: النظام الجديد مثلا في السودان، أو
0: على البشير، على كذا. فسألني إيه البشير ده؟ إيه البشير هذا؟ فقلت له يا رئيس أنت ما لك ومال الخدامين؟ أنت ما تشوف الرئيس ومين؟ أوف. هذا خدام، يعني هذا ليس الرئيس. فالمهم التقيت الرئيس.
1: قصدك الترابي يعني؟
0: أيوة، التقيت الرئيس مبارك وفتح لنا العمل من مصر. هذه كانت بداية النشاط المعارض من مصر، لكن العميد الشرطة السوداني هو اللي قلب الطاولة يعني على الإسلاميين وسلم المعلومات.
1: هل كان ينتمي إلى حزب معين أو
0: لا،
1: يميل إلى؟
0: كان فقط ضد الإسلاميين وضد ما يفعلونه، لأنه هم نفسهم تضرروا. وبعد ذلك طبعا فصلوا أعداد
1: يعني
0: كبيرة.
1: يعني الولايات المتحدة كانت محقة بأن يكون السودان على قائمة الإرهاب؟
0: طبعا. طبعا كانوا يستقبلون الإسلاميين من الدول الغربية ومن الدول العربية ويدربونهم ولا يختمون الجوازات، يعني يخرجوا بدون ختم.
1: حتى بن لادن استقبلوا،
0: يعني هم داخل وهم خارج. بن لادن ده ما واضح، لكن الناس اللي بيجوا من الدنمارك وبيجوا من بريطانيا يدخلوا ولا يظهر ختم في
1: يدربوهم ويسلحوهم
0: يدربوهم وكذا ويذهبون وكذا
1: إلى مناطق صراع في العالم مثلا، أو إلى حيث يريدونهم أن يفتعلوا
0: يعني
1: مشكلات
0: أو عمليات إرهابية، مناطقهم يعني عناصر
1: تخريبية،
0: عناصر موجودة للاستخدام في أي وقت. فهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في أثيوبيا.
0: يعني اللي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة في
0: يعني
1: النظام.
0: علي عثمان ونافع علي نافع. والغريبة حكى لي قصة،
1: مين؟
0: وزير الري كان اسمه كمال علي. فقال لي أنا ضحكا، قال لي أنا ممكن أكون شاهد في الموضوع هذا. قلت له كيف؟ قال لي أنا كنت وكيل الوزارة وذاهب لاجتماع في نيروبي، فركب معي في نفس الطائرة نافع علي نافع، ونزلنا في ترانزيت في أديس أبابا.

0: خلي نافع اجتمع مع جماعة السفارة، بعدين استقل معي الطائرة إلى نيروبي، وخلي أنا نزلت ورحت السفارة، فقلت لهم المعلومة، قلت لهم والله وصل معي الدكتور نافع، فخلي كلهم استغربوا، الدكتور نافع وصل نيروبي إزاي إحنا مش عارفين وكذا، فخلي هو نزل في نيروبي واستقل الطائرة نفسها ورجع إلى أديس أبابا، واجتمع معهم مرة أخرى في المطار هو ترانزيت، ثم استقل الطائرة إلى الخرطوم. فخلي أنا كنت شاهد على الموضوع ده، يعني أنا يعني ليه الراجل جاء نيروبي وما نزلش ورجع بنفس الطائرة،
1: بنفس الطائرة على أديس أبابا،
0: على أديس أبابا، واجتمع مرة أخرى.
1: اجتمع بمين؟
0: بالطاقم السفارة، الناس اللي بيرتب في في العملية.
1: راح على أديس أبابا،
0: فهو جاء للإطمئنان على اللمسات الأخيرة.
1: بس ليش عبر نيروبي؟
0: ما هو الطائرة
1: هي
0: تأتي من الخرطوم.
1: أي.
0: أديس، هو ما عايز ينزل أديس عشان يحسب عليه أنه دخل أديس. هو جاء على أساس أنه هو رايح نيروبي،
1: نعم،
0: وجاي أديس ترانزيت.
1: أيوة.
0: ففي صالة كبار الزوار يجتمع بالعايزهم من المسؤولين هناك، ثم يعني يعمل حاله أنه هو فعلا رايح ترانزيت لنيروبي،
1: يعود إلى
0: فيذهب ويعود مرة أخرى ترانزيت ويلتقي بهم مرة أخرى، ثم يذهب إلى السودان، يعود إلى السودان. فهذه كانت رواية وزير الري، يعني كمان
1: تمويه كمال علي لقيادة علي نافع.
0: أيوة،
1: يعني نافع علي نافع
0: هو كان رئيس الجهاز
1: اللي عملية اغتيال حسني، محاولة اغتيال.
0: أيوة، هو كان الشخص الرئيسي المدبر للعملية، ولذلك كان يعني مشغول بالتفاصيل. أنها طبعا الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم،
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
0: فسحبوا رئيس العملية اللي هو مصطفى حمزة، سحبوه إلى طائرة عمر البشير.
2: حقيقة هذا الأمر يعني هذا شرف لا أدعيه، يعني أنا لم يكن لي دور في هذه العملية سوى استشارات بسيطة جدا، ولكن هذه العملية يعني تفخر الجماعة الذي قام بها وخططها ونفذها وأشرف عليها من أولها إلى آخرها هو أخونا شريف عبد الرحمن عمر المصري رحمه الله، ولم يكن لي معه أي دور من قريب أو من بعيد سوى استشارات ثانوية بعيدة جدا عن ما يتعلق بالعملية وتفصيلاتها
0: في مطار أديس أبابا، وهو مصاب. ففوجئ البشير به رجل مصاب في الطائرة الرئاسية، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له اسكت. فنزلوا بعد ذلك، بلغوا على عثمان، بلغوا الترابي.
1: من قال له اسكت؟
0: الطاقم بتاع الأمن. قالوا له بعد كده طبعا هو الترابي قال لهم ماذا تعملوا فيه؟ قالوا له نصفيه. فقال لهم لا، ما تعالجوش الخطأ بالخطأ، خلوه يمشي أفغانستان، يمشي كذا. فودوه أفغانستان. لكن
1: عفوا، الترابي كان عارف؟
0: كلموه بعد ما
1: لا قبل كان عارف؟
0: لا ما يعرف،
1: كمان ما كان يعرف،
0: ما يعرف على عثمان ونافع
1: فقط،
0: هم
1: يعني كقيادة،
0: هم اللي أداروا العملية دي. مشكلة النظام كان أنه ساتلايتس، مجموعات، ما فيش مؤسسة، يعني كل
1: شو كان مصيره هذا مصطفى حمزة لاحقا تعرف؟ قتل،
0: سلم إلى مصر. إيران سلمته إلى مصر.
1: إيران هو بعتوه عبر إيران إلى أفغانستان.
0: أفغانستان بعدين راح إيران.
1: أوكي، من أفغانستان راح إيران.
0: أيوة. فمصر أعلنت في يوم توقيع اتفاق السلام في 2005، نفس يوم التوقيع أعلنت أنها تسلمت مصطفى.

0: فهمزة، وكانت رسالة لعلي عثمان محمد طه
1: أوف.
0: الذي سيوقع على الاتفاق، يعني أننا استلمنا من يشهد على عليك يعني.
1: أوف. اتفاق السلام مع الجنوب تقصد؟
0: أيوة. اتفاق نفاشا.
1: اتفاق نفاشا.
0: يوم التوقيع طلعوا سربوا الخبر باستلام مصطفى هامزة.
1: أوف.
0: يوم ال لكن السودانيين كلهم قتلوه، كل السودانيين اللي
1: كانوا مشاركين في العملية على أرض إثيوبيا،
0: اللي كانوا مرتبين وكذا ومساعدين
1: قتلوهم أثناء العملية.
0: لا لا لا.
1: متى؟
0: رجعوا السودان قتلوهم.
1: صفوهم
0: عشان ما فيش حد يتكلم.
1: إلا هذا قالهم التراب يخدوه على أفغانستان.
0: خدوه على أفغانستان.
1: ليش يدافع عنه فقط يعني بدون الآخرين؟
0: لا ما قال لهم يعني.
1: هو رئيس العملية.
0: ما هو الآخرين قائد. صفوهم لوحدهم بعد كده. دون أن يعلم الترابي. يعني صفوهم نافع على عثمان على أساس إنه ما في حد حي يكون يشهد على أنه هم دبروا العملية يعني.
1: تاريخ. شكرا جزيلا على كل هذه القصص والمعلومات الشيقة. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تكونوا معنا.
0: فقلت للدكتور نافع القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجيرات، فأطلق صراحة. قال لي لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له هذه الاعترافات تحت التعزير، أقول لك لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر وقلت له يا دكتور التفجيرات دي عملناها نحن.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد

0: مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف حث المسؤولين في الاستخبارات الروسية خلال زيارته المفاجئة إلى موسكو على عدم تعزيز أو إقامة علاقات أمنية أو اقتصادية جديدة مع إيران. وفقا للصحيفة فإن راتكليف أكد للاستخبارات الروسية أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي. حث حاكم منطقة خرسون في جنوب أوكرانيا السكان على إخلاء المدينة بسبب تصاعد الغارات الجوية الروسية التي تهدد بترك المدينة بدون كهرباء وتدفئة لفترة طويلة، ووعدهم بتقديم المساعدة في النقل وإعادة التوطين والدعم الاجتماعي. وأكد أن السلطات المحلية تتعاون مع الحكومة في كييف ومع شركات المرافق والطاقة من أجل إيجاد حلول بديلة لتوفير التدفئة والطاقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، مؤكدا أن ما تقوم به بلاده تجاه طهران لا يعني التخلي عن الخيار العسكري. وأضاف ترامب بأن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن. تستعد حامل الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت للانتشار في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة في مهمة تستمر لأكثر من 7 أشهر وفق تقرير للمعهد البحري الأمريكي. التقرير أوضح أن روزفلت ستحل مكان حامل الطائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة الأسبوع الماضي بدلا من أبراهام لينكولن. وتحتفظ الولايات المتحدة بحامل الطائرات في بحر العرب منذ بدء الحرب مع إيران قبل 6 أشهر لتنفيذ عمليات عسكرية ضدها. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو التي تتقاسمها الولايات المتحدة مع كندا.